استراتيجي. قتلى وجرحى في ضربات متبادلة بين موسكو وكييف، وتواصل استهداف السفن في البحر الأسود. الاتحاد الأوروبي يبحث تطورات الأزمة المرتبطة بالهجرة في إسبانيا وسط تصاعد نبرة اليمين المتطرف.

0: في ملفنا الأول من العالم اليوم، يكرر الرئيس الأمريكي وعيده بأن أمام إيران فرصة أخيرة لإبرام اتفاق جيد. ورغم الحديث عن قرب الاتفاق، إلا أن الصيغة النهائية منه تبدو بعيدة المنال، فبين المطالب والشروط يبقى المسار الدبلوماسي بين واشنطن وطهران محفوفا بالمخاطر إلى حين تحقيقه، وهذا ما تسعى إليه دول الخليج جاهدة لتجنيب المنطقة حربا جديدة.
1: مرحلة دقيقة تشهدها الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران، تتداخل فيها التهديدات العسكرية مع الجهود الدبلوماسية في وقت يتصدر فيه مضيق هرمز أولويات المفاوضات. وبينما تؤكد واشنطن أن إعادة فتح المضيق تمثل أولوية عاجلة لاستقرار الأسواق، تتمسك طهران بشروط ترى أنها تضمن مصالحها الاستراتيجية وسط وساطة خليجية نشطة تسعى لتجنيب المنطقة مواجهة جديدة. وتعتمد الإدارة الأمريكية سياسة العصا والجزرة في التعامل مع الملف الإيراني، فالرئيس دونالد ترامب قال إن المفاوضات الحالية هي الفرصة الأخيرة أمام طهران لإبرام اتفاق جيد، مؤكدا أنه عدل عن تنفيذ هجوم عسكري واسع بعد تدخلات من قادة دول الخليج، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الخيار العسكري لا يزال مطروحا إذا فشلت المساعي السياسية.
2: This is a last chance for them to sign a good document. Yeah, please.
1: وفي المقابل تقود سلطنة عمان إلى جانب قطر وباكستان جهود الوساطة بين واشنطن وطهران، وتتمثل أولوية دول الخليج في منع انزلاق المنطقة إلى مواجهة عسكرية جديدة والحفاظ على أمن الملاحة دون أن يؤدي أي اتفاق إلى تكريس ترتيبات جديدة تمنح طرفا واحدا نفوذا دائما على أحد أهم الممرات البحرية في العالم. أما إيران فتربط إعادة فتح المضيق بحزمة من المطالب تتجاوز الجانب الملاحي، إذ تشترط رفع الحصار البحري عن موانئها والعودة إلى تنفيذ بنود مذكرة التفاهم السابقة، فضلا عن معالجة الملفات العالقة. ورغم المؤشرات الإيجابية باقتراب التوصل إلى اتفاق، فإن الطريق إلى اتفاق نهائي لا يزال محفوفا بالتحديات، خصوصا وأن الاتفاق المبدئي ينص على منح إيران وسلطنة عمان مهلة 60 يوما لاستكمال الترتيبات الخاصة بإعادة فتح المضيق، على أن تستأنف خلال هذه الفترة المفاوضات الأمريكية الإيرانية بشأن مستقبل مخزون إيران من اليورانيوم المخزن الذي يقدر بنحو 11 طنا، من بينها نحو نصف طن من اليورانيوم المخصب بدرجة تقترب من المستوى المستخدم في تصنيع الأسلحة النووية.
0: إذا نعود مرة أخرى ونرحب بكم في العالم اليوم. قبل الفاصل كنا نتحدث عن التهديد والوعيد من قبل الرئيس الأمريكي بأنها الفرصة الأخيرة لإيران للوصول إلى اتفاق، وفي الوقت ذاته فإن إيران تصر على سير المسار الدبلوماسي المحفوف بالمخاطر، حيث وصف الدكتور حسين رويران الأكاديمي والباحث السياسي ينضم إلينا من طهران. أهلا ومرحبا بك دكتور حسين. دكتور، الرئيس ترامب وصف المفاوضات بأنها الفرصة الأخيرة، كيف يمكن قراءة هذا الخطاب من الرئيس؟ وهل تعبير عن رغبة حقيقية عندما يقول الفرصة الأخيرة في الوصول إلى اتفاق، أم إنذار يسبق خيارات صارمة ربما؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وللمشاهدين الكرام. يعني في تصوري أن ثرثرات الرئيس الأمريكي كثيرة، و هو يهدد يعربد أنه هذا موجود يعني منذ بداية الحرب ولحد الآن. من هنا هل هو يحاول أن يضغط أكثر أو هو تهديد حقيقي؟ يعني من غير المعلوم أنه ما هو مطروح الآن هو موضوع مضيق هرمز، بعيدا عن هذه العنتريات التي يستعملها الرئيس الأمريكي. اليوم تقريبا أنجز اتفاق مع عمان،
0: نعم،
3: ويمكن أن يعلن خلال ساعات، وهذا يمكن أن الاتفاق يكون المنظم لحركة المرور ذهابا وإيابا في بطيق هرمز.
0: طيب ما الذي تطلبه إيران في هذا الاتفاق مع عمان عمليا مقابل إعادة فتح الممر بصورة طبيعية دكتور ويران؟
3: يعني ما تم الاتفاق عليه مع عمان أن يعني مسار الذهاب والإياب تم تحديده أنه ضمن إطار المياه الإقليمية الإيرانية والعمانية، على أن تكون إيران هي من المشرف على العملية ذهابا وإيابا في المياه الإقليمية الإيرانية والعمانية في نفس الوقت. وهذا الموضوع تقريبا إطار مهم لحركة المرور في مضيق هرمز، على أن يستتبع. يعني إيران بمجرد إعلان الاتفاق لن تفتح المضيق، لأن هناك استحقاقات يجب أن تقوم بها أمريكا، وهي رفع الحصار البحري عن إيران وتجميد العقوبات المفروضة على الصادرات.
0: طيب لكن اسمح لي دكتور حسين، يعني ما زلنا في ذات النقطة. واشنطن تقول إن ممر هرمز هو أو مضيق هرمز هو ممر مائي دولي لا يمكن أن يخضع لسيطرة أي طرف، بينما تؤكد إيران أن الترتيبات تناقش مع عمان أو نوقشت مع عمان باعتبارهما الدولتين المشاطئتين لهذا المضيق. هل يمكن التوفيق ما بين الطرح الأمريكي والموقف الإيراني؟
3: يعني أولا، في مضيق هرمز بخلاف باقي المضائق الدولية ليست هناك مياه دولية، هناك مياه إقليمية إيرانية تلتقي مع مياه إقليمية عمانية. يعني عادة في قانون البحار 1982 صحيح، أي دولة تملك ساحل 12 ميل والدولة المقابل أيضا 12 ميل، عرض المضيق هو أقل من 40 ميل، من هنا 20 ميل عفوا 20 ميل، من هنا مايل، من هنا المنطقة مناصفة في النقطة الوسطية هي تتقاسمها إيران وعمان. ولكن هناك مضيق دولي في مياه إقليمية، من هنا الاتفاق بين إيران وعمان هو يجمع بين حقوق إيران وعمان في المياه الإقليمية. في المياه الإقليمية هناك صلاحيات للدول إنه وكذلك المضيق الدولي وهو مضيق هرمز، جاء هناك مقاربة تجمع بين هذين الموضوعين.
0: لكن دكتور حسين، إلى أي مدى
3: لا يتعارض مع القانون الدولي؟
0: إلى أي مدى يمكن لعمان ودول الخليج أن تقبل بأي صيغة تمنح إيران دورا أكبر في إدارة حركة الملاحة في مضيق هرمز، أم أن ذلك يثير مخاوف أمنية وإقليمية أيضا؟
3: لا، في تصوري أن الاتفاق بين يعني إيران وعمان، بالنهاية عمان هي جزء من دول مجلس التعاون، وأمريكا أعلنت أن أي اتفاق بين إيران وعمان سيحترم أمريكيا، يعني سيكون مقبولا أمريكيا. من هنا عمان تحظى بدعم أمريكي وتحظى بدعم خليجي في نفس الوقت. وإيران هي الاتفاق لن يكون خارج إطار القانون الدولي. لا، بالمناسبة ليست هناك رسوم عبور في هذا الإطار، ولكن هناك رسوم للخدمات والإرشادات، الخدمات البيئية والإرشادات يتفق عليها الطرفان.
0: بعيدا عن ملف المضيق دكتور، ما هي العقد الأساسية التي لا تزال تعرقل الوصول إلى اتفاق؟ يعني بصراحة المتابع لهذا الملف وخصوصا لتصريحات الرئيس

0: الرئيس الأمريكي ربما تصيبه حالة من التشتت. ساعة نتحدث عن سلاح نووي إيراني، رفع العقوبات، ثم أصول إيرانية مجمدة. ما هو الملف الذي يمثل العقدة الآن؟
1: شوف، العقدة الأولى هي عقدة الثقة. يعني إيران خلال السنة الماضية عانت كثيرا، كانت لثلاث مرات على طاولة التفاوض وأمريكا ذهبت إلى الحرب، وهذا ما يجعل إيران تشكك بنوايا أمريكا. يعني الآن حتى لو كان هناك اتفاق أو عودة لمذكرة التفاهم، إيران تقول ما هو الضامن ألا تذهب أمريكا مرة أخرى إلى الحرب؟
0: نعم،
1: هذا موضوع الثقة. ضروري أن يكون هناك أمور يعني تعطي لإيران الثقة. إيران تطالب بضمانات في هذا الإطار.
0: ضمانات من أي طرف؟
1: قد يكون أحدها
0: إذا كانت إيران يعني على لسان كل المسؤولين الإيرانيين لا تثق بالولايات المتحدة، من سيكون الضامن؟
1: يعني هو هذا، ما هي الضمانات؟ إيران تقول واحد منها أن يكون هناك قرار دولي ملزم لأمريكا يصدر من مجلس الأمن يتضمن الاتفاق مع أمريكا. في المرة السابقة 2015 صدر قرار غير ملزم، ورأينا ترامب انقلب عليه رغم أنه يمثل الإجماع الدولي.
0: بشكل سريع لو سمحت
1: من هنا
0: دكتور،
1: إيران تريد ضمانات.
0: بشكل سريع لو سمحت، إذا تعثرت
1: وكذلك موضوع الصين،
0: هذه الجولة من
1: الصين
0: المفاوضات
1: الآن هناك دخول على الخط. نعم. كضامن.
0: إذا تعثرت هذه الجولة من المفاوضات، هل تعتقد أن الخيار العسكري أصبح أقرب من أي وقت مضى، أم أن واشنطن ما زالت تستخدم التهديد العسكري كورقة ضغط لانتزاع تنازلات من الطرف الإيراني؟
1: شوف، أولا ليست إيران هي من طلبت وقف لإطلاق نار. أمريكا أعلنت وقف لإطلاق النار من طرف واحد، وهذا لا يأتي من فراغ، يأتي من أن الكثير من مخزون السلاح الأمريكي استنفذ، ويأتي على خلفية الأزمة، أزمة الطاقة العالمية، يأتي على خلفية أزمة الداخلية في أمريكا، ارتفاع أسعار الوقود وكذلك التضخم. كل هذه الأمور هي التي فرضت على أمريكا العودة وقف إطلاق النار، وطلب من باكستان في أن تقوم بالتوسط إلى آخره. من هنا في تصوري أن هناك حاجة لحل الموضوع سياسيا. إيران تقول حل الموضوع بين إيران وأمريكا يجب أن يكون عبر التفاوض، ليس من الآن، من أكثر من 20 سنة هي تقول هذا الكلام. ولكن أمريكا تصورت للحظة أنه يمكن حل الموضوع وحسمه عسكريا، وهي فشلت في ذلك، سواء كان في 40 يوما أو خلال المرحلة السابقة التي استمرت 13 يوما.
0: الدكتور حسين رويران الأكاديمي والباحث السياسي من طهران، شكرا جزيلا لك.

0: في ملفنا الثاني من العالم اليوم، تشهد الأيام الأخيرة اتساعا كبيرا في رقعة الحرب بين روسيا وأوكرانيا. فإلى جانب الهجمات المتبادلة بين الطرفين والتي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى واستهداف منشآت حيوية للبلدين، بدأت السفن والموانئ تدخل بقوة على خط المواجهة، والتي كان آخرها تعرض سفينتين تركيتين لهجوم في البحر الأسود.
1: المعارك بين روسيا وأوكرانيا تشتد وتبلغ ذروتها، فتصبح الهجمات المتبادلة عنوان الحرب اليومي، وتتزايد الخسائر البشرية والمادية من الجانبين. في منطقة موسكو يسقط قتلى ومصابون، وتتضرر منازل وتندلع حرائق جراء استهداف بمسيرة أوكرانية. فيعلن المحافظ أن بلدية تشيخوف شهدت أكبر الأضرار، وأن الهجوم تسبب في اندلاع حرائق داخل المنطقة الصناعية بمقاطعة موسكو قبل أن تتم السيطرة عليه. ولم تسلم منطقة لينينغراد الروسية من المسيرات الأوكرانية، حيث تضرر مستودع ومراكز لوجستية تابعة لشركة روسية، فيما أعلنت موسكو تصديها لبعض المسيرات الأوكرانية. على الجانب الآخر، أكد الجيش الأوكراني تدمير جسرين في مقاطعة كورسك الروسية ومقاطعة زابوروتشيا الأوكرانية، بالإضافة لاستهداف نقطة تمركز مؤقتة لوحدة تابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي في مقاطعة خيرسون. بينما اتهم وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيها روسيا بارتكاب جريمة حرب بعد نشر مقطع مصور يظهر طائرة مسيرة وهي تطارد بائعا متجولا في خيرسون وتصيبه بجروح، فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف 4 سفن شحن قالت إنها كانت تحمل إمدادات عسكرية للقوات الأوكرانية، مشيرة إلى أن الضربات استهدفت سفينتي شحن في ميناء نيكولايف ويوجني وسفينتين في البحر الأسود جنوب أوديسا. كما أشارت الوزارة إلى أضرار كبيرة بمنشأة صناعية في مقاطعة أوديسا الأوكرانية. وتعرضت سفينتان مدنيتان تابعتان لجهات تركية لهجوم بمسيرات في البحر الأسود عقب مغادرتهما ميناء نوفوروسيسك الروسي، ما أدى لإصابة أفرادهما. وأكدت الخارجية التركية متابعتها الحدث، معربة عن قلقها البالغ إزاء اتساع نطاق الحرب في البحر الأسود رغم تحذيرات أنقرة السابقة، ومبينة أن تأثير الحرب بدأ يطول السفن المدنية. وعرفت الأيام الأخيرة هجمات متبادلة بين الطرفين وتنوعا في المناطق المستهدفة، كما دخلت الموانئ بقوة على خط الحرب الروسية الأوكرانية.
0: نذهب إلى عمان، وينضم إلينا من هناك نائب رئيس هيئة أركان الجيش الأردني السابق الفريق قاصد محمود. أهلا ومرحبا بك سيادة الفريق. سيادة الفريق، اللافت في الهجوم الأخير أو الهجمات المتبادلة أنها لم تقتصر على الجبهات التقليدية، طالت موسكو ولينينغراد إلى جانب البحر الأسود. هل نحن أمام تحول في طبيعة الحرب من حرب جبهات إلى حرب استنزاف تطال العمق الاستراتيجي لكل طرف في هذه الحرب؟
2: أخ محمد مساء الخير، أحييك وزملائك والمشاهدين. الجواب نعم، كان واضح حقيقة من أكثر من سنتين أوكرانيا بسبب انسداد آفاق العمل البري الناجح التي تستطيع من خلاله أن تأتي بحالة إيجابية ممكن أن توقف المد وزخم الهجوم الروسي بشكل واضح أو تحقق انتصارا ميدانيا بريا بشكل واضح، ذهبت إلى المستوى الاستراتيجي فطورت صناعات الطائرات المسيرة وأيضا الزوارق المسيرة، ونجحت باستهداف قطع بحرية وسفن من وقت مبكر. تذكرون يعني دمرت تقريبا من واحدة من أعتق وأقوى المدمرات الروسية. لكن البعد الجديد هو البعد التجاري في الموضوع، البعد المرتبط حقيقة بالنقل البحري، وهذا سواء كان في البحر الأسود أو في بحر قزوين حتى. لكن البحر الأسود وما تم خلال اليوم الماضي حقيقة كان له مؤشر جدا خطير إذا كان مقصودا.
0: إلى أي درجة طيب يهدد استهداف السفن بشكل واضح، ولا سيما السفن التركية، بتحويل الأزمة من نزاع روسي أوكراني إلى أزمة تمس النقل البحري في الإقليم وربما في العالم؟
2: أن يكون هناك نوع من النوايا الأوكرانية بتهديد النقل البحري عالميا خصوصا ما يتعلق بإيران مثلا على سبيل المثال هذا وارد تماما. أما أن تذهب بقصد واضح إلى سفن تركية أو تمتلكها شركات تركية، أعتقد هذا يجب أن نتوقف عنده طويلا، لأن تركيا معروفة أنها كانت من اليوم الأول حقيقة ضد هذه الحرب، وهي من رعت أول وأهم وأنت وأكثر إنتاجية لمفاوضات بين الطرفين، وكادت أن تصل بهما إلى فعلا إلى اتفاق، لكن مرة أخرى تدخلات أخرى وقد تكون أمريكية وأوروبية عطلت ذلك. إذا أن تقصد ذلك هذا تحول خطير جدا، وأعتقد لن يأتي لأوكرانيا بأي فوائد.
0: كيف يمكن لتركيا، اسمح لي سيادة الفريق، أريد أن أسأل عن تركيا، كيف يمكن أن تكون تركيا وسيطا في كل الاتفاقات السابقة التي تحدثنا عنها، وأن تدير هذا التوازن الآن بعد مثل هذا الاستهداف، وخصوصا إذا ما تكررت هذه الحوادث المائية؟
2: شوف تركيا دولة عاقلة جدا وعميقة جدا واستراتيجية جدا، وتذهب باتجاه المصالح الحقيقية وليس ردود الفعل الآنية. أعتقد تركيا عبرت عن غضبها.

0: وجوابها لذلك، وإذا تلقت ردودا أوكرانية بأن ذلك لم يكن مقصودا ستكتفي بذلك تماما، وستبقي نفسها حيز عمل مناسب تماما لأي عمل سياسي قادم، لأنه قد تكون تركيا مطلوبة من الطرفين لاحقا. فبالتالي أعتقد هذا، وقد يكون هذا رهانا على من الطرفين، يعني أعتقد لا مصلحة لأوكرانيا أن تستهدف السفن التركية، ومع ذلك تبقى نقطة تحول يجعل علينا أن نقرأ الرد الأوكراني. إذا أوكرانيا اعتذرت أو تحدثت عن عمل غير مقصود، هو رد بالخطأ، قد يكون بالخطأ، لأنه سبق ذلك أيضا استهداف لأربع خمس سفن أوكرانية أو مرتبطة بأوكرانيا من الروس، وحقت إصابات واضحة بها، قد تكون ردود كانت برضو سريعة وغير قارئة للهدف بشكل دقيق، وبالتالي هذا وارد تماما، لأنه مرة أخرى أعتقد أوكرانيا ليست في وارد أن أيضا تستعدي تركيا. تركيا بلد ليس مهم فقط هذه الحرب، بلد مهم استراتيجيا لأوكرانيا. البحر الأسود معروف أنه تقريبا يعني تركيا هي هي هي المشاطئ الأكبر، والكل يحتاج تركيا، والمضيق النهائي أيضا عند تركيا. فالأرجح نحن أمام مشهد غير تصعيدي ضد تركيا بالمعنى، هو تصعيدي حقيقة متبادل بين روسيا وأوكرانيا بالتأكيد، هو خروج من أزمة الميدان المنسدة تماما، والذهاب إلى العمق الاستراتيجي وإلى الأهداف الحيوية، أهداف اللوجستية وحتى الأهداف الوطنية وأهداف النفط والطاقة، كل هذا وخطوط الإمداد هذا موجود، وهناك نجاح أوكراني واضح حقيقة، لكن برضو بالمقابل هناك هجمات روسية مضادة بالعمق الأوكراني موجعة جدا ومؤلمة. معروف أن روسيا تمتلك إمكانيات صاروخية وطائرات شبحية وكل ما يعني كلمة التفوق العسكري المطلق موجود. إذا هذا الانسداد، هذا التوازن أعتقد يعني قد يحتاج في بعض الأحيان الذهاب إلى أهداف موجعة أكثر هشاشة، أكثر رخاوة، كالجسور، كالمواقع مصاف النفط أو غيره، أو طرق المواصلات، أو السفن البحرية. عندما نذهب إلى البحر يجب أن تكون هناك تبادل أيضا بالاستهداف، وهذا ما حصل. لكن مرة أخرى أعتقد البعد التركي حتى الآن في موقف غامض. تركيا عربت عن موقفها وتنتظر أعتقد إيضاحات، وستكون باعتقاد على الأرجح
1: سيادة الفريق
0: إيجابية من أوكرانيا، وقد يكون اعتذار.
1: أوروبا دعمت أوكرانيا عسكريا وسياسيا منذ بداية هذه الحرب، لكنها تواجه الآن ضغوطا اقتصادية وضغوطا أمنية متزايدة. هل برأيك ما زالت العواصم الأوروبية موحدة في رؤيتها لهذه الحرب، أم هناك تباينات وبدأت تتسع هذه التباينات؟
0: هي ليست موحدة بالتأكيد، لكن لا يزال هناك على الأقل ثلاثة أو أربع دول أوروبية وازنة عسكريا واستراتيجيا، وفي الصناعة العسكرية حقيقة لا تزال تصر على أن تبقى أوكرانيا قادرة أن تستمر بهذه الحرب. وفي الأسبوعين الماضيات أيضا حصل تطور حتى لدى ترامب نفسه، الذي كان ممتنعا تماما أن يزودها بصواريخ بعيدة المدى، إلى أن الآن بدأ يفكر بموضوع أن يوفر لها تكنولوجيا إنتاج الباتريوت في أوكرانيا، وهذا حقيقة تطور خطير جدا. روسيا هددت قبل يومين حقيقة، الرئيس بوتين نفسه هدد بشكل واضح أن هذا المستوى من التهديد للجغرافيا الروسية سيكون تهديدا ذات خطوط حمراء وليس خط أحمر واحد، وستكون الردود الروسية أكثر أشد بكثير مما يتوقع الآخرين. إذا الأمور حقيقة في هذا المجال وصلت إلى مستوى متطور ومتقدم حقيقة، من حيث اتساع نطاق المواجهة والصراع، وقد نكون فعلا ندخل في مرحلة حاسمة ليست أوكرانية روسية بل أوروبية روسية، وقد تكون معززة أمريكيا إلى حد ما، لكن هذا على الأرجح أنه يعني سيكون فعلا بداية جحيم حقيقي للعالم، لأنه روسيا دولة عنيدة، وروسيا لن تتنازل عما حققته حتى الآن، وأيضا ترامب عنيد، لكن ترامب يميل إلى صفقة يستفيد منها أكثر، لأنه هو بالرغم من توقيع اتفاقية على 50% من معادن أوكرانيا، لكن التنفيذ غير موجود بسبب الحرب. وبالتالي هناك أيضا مربع من الضغط المتبادل أعتقد، وقد يكون فعلا نحن على أبواب نوع من التحول الواضح باتجاه المفاوضات مرة أخرى، لأنه واضح التصعيد العسكري في آخر أسبوعين يبدو أنه غير قادر أيضا على الإتيان بنتائج حاسمة، خاصة الجانب الروسي يتقدم ببطء بريا ويقدم خسائر بالمقابل بغض النظر، لكن والأوكراني حقيقة عاجز أن يوقف المد الروسي بكل معنى الكلمة، لكنه قادر أن يؤذي روسيا وأن يحافظ على موقعه المستحق للدعم والإسناد الأوروبي والأمريكي. وهذا نقطة مهمة جدا حقيقة، حتى بدأ يذهب أبعد من ذلك، يقدم نفسه بحرب القائمة الآن في الخليج بين إيران وأمريكا وإسرائيل.
1: طيب اسمح لي سيادة الفريق،
0: معين يعيد إحضار نفسه لدى ترامب.
1: هل تعتقد أن التصعيد الحالي وشكل الحرب الحالية هو محاولة لتحسين الموقع لكل من طرفي هذه الحرب قبل أي مسار سياسي محتمل، أم أن كل من الطرفين ما زال يراهن على تحقيق مكاسب عسكرية فعلية على الأرض؟
0: محمد، كليهما موجود. يعني روسيا تريد أن تحقق مكاسب ميدانية، لأن روسيا لا يزال عندها نسبة معينة من الشرق الأوكراني، لا يزال حقيقة غير محتل، لم تصل إليه، لم تكمل حقيقة الدنباس بالكامل، لا يزال هناك مناطق مهمة جدا ويجب أن تصلها. إذن هذا مهم ويجب أن يستمر ضمن هذا السياق. وأوكرانيا أيضا لا تريد أن تظهر بمظهر الضعيف المستسلم الذي سيقدم التنازلات. المعروف الشروط الروسية يعني كبيرة جدا، وهناك نوع من التراخي الأمريكي تجاه الشروط الروسية، بالتالي أيضا تريد أن تحضر نفسها عسكريا وإمكانيات عسكرية حتى أيضا تستبعد هذا النوع من الإذلال بالوصول للاتفاق. فنعم المشهدين موجودين، مشهد الميدان يكمل المشهد السياسي الممكن، هو المشهد السياسي موجود حقيقة، صحيح أنه غير فاعل الآن بشكل واضح، لكن النقاش من يوم من الأسبوع الأول لترامب في الرئاسة هو فتح هذا الملف، ولا يزال الملف موجود، صحيح بدون تركيز الآن، بدون أولويات الآن، لأن ذهبنا إلى الخليج هناك وحرب التي فعلا الآن وضعت العالم كله أمام تحدي كبير، ولا تزال غير يعني واضحة الآفاق. وقد يكون هناك نوع من الترابط المقصود يعني إسرائيليا وأوكرانيا بالجبهة الأوكرانية الروسية مع الجبهة الخليج حقيقة، وهذا يعني عبث دولي كبير جدا سيكون، لكنه أيضا سيعزز ما يمكن أن نقرأه في حال من التغيير الجيوستراتيجي العالمي الكبير حقيقة من خلال هذين الحربين. وزيلينسكي يريد أو يوجه من نتنياهو أن يكون هو الرابط بين الحربين، وهذا حقيقة عملية ليست سهلة، وقد يكون فعلا قيمة مضافة استراتيجية لأوكرانيا إذا نجحت بذلك. وقد وفعلا هناك إرهاصات، يعني هناك حضور أوكراني في في في في المنطقة العربية، هناك خلايا تم السيطرة عليها، تم فعلا اكتشافها ووجهت وأرسلت مسيرات، وهناك استهداف لسفن إيرانية أيضا في بحر قزوين. الفكرة هنا استراتيجيا نحن نتحدث عن مصلحين، قد يكون هناك مصلحة لطرف معين خصوصا إسرائيل وأوكرانيا أن يرتبطا بطريقة أو أخرى حتى يعقدا المشهد، ويمكن أن يفتح ملاذ معين لزيلينسكي أن لا يكون مهزوما بالمطلق.
1: الفريق الركن قاصد محمود، شكرا جزيلا لك.

0: في ملفنا الأخير لهذه الليلة، تعيد واقعة سبتة ملف الهجرة إلى صدارة النقاش داخل الاتحاد الأوروبي، وتدفع وزراء الداخلية إلى اجتماع طارئ دعما لموقف إسبانيا وتأكيدا على الإجراءات التي من شأنها أن تحمي الحدود في ظل خلاف متنام بين أعضاء الاتحاد بشأن آليات إدارة ملف الهجرة الراهن.
1: عبور ألاف المهاجرين غير النظاميين من حدود الاتحاد الأوروبي عند منطقة سبتة الإسبانية أعاد ملف الهجرة إلى صدارة الأجندة الأوروبية بعد أكثر من عقد على موجات النزوح التي شهدتها أوروبا في أعقاب الصراعات والتوترات في دول عدة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
2: أعتقد أن أوروبا اجتازت هذا الاختبار بالفعل، فلن يتمكن أحد من الدخول إلى منطقة شنغن، وتمت استعادة الأمن على الحدود ومعالجة الوضع بسرعة. التحدي الآن هو أن يتحرك الاتحاد الأوروبي بروح موحدة وأن يستخلص الدروس الصحيحة مما حدث.
1: بين عامي 2010 و2025 ارتفع عدد المهاجرين المقيمين في الاتحاد الأوروبي بأكثر من 24 مليون شخص، فيما بقيت ألمانيا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا في مقدمة الدول المستقبلة للمهاجرين واللاجئين، فيما خصص الاتحاد الأوروبي 81 مليار يورو للهجرة وإدارة الحدود والأمن الداخلي ضمن موازنة 2023.

0: 28/2034 في تأكيد على أن حماية الحدود أصبحت أولوية أوروبية.
1: الواضح بأننا أمام حدث كبير. الآن تريد دول الاتحاد الأوروبي أن تعرب عن تضامنها مع إسبانيا رغم كل ما تم توجيهه من انتقادات إلى إسبانيا، وكذلك الإعجاب بالجهود الإسبانية السريعة التي أدت إلى التعاطي مع هذه الأزمة في غضون 4 أيام، وهذا بالتأكيد يسجل لإسبانيا، ولكنه أيضا كشف عن وجود خلل كبير في العلاقات السياسية، لا سيما تلك التي اتخذت من قبل دول كإيطاليا كالدنمارك وفنلندا، وهذا الأمر كما يبدو الآن يتم معالجته سياسيا وليس من خلال اجتماع وزراء الداخلية.
0: ورغم تأكيد المفوضية الأوروبية أن أزمة سبتة أصبحت تحت السيطرة، لا تزال دول مثل إيطاليا تطالب بإجراءات أكثر تشدداً، فيما تواصل فرنسا رقاباتها الحدودية.
2: انتهى الاجتماع لكن النقاش لم ينتهي، فالهجرة لا تزال الملف الذي يوحد الأوروبيين عند حماية الحدود ويفرقهم عندما يتعلق الأمر بتقاسم المسؤولية، وهو ما يجعل كل أزمة جديدة اختباراً حقيقياً لوحدة الموقف الأوروبي. باسل الطناني، تاريتي عربي، بروكسل.
3: إلى باريس، وينضم إلينا من هناك المحامي والخبير في شؤون الهجرة الأستاذ باسم سالم. أهلا ومرحبا بك سيد باسم. إلى أي مدى غيرت أحداث سبتة أولويات الاتحاد الأوروبي في ملف الهجرة؟ وهل يمكن اعتبار هذه الأحداث نقطة تحول في السياسة الأوروبية تجاه الهجرة؟
4: أكيد لا، بس أنه هي يعني بيّنت للعالم كله أنه كل الإجراءات التي قام بها الاتحاد الأوروبي بإقرار الميثاق قبل شهر من هلأ، يلي هو صار تم تنفيذه داخل دول الاتحاد الأوروبي، لا يحمي دول الاتحاد الأوروبي أمام أي أزمة إلا بتضافر الجهود والتضامن لحل تلك الأزمات فيما بينها. يعني كان موقف إيطاليا غير مفهوم، لكنه هو مفهوم إذا عرفنا أنه هي حكومة يمينية تعتاش على الناخب الإيطالي الذي صوت لها، وذلك بفنلندا والدنمارك وغيرها. وشفنا هذا الانقسام داخل دول الاتحاد الأوروبي، كيف الحكومات اليمينية هي التي من وجهت أصابع الاتهام إلى إسبانيا وحملتها المسؤولية، وحتى ليست فقط الحكومات الأوروبية، يعني كان هناك حكومات من خارج نطاق الاتحاد الأوروبي، من إسرائيل وأمريكا، وأنه كانت في موقف شماتة. شوفوا كيف الاشتراكيين اليساريين كيف يديرون الأزمة، كيف لا يحلون هذه الأزمات. لكن اليوم اجتماع الوزراء واجتماع الدول أكد فعلا أنه إسبانيا كانت قادرة على حل تلك الأزمة، وأنه يجب أن تتضافر الجهود جميعا أمام إسبانيا.
3: طيب اسمح لي، يعني هل حمل هذا الاجتماع قرارات عملية أم اقتصر على رسائل سياسية ودعم لإسبانيا؟
4: لا سيدي، هو فعلا على شغل، يعني هناك شغلات عمليه كثير على الارض. كيف يعني احنا شفنا انه بالميثاق الاخير تم انه اقتراح وانه يكون هناك مراكز خارج الاتحاد الاوروبي لاستقبال طالبي اللجوء، فبالتالي ايطاليا والدنمارك اليوم اكدوا انه ضروره الاسراع بهذه الاجراءات، لكن دول ثانيه مثل فرنسا وغيرها اكدت قالت لا، هناك العائلات والقاصرين لا يمكن استقبالهم بتلك المراكز وهذا غير قانوني. للاسف حتى المحاكم الايطاليه نفت واعادت عدد من المهاجرين التي قامت رحلته الحكومة الإيطالية يلي كانت هي تقيم بعض هذه المراكز في ألبانيا. يعني حكومة إيطاليا لا تستطيع السيطرة على قضاء، فلا تطالب باقي الدول كإسبانيا أن تسيطر كمان على هذا الفراغ الأوروبي اللي نحن عم نحكي.
3: طيب الاتحاد الأوروبي أعلن عزمه تعزيز عمليات الترحيل ومكافحة شبكات التهريب وأيضا توسيع التعاون مع دول العبور، هل نستطيع القول إننا أمام سياسة أوروبية أكثر تشددا مقارنة بالسنوات الماضية؟
4: طبعا 100%. يعني احنا اساسا من شهر 6 بلشت التشدد، يعني بلش الترحيل. يعني احنا في اكثر شيء تم اقراره بكل دول الاتحاد الاوروبي وهو الترحيل. يعني كيف يعني حتى انت اذا كنت تتقدم بطلب اللجوء فبالتالي انت تم رفض طلب لجوءك امام المحكمه الاولى، فانت تتابع هذه الاجراءات في النقد امام المحاكم العليا في دول الاتحاد، لن يحميك من الترحيل. في السابق كان يحميك من الترحيل حتى يصدر قرار المحكمه العليا، لا انت الان مهدد بالترحيل من اول قرار بيقول لك انه انت لا يمكنك دخول الاتحاد الاوروبي وانت غير مؤهل. اضافه انه التجديدات اجت انه حددت الدول الامنه ووسعت الدائره بتلك الدول الامنه، فبالتالي هو من الحدود حتى لو كنت انت تستاهل ان تحصل على لجوء في الاتحاد الاوروبي سوف يتم رفضك ويقول لك أنت بلدك آمن، لست في حالة حرب، لا يمكنني قبولك. ممكن يكون صحفي حياته مهددة بخطر، ممكن يكون غير دينه، توجهه الجنسي، وغير هذه الأمور التي يراعيها دستور الاتحاد الأوروبي.
3: طرحت خلال الاجتماع أيضا أستاذ باسم فكرة إنشاء نماذج جديدة لمعالجة طلبات اللجوء في دول ثالثة، إلى جانب مفاوضات مع المغرب لإنشاء شراكة استراتيجية شاملة. إلى أين تتجه هذه المقاربة؟ وهل تعني عمليا نقل إدارة ملف الهجرة خارج حدود الاتحاد الأوروبي؟
4: طبعا أكيد، يعني مثل ما قلت لك هناك التجربة الإيطالية التي هي عملت معاهدة مع ألبانيا، لكن نحن شفنا أنه المفوض الأوروبي بمجلس حقوق الإنسان من فترة ما تقل عن شهر أصدر قرارات وبيانات أنه يجب تماما دراسة تلك الاتفاقيات التي كانت ستتم في المستقبل، ويجب أن تكون هذه الاتفاقيات تخضع لرقابة برلمانية وقضائية من تلك الدولة الأوروبية من وقت إلى آخر إذا أراد دول الاتحاد المضي في إنشاء تلك المراكز، وعليه أن تكون تلك الدول تاريخها لا ينم عن مخالفات حقوق الإنسان في حال استضافت هؤلاء المهاجرين في المستقبل. يعني هو شدد الخناق على تلك الدول الأوروبية في حال أرادت المضي في مثل هذه الاتفاقيات مع دول تستضيف كالمغرب. حتى نحن اللافت اليوم أنه لم توجه دول الاتحاد الأوروبي أي انتقاد للمملكة المغربية ولا تحملها أي مسؤولية، لأنها في المستقبل تريد أن تكون هناك علاقات دائمة مع المغرب.
3: طيب
4: يتعاون
3: على الجانب الآخر
4: يعني في المستقبل استقبال طالب اللجوء،
3: كيف تنظر إسبانيا إلى هذه الأزمة؟ هل ترى أنها أزمة أوروبية تتطلب ربما التنسيق وتقاسم الأعباء مع دول الاتحاد، أم ستترك إسبانيا وحدها لمواجهة أزمة على حدودها الجنوبية؟
4: سيدي، إسبانيا من اللحظة الأولى ليس دفاعا عنها، تقدمت كثير من الدول مثل ألمانيا ومثل فرنسا، وأنه حتى قوى فرونتكس التي تحمي حدود الاتحاد الأوروبي، أنه إذا كنتم تريدون المساعدة نحن جاهزين. لا، هي قالت لا، سوف نحل الموضوع بيننا وبين المغرب، وكان هناك استجاب من الدولة المغربية، المملكة المغربية. وبالفعل مثلا نفترض عبر 75,000، اليوم يتم الحديث عن عودة أكثر من 70,000، والذي بقي في إسبانيا اليوم هو يعني عبارة عن 1,000 إلى 2,000، ومنهم 1,000 قاصر. فبالتالي هدول لهم إجراءات معينة يتم التنسيق مع الحكومة المغربية بإعادتهم، لأنه يجب الطلب، يجب تتعرف عليهم عائلاتهم في المغرب، يجب أن يكون هناك بطاقات تعريفية من الحكومة المغربية حتى يتم استقبالهم على الأراضي المغربية. يعني إسبانيا فعلا أدارت الأزمة بجدارة وتمت حل الأزمة على كل المقاييس الإنسانية والاقتصادية، على العلم أن هناك قرار من المحكمة العليا في إسبانيا يمنع الترحيل في حال كل من قدم إلى سبتة عن طريق البحر، ولكن كان هناك مخرج قانوني أدارته الحكومة الإسبانية بذكاء، وتم فعل مثل ما قلنا إعادة الجميع كما بقي الآن. يتم الحديث عن 2,000 إلى 5,000، لكن أنا متأكد أنه من 2,000 إلى 3,000 ليس أكثر، ومنهم أكرر 1,000 قاصر.
3: لكن هذه الأزمة تعيد فتح النقاش حول مستقبل اتفاقية شنغن وحرية التنقل ما بين الدول التابعة للاتحاد الأوروبي، هل هناك أي احتمال وارد لإعادة صياغة هذه الاتفاقية؟
4: أكيد لا، أكيد سيدي. يعني حتى نحن المبالغات الإيطالية اللي طلعت أو التجديدات اللي كانت بفرنسا هي غير منطقية. إحنا عم نحكي عن مدينة سبتة هي تابعة للجغرافيا الأفريقية، فبالتالي أنت تتحدث عن استحالة عبور 70,000 من أفريقيا إلى أوروبا. يعني كيف سيعبر هؤلاء؟ يعني كانت المخاوف غير مبررة للأسف. يعني حتى لو تمكن، لو كان هناك خط أو نفترض جسر موجود، لن يستطيع هؤلاء العبور، لن يستطيع هؤلاء العبور نهائيا. يعني هي كانت مخاوف إلى مآرب سياسية.
3: لكن هناك حكومات يمينية الآن في أوروبا سيد سالم، هناك حكومات يمينية تستغل أي نقطة من أجل إثارة مثل هذه المخاوف.
4: سيدي، هي ليس استغلال، وهي إرضاء للناخب. يعني هي إرضاء للناخب الذي أوصل إلى تلك الحكومة لأنه هو معادي للهجرة. لكن السيدة ميلوني نفسها هي وعدت أن تكون صفر هجرة، وهي استقبلت أكثر من 300 ل 400 مهاجر وسوت وضعهم، وهي تعيب على فرنسا تسوية 500,000 مهاجر وتسوية وضعهم. يعني حتى إيطاليا نفسها الذي وعدت ناخبيها الحكومة الإيطالية الفاشية مثل ما بسموها، أو أصول الفاشية، هي الآن ليست فاشية طبعا، أنه لن تكون هناك هجرة. لا، هي أكثر دولة إلى الآن سوت أمور المهاجرين موجودين على أراضيها. لا تستطيع القارة العجوز التخلي عن المهاجرين، ولكنها حيدت المهاجرين ووضعتهم في نطاق واحد، وهو من طالبي اللجوء وكلاجئين وليس مهاجرين. يعني ليست هجرة اقتصادية، وإنما ستكون هجرة سياسية من بلاد حرب وغيرها ونزاعات.
3: طيب، الدعوات لتجديد الرقابة وتسريع الترحيل وما تم الاتفاق عليه خلال هذا الاجتماع الأوروبي، إلى أي درجة يؤثر في صورة الاتحاد الأوروبي بصفته مدافعا كما يقولون عن حقوق الإنسان؟
4: سيدي، نحكي بصراحة، يعني عندنا حكومات يمينية وعندنا برلمان أوروبي يميني وصل إلى البرلمان الأوروبي، لكن أصغر محكمة في دولة أوروبية تستطيع إلغاء هذا الترحيل. يعني إحنا شفنا كيف كان هناك قرارات ترحيل من الحكومة البريطانية بالوقت اللي كانت بريطانيا خارج الاتحاد الأوروبي، ولكنها كانت ترتبط باتفاقيات مع محكمة العدل الأوروبية ومجلس حقوق الإنسان الأوروبي، وكيف أنه أوقف هذا الترحيل تماما. فبالتالي الأولى بدول الاتحاد الأوروبي التي تتبع إلى تلك المفوضية الأوروبية والمحكمة العدل الأوروبية أن تتم توقيف هذه التراحيل في حال كانت غير إنسانية وغير قانونية. وهذا ما حصل كما ذكرت أستفت في بادئ الحلقة لما رحلت إيطاليا مريض إلى ألبانيا وتم إعادته فورا بقرار من محكمة إيطالية في مدينة نائية في إيطاليا.
3: من باريس المحامي والخبير في شؤون الهجرة الأستاذ باسم سالم، شكرا جزيلا لك. بهذا مشاهدينا نصل إلى ختام العالم اليوم لهذه الليلة. دمتم في حفظ الله ورعايته، إلى اللقاء.

في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يومياً على شاشة تي ار تي عربي في الأوقات التالية.

0: في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة قصة عذاب وموت بطيء تعيشها عائلة بأكملها، وهي تعد الساعات بل الدقائق بانتظار لحظة إبلاغها بأن إسرائيل سمحت لطفليها معاذ ومالك بالسفر لإجراء عملية زراعة نخاع عظمي لإنقاذهما بعد أن تدهورت حالتهما الصحية خلال حرب الإبادة.
1: الحين لما بدت الحرب راحت علينا التحويلة، بطل في لنا علاج، بطلنا نروح على المستشفيات لأنه فيش علاج، يعني نروح هناك بس يفحصوا لنا إشي مؤقت، يعني مش هيعملوا لنا إشي، يعني فيش علاجات ولا أكل ولا دواء ولا حاجة في المجاعة كمان يعني. وأجت الحرب زادت علينا
2: المجاعة كتير، كانت صعبة علينا. من أهمها اللي هو اللي أنا كان عشته أنا كمعاهده، انه كانه مريض سكري، بقينا كان عندنا فقر شديد جدا من ناحيه السكر، من ناحيه يعني فيش حتى مش موجود لا في الاسواق ولا، يعني حتى بتذكر كل يوم بقى يصير معي هبوط بالثلاث اربع مرات، يصير معي هبوط، هذا بيأثر كثير جدا وبيعمل مضاعفات في جسمي.
3: الحمد لله اليوم طلعت من المستشفى بالسلامه.
0: أمل الطفلين وأحلامهما كبيرة، ولكن واقعهما ألم ومعاناة.
2: طبعاً أنا قبل الحرب بقيت اهتماماتي أنه كان عندي شغف كبير أنه لما أكبر وأتعلم وأصير عندي أبدأ أتعلم على البرمجة، أبدأ أتعلم على الألعاب، وأبدأ أتعلم على التكنولوجيا باختصار. وقبل الحرب بقيت عملنا أنا وأخوي قناة على اليوتيوب وبدأنا ننزل فيها يومياتنا، فبدأت أبدأ أتعلم شوي على المونتاج وأبدأ أمنتي شوي في هذه القناة.
1: بس يعني متذكر أنه قبل في الحرب نزلنا فيديو وعلى معاناتنا، يعني كيف رحنا نزحنا الخيم والخيم بس.

شقيقان قد يفقدان حياتهما في أي لحظة جراء مضاعفات شديدة تؤثر على وضعهما الصحي، وتحول دون ممارستهما حياتهما اليومية طبيعياً.

ايش هدول ذنبهم؟ هدول الاطفال يتم يعني تقييد علاجهم زي هيك؟ وطبعا كل اطباء قطاع غزه بيفهموا بانه هدول الاطفال بنجيهم على المستشفيات كل يومين ثلاثه، ما حد بيقدر يعمل لهم شيء. اخر مره قبل 10 ايام كان بايت في المستشفى، قال لي الدكتور محمد بركه بالحرف الواحد، قال لي لو سمحت احنا في قطاع غزه غير قادرين على التعامل مع هؤلاء الاطفال، هدول عندهم مشكله في المصنع تبع الدم في النخاع، هدول بيحتاجوا لمستشفى عندها إمكانيات كبيرة عشان يقدروا يتعاملوا معاهم.

0: مستشفيات غزة لم تعد قادرة على تقديم الخدمة الطبية لآلاف المرضى والجرحى. العديد من المرضى توفوا نتيجة عدم تلقيهم العلاج في الوقت المناسب.
1: طفلين معاذ ومالك هما بحاجة لإجراء عملية حساسة. هذه العملية لا يمكن إجراءها في قطاع غزة في ظل الظروف التي نعيشها وفي ظل تدمير الممنهج للمنظومة الصحية. هنالك أكثر من 21 ألف مريض قد أتموا إجراء التحويل للعلاج بالخارج وبانتظار فرصة للإجلاء الطبي. هؤلاء المرضى من بينهم كبار السن، من بينهم أطفال، أكثر من 4100 طفل آخرين بحاجة للعلاج الطبي، بحاجة لفرصة للإجلاء والاستشفاء خارج قطاع غزة.
0: ومع استمرار تعطيل جهود الإغاثة وفرض حصار خانق يحول دون تلبية أبسط حاجات المرضى، يهدد الموت حياة آلاف الغزيين الذين يحتاجون إلى إجلاء طبي عاجل من القطاع.
1: معبر رفح منذ إغلاقه من 7 مايو من عام 2024 لأكثر من 18 شهراً أدى إلى تباطؤ شديد جداً في عملية إجلاء المرضى. يعني كل من تم إجلاؤهم خلال أكثر من 20 شهراً وحتى الآن فقط 3000 مريض، بمعنى مريض أو مريضين يتم إجلاؤهم يومياً.

0: مع التطورات المتسارعة في المشهد الإقليمي واندلاع الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، ضيق الاحتلال الخناق على غزة. أعداد شاحنات المساعدات تناقصت بنسبة 80% بفعل الإغلاقات المتكررة للمعابر وفرض قيود ميدانية على عملها، وتوقفت عمليات الإجلاء الطبي للجرحى والمرضى. ممارسات تعكس بوضوح استغلال الحكومة الإسرائيلية التصعيد الإقليمي للتنصل من التزاماتها في المرحلة الثانية من اتفاق غزة.
1: إسرائيل تدخل سلع استهلاكية. القضية تكمن ليس في عدد الشاحنات الواردة إلى قطاع غزة، من المفترض أن يكون هناك عدد ونوع الأصناف الواردة إلى قطاع غزة. نحن لا نحتاج 600 شاحنة من المساعدات، تمام؟ نحن لا نحتاج 600 شاحنة من السكر والرز والسيرج والول. نحن نحتاج إلى كل ما هو مطلوب لعملية إعادة الإعمار. كل هذا نحن بحاجة إليه لتعود حياة المواطن إلى حياته.

0: في كل يوم أحداث تتسارع
1: وصراعات تتفاقم،
2: حروب تتواصل وأزمات تتشابك،
1: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
2: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مسارات
0: في العالم اليوم. نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
2: العالم اليوم

صرح ثقافي يفرد أمام زواره صفحات تاريخ الأناضول المعجون بالفن. تناغم ساحر بين الآثار النفيسة من العصر القديم والثقافتين الهيلينية والرومانية. تأسس متحف إفس بمجموعة أثرية فريدة ومميزة، وذلك في عام 1929. كان البناء في أول عهده عبارة عن مستودع للأعمال الفنية، ثم تحول إلى متحف وفتح أبوابه للزوار عام 1964. هذا المعبد الثقافي والتاريخي الذي يعتبر أحد أهم متاحف تركيا وأوروبا يقدم لضيوفه مجموعة فنية رائعة ومحتوى تاريخي نفيس من خلال قطعه الأثرية الساحرة التي تضيء على الحضارات القديمة. يعرض القسم المخصص للآثار بمتحف إفس تماثيل لأشهر الشخصيات التاريخية، ومن أبرزهم تمثال سقراط أحد مؤسسي الفلسفة الإغريقية القديمة. تبوح التفاصيل الدقيقة لهذا التمثال الرخامي الذي يعود تاريخه إلى القرن الرابع الميلادي بالمستوى العالي الذي بلغه فن النحت في الفترة الهلنستية. اكتشف هذا الأثر في أحد منازل المنحدرات حيث عاش أرستقراطيو مدينة إفس القديمة، ووجد مقسوماً إلى قسمين عند استخراجه من تحت الأرض، ليتم بعدها جمعه بعملية ترميم دقيقة وضمه إلى مجموعة الآثار الموجودة في متحف إفس. هذا الأثر التاريخي القيم يصور بعناية فائقة الفيلسوف الشهير سقراط ونظراته الحكيمة، مقدماً انسجاماً رائعاً بين الفلسفة والفن في هذه التحفة الأثرية. تمثال ماركوس أوريليوس هو أيضاً أحد القطع الأثرية المميزة التي يعرضها متحف إفس، وهو أحد أباطرة العصر الذهبي للإمبراطورية الرومانية، ويعرف أيضاً باسم الفيلسوف الرواقي. يصور هذا التمثال النصفي الذي يعود تاريخه إلى القرن الثاني الميلادي الإمبراطور ماركوس أوريليوس بملامح مفصلة، وبفضل دقة تفاصيل حنايا الرخام الناعم والقاعدة المكونة من طابقين يتبوأ هذا التمثال مكانة خاصة بين آثار المتحف. يصور تمثال الإمبراطور ماركوس أوريليوس شعر الإمبراطور وملامح وجهه والتجاعيد على جبهته بطريقة واقعية للغاية.

أما شكل ثيابه فترمز إلى القوة. يعد التمثال النصفي لماركوس أوريليوس أحد أفضل نماذج النحت الروماني، وهو يقدم نافذة فريدة للزائر ينظر عبرها لوجه إمبراطور روماني بأم عينيه. ومن القطع الأثرية الرومانية القيمة في المتحف تمثال المحارب المستريح. يعود هذا التمثال الجميل بحسب الأبحاث التاريخية إلى القرن الأول الميلادي، وهو يصور محارباً شاباً في وضع شبه مستلقٍ. برز الفن في العصر الروماني كأحد أهم وسائل تأكيد قوة الدولة وعظمتها، ما أدى لتطور صنعة النحت الرخامي واكتسابها مفهوماً جمالياً عالياً لأبعد الحدود. ومن هنا يعتبر تمثال المحارب المستريح المعروض في متحف إفس قطعة أثرية مهمة تنقل مفهوم القوة والجمال في العصر الروماني إلى وقتنا الحاضر.

أباطرة العصر القديم والفلاسفة والمحاربون الذين غيروا منح التاريخ هم أبطال عصر غابر كاد يكون طي النسيان، لولا نفحات الحياة التي بثها فيها متحف أفيس لتعود في جنباته إلى رونقها الأصيل.

0: في عالم تتسارع فيه الأحداث
1: نقترب أكثر
0: من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى،
1: وسياسة تفهم من داخل المشهد،
0: وقصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة، ضمن تجربة خبرية مكثفة.
1: القصة وما فيها.

باكستان تعلن أن مفاوضات اتفاق إعادة فتح مضيق هرمز بين إيران والولايات المتحدة دخلت مرحلتها النهائية، وتوقعات أمريكية بقرب التوصل إلى اتفاق. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة رت عربي في إسطنبول، معكم أميرة دبيشي، وتتابعنا في نشرتنا أيضا. لبنان يقدم عرضه بشأن الحدود خلال مفاوضات روما، ومصدر رسمي يؤكد تراجع الوفد الإسرائيلي عن اشتراط نزع سلاح حزب الله قبل بحث ملف الحدود البرية. قتيل وخمسة جرحى في هجوم روسي واسع بالمسيرات والصواريخ على العاصمة الأوكرانية. أهلا بكم. أفادت مصادر حكومية

0: باكستانية بدخول المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران مرحلتها النهائية بشأن وثيقة تمهد لإعادة فتح مضيق هرمز. وبحسب المصادر، يتولى مسؤولون من باكستان وقطر وسلطنة عمان الوساطة، وتقتصر الوثيقة على إعادة فتح المضيق مقابل رفع الحصار الأمريكي. وأشارت المصادر إلى استمرار الخلاف حول رسوم العبور ورفض طهران مقترح ممرات ملاحية منفصلة داخله حاليا. إلى ذلك، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن المحادثات مع سلطنة عمان بشأن العبور من مضيق هرمز إيجابية. وأوضح بقائي أن المحادثات مع عمان ركزت على تحديد ممرات آمنة للدخول والخروج في المضيق، وأضاف أن المسار الذي يجري التفاوض عليه يهدف إلى ضمان الحقوق السيادية واعتبارات الأمن الوطني لإيران وعمان. في المقابل، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن المحادثات مع إيران وعمان بشأن مضيق هرمز أحرزت تقدما جيدا دون التوصل إلى اتفاق نهائي. وأشار روبيو إلى استمرار المحادثات معربا عن أمله في التوصل إلى اتفاق يسمح بمرور المزيد من السفن.
1: أعتقد أن هناك حوارا ومفاوضات جارية بين عمان وإيران بشأن كيفية مرور السفن الحربية بأمان عبر الحدود على المدى القريب، ونمضي قدما نحو محادثات طويلة الأمد بشأن نزع السلاح النووي. ويمكن القول إن هذه المحادثات قد أحرزت تقدما، لكنها لم تصل إلى حل نهائي بعد، ونأمل أن يتحقق ذلك قريبا جدا.
0: بدوره، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن التوصل إلى اتفاق مع إيران على إعادة فتح مضيق هرمز سيتم خلال يوم أو يومين. وأضاف بيسنت أن محادثات تجري مع الإيرانيين، وأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق على إعادة فتح مضيق هرمز والمضي نحو وضع أكثر طبيعية في الصراع.
2: مرحلة دقيقة تشهدها الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران، تتداخل فيها التهديدات العسكرية مع الجهود الدبلوماسية في وقت يتصدر فيه مضيق هرمز أولويات المفاوضات. وبينما تؤكد واشنطن أن إعادة فتح المضيق تمثل أولوية عاجلة لاستقرار الأسواق، تتمسك طهران بشروط ترى أنها تضمن مصالحها الاستراتيجية وسط وساطة خليجية نشطة تسعى لتجنيب المنطقة مواجهة جديدة. وتعتمد الإدارة الأمريكية سياسة العصا والجزرة في التعامل مع الملف الإيراني، فالرئيس دونالد ترامب قال إن المفاوضات الحالية هي الفرصة الأخيرة أمام طهران لإبرام اتفاق جيد، مؤكدا أنه عدل عن تنفيذ هجوم عسكري واسع بعد تدخلات من قادة دول الخليج، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الخيار العسكري لا يزال مطروحا إذا فشلت المساعي السياسية.
3: This is a last chance for them to sign a good document. Yeah, please.
2: وفي المقابل، تقود سلطنة عمان إلى جانب قطر وباكستان جهود الوساطة بين واشنطن وطهران، وتتمثل أولوية دول الخليج في منع انزلاق المنطقة إلى مواجهة عسكرية جديدة والحفاظ على أمن الملاحة دون أن يؤدي أي اتفاق إلى تكريس ترتيبات جديدة تمنح طرفا واحدا نفوذا دائما على أحد أهم الممرات البحرية في العالم. أما إيران فتربط إعادة فتح المضيق بحزمة من المطالب تتجاوز الجانب الملاحي، إذ تشترط رفع الحصار البحري عن موانئها والعودة إلى تنفيذ بنود مذكرة التفاهم السابقة، فضلا عن معالجة الملفات العالقة. ورغم المؤشرات الإيجابية باقتراب التوصل إلى اتفاق، فإن الطريق إلى اتفاق نهائي لا يزال محفوفا بالتحديات، خصوصا وأن الاتفاق المبدئي ينص على منح إيران وسلطنة عمان مهلة 60 يوما لاستكمال الترتيبات الخاصة بإعادة فتح المضيق، على أن تستأنف خلال هذه الفترة المفاوضات الأمريكية الإيرانية بشأن مستقبل مخزون إيران من اليورانيوم المخصص الصب الذي يقدر بنحو 11 طنا، من بينها نحو نصف طن من اليورانيوم المخصب.

0: بدرجة تقترب من المستوى المستخدم في تصنيع الأسلحة النووية. عبد الله الخطيب، ترت عربي.
1: هذا وأكدت القيادة المركزية الأمريكية أن المسار الجنوبي لمضيق هرمز لا يزال آمنا ومفتوحا أمام حركة جميع السفن التجارية. وقالت القيادة المركزية أن أكثر من 1000 سفينة عبرت مضيق هرمز خلال 3 أشهر بالرغم من الهجمات المستمرة في المنطقة. أعلنت الحكومة اليمنية غرق سفينة هندية إثر تعرضها لهجوم بزورق مفخخ في البحر الأحمر وإنقاذ أفراد طاقمها. وقالت الحكومة اليمنية أن الحادث وقع على بعد 13 ميلا بحريا جنوبي الحديدة، وأن القوات البحرية وخفر السواحل تمكنوا من إنقاذ جميع أفراد طاقم السفينة وهم 13 بحارا هنديا وآخر يمنية، ونقلتهم إلى مكان آمن وقدمت لهم المساعدات الطبية اللازمة. قال الحوثيون إنهم هاجموا بطائرة مسيرة ما وصفوها بالهدف الحساس في مطار نجران جنوبي السعودية. جاء ذلك في بيان نشره المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولم يذكر خلاله طبيعة الهدف أو تفاصيل أخرى. قالت الخارجية الأمريكية أن المحادثات التي ترعاها واشنطن بين لبنان وإسرائيل تجمع فرقا تقنية لدفع التنفيذ الكامل للإطار الثلاثي، وأضافت أن الجولة السابعة ستتواصل حتى الخميس، وأن من أهدافها التمهيد لاتفاق شامل للسلام والأمن بين لبنان وإسرائيل.
2: في تطور لافت على مسار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، اختتم اليوم الأول من الجولة السابعة من المحادثات في العاصمة الإيطالية روما، وسط مؤشرات على تغير في بعض المواقف واستمرار الترقب لما ستسفر عنه الاجتماعات المقبلة. المفاوضات انقسمت إلى مسارين سياسي وعسكري. ففي الاجتماع السياسي قدم الوفد اللبناني طرحه بشأن ملف الحدود البرية، مؤكدا تمسك بيروت بوقف الانتهاكات الإسرائيلية واستكمال الانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة. أما الاجتماع العسكري فركز على آليات التحقق من تنفيذ الترتيبات الأمنية وهوية الطرف الثالث الذي سيتولى مراقبة تنفيذ أي اتفاق على الأرض. وبحسب مصدر رسمي لبناني رفيع، فإن الوفد الإسرائيلي تراجع للمرة الأولى عن اشتراط نزع سلاح حزب الله قبل بحث ملف الحدود، ليتحول النقاش نحو إعادة تثبيت الحدود المرسمة دوليا عام 1923، وهو ما اعتبره الجانب اللبناني تطورا مهما في مسار التفاوض. وأضاف المصدر أن الوفد اللبناني طلب برفع هذا الطرح إلى المستوى السياسي الإسرائيلي للحصول على موقف رسمي وواضح، مشيرا إلى وجود تفهم أمريكي للمطالب اللبنانية لا سيما فيما يتعلق بوقف الاعتداءات الإسرائيلية. كما تناولت المباحثات توسيع نطاق المناطق النموذجية التي يتولى فيها الجيش اللبناني المسؤولية الأمنية الكاملة بعد انسحاب إسرائيلي تدريجي، مع طرح إدراج بنت جبيل والخيام ضمن هذه المناطق، إلى جانب بحث هوية الجهة الدولية التي ستتولى التحقق من تنفيذ الانسحاب، مع تأكيد لبنان أن هذه المهمة لن تكون من اختصاص الولايات المتحدة. وفي المقابل أكد مصدر رسمي أن بيروت لم تتلقى حتى الآن أي رد إسرائيلي بشأن الالتزام بوقف إطلاق النار، فيما أعد الوفد اللبناني خطة بديلة تحسبا للتعثر التوافق حول بعض المناطق المطروحة للنقاش. بالتزامن مع ذلك دعا الأمين العام لحزب الله السلطات اللبنانية إلى وقف ما وصفه بالتنازلات المجانية وفتح الحوار مع الحزب والعمل على ترميم الوضع الداخلي وتعزيز السيادة الوطنية. وتتواصل الجولة السابعة من المفاوضات في روما على مدى 3 أيام، وسط ترقب حول ما إذا كانت هذه الجولة ستنجح في تحقيق اختراق فعلي يمهد لتنفيذ الترتيبات الأمنية ويقرب لبنان من تثبيت حدوده الجنوبية واستعادة الاستقرار. عمار أبو ثواب، ترت عربي.
1: وبالتزامن مع مفاوضات روما، قالت وكالة الأنباء اللبنانية إن الجيش الإسرائيلي ارتكب 6 خروقات لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان. وشملت الخروقات تقدم آليات إسرائيلية في قضاء بنت جبيل وقصفا مدفعيا وتمشيطا بالأسلحة.

0: حرشاشة وتحليق طيران مسير وحربي فوق مناطق جنوب وشرق ووسط لبنان بينها بيروت والبقاع وعكار والهرمل. إلى قطاع غزة، حيث شيع أهالي القطاع جثامين أكثر من 100 شهيد بعد انتشالهم من تحت ركام منازلهم في حي الصبرة بمدينة غزة. وكان الاحتلال الإسرائيلي قد استهدف الحي السكني في بداية حرب الإبادة، ولم تتمكن طواقم الدفاع المدني من انتشالهم إلا في الأيام الأخيرة.
1: في جنازة جماعية تعد من الأكبر في فلسطين، وضع الفلسطينيون جثامين 112 شهيدا وسط ساحة التشييع بعد انتشالهم من تحت ركام حي سكني دمره جيش الاحتلال الإسرائيلي مطلع حرب الإبادة في غزة على من بداخله من السكان. منذ ذلك الوقت استشهد قرابة 300 شخص، ولكن جثامينهم بقيت عالقة تحت الركام لتكرم وتدفن بعد أكثر من عامين على المجزرة.
2: يعني أولا هذه الجنازة تكشف حقيقة الاحتلال الذي استهدف الأطفال والشيوخ والنساء. ما نراه الآن 44 طفل هم يعني أطفال لا علاقة لهم بهذه الحرب، إلى جانب أكثر من 37 امرأة فلسطينية وكبار السن. إذن الاحتلال استهدف الأطفال والشيوخ والنساء، وهذا دليل واضح أن الاحتلال يستهدف الكل الفلسطيني، واستهداف الفلسطينيين واضح أنه يريد أن ينهي وجودنا كفلسطينيين هنا في قطاع غزة من خلال كافة الاستهدافات المستمرة حتى بعد توقيع الهدنة. لا زال الاحتلال يستهدف أطفالنا وشيوخنا ونسائنا.
1: لم يكن الوصول لهذه الجثامين مهمة سهلة، فطواقم الدفاع المدني أمضت أياما طويلة للوصول لجثامين الشهداء في ظل النقص الحاد بالمعدات الثقيلة، الأمر الذي صعب المهمة. ورغم انتشال هذا العدد من الجثامين، فإن آلاف الشهداء ما زالوا في عداد مفقودين تحت الأنقاض.
3: يعني بلا شك أن طواقم الدفاع المدني عملت على مدار 17 يوما لانتشال الضحايا من تحت الأنقاض من عائلة أبو شريعة والحسينة. في مشهد حقيقة كان صعب جدا، تحدث على 153 جثمان تحت الأنقاض، استطعنا أن نخرج 112 جثمانا، أطفال نساء كبار مرضى كانوا ضمن هؤلاء الضحايا، البقية لم نستطيع إخراجهم. القضية تحتاج إلى معدات ثقيلة أكبر، إلى مقدرات أكبر، وهذا حقيقة غير موجود في قطاع غزة.
1: تظهر هذه الجنازة جانبا من حجم المجازر التي شهدها قطاع غزة، حيث حول الاحتلال أحياء سكنية كاملة لمقابر جماعية ودفن آلاف العائلات تحت ركام منازلها. تبقى هذه الصور شاهدة على فداحة ما خلفته الحرب في وقت يعمل فيه الاحتلال على طمس معالم جرائمه في أماكن يستحال الوصول إليها داخل المناطق الصفراء.
4: بعد ثلاث سنوات حصل هؤلاء الشهداء على حقهم في التشييع والدفن، ولا زال آلاف الشهداء تحت ركام المنازل في قطاع غزة ينتظرون حصولهم على حقهم الأخير. محمد أحمد، ثلاثة عربي، قطاع غزة.
0: هذا وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال 24 ساعة شهيدين وعشرة مصابين. وقالت الوزارة أن حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر 2023 ارتفع إلى 73,377، وأضافت أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات في ظل تعذر وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من قطاع غزة قبل نزع سلاح حماس بالكامل. وأضاف نتنياهو أن إسرائيل لم توافق على المسودة الأمريكية الخاصة بتنفيذ اتفاق نزع السلاح والانسحاب، وأرسلت ملاحظاتها عليها. وتأتي تصريحات نتنياهو وسط خلاف بشأن ترتيب تنفيذ نزع سلاح قطاع غزة والانسحاب الإسرائيلي من القطاع، بينما تتمسك حماس بتنفيذ التزامات المرحلة الأولى قبل الانتقال إلى بقية الملفات. هدمت السلطات الإسرائيلية أجزاء من مدرسة شعب البطمة في مسافر يطا بمدينة الخليلة جنوبي الضفة الغربية المحتلة. يأتي ذلك قبيل أسابيع من بدء العام الدراسي في ظل استمرار استهداف المدارس الفلسطينية بإجراءات الهدم في المنطقة.
5: هذا ما تبقى من مدرسة شعب البطم في مسافر يطا جنوب الخليل، غرف تحولت إلى ركام تحت آليات الهدم الإسرائيلي ليبقى مصير 60 طالبا و15

0: عشر معلما معلقا بانتظار عملية الهدم التالية.
1: قامت بهدم غرفتين لغرفة الإدارة وغرفة المعلمين، يعني تقريبا يعني يا دوب قدرنا نطلع أشياء بسيطة منها. خلينا نحكي يعني بنقول الحمد لله أنه اقتصر الموضوع على الغرفتين، بس الخوف قائم على باقي المدرسة.
0: مع اقتراب العام الدراسي تزداد المخاوف من أن تعود آليات الهدم إلى هذه القرية التي تقطنها 35 عائلة فلسطينية لتدمر ما تبقى من المدرسة الوحيدة هنا في وقت يلاحق فيه خطر الهدم عشرات المدارس الأخرى في مسافر يطا.
2: يعني احنا عندنا 14 مدرسة مهددة بإخطار بالهدم، واحنا قدمنا كل الأوراق الثبوتية واللازمة إلى المحاكم الإسرائيلية، ولكن للأسف من 2015 فوجئنا في عدد من المدارس برفض الدعوة.
0: يعد التعليم في مسافر يطا أحد أهم مقومات الصمود والبقاء للفلسطينيين، إلا أن غيابه أصبح مهددا بسبب سياسة الهدم الإسرائيلي المتواصلة وآلاف إخطارات الهدم الموجهة للمنطقة.
3: هو يشعر أنه عندما يستهدف المدارس ممكن أن تشكل هذه عامل طرد للبيئة من هذه المناطق، وبالتالي لأن سياسة الاحتلال قائمة على تهجير الناس والاستيلاء على الأراضي. في الوقت اللي بيهدم هذه المدرسة أو جزء من هذه المدرسة في منطقة شعب البطم، شفنا كيف تم إقامة بؤرة استيطانية على هذه المدخل.
0: ما بقي هنا من ركام هذه المدرسة ومرافقها ليس إلا شواهد جديدة على جيل يتمسك بأرضه وتجمعه بها بقايا حياة عنوانها التعليم. مدرسة أخرى تضاف إلى سجل المدارس التي هدمها الاحتلال الإسرائيلي أو يهدد بهدمها في مسافر يطا، ضمن تصعيد متواصل يفاقم تحديات التعليم ويزيد من صعوبات بقاء الفلسطينيين هنا على أراضيهم. سامر رويش، الترت عربي، الخليل.
4: قتل شخص وأصيب 5 آخرون في هجوم روسي بالمسيرات والصواريخ الفلسطينية على العاصمة الأوكرانية كييف. وقال عمدة كييف إن أحياء العاصمة تعرضت لهجمة كبيرة بالصواريخ الفلسطينية، كما ذكرت الإدارة العسكرية للمدينة في بيان لها أن الحرائق اندلعت في مبان تستخدم مستودعات بمنطقتين في العاصمة. إلى ذلك تحدثت السلطات المحلية عن أضرار طالت نظاما يحتوي على مادة الأمونيا جراء الهجمة الروسية، وحذرت السكان من احتمال تسرب المادة. في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف 4 سفن شحن قالت إنها كانت تحمل إمدادات عسكرية للقوات الأوكرانية. وأعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 2 وإصابة العشرات بقصف روسي استهدف مدينة خيرسون وعشرات البلدات في المقاطعة.
5: المعارك بين روسيا وأوكرانيا تشتد وتبلغ ذروتها، فتصبح الهجمات المتبادلة عنوان الحرب اليومي، وتتزايد الخسائر البشرية والمادية من الجانبين. في منطقة موسكو يسقط قتلى ومصابون، وتتضرر منازل وتندلع حرائق جراء استهداف بمسيرة أوكرانية. فيعلن المحافظ أن بلدية تشيخوف شهدت أكبر الأضرار، وأن الهجوم تسبب في اندلاع حرائق داخل المنطقة الصناعية بمقاطعة موسكو قبل أن تتم السيطرة عليه. ولم تسلم منطقة لينينغراد الروسية من المسيرات الأوكرانية، حيث تضرر مستودع ومراكز لوجستية تابعة لشركة روسية، فيما أعلنت موسكو تصديها لبعض المسيرات الأوكرانية. على الجانب الآخر، أكد الجيش الأوكراني تدمير جسرين في مقاطعة كورسك الروسية ومقاطعة زابوروتشيا الأوكرانية، بالإضافة لاستهداف نقطة تمركز مؤقتة لوحدة تابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي في مقاطعة خيرسون. بينما اتهم وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيها روسيا بارتكاب جريمة حرب بعد نشر مقطع مصور يظهر طائرة مسيرة وهي تطارد بائعا متجولا في خيرسون وتصيبه بجروح، فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف 4 سفن شحن قالت إنها كانت تحمل إمدادات عسكرية للقوات الأوكرانية، مشيرة إلى أن الضربات استهدفت سفينتي شحن في ميناء نيكولايف ويوجني وسفينتين في البحر الأسود جنوب أوديسا. كما أشارت الوزارة

0: إلى أضرار كبيرة بمنشأة صناعية في مقاطعة أوديسا الأوكرانية. وتعرضت سفينتان مدنيتان تابعتان لجهات تركية لهجوم بمسيرات في البحر الأسود عقب مغادرتهما ميناء نوفوروسيسك الروسي، ما أدى لإصابة أفرادهما. وأكدت الخارجية التركية متابعتها الحدث معربة عن قلقها البالغ إزاء اتساع نطاق الحرب في البحر الأسود رغم تحذيرات أنقرة السابقة، ومبينة أن تأثير الحرب بدأ يطول السفن المدنية. وعرفت الأيام الأخيرة هجمات متبادلة بين الطرفين وتنوعا في المناطق المستهدفة، كما دخلت الموانئ بقوة على خط الحرب الروسية الأوكرانية.
1: أعلنت الحكومة السودانية تحقيق تقدم لقوة الجيش في منطقتين بولاية شمالي دارفور. وقال حاكم إقليم دارفور غربي السودان ميني أركوم ناوي إن قوة الجيش والقوة المساندة لها انتصرت على قوة الدعم السريعة في منطقتي حجر المرفعيين وبئر سليبا بالولاية. وأشار إلى أن قوات ميدانية أكدت مقتل قائد المحور الغربي للدعم السريع. التقى رئيس جهاز الاستخبارات التركية إبراهيم كالين وفدا أمنيا ليبيا رفيع المستوى ضم مستشار الأمن القومي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية إبراهيم دبيبة ووكيل وزارة الدفاع عبد السلام الزويبي. وفي وقت سابق استقبل وزير الخارجية التركي هاكان فيدان دبيبة والزوبي، وتناولت لقاءات التطورات في ليبيا والمنطقة والخطوات المزمع اتخاذها لمواصلة التعاون التركي الليبي والجهود المبذولة للحفاظ على الاستقرار في ليبيا. أوقفت الشرطة الأمريكية رجلا مسلحا في ملعب للغولف يملكه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في كاليفورنيا قبل يومين من زيارة مقررة لترامب إلى الموقع. وقال مكتب شرطة مقاطعة لوس أنجلوس إن الرجل الموقوف شهد يتجول في ملعب الغولف ويلتقط صورا ومقاطع فيديو ما بدا كأنه يراقب النشاطات المتعلقة بالتخطيط الأمني. يسابق رجال الأطفاء الزمن غربي العاصمة اليونانية أثينا للاستفادة من هدوء الرياح لتعزيز خطوط احتواء حرائق الغابات. يأتي ذلك في ظل تحذير خبراء الأرصاد الجوية من عودة الهبات الأقوى ودرجة الحرارة المرتفعة في الأيام القادمة. وقال رئيس نقابة رجال الأطفاء اليونانية أن احتمالات نشوب حرائق هائلة في المنطقة لا تزال قائمة، وأن المخاطر تزداد مع مرور الوقت. سجلت تركيا أداء سياحيا قويا خلال النصف الأول من العام، محققة عائدات تجاوزت 25 مليار دولار. يأتي ذلك رغم تباطؤ نمو السياحة العالمية بسبب الحرب في الشرق الأوسط وارتفاع تكاليف السفر وأزمة وقود الطائرات.
2: رغم الضغوط التي فرضتها الحرب في الشرق الأوسط على حركة السفر العالمية، حققت تركيا عائدات سياحية بلغت 25 مليار و746 مليون دولار خلال النصف الأول من العام، مع استقبالها نحو 25 مليون و760 ألف زائر، مواصلة أداءها القوي في أحد أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد التركي. وخلال الربع الثاني من العام سجلت السياحة التركية وفود 4,300,000 سائح في أبريل الماضي و5,700,000 في مايو، قبل ارتفاع العدد إلى 6,500,000 في يونيو. وتصدرت روسيا قائمة الأسواق المصدرة للسياح بنحو 2,650,000 زائر، تلتها ألمانيا بمليونين وأربعمائة وأربعين ألفا، ثم بريطانيا بمليون وخمسمائة وثمانين ألف زائر. وتأتي هذه النتائج في وقت يواجه فيه قطاع السياحة العالمي ضغوطا متزايدة بفعل تداعيات الحرب، إذ أدى اضطراب الملاحة في مضيق هرمز والإغلاق المتكرر للمجالات الجوية لدول المنطقة وارتفاع أسعار النفط وتقلص مخزونات وإمدادات وقود الطائرات إلى تباطؤ نمو الطلب العالمي على السفر، من 2.5% خلال يناير وفبراير الماضيين إلى 14% في مارس، ما دفع منظمة الأمم المتحدة للسياحة إلى خفض توقعاتها لنمو القطاع خلال العام إلى ما بين

0: 1.33%. ورغم هذه التحديات، واصل القطاع تحقيق نمو في أعداد الزوار إلى تركيا والعائدات المالية، واستفادت البلاد من استمرار الاستثمار في البنية التحتية والخدمات السياحية، ما عزز قدرتها على الحفاظ على زخم القطاع في وقت تشهد فيه خريطة السياحة العالمية تغيرات متسارعة بفعل الأزمات الجيوسياسية وتقلبات أسواق الطاقة.
1: نهاية النشر، وهذا أبرز ما جاء فيها. باكستان تعلن أن مفاوضات اتفاق إعادة فتح مضيق هرمز بين إيران والولايات المتحدة دخلت مرحلتها النهائية، وتوقعات أمريكية بقرب التوصل إلى اتفاق. لبنان يقدم عرضه بشأن الحدود خلال مفاوضات روما، ومصدر رسمي يؤكد تراجع الوفد الإسرائيلي عن اشتراط نزع سلاح حزب الله قبل بحث ملف الحدود البرية. قتيل وخمسة جرحى في هجوم روسي واسع بالمسيرات والصواريخ على العاصمة الأوكرانية. نهاية النشر، نلقاكم على رأس الساعة.

0: حرام عليك. كم راح والله العظيم كم راح في 9 سنوات. كم راح كم راح
1: making a rush right away.

0: والحمد لله رب العالمين الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله
1: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين.
2: اليوم فش بعد الحرية وبتمناها لكل أسير وأسيرة
3: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله هانت
4: والله شعور ما يوصف.
5: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
6: أنعم علينا بالفراج من داخل سجن احتلال الغاشم.
7: طبعا أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين.
8: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
9: بصمتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
10: والفرج القريب ان شاء الله للقصر الباكية، المعبدات، الاشبال.
11: كنا نستنى انه نتحرر لانه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس يا احنا يا هم في هذا المكان، هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية ارضنا.

0: في اليوم العالمي لنصرة غزة والأسرى، علينا أن نجدد الدعوة إلى الوقوف مع قيم العدالة والكرامة الإنسانية واستحضار معاناة المدنيين والأسرى. ستبقى غزة رمزاً للصمود، ويبقى الأمل حاضراً بأن الغد سيكون أفضل بإذن الله. بهذه الكلمات التي كتبها أحدهم نبدأ حلقة اليوم من تفاعل، فأهلاً وسهلاً بكم مشاهدين الكرام وتتابعونا معنا. فعاليات جماهيرية يحييها فلسطينيون في اليوم العالمي لنصرة غزة والأسرى. في واقعة غير مسبوقة، شاب مصري ينتحل صفة قاض للنصب على المواطنين. سباح بولندي يدخل التاريخ بعد عبوره بحر البلطيق بعد السباحة لساعات متواصلة. بين صمود غزة ووجع السجون، أحيا عشرات الفلسطينيين أمس فعاليات اليوم الوطني والعالمي لنصرة غزة والأسرى الفلسطينيين، والتي تضمنت مسيرات ووقفات رفعت خلالها الأعلام الفلسطينية وصور الأسرى في مدينتي البيرة ونابلس بالضفة الغربية. ودعا المشاركون إلى وقف الحرب على غزة والإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين ومحاسبة الاحتلال على جرائمه. شاهدوا معي.
1: رسالتي لكل الشعب، لكل المسؤولين، لكل اللي نايمين يصحوا، يوقفوا جنب أولادنا، يوقفوا جنب الأسرى. شو جوا بيعانوا، شو جوا بيشوفوا، الله يكون معهم. ما حدا حاسس فيهم، ولا حدا حاسس فيهم. الله يكون معهم، الله يفرجها عليهم.
2: حتى منذ 3 سنوات وصعودا الصليب الأحمر ينأى بنفسه عن التدخل لصالح أسرانا، الصليب الأحمر يقف عاجزا عن تقديم أي شيء تجاه أسرانا الذين يتعرضون لأبشع وسائل التعذيب والقهر والموت البطيء في سجون الاحتلال. نحن نطالب العالم بأن يتحرك سريعا لنجم هذا الاحتلال وسياساته الإجرامية بحق أسرانا البواسل في سجون الاحتلال.
3: يا أسير لا تبس، يا أسير لا تبس، ما عبلودي ما بالبيت.
0: يذكر أنه يتم إحياء هذا اليوم في 3 أغسطس من كل عام بعد إطلاق مبادرة وطنية ودولية لتوحيد الحراك الشعبي والإعلام والحقوق دعما لغزة والأسرى الفلسطينيين وتوسيع دائرة التضامن مع قضيتهم. أما في قطاع غزة فنظم صحفيون وقفة احتجاجية للمطالبة بالكشف عن مصير زملائهم الأسرى، ودعوا المؤسسات الدولية إلى التدخل الفوري لحمايتهم والإفراج عنهم. نشاهد.
4: كنا نظن أن مهنة الصحافة قد تشكل لك حصانة، قد تشكل لك درعا، قد تشكل لك وقاية، لكننا وجدناها أمام الاحتلال هي التهمة، بل هي الجريمة بذاتها. عندما يمسكون ويعتقلون أسيرا وعندما يعلمون أنه صحفيا، وكأنه يعني وجد وعثر وقبض واعتقل كنزا.
5: وقفة تضامنية مع الأسرى عامة ومع الأسرى الصحفيين بصورة خاصة، الصحفيين الذين كتبوا بدمائهم من أجل فلسطين. أكثر من 300 صحفي استشهدوا في حرب الإبادة الجماعية على غزة، لكنهم يتراجعوا قيد أنملة، دفعوا فاتورة دم وأثمان باهظة من أنفسهم وعائلاتهم. وهناك أكثر من 140 صحفي اعتقل، لا زال حوالي 50 منهم في الأسر، منهم 5 أسيرات.
0: وفي مشاهد تختصر معاناة العائلات في ظل سياسة الاعتقال الإداري، تداولت منصات التواصل فيديو لوالد الأسير محمد مدني الذي توجه لاستقبال نجله بعد انتهاء محكوميته البالغة 12 عاما، لكنه فوجئ بتمديد اعتقاله إداريا لمدة 6 أشهر إضافية في لحظة كان ينتظر فيها الإفراج عنها. نشاهد.
6: ابني الاسير محمد احمد عبد الوهاب المدني محكوم 12 سنه وشهرين، طبعا رد اعطوه اداري، كان افراجه 29/7، اول افراج له 30/5، اجلوه شهرين حكم جديد، بروح 29/7، رحت على الظهريه استقبله والهم معطينه 6 أشهر اداري فوق الحكم، لانه كنا محضرين طبعا محتفلين ومبسوطين انه ابننا بده يطلع بعد فقدان اخوه طبعا معتز، يعني هم مستنين على جمر النار، فأنا بتفاجأ أنه راح كمان 6 أشهر إداري فوق 12 سنة شهري.
0: وبحسب هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، تحتجز إسرائيل نحو 9400 أسير ومعتقل فلسطيني، بينهم 99 أسيرة وأكثر من 350 طفلا، إضافة إلى آلاف المعتقلين الإداريين ومعتقلين من قطاع غزة. وفي الوقت نفسه رفضت المحكمة طلبا قدمه الوزير المتطرف إتمار بن كفير لوضع تماسيح في زنازين الأسرى، في خطوة تعكس حجم التحريض والانتهاكات المستمرة بحق المعتقلين الفلسطينيين. على منصات التواصل الاجتماعي كان التفاعل كبيرا أيها الأحبة مع اليوم الوطني والعالمي لنصرة غزة والأسرى الفلسطينيين، ونقرأ بعض التعليقات ونبدأ مع مايا. إذن مايا تقول: تبقى قضية أسرانا الأبطال جرحا مفتوحا ورمزا للصمود، هم عنوان الحرية والكرامة والواجب الإنساني والأخلاقي، يتطلب التضامن معهم ومع عائلتهم حتى نيل حريتهم الكاملة. دانا تقول: التجاوزات الصهيونية مستمرة في فلسطين وغزة، والأسرى يبادون في صمت، فهم يعيشون في حالة رعب مستمر، والعالم بدأ ينسى المأساة الفلسطينية. أما محمد مرزوق فيقول: الأسرى الفلسطينيون يعيشون محنة حقيقية، لا لذنب اقترفوها بل لأنهم فلسطينيون. لا أخاطب القانون الدولي ومنظمات حقوق الإنسان، بل أخاطب كل من يعنيه مصير أسير في سجون الاحتلال. الفاضي يعمل قاضي، المثل المصري الشهير تحول إلى حقيقة، ففي واقعة ربما لا تحدث إلا في المسلسلات والأفلام. شاب مصري يدعى مصطفى نجح بحسب ما كشفته التحقيقات في بناء شخصية وهمية للإيقاع بضحاياها، مستخدما حيلة ليظهر أمام الناس بصفته قاضي، قبل أن تكشف التحقيقات أن كل ما بناه لم يكن سوى نصب واحتيال عاش فيه الشاب لسنوات. حكاية المتهم الذي عرف إعلاميا بالقاضي المزيف، مشاهدين، لم تبدأ من داخل قاعة المحكمة، بل بدأت من العالم الافتراضي عندما أنشأ مصطفى العاطل عن العمل حسابات على منصات التواصل الاجتماعي، قدم نفسه من خلالها باعتباره مستشارا بمجلس الدولة وهيئة مفوضي الدولة، ونسج حول نفسه هالة توحي أنه يتمتع بالنفوذ والقدرة على إدارة مصالح المواطنين. شاهدوا معي.
7: صوت طويلين ومضايا طويلين سلامنا وصلاتنا وزكاتنا، اللهم كنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار. تفضلوا يا سيدي.
8: شكرا يا رئيس.
9: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقسم بالله يوم يا عمو ربنا يشوف أخواتي ده كل شغل عندي، أقسم بالله أموت. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفق كل واحد في مكانه، عايز كل يدعي بالله عليكم شفاءهم. أهو ده كله عندي شغل النهاردة، فمنتظر كل أخواتي تدعي لي عشان أطلع المنصة دلوقتي. يلا بقى خد الجلسات يا بلال. بلال خد الجلسات يلا. سلام بقى طلعي.
0: رغم ظهور مصطفى داخل قاعة محكمة حقيقية واعتلائه منصة القضاء، إلا أن أخطاء ارتكبها كشفت زيف ادعائه، إذ ارتدى وشاحا أحمر خاص بقضاة محاكم الجناح في الوقت الذي ألصق فيه شعار مجلس الدولة على هاتفه وجهازه اللوحي، رغم أن قضاة مجلس الدولة يرتدون وشاحا أخضرا، وهو ما أثار الشكوك حوله، إذ انتشرت فيديوهات تشكك في صحة انتمائه للقضاء، يظهر في هذا المقطع نافيا ما تردد حوله من شكوك. شاهدوا معي.
9: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح الخير عليكم. بجد حسب الله ونعم الوكيل، حسب الله ونعم الوكيل. في أي حد طلع خبر زي ده أنا بقول لكم حرفين، أخواتي كلهم في المستشفى، أخواتي وأهلي وأصحابي كلهم في المستشفى بسبب الخبر الكاذب ده. حسب الله ونعم الوكيل. أي حد يا جماعة منزل مشروع بصحة، اي حد منزل مشروب بالله عليكم صحوا. شكرا لكم جدا جدا. بعد الشغل هفتح بس مباشره حسب الله ونعم الوكيل، وكده هجيب ان شاء الله.
0: هذا النفي لم يشفع له عند السلطات، إذ تم القبض عليه لتظهر التحقيقات أن الشاب سبق اتهامه في عدة قضايا نصب واستيلاء على أموال المواطنين بعد إيهامهم بأنه يعمل قاضيا ولديه نفوذ يسمح له بخدمة مصالحهم وتدخل في قضاياهم والتأثير في مسارها. كما أظهرت التحقيقات أن المتهم اعتلى منصة القضاء بمساعدة 3 من الموظفين الذين سهلوا له عملية الدخول والخروج من قاعة المحكمة والتصوير داخلها بعد انتهاء أوقات العمل الرسمية مقابل مبالغ مالية. الآن أيها الأحباء إلى منصات التواصل لنرصد التفاعل حول قضية القاضي المزيف، ونبدأ مع أمير الذي كتب قائلا، شاهدوا معي. أمير يقول: مصطفى بيه من كتر ما كان مش مصدق نفسه حاطط الإسكترات على الموبايل واللابتوب، على العكس أنه مصطفى بيه الحقيقي عمره ما عمل حاجات زي دي. أما أسامة فيقول: ده في الغالب مريض نفسي وإلا مش هيظهر على السوشيال ميديا ويعرض نفسه للخطر وهو عارف أنه مش قاضي حقيقي. أما محمد فيقول: ولسه ياما حنشوف العجب في الدنيا، دكاترة مش دكاترة وضباط مش ضباط ووزراء مش وزراء والدنيا ماشية بالبركة. أما حسين فيقول: يعني بعد كده أي متهم يدخل المحكمة مفروض يشوف بطاقة وبيانات القاضي الأول عشان يتأكد من هويته. حسام يقول: أنا أعرف حد ممكن يستأجر محل وورشة كشك قاعة أفراح، إنما يستأجر قاعة محكمة جديدة دي. في إنجاز تاريخي نجح السباح البولندي بار تولميج كوبكوفسكي في عبور بحر البلطيق سباحة بشكل متواصل دون نوم أو راحة، حيث شق طريقه وسط المياه الباردة لنحو 56 ساعة متواصلة، قطع خلالها 160 كيلومترا، محولا هذا التحدي الأسطوري إلى حملة إنسانية نبيلة لدعم الأطفال المصابين بالسرطان. نشاهد معنا.

0: setki chyba, setki było, setki więcej. Ludzi, więcej, nie wiem ile było osób na naszej mecie. Dziękuję wam z całego serca, chciałem do was wyjść, przywitać się z każdym, podziękować za to, że wspieraliście ten projekt i mnie, ale mój zespół zadecydował, że mam jechać na 20 minut na badanie.
1: رغم البعد الزماني والمكاني ورغم اختلاف الظروف والأحداث بين ما يجري في فلسطين وما يجري في سبتة الإسبانية، إلا أن صانع محتوى حاول لفت النظر إلى ازدواجية المعايير الغربية الواضحة في التعاطي مع الملفين. شاهدوا معي.
2: I have two different videos here. One is a manufactured event in Spain where you see a bunch of immigrants breaking into the country and almost every single politician and news organization is talking about it. And then you have the other, which is Israeli settlers breaking into Palestine and no

0: News organizations wanted to cover that one. You have Israeli settlers that are backed by the Israeli military terrorizing Palestinians every single day. And what do we hear from news organizations and politicians? Absolutely nothing. Now, why is that? So Spain, the same country that is willing to call out those Israeli settlers and call what Israel is doing is a genocide, is the same one that's being blasted in the media for a failed government. It's almost like those things are connected. When you see media organizations all start spamming the same thing, that Arabs and Muslims are trying to take over Western democracy, they're taking over America and Europe, we should start.
1: محمود الدريملي ربما كثير منا شاهد صورته على منصات التواصل الاجتماعي ولكن القليل يعرف اسمه. محمود هو الشاب الفلسطيني الذي ظهر معصوب العينين في صورة المجندتين الإسرائيليتين قبل أيام. عائلته تعرفت عليه بعد أن انقطعت أخباره فترة من الزمن. فكيف تفاعلت العائلة مع تلك الصورة؟ نشاهد.
2: يعني يرجع لعخان يونس، يروح نثبت لنوير يرجع عخان يونس ثاني. فيوم اللي هو 2/11/2024 راح ما رجعش. رحت بلغت الصليب وقلت له 1 2 3 صار مع ابني اللي هو ما رجعش. قال لي اصبر يومين ثلاثة يمكن يعني كيف يمكن صار له حادث يمكن في المستشفى صار شيء. فقلبي غلي عليه بعد ما صار 3 4 أيام رحت على الصليب ورجعت ثاني قلت له يا عمي الولد مفقود. اديتهم بلاغه، اديتهم البيانات تاعت الصليب تاعت محمود، كل البيانات متزوج، كل البيانات واخذها مني. بعد ما راح هيك بعد ما انفقد صار يقولوا في شهداء، في شهداء في انصارات، في شهداء في الدير، في شهداء في خان يونس. كل ما يقولوا في قصه شهيد مجهول الهويه انا اروح على منطقه المستشفى شهداء الاقصى، مستشفى العوده، مستشفى ناصر، اروح ما فيش ما الاقيش، اقول الحمد لله رب العالمين انه يعني ابني مش موجود فيهم. فقطعت الاياس وكل ما اروح ما فيش يعني فيش يعني انقطع عندي الامل انقطع. وتميتني امبارح اللي هو في التاريخ امبارح يوم الاربعاء اللي هو في 28/7/2026 لقينا صورته على الفيس على الجوال على السوشيال ميديا. انفاجأ اخوه بيطلع الصورة اتفاجأ قاعد زعق اهله الدار زعق امه زعق خواته يقولوا ماذا اخويا ولا لا قالهم راح رن علي قال لي تعال يابا تعال شوف هلا في اشي مهم. قلت له ايش هو المهم؟ قال لي تعال في صورة اخويا هي على الناس ده على الجوال. بطلع هي خلاني اعيط يعني فرحان وبعيط في نفس الوقت. بقول له هو قلت له هو يابا
3: حكيت له عادي يمي صورة عن محمود إشي اللي هو حكى لي شوفي. طلعت هيك لقيت أسير مربط وحوالي جنديات تنتين. قلبي ارتاح حسيت انه هذا خلق يعني جبينه بشرته عينيه تسكير التم ومنخاره رجليه من تحت حسيت انه هذا ابني. نفس الوقت على قد ما فرحت اني زعلت انه شفت ابني بالمنظر هذا انه بتمسخروا عليه وانه ناشرين صورته بالمنظر هذا. هم بتمسخروا عليه لكن هم المسخر مش ابني انا المسخر ولا اي اسير. وضعه انا كان لما يجي رمضان اضل طول عندي الفتره ما احضر الاكل اضل اتذكر واعيط عند السحور عند اي شيء بحبه. انا حاطه صورته هاي عندي بالاوضه كل يوم الصبح بصبح عليه وبدعي له واستودع رب العالمين هو كل هالأسرة يرجعهم بالسلامة.
1: مشاهد صمود خالدة من فلسطين أعاد المصمم المصري محمد الشناوي تجسيدها بطريقة إبداعية ليغدو أبطالها أيقونات تحكي قصة غطرسة المحتل وصمود أصحاب الأرض. لنشاهد.
4: شعب الكرسي

0: شفت ان هو فاقد كل عيلته مثل ما انا فاقده كل عيلتي.
1: طب ما اختيش مثلا يكون مكتئب او الفقد هيك مأثر على حالته النفسيه؟
0: اوكي هو مكتئب واللي شافه مش قليل، ولكن انا هلا معه.
1: ما شاء الله، هي اغرب قصه حب اشوفها. طب متى العرس؟
2: انا العريس يا جماعه.
3: ايش فيه، هو العرس اليوم؟
2: سبحان الله، الحدا اللي كنت بدور عليه وصعب تلاقي حدا مرق بنفس تجربته.
3: البس القميص على المناسبات، هل قد حنروح على العرس؟ ايش شعورك انه رح ترجع تعمل عيله من اول وجديد؟
2: شعور حلو، تبدا من جديد، حياه جديده. يلا يا عروسه اجهزي.
3: وصلت لي شعورك بكلمه يا عريس.
2: جماعه حل عني اليوم عرس.
4: بس مبروك يا عمو.

0: شو بدي أحلى منها؟
1: كثيرة هي المشاهد والقصص التي نتابعها أثناء تصفحنا مواقع التواصل الاجتماعي فيما يتعلق ببر الوالدين، وقليل منها ما قد يعلق بأذهاننا. شاب أندونيسي وثق مقاطع يبدو أنها لن تفارق ذاكرتنا فترة من الزمن. لنشاهد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

Yeah.

بهذا نصل وإياكم مشاهدينا الأحباء إلى ختام هذه الحلقة من برنامج تفاعل، على أمل اللقاء بكم جديد. تقبلوا تحياتي وتحيات كل فريق العمل، في أمان الله وإلى اللقاء.

0: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
1: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
2: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
3: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
4: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
5: نعم إذا فهمي.
4: نعم. أسرع وقت ممكن
5: وأحاول الآن.
6: الطائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
7: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
2: شرق مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

0: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.
1: Targeting Shajara Tayyib's school was a war crime and a crime against humanity.
2: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
3: We are a coalition of moderate nations that want to seek peace in the region.
4: No nuclear weapons. That's
5: the Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just
6: didn't. بأن لا نوفر جهداً لوقف هذه الحرب المدمرة.
7: No ship is allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice.
8: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از زیرساخت‌های سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.

باكستان تعلن أن مفاوضات اتفاق إعادة فتح مضيق هرمز بين إيران والولايات المتحدة دخلت مرحلتها النهائية، وتوقعات أمريكية بقرب التوصل إلى اتفاق. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة رت عربي في إسطنبول، معكم أميرة دبيشي، وتتابعون في نشرتنا أيضا. لبنان يقدم عرضه بشأن الحدود خلال مفاوضات روما، ومصدر رسمي يؤكد تراجع الوفد الإسرائيلي عن اشتراط نزع سلاح حزب الله قبل بحث ملف الحدود البرية. قتيل وخمسة جرحى في هجوم روسي بالمسيرات والصواريخ استهدف تجمعات سكنية ومستودعات في العاصمة الأوكرانية. أهلا بكم من جديد. أفادت مصادر حكومية باكستانية بدخول المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران مرحلتها النهائية بشأن وثيقة تمهد لإعادة فتح مضيق هرمز. وبحسب المصادر، يتولى مسؤولون من باكستان وقطر وسلطنة عمان الوساطة، وتقتصر الوثيقة على إعادة فتح المضيق مقابل رفع الحصار الأمريكي. وأشارت المصادر إلى استمرار الخلاف حول رسوم العبور ورفض طهران مقترح ممرات ملاحية منفصلة داخله حاليا. من جهته قال

0: متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن المحادثات مع سلطنة عمان بشأن العبور من مضيق هرمز إيجابية. أوضح بقائي أن المحادثات مع عمان ركزت على تحديد ممرات آمنة للدخول والخروج في المضيق، وأضاف أن المسار الذي يجري التفاوض عليه يهدف إلى ضمان الحقوق السيادية واعتبارات الأمن الوطني لإيران وعمان. في المقابل، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن المحادثات مع إيران وعمان بشأن مضيق هرمز أحرزت تقدما جيدا دون التوصل إلى اتفاق نهائي، وأشار روبيو إلى استمرار المحادثات معربا عن أمله في التوصل إلى اتفاق يسمح بمرور المزيد من السفن.
1: أعتقد أن هناك حوارا ومفاوضات جارية بين عمان وإيران بشأن كيفية مرور السفن الحربية بأمان عبر الحدود على المدى القريب، ونمضي قدما نحو محادثات طويلة الأمد بشأن نزع السلاح النووي. ويمكن القول إن هذه المحادثات قد أحرزت تقدما، لكنها لم تصل إلى حل نهائي بعد، ونأمل أن يتحقق ذلك قريبا جدا.
0: بدوره، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسانت أن التوصل إلى اتفاق مع إيران على إعادة فتح مضيق هرمز سيتم خلال يوم أو يومين، وأضاف أن محادثات تجري مع الإيرانيين وأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق على إعادة فتح مضيق هرمز والمضي نحو وضع أكثر طبيعية في الصراع.
2: مرحلة دقيقة تشهدها الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران، تتداخل فيها التهديدات العسكرية مع الجهود الدبلوماسية في وقت يتصدر فيه مضيق هرمز أولويات المفاوضات. وبينما تؤكد واشنطن أن إعادة فتح المضيق تمثل أولوية عاجلة لاستقرار الأسواق، تتمسك طهران بشروط ترى أنها تضمن مصالحها الاستراتيجية وسط وساطة خليجية نشطة تسعى لتجنيب المنطقة مواجهة جديدة. وتعتمد الإدارة الأمريكية سياسة العصا والجزرة في التعامل مع الملف الإيراني، فالرئيس دونالد ترامب قال إن المفاوضات الحالية هي الفرصة الأخيرة أمام طهران لإبرام اتفاق جيد، مؤكدا أنه عدل عن تنفيذ هجوم عسكري واسع بعد تدخلات من قادة دول الخليج، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الخيار العسكري لا يزال مطروحا إذا فشلت المساعي السياسية.
3: This is a last chance for them to sign a good document. Yeah, please.
2: وفي المقابل، تقود سلطنة عمان إلى جانب قطر وباكستان جهود الوساطة بين واشنطن وطهران، وتتمثل أولوية دول الخليج في منع انزلاق المنطقة إلى مواجهة عسكرية جديدة والحفاظ على أمن الملاحة دون أن يؤدي أي اتفاق إلى تكريس ترتيبات جديدة تمنح طرفا واحدا نفوذا دائما على أحد أهم الممرات البحرية في العالم. أما إيران فتربط إعادة فتح المضيق بحزمة من المطالب تتجاوز الجانب الملاحي، إذ تشترط رفع الحصار البحري عن موانئها والعودة إلى تنفيذ بنود مذكرة التفاهم السابقة، فضلا عن معالجة الملفات العالقة. ورغم المؤشرات الإيجابية باقتراب التوصل إلى اتفاق، فإن الطريق إلى اتفاق نهائي لا يزال محفوفا بالتحديات، خصوصا وأن الاتفاق المبدئي ينص على منح إيران وسلطنة عمان مهلة 60 يوما لاستكمال الترتيبات الخاصة بإعادة فتح المضيق، على أن تستأنف خلال هذه الفترة المفاوضات الأمريكية الإيرانية بشأن مستقبل مخزون إيران من اليورانيوم المخصص الذي يقدر بنحو 11 طنا، من بينها نحو نصف طن من اليورانيوم المخصب بدرجة تقترب من المستوى المستخدم في تصنيع الأسلحة النووية. عبد الله الخطيب، ترت عربي.
0: هذا وأكدت القيادة المركزية الأمريكية أن المسار الجنوبي لمضيق هرمز لا يزال آمنا ومفتوحا أمام حركة جميع السفن التجارية. وقالت القيادة المركزية إن أكثر من 1000 سفينة عبرت مضيق هرمز خلال 3 أشهر بالرغم من الهجمات المستمرة في المنطقة. أعلنت الحكومة اليمنية غرق سفينة هندية إثر تعرضها لهجوم بزورق مفخخ في البحر الأحمر وإنقاذ أفراد طاقمها. وقالت الحكومة اليمنية إن الحادثة وقع على بعد 13 ميلا بحريا جنوبي الحديدة، وأن القوات البحرية وخفر السواحل تمكنوا من إنقاذ جميع أفراد طاقم السفينة، وهم 13 بحارا هنديا وآخر يمني، ونقلتهم إلى مكان آمن وقدمت لهم المساعدات الطبية اللازمة. من جهته قال الحوثيون إنهم هاجموا بطائرة مسيرة ما وصفوها بالهدف الحساس في مطار نجران جنوبي السعودية. جاء ذلك في بيان نشره المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولم يذكر خلاله طبيعة الهدف أو تفاصيل أخرى. قالت الخارجية الأمريكية أن المحادثات التي ترعاها واشنطن بين لبنان وإسرائيل تجمع فرقا تقنية لدفع التنفيذ الكامل للإطار الثلاثي، وأضافت أن الجولة السابعة ستتواصل حتى الخميس، وأن من أهدافها التمهيد لاتفاق شامل للسلام والأمن بين لبنان وإسرائيل.
4: في تطور لافت على مسار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، اختتم اليوم الأول من الجولة السابعة من المحادثات في العاصمة الإيطالية روما، وسط مؤشرات على تغير في بعض المواقف واستمرار الترقب لما ستسفر عنه الاجتماعات المقبلة. المفاوضات انقسمت إلى مسارين سياسي وعسكري. ففي الاجتماع السياسي قدم الوفد اللبناني طرحه بشأن ملف الحدود البرية، مؤكدا تمسك بيروت بوقف الانتهاكات الإسرائيلية واستكمال الانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة. أما الاجتماع العسكري فركز على آليات التحقق من تنفيذ الترتيبات الأمنية وهوية الطرف الثالث الذي سيتولى مراقبة تنفيذ أي اتفاق على الأرض. وبحسب مصدر رسمي لبناني رفيع، فإن الوفد الإسرائيلي تراجع للمرة الأولى عن اشتراط نزع سلاح حزب الله قبل بحث ملف الحدود، ليتحول النقاش نحو إعادة تثبيت الحدود المرسمة دوليا عام 1923، وهو ما اعتبره الجانب اللبناني تطورا مهما في مسار التفاوض. وأضاف المصدر أن الوفد اللبناني طلب برفع هذا الطرح إلى المستوى السياسي الإسرائيلي للحصول على موقف رسمي وواضح، مشيرا إلى وجود تفهم أمريكي للمطالب اللبنانية لا سيما فيما يتعلق بوقف الاعتداءات الإسرائيلية. كما تناولت المباحثات توسيع نطاق المناطق النموذجية التي يتولى فيها الجيش اللبناني المسؤولية الأمنية الكاملة بعد انسحاب إسرائيلي تدريجي، مع طرح إدراج بنت جبيل والخيام ضمن هذه المناطق، إلى جانب بحث هوية الجهة الدولية التي ستتولى التحقق من تنفيذ الانسحاب، مع تأكيد لبنان أن هذه المهمة لن تكون من اختصاص الولايات المتحدة. وفي المقابل أكد مصدر رسمي أن بيروت لم تتلقى حتى الآن أي رد إسرائيلي بشأن الالتزام بوقف إطلاق النار، فيما أعد الوفد اللبناني خطة بديلة تحسبا للتعثر التوافق حول بعض المناطق المطروحة للنقاش. بالتزامن مع ذلك دعا الأمين العام لحزب الله السلطات اللبنانية إلى وقف ما وصفه بالتنازلات المجانية وفتح الحوار مع الحزب والعمل على ترميم الوضع الداخلي وتعزيز السيادة الوطنية. وتتواصل الجولة السابعة من المفاوضات في روما على مدى 3 أيام، وسط ترقب حول ما إذا كانت هذه الجولة ستنجح في تحقيق اختراق فعلي يمهد لتنفيذ الترتيبات الأمنية ويقرب لبنان من تثبيت حدوده الجنوبية واستعادة الاستقرار. عمار أبو ثواب، تارت عربية.
0: وبالتزامن مع مفاوضات روما، قالت وكالة الأنباء اللبنانية إن الجيش الإسرائيلي ارتكب 6 خروقات لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، وشملت الخروق تقدم آليات إسرائيلية في قضاء بنت جبيل وقصفا مدفعيا وتمشيطا بالأسلحة الرشاشة وتحليق طيران مسير وحربية فوق مناطق جنوبي وشرقي ووسط لبنان بينها بيروت والبقاع وعكار والهرمل. إلى قطاع غزة، حيث شيع أهالي القطاع جثامين أكثر من 100 شهيد بعد انتشالهم من تحت ركام منازلهم في حي الصبرة بمدينة غزة. وكان الاحتلال الإسرائيلي قد استهدف الحي السكني في بداية حرب الإبادة، ولم تتمكن طواقم الدفاع المدني من انتشالهم إلا في الأيام الأخيرة.
5: ذاتية.

0: في جنازة جماعية تعد من الأكبر في فلسطين. وضع الفلسطينيون جثامين 112 شهيدا وسط ساحة التشييع بعد انتشالهم من تحت ركام حي سكني دمره جيش الاحتلال الإسرائيلي مطلع حرب الإبادة في غزة علما بداخله من السكان. منذ ذلك الوقت استشهد قرابة 300 شخص، ولكن جثامينهم بقيت عالقة تحت الركام لتكرم وتدفن بعد أكثر من عامين على المجزرة.
1: يعني أولا هذه الجنازة تكشف حقيقة الاحتلال الذي استهدف الأطفال والشيوخ والنساء. ما نراه الآن 44 طفل هم يعني أطفال لا علاقة لهم بهذه الحرب، إلى جانب أكثر من 37 امرأة فلسطينية وكبار السن. إذن الاحتلال استهدف الأطفال والشيوخ والنساء، وهذا دليل واضح أن الاحتلال يستهدف الكل الفلسطيني، واستهداف الفلسطينيين واضح أنه يريد أن ينهي وجودنا كفلسطينيين هنا في قطاع غزة من خلال كافة الاستهدافات المستمرة حتى بعد توقيع الهدنة. لا زال الاحتلال يستهدف أطفالنا وشيوخنا ونسائنا.
0: لم يكن الوصول لهذه الجثامين مهمة سهلة، فطواقم الدفاع المدني أمضت أياما طويلة للوصول لجثامين الشهداء في ظل النقص الحاد بالمعدات الثقيلة، الأمر الذي صعب المهمة. ورغم انتشال هذا العدد من الجثامين فإن آلاف الشهداء ما زالوا في عداد مفقودين تحت الأنقاض.
2: يعني بلا شك أن طواقم الدفاع المدني عملت على مدار 17 يوما لانتشال الضحايا من تحت الأنقاض من عائلة أبو شريعة والحسينة في مشهد حقيقة كان صعب جدا. تحدث على 153 جثمان تحت الأنقاض، استطعنا أن نخرج 112 جثمانا، أطفال نساء كبار مرضى كانوا ضمن هؤلاء الضحايا، البقية لم نستطيع إخراجهم. القضية تحتاج إلى معدات ثقيلة أكبر، إلى مقدرات أكبر، وهذا حقيقة غير موجود في قطاع غزة.
0: تظهر هذه الجنازة جانبا من حجم المجازر التي شهدها قطاع غزة، حيث حول الاحتلال أحياء سكنية كاملة لمقابر جماعية ودفن آلاف العائلات تحت ركام منازلها. تبقى هذه الصور شاهدة على فداحة ما خلفته الحرب في وقت يعمل فيه الاحتلال على طمس معالم جرائمه في أماكن يستحال الوصول إليها داخل المناطق الصفراء.
3: بعد 3 سنوات حصل هؤلاء الشهداء على حقهم في التشييع والدفن، ولا زال آلاف الشهداء تحت ركام المنازل في قطاع غزة ينتظرون حصولهم على حقهم الأخير. محمد أحمد، 3 عربي، قطاع غزة.
4: إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة في غزة أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال 24 ساعة شهيدين و10 مصابين. وقالت الوزارة أن حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر 2023 ارتفع إلى 73,377. وأضافت أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات في ظل تعذر وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم. هذا وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من قطاع غزة قبل نزع سلاح حماس بالكامل. وأضاف نتنياهو أن إسرائيل لم توافق على المسودة الأمريكية الخاصة بتنفيذ اتفاق نزع السلاح والانسحاب، وأرسلت ملاحظاتها عليها. وتأتي تصريحات نتنياهو وسط خلاف بشأن ترتيبات تنفيذ نزع سلاح قطاع غزة والانسحاب الإسرائيلي من القطاع، بينما تتمسك حماس بتنفيذ التزامات المرحلة الأولى قبل الانتقال إلى بقية الملفات. هدمت السلطات الإسرائيلية أجزاء من مدرسة شعب البطمة في مسافر يطا بمدينة الخليلة جنوبي الضفة الغربية المحتلة. يأتي ذلك قبيل أسابيع من بدء العام الدراسي في ظل استمرار استهداف المدارس الفلسطينية بإجراءات الهدم في المنطقة.
5: هذا ما تبقى من مدرسة شعب البطم في مسافر يطا جنوب الخليل، غرف تحولت إلى ركام تحت آليات الهدم الإسرائيلي، ليبقى مصير 60 طالبا و15 معلما معلقا بانتظار عملية الهدم التالية.
6: قامت بهدم غرفتين، لغرفة الإدارة وغرفة المعلمين، يعني تقريبا يعني يا دوب قدرنا نطلع أشياء بسيطة منها. خلينا نحكي يعني بنقول الحمد لله أنه اقتصر الموضوع على الغرفتين، بس الخوف قائم على باقي المدرسة.
5: مع اقتراب العام الدراسي تزداد المخاوف من أن تعود آليات الهدم إلى هذه القرية التي تقطنها 35 عائلة فلسطينية لتدمر ما تبقى من المدرسة الوحيدة هنا في وقت يلاحق فيه خطر الهدم عشرات المدارس الأخرى في مسافر يطا.
7: يعني احنا عندنا 14 مدرسة مهددة باخطار بالهدم، واحنا قدمنا كل الأوراق الثبوتية واللازمة إلى المحاكم الإسرائيلية، ولكن للأسف من 2015 فوجئنا في عدد من المدارس برفض الدعوة.
5: يعد التعليم في مسافر يطا أحد أهم مقومات الصمود والبقاء للفلسطينيين، إلا أن غيابه أصبح مهددا بسبب سياسة الهدم الإسرائيلي المتواصلة وآلاف إخطارات الهدم الموجهة للمنطقة.
8: هو يشعر أنه عندما يستهدف المدارس ممكن أن تشكل هذه عامل طرد للبيئة من هذه المناطق، وبالتالي لأن سياسة الاحتلال قائمة على تهجير الناس والاستيلاء على الأراضي. في الوقت اللي بيهدم هذه المدرسة أو جزء من هذه المدرسة في منطقة شعب البطم، شفنا كيف تم إقامة بؤرة استيطانية على هذه المدخل.
5: ما بقي هنا من ركام هذه المدرسة ومرافقها ليس إلا شواهد جديدة على جيل يتمسك بأرضه وتجمعه بها بقايا حياة عنوانها التعليم. مدرسة أخرى تضاف إلى سجل المدارس التي هدمها الاحتلال الإسرائيلي أو يهدد بهدمها في مسافر يطا، ضمن تصعيد متواصل يفاقم تحديات التعليم ويزيد من صعوبات بقاء الفلسطينيين هنا على أراضيهم. سامر رويش، التلفزيون العربي، الخليل.
4: قتل شخص وأصيب 5 آخرون في هجوم روسي بالمسيرات والصواريخ الفلسطينية على العاصمة الأوكرانية كييف. وقال عمدة كييف إن أحياء العاصمة تعرضت لهجمة كبيرة بالصواريخ الفلسطينية، كما ذكرت الإدارة العسكرية للمدينة في بيان لها أن الحرائق اندلعت في مباني تستخدم مستودعات بمنطقتين في العاصمة. إلى ذلك تحدثت السلطات المحلية عن أضرار طالت نظاما يحتوي على مادة الأمونيا جراء الهجمات الروسية، وحذرت السكان من احتمال تسرب المادة. في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف 4 سفن شحن قالت إنها كانت تحمل إمدادات عسكرية للقوات الأوكرانية. وأعلنت السلطات الأوكرانية مقتل شخصين وإصابة العشرات بقصف روسي استهدف مدينة خيرسون وعشرات البلدات في المقاطعة.
9: المعارك بين روسيا وأوكرانيا تشتد وتبلغ ذروتها، فتصبح الهجمات المتبادلة عنوان الحرب اليومي، وتتزايد الخسائر البشرية والمادية من الجانبين. في منطقة موسكو يسقط قتلى ومصابون، وتتضرر منازل وتندلع حرائق جراء استهداف بمسيرة أوكرانية. فيعلن المحافظ أن بلدية تشيخوف شهدت أكبر الأضرار، وأن الهجوم تسبب في اندلاع حرائق داخل المنطقة الصناعية بمقاطعة موسكو قبل أن تتم السيطرة عليه. ولم تسلم منطقة لينينغراد الروسية من المسيرات الأوكرانية، حيث تضرر مستودع ومراكز لوجستية تابعة لشركة روسية، فيما أعلنت موسكو تصديها لبعض المسيرات الأوكرانية. على الجانب الآخر، أكد الجيش الأوكراني تدمير جسرين في مقاطعة كورسك الروسية ومقاطعة زابوروتشيا الأوكرانية، بالإضافة لاستهداف نقطة تمركز مؤقتة لوحدة تابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي في مقاطعة خيرسون. بينما اتهم وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيها روسيا بارتكاب جريمة حرب بعد نشر مقطع مصور يظهر طائرة مسيرة وهي تطارد بائعا متجولا في خيرسون وتصيبه بجروح. فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف 4 سفن شحن قالت إنها كانت تحمل إمدادات عسكرية للقوات الأوكرانية، مشيرة إلى أن الضربات استهدفت سفينتي شحن في ميناء نيكولايف ويوجني وسفينتين في البحر الأسود جنوب أوديسا. كما أشارت الوزارة إلى أضرار كبيرة بمنشأة صناعية في مقاطعة أوديسا الأوكرانية. وتعرضت سفينتان مدنيتان تابعتان لجهات تركية لهجوم بمسيرات في البحر الأسود عقب مغادرتهما ميناء نوفوروسيسك الروسي، ما أدى لإصابة أفرادهما. وأكدت الخارجية التركية متابعتها الحدث معربة عن قلقها البالغ إزاء اتساع نطاق الحرب في البحر الأسود رغم تحذيرات أنقرة السابقة، ومبينة أن تأثير الحرب بدأ يطول السفن المدنية. وعرفت الأيام الأخيرة هجمات متبادلة بين الطرفين وتنوعا في المناطق المستهدفة، كما دخلت الموانئ بقوة على خط الحرب الروسية الأوكرانية.
4: أعلنت الحكومة السودانية تحقيق تقدم لقوة الجيش في منطقتين بولاية شمالي دارفور. وقال حاكم إقليم دارفور غربي السودان ميني أركو مناوي إن قوة الجيش والقوات المساندة لها انتصرت على قوة الدعم السريع في منطقتي حجر المرفعين وبئر سليبا بالولاية، وأشار إلى أن قوات ميدانية أكدت مقتل قائد المحور الغربي للدعم السريع. التقى رئيس جهاز الاستخبارات التركية إبراهيم كالين وفدا أمنيا ليبيا رفيع المستوى ضم مستشار الأمن القومي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية إبراهيم دبيبة ووكيل وزارة الدفاع عبد السلام الزوبي. وفي وقت سابق استقبل وزير الخارجية التركي هاكان فيدان دبيبة والزوبي، وتناولت اللقاءات التطورات في ليبيا والمنطقة والخطوات المزمع اتخاذها لمواصلة التعاون التركي الليبي والجهود المبذولة للحفاظ على الاستقرار في ليبيا. أوقفت الشرطة الأمريكية رجلا مسلحا في ملعب للغولف يملكه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في كاليفورنيا قبل يومين من زيارة مقررة لترامب إلى الموقع. وقال مكتب شرطة مقاطعة لوس أنجلوس إن رجل الموقوف شهد يتجول في ملعب الغولف ويلتقط صورا ومقاطع فيديو ما بدا كأنه يراقب النشاطات المتعلقة بالتخطيط الأمني. يسابق رجال الأطفاء الزمن غرب العاصمة اليونانية أثينا للاستفادة من هدوء الرياح لتعزيز خطوط احتواء حرائق الغابات. يأتي ذلك في ظل تحذير خبراء الأرصاد الجوية من عودة الهبات الأقوى ودرجات الحرارة المرتفعة في الأيام القادمة. وقال رئيس نقابة رجال الأطفاء اليونانية إن احتمالات نشوب حرائق هائلة في المنطقة لا تزال قائمة وأن المخاطر تزداد مع مرور الوقت. ألغت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأشيرة سفيرة البرازيل لدى الولايات المتحدة ماريا لويزا ريبيو رادا. وأفاد مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية بأن القرار جاء ردا على رفض البرازيل منح تأشيرات لاثنين من الدبلوماسيين الأمريكيين كانا يسعيان لزيارة البلاد قبل الانتخابات المقبلة، موضحا أن الأمر لا يعني طرد السفيرة البرازيلية. يعتبر مركز عبد نجاش في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا أحد أهم المراكز الثقافية الخاصة التي توفر مراجع تاريخية ووثائق وأثار لحقب مختلفة من التاريخ الإثيوبي.
10: في أحد أقدم الأحياء الإثيوبية وسط العاصمة أديس أبابا يقع مركز عبد نجاش الثقافي، وهو واحد من أهم المعالم التي تجذب الباحثين عن التاريخ والموسيقى.
11: عندما كنت صغيرا كنت أعمل في مكتبة إيطالية هنا في أديس أبابا، وعملت مدة طويلة في بيع الكتب المختلفة وتوزيعها، وأسست أول مكتبة لي قبل أكثر من 28 عاما.
10: ويحتوي مركز عبد نجاش على أهم الوثائق والمستندات لحقب تاريخية مختلفة، وظل عبد لأكثر من 3 عقود يعمل في تجميع مقتنياته الذي أصبح وجهة للباحثين والكتاب.
11: نواجه العديد من التحديات في هذا المجال، وكنت أواجه مشكلات مالية لشراء الكتب والوثائق القديمة. هنالك كتب يبلغ عمرها أكثر من 100 عام ولا يمكن أن نضيع فرصة شرائها.
10: لم يتوقف نشاط المركز على حفظ وتجميع الوثائق والمستندات والصور التي تعود لحقب مختلفة، بل يعتبر مرجعية تاريخية مهمة للباحثين والكتاب الذين يوثقون تاريخ إثيوبيا في فتراته المختلفة لما يضمه من مواد مختلفة.
12: يعد مركز عبدي نجاش من أهم المراكز التي لا بد أن يزورها الناس للتعرف على التاريخ الإثيوبي، وهي عبارة عن مكتبة ومتحف آثار.

0: وموقع مهم يضم كتبا قديمة وإسطوانات موسيقية نادرة.
1: أنا هنا للبحث عن الكتب التاريخية القديمة، خاصة تلك التي تعود لإثيوبيا في الفترة من 1928 إلى 1935، وهي إحدى فترات الحرب الإثيوبية الإيطالية، ونواجه نقصا حادا في المعلومات خاصة في تلك الفترات، فهذه المعلومات لا توجد إلا في مراكز بسيطة منها مركز عبد نجاش.
2: المركز يقف صامدا متخطيا كل الأحداث التي مرت بها البلاد فيما يوثق التطورات التي شهدتها وعلاقاتها الخارجية مع مختلف الدول على مراحل تاريخية مختلفة.
3: مركز عبد النجاش من المراكز الخاصة والنادرة في العاصمة الإثيوبية، يعمل على الربط ما بين الماضي والحاضر من خلال مواده التاريخية المختلفة التي تحكي قصصا وملاحمة مرت بها إثيوبيا. أنور إبراهيم، تيرا تي عربي، أديس أبابا.
4: نهاية النشر، وهذا أبرز ما جاء فيها. باكستان تعلن أن مفاوضات اتفاق إعادة فتح مضيق هرمز بين إيران والولايات المتحدة دخلت مرحلتها النهائية، وتوقعات أمريكية بقرب التوصل إلى اتفاق. لبنان يقدم عرضه بشأن الحدود خلال مفاوضات روما، ومصدر رسمي يؤكد تراجع الوفد الإسرائيلي عن اشتراط نزع سلاح حزب الله قبل بحث ملف الحدود البرية. قتيل وخمسة جرحى في هجوم روسي بالمسيرات والصواريخ استهدف تجمعات سكنية ومستودعات في العاصمة الأوكرانية. نهاية النشرة، دمتم في أمان الله.

مرحبا، في هذه الحلقة نواصل جولتنا في أسوس. إن أسوس مدينة تقع شمالية إيجي في منطقة تروات القديمة، وهي منطقة لا تحظى بشهرة واسعة كما هو حال مناطق ليقيا وكاريا وبامفيليا، لكن زوارها يتزايدون في السنوات الأخيرة وبشكل ملحوظ. وبالطبع يأتي هذا الاسم من طروادة. يوجد في منطقة تروات مدن جميلة.

0: كتروادا وسيمنثيون واسكندرية وترواس وأسوس، لكن بفضل موقعها الجغرافي وطبيعتها الخلابة ومبانيها فإن مدينة أسوس تتصدر هذه المدن للزيارة. أسوس مدينة قديمة أسست في القرن الثامن قبل الميلاد على يد ميثيمنا المنحدر من ليزبوس بحسب المصادر التاريخية القديمة، ولكن كما أسلفت يعتقد أن أسماء أسوفا وبيداسوس باللغة اللوفية مرتبطة كذلك بهذه المدينة. وفي الحفريات وأعمال التنقيب التي جرت هنا وكما في العديد من مدن الأناضول القديمة نجد أثر اليونانيين فيها. لن أستعمل كلمة الاستعمار اليوناني لأنها خاطئة هنا، فالمستعمر ينقل ثقافته للمكان الذي يستعمره، في حين أن اليونانيين الآتين من اليونان القارية للأناضول هم من دخل تحت تأثير الثقافة المحلية. لذلك وقبل أن يأتي اليونانيون ويستوطنوا المنطقة كانت هناك شعوب متوطنة في المنطقة، وهو ما أثبتته الحفريات هنا.
1: تحتضن أسوس معبداً للإلهة القوية أثينا، فضلاً عن اكتشاف حديث لقربان قدم للإلهة إيزيس. وقد أثبتت مخطوطات المسرح وجود ديانة سيرابيس في المدينة أيضاً، وهذا ما يؤكد عبادة الآلهة المصرية في المنطقة. في المستوطنة آثار تدل على عبادة الأباطرة في العصر الروماني، وتحت تأثير الديانة المسيحية وأوامر الإمبراطورية البيزنطية أغلقت معابد ودمرت بين عامي 381 و390، واستخدمت حجارتها في بناء الكنائس والمساكن. تحليل الجير المستخدم في صنع ملاط البناء أثبت أنه صنع من مواد رخامية جلبت من المدينة وحرقت في حفرة مخصصة لذلك قرب الأجورا.
0: عند ذكر أسوس يتبادر لأذهان الكثيرين معبد أثينا المشهور أثرياً، وهو بالفعل من أشهر مباني المدينة وأجملها، ولا أقول الأجمل على الإطلاق. علماء الآثار يميلون لاستخدام مصطلحات مثل الأول، الأكثر، الأكبر، لكن حين نتحدث عن أسوس نستطيع استخدام بعض هذه المصطلحات. فالمعبد الموجود هنا هو أقدم وأول معبد دوري في الأناضول، يعود تاريخه لنحو 540 عاماً قبل الميلاد، وهذا يعني القرن السادس قبل الميلاد. كما تعلمون متابعينا، للأسف معظم مباني هذه الحقبة لم تعد قائمة اليوم، ولهذا لا نستطيع عرضها في برنامجنا. فمبنى كهذا شيد قبل الميلاد ب540 عاماً لم يعد موجوداً، ولكن وبفضل أعمال التنقيب والترميم أعيدت الكثير من أعمدته وأفاريزه لمكانها، لكن مع الأسف الكثير من أجزائه غير موجودة هنا. فخلال تنقيب الفرنسيين والأمريكيين هنا في القرن التاسع عشر وفي بداية القرن الماضي نقل قسم من هذه الأفاريز إلى متحف اللوفر في فرنسا، وقسم آخر إلى متحف بوسطن في الولايات المتحدة، لكن بعضها يعرض في متحف اسطنبول. لو جلبت كل هذه الأجزاء إلى هنا لكان ممكناً ترميم المعبد بشكل جيد ومتقن كما كان في الأصل. في العصر القديم شاعت ثلاثة أنماط معمارية أساسية، هي الدوري والإيوني والكورنثي. وفي حلقة بيرغامون حدثناكم عن طراز معماري رابع أيضاً هو الإيولي، وأساساً المنطقة الواقعة بين شمال إيجي أي تروات وأيونيا هي منطقة إيولا، وهو طراز معماري رابع، لكن النماذج التي نراها منه قليلة مقارنة بالنماذج الثلاثة الأخرى. نعرف أن الطراز الأول هو الطراز الدوري، فحين نمعن النظر فيه نرى بوضوح آثار الانتقال من العمارة الخشبية إلى العمارة الحجرية. تخيلوا أنكم قمتم بتشييد بناء. اليوم على سبيل المثال يضعون أمام المنازل جذوع أشجار مثل أعمدة ثم يقومون بسقفها. هذا هو بالضبط الطراز الدوري. دعونا نقول إن هذا الطراز في أبسط أشكاله هو جذع شجرة مجمل قليلاً يعلوه تاج العمود، ومن ثم عنصر معماري يحمل السقف. هذا هو الطراز الدوري. أما الطراز الإيوني فهو محزز ويعتمد على نسب رياضية

0: أكثر من سابقه، فيما الطراز الكورنثي مزين بأوراق الأكانتوس وفيه الجانب الجمالي. وأساسا في الفلسفة يرمز الطراز الدوري للقوة، والطراز الأيوني للعقل والعلم، والكورنثي للجمال.
1: بإطلالة رائعة على بحر إيجا وعلى ارتفاع 240 متراً عن البحر، يتربع معبد أثينا على قمة أكروبول، دالاً على أن العلاقات السياسية الحاسمة في تأسيس المدينة كانت مع أثينا. ويتجلى هذا التقارب بين المدينتين في نقش أثينا معتمرة خوذة ورأس ميدوسا على عملة الفترة المبكرة في أسوس، وعلى الأخص في كون أسوس من الأعضاء المؤسسين لرابطة الحلف الديلي الذي تأسس عام 478 قبل الميلاد لمحاربة الفرس. وكون معبد أسوس أقدم معبد بالطراز الدوري في الأناضول، ولأنه استخدم فيه عناصر معمارية إيونية في منحوتاته النافرة على الأفاريز وفي عناصره التزيينية إلى جانب طراز عمارته الدورية، هو أمر جعله هاماً في تاريخ العمارة. ومن الميزات التي ينفرد بها معبد أثينا في أسوس خلو واجهته من أي نقوش أو منحوتات بارزة، خلافاً للمعابد الدورية الأخرى. أما بالنسبة لعملية تشييد المعبد المبني من حجر الأنديزيت المحلي، فقد تمت تسوية الأرض الصخرية لتلة الأكروبول، وبنيت واجهته على محور شمال غرب جنوب شرق. المعبد مبني على مصطبة ذات درجتين، وهو مستطيل الشكل، مساحته الداخلية غير مقسمة ودون غرفة خلفية منفصلة. أحيط المعبد بصف واحد من الأعمدة الدورية 13 عموداً على الطول وستة على العرض، حيث تقع أعمدته على أرضية بمساحة 30 متراً طولاً و14 متراً عرضاً. أما مساحة المعبد الداخلية ف22 متراً لثمانية أمتار.

أثينا هي بكل تأكيد من أهم آلهة البانثيين في اليونان آنذاك، وهي ابنة زيوس. وإن كانت أثينا إلهة الحرفيين والتجار، فإنها في الأساس تعتبر وفق اعتقادهم إلهة الحكمة والتعلم، يرمز إليها بطائر البومة التي هي رمز للحكمة كما هو معروف. وهنا في مدينة أسوس أعتقد، ولأنها كانت على علاقات وثيقة مع اليونان، بني فيها معبد أثينا لتصبح المدينة تحت حماية هذه الإلهة وفق معتقدهم آنذاك. قلنا إن معبد أثينا يرجع للقرن السادس قبل الميلاد، لكننا لم نذكر عصره. فهناك مثلاً الفترة الهلنستية والرومانية والكلاسيكية، ونادراً ما نقول الفترة القديمة، لأنه ليس لدينا الكثير من أبنية الفترة القديمة، لكن معبد أسوس يرجع للفترة القديمة والممتدة منذ عام 700 إلى عام 480 قبل الميلاد. في العادة لا نجد من تلك الفترة إلا بعض القطع الفخارية أو المعمارية في المتاحف، لكن أسوس كانت محظوظة، فهي لم تدمر في عصر الإمبراطورية الرومانية وبقيت صامدة نوعاً ما. فلو حصل ذلك لكنا على الأغلب وجدنا في موقع هذا المعبد معبداً ضخماً من الرخام من عصر الإمبراطورية الرومانية الأحدث. يصنف هذا المعبد واحداً من معابد البيري بيتروس. ما معنى بيري بيتروس؟ أي إنه معبد محاط بصف واحد من الأعمدة من كل الجهات المحيطة به، ويمتد من جهة الشرق إلى الغرب، وسبق أن رأينا ذلك في معابد مختلفة. إذا كان المبنى محاطاً بصف مزدوج من الأعمدة فيسمى دي بيتروس، أي ذا صفي بيري بيتروس. أحياناً من أجل توفير المال أو لتوفير الجهد يترك القسم المجاور كما لو سيبنى صفان من الأعمدة، لكنه يحاط بصف واحد، وحينها نسميه بيسيدو دي بيتروس، أي دي بيتروس زائف وليس حقيقياً. يقولون أن المعابد ذات البيري بيتروس، أي المعابد المحاطة بصف من الأعمدة، بنيت لتحاكي أجواء معبد مشيد في وسط غابة أشجار طبيعية. وبالفعل وجود جميع هذه الأعمدة يمكنه أن يعطي إحساس الوجود في غابة أشجار. هناك ميزة أخرى هامة وفريدة لهذا المعبد،

0: ميزة تميزه عن غيره من المعابد، وهي استخدام أسلوب العمارة الدوري والأيوني في وقت واحد لأول مرة. لا نرى ذلك هنا، لكننا نراه في أفاريزه، أي شرائط زخارفه. الأفاريز الدورية بسيطة جداً، هي ثلاثة خطوط نسميها تريغليف، تعقبها مساحة فارغة تدعى ميتوب، دمجت فيها ولأول مرة عناصر أيونية. علم الآثار يعتمد في منطقة الأناضول على مقولة شهيرة مفادها إنه في كل مدينة أثرية قديمة هناك شيء لا يمكنكم رؤيته في مكان آخر. وفي أسس تفاصيل كثيرة من هذا النوع التي لا نراها في أي مكان آخر، فضلاً عن مناظرها الخلابة.
1: فوق أعمدة المعبد توجد كتل الأرشتراف المعروفة بالقواعد التي تحمل السقف، وخلافاً للنمط المعماري للطراز الدوري المألوف في اليونان القارية، نحتت أسفل شريط التريغليف والميتوب نقوش نافرة تصور مواضيع مختلفة. هذا النوع من الأفاريز استخدم في المباني الفريجية والليدية التي تعتبر نماذج لفترات معمارية أقدم في الأناضول. معظم مواضيع المنحوتات النافرة التزيينية على الجبهتين الضيقتين تتناول صراعات البطل هرقل المذكورة في الأساطير، ومنها صراع هرقل مع القنطور والخيالة وأشخاص يمارسون طقوساً، وصراع هرقل وتريتون. على الجوانب الطويلة للمعبد هناك منحوتات تصور أسوداً تهاجم غزالاً وندوات فكرية وولائم ومواضيع أخرى. وعلى فراغات الميتوب بين خطوط التريغليف العنصر النموذجي للطراز الدوري هناك منحوتات تصور خنازير برية وقنطوراً ورجلين متقابلين وأسداً مجنحاً وخيالة ورياضيين يتنافسون.

0: تحولت أسوس في القرنين الخامس والسادس بعد الميلاد إلى مدينة مسيحية بشكل كامل، وإبان عصر روما الشرقية في العصر البيزنطي كان يوجد هنا حاكم يدعى مكرم، وكلمة بهرام المستخدمة اليوم مأخوذة من اسمه. وفي فترة العصور الوسطى التي تبدأ من القرن السابع للميلاد ولغاية فترة الحكم العثماني لم يسجل في هذه المدينة أي حدث جدير بالذكر، ولكن كانت هناك حركة تجارية نشيطة في الميناء، فأشجار السنديان على الأخص وطوال العصور الوسطى وحتى وقت متأخر جدا كانت تجمع في الميناء أسفل المدينة ليتم تصديرها من هناك، أي إن مدينة أسوس لم تهجر في أي فترة قط. وفي العهد العثماني الباكر أنشئ في أسوس معالم جميلة جدا جديرة بأن ترى، ومن أبرزها جامع مراد هودا فينديغار أو جامع مراد الأول. الجامع من النماذج المبكرة للعمارة العثمانية، وهو صرح جميل لم يتهدم وظل سليماً إلى الآن. جرت بداخله بعض الترميمات الطفيفة، ولكنه ظل بشكله الأصلي بما فيه القبة حتى يومنا هذا. يصعب تحديد تاريخ الجامع بدقة إذ لا يوجد عليه أي نقش، ولكننا نعلم جيداً أن المنطقة بأكملها دخلت تحت الحكم العثماني في القرن الرابع عشر في عهد مراد هودا فينديغار. لذلك يمكننا القول إن المعالم العثمانية الموجودة هنا ترجع لذلك التاريخ على أقرب وجه، أي للنصف الثاني من القرن الرابع عشر. استخدمت خلال بناء المسجد تيجان أعمدة صغيرة أخذت من أطلال المدينة القديمة، بالإضافة لبعض القطع الأثرية الأخرى، لكن الجامع بشكل عام بناء متفرد للغاية. المعلم العثماني الآخر كان يراه القادمون من طريق أيواجيك القديم لأسوس، لكن القادمين اليوم من الطريق الجديد لا يرونه بسهولة، ألا وهو الجسر العثماني. وقد بني أيضا في عهد مراد هودا فينديغار أي مراد الأول، إنه جسر عثماني جميل مشيد على نهر توزلا.
1: أمام البوابات الثلاث الشرقية والغربية والشمالية الموجودة على

0: أسوار المدينة القديمة تقع ثلاث مقابر مختلفة. وكذلك على تل أيازما عثر على غرف دفن منحوتة في الصخور. المقبرة الغربية تقع على المدخل الأهم، وهي المقبرة الأبرز للمدينة. توجد في المقبرة غرف دفن وأضرحة وتوابيت حجرية ومقابر مشيدة من القرميد ومقابر الجرار، وهو ما يدل على تنوع تقاليد الدفن. يتخلل المقبرة طريق مرصوف الحجارة يرجع للعصر القديم، تتوزع على جانبيه القبور ويمتد من البوابة الغربية إلى خارج المدينة متجهاً من الشمال نحو الجنوب. شمالية هذه الجادة الرئيسية هناك طريقان آخران متوازيان من العصر الهلنستي والروماني. خلال عمليات تنقيب جرت عام 2006 اكتشف في الصخرة الرئيسية عدد كبير من الجرار التي فيها رماد موتى. فوهاتها مغلقة بوعاء فخاري شبيه بالطبق، ومعظمها أوان خزفية بسيطة تشير وفرتها إلى أنه في الفترتين القديمة والكلاسيكية كانت عادة حرق الجثث ودفنها شائعة في أسوس، رغم الاعتقاد بأن حرق الجثث كان متبعاً في دفن النساء على الأخص، فإن وجود القليل من هدايا الموتى والقليل من الرماد ورفات العظام يجعل التحليل صعباً لمعرفة جنسهم. الدفن في توابيت حجرية وتوابيت الطين المشوي شاع أكثر في المدينة خلال الفترة الكلاسيكية. أثناء عمليات التنقيب تبين أن التوابيت الكلاسيكية والهلستية استخدمت مجدداً خلال العصر الروماني. أثناء التنقيب عام 2007 عثر في مقابر عائلية من العصر الهلستي على توابيت أوستهوتيك، ويدل ذلك وفق مدير التنقيب نور الدين أرسلان على عودة التقليد القديم بحرق الجثث، كما أن العثور على مدافن لها غطاء قرميدي بسيط من نفس الفترة يظهر وفرة الخيارات الشخصية في طرق الدفن.
1: عمليات التنقيب في الجادة الرئيسية المؤدية إلى أسوس كانت جيدة وقد كشفت عنها، لكن يوجد هنا ما يوازي الجادة جمالاً ويفوقها أهمية، وهي النيكروبول، أي المقبرة هنا. نيكروبوليس مؤلفة من نيكروس وبوليس، أي مدينة الموتى. وفي ليقيا على سبيل المثال رأينا أن المقابر تكون دائماً داخل المدن، لكن في العالم اليوناني وبشكل عام يمكنكم أن تجدوا مقابر عند مداخل المدن ومنتشرة على الجانبين، وسبب ذلك بسيط، وهو أن الناس يريدون تخليد ذكراهم بهذه الأضرحة ونقوشها وبتماثيلهم، ليكون الداخلون والخارجون من المدينة وكأنهم يدعون لهم. النيكروبول هي من أهم أماكن اكتشاف القطع الأثرية في مدينة أسوس. بفضل المعلومات التي حصلنا عليها من هنا عرفنا أن المنطقة من القرن السابع قبل الميلاد وحتى القرن السادس ميلادي كانت مأهولة باستمرار، أي إنها لم تهجر لألف وثلاثمائة عام، وأن منطقة المقابر كانت دائماً في نفس المكان. أحد القبور التي لم تنهب هنا يقدم لنا معلومات هامة عن عادات دفن الموتى. مثلاً في القرنين السابع والسادس قبل الميلاد، أي في الفترة القديمة وحتى منتصف الفترة الكلاسيكية، كان الأشخاص البالغون على سبيل المثال يدفنون دائماً بطريقة حرق الجثث، لتوضع رفاتهم في جرار كبيرة لأنه لم يكن من الممكن حرقها بدرجات مرتفعة جداً كما هو الحال في يومنا هذا. الأطفال مثلاً لم تحرق جثثهم قط، عرفنا ذلك من هذه المقبرة أيضاً، ورأينا أنه منذ القرن الرابع قبل الميلاد في الفترة الهلنستية بدأت تطغى عادة الدفن في التوابيت الحجرية. المهم هو أنه في القرن الثالث قبل الميلاد شاع حرق الجثث مجدداً لفترة من الزمن، ثم ولمرة أخرى رجحت كفة التوابيت عموماً. هناك قبور من النوع العائلي وقبور يمكن أن نسميها بالأضرحة. يقدم لنا الكاتب القديم بيلينيوس معلومة مثيرة للاهتمام حول هذا الموضوع، حيث يقول إن صخور أسوس، أي صخور مدينة أسوس وهي صخور الأنديزيت، هي صخور آكلة للحم بحسب تعبيره، حيث نعلم أن كلمة ساركوفاكوس مصدرها أسوس في حقيقة الأمر، ومعنى هذه الكلمة

0: في الطبقة السفلية من الأجورا مسرح بنيت مرحلته الأولى في القرن الثالث قبل الميلاد، يتسع لقرابة 2500 شخص ورمم في العصر الروماني، وفيه صفان من الديازوما. صفوف مقاعد الجلوس تقع في موقع مطل على جزيرة ميديلي، وهي تتخذ شكل حدوة حصان. وجود قناة مائية محيطة بالأوركسترا يفسر التنوع في مسرحيات العصر الروماني. أعمال التنقيب والترميم التي جرت بعد الثمانينيات في المبنى أعادت إليه رونقه. مبنى المنصة في المسرح لم يتبقى منه غير أساساته، والنقوش التي عثر عليها في المسرح تذكر بأصحاب مهن مختلفة كمشغلي المحاجر ودباغي الجلود.
1: محطتنا الأخيرة في مدينة أسوس ستكون في المسرح القديم، في مسرح أسوس. هو بالفعل مسرح لافت وجميل جدا. عندما نتجول في المدن القديمة نقول عادة إن هذا مسرح من عصر الإمبراطورية الرومانية، ولكن لابد من وجود مسرح من الفترة الهلنستية هنا، أو كما في ميرا نقول إنه تم اكتشاف مسرح هلنستي في هذا المكان. لكن في أماكن قليلة جدا نستطيع أن نرى مسارح بنيت بشكل كامل تقريبا في الفترة الهلنستية القديمة. مثلا كان هناك مسرح هلنستي في برياني كما تذكرون، وكذلك مسرح في بيرغامون أيضا. لكن كلما زاد غنى المدن في عصر الإمبراطورية الرومانية وزاد سكانها كانت تعيد بناء مسارحها. فما الفرق إذن؟ المسارح الهلنستية كانت تبنى في تلك الفترة القديمة على تلال طبيعية بحسب إمكانات الهندسة والمعرفة، أي لم تكن صفوف المقاعد توضع على انحناءات اصطناعية تشكلها قمم أسطوانية كما في مسرح سيدا مثلا، وهو أمر اعتدنا رؤيته في المسارح الرومانية لاحقا. أما في العصر الهلنستي فكان لابد من أن يكون للمسارح إطلالة جميلة، لذا لم يكن فيها أبنية منصات أو كانت صغيرة إن وجدت، أي إن الأهمية كانت للمناظر الطبيعية. لكن في عصر الإمبراطورية الرومانية وكما في مسرحي سيدا وأسبندوس هناك مبنى منصة ضخم وواجهة يفصلان الجمهور تماما عن الإطلالة الخارجية، وهو الفرق بين المسرح الروماني والهلنستي. رغم أن المسارح ظهرت لأغراض دينية إذ كانت مرتبطة بطقوس مخصصة للديونيسوس واحتفالات موسم قطاف العنب، لكنها أصبحت لاحقا المركز الثقافي والترفيهي للمدينة. لكن وبالطبع طقوس ديونيسوس لم تتغير قط. أما بالنسبة لعصر الإمبراطورية الرومانية وعاداتها فقد أحدثت بعض التغييرات في المسارح، ونراها هنا أيضا في مسرح أسوس. المسرح لم يوسع كثيرا، ولكن كمثال فقد أزيلت المقاعد القريبة من قسم الأوركسترا التي نسميها كافيا، وأضيفت إليها أسوار قصيرة كما ترون. هي المكان الذي ستقام فيه فلنقل الأعمدة التي تحمل هذه الشبكات الحامية، أي من أجل حماية المتفرجين في المقاعد الأولى. في جميع مدن الأناضول القديمة تقريبا يوجد مسرح، لا سيما إذا كان المسرح هلنستيا يمكنكم اليوم أيضا الجلوس فيه وإمتاع ناظريكم بإطلالته. علاوة على ذلك فإن رؤية هذا المنظر في أسوس، رؤية بحر إيجه مع جزيرة ليزبوس أي ميدلي، هو أمر ممتع حقاً.

0: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
1: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
2: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
3: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
4: تصوبنا البندقيات نحونا الآن محمد.
5: نعم إذا فهمي.
4: نعم. أسرع وقت ممكن ونقعدون الآن.
6: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
7: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
2: كرب مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.
8: هل تساءلتم يوما ماذا يحدث حولنا؟
9: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائعة؟
8: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
9: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصات، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
10: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.
11: والحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم قوة الله. الحمد لله
12: ربنا خلصنا بين ايديهم، الحمد لله رب العالمين.
13: اليوم فيش بعد الحرية وبتمناها لكل أسير وأسيرة،
14: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله. هانت
15: والله، شعور لا يوصف.
16: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
17: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
18: طبعا أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن، الحمد لله رب العالمين.
19: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
20: صمودنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
21: والفرج الكريم ان شاء الله للقصر الباكية، المعبدات، الاشبال.
22: كنا نستنى انه نتحرر لانه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس ما يا احنا يا هم في هذا المكان. هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية ارضنا.
23: الله اكبر.
24: باكستان تعلن أن مفاوضات اتفاق إعادة فتح مضيق هرمز بين إيران والولايات المتحدة دخلت مرحلتها النهائية، وتوقعات أمريكية بقرب التوصل إلى اتفاق. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة رتي عربي في إسطنبول، معكم أميرة دبيشي. وتتابعون في نشرتنا أيضا، لبنان يقدم عرضه بشأن الحدود خلال مفاوضات روما، ومصدر رسمي يؤكد تراجع الوفد الإسرائيلي عن اشتراط نزع سلاح حزب الله قبل بحث ملف الحدود البرية. قتيل وخمسة جرحى في هجوم روسي بالمسيرات والصواريخ استهدف تجمعات سكنية ومستودعات في العاصمة الأوكرانية. أهلا بكم من جديد. أفادت مصادر حكومية باكستانية بدخول المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران مرحلتها النهائية بشأن وثيقة تمهد لإعادة فتح مضيق هرمز. وبحسب المصادر، يتولى مسؤولون من باكستان وقطر وسلطنة عمان الوساطة، وتقتصر الوثيقة على إعادة فتح المضيق مقابل رفع الحصار الأمريكي. وأشارت المصادر إلى استمرار الخلافة حول رسوم العبور ورفض طهران مقترح ممرات ملاحية منفصلة داخله حالياً. من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن المحادثات مع سلطنة عمان بشأن العبور من مضيق هرمز إيجابية. أوضح بقائي أن المحادثات مع عمان ركزت على تحديد ممرات آمنة للدخول والخروج في المضيق، وأضاف أن المسار الذي يجري التفاوض عليه يهدف إلى ضمان الحقوق السيادية واعتبارات الأمن الوطني لإيران وعمان. في المقابل، قال وزير الخارجية

0: الأمريكي ماركو روبيو إن المحادثات مع إيران وعمان بشأن مضيق هرمز أحرزت تقدما جيدا دون التوصل إلى اتفاق نهائي، وأشار روبيو إلى استمرار المحادثات معربا عن أمله في التوصل إلى اتفاق يسمح بمرور المزيد من السفن.
1: أعتقد أن هناك حوارا ومفاوضات جارية بين عمان وإيران بشأن كيفية مرور السفن الحربية بأمان عبر الحدود على المدى القريب، ونمضي قدما نحو محادثات طويلة الأمد بشأن نزع السلاح النووي. ويمكن القول إن هذه المحادثات قد أحرزت تقدما، لكنها لم تصل إلى حل نهائي بعد، ونأمل أن يتحقق ذلك قريبا جدا.
0: بدوره قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسانت أن التوصل إلى اتفاق مع إيران على إعادة فتح مضيق هرمز سيتم خلال يوم أو يومين، وأضاف أن محادثات تجري مع الإيرانيين وأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق على إعادة فتح مضيق هرمز والمضي نحو وضع أكثر طبيعية في الصراع.
2: مرحلة دقيقة تشهدها الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران، تتداخل فيها التهديدات العسكرية مع الجهود الدبلوماسية في وقت يتصدر فيه مضيق هرمز أولويات المفاوضات. وبينما تؤكد واشنطن أن إعادة فتح المضيق تمثل أولوية عاجلة لاستقرار الأسواق، تتمسك طهران بشروط ترى أنها تضمن مصالحها الاستراتيجية وسط وساطة خليجية نشطة تسعى لتجنيب المنطقة مواجهة جديدة. وتعتمد الإدارة الأمريكية سياسة العصا والجزرة في التعامل مع الملف الإيراني، فالرئيس دونالد ترامب قال إن المفاوضات الحالية هي الفرصة الأخيرة أمام طهران لإبرام اتفاق جيد، مؤكدا أنه عدل عن تنفيذ هجوم عسكري واسع بعد تدخلات من قادة دول الخليج، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الخيار العسكري لا يزال مطروحا إذا فشلت المساعي السياسية.
3: This is a last chance for them to sign a good document. Yeah, please.
2: وفي المقابل تقود سلطنة عمان إلى جانب قطر وباكستان جهود الوساطة بين واشنطن وطهران، وتتمثل أولوية دول الخليج في منع انزلاق المنطقة إلى مواجهة عسكرية جديدة والحفاظ على أمن الملاحة دون أن يؤدي أي اتفاق إلى تكريس ترتيبات جديدة تمنح طرفا واحدا نفوذا دائما على أحد أهم الممرات البحرية في العالم. أما إيران فتربط إعادة فتح المضيق بحزمة من المطالب تتجاوز الجانب الملاحي، إذ تشترط رفع الحصار البحري عن موانئها والعودة إلى تنفيذ بنود مذكرة التفاهم السابقة، فضلا عن معالجة الملفات العالقة. ورغم المؤشرات الإيجابية باقتراب التوصل إلى اتفاق، فإن الطريق إلى اتفاق نهائي لا يزال محفوفا بالتحديات، خصوصا وأن الاتفاق المبدئي ينص على منح إيران وسلطنة عمان مهلة 60 يوما لاستكمال الترتيبات الخاصة بإعادة فتح المضيق، على أن تستأنف خلال هذه الفترة المفاوضات الأمريكية الإيرانية بشأن مستقبل مخزون إيران من اليورانيوم المخزن الصب الذي يقدر بنحو 11 طنا، من بينها نحو نصف طن من اليورانيوم المخصب بدرجة تقترب من المستوى المستخدم في تصنيع الأسلحة النووية. عبد الله الخطيب، ترت عربي.
0: هذا وأكدت القيادة المركزية الأمريكية أن المسار الجنوبي لمضيق هرمز لا يزال آمنا ومفتوحا أمام حركة جميع السفن التجارية. وقالت القيادة المركزية إن أكثر من 1000 سفينة عبرت مضيق هرمز خلال 3 أشهر بالرغم من الهجمات المستمرة في المنطقة. أعلنت الحكومة اليمنية غرق سفينة هندية إثر تعرضها لهجوم بزورق مفخخ في البحر الأحمر وإنقاذ أفراد طاقمها. وقالت الحكومة اليمنية إن الحادثة وقع على بعد 13 ميلا بحريا جنوبي الحديدة، وأن القوات البحرية وخفر السواحل تمكنوا من إنقاذ جميع أفراد طاقم السفينة وهم 13 بحارا هنديا وآخر يمني، ونقلتهم إلى مكان آمن وقدمت لهم المساعدات الطبية اللازمة.

0: من جهته قال الحوثيون إنهم هاجموا بطائرة مسيرة ما وصفوها بالهدف الحساس في مطار نجران جنوبي السعودية. جاء ذلك في بيان نشره المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولم يذكر خلاله طبيعة الهدف أو تفاصيل أخرى. قالت الخارجية الأمريكية أن المحادثات التي ترعاها واشنطن بين لبنان وإسرائيل تجمع فرقا تقنية لدفع التنفيذ الكامل للإطار الثلاثي، وأضافت أن الجولة السابعة ستتواصل حتى الخميس، وأن من أهدافها التمهيد لاتفاق شامل للسلام والأمن بين لبنان وإسرائيل.
1: في تطور لافت على مسار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، اختتم اليوم الأول من الجولة السابعة من المحادثات في العاصمة الإيطالية روما، وسط مؤشرات على تغير في بعض المواقف واستمرار الترقب لما ستسفر عنه الاجتماعات المقبلة. المفاوضات انقسمت إلى مسارين سياسي وعسكري. ففي الاجتماع السياسي قدم الوفد اللبناني طرحه بشأن ملف الحدود البرية، مؤكدا تمسك بيروت بوقف الانتهاكات الإسرائيلية واستكمال الانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة. أما الاجتماع العسكري فركز على آليات التحقق من تنفيذ الترتيبات الأمنية وهوية الطرف الثالث الذي سيتولى مراقبة تنفيذ أي اتفاق على الأرض. وبحسب مصدر رسمي لبناني رفيع، فإن الوفد الإسرائيلي تراجع للمرة الأولى عن اشتراط نزع سلاح حزب الله قبل بحث ملف الحدود، ليتحول النقاش نحو إعادة تثبيت الحدود المرسمة دوليا عام 1923، وهو ما اعتبره الجانب اللبناني تطورا مهما في مسار التفاوض. وأضاف المصدر أن الوفد اللبناني طلب برفع هذا الطرح إلى المستوى السياسي الإسرائيلي للحصول على موقف رسمي وواضح، مشيرا إلى وجود تفهم أمريكي للمطالب اللبنانية لا سيما فيما يتعلق بوقف الاعتداءات الإسرائيلية. كما تناولت المباحثات توسيع نطاق المناطق النموذجية التي يتولى فيها الجيش اللبناني المسؤولية الأمنية الكاملة بعد انسحاب إسرائيلي تدريجي، مع طرح إدراج بنت جبيل والخيام ضمن هذه المناطق، إلى جانب بحث هوية الجهة الدولية التي ستتولى التحقق من تنفيذ الانسحاب، مع تأكيد لبنان أن هذه المهمة لن تكون من اختصاص الولايات المتحدة. وفي المقابل أكد مصدر رسمي أن بيروت لم تتلقى حتى الآن أي رد إسرائيلي بشأن الالتزام بوقف إطلاق النار، فيما أعد الوفد اللبناني خطة بديلة تحسبا للتعثر التوافق حول بعض المناطق المطروحة للنقاش. بالتزامن مع ذلك دعا الأمين العام لحزب الله السلطات اللبنانية إلى وقف ما وصفه بالتنازلات المجانية وفتح الحوار مع الحزب والعمل على ترميم الوضع الداخلي وتعزيز السيادة الوطنية. وتتواصل الجولة السابعة من المفاوضات في روما على مدى 3 أيام، وسط ترقب حول ما إذا كانت هذه الجولة ستنجح في تحقيق اختراق فعلي يمهد لتنفيذ الترتيبات الأمنية ويقرب لبنان من تثبيت حدوده الجنوبية واستعادة الاستقرار. عمر أبو ثواب، تلت عربية.
0: وبالتزامن مع مفاوضات روما، قالت وكالة الأنباء اللبنانية إن الجيش الإسرائيلي ارتكب 6 خروقات لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، وشملت الخروق تقدم آليات إسرائيلية في قضاء بنت جبيل وقصفا مدفعيا وتمشيطا بالأسلحة الرشاشة وتحليق طيران مسيّر وحربية فوق مناطق جنوبي وشرقي ووسط لبنان بينها بيروت والبقاع وعكار والهرمل. إلى قطاع غزة، حيث شيع أهل القطاع جثامين أكثر من 100 شهيد بعد انتشالهم من تحت ركام منازلهم في حي الصبرة بمدينة غزة. وكان الاحتلال الإسرائيلي قد استهدف الحي السكني في بداية حرب الإبادة، ولم تتمكن طواقم الدفاع المدني من انتشالهم إلا في الأيام الأخيرة.
2: في جنازة جماعية تعد من الأكبر في فلسطين، وضع الفلسطينيون جثامين 112 شهيدا وسط ساحة التشييع بعد انتشالهم من تحت ركام حي سكني دمره جيش الاحتلال الإسرائيلي مطلع حرب الإبادة في غزة على من بداخله من السكان. منذ ذلك الوقت استشهد قرابة 300 شخص، ولكن جثامينهم بقيت عالقة تحت الركام لتكرم وتدفن بعد أكثر من 2 عامين على المجزرة.
3: يعني أولا هذه الجنازة

0: نكشف حقيقة الاحتلال الذي استهدف الأطفال والشيوخ والنساء. ما نراه الآن 44 طفل هم يعني أطفال لا علاقة لهم بهذه الحرب، إلى جانب أكثر من 37 امرأة فلسطينية وكبار السن. إذن الاحتلال استهدف الأطفال والشيوخ والنساء، وهذا دليل واضح أن الاحتلال يستهدف الكل الفلسطيني، واستهداف الفلسطينيين واضح أنه يريد أن ينهي وجودنا كفلسطينيين هنا في قطاع غزة من خلال كافة الاستهدافات المستمرة حتى بعد توقيع الهدنة. لا زال الاحتلال يستهدف أطفالنا وشيوخنا ونسائنا.
1: لم يكن الوصول لهذه الجثامين مهمة سهلة، فطواقم الدفاع المدني أمضت أياما طويلة للوصول لجثامين الشهداء في ظل النقص الحاد بالمعدات الثقيلة، الأمر الذي صعب المهمة. ورغم انتشال هذا العدد من الجثامين، فإن آلاف الشهداء ما زالوا في عداد المفقودين تحت الأنقاض.
2: يعني بلا شك أن طواقم الدفاع المدني عملت على مدار 17 يوما لانتشال الضحايا من تحت الأنقاض من عائلة أبو شريعة والحسينة. في مشهد حقيقة كان صعب جدا، تحدث على 153 جثمان تحت الأنقاض. استطعنا أن نخرج 112 جثمانا، أطفال نساء كبار مرضى كانوا ضمن هؤلاء الضحايا، البقية لم نستطع إخراجهم. القضية تحتاج إلى معدات ثقيلة أكبر، إلى مقدرات أكبر، وهذا حقيقة غير موجود في قطاع غزة.
1: تظهر هذه الجنازة جانبا من حجم المجازر التي شهدها قطاع غزة، حيث حول الاحتلال أحياء سكنية كاملة لمقابر جماعية، ودفن آلاف العائلات تحت ركام منازلها. لتبقى هذه الصور شاهدة على فداحة ما خلفته الحرب في وقت يعمل فيه الاحتلال على طمس معالم جرائمه في أماكن يستحال الوصول إليها داخل المناطق الصفراء.
3: بعد ثلاث سنوات حصل هؤلاء الشهداء على حقهم في التشييع والدفن، ولا زال آلاف الشهداء تحت ركام المنازل في قطاع غزة ينتظرون حصولهم على حقهم.

0: 210 مصابين. وقالت الوزارة إن حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر 2023 ارتفع إلى 73,377. وأضافت أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات في ظل تعذر وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم. هذا وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من قطاع غزة قبل نزع سلاح حماس بالكامل. وأضاف نتنياهو أن إسرائيل لم توافق على المسودة الأمريكية الخاصة بتنفيذ اتفاق نزع السلاح والانسحاب، وأرسلت ملاحظاتها عليها. وتأتي تصريحات نتنياهو وسط خلاف بشأن ترتيبات تنفيذ نزع سلاح قطاع غزة والانسحاب الإسرائيلي من القطاع، بينما تتمسك حماس بتنفيذ التزامات المرحلة الأولى قبل الانتقال إلى بقية الملفات. هدمت السلطات الإسرائيلية أجزاء من مدرسة شعب البطمة في مسافر يطا بمدينة الخليلة جنوبي الضفة الغربية المحتلة. يأتي ذلك قبيل أسابيع من بدء العام الدراسي في ظل استمرار استهداف المدارس الفلسطينية بإجراءات الهدم في المنطقة.
1: هذا ما تبقى من مدرسة شعب البطم في مسافر يطا جنوب الخليل. غرف تحولت إلى ركام تحت آليات الهدم الإسرائيلي، ليبقى مصير 60 طالبا و15 معلما معلقا بانتظار عملية الهدم التالية.
2: قامت بهدم غرفتين، لغرفة الإدارة وغرفة المعلمين، يعني تقريبا يعني يا دوب قدرنا نطلع أشياء بسيطة منها. خلينا نحكي يعني بنقول الحمد لله أنه اقتصر الموضوع على الغرفتين، بس الخوف قائم على باقي المدرسة.
1: مع اقتراب العام الدراسي تزداد المخاوف من أن تعود آليات الهدم إلى هذه القرية التي تقطنها 35 عائلة فلسطينية، لتدمر ما تبقى من المدرسة الوحيدة هنا في وقت يلاحق فيه خطر الهدم عشرات المدارس الأخرى في مسافر يطا.
3: يعني احنا عندنا 14 مدرسة مهددة بإخطار بالهدم، واحنا قدمنا كل الاوراق الثبوتيه واللازمه الى المحاكم الاسرائيليه، ولكن للاسف من 2015 فوجئنا في عدد من المدارس برفض الدعوه.
1: يعد التعليم في مسافر يطا احد اهم مقومات الصمود والبقاء للفلسطينيين، الا ان غيابه اصبح مهددا بسبب سياسه الهدم الاسرائيلي المتواصله والاف اخطارات الهدم الموجهه للمنطقه.
4: هو يشعر انه عندما يستهدف المدارس ممكن ان تشكل هذه عامل طرد للبيئه من هذه المناطق، وبالتالي لانه سياسه الاحتلال قائمه على تهجير الناس والاستيلاء على الاراضي. في الوقت اللي بيهدم هذه المدرسه او جزء من هذه المدرسه في منطقه شعب البطم، شفنا كيف تم اقامه بؤره استيطانيه على هذه المدخل.
1: ما بقي هنا من ركام هذه المدرسه ومرافقها ليس الا شواهد جديده على جيل يتمسك بارضه وتجمعه بها بقايا حياة عنوانها التعليم. مدرسة أخرى تضاف إلى سجل المدارس التي هدمها الاحتلال الإسرائيلي أو يهدد بهدمها في مسافر يطا، ضمن تصعيد متواصل يفاقم تحديات التعليم ويزيد من صعوبات بقاء الفلسطينيين هنا على أراضيهم. سامر رويش، التلفزيون العربي، الخليل.
0: قتل شخص وأصيب 5 آخرون في هجوم روسي بالمسيرات والصواريخ الفلسطينية على العاصمة الأوكرانية كييف. وقال عمدة كييف إن أحياء العاصمة تعرضت لهجمة كبيرة بالصواريخ الفلسطينية، كما ذكرت الإدارة العسكرية للمدينة في بيان لها أن الحرائق اندلعت في مباني تستخدم مستودعات بمنطقتين في العاصمة. إلى ذلك تحدثت السلطات المحلية عن أضرار طالت نظاما يحتوي على مادة الأمونيا جراء الهجمات الروسية، وحذرت السكان من احتمال تسرب المادة. في المقابل أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف 4 سفن شحن قالت إنها كانت تحمل إمدادات عسكرية للقوات الأوكرانية. وأعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 2 وإصابة العشرات بقصف روسي استهدف مدينة خيرسون وعشرات البلدات.

0: في المقاطعة.
1: المعارك بين روسيا وأوكرانيا تشتد وتبلغ ذروتها، فتصبح الهجمات المتبادلة عنوان الحرب اليومي، وتتزايد الخسائر البشرية والمادية من الجانبين. في منطقة موسكو يسقط قتلى ومصابون، وتتضرر منازل وتندلع حرائق جراء استهداف بمسيرة أوكرانية. فيعلن المحافظ أن بلدية تشيخوف شهدت أكبر الأضرار، وأن الهجوم تسبب في اندلاع حرائق داخل المنطقة الصناعية بمقاطعة موسكو قبل أن تتم السيطرة عليه. ولم تسلم منطقة لينينغراد الروسية من المسيرات الأوكرانية، حيث تضرر مستودع ومراكز لوجستية تابعة لشركة روسية، فيما أعلنت موسكو تصديها لبعض المسيرات الأوكرانية. على الجانب الآخر، أكد الجيش الأوكراني تدمير جسرين في مقاطعة كورسك الروسية ومقاطعة زابوروتشيا الأوكرانية، بالإضافة لاستهداف نقطة تمركز مؤقتة لوحدة تابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي في مقاطعة خيرسون. بينما اتهم وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيها روسيا بارتكاب جريمة حرب بعد نشر مقطع مصور يظهر طائرة مسيرة وهي تطارد بائعا متجولا في خيرسون وتصيبه بجروح، فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف 4 سفن شحن قالت إنها كانت تحمل إمدادات عسكرية للقوات الأوكرانية، مشيرة إلى أن الضربات استهدفت 2 سفينة شحن في ميناء نيكولايف ويوجني وسفينتين في البحر الأسود جنوب أوديسا. كما أشارت الوزارة إلى أضرار كبيرة بمنشأة صناعية في مقاطعة أوديسا الأوكرانية. وتعرضت 2 سفينتان مدنيتان تابعتان لجهات تركية لهجوم بمسيرات في البحر الأسود عقب مغادرتهما ميناء نوفوروسيسك الروسي، ما أدى لإصابة أفرادهما. وأكدت الخارجية التركية متابعتها الحدث، معربة عن قلقها البالغ إزاء اتساع نطاق الحرب في البحر الأسود رغم تحذيرات أنقرة السابقة، ومبينة أن تأثير الحرب بدأ يطول السفن المدنية. وعرفت الأيام الأخيرة هجمات متبادلة بين الطرفين وتنوعا في المناطق المستهدفة، كما دخلت الموانئ بقوة على خط الحرب الروسية الأوكرانية.
0: أعلنت الحكومة السودانية تحقيق تقدم لقوة الجيش في منطقتين بولاية شمالي دارفور. وقال حاكم إقليم دارفور غربي السودان ميني أركو مناوي إن قوة الجيش والقوات المساندة لها انتصرت على قوة الدعم السريع في منطقتي حجر المرفعين وبئر سليبا بالولاية، وأشار إلى أن قوات ميدانية أكدت مقتل قائد المحور الغربي للدعم السريع. التقى رئيس جهاز الاستخبارات التركية إبراهيم كالين وفدا أمنيا ليبيا رفيع المستوى ضم مستشار الأمن القومي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية إبراهيم دبيبة ووكيل وزارة الدفاع عبد السلام الزوبي. وفي وقت سابق استقبل وزير الخارجية التركي هاكان فيدان دبيبة والزوبي، وتناولت اللقاءات التطورات في ليبيا والمنطقة والخطوات المزمع اتخاذها لمواصلة التعاون التركي الليبي والجهود المبذولة للحفاظ على الاستقرار في ليبيا. أوقفت الشرطة الأمريكية رجلا مسلحا في ملعب للغولف يملكه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في كاليفورنيا قبل 2 يوم من زيارة مقررة لترامب إلى الموقع. وقال مكتب شرطة مقاطعة لوس أنجلوس إن الرجل الموقوف شهد يتجول في ملعب الغولف ويلتقط صورا ومقاطع فيديو، ما بدا كأنه يراقب النشاطات المتعلقة بالتخطيط الأمني. يسابق رجال الأطفاء الزمن غرب العاصمة اليونانية أثينا للاستفادة من هدوء الرياح لتعزيز خطوط احتواء حرائق الغابات. يأتي ذلك في ظل تحذير خبراء الأرصاد الجوية من عودة الهبات الأقوى ودرجات الحرارة المرتفعة في الأيام القادمة. وقال رئيس نقابة رجال الأطفاء اليونانية إن احتمالات نشوب حرائق هائلة في المنطقة لا تزال قائمة، وأن المخاطر تزداد مع مرور الوقت. ألغت إدارة

0: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأشيرة سفيرة البرازيل لدى الولايات المتحدة ماريا لويزا ريبيو رادا. وأفاد مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية بأن القرار جاء ردا على رفض البرازيل منح تأشيرات لاثنين من الدبلوماسيين الأمريكيين كانا يسعيان لزيارة البلاد قبل الانتخابات المقبلة، موضحا أن الأمر لا يعني طرد السفيرة البرازيلية. يعتبر مركز عبدي نجاش في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا أحد أهم المراكز الثقافية الخاصة التي توفر مراجع تاريخية ووثائق وأثار لحقب مختلفة من التاريخ الإثيوبي.
1: في أحد أقدم الأحياء الإثيوبية وسط العاصمة أديس أبابا يقع مركز عبدي نجاش الثقافي، وهو واحد من أهم المعالم التي تجذب الباحثين عن التاريخ والموسيقى.
2: عندما كنت صغيرا كنت أعمل في مكتبة إيطالية هنا في أديس أبابا، وعملت مدة طويلة في بيع الكتب المختلفة وتوزيعها، وأسست أول مكتبة لي قبل أكثر من 28 عاما.
1: ويحتوي مركز عبد نجاش على أهم الوثائق والمستندات لحقب تاريخية مختلفة، وظل عبدي لأكثر من 3 عقود يعمل في تجميع مقتنياته الذي أصبح وجهة للباحثين والكتاب.
2: نواجه العديد من التحديات في هذا المجال، وكنت أواجه مشكلات مالية لشراء الكتب والوثائق القديمة. هنالك كتب يبلغ عمرها أكثر من 100 عام ولا يمكن أن نضيع فرصة شرائها.
1: لم يتوقف نشاط المركز على حفظ وتجميع الوثائق والمستندات والصور التي تعود لحقب مختلفة، بل يعتبر مرجعية تاريخية مهمة للباحثين والكتاب الذين يوثقون تاريخ إثيوبيا في فتراته المختلفة لما يضمه من مواد مختلفة.
3: يعد مركز عبدي نجاش من أهم المراكز التي لا بد أن يزورها الناس للتعرف على التاريخ الإثيوبي، وهي عبارة عن مكتبة ومتحف آثار معا، وموقع مهم يضم كتبا قديمة وإسطوانات موسيقية نادرة.
4: أنا هنا للبحث عن الكتب التاريخية القديمة، خاصة تلك التي تعود لإثيوبيا في الفترة من 1928 إلى 1935، وهي إحدى فترات الحرب الإثيوبية الإيطالية، ونواجه نقصا حادا في المعلومات خاصة في تلك الفترات، فهذه المعلومات لا توجد إلا في مراكز بسيطة منها مركز عبدي نجاش.
1: المركز يقف صامدا متخطيا كل الأحداث التي مرت بها البلاد فيما يوثق التطورات التي شهدتها وعلاقاتها الخارجية مع مختلف الدول على مراحل تاريخية مختلفة. مركز عبد نجاش من المراكز الخاصة والنادرة في العاصمة الإثيوبية، يعمل على الربط ما بين الماضي والحاضر من خلال مواده التاريخية المختلفة التي تحكي قصصا وملاحمة مرت بها إثيوبيا. أنور إبراهيم، تيرة عربي، أديس أبابا.
0: نهاية النشر، وهذا أبرز ما جاء فيها. باكستان تعلن أن مفاوضات اتفاق إعادة فتح مضيق هرمز بين إيران والولايات المتحدة دخلت مرحلتها النهائية، وتوقعات أمريكية بقرب التوصل إلى اتفاق. لبنان يقدم عرضه بشأن الحدود خلال مفاوضات روما، ومصدر رسمي يؤكد تراجع الوفد الإسرائيلي عن اشتراط نزع سلاح حزب الله قبل بحث ملف الحدود البرية. قتيل وخمسة جرحى في هجوم روسي بالمسيرات والصواريخ استهدف تجمعات سكنية ومستودعات في العاصمة الأوكرانية. نهاية النشرة، دمتم في أمان الله. World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen. بالموت يا احنا. مو بدي اروح هلا. ما بيطلع فيي.

0: bir başkadır benim memleketim.
1: نجوب المدن الأثرية في تركيا منذ 35 عام، نتتبع أسرارها بين الأساطير والتاريخ، بطرقها وحماماتها ومقابرها ومسارحها هي شاهدة على الزمان. فمن هم هؤلاء أصحاب هذه الحضارات التي ازدهرت قبلنا بآلاف السنين؟ كم مأساة وكم ملحمة شهدوا؟ وإلى أي مدى وصل ثراء ثقافة حضاراتهم؟ وثائقي مدن الأناضول الأثرية على شاشة تريتي عرب.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام، معكم أنا أحمد سندس عبر برنامج الملعب، وتتابعونا في حلقة اليوم. أياكس أمستردام يضم الحارس الألماني مارك أندري تيرشتيغن من برشلونة على سبيل الإعارة. رحيل فلاديمير بيتكوفيتش عن تدريب منتخب الجزائر يحظى بتفاعل واسع على منصات التواصل الاجتماعي. وفي قضية اليوم، سوق الانتقالات الصيفية لنادي تشيلسي بعد التعاقد مع تشافي ألونسو كمدرب جديد، تسعى إدارة النادي اللندني لفرض موازنة في غرفة الملابس بين أسماء الشباب واللاعبين الخبرة. فهل يستطيع النادي العودة مجددا للمنافسة الجادة على أكبر الألقاب المحلية والقارية؟

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم رحيل مدرب المنتخب فلاديمير بيتكوفيتش وطاقمه الفني باتفاق ودي بين الطرفين. وقد أشرف بيتكوفيتش على محاربي الصحراء في 33 مباراة حقق فيها 23 انتصارا وتلقى الهزيمة في 5، كما تعادل في 5 أخرى. أعلن الاتحاد الأمريكي لكرة القدم تجديد عقد مدرب المنتخب الأول الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو حتى عام 2030، وذلك بعدما قاد المنتخب إلى بلوغ ثمن النهائي بالمونديال الأخير قبل الخروج على يد المنتخب البلجيكي. هذا وبات بوتشيتينو أكثر مدرب يحقق انتصارات مع المنتخب الأمريكي في نسخة واحدة من كأس العالم. كشفت قناة RMC الفرنسية أن المدرب هيرفي رينار بات قريبا جدا من تولي تدريب منتخب كوت ديفوار، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يعلن الخبر بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة. وسبق للمدرب الفرنسي تدريب الأفيال بين عامي 2014 و2015، ونجح في قيادتهم لتحقيق لقب كأس أمم إفريقيا. أعلن نادي أياكس أمستردام الهولندي تعاقده رسميا مع الحارس الألماني مارك أندريه تيرشتيغن على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد قادما من نادي برشلونة الإسباني. ولم يكشف النادي الهولندي تفاصيل الاتفاق، إلا أن وسائل إعلام إسبانية ذكرت أن برشلونة سيتكفل بالنسبة الأعلى من الراتب السنوي للحارس الألماني. أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي تعاقده مع لاعب الوسط جوردان هندرسون حتى صيف 2028 قادما من نادي برنتفورد. وكان لاعب الوسط المخضرم تنقل بين عدة أندية أبرزها ليفربول الإنجليزي الذي حقق معه 7 ألقاب، إضافة لأياكس الهولندي والاتفاق السعودي. وفي سوق الانتقالات أيضا، أعلن نادي فولهام تعاقده رسميا مع الإسباني غونزالو غارسيا قادما من ريال مدريد مقابل 40 مليون يورو، إضافة إلى احتفاظ ريال مدريد بنسبة 30% من حقوق

اللاعب. وأضاف النادي الإنجليزي أن عقد اللاعب صاحب 22 عاما سيمتد حتى صيف 2031. كشف نادي كولو كولو تشيلي تعاقده رسميا مع حارس منتخب الرأس الأخضر فوزينيا، وذلك بعد تأخر الصفقة لعدة أيام بسبب مشكلات تأشيرة اللاعب صاحب 40 عاما. وكان فوزينيا قد اختير ضمن أفضل تشكيلة في مونديال 2026 بعد تألقه الكبير مع منتخب بلاده في البطولة. كشفت صحيفة ذا تايمز البريطانية أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم واتحادات أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي كونكاكاف والاتحاد الآسيوي ستدرس إقامة بطولات دولية خاصة بها إذا ما أصر رئيس الاتحاد الدولي جياني إنفانتينو على البقاء في منصبه والسعي إلى إعادة انتخابه في مارس المقبل. قال نادي الزمالك المصري في بيان رسمي أنه يعرب عن رفضه مهاجمة التحكيم والتشكيك في نزاهته ونزاهة عناصر منظومة كرة القدم المصرية، وذلك بعد بيان نشره غريمه النادي الأهلي قبل أيام هاجم فيه لجنة الحكام الجديدة في الاتحاد المصري لكرة القدم. أثار إعلان الاتحاد الجزائري لكرة القدم رحيل مدرب المنتخب فلاديمير بيتكوفيتش بالتراضي موجة من التفاعلات على منصات التواصل الاجتماعي. البداية مع حساب دازن عربي الذي نشر صورة لبيتكوفيتش وعلق عليها نهاية المشوار. الاتحاد الجزائري لكرة القدم يعلن إنهاء العلاقة التعاقدية مع مدرب المنتخب فلاديمير بيتكوفيتش وجهازه الفني بالتراضي. وبدت نادية وكأنها انتظرت خبر رحيل بيتكوفيتش عن تدريب منتخب الجزائر كثيرا لتعلق على هذا الرحيل بهذه الكيفية. رسميا وأخيرا الاتحاد الجزائري لكرة القدم أعلن انتهاء العلاقة التعاقدية مع فلاديمير بيتكوفيتش وطاقمه الفني بالاتفاق وبالتراضي بعد 29 شهرا على رأس المنتخب الوطني، مع الشكر والتقدير للعمل المنجز والتمنيات بالتوفيق. أما ملك زهران فرأت أن بيتكوفيتش لم يكن يستحق تدريب المنتخب الأخضر لتعلق. بيتكوفيتش راح، كان لازم من زمان، المنتخب الجزائري يستحق مدرب يعرف قيمة الأخضر. وبدوره تمنى صلاح الدين مقراني أن يكون القادم خيرا للمنتخب الجزائري، وعلق قائلا: رسميا الاتحاد الجزائري يعلن نهاية عهد بيتكوفيتش بعد الاتفاق على فسخ العقد بالتراضي. نتمنى عهدا جديدا لمنتخبنا الوطني مع مدرب جديد وجيل شغوف للفوز. كأس إفريقيا بعد أقل من سنة وكل شيء ممكن. ونختم مع حساب خبر بلاس الذي بدأ بنشر أسماء مرشحة لخلافة بيتكوفيتش في منصبه، حيث علق عاجل: رافائيل بينيتيز الإسباني يتصدر أولويات الاتحاد الجزائري لكرة القدم لمنصب المدير الوطني. الخيار البديل خوسيه بيسيرو البرتغالي، وبعض الأصوات تطمح إلى روبرتو مارتينيز وفق تقارير صحفية موثوقة.

0: سياسة جديدة اعتمدتها إدارة نادي تشيلسي في صفقاتها لسوق الانتقالات الصيفية، جمعت بين دعم الفريق بنجوم جاهزين وأسماء شابة يستثمر فيها للمستقبل، إضافة إلى لاعبين من ذوي الخبرة لمنح بعض التوازن لغرفة ملابس الفريق.
1: على وقع رياح التغيير التي هبت على الطاقم الفني لنادي تشيلسي، لاحت في الأفق سياسة إنفاق جديدة جمعت بين التعاقد مع لاعبين جاهزين ومواصلة الاستثمار في المواهب الشابة وإدخال عناصر الخبرة إلى المجموعة. النادي أقر على لسان شريكه في الملكية بهداد إقبالي بحاجة النادي إلى مراجعة سياسته القائمة على الإفراط في التعاقد مع اللاعبين الشباب ومنحهم عقودا طويلة بعدما لم تنعكس سريعا على النتائج والألقاب. وجاءت أولى إشارات التحول بالتعاقد مع نجم أستون فيلا مورغان روجرز مقابل 138 مليون يورو، إلى جانب ضم مدافع كريستال بالاس ماكسينس لاكروا مقابل 60 مليون يورو. غير أن الاستثمار في المستقبل ظل حاضرا بضم الإيطالي ماركو باليسترا والأرجنتيني

0: الأرجنتيني فالنتين باركو بعقدين لسبعة مواسم، والبرتغالي جوفاني كويندا لثمانية مواسم، إضافة إلى أسماء شابة قاربت قيمتها الإجمالية 200 مليون يورو. كتلة من المواهب وزنها تشيلسي بعامل الخبرة، فتعاقد مع المخضرمين داني ويلبيك وجوردان هندرسون تلبية لرغبة مدربه الجديد تشابي ألونسو في تطعيم مجموعته بأسماء قادرة على قيادة الجيل الجديد. لكن حجم الإنفاق فرض على النادي بيع عدد من لاعبيه لينجح في الاستغناء عن أندري سانتوس وماركو كوريا وتايريك جورج بمجموع تجاوز 130 مليون يورو، ويأتي ذلك بالتزامن مع فرض غرامة قدرها 10 ملايين جنيه استرليني على تشيلسي، إلى جانب حظر تسجيل اللاعبين لفترتي انتقال مع وقف التنفيذ بسبب مخالفات تاريخية منذ حقبة أبراموفيتش ارتبطت بقواعد الوكلاء والوسطاء والاستثمارات التابعة لأطراف ثالثة. معاذ الهراس، تريتي عربي.
1: وللحديث أكثر ينضم إلينا من الجزائر العاصمة الصحفي والناقد الرياضي نور الدين بالكبير. مساء الخير كابتن نور الدين. إذن فريق تشيلسي يواصل الإنفاق خلال موسم الانتقالات الحالي حوالي 380 مليون يورو، وبمجموع حوالي 2 مليار يورو خلال آخر 4 سنوات. هل أصبح تشيلسي فريقا مضاربا في الأسواق فقط، أم أنه فعلا يمتلك مشروع حقيقي لكرة القدم؟
2: السلام عليكم زميلي أحمد، شكرا على الاستضافة. أولا فيما يخص عقلية نادي تشيلسي، أعتقد بأن نادي تشيلسي مع رومان أبراموفيتش كان شيء، والآن مع الملاك الأمريكان الجدد للفريق أصبح شيء ثاني مختلف تماما. نشاهد منذ حلول هؤلاء الملاك الجدد في فريق تشيلسي لما اشتروا النادي سياستهم مبهمة غير واضحة، إنفاق وإنفاق ما بعده إنفاق. حوالي لما جاءوا في أول موسم بعد موسم ونصف عند قدومهم أنفقوا أكثر من مليار يورو أو أكثر من مليار جنيه استرليني فقط بعد الموسم الأول أو موسم ونصف الأول من أجل الاستخدامات، استخدامات بعضها نجح في شيء قليل نجح والشيء الكثير منها لم ينجح، والدليل أن نادي تشيلسي كان مر بفترة عانى فيها قبل حلول أنزو ماريسكا. لما جاء أنزو ماريسكا تغيرت، استوسمت جماهير تشيلسي خيرا وتذكرت الأيام، أيام الخوالي، أيام لما كان رومان أبراموفيتش رئيسا للنادي. لكن يبدو أن إدارة وملاك تشيلسي يريدون كل شيء والآن، يعني كل شيء بسرعة، وذلك ربما ناتج لأن ملاك هذا النادي قبل أن يمتلكوا النادي لم يكونوا على علاقة وطيدة مع كرة القدم في العالم. صحيح يملكون مستشارين، صحيح يملكون عمال وجدهم في نادي تشيلسي أو مدراء في نادي تشيلسي، لكن السياسة تغيرت كثيرا وتحولت إلى الإنفاق المبالغ فيه الذي لم يأتي بالكثير من النتائج الإيجابية، بل جاء فقط بكأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية في أول نسخة.
1: نعم نور الدين، تشيلسي تعاقد مع حوالي 40 لاعب منذ عام 2022، كم لاعب نستطيع القول أنه نجح مع الفريق أو برز مع الفريق وأصبح نجما كبيرا في سماء فريق تشيلسي؟
2: ربما لكي لا نذهب بعيدا ولا نقول أنهم يعدون على أصابع اليد الواحدة، لكن فلنقل ربما حوالي 6 أو 7 لاعبين فرضوا نفسهم في تشيلسي وأصبحوا نجوما من نجوم الصف الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز. على سبيل المثال إنزو فرنانديز القادم بطل العالم مع الأرجنتين ونائب بطل العالم القادم من نادي بنفيكا بأكثر من 100 مليون يورو، كول بالمر هدية غوارديولا لتشيلسي، وكذلك كوكوريا المنتقل حديثا في صفقة مجانية إلى نادي ريال مدريد الإسباني، بالإضافة إلى بعض الكايسيدو الذي كان في بعض الذي يعتبر أغلى لاعب وسط ميدان استرجاعي في تاريخ 120 مليون أورو. تصور أنه كايسيدو لما جاء من برايتون أكبر مستفيد من تشيلسي ونادي برايتون، دائما ما يبيع نجومه بأسعار ملتهبة وعالية جدا لمصلحة نادي تشيلسي الإنجليزي. لذلك اللاعبين الذين نجحوا وتركوا بصمتهم في تشيلسي لاعبون قلائل، ما همش كتير لتمكنوا من أنهم يصبحون مثلا، لا نتحدث عن مستوى دوري أبطال أوروبا لكن نتحدث على مستوى الدوري الإنجليزي الممتاز، لاعبون قلال مثل ما يقال من أصبحوا من نجوم الصف الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز.
1: نعم نور الدين، هذا الصيف تعاقد فريق تشيلسي مع مورغان روجرز مقابل حوالي 117 مليون يورو، هل برأيك هذا اللاعب يستحق مثل هذا المبلغ أم أن السوق الإنجليزي يجبر الأندية على الدفع مبالغ كبيرة في لاعبين أقل من هذا المستوى؟
2: أكيد السوق الإنجليزي

0: وحتى السوق العالمي الآن الميركاتو لا تتحكم فيه أنت فقط، تتحكم فيه واقع السوق أيضا. اليوم لما نشوف الأسعار الملتهبة، لما تشوف برادلي باركولا يطالب فيه نادي باريس سان جيرمان ب 150 مليون أورو، من حق أيضا نادي أستون فيلا أن يطلب 117 ولا 119 مليون جنيه استرليني في خدمات مورغان روجرز. مورغان روجرز في السنتين الأخيرتين واحد من نجوم نادي أستون فيلا، واحد من أفضل اللاعبين في الدوري الإنجليزي الممتاز تحت قيادة أوناي إيمري، الآن سينتقل للعمل تحت قيادة تشابي ألونسو في نادي تشيلسي. أعتقد بأنه وقع السوق هو اللي فرض أنه تشيلسي يدفع كل هذا المبلغ في مورغان روجرز، مثلما دفع واقع السوق نادي تشيلسي أيضا لدفع 120 مليون يورو في من أجل استخدام الإكواتوري وليس الكولومبي، كايسيدو وسط الميدان أو أنزو فيرنزال. لكن مورغان روجرز أنا لا أقول لك بأنه يستحق هذا المبلغ، لكن واقع السوق هو اللي فرض أنه تشيلسي يدفع هذه المبالغ في اللاعبين. وأنت تعرف جيدا سوق الانتقالات في الدوري الإنجليزي الممتاز، الأندية الإنجليزية لا تملك قوانين لعب مالي نظيف مثلا مثل الدوري الإسباني، يعني قوانين معقدة، قوانين متساهلة بعض الشيء في إنجلترا. والأندية الإنجليزية تستفيد أيضا من دعم، من أموال، عائد أموال كبير من المشاركة في الدوري الإنجليزي الممتاز، دوري الأبطال، حقوق بيع الدوري الإنجليزي الممتاز وبث المباريات وغيرها من الأمور الأخرى التي تدر أموالا طائلة على الأندية الإنجليزية.
1: نعم نور الدين، هذا الكم الهائل من التعاقدات لفريق تشيلسي على مدار السنوات الأخيرة، لكن أين هو التعاقد لاعب رقم 9، لاعب رأس الحربة المهاجم؟
0: اليوم سؤالك وجيه، اليوم لما نشوفه ليس فقط نادي تشيلسي، أعطيني نادي اليوم برشلونة مستعد لدفع أكثر من 160 مليون أورو من أجل التعاقد مع جوليان ألفاريز. قلب الهجوم الآن في العالم بأسره أصبح مشكل، لأنه هذا المنصب أصبحت فيه ندرة حقيقية لقلوب الهجوم في العالم بأسره، حتى في العالم المحترف وفي الأندية الكبرى وفي الأكبر الأكاديميات التي تكون أصبحت عاجزة عن تكوين مهاجمين. أنا لا أقول لك من طينة فان باستن وغيرهم، لكن على الأقل أصبحت عاجزة عن إخراج لنا لويس سواريز جديد ولاعبين مشابهين له مثلا، رغم أن لويس سواريز واحد من أفضل المهاجمين في تاريخ كرة القدم بالنظر إلى كل الإحصائيات التي حققها سواء مع أجاكس وليفربول ونادي برشلونة. لكن اليوم قلب الهجوم أصبح مشكل عويص بالنسبة لكل الأندية في العالم، ندرة كبيرة في هذا المركز. اليوم النجم الأول أو أفضل قلب هجوم في العالم ربما الآن هو إيرلينغ هالاند المتعاقد مع نادي مانشستر سيتي بأموال ضخمة، ثم ربما مع كيليان مبابي اللي هو في الأصل جناح تحول إلى قلب هجوم. شفنا في فترة سابقة أيضا رونالدو لما كان جناح بعد تحول إلى قلب هجوم ورأس لوكوموتيف، يعني رأس خاطرة هجوم ريال مدريد. ذلك هذا المنصب أصبحت فيه ندرة كبيرة، وأصبحت تدفع أموال طائلة للاعبين ربما تضعهم تحت الضغوط وإمكانيتهم لا تستطيع أن تجعلهم من نجوم الصف الأول في الأندية الكبرى في هذا المنصب.
1: نعم ابقى معي نور الدين لنتعرف على أبرز الصفقات التي أبرمها فريق نادي تشيلسي خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالي.

إذن هذه قائمة بأبرز انتقالات فريق تشيلسي، وإذا لاحظنا نور الدين معظم هذه الانتقالات هي للاعبين صغار في السن، لكن أريد أن أتحدث عن لاعب آخر كبير في العمر، جوندر هندرسون الذي اختاره تشابي ألونسو للانضمام إلى صفوف فريق تشيلسي، لاعب فوق 35 عام. هل هو بحثا عن جودة فنية لدى هندرسون، أم أن تشابي ألونسو وجد أن دكة البدلاء وغرفة الملابس بحاجة لقائد يقود هذه المجموعة الشابة من اللاعبين؟

0: نعم، الخيارين معا. كنت سأتحدث عن تجربة تشابي ألونسو الفاشلة في ريال مدريد، ليس فنيا لكن في تسيير غرفة ملابس مليئة بالنجوم، والجميع يعرف بأنه السبب الأول لرحيل تشابي ألونسو هو غرفة ملابس نادي ريال مدريد الممتلئة بنجوم عالمية. ربما تشابي ألونسو يريد أيضا تكرار مثال آخر قام به في نادي باير ليفركوزن، لما وجد غرانيت تشاكا في الفريق بنى عليه الفريق كله تقريبا، وأصبح غرانيت تشاكا هو القائد وهو الملهم بالنسبة للاعبين فوق أرضية الميدان، القائد الحقيقي داخل وخارج أرضية الميدان. لذلك ربما تشابي ألونسو يبحث عن استنساخ نسخة غرانيت تشاكا مع باير ليفركوزن في جوردان هندرسون مع نادي تشيلسي. جوردان هندرسون الغني عن التعريف، صاحب الخبرة الكبيرة والكبيرة جدا، واحد من نجوم نادي ليفربول في الفترة الماضية، بعدها الجميع يعرف بأنه انتقل إلى الدوري السعودي وبالضبط إلى نادي الاتفاق السعودي مع ستيفن جيرار، ثم عاد إلى نادي ساندرلاند، والآن سينتقل في صفقة انتقال حر إلى نادي تشيلسي. تشابي ألونسو يبحث عن ضرب عصفورين بحجر واحد، أولا يضمن لاعب يقدم له ربما يرى فيه ما كان يرى في غرانيت تشاكا كلاعب فوق أرضية الميدان، وثانيا يحصل ربما على لاعب قائد ينال الاحترام من زملائه، لأنه مسيرة جوردان أندرسون خلفه أكيد بأن اللاعبين الشبان اليوم في نادي تشيلسي على كثرتهم أكيد بأنهم سيستمعون جيدا بالنسبة لجوردان أندرسون. يبحث ربما عن أيضا داعم آخر في غرف تغيير الملابس بالنسبة لتشابي ألونسو، لأنه اليوم اللاعبين العقليات اللاعبين تغيرت عما كانت عليه في الماضي، اليوم ليست نفس العقليات وليس نفس الاحترام. اليوم اللاعبين النجوم يرون نفسهم فوق المدربين وفوق النادي وفوق كل شيء.
1: نعم نور الدين، ربما كان النجاح الأبرز لتشابي ألونسو مع فريق ليفركوزن عندما أوجد منظومة من اللاعبين، اعتمد على مجموعة من اللاعبين ويعني أظهر الفكر التكتيكي والتدريبي له، لكن مع فريق تشيلسي بقائمة لاعبين تضم حوالي 30 لاعب، كيف يستطيع أن يسيطر على كل هذه الأسماء؟
0: وعنده تجربة ناجحة، وشوف كرويا حتى في ريال مدريد لما كان مع ريال مدريد ربما أعتقد بأنه لولا المشاكل التي حدثت له مع فينيسيوس ومع بقية النجوم فالفيردي وبعض نجوم أو بعض اللاعبين الذين يملكون ثقل كبير في غرف تغيير الملابس وثقل كبير عند فلورنتينو بيريز، أعتقد بأنه كرويا تشابي ألونسو لم يكن ليرحل من ريال مدريد، لأنه مشروعه كان سيمتد على حوالي 3 أو 4 سنوات، لكن الآن تلك فترة ومرت استخلص منها الدروس، لكن يملك أيضا تجربة إيجابية في نادي باير ليفركوزن عندما تمكن من الفوز بلقب الدوري رفقة باير ليفركوزن، ولما تحقق لقب الدوري وفريقك يمشي جيدا يعني أنت مسيطر على كل شيء في الفريق.

نافذة غاز عنتاب على العالم كله، وواحد من أكثر متاحف الفسيفساء فخامة وإثارة للإعجاب على مر العصور. متحف فسيفساء زيوغما، يعرض متحف زيوغما في غاز عنتاب آثاراً فنية قيمة تعود لمدينة وحضارة زيوغما القديمة. هذه المدينة الكبيرة التي حافظت على وجودها بين عامي 300 قبل الميلاد و 256 بعد الميلاد، كانت واحدة من أهم المراكز المعروفة في عهد الإمبراطورية الرومانية. كانت زيوغما موطناً لعدد كبير من الفنانين والجنود باعتبارها منطقة فيلق روماني، لكنها في السنوات الأخيرة عادت واكتسبت شهرة كبيرة في جميع أنحاء العالم. والفضل في هذه الشهرة الواسعة يعود إلى آثارها الثقافية الفريدة المعروضة في متحفها، متحف فسيفساء زيوغما. والأثر التاريخي الأكثر شهرة في المتحف هو اللوحة المعروفة باسم الفتاة الغجرية. هذه اللوحة البديعة التي أصبحت رمزاً لزيوغما بنظراتها الغامضة توصف بموناليزا الطبيعة، ويعود تاريخها إلى القرن الثاني أو الثالث الميلادي. تتميز لوحة فتاة اللوحة الفسيفسائية بخاصية مثيرة جداً للاهتمام، فعيون الفتاة في اللوحة تنظر لعين الزائر أياً كانت الزاوية التي ينظر منها. رغم أن هذا الأثر يسمى بالفتاة الغجرية، فإن هناك ادعاءات مختلفة بشأن هوية الفتاة. يرى بعض الباحثين أن هذا التصوير يعود إلى غايا، آلهة الأرض أو الإسكندر الأكبر، أو أحد الشخصيات في مهرجانات ديونيسوس بحسب المصادر التاريخية. القطع الناقصة من الأثر أحضرت من خارج تركيا مؤخراً لتأخذ مكانها في متحف فسيفساء زيوغما. ثمة أثر نادر آخر في هذا المتحف العريق، وهو لوحة فسيفساء المحارب أخيليوس. يعود تاريخ هذا الأثر إلى القرن الثاني أو الثالث الميلادي، وهو أحد الاكتشافات التي عثر عليها في مدينة زيوغما الأثرية. نرى في هذا الأثر تصويراً مذهلاً للمحارب أخيليوس الذي نعرفه من خلال إلياذة هوميروس الشهيرة. تقول الأسطورة إن والدي أخيليوس قد منعا المحارب الشاب أخيليوس من المشاركة في حرب طروادة، وأرسلاه إلى قصر الملك ليكوميديس بدلاً من ذلك. في لوحة الفسيفساء هذه يظهر أخيليوس وقد اعتقل في داخل هذا القصر. ومما يزيد من أهمية هذه اللوحة الفسيفسائية أنه جمع كل قطعها دون نقصان فأضحت لوحة كاملة. ومن الآثار البديعة في متحف فسيفساء زيوغما هو تمثال مارس الأثري، أحد روائع فن التماثيل في العصر الروماني وأكثر التماثيل هيبة في المتحف. كان مارس شخصية قوية جداً في مدينة زيوغما القديمة، وكان يرمز إلى البركة والقوة، ويعرف بأنه إله محارب في الأساطير الرومانية. كان هذا التمثال البرونزي الذي صنع لجلب البركة والأمن للمدينة يجسد وثيقة تاريخية تظهر نظام المعتقدات السائد في زيوغما في الماضي البعيد.

كانت مدينة زيوغما الأثرية واحدة من أكثر المدن أهمية في العالم في تلك الحقبة من التاريخ. أما اليوم فهي تعرض أطلال تلك المدينة العريقة في متحف فسيفساء زيوغما كبرهان على مدى تقدم تلك الحضارة في ذلك العصر القديم.

ترامب يعلن التقدم في المحادثات مع إيران ويؤكد قرب فتح مضيق هرمز ويهدد بضربة قوية إذا تعطل الاتفاق. أهلا بكم لنشرة الأخبار من قناة ريت عربي في إسطنبول، معكم مديحة علال وتتابعون. لبنان يقدم عرضه بشأن الحدود خلال مفاوضات روما وسط حديث عن تراجع إسرائيل عن اشتراطها نزع سلاح حزب الله قبل الانسحاب من الجنوب. 15 قتيلاً في هجوم روسي بالمسيرات والصواريخ استهدف تجمعات سكنية ومستودعات في العاصمة الأوكرانية.

0: أهلا بكم من جديد إلى التفاصيل. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرب إيران بقوة إذا لم يعد فتح مضيق هرمز في وقت قريب جدا. وقال ترامب إن المحادثات مع طهران تسير بشكل جيد، لكنه حذر من تعرض إيران لضربة قوية حسب تعبيره إذا تراجعت عن التفاهمات، مؤكدا أن عدم التوصل إلى اتفاق سيجعل الوضع سيئا للغاية. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن المحادثات مع إيران وسلطنة عمان بشأن مضيق هرمز أحرزت تقدما جيدا، لكنها لم تفضي بعد إلى اتفاق نهائي. وأضاف روبيو أن المحادثات لا تزال مستمرة، معربا عن أمله في التوصل إلى اتفاق يسمح بمرور مزيد من السفن.
1: أعتقد أن هناك حوارا ومفاوضات جارية بين عمان وإيران بشأن كيفية مرور السفن الحربية بأمان عبر الحدود على المدى القريب، ونمضي قدما نحو محادثات طويلة الأمد بشأن نزع السلاح النووي. ويمكن القول أن هذه المحادثات قد أحرزت تقدما، لكنها لم تصل إلى حل نهائي بعد، ونأمل أن يتحقق ذلك قريبا جدا.
0: بدوره قال وزير الخزانة الأمريكي إن التوصل إلى اتفاق مع إيران على إعادة فتح مضيق هرمز سيتم خلال يوم أو يومين، وأضاف أن محادثات تجري مع الإيرانيين وأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق على إعادة فتح مضيق هرمز والمضي نحو وضع أكثر طبيعية في الصراع. أفادت مصادر حكومية باكستانية بأن المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران دخلت مرحلتها النهائية للتوصل إلى وثيقة تمهد لإعادة فتح مضيق هرمز. وأضافت المصادر أن مسؤولين من باكستان وقطر وسلطنة عمان يتولون الوساطة، مشيرة إلى أن الوثيقة تقتصر على إعادة فتح المضيق مقابل رفع الحصار الأمريكي، وأوضحت أن الخلاف لا يزال قائما بشأن رسوم العبور في ظل رفض طهران مقترحا لإنشاء ممرات ملاحية منفصلة داخل المضيق. وافقت

0: القيادة الإيرانية على اتفاق مؤقت لإعادة فتح مضيق هرمز بحسب ما أعلنت وسائل إعلام أمريكية. وقال موقع أكسيوس إن الاتفاق ينص على ترتيب مؤقت لستين يوما قابلة للتمديد بين عمان وإيران، وإنه ينظم مسارات الملاحة شمالا عبر المياه الإيرانية وجنوبا عبر المياه العمانية دون رسوم، مع خطة لإزالة الألغام خلال 30 يوما تمهيدا لاستخدام ممر أوسط باتفاق دائم. هذا وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن المحادثات مع سلطنة عمان بشأن العبور من مضيق هرمز إيجابية. وأوضح بقائي أن المحادثات مع عمان ركزت على تحديد ممرات آمنة للدخول والخروج في المضيق، وأضاف أن المسار الذي يجري التفاوض عليه يهدف إلى ضمان الحقوق السيادية واعتبارات الأمن الوطني لإيران وعمان.
1: مرحلة دقيقة تشهدها الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران، تتداخل فيها التهديدات العسكرية مع الجهود الدبلوماسية في وقت يتصدر فيه مضيق هرمز أولويات المفاوضات. وبينما تؤكد واشنطن أن إعادة فتح المضيق تمثل أولوية عاجلة لاستقرار الأسواق، تتمسك طهران بشروط ترى أنها تضمن مصالحها الاستراتيجية وسط وساطة خليجية نشطة تسعى لتجنيب المنطقة مواجهة جديدة. وتعتمد الإدارة الأمريكية سياسة العصا والجزرة في التعامل مع الملف الإيراني، فالرئيس دونالد ترامب قال إن المفاوضات الحالية هي الفرصة الأخيرة أمام طهران لإبرام اتفاق جيد، مؤكدا أنه عدل عن تنفيذ هجوم عسكري واسع بعد تدخلات من قادة دول الخليج، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الخيار العسكري لا يزال مطروحا إذا فشلت المساعي السياسية.
2: This is a last chance for them to sign a good document. Yeah, please.
1: وفي المقابل تقود سلطنة عمان إلى جانب قطر وباكستان جهود الوساطة بين واشنطن وطهران، وتتمثل أولوية دول الخليج في منع انزلاق المنطقة إلى مواجهة عسكرية جديدة والحفاظ على أمن الملاحة دون أن يؤدي أي اتفاق إلى تكريس ترتيبات جديدة تمنح طرفا واحدا نفوذا دائما على أحد أهم الممرات البحرية في العالم. أما إيران فتربط إعادة فتح المضيق بحزمة من المطالب تتجاوز الجانب الملاحي، إذ تشترط رفع الحصار البحري عن موانئها والعودة إلى تنفيذ بنود مذكرة التفاهم السابقة، فضلا عن معالجة الملفات العالقة. ورغم المؤشرات الإيجابية باقتراب التوصل إلى اتفاق، فإن الطريق إلى اتفاق نهائي لا يزال محفوفا بالتحديات، خصوصا وأن الاتفاق المبدئي ينص على منح إيران وسلطنة عمان مهلة 60 يوما لاستكمال الترتيبات الخاصة بإعادة فتح المضيق، على أن تستأنف خلال هذه الفترة المفاوضات الأمريكية الإيرانية بشأن مستقبل مخزون إيران من اليورانيوم المخصص الذي يقدر بنحو 11 طنا، من بينها نحو نصف طن من اليورانيوم المخصب بدرجة تقترب من المستوى المستخدم في تصنيع الأسلحة النووية. عبد الله الخطيب، ترت عربي.
0: أكدت القيادة المركزية الأمريكية أن المسار الجنوبي لمضيق هرمز لا يزال آمنا ومفتوحا أمام حركة جميع السفن التجارية. وقالت القيادة إن أكثر من 1000 سفينة عبرت مضيق هرمز خلال الأشهر الثلاثة الماضية رغم الهجمات المستمرة في المنطقة. أعلنت الحكومة اليمنية غرق سفينة هندية إثر تعرضها لهجوم بزورق مفخخ في البحر الأحمر وإنقاذ أفراد طاقمها. وقالت الحكومة اليمنية إن الحادثة وقع على بعد 13 ميلا بحريا جنوب الحديدة، وإن القوات البحرية وخفر السواحل تمكنوا من إنقاذ جميع أفراد طاقم السفينة وهم 13 بحارا هنديا وآخر يمني، ونقلتهم إلى مكان آمن وقدمت لهم المساعدات الطبية اللازمة.

0: قال الحوثيون إنهم هاجموا بطائرة مسيرة ما وصفوها بالهدف الحساس في مطار نجران جنوبي السعودية. جاء ذلك في بيان نشره المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولم يذكر خلاله طبيعة الهدف أو تفاصيل أخرى. قالت الخارجية الأمريكية إن المحادثات التي ترعاها واشنطن بين لبنان وإسرائيل تجمع فرقا تقنية لدفع التنفيذ الكامل للإطار الثلاثي، وأضافت أن الجولة السابعة ستتواصل حتى الخميس، وإن من أهدافها التمهيد لاتفاق شامل للسلام والأمن بين لبنان وإسرائيل.
1: في تطور لافت على مسار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، اختتم اليوم الأول من الجولة السابعة من المحادثات في العاصمة الإيطالية روما، وسط مؤشرات على تغير في بعض المواقف واستمرار الترقب لما ستسفر عنه الاجتماعات المقبلة. المفاوضات انقسمت إلى مسارين سياسي وعسكري. ففي الاجتماع السياسي قدم الوفد اللبناني طرحه بشأن ملف الحدود البرية، مؤكدا تمسك بيروت بوقف الانتهاكات الإسرائيلية واستكمال الانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة. أما الاجتماع العسكري فركز على آليات التحقق من تنفيذ الترتيبات الأمنية وهوية الطرف الثالث الذي سيتولى مراقبة تنفيذ أي اتفاق على الأرض. وبحسب مصدر رسمي لبناني رفيع، فإن الوفد الإسرائيلي تراجع للمرة الأولى عن اشتراط نزع سلاح حزب الله قبل بحث ملف الحدود، ليتحول النقاش نحو إعادة تثبيت الحدود المرسمة دوليا عام 1923، وهو ما اعتبره الجانب اللبناني تطورا مهما في مسار التفاوض. وأضاف المصدر أن الوفد اللبناني طلب برفع هذا الطرح إلى المستوى السياسي الإسرائيلي للحصول على موقف رسمي وواضح، مشيرا إلى وجود تفهم أمريكي للمطالب اللبنانية لا سيما فيما يتعلق بوقف الاعتداءات الإسرائيلية. كما تناولت المباحثات توسيع نطاق المناطق النموذجية التي يتولى فيها الجيش اللبناني المسؤولية الأمنية الكاملة بعد انسحاب إسرائيلي تدريجي، مع طرح إدراج بنت جبيل والخيام ضمن هذه المناطق، إلى جانب بحث هوية الجهة الدولية التي ستتولى التحقق من تنفيذ الانسحاب، مع تأكيد لبنان أن هذه المهمة لن تكون من اختصاص الولايات المتحدة. وفي المقابل أكد مصدر رسمي أن بيروت لم تتلقى حتى الآن أي رد إسرائيلي بشأن الالتزام بوقف إطلاق النار، فيما أعد الوفد اللبناني خطة بديلة تحسبا للتعثر التوافق حول بعض المناطق المطروحة للنقاش. بالتزامن مع ذلك دعا الأمين العام لحزب الله السلطات اللبنانية إلى وقف ما وصفه بالتنازلات المجانية وفتح الحوار مع الحزب والعمل على ترميم الوضع الداخلي وتعزيز السيادة الوطنية. وتتواصل الجولة السابعة من المفاوضات في روما على مدى 3 أيام، وسط ترقب حول ما إذا كانت هذه الجولة ستنجح في تحقيق اختراق فعلي يمهد لتنفيذ الترتيبات الأمنية ويقرب لبنان من تثبيت حدوده الجنوبية واستعادة الاستقرار. عمر أبو ثواب، تلت عربية.
0: وبالتزامن مع مفاوضات روما، قالت وكالة الأنباء اللبنانية إن الجيش الإسرائيلي ارتكب 6 خروق لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، وشملت الخروق تقدم آليات إسرائيلية في قضاء بنت جبيل وقصفا مدفعيا وتمشيطا بالأسلحة الرشاشة وتحليق طيران مسير وحرب فوق مناطق جنوب وشرق ووسط لبنان بينها بيروت والبقاع وعكار والهرمل. شيع أهالي قطاع غزة جثامين أكثر من 100 شهيد بعد انتشالهم من تحت ركام منازلهم في حي الصبرة بمدينة غزة. كان جيش الاحتلال قد استهدف الحي السكني في بداية حرب الإبادة، ولم تتمكن طواقم الدفاع المدني من انتشالهم إلا في الأيام الأخيرة.
2: في جنازة جماعية تعد من الأكبر في فلسطين، وضع الفلسطينيون جثامين 112 شهيداً وسط ساحة التشييع بعد انتشالهم من تحت ركام حي سكني دمره جيش الاحتلال الإسرائيلي مطلع حرب الإبادة في غزة على من بداخله من السكان. منذ ذلك الوقت استشهد قرابة 300 شخص، ولكن جثامينهم بقيت عالقة تحت الركام لتكرم وتدفن بعد أكثر من 2 عامين على المجزرة.
3: يعني أولا هذه الجنازة تكشف حقيقة الاحتلال الذي استهدف الأطفال والشيوخ والنساء. ما نراه الآن 44 طفل هم يعني أطفال لا علاقة لهم بهذه الحرب، إلى جانب أكثر من 37 امرأة فلسطينية وكبار السن. إذن الاحتلال استهدف الأطفال والشيوخ والنساء، وهذا دليل واضح أن الاحتلال يستهدف الكل الفلسطيني، واستهداف الفلسطينيين واضح أنه يريد أن ينهي وجودنا كفلسطينيين هنا في قطاع غزة من خلال كافة الاستهدافات المستمرة حتى بعد توقيع الهدنة. لا زال الاحتلال يستهدف أطفالنا وشيوخنا ونسائنا.
2: لم يكن الوصول لهذه الجثامين مهمة سهلة، فطواقم الدفاع المدني أمضت أياما طويلة للوصول لجثامين الشهداء في ظل النقص الحاد بالمعدات الثقيلة، الأمر الذي صعب المهمة. ورغم انتشال هذا العدد من الجثامين، فإن آلاف الشهداء ما زالوا في عداد مفقودين تحت الأنقاض.
4: يعني بلا شك أن طواقم الدفاع المدني عملت على مدار 17 يوما لانتشال الضحايا من تحت الأنقاض من عائلة أبو شريعة والحسينة في مشهد حقيقة كان صعب جدا. تحدث على 153 جثمان تحت الأنقاض، استطعنا أن نخرج 112 جثمانا، أطفال نساء كبار مرضى كانوا ضمن هؤلاء الضحايا، البقية لم نستطع إخراجهم. القضية تحتاج إلى معدات ثقيلة أكبر، إلى مقدرات أكبر، وهذا حقيقة غير موجود في قطاع غزة.
2: تظهر هذه الجنازة جانبا من حجم المجازر التي شهدها قطاع غزة، حيث حول الاحتلال أحياء سكنية كاملة لمقابر جماعية، ودفن آلاف العائلات تحت ركام منازلها. لتبقى هذه الصور شاهدة على فداحة ما خلفته الحرب، في وقت يعمل فيه الاحتلال على طمس معالم جرائمه في أماكن يستحال الوصول إليها داخل المناطق الصفراء.
5: بعد ثلاث سنوات حصل هؤلاء الشهداء على حقهم في التشييع والدفن، ولا زال آلاف الشهداء تحت ركام المنازل في قطاع غزة ينتظرون حصولهم على حقهم الأخير. محمد أحمد، ثلاثة عربي، قطاع غزة.
0: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من قطاع غزة قبل نزع سلاح حماس بالكامل. وأضاف نتنياهو أن إسرائيل لم توافق على المسودة الأمريكية الخاصة بتنفيذ اتفاق نزع السلاح والانسحاب، وأرسلت ملاحظاتها عليها. تأتي تصريحات نتنياهو وسط خلاف بشأن ترتيب تنفيذ نزع سلاح قطاع غزة والانسحاب الإسرائيلي من القطاع، بينما تتمسك حماس بتنفيذ التزامات المرحلة الأولى قبل الانتقال إلى بقية الملفات. هدمت السلطات الإسرائيلية أجزاء من مدرسة شعب البطم في مسافر يطا بمدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية. يأتي ذلك قبيل أسابيع من بدء العام الدراسي في ظل استمرار استهداف المدارس الفلسطينية بإجراءات الهدم في المنطقة.
6: هذا ما تبقى من مدرسة شعب البطم في مسافر يطا جنوب الخليل، غرف تحولت إلى ركام تحت آليات الهدم الإسرائيلي، ليبقى مصير 60 طالبا وخمسة عشر معلما معلقا بانتظار عملية الهدم التالية.
7: قامت بهدم غرفتين، لغرفة الإدارة وغرفة المعلمين، يعني تقريبا يعني يا دوب قدرنا نطلع أشياء بسيطة منها. خلينا نحكي يعني بنقول الحمد لله أنه اقتصر الموضوع على الغرفتين، بس الخوف قائم على باقي المدرسة.
6: مع اقتراب العام الدراسي تزداد المخاوف من أن تعود آليات الهدم إلى هذه القرية التي تقطنها 35 عائلة فلسطينية، لتدمر ما تبقى من المدرسة الوحيدة هنا في وقت يلاحق فيه خطر الهدم عشرات المدارس الأخرى في مسافر يطا.
8: يعني احنا عندنا 14 مدرسة مهددة باخطار بالهدم، واحنا قدمنا كل الأوراق الثبوتية واللازمة إلى المحاكم الإسرائيلية، ولكن للأسف من 2015 فوجئنا في عدد من المدارس برفض الدعوة.
6: يعد التعليم في مسافر يطا أحد أهم مقومات الصمود والبقاء للفلسطينيين، إلا أن غيابه أصبح مهددا بسبب سياسة الهدم الإسرائيلي المتواصلة وآلاف إخطارات الهدم الموجهة للمنطقة.
9: هو يشعر أنه عندما يستهدف المدارس ممكن أن تشكل هذه عامل طرد للبيئة من هذه المناطق، وبالتالي لأن سياسة الاحتلال قائمة على تهجير الناس والاستيلاء على الأراضي. في الوقت اللي بيهدم هذه المدرسة أو جزء من هذه المدرسة في منطقة شعب البطم، شفنا كيف تم إقامة بؤرة استيطانية على هذه المدخل.
6: ما بقي هنا من ركام هذه المدرسة ومرافقها ليس إلا شواهد

0: تعود جديدة على جيل يتمسك بأرضه وتجمعه بها بقايا حياة عنوانها التعليم. مدرسة أخرى تضاف إلى سجل المدارس التي هدمها الاحتلال الإسرائيلي أو يهدد بهدمها في مسافر يطا، ضمن تصعيد متواصل يفاقم تحديات التعليم ويزيد من صعوبات بقاء الفلسطينيين هنا على أراضيهم. سامر رويش، التارة عربي، الخليل.
1: قتل 15 شخصا على الأقل في ضربات روسية استهدفت العاصمة الأوكرانية كييف وفق السلطات المحلية. وقالت الإدارة العسكرية في كييف إن الهجمات بالصواريخ والمسيرات ألحقت أضرارا بمباني سكنية ومستودعات وأشعلت حرائق في 4 مناطق من العاصمة. كما أعلنت السلطات مقتل شخص في منطقة بوتشا وإصابة 21 آخرين في محيط كييف، مشيرة إلى تضرر النظام يحتوي على مادة الأمونيا جراء الهجمات ومحذرة السكان من احتمال تسرب المادة. أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف 4 سفن شحن، قالت إنها كانت تحمل إمدادات عسكرية للقوات الأوكرانية. وأعلنت السلطات الأوكرانية مقتل شخصين وإصابة العشرات بقصف روسي استهدف مدينة خيرسون وعشرات البلدات في المقاطعة.
2: المعارك بين روسيا وأوكرانيا تشتد وتبلغ ذروتها، فتصبح الهجمات المتبادلة عنوان الحرب اليومي، وتتزايد الخسائر البشرية والمادية من الجانبين. في منطقة موسكو يسقط قتلى ومصابون، وتتضرر منازل وتندلع حرائق جراء استهداف بمسيرة أوكرانية. فيعلن المحافظ أن بلدية تشيخوف شهدت أكبر الأضرار، وأن الهجوم تسبب في اندلاع حرائق داخل المنطقة الصناعية بمقاطعة موسكو قبل أن تتم السيطرة عليه. ولم تسلم منطقة لينينغراد الروسية من المسيرات الأوكرانية، حيث تضرر مستودع ومراكز لوجستية تابعة لشركة روسية، فيما أعلنت موسكو تصديها لبعض المسيرات الأوكرانية. على الجانب الآخر، أكد الجيش الأوكراني تدمير جسرين في مقاطعة كورسك الروسية ومقاطعة زابوروتشيا الأوكرانية، بالإضافة لاستهداف نقطة تمركز مؤقتة لوحدة تابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي في مقاطعة خيرسون. بينما اتهم وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيها روسيا بارتكاب جريمة حرب بعد نشر مقطع مصور يظهر طائرة مسيرة وهي تطارد بائعا متجولا في خيرسون وتصيبه بجروح، فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف 4 سفن شحن، قالت إنها كانت تحمل إمدادات عسكرية للقوات الأوكرانية، مشيرة إلى أن الضربات استهدفت سفينتي شحن في ميناء نيكولايف ويوجني وسفينتين في البحر الأسود جنوب أوديسا. كما أشارت الوزارة إلى أضرار كبيرة بمنشأة صناعية في مقاطعة أوديسا الأوكرانية. وتعرضت سفينتان مدنيتان تابعتان لجهات تركية لهجوم بمسيرات في البحر الأسود عقب مغادرتهما ميناء نوفوروسيسك الروسي، ما أدى لإصابة أفرادهما. وأكدت الخارجية التركية متابعتها الحدث، معربة عن قلقها البالغ إزاء اتساع نطاق الحرب في البحر الأسود رغم تحذيرات أنقرة السابقة، ومبينة أن تأثير الحرب بدأ يطول السفن المدنية. وعرفت الأيام الأخيرة هجمات متبادلة بين الطرفين وتنوعا في المناطق المستهدفة، كما دخلت الموانئ بقوة على خط الحرب الروسية الأوكرانية.
1: أعلنت الحكومة السودانية تحقيق تقدم لقوات الجيش في منطقتين بولاية شمال دارفور. وقال حاكم إقليم دارفور غربي السودان إن قوات الجيش والقوات المساندة لها انتصرت على قوات الدعم السريع في منطقتي حجر المرفعين وبئر سيلبا بالولاية. وأشار إلى أن قوات ميدانية أكدت مقتل قائد المحور الغربي للدعم السريع. التقى رئيس جهاز الاستخبارات التركية إبراهيم كالن وفدا أمنيا ليبيا رفيع المستوى، ضم مستشار الأمن القومي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية إبراهيم الدبيبة ووكيل وزارة الدفاع عبد السلام الزوبي. وفي وقت سابق استقبل وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الدبيبة و

0: الزوبي، وتناولت اللقاءات تطورات في ليبيا والمنطقة والخطوات المزمع اتخاذها لمواصلة التعاون التركي الليبي والجهود المبذولة للحفاظ على الاستقرار في ليبيا. أوقفت الشرطة الأمريكية رجلاً مسلحاً في ملعب للغولف يملكه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ولاية كاليفورنيا قبل يومين من زيارة مقررة للرئيس إلى الموقع. وقال مكتب شرطة مقاطعة لوس أنجلوس إن الرجل شهد يتجول داخل ملعب الغولف ويلتقط صوراً ومقاطع فيديو لما بدا أنها أعمال مرتبطة بالترتيبات الأمنية الخاصة بالزيارة. أعادت واقعة سبتة ملف الهجرة إلى صدارة النقاش داخل الاتحاد الأوروبي، ودفع ذلك وزراء الداخلية إلى اجتماع طارئ دعما لموقف إسبانيا وتأكيدا على الإجراءات التي من شأنها حماية الحدود في ظل خلاف متنامي بين أعضاء الاتحاد بشأن آليات إدارة ملف الهجرة الراهن.
1: عبور آلاف المهاجرين غير النظاميين من حدود الاتحاد الأوروبي عند منطقة سبتة الإسبانية أعاد ملف الهجرة إلى صدارة الأجندة الأوروبية بعد أكثر من عقد على موجات النزوح التي شهدتها أوروبا في أعقاب الصراعات والتوترات في دول عدة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
2: أعتقد أن أوروبا اجتازت هذا الاختبار بالفعل، فلن يتمكن أحد من الدخول إلى منطقة شنغن، وتمت استعادة الأمن على الحدود ومعالجة الوضع بسرعة. التحدي الآن هو أن يتحرك الاتحاد الأوروبي بروح موحدة وأن يستخلص الدروس الصحيحة مما حدث.
1: بين عامي 2010 و2025 ارتفع عدد المهاجرين المقيمين في الاتحاد الأوروبي بأكثر من 24 مليون شخص، فيما بقيت ألمانيا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا في مقدمة الدول المستقبلة للمهاجرين واللاجئين، فيما خصص الاتحاد الأوروبي 81 مليار يورو للهجرة وإدارة الحدود والأمن الداخلي ضمن موازنة 2028-2034 في تأكيد على أن حماية الحدود أصبحت أولوية أوروبية.
3: الواضح بأننا أمام حدث كبير. الآن تريد دول الاتحاد الأوروبي أن تعرب عن تضامنها مع إسبانيا رغم كل ما تم توجيهه من انتقادات إلى إسبانيا، وكذلك الإعجاب بالجهود الإسبانية السريعة التي أدت إلى التعاطي مع هذه الأزمة في غضون 4 أيام، وهذا بالتأكيد يسجل لإسبانيا، ولكنه أيضا كشف عن وجود خلل كبير في العلاقات السياسية، لا سيما تلك التي اتخذت من قبل دول كإيطاليا كالدنمارك وفنلندا، وهذا الأمر كما يبدو الآن يتم معالجته سياسيا وليس من خلال اجتماع وزراء الداخلية.
1: ورغم تأكيد المفوضية الأوروبية أن أزمة سبتة أصبحت تحت السيطرة، لا تزال دول مثل إيطاليا تطالب بإجراءات أكثر تشددا، فيما تواصل فرنسا رقاباتها الحدودية.
4: انتهى الاجتماع لكن النقاش لم ينتهي، فالهجرة لا تزال الملف الذي يوحد الأوروبيين عند حماية الحدود ويفرقهم عندما يتعلق الأمر بتقاسم المسؤولية، وهو ما يجعل كل أزمة جديدة اختبارا حقيقيا لوحدة الموقف الأوروبي. باسل الطناني، تاريتي عربي، بروكسل.
0: يسابق رجال الإطفاء الزمن غرب العاصمة اليونانية أثينا للاستفادة من هدوء الرياح لتعزيز خطوط احتواء حرائق الغابات. يأتي ذلك في ظل تحذير خبراء الأرصاد الجوية من عودة الهبات الأقوى ودرجات الحرارة المرتفعة في الأيام القادمة. وقال رئيس نقابة رجال الإطفاء اليونانية إن احتمالات نشوب حرائق هائلة في المنطقة لا تزال قائمة، وإن المخاطر تزداد مع مرور الوقت. نهاية النشرة، تذكير بالعالم. ترامب يعلن التقدم في المحادثات مع إيران ويؤكد قرب فتح مضيق هرمز ويهدد بضربة قوية إذا تعثر الاتفاق. لبنان يقدم عرضه بشأن الحدود خلال مفاوضات روما وسط حديث عن تراجع إسرائيل عن اشتراطها نزع سلاح حزب الله قبل الانسحاب من الجنوب. 15 قتلى

0: تعطيلا في هجوم الروسي بالمسيرات والصواريخ استهدف تجمعات سكنية ومستودعات في العاصمة الأوكرانية. نلتقي على رأس الساعة بحول الله.
1: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
2: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
3: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
4: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
5: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
6: نعم إذا فهمي.
5: نعم. أسرع وقت في كل ويعتدون الآن.
7: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
8: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
9: شرق مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

مساء الخير وأهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة. وسط استمرار الخروقات والانتهاكات الإسرائيلية في جنوب لبنان، استؤنفت الثلاثاء الجولة السابعة من المباحثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية في روما، وسط خشية الوفد اللبناني من عدم تجاوب الجانب الإسرائيلي مع مطالبه الأساسية، ولا سيما على صعيد تحقيق انسحابات إضافية في الجنوب ووقف العمليات العسكرية، في وقت نقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن المباحثات ستتناول ملفي الحدود البحرية والبرية. المراوغات الإسرائيلية فيما يتعلق بالانسحاب من جنوب لبنان واستمرار الخروقات اليومية استدعت تحركا دبلوماسيا لبنانيا تمثل في زيارة رئيسي الجمهورية والوزراء إلى تركيا، التي قدمت ولا تزال كل الدعم للحكومة اللبنانية سياسيا وعسكريا وإنسانيا.

نفتح النقاش في ملفنا لهذه الليلة وأرحب بضيوفي من البصرة الباحث والأكاديمي واثق السعدون، كما أرحب بضيفي من بيروت الكاتب والباحث السياسي السيد صهيب جوهر. سيد صهيب، أبدأ معك وأطرح هذا السؤال.

0: سؤال، يعني كما يبدو هناك مظلة إقليمية تتشكل للدولة اللبنانية على صعد مختلفة، منها ما يتعلق بالمسار التفاوضي كما نشهد. كيف ينعكس وجود هذه المظلة على موقف الدولة اللبنانية على هذا الصعيد تحديدا، بالنظر إلى أننا أمام جولة تفاوضية جديدة اليوم في روما؟
1: مساء الخير لك وللضيف الكريم والمشاهدين الكرام. الواضح أنه إذا عدنا إلى التسلسل الزمني في مسار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية منذ بدء الحرب الأخيرة والتي اشترك فيها حزب الله إلى جانب إيران في هذه المعركة، ذهبت الدولة اللبنانية في بداية المطاف بعيدا من خلال مسار التفاوض دون العودة إلى الأطراف الإقليمية الأساسية في المنطقة، وتحديدا الأطراف العربية من جهة وتركيا وسوريا بمكان آخر. وهذا الذهاب بعيدا أدى إلى شعور الدولة اللبنانية أنها باتت معزولة عن محيطها، وأنه جرى الاستفراد بها إسرائيليا وأمريكيا. لكن الواضح أنه المسار الذي بدأ يتشكل على المستوى الإقليمي والدولي، وتحديدا بين الإطار الرباعي الذي يجتمع في باكستان، إضافة إلى التنسيق التركي مع دول الخليج وسوريا، دفع الدولة اللبنانية لإعادة ترتيب حساباتها في الإطار التفاوضي، وجعلها يعني توقف هذه الاندفاع المباشرة باتجاه ما كان يحكى عن لقاء بين نتنياهو وبين مسؤولين لبنانيين، ما حكي أيضا عن ملفات أخرى متعلقة بمسار تنازلات أكبر. لكن هذه المظلة الإقليمية دفعت الدولة إلى إعادة التفكير بطبيعة المفاوضات وفي شروط المفاوضات. الجانب الإسرائيلي إلى هذه اللحظة لم يقدم أي تنازل جدي، لكن الواضح أنه الأطراف الإقليمية إضافة إلى جزء من أركان السلطة السياسية اللبنانية تستفيد أولا من حالة التباين داخل الإدارة الأمريكية حيال ملف إسرائيل ووقف الحرب واستمرارها، وأيضا تستفيد من هذه المظلة الإقليمية في ظل ما قاله الرئيس أحمد الشرع على سبيل المثال حول بعض المؤشرات السلبية في اتفاق الإطار. وعليه أعتقد اليوم أنه لبنان بعد إعادة التنسيق مع هذه الأطراف استجمع أوراق أكثر قوة في المسار التفاوضي، وأيضا بات عمليا يستند إلى جبل من الأطراف الإقليمية التي من وتحديدا تركيا بعد زيارة المسؤولين اللبنانيين إلى أنقرة، وبات النقاش أكثر جدية ويستند إلى علاقات لبنان الإقليمية وليس فقط إلى مسار تنازلات على مستوى التفاوض المباشر مع إسرائيل.
0: وهنا دعني يعني أتوجه بالسؤال للسيد واثق. سيد واثق، يعني عندما ربط الرئيس أردوغان أمن بيروت ودمشق بالأمن القومي التركي، وعندما قال يعني بعد لقائه برئيس الوزراء العراقي إن الملف الأمني كان في صلب النقاشات، يعني إلى أي مدى نبدو هنا أمام تدشين لاتجاه تركي واضح يحمل مضامين استراتيجية يعني تتعلق بدور أنقرة في المنطقة وموقعها من إعادة التشكيل التي تتم في هذه المنطقة؟
2: نعم، تحية طيبة لك ولمشاهديك الكرام وللضيف الكريم. الموقف التركي تجاه مسألة المفاوضات بين إسرائيل ولبنان، أو الموقف تجاه الصراع، هذا الصراع بشكل عام، هو جاء استجابة للتطورات والأحداث والتهديدات التي باتت خطرة على الاستقرار والأمن الإقليمي بعد أحداث 7 أكتوبر 2023. فالصراعات والاشتباكات التي اندلعت بعد 7 أكتوبر أحدثت نوع من الاختلال في توازن القوى الإقليمية، فنلاحظ هنالك الآن اندفاع وزخم وربما تفوق إسرائيلي كبير مصاحب بزيادة العدوانية الإسرائيلية وزيادة الاستهتار الإسرائيلي بأمن وسلامة شعوب المنطقة، وأيضا يترافق مع دعم أمريكي مطلق لهذا الاندفاع الإسرائيلي. فتركيا شعرت بوجود يعني مخاطر تهدد لنقل فضائها الجيوبوليتيكي في المنطقة، ويعني يعني أرادت أن تسجل موقفا. يعني هذا الاختلال أنه التفوق أو الاندفاع الإسرائيلي تزامن مع تراجع القوى الإقليمية. يعني مثلا نرى إيران الآن منهكة عسكريا ومنهكة اقتصاديا ومنهكة حتى سياسيا على المستوى الإقليمي بسبب المواجهة مع

0: إسرائيل والولايات المتحدة. السعودية أيضا تعاني من تهديدات تطال أمنها واستقرارها وحتى تطال اقتصادها، تهديدات من الشمال ومن الجنوب ومن الشرق. مصر منشغلة بمحاولة تعافي اقتصادها، ومنشغلة أيضا تهديد العراق ليست بعيدة عن مصر. فلذلك طلعت تركيا بهذا الدور لخلق حالة من الردع، الردع بوجه الاندفاع والعدوانية الإسرائيلية. فعلى الأقل في هذه المرحلة ردع سياسي، ردع سياسي بموقف يحاول حدوث إحداث اختراق في أو نوع من التوازن في مخرجات هذه المفاوضات، مستفيدة من قدرتها على تقديم كل أنواع الدعم إلى لبنان، وقدرتها الأخرى على التواصل مع الإدارة الأمريكية والتخفيف من دعمها المطلق إلى إسرائيل. هذه هي الأهداف اللي نقول الأهداف الانخراط التركي في طيب مسألة
1: وهنا
0: حماية سيادة. نعم،
1: وهنا دعني أعود لسيد صهيب. نعم. في بيروت. سيد صهيب، يعني هناك عبارة استوقفتني في مقال نشر لك، يعني يتعلق بجانب من ملفنا الليلة، وقلت فيه أن أنقرة لا تسعى إلى إنتاج نفوذ موازن داخل لبنان ولا إلى الدخول في توازناته الداخلية، وإنما إلى بناء شراكة مع مؤسسات الدولة اللبنانية. يعني بأي قدر ربما تلخص هذه العبارة الدور الذي تبحث عنه أنقرة في إطار العلاقة مع لبنان؟
2: اولا تركيا اليوم بطبيعه الحال نتيجه اولا حجمها الجيوسياسي وحجمها الدفاعي والعسكري والاقتصادي بامكانها ان تلعب دورا اساسيا، اولا نتيجه الدور الايجابي الذي تلعبه في سوريا مع الاداره السوريه الجديده، وايضا من خلال الدور الذي تطلع به في لبنان، من خلال انها عمليا بكل تاريخ العلاقة التركية اللبنانية لم تقم تركيا بيوم من الأيام بدعم فريق على حساب فريق آخر، كانت دائما تدعم الدولة اللبنانية وكل مكونات الشعب اللبناني. انطلاقا من هذا المسار بإمكان تركيا اليوم أولا أن تلعب دورا في مسار دعم الاستقرار الأمني في لبنان من خلال دعم القوى الأمنية والجيش، وهناك زيارة قام بها قائد الجيش اللبناني إلى تركيا واطلع بها على مسارات التعاون اللبناني التركي. اثنين، تركيا بإمكانها أن تلعب دورا متقدما في ملف العلاقة اللبنانية السورية من خلال أولا رعاية ضبط الحدود اللبنانية السورية، اثنين من خلال الدور الذي يمكن أن تلعبه في مسار ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وسوريا، وثالثا من خلال دعم صمود الشعب اللبناني على المستوى الاجتماعي من خلال دعم النازحين وتأمين عودة آمنة لهم. وهناك نقاش حول أن تركيا ستقدم للنازحين اللبنانيين جراء الحرب بيوت جاهزة، لأنه لديها خبرة بعد الزلزال الأليم الذي ألم في تركيا في العام 2023. هذا على المستوى الاجتماعي. والأهم من كل ذلك أنه تركيا اليوم لديها تأثير مباشر كما تحدث ضيفك الكريم على إدارة الرئيس ترامب، وهذا التأثير بنهاية الأمر يعني انعكس إيجابا أولا برفع العقوبات عن سوريا. فبإمكان تركيا اليوم أن تلعب دورا بالضغط على الإدارة الأمريكية لتأمين انسحاب إسرائيلي من الجنوب اللبناني، وأيضا من خلال عمليا دعم مسار ضبط الحدود اللبنانية السورية بنتيجة أنه تركيا لديها خبرة. وثلاثة، أن تركيا موجودة في قوات الطوارئ الدولية اليونيفل، وهناك حديث جدي وتحدث به رئيس الجمهورية خلال زيارته إلى أنقرة ولقائه الرئيس أردوغان حول إمكانية الدور الذي ممكن أن تلعبه تركيا في مسار ضبط أو حضورها داخل أي قوات دولية مستقبلية في جنوب لبنان.
1: طيب، وهنا سيد واثق في البصة، سيد واثق يعني الملاحظ حتى أن المساحة المشتركة التي تريد أنقرة خلقها مع دول المنطقة لا ترتبط بشكل أساسي بالأمن، بل تمتد للاقتصاد والتجارة وإلى يعني ربما مسارات أخرى. ربما ما يؤشر على ذلك ما شهدناه من اتفاقيات وتفاهمات يعني أبرمت خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي علي زيدي إلى أنقرة. ما الدلالات التي يمكن أن نتوقف عندها في هذه الزاوية؟
0: خصوم تركيا في المنطقة دائما ما يثيرون مسألة أن تركيا عندها مشروع أو يقولون العثمانية الجديدة. يعني أنا أقول نعم، تركيا عندها مشروع، ولكن مشروع ليس مشروع ضمن إطار الهيمنة أو التدخل في الشؤون الداخلية.

0: للدول، وإنما مشروع نهضوي، مشروع محاولة دعم استقلال المنطقة، التحديد من التدخلات الخارجية في شؤون المنطقة ضمن والتعاون ضمن الإطار الاقتصادية وال يعني في كافة أبعادها ضمن قاعدة رابح رابح. كذلك ميزة العلاقات التركية العربية إنها أن تركيا تتعامل مع الدول ولا تتعامل مع قوى من خارج إطار الدولة، وجسدت هذا في ليبيا وفي الصومال وفي العراق وفي سوريا. في كل تركيا لا تتعامل مع قوى سياسية أو مسلحة من خارج إطار الدولة، وتحترم سيادة الدول، وحتى انخراطها الحالي في مفاوضات اللبنانية الإسرائيلية من أجل يعني دعم حق لبنان في في في بسط سيادته على كامل الأراضي، ويعني لا تترك لبنان لوحده أمام التغول الإسرائيلي. يعني لبنان الآن هو يعني في أضعف حالاته بسبب الظروف التي الأمنية والاقتصادية، فتريد أن تقدم له دعم لتعزيز سيادته على كامل الأراضي. أيضا يعني تجربتها في الصومال هو دعم يعني الحكومة المركزية ودعم قوات الأمن الحكومية في الصومال. حتى في ليبيا عندما شعرت تركيا أن حكومة طرابلس التي تعتبر حليفة لتركيا بأن شرعيتها الشعبية قد تراجعت قليلا، أو وهنالك نوع من الشرعية لحكومة بنغازي، تركيا لم يعني بادرت وفتحت قنوات مع حكومة بنغازي أيضا، وأثبتت أن هي تدعم مصالح الشعوب وليس تدعم مصالح فئة على حساب الفئة الأخرى.
1: طيب، وهنا أيضا سيد صهيب في بيروت، يعني هناك تصريح للرئيس اللبناني قبيل زيارته لأنقرة، قال إن العلاقات اللبنانية التركية تمتلك الآن مقومات الانتقال إلى مستويات متقدمة. وانطلاقا من هذا التصريح، يعني بأي قدر وبأي مستوى يمكن أن نقول أن يعني ما كان غير حاضر من المقومات قد حضر الآن في إطار هذه العلاقة، وما الذي كان غائبا أصلا من هذه المقومات في إطار العلاقة المشتركة؟
2: يعني لسوء الحظ أنه بعض الأطراف اللبنانية يعود بهم الزمن إلى مراحل تاريخية قديمة ويستعيدون ذكريات الماضي وفقا لسرديات غير جدية. وانطلاقا من هذه المقدمة أقول لك أنه جزء من عدم جهوزية تطوير العلاقة اللبنانية التركية كان بسبب موقف بعض الأطراف اللبنانية وليس بسبب موقف الدولة التركية. تركيا لمن يريد مراجعة التاريخ وتحديدا منذ تولي حزب العدالة والتنمية القيادة في تركيا، تركيا لعبت دورا في القرار 1701 لوقف الحرب الإسرائيلية المجنونة في العام 2006 على لبنان. تركيا لعبت دورا من خلال الرئيس أردوغان بوقف الاقتتال الداخلي في العام 2008 عندما اجتاح حزب الله بيروت، وساهمت بالتسوية الرئاسية واتفاق الدوحة، وكان وقتها وزير الخارجية أحمد داود أوغلو، وحضر الرئيس أردوغان إلى جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، كان رئيسا للحكومة. تركيا ساهمت بتحصين لبنان إبان الثورة السورية، ومنعت انتقال شرارة الأحداث في سوريا إلى لبنان من خلال التنسيق الأمني مع الجانب اللبناني. انطلاقا من كل هذا، الخلل كان دائما من الجانب اللبناني الذي لا يستغل مستوى القدرات التركية على المستوى الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والعسكرية، وكان دائما يتوجه لعلاقات تحالفية مع خصوم تركيا. وهذا الأمر للأسف ترجم في مطلع هذا العهد السياسي من خلال أنه الدولة اللبنانية ذهبت إلى ترسيم الحدود البحرية مع قبرص دون العودة إلى تركيا ودون العودة إلى سوريا. لذلك اليوم أعتقد اليوم أنه هذه العودة اللبنانية إلى الرشد السياسي بالعلاقة مع تركيا أولا هو منوط بأمرين أساسيين. الأمر الأول هو أنه الواقع الداخلي اللبناني يعني يحفز الدولة اللبنانية ويدفع الدولة اللبنانية للقيام بخطوات تنسيقية مع تركيا، نتيجة أنه تركيا تحظى برضا شعبية داخل معظم المكونات اللبنانية ونتيجة الواقع الداخلي ونتيجة التغول الإسرائيلي المستمر، وأنه اليوم الدولة الأساسية التي تقف سد منيع في مواجهة هذا التغول هي تركيا. واثنين، من خلال ما قاله الرئيس ترامب للرئيس عون أنه يجب أن يجري التنسيق مع تركيا ومع سوريا. وانطلاقا من هذا الأمر أعتقد اليوم أنه الدولة اللبنانية ذهبت إلى هذا المسار انطلاقا من هذين المسارين وليس انطلاقا من رغبة داخلية، لأنه في أطراف داخلية ربما تنظر إلى تركيا أنها عمليا ليست حليفة أو ليست صديقة إلى لبنان، لكن أغلبية الشعب اللبناني، أغلبية المكونات باتت تدرك اليوم أهمية هذا الدور التركي نتيجة أنه تركيا باتت حاضرة في كل ملفات المنطقة ونتيجة حضورها الأساسي بالتأثير على الإدارة الأمريكية.
1: طيب، وهنا سيد واثق، يعني نحن في منطقة تتشكل، يعني هناك نفوذ وتوازنات يعاد رسمها كما نرى، وربما كما أشرت في جزء من حديثك الآن، يعني المتابع للتحركات التركية يرى أن تركيا تعمل على إرساء الأمن والاستقرار، وحتى كما يصرح المسؤولون الأتراك والرئيس أردوغان على الساحة العراقية، الساحة اللبنانية، وكذلك الساحة السورية، في منطقة مشتعلة بفعل المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، بأي قدر يشكل هذا تحديا بالنسبة لتركيا وبالنسبة لمن يريد أن يقف بجانبها في في في, في هذه العملية؟
0: تركيا أو الدور التركي الحالي هو مدعوم، يختلف عن السابق، هو الآن مدعوم من كل القوى الإقليمية التي تواجه تحديات وتشعر بأنها الآن غير قادرة على أو من الصعب دعم المواقف اللبنانية أو دعم الاستقرار الإقليمي. فهي الآن تركيا تحظى بدعم كل القوى الإقليمية الأخرى أولا. ثانيا، تركيا مؤهلة لهذا الدور الإقليمي، مؤهلة لتبني خطاب سياسي رادع يعني رادع للعدوانية وزخم الاندفاع الإسرائيلي في المنطقة. كذلك تركيا قادرة على التواصل مع الإدارة الأمريكية، ويعني ممكن عقلنة الخطاب السياسي الأمريكي أو السلوك السياسي الأمريكي في المنطقة بإمكانها إحداث نوع من التوازن مع يعني في السياسة الأمريكية في المنطقة، مؤهلة لهذا الدور أيضا. كذلك تركيا يعني قادرة على تقديم العون لشعوب ودول المنطقة إذا ما يعني طمحت نحو الاستقرار أو التعافي أو الخروج الآمن من هذه الحرائق المشتعلة في المنطقة. يعني لبنان نموذجا، تركيا تستطيع أن تقدم إلى لبنان دعم سياسي كما قلنا من خلال اختراق القرار الأمريكي أو من خلال تعزيز حقوق لبنان في سيادته على جميع أراضيه ضمن مخرجات المفاوضات مع إسرائيل. كذلك قادر على تقديم دعم أمني إلى لبنان مثل ما قال ضيفك الكريم بتعزيز قوات الأمم المتحدة اليونيفيل في لبنان، وأيضا من خلال تعزيز قدرات الجيش اللبناني. تركيا قادرة على تقديم دعم اقتصادي إلى لبنان أو أي دولة أو شعوب المنطقة التي تحتاج إلى العون التركي. تركيا قادرة أيضا على تقديم دعم إنساني من خلال منظماتها الإنسانية المشهودة والمعروف لها بتجاربها السابقة. فلذلك تركيا مؤهلة سياسيا واقتصاديا وحتى عسكريا للعب دور إقليمي يوازن العدوانية الإسرائيلية.
1: طيب سيد صهيب، في بيروت يعني أشرت قبل قليل إلى أمرين، ما يتعلق بالمكونات في الداخل اللبناني وما يرتبط بالعلاقة مع سوريا. سمعنا جميعا ما صرح به الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم يعني حول الانفتاح لعقد لقاء مع القيادة السورية عندما يعني يحين الوقت أو يكون الوقت مناسبا لذلك. بأي مستوى يدعم ذلك اتجاه أنقرة والتي يبدو أنها موجودة على خط الاتصالات بين دمشق وبيروت ومعنية في نفس الوقت بعلاقات طبيعية بينهما بعيدا عن الحذر والقطيعة؟ وهنا أقتبس الكلمتين اللتين جاءتا في مقالك اليوم.
2: بطبيعة الحال الرئيس أردوغان عندما تحدث بشكل واضح أنه أمن بيروت وأمن طرابلس وأمن دمشق هو من أمن أنقرة واسطنبول، الرئيس أردوغان لا يتحدث خطاب شعبوي، هو يدرك ما يقول. لأنه عمليا اليوم بات الأمن القومي لهذا المثلث الإقليمي إضافة إلى العراق بات من مستلزمات الدور التركي في المنطقة. لذلك اليوم أعتقد ما قاله الشيخ نعيم قاسم أمين عام حزب الله وما قاله يعني قبله الرئيس أحمد الشرع ووزير الخارجية السوري أسعد شيباني بعد لقائه الرئيس نبيه بري حول إمكانية الحوار مع حزب الله لا يمكن فصله عن اللمسات التركية. تركيا اليوم تلعب دورا في دعم السلطة السياسية في سوريا من خلال تثبيت استقرار أمني، والاستقرار الأمني أهم مستلزماته هو عدم حصول

0: هذا الإطار. وعلينا أيضا ربطا بكلام الشيخ نعيم قاسم العودة إلى أن زيارة رئيس الحكومة نواف سلام إلى بغداد، نسقها وزير الخارجية التركي حقان فيدان إلى بغداد لدعم هذا المسار المرتبط بالاستقرار والازدهار الذي بطبيعة الحال يمر من العراق باتجاه سوريا ومن ثم إلى لبنان، وأيضا المسارات الأخرى المتعلقة بالطاقة والنقل واللي تركيا جزء أساسي من عملية صناعتها. لذلك لا. اليوم كل هذا المسار يحتاج إلى استقرار، وهذا الاستقرار لا يجري تثبيته إلا من خلال عملية منع حصول توترات بين المكونات وهنا يعني المختلفة، وتحديدا حزب الله من جانب، وأيضا القيادة السورية.
1: لدي دقيقة هنا سيد واثق، يعني كنت سأسألك بخصوص النقطة التي أشار إليها سيد صهيب حول يعني خط الاتصالات بين بيروت وبغداد وما يجري العمل عليه، ما أهمية ما يجري العمل عليه على صعيد هذا الخط سيد واثق من وجهة نظرك؟
2: سيد العزيز، في السابق كان هناك جدلية في العلوم السياسية أو في الأدبيات السياسية، هل السياسة تصنع الاقتصاد أم الاقتصاد يصنع السياسة؟ الآن في هذا زمن الندرة وزمن التهديدات الأمنية المنتشرة في كل العالم، فإن الاقتصاد هو الذي يصنع السياسة برغم كل التوترات التي صاحبت يعني سقوط نظام بشار وبدء يعني سوريا الجديدة وانطلاق سوريا الجديدة، توترات بين الجانبين، ولكن غلق مضيق هرمز والحاجة إلى تصدير النفط أحدثت اختراقا في طبيعة العلاقات وحولت مساراتها من المسارات لنقل التوتر إلى مسارات التعاون. هنالك الآن خطوات متقدمة للتعاون بين العراق وسوريا، وخصوصا في مجال تصدير النفط عبر الموانئ السورية، وربما هذا التعاون يتطور إلى آفاق أكثر شمولية. الحاجة الاقتصادية وحاجة الشعوب يعني أصبحت أهم من المنطلقات الأيديولوجية أو الإملاءات الخارجية على صناع القرار في البلدين. بالطبع يعني تركيا تشجع هكذا نوع من التعاون بين سوريا والعراق، كلاهما شريكين لتركيا، شريكين جارين وشريكين سياسيا وشريكين اقتصاديا، وحتى مشروع طريق التنمية هو كان نعم في السابق مسار واحد من انطلاقا من الأراضي العراقية نحو تركيا، الآن ربما يضاف له مسار آخر من العراق إلى عبر سوريا وإلى الموانئ السورية.
1: نعم شكرا لك سيد واثق السعدون
2: لاستكمال المشروع.
1: نعم شكرا لك سيد واثق السعدون، انتهى وقت هذا البرنامج. الباحث والأكاديمي كنت معنا من البصرة، كذلك نشكر ضيفنا من بيروت الكاتب والباحث السياسي السيد صهيب جوهر، شكرا جزيلا لكم. شكر موصول لكل مشاهدينا الكرام، في أمان الله.

0: الان ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين.
1: كيف الوضع
2: اليوم؟ فيش بعد الحريه وبتمناها لكل اسير واسيره
3: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله. هانت
4: والله شعور لا يوصف.
5: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
6: انعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
7: طبعا احلى شعور لما ادعو وكنت اقرا في القران الحمد لله رب العالمين.
8: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
9: بصمتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
10: والفرج القريب ان شاء الله للقصر الباكية، المعبدات، الاشبال.
11: كنا نستنى انه نتحرر لانه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس يا احنا يا هم في هذا المكان، هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية ارضنا.

0: ترامب يعلن التقدم في المحادثات مع إيران ويؤكد قرب فتح مضيق هرمز ويهدد بضربة قوية إذا تعثر الاتفاق. أهلا بكم لنشرة الأخبار من قناة ريت عربي في إسطنبول، معكم مديحة علال وتتابعون. لبنان يقدم عرضه بشأن الحدود خلال مفاوضات روما وسط حديث عن تراجع إسرائيل عن اشتراطها نزع سلاح حزب الله قبل الانسحاب من الجنوب. 15 قتيلاً بهجوم روسي بالصواريخ والمسيرات على كييف وتحذيرات من احتمال تسرب غازات سامة جراء الضربات. أهلا بكم من جديد إلى التفاصيل. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرب إيران بقوة إذا لم يعد فتح مضيق هرمز في وقت قريب جدا. قال ترامب إن المحادثات مع طهران تسير بشكل جيد، لكنه حذر من تعرض إيران لضربة قوية حسب تعبيره إذا تراجعت عن التفاهمات، مؤكدا أن عدم التوصل إلى اتفاق سيجعل الوضع سيئا للغاية. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن المحادثات مع إيران وسلطنة عمان بشأن مضيق هرمز أحرزت تقدما جيدا، لكنها لم تفضي بعد إلى اتفاق نهائي. وأضاف روبيو أن المحادثات لا تزال مستمرة، معربا عن أمله في التوصل إلى اتفاق يسمح بمرور مزيد من السفن.
1: أعتقد أن هناك حوارا ومفاوضات جارية بين عمان وإيران بشأن كيفية مرور السفن الحربية بأمان عبر الحدود على المدى القريب، ونمضي قدما نحو محادثات طويلة الأمد بشأن نزع السلاح النووي. ويمكن القول إن هذه المحادثات قد أحرزت تقدما، لكنها لم تصل إلى حل نهائي بعد، ونأمل أن يتحقق ذلك قريبا جدا.
0: بدوره قال وزير الخزانة الأمريكي إن التوصل إلى اتفاق مع إيران على إعادة فتح مضيق هرمز سيتم خلال يوم أو يومين، وأضاف أن محادثات تجرى مع الإيرانيين وأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق على إعادة فتح مضيق هرمز والمضي نحو وضع أكثر طبيعية في الصراع. وافقت القيادة الإيرانية على اتفاق مؤقت لإعادة فتح مضيق هرمز بحسب ما أعلنت وسائل إعلام أمريكية. وقال موقع أكسيوس إن الاتفاق ينص على ترتيب مؤقت لستين يوما قابل للتمديد بين عمان وإيران، وإنه ينظم مسارات الملاحة شمالا عبر المياه الإيرانية وجنوبا عبر المياه العمانية دون رسوم، مع خطة لإزالة الألغام خلال 30 يوما تمهيدا لاستخدام ممر أوسط باتفاق دائم. هذا وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن المحادثات مع سلطنة عمان بشأن العبور من مضيق هرمز إيجابية. وأوضح بقائي أن المحادثات مع عمان ركزت على تحديد ممرات آمنة للدخول والخروج في المضيق، وأضاف أن المسار الذي يجري التفاوض عليه يهدف إلى ضمان الحقوق السيادية واعتبارات الأمن الوطني لإيران وعمان. قالت وسائل إعلام إيرانية نقلا عن الحرس الثوري الإيراني إن الاتفاق مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز سيتأجل ما دامت واشنطن تواصل تهديدها لطهران. وذكر الحرس الإيراني إن طهران تربط المضي في التفاهمات بوقف الضغوط الأمريكية وأن الاتصالات

0: مع مسقط مستمرة، مضيفة أن أي جدول زمني جديد سيحدد لاحقا وفق التطورات السياسية والأمنية.
1: مرحلة دقيقة تشهدها الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران، تتداخل فيها التهديدات العسكرية مع الجهود الدبلوماسية في وقت يتصدر فيه مضيق هرمز أولويات المفاوضات. وبينما تؤكد واشنطن أن إعادة فتح المضيق تمثل أولوية عاجلة لاستقرار الأسواق، تتمسك طهران بشروط ترى أنها تضمن مصالحها الاستراتيجية وسط وساطة خليجية نشطة تسعى لتجنيب المنطقة مواجهة جديدة. وتعتمد الإدارة الأمريكية سياسة العصا والجزرة في التعامل مع الملف الإيراني، فالرئيس دونالد ترامب قال إن المفاوضات الحالية هي الفرصة الأخيرة أمام طهران لإبرام اتفاق جيد، مؤكداً أنه عدل عن تنفيذ هجوم عسكري واسع بعد تدخلات من قادة دول الخليج، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الخيار العسكري لا يزال مطروحاً إذا فشلت المساعي السياسية.
2: This is a last chance for them to sign a good document. Yeah, please.
1: وفي المقابل تقود سلطنة عمان إلى جانب قطر وباكستان جهود الوساطة بين واشنطن وطهران، وتتمثل أولوية دول الخليج في منع انزلاق المنطقة إلى مواجهة عسكرية جديدة والحفاظ على أمن الملاحة دون أن يؤدي أي اتفاق إلى تكريس ترتيبات جديدة تمنح طرفا واحدا نفوذا دائما على أحد أهم الممرات البحرية في العالم. أما إيران فتربط إعادة فتح المضيق بحزمة من المطالب تتجاوز الجانب الملاحي، إذ تشترط رفع الحصار البحري عن موانئها والعودة إلى تنفيذ بنود مذكرة التفاهم السابقة، فضلا عن معالجة الملفات العالقة. ورغم المؤشرات الإيجابية باقتراب التوصل إلى اتفاق، فإن الطريق إلى اتفاق نهائي لا يزال محفوفا بالتحديات، خصوصا وأن الاتفاق المبدئي ينص على منح إيران وسلطنة عمان مهلة 60 يوما لاستكمال الترتيبات الخاصة بإعادة فتح المضيق، على أن تستأنف خلال هذه الفترة المفاوضات الأمريكية الإيرانية بشأن مستقبل مخزون إيران من اليورانيوم المخصص الذي يقدر بنحو 11 طنا، من بينها نحو نصف طن من اليورانيوم المخصب بدرجة تقترب من المستوى المستخدم في تصنيع الأسلحة النووية. عبد الله الخطيب، ترت عربي.
0: أكدت القيادة المركزية الأمريكية أن المسار الجنوبي لمضيق هرمز لا يزال آمنا ومفتوحا أمام حركة جميع السفن التجارية. وقالت القيادة إن أكثر من 1000 سفينة عبرت مضيق هرمز خلال الأشهر الثلاثة الماضية رغم الهجمات المستمرة في المنطقة. أعلنت الحكومة اليمنية غرق سفينة هندية إثر تعرضها لهجوم بزورق مفخخ في البحر الأحمر وإنقاذ أفراد طاقمها. وقالت الحكومة اليمنية إن الحادثة وقع على بعد 13 ميلا بحريا جنوب الحديدة، وإن القوات البحرية وخفر السواحل تمكنوا من إنقاذ جميع أفراد طاقم السفينة وهم 13 بحارا هنديا وآخر يمني، ونقلتهم إلى مكان آمن وقدمت لهم المساعدات الطبية اللازمة. قال الحوثيون إنهم هاجموا بطائرة مسيرة ما وصفوها بالهدف الحساس في مطار نجران جنوبي السعودية. جاء ذلك في بيان نشره المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولم يذكر خلاله طبيعة الهدف أو تفاصيل أخرى. قالت الخارجية الأمريكية أن المحادثات التي ترعاها واشنطن بين لبنان وإسرائيل تجمع فرقا تقنية لدفع التنفيذ الكامل للإطار الثلاثي. وأضافت أن الجولة السابعة ستتواصل حتى الخميس، وإن من أهدافها التمهيد لاتفاق شامل للسلام والأمن بين لبنان وإسرائيل.
3: في تطور لافت على مسار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، اختتم اليوم الأول من الجولة السابعة

0: من المحادثات في العاصمة الإيطالية روما، وسط مؤشرات على تغير في بعض المواقف واستمرار الترقب لما ستسفر عنه الاجتماعات المقبلة. المفاوضات انقسمت إلى مسارين سياسي وعسكري. ففي الاجتماع السياسي قدم الوفد اللبناني طرحه بشأن ملف الحدود البرية، مؤكدا تمسك بيروت بوقف الانتهاكات الإسرائيلية واستكمال الانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة. أما الاجتماع العسكري فركز على آليات التحقق من تنفيذ الترتيبات الأمنية وهوية الطرف الثالث الذي سيتولى مراقبة تنفيذ أي اتفاق على الأرض. وبحسب مصدر رسمي لبناني رفيع، فإن الوفد الإسرائيلي تراجع للمرة الأولى عن اشتراط نزع سلاح حزب الله قبل بحث ملف الحدود، ليتحول النقاش نحو إعادة تثبيت الحدود المرسمة دوليا عام 1923، وهو ما اعتبره الجانب اللبناني تطورا مهما في مسار التفاوض. وأضاف المصدر أن الوفد اللبناني طلب برفع هذا الطرح إلى المستوى السياسي الإسرائيلي للحصول على موقف رسمي وواضح، مشيرا إلى وجود تفهم أمريكي للمطالب اللبنانية لا سيما فيما يتعلق بوقف الاعتداءات الإسرائيلية. كما تناولت المباحثات توسيع نطاق المناطق النموذجية التي يتولى فيها الجيش اللبناني المسؤولية الأمنية الكاملة بعد انسحاب إسرائيلي تدريجي، مع طرح إدراج بنت جبيل والخيام ضمن هذه المناطق، إلى جانب بحث هوية الجهة الدولية التي ستتولى التحقق من تنفيذ الانسحاب، مع تأكيد لبنان أن هذه المهمة لن تكون من اختصاص الولايات المتحدة. وفي المقابل أكد مصدر رسمي أن بيروت لم تتلقى حتى الآن أي رد إسرائيلي بشأن الالتزام بوقف إطلاق النار، فيما أعد الوفد اللبناني خطة بديلة تحسبا للتعثر التوافق حول بعض المناطق المطروحة للنقاش. بالتزامن مع ذلك دعا الأمين العام لحزب الله السلطات اللبنانية إلى وقف ما وصفه بالتنازلات المجانية وفتح الحوار مع الحزب والعمل على ترميم الوضع الداخلي وتعزيز السيادة الوطنية. وتتواصل الجولة السابعة من المفاوضات في روما على مدى 3 أيام، وسط ترقب حول ما إذا كانت هذه الجولة ستنجح في تحقيق اختراق فعلي يمهد لتنفيذ الترتيبات الأمنية ويقرب لبنان من تثبيت حدوده الجنوبية واستعادة الاستقرار. عمر أبو ثواب، تلت عربية.
1: وبالتزامن مع مفاوضات روما، قالت وكالة الأنباء اللبنانية إن الجيش الإسرائيلي ارتكب 6 خروق لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان. وشملت الخروق تقدم آليات إسرائيلية في قضاء بنت جبيل وقصفا مدفعيا وتمشيطا بالأسلحة الرشاشة وتحليق طيران مسير وحرب فوق مناطق جنوب وشرق ووسط لبنان، بينها بيروت والبقاع وعكار والهرمل. شيع أهالي قطاع غزة جثامين أكثر من 100 شهيد بعد انتشالهم من تحت ركام منازلهم في حي الصبرة بمدينة غزة. كان جيش الاحتلال قد استهدف الحي السكني في بداية حرب الإبادة، ولم تتمكن طواقم الدفاع المدني من انتشالهم إلا في الأيام الأخيرة.
2: في جنازة جماعية تعد من الأكبر في فلسطين، وضع الفلسطينيون جثامين 112 شهيدا وسط ساحة التشييع بعد انتشالهم من تحت ركام حي سكني دمره جيش الاحتلال الإسرائيلي مطلع حرب الإبادة في غزة على من بداخله من السكان. منذ ذلك الوقت استشهد قرابة 300 شخص، ولكن جثامينهم بقيت عالقة تحت الركام لتكرم وتدفن بعد أكثر من 2 عامين على المجزرة.
3: يعني أولا هذه الجنازة تكشف حقيقة الاحتلال الذي استهدف الأطفال والشيوخ والنساء. ما نراه الآن 44 طفل هم يعني أطفال لا علاقة لهم بهذه الحرب، إلى جانب أكثر من 37 إمرأة فلسطينية وكبار السن. إذن الاحتلال استهدف الأطفال والشيوخ والنساء، وهذا دليل واضح أن الاحتلال يستهدف الكل الفلسطيني، واستهداف الفلسطينيين واضح أنه يريد أن ينهي وجودنا كفلسطينيين هنا في قطاع غزة من خلال كافة الاستهدافات المستمرة حتى بعد توقيع الهدنة. لا زال الاحتلال يستهدف أطفالنا وشيوخنا ونسائنا.
2: لم يكن الوصول لهذه الجثامين مهمة سهلة، فطواقم الدفاع المدني أمضت أياما طويلة للوصول لجثامين الشهداء في ظل النقص الحاد بالمعدات الثقيلة، الأمر الذي صعب المهمة. ورغم انتشال هذا العدد من الجثامين فإن آلاف الشهداء ما زالوا في عداد مفقودين تحت الأنقاض.
4: يعني بلا شك أن طواقم الدفاع المدني عمل

0: على مدار 17 يوما لانتشال الضحايا من تحت الأنقاض من عائلة أبو شريعة والحسينة. في مشهد حقيقة كان صعب جدا، تحدث على 153 جثمان تحت الأنقاض، استطعنا أن نخرج 112 جثمانا، أطفال نساء كبار مرضى كانوا ضمن هؤلاء الضحايا، البقية لم نستطع إخراجهم. القضية تحتاج إلى معدات ثقيلة أكبر، إلى مقدرات أكبر، وهذا حقيقة غير موجود في قطاع غزة.
1: تظهر هذه الجنازة جانبا من حجم المجازر التي شهدها قطاع غزة، حيث حول الاحتلال أحياء سكنية كاملة لمقابر جماعية ودفن آلاف العائلات تحت ركام منازلها. تبقى هذه الصور شاهدة على فداحة ما خلفته الحرب في وقت يعمل فيه الاحتلال على طمس معالم جرائمه في أماكن يستحال الوصول إليها داخل المناطق الصفراء.
2: بعد ثلاث سنوات حصل هؤلاء الشهداء على حقهم في التشييع والدفن، ولا زال آلاف الشهداء تحت ركام المنازل في قطاع غزة ينتظرون حصولهم على حقهم الأخير. محمد أحمد، ثلاثة عربي، قطاع غزة.
3: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من قطاع غزة قبل نزع سلاح حماس بالكامل. وأضاف نتنياهو أن إسرائيل لم توافق على المسودة الأمريكية الخاصة بتنفيذ اتفاق نزع السلاح والانسحاب وأرسلت ملاحظاتها عليها. تأتي تصريحات نتنياهو وسط خلاف بشأن ترتيب تنفيذ نزع سلاح قطاع غزة والانسحاب الإسرائيلي من القطاع، بينما تتمسك حماس بتنفيذ التزامات المرحلة الأولى قبل الانتقال إلى بقية الملفات. هدمت السلطات الإسرائيلية أجزاء من مدرسة شعب البطم في مسافر يطا بمدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية. يأتي ذلك قبيل أسابيع من بدء العام الدراسي في ظل استمرار استهداف المدارس الفلسطينية بإجراءات الهدم في المنطقة.
4: هذا ما تبقى من مدرسة شعب البطم في مسافر يطا جنوب الخليل، غرف تحولت إلى ركام تحت آليات الهدم الإسرائيلي، ليبقى مصير 60 طالبا وخمسة عشر معلما معلقا بانتظار عملية الهدم التالية.
5: قامت بهدم غرفتين، لغرفة الإدارة وغرفة المعلمين، يعني تقريبا يعني يا دوب قدرنا نطلع أشياء بسيطة منها. خلينا نحكي يعني بنقول الحمد لله أنه اقتصر الموضوع على الغرفتين، بس الخوف قائم على باقي المدرسة.
4: مع اقتراب العام الدراسي تزداد المخاوف من أن تعود آليات الهدم إلى هذه القرية التي تقطنها 35 عائلة فلسطينية لتدمر ما تبقى من المدرسة الوحيدة هنا في وقت يلاحق فيه خطر الهدم عشرات المدارس الأخرى في مسافر يطا.
6: يعني احنا عندنا 14 مدرسة مهددة بإخطار بالهدم، واحنا قدمنا كل الأوراق الثبوتية واللازمة إلى المحاكم الإسرائيلية، ولكن للأسف من 2015 فوجئنا في عدد من المدارس برفض الدعوة.
4: يعد التعليم في مسافر يطا أحد أهم مقومات الصمود والبقاء للفلسطينيين، إلا أن غيابه أصبح مهددا بسبب سياسة الهدم الإسرائيلي المتواصلة وآلاف إخطارات الهدم الموجهة للمنطقة.
7: هو يشعر أنه عندما يستهدف المدارس ممكن أن تشكل هذه عامل طرد للبيئة من هذه المناطق، وبالتالي لأن سياسة الاحتلال قائمة على تهجير الناس والاستيلاء على الأراضي. في الوقت اللي بيهدم هاي المدرسة أو جزء من هذه المدرسة في منطقة شعب البطم، شفنا كيف تم إقامة بؤرة استيطانية على هذه المدخل.
4: ما بقي هنا من ركام هذه المدرسة ومرافقها ليس إلا شواهد جديدة على جيل يتمسك بأرضه وتجمعه بها بقايا حياة عنوانها التعليم. مدرسة أخرى تضاف إلى سجل المدارس التي هدمها الاحتلال الإسرائيلي أو يهدد بهدمها في مسافر يطا، ضمن تصعيد متواصل يفاقم تحديات التعليم ويزيد من صعوبات بقاء الفلسطينيين هنا على أراضيهم. سامر رويشة، عربي، الخليل.
3: قتل 15 شخصاً على الأقل في ضربات روسية استهدفت العاصمة الأوكرانية كييف وفق السلطات المحلية. وقالت الإدارة العسكرية في كييف إن الهجمات بالصواريخ والمسيرات ألحقت أضراراً بمبانٍ سكنية ومستودعات وأشعلت حرائق في 4 مناطق من العاصمة. كما أعلنت السلطات مقتل شخص في منطقة بوتشا وإصابة 21 آخرين في

0: محيط كييف، مشيرة إلى تضرر نظام يحتوي على مادة الأمونيا جراء الهجمات، ومحذرة السكان من احتمال تسرب المادة. أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف 4 سفن شحن قالت إنها كانت تحمل إمدادات عسكرية للقوات الأوكرانية. وأعلنت السلطات الأوكرانية مقتل شخصين وإصابة العشرات بقصف روسي استهدف مدينة خيرسون وعشرات البلدات في المقاطعة.
1: المعارك بين روسيا وأوكرانيا تشتد وتبلغ ذروتها، فتصبح الهجمات المتبادلة عنوان الحرب اليومي، وتتزايد الخسائر البشرية والمادية من الجانبين. في منطقة موسكو يسقط قتلى ومصابون، وتتضرر منازل وتندلع حرائق جراء استهداف بمسيرة أوكرانية. فيعلن المحافظ أن بلدية تشيخوف شهدت أكبر الأضرار، وأن الهجوم تسبب في اندلاع حرائق داخل المنطقة الصناعية بمقاطعة موسكو قبل أن تتم السيطرة عليه. ولم تسلم منطقة لينينغراد الروسية من المسيرات الأوكرانية، حيث تضرر مستودع ومراكز لوجستية تابعة لشركة روسية، فيما أعلنت موسكو تصديها لبعض المسيرات الأوكرانية. على الجانب الآخر، أكد الجيش الأوكراني تدمير جسرين في مقاطعة كورسك الروسية ومقاطعة زابوروتشيا الأوكرانية، بالإضافة لاستهداف نقطة تمركز مؤقتة لوحدة تابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي في مقاطعة خيرسون. بينما اتهم وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيها روسيا بارتكاب جريمة حرب بعد نشر مقطع مصور يظهر طائرة مسيرة وهي تطارد بائعا متجولا في خيرسون وتصيبه بجروح، فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف 4 سفن شحن قالت إنها كانت تحمل إمدادات عسكرية للقوات الأوكرانية، مشيرة إلى أن الضربات استهدفت سفينتي شحن في ميناء نيكولايف ويوجني وسفينتين في البحر الأسود جنوب أوديسا. كما أشارت الوزارة إلى أضرار كبيرة بمنشأة صناعية في مقاطعة أوديسا الأوكرانية، وتعرضت سفينتان مدنيتان تابعتان لجهات تركية لهجوم بمسيرات في البحر الأسود عقب مغادرتهما ميناء نوفوروسيسك الروسي، ما أدى لإصابة أفرادهما. وأكدت الخارجية التركية متابعتها الحدث، معربة عن قلقها البالغ إزاء اتساع نطاق الحرب في البحر الأسود رغم تحذيرات أنقرة السابقة، ومبينة أن تأثير الحرب بدأ يطول السفن المدنية. وعرفت الأيام الأخيرة هجمات متبادلة بين الطرفين وتنوعا في المناطق المستهدفة، كما دخلت الموانئ بقوة على خط الحرب الروسية الأوكرانية.
0: أعلنت الحكومة السودانية تحقيق تقدم لقوات الجيش في منطقتين بولاية شمال دارفور. وقال حاكم إقليم دارفور غربي السودان إن قوات الجيش والقوات المساندة لها انتصرت على قوات الدعم السريع في منطقتي حجر المرفعين وبئر سليبة بالولاية. وأشار إلى أن قوات ميدانية أكدت مقتل قائد المحور الغربي للدعم السريع. التقى رئيس جهاز الاستخبارات التركية إبراهيم كالن وفدا أمنيا ليبيا رفيع المستوى، ضم مستشار الأمن القومي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية إبراهيم الدبيبة ووكيل وزارة الدفاع عبد السلام الزوبي. وسبق ذلك لقاء جمع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بالدبيبة والزوبي، وبحثت اللقاءات تطورات الأوضاع في ليبيا والمنطقة والخطوات المزمع اتخاذها لتعزيز التعاون التركي الليبي والجهود الرامية إلى الحفاظ على الاستقرار في ليبيا. أوقفت الشرطة الأمريكية رجلاً مسلحاً في ملعب للغولف يملكه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ولاية كاليفورنيا قبل يومين من زيارة مقررة للرئيس إلى الموقع. وقال مكتب شرطة مقاطعة لوس أنجلوس إن الرجل شوهد يتجول داخل ملعب الغولف ويلتقط صوراً ومقاطع فيديو لما بدا أنها أعمال مرتبطة بالترتيبات الأمنية الخاصة بالزيارة. عادت واقعة سبت ملف الهجرة إلى صدارة النقاش داخل الاتحاد الأوروبي، ودفع ذلك وزراء الداخلية إلى اجتماع طارئ دعما للموقف

0: الإسباني، وتأكيداً على الإجراءات التي من شأنها حماية الحدود في ظل خلاف متنامي بين أعضاء الاتحاد بشأن آليات إدارة ملف الهجرة الراهن.
1: عبور آلاف المهاجرين غير النظاميين من حدود الاتحاد الأوروبي عند منطقة سبتة الإسبانية أعاد ملف الهجرة إلى صدارة الأجندة الأوروبية بعد أكثر من عقد على موجات النزوح التي شهدتها أوروبا في أعقاب الصراعات والتوترات في دول عدة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
2: أعتقد أن أوروبا اجتازت هذا الاختبار بالفعل، فلن يتمكن أحد من الدخول إلى منطقة شنغن، وتمت استعادة الأمن على الحدود ومعالجة الوضع بسرعة. التحدي الآن هو أن يتحرك الاتحاد الأوروبي بروح موحدة وأن يستخلص الدروس الصحيحة مما حدث.
1: بين عامي 2010 و2025 ارتفع عدد المهاجرين المقيمين في الاتحاد الأوروبي بأكثر من 24 مليون شخص، فيما بقيت ألمانيا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا في مقدمة الدول المستقبلة للمهاجرين واللاجئين، فيما خصص الاتحاد الأوروبي 81 مليار يورو للهجرة وإدارة الحدود والأمن الداخلي ضمن موازنة 2028-2034، في تأكيد على أن حماية الحدود أصبحت أولوية أوروبية.
3: الواضح بأننا أمام حدث كبير. الآن تريد دول الاتحاد الأوروبي أن تعرب عن تضامنها مع إسبانيا رغم كل ما تم توجيهه من انتقادات إلى إسبانيا، وكذلك الإعجاب بالجهود الإسبانية السريعة التي أدت إلى التعاطي مع هذه الأزمة في غضون 4 أيام، وهذا بالتأكيد يسجل لإسبانيا، ولكنه أيضا كشف عن وجود خلل كبير في العلاقات السياسية، لا سيما تلك التي اتخذت من قبل دول كإيطاليا كالدنمارك وفنلندا، وهذا الأمر كما يبدو الآن يتم معالجته سياسيا وليس من خلال اجتماع وزراء الداخلية.
1: ورغم تأكيد المفوضية الأوروبية أن أزمة سبتة أصبحت تحت السيطرة، لا تزال دول مثل إيطاليا تطالب بإجراءات أكثر تشددا، فيما تواصل فرنسا رقاباتها الحدودية.
4: انتهى الاجتماع لكن النقاش لم ينتهي، فالهجرة لا تزال الملف الذي يوحد الأوروبيين عند حماية الحدود ويفرقهم عندما يتعلق الأمر بتقاسم المسؤولية، وهو ما يجعل كل أزمة جديدة اختبارا حقيقيا لوحدة الموقف الأوروبي. باسل الطناني، تاريتي عربي، بروكسل.
0: يسابق رجال الإطفاء الزمن غرب العاصمة اليونانية أثينا للاستفادة من هدوء الرياح لتعزيز خطوط احتواء حرائق الغابات. يأتي ذلك في ظل تحذير خبراء الأرصاد الجوية من عودة الهبات الأقوى ودرجات الحرارة المرتفعة في الأيام القادمة. وقال رئيس نقابة رجال الإطفاء اليونانية إن احتمالات نشوب حرائق هائلة في المنطقة لا تزال قائمة وإن المخاطر تزداد مع مرور الوقت. نهاية النشرة، تذكير بالعناوين. ترامب يعلن التقدم في المحادثات مع إيران ويؤكد قرب فتح مضيق هرمز ويهدد بضربة قوية إذا تعثر الاتفاق. لبنان يقدم عرضه بشأن الحدود خلال مفاوضات روما وسط حديث عن تراجع إسرائيل عن اشتراطها نزع سلاح حزب الله قبل الانسحاب من الجنوب. 15 قتيلاً بهجوم روسي بالصواريخ والمسيرات على كييف، وتحذيرات من احتمال تسرب غازات سامة جراء الضربات. نلقاكم على رأس الساعة بحول الله.
5: في كل يوم أحداث تتسارع
6: وصراعات تتفاقم، حروب تتواصل وأزمات تتشابك، وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
7: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
5: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
7: العالم اليوم.

حرام عليك كم تراح والله العظيم كم تراح 5 سنوات كم تراح

السلام عليكم، أهلا بكم في الاقتصاد، معكم أمينة بن دحمان ونناقش في برنامجنا اليوم. البنك الدولي يقر نجاح إصلاحات مالية في سوريا، والحكومة تتوقع زيادة منح البنك العام المقبل. تركيا تحقق عائدات سياحية بنحو 26 مليار دولار في النصف الأول من العام.

0: أقر البنك الدولي نجاح إصلاحات مالية نفذتها سوريا في مجالي إدارة الدين العام والشفافية المالية، وقال وزير المالية السوري إن ذلك يمنح دمشق حافزا إضافيا قد يرفع مخصصاتها من المنح خلال العام المقبل في خطوة تستهدف دعم التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.
1: خطوة جديدة تفتح الباب أمام عودة التمويل الدولي إلى سوريا بعدما أقر البنك الدولي إصلاحات مالية نفذتها دمشق ومنحها حافزا إضافيا يرفع مخصصاتها من المنح العام المقبل، في مؤشر على تقدم مسار إعادة الاندماج مع المؤسسات المالية الدولية. وقال وزير المالية السوري إن البنك الدولي أنهى مراجعة إجراءات الأداء والسياسات لعام 2026 ضمن سياسة تمويل التنمية المستدامة التابعة للمؤسسة الدولية للتنمية، مؤكدا تنفيذ إصلاحات مرتبطة بإدارة الدين العام والشفافية المالية. تأتي الخطوة بعد استئناف البنك الدولي دعمه لسوريا عقب تسوية متأخرات مالية بلغت 15 مليون ونصف المليون دولار، ما سمح بعودة البلاد إلى الاستفادة من برامج المؤسسة الدولية للتنمية. كما وافق البنك على تمويل مشاريع أخرى بينها مشروع إصلاح شبكة نقل الكهرباء بقيمة 146 مليون دولار ضمن قائمة مشاريع تستهدف دعم التعافي الاقتصادي وإعادة تأهيل البنية التحتية. ويرى اقتصاديون أن الانفتاح على المؤسسات المالية الدولية يمثل خطوة نحو استعادة التمويل، لكنهم حذروا من أن التحدي الأكبر يبقى في تحويل هذه الموارد إلى مشاريع تعافي وإعادة إعمار، فاقتصاد يحتاج أكثر من 200 مليار دولار لإعادة بناء ما دمرته سني الحرب العجاف. محمد بشر، تريتي عربي.
0: نقاشا لهذا الموضوع معنا من أوتاوا الكندية المستشار الأول للسياسات الاقتصادية في وزارة الاقتصاد والصناعة السورية دكتور أسامة قاضي. نرحب بك دكتور أسامة معنا. اسمح لي أن أبدأ معك من حيث انتهى التقرير، وهذا الحديث على أن الانفتاح على المؤسسات المالية الدولية يمثل خطوة نحو استعادة التمويل الدولي، إلى أي مدى يشكل إقرار البنك الدولي بالإصلاحات المالية التي عملتها سوريا خطوة للوصول إلى هذا المسار؟
2: مساء الخير لك وللمشاهدين الكرام. الحقيقة الدول وخاصة البنك الدولي والمؤسسات الدولية لا تقدم منح بناء فقط على الاحتياجات اللازمة لتلك الدولة، لكن على مقدار الثقة التي يمكن أن تعطيها لهذا البلد على ثقتها بإدارة أدوات الدين العام، على إمكانية جمع البيانات الحقيقية، على كيفية إدارة الكتل النقدية الموجودة داخل البلد. الحقيقة أنه نحن الآن في مرحلة بناء ثقة بيننا وبين المؤسسات الدولية التي انقطعنا عنها تقريبا 50 عام. لم يكن هناك أي ثقة حقيقة ما بين إدارة الدولة وما بين المنظمات الدولية والبنك الدولي، والآن الحمد لله قطعنا شوط كبير هائل يعني في تحسين إدارة السيولة والخزينة العامة. صار هناك رفع حقيقي في مستوى الشفافية في التعاطي مع المنظمات الدولية وكيفية يعني إدارة هذه السيولة الموجودة وتعزيز الرقابة الحقيقية على إدارة الكتلة النقدية وعلى إدارة المالية العامة. أنا أعتقد أنه هذه الخطوات مهمة للغاية، لأنها سترفع من الثقة، وبالتالي سوف تقوم تلك المؤسسات بتقدير منح أكبر بكثير مما تم تقديمه، سواء 20 مليون دولار للكهرباء أو 143 مليون دولار لمسائل البنية التحتية. ونحن يعني الحقيقة لسنا بدعا من الخلق، ما الكثير من الدول سابقا، ليبيريا مثلا بالزمان تم عفاها من أكثر من 4 إلى 5 مليار دولار دين بسبب حسن أدائها. الكثير من الدول حتى ارتفعت يعني نسبة المنح بشكل كبير. وهنا يعني يجب أن نوضح للمشاهد، نحن لا نتحدث عن قروض، نتحدث عن منح تستحقها الدول التي خرجت من حروب والتي خرجت من أزمات خانقة.
0: طيب يعني. طيب دكتور أسامة، بالحديث عن استعادة ثقة المؤسسات الدولية مثل ما تفضلت بالحديث، وفي إطار طبعا الحديث عن الإصلاحات التي تقوم بها سوريا والتي شملت بشكل خاص إدارة الدين العام والشفافية المالية، ما أهميتها في إطار استعادة الثقة أو ثقة المؤسسات الدولية في الوضع بشكل عام في سوريا؟
2: يعني هن بدهم يعرفوا انه انت هل انت قادره على اصلاح اداره الدين، هل تستطيعي مراجعه الحسابات الحكوميه، هل تستطيعي ان تقدمي موازنات شفافه للعالم بحيث انه يبنوا الثقه معك، هل تستطيعي اصلاح يعني الماليه العامه بشكل عام، هل هناك امكانيه وسهوله ل ممارسة الأعمال داخل سوريا. هذا كله الحقيقة إضافة إلى مكافحة الفساد وإضافة إلى التأكد من إصلاح الجمارك والضرائب، هذا سيزيد ثقة المستثمرين أيضا. يعني وهنا المسألة الأكبر، يعني نحن لا نعتمد بالأصل على فقط المنح ولا نريد قروض من أحد، نحن نريد تعزيز الثقة مع المستثمرين، لأنه مهما كانت الحقيقة المنح يعني كم ستكون، مليار مليارين، يعني سيعطونا مثلا مثل يعني مثلا بالزمان عطوا نيجيريا 5 مليار، عطوا بعض الدول يعني أرقام أكثر مما أعطونا بكثير، أعطوا أثيوبيا، أعطوا أفغانستان 5 مليار دولار بالزمان، يعني بنغلاديش كذلك 3 مليار. لا، نحن حاجتنا بمئات المليارات، لكن ليس كقروض، كاستثمارات. فنحن نقول للمستثمر، إذا كان البنك الدولي بالنسبة لك هو ثقة، فاسأل عنا كيف نحن ندير ماليتنا، كيف مستوى شفافيتنا، كيف نحن مستوى وطبيعة الرسوم الجمركية والضرائب.
0: لكن دكتور أسامة أضرني على المقاطعة، لكن فعليا هنا يطرح التساؤل بناء على كل ما تفضلت بالحديث عنه، حول إذا ما كانت هذه الإصلاحات المالية كافية لاستقطاب التمويل والاستثمارات، أم أن هناك متطلبات أخرى متعلقة بإصلاحات أو إصلاح البيئة الاقتصادية في سوريا؟
2: لا، والحقيقة الإصلاحات يعني لا تزال جارية، يعني نحن يعني صرنا أصلا من تاريخ استلام حكومة تكنوقراط 29 مارس 2025، يعني لم يمضي 16 شهرا، فنحن الإصلاحات هذه قد تحتاج إلى عام 2030 ونحن يعني نصلح في خاصة في مسائل التشريعات، نحن بحاجة إلى ثورة تشريعية حقيقية، وهذا يتم خلال البرلمان الذي عقد يعني تقريبا 3 جلسات إلى الآن وأقر نظامه الداخلي. فالآن سيبدأ العمل على تعديل ما يقارب 700

0: قانون سيقر داخل البرلمان من أجل تسهيل وتمهيد مسائل الاستثمارات والعقارات والبناء والإعمار، بحيث أنه لا يكون هناك أي عقبة بيواجه المستثمر السوري أولا والعربي والعالمي. فأنا بعتقد أنه الإصلاحات دائما مستمرة، والمنظمات الدولية هي دائما عينها على يعني على طبيعة هذه الإصلاحات، وبشكل دائم كل الدول يعني تكون هناك خاصة خارجة من حروب وكوارث مثل كارثة السورية تظل في عمليات إصلاح لسنوات عديدة، لكن أهم شيء أن هناك تحسن ملموس في هذا الأداء. يعني كان نشر مثلا وزارة المالية لموازنة 2025 و2026 بالغة الشفافية مع الناس، كان قانون الاستثمار بالغ الشفافية مع المستثمرين قانون 114، كان هناك تعديلات قانون الضرائب التي طرحها وزير المالية أيضا مع الطاقم اللي معه. يعني هناك جهود مضنية مشكورة عليها وزارة المالية تقوم بها بطريقة شفافة جدا وتجتمع دائما. وأهم اجتماع الحقيقة يعطي ثقة هو اجتماع الوزير المالية مع السوري مع الأعضاء الجي 7 الأعضاء السبعة الدول الصناعية الذي عقد منذ أشهر، وكنا حاضرين حقيقة دلالة على رضا المؤسسات الدولية عن أدائنا المالي.
1: طبعا هناك تقديرات تشير إلى أن تكلفة إعادة إعمار سوريا تحتاج إلى أكثر من 200 مليار دولار دكتور أسامة، وهنا يطرح التساؤل حول الأثر الذي يمكن أن تحدثه منح وتمويلات من البنك الدولي مقارنة بالاحتياجات الفعلية في سوريا.
0: أهم شيء هو رفع الثقة ما بيننا وبين المستثمر. المستثمر يريد أن يتأكد هل أنا آمن على أموالي إذا استثمرتها في سوريا، هل هناك بيئة تشريعية مناسبة لي إذا دخلت إلى سوريا، هل هناك بنية تحتية مصرفية مناسبة لي إذا دخلت إلى سوريا. هذا ما يؤكده الآن البنك الدولي وكل المؤسسات الدولية، وحتى المؤشرات بالمناسبة غير المنظمات الدولية، يعني مثل مؤسسة مراسلون بلا حدود منذ أشهر وضعت بياناتها وقالت أن سوريا أمنيا واقتصاديا تحسنت أكثر من 70 مرتبة خلال هذا العام. يعني هذا أيضا يعزز الثقة بأداء الحكومي. هل نحن وصلنا إلى درجة المثالية؟ يعني لا طبعا، نحن لازلنا يعني في مراحل أولية أصلا على للتعافي بعد يعني حرب دامت 14 سنة على الشعب السوري و50 سنة من الإهمال، فالكل يعرف ذلك. نحن إلى أن انتهينا من آخر 2700 قانون عقوبات علينا منذ أشهر، وباقي بضعة أسابيع حتى ننتهي من آخر عقبة وهي إزالة اسم سوريا أنها دولة راعية للإرهاب في الولايات المتحدة الأمريكية. إن شاء الله بعد أقل من أسبوعين أو ثلاث أسابيع ننتهي من هذه المسألة نهائيا وندخل من جديد، نصبح عضو في العالم. نحن لم نكن أصلا عضوا على كوكب الأرض للعالم الاقتصادي. اليوم نحن عم ندخل حقيقة من جديد، ولكن بثوب نظيف، ببيانات يعني واضحة، بشفافية واضحة، بأرقام واضحة ومفتوحة سورية للإعلام، دخلها وسائل إعلام لم تدخلها منذ 50 سنة بهذا الكم. أنه أهلا وسهلا، نحن هكذا ندير البلد، هذه بياناتنا وهذه درجة الشفافية التي ندير بها المالية العامة والخزينة العامة.
1: نعم، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من أوتاوا الكندية المستشار الأول للسياسات الاقتصادية في وزارة الاقتصاد والصناعة السورية دكتور أسامة قاضي. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل. وفيه زخم متواصل للقطاع السياحي التركي رغم التحديات.

أنقرة حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه،

0: أهلا بكم من جديد. سجلت تركيا أداء سياحيا قويا خلال النصف الأول من العام، وحقيقة عائدات تجاوزت 25 مليار دولار رغم تباطؤ نمو السياحة العالمية بسبب الحرب في الشرق الأوسط وارتفاع تكاليف السفر وأزمة وقود الطائرات.
1: رغم الضغوط التي فرضتها الحرب في الشرق الأوسط على حركة السفر العالمية، حققت تركيا عائدات سياحية بلغت 25 مليار و746 مليون دولار خلال النصف الأول من العام، مع استقبالها نحو 25 مليون و760 ألف زائر، مواصلة أداءها القوي في أحد أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد التركي. وخلال الربع الثاني من العام سجلت السياحة التركية وفود 4,300,000 سائح في أبريل الماضي، و5,700,000 في مايو، قبل ارتفاع العدد إلى 6,500,000 في يونيو. وتصدرت روسيا قائمة الأسواق المصدرة للسياح بنحو 2,650,000 زائر، تلتها ألمانيا بمليونين و440 ألفا، ثم بريطانيا بمليون و580 ألف زائر. وتأتي هذه النتائج في وقت يواجه فيه قطاع السياحة العالمي ضغوطا متزايدة بفعل تداعيات الحرب، إذ أدى اضطراب الملاحة في مضيق هرمز والإغلاق المتكرر للمجالات الجوية لدول المنطقة وارتفاع أسعار النفط وتقلص مخزونات وإمدادات وقود الطائرات إلى تباطؤ نمو الطلب العالمي على السفر من 2.5% خلال يناير وفبراير الماضيين إلى 14% في مارس، ما دفع منظمة الأمم المتحدة للسياحة إلى خفض توقعاتها لنمو القطاع خلال العام إلى ما بين 1% و3%. ورغم هذه التحديات، واصل القطاع تحقيق نمو في أعداد الزوار إلى تركيا والعائدات المالية، واستفادت البلاد من استمرار الاستثمار في البنية التحتية والخدمات السياحية، ما عزز قدرتها على الحفاظ على زخم القطاع في وقت تشهد فيه خريطة السياحة العالمية تغيرات متسارعة بفعل الأزمات الجيوسياسية وتقلبات أسواق الطاقة.
0: ومعنا في الاستوديو المستشار الاقتصادي جلال بكار. نرحب بك أستاذ جلال معنا. إذا كما تابعنا في التقرير، تركيا تواصل الحفاظ على زخمها في القطاع السياحي بالرغم من التحديات التي يواجهها القطاع فعليا عالميا، وبالتالي بالنسبة للأرقام المعلنة فيما يخص القطاع السياحي في تركيا، ما الذي تكشفه هذه الأرقام عن مكانة تركيا في القطاع السياحي برأيك؟
2: تحية طيبة لكم والسادة المشاهدين. فيما يخص الأرقام، هذا يعني أن تركيا تحولت من سياحة الأعداد إلى سياحة الإنفاق الجيد ونوعية الإنفاق، وحتى أن الاقتصاد التركي سياحيا استطاع أن يبرز كوجهة جيدة لجميع الأطراف إن كانت دوليا أو حتى إقليميا. فتركيا اليوم تعتبر بما يتناسب مع التضخم الدولي والإقليمي، تعتبر جيدة إلى يومنا هذا من ناحية نوع الخدمات ومسألة الأسعار أو تسعير الخدمات. فتركيا دائما هي كما نقول هي مركز مهم جدا لوجستيا على الخارطة السياحية بما يتناسب مع الموقف والموقع الجغرافي، وأيضا مسألة قطاع الطيران المهم في عالم السياحة، وهنا نتحدث عن الطيران التركي وحتى الشركات الأخرى، القطاعات الخاصة في الطيران، ومسألة أيضا الأسعار المناسبة والتنوع المناخ السياحي في داخل الاقتصاد أيضا التركي. فتركيا تحتوي بشكل عام من البحار إلى الأنهر إلى الأماكن التاريخية سياحيا، أي تجذب من الطرف الغربي ومن الطرف الشرقي وأيضا من الطرف الروسي والأوكراني وأيضا مناطق الحروب الذي أيضا امتنعت عن السياحة لسنوات طويلة. لذلك عندما نتكلم عن السياحة في تركيا نحن نتكلم عن امتيازات، ومع المخاطر الجيوسياسية الأخيرة التي شهدناها في الشرق الأوسط خاصة، نحن نرى أن تركيا هي أعتقد الملاذ الآمن سياحيا أو المنفذ أعتقد الجيد سياحيا كأسعار وجود.
0: جلال، يطرح تساؤل حول إذا ما كان هذا التحسن مرتبط بتحسن في الميزة التنافسية للقطاع السياحي في تركيا وليس مرتبط تحول حركة السفر بالنظر إلى كل التحولات والمستجدات الجيوسياسية في المنطقة؟
2: إذا نتكلم عن التاريخ القصير للسياحة في تركيا، تركيا دخلت إلى كل منزل في تقريبا في العالم من خلال السياحة الدراما، ودخلت لتعريف العالم عن النموذج السياحي التركي من خلال الدراما، أي القوة الناعمة. وهذا في حقيقة الأمر كان أكبر دعاية للاقتصاد التركي سياحيا على أن تركيا تستحق الزيارة أولا. ثانيا مسألة التنافس في الأسعار، فالتكلفة المتوسطة للشخص الواحد في داخل تركيا سياحيا تكلفته تقريبا من $1,100 إلى $1,400 لبرنامج 6 أيام 5 ليالي في داخل الاقتصاد التركي والسياحة التركية، طبعا يبدأ وينتهي إلى ما لا نهاية بالنسبة للسعر وامتيازات الأسعار. وإذا ذهبنا إلى دول أخرى للسياحة نحن سنجد أرقام متضاعفة عن هذه الأرقام في تركيا وبجودة أقل. فالجودة في القطاع السياحي والرقابة السياحية في مضمون السياحة في داخل تركيا أيضا أعطى امتياز لتركيا سياحيا، من مسألة الطعام إلى مسألة التنقلات، من مسألة اللوجستيك التي سيحتاجه أي سائح أو أجنبي في يعني داخل تركيا. لذلك عندما نتكلم عن المنظومة السياحية نحن نتكلم عن مجهود متكامل، من دعينا نقول من الإعلام إلى الخدمات والرقابة إلى مسألة التسعير.
0: وأيضا تحدثنا عن الاستثمار في البنى التحتية، هناك استثمارات هائلة في البنى التحتية التركية، وبالتالي إلى أي حد ساهمت كذلك في تعزيز تنافسية القطاع السياحي التركي مقارنة بالصدمات الجيوسياسية وحتى أسعار الطاقة مؤخرا؟
2: طبعا المساهمة هي ليست فقط على المستوى القريب، وإنما أيضا المشاريع السياحية التي تم الإعلان عنها والتنوع كما ذكرت في الفصول. يعني أيضا تركيا في المشاريع التي حصلت لا تملك فقط سياحة صيفية، وإنما أيضا تملك سياحة شتوية. لذلك عندما نتكلم عن أرقام مثلا في الاقتصاد التركي سياحيا من النصف الأول نحن نتكلم عن موسم سياحي شتوي زائد موسم سياحي صيفي. لذلك عندما نتكلم عن السياحة والمنشآت التي صممت ليست فقط يعني مواسم، وإنما السياحة دائما موسم في داخل الاقتصاد التركي. لذلك المشاريع اللوجستية التي أقامتها الحكومة التركية، حتى إذا نبدأ من مطار اسطنبول الذي يحقق أرقاما قياسية بالنسبة للتنقلات، إلى مسألة تشغيل المطارات، إلى مسألة الدقة في المواعيد، إلى مسألة نوعية الإقامة ونوعية الخدمات في داخل السياحة التركية، نحن هنا نتكلم عن منظومة متكاملة مع رقابة أعطت جودة قيمة مضافة لحتى الاقتصاد يعني التركي. إذا أردنا أن نتكلم أهمية هذه النقطة، هي يعني مثل جهاز مراقبة اقتصادي يحتوي على يعني امتصاص الصدمات الاقتصادية الدولية. فعامل السياحة اليوم مثلا في الاقتصاد التركي هو حجر أساس، لأن مسألة الدخل الأجنبي ومسألة توفير النقد الأجنبي في الحسابات الجارية يعني للحكومة التركية أيضا سيعطي قيمة مضافة لاستمرار
0: حول
2: الخدمات.
0: الوزن الحقيقي لعائدات السياحة على الاقتصاد التركي بشكل عام،
2: يعني العائدات السياحية كما ذكرت هي ليست فقط مهمة على أن أحصل عائدات اليوم، وإنما بنظرة مستقبلية استراتيجية يجب أن دائما أضخ من المشاريع الاستراتيجية التي ستجذب الجمهور والجمهور الجديد الذي سيفكر في زيارة تركيا. وهذا ما تعمل عليه الحكومة التركية، وهذا ما يعمل عليه الاقتصاد التركي من جذب. وأيضا مسألة الدعم للشركات السياحية في المعارض الدولية هي نقطة مهمة جدا، لأن هذه أيضا مدعومة من الحكومة التركية لكي يعني تعمل على الدعاية وتعريف السياحة التركية بالشكل الحقيقي ونوعية الخدمات والأسعار. يعني التنافسية اليوم ليست فقط أن أجذب من خلال سعر يعني مقبول، وإنما أيضا خدمات تتناسب مع الأسعار واستدامة لجذب يعني سياح أكثر والتعرفة في الثقافات التركية السياحية. كما ذكرت السياحة في تركيا هي ليست فقط يعني مرتبطة في بحر أو نهر أو مناطق تاريخية، وإنما تجمع وتشمل كافة المهام الرئيسية في القطاعات السياحية.
0: وهنا هل يمكن برأيك أن يصبح قطاع السياحي أحد أهم مصادر القوة الاقتصادية

0: لا أيضا على أن هناك شيء ينمو جيد في هذا المكان. واليوم تركيا اقتصاديا وبعد النمو الأخير ووصول تركيا لحجم اقتصاد كلي إلى أكثر من 1.6 يعني من 1.6 تريليون دولار، هذا يدل على أن الاقتصاد التركي في نمو. طبعا تركيا واجهت صعوبات، كما حال المجتمع الدولي والاقتصاد الدولي المرتبك أساسا، ولكن هل كانت تركيا مرنة لصد هذه الصدمات؟ كانت، والأرقام وكما ذكرت التقارير هي خير دليل على أن الاقتصاد التركي لا يمكن أن يقع، يمرض ولا يموت. ومسألة السياحة في حجر أساس الاقتصاد التركي، هو أولوية في تركيا، لأن دائما كان الاقتصاد التركي الداخلي قائم على السياحة ومسألة التطوير العقاري وتطوير البنية التحتية. لذلك اليوم يعني مسألة الطيران وتنفيذ المخططات الاستراتيجية السياحية في داخل الاقتصاد التركي ستبقى نقطة جذب، حتى أعتقد ممكن أن يكون هذا الموسم لتركيا سياحيا أفضل من المواسم السابقة بفعل التوترات الجيوسياسية والعسكرية في المنطقة. وتركيا لا تعتمد فقط على يعني السياحة دعينا نقول التعريفية، وإنما تعتمد أيضا على السياحة الاستثمارية، وهناك السياحة المناخية، وهناك أيضا نوع من أنواع سياحة الترانزيت. يعني حتى الترانزيت الذي أوجده أنظمة الطيران مثلا التركي والطيران يعني الشركات الخاصة من الطيران، هي كانت فرصة أيضا للتعريف على السياحة في داخل تركيا، كما البرامج التي شاهدناها مثل يعني أن تأتي إلى تركيا ترانزيت يوم أو يومين وتحصل على رحلات مجانا في داخل تركيا، وهذا أيضا سيعطي قيمة مضافة للسياحة.
1: شكرا جزيلا لك، كنت معنا في الاستوديو المستشار الاقتصادي جلال بكار.
0: شكرا جزيلا.
1: ختام في الاقتصاد، سلام عليكم.

ترامب يعلن التقدم في المحادثات مع إيران ويؤكد قرب فتح مضيق هرمز ويهدد بضربة قوية إذا تعثر الاتفاق. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة الإت عربي في إسطنبول، معكم مديحة علال وتتابعون. لبنان يقدم عرضه بشأن الحدود خلال مفاوضات روما وسط حديث عن تراجع إسرائيل عن اشتراطها نزع سلاح حزب الله قبل الانسحاب من الجنوب. 15 قتيلا بهجوم روسي بالصواريخ والمسيرات على كييف، وتحذيرات من احتمال تسرب غازات سامة جراء الضربات.

0: أهلا بكم من جديد. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرب إيران بقوة إذا لم يعد فتح مضيق هرمز في وقت قريب جدا. قال ترامب إن المحادثات مع طهران تسير بشكل جيد، لكنه حذر من تعرض إيران لضربة قوية حسب تعبيره إذا تراجعت عن التفاهمات، مؤكدا أن عدم التوصل إلى اتفاق سيجعل الوضع سيئا للغاية. وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن المحادثات مع إيران وسلطنة عمان بشأن مضيق هرمز أحرزت تقدما جيدا، لكنها لم تفضي بعد إلى اتفاق نهائي. وأضاف روبيو أن المحادثات لا تزال مستمرة، معربا عن أمله في التوصل إلى اتفاق يسمح بمرور مزيد من السفن.
1: أعتقد أن هناك حوارا ومفاوضات جارية بين عمان وإيران بشأن كيفية مرور السفن الحربية بأمان عبر الحدود على المدى القريب، ونمضي قدما نحو محادثات طويلة الأمد بشأن نزع السلاح النووي. ويمكن القول إن هذه المحادثات قد أحرزت تقدما، لكنها لم تصل إلى حل نهائي بعد، ونأمل أن يتحقق ذلك قريبا جدا.
0: هذا وكشفت وسائل إعلام أمريكية عن موافقة القيادة الإيرانية على اتفاق مؤقت لإعادة فتح مضيق هرمز. وقال موقع أكسيوس إن الاتفاق ينص على ترتيب مؤقت لمدة 60 يوما قابل للتمديد بين سلطنة عمان وإيران، ينظم حركة الملاحة شمالا عبر المياه الإيرانية وجنوبا عبر المياه العمانية من دون رسوم. وأضاف أن الاتفاق يتضمن خطة لإزالة الألغام خلال 30 يوما تمهيدا لاستخدام ممر أوسط بموجب اتفاق دائم. بالمقابل قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن المحادثات مع سلطنة عمان بشأن العبور من مضيق هرمز إيجابية. وأوضح بقائي أن المحادثات مع عمان ركزت على تحديد ممرات آمنة للدخول والخروج في المضيق، وأضاف أن المسار الذي يجري التفاوض عليه يهدف إلى ضمان الحقوق السيادية واعتبارات الأمن الوطني لإيران وعمان. قالت وسائل إعلام إيرانية نقلا عن الحرس الثوري إن الاتفاق مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز سيتأجل ما دامت الولايات المتحدة تواصل تهديداتها لطهران. وأضاف الحرس الثوري أن طهران تربط المضي في التفاهمات بوقف الضغوط الأمريكية، مؤكدا استمرار الاتصالات مع مسقط وأن أي جدول زمني جديد سيحدد لاحقا وفق التطورات السياسية والأمنية. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من طهران مراسلنا أمير جابر. أمير، ترامب يعلن التقدم في المحادثات مع إيران يؤكد قرب فتح مضيق هرمز، ما الرؤية الإيرانية؟
2: مديحة، إيران كذلك تتحدث عن محادثات إيجابية استمرت لأيام طويلة ما بين طهران ومسقط حول فتح مضيق هرمز، وبالتالي يمكن القول نحن الآن في المراحل الأخيرة من هذا الاتفاق أو التفاهم ما بين إيران وعمان الدول المشاركة.

0: قاطع على مضيق هرمز، يمكن القول بأن هناك ترتيبات إدارية هنا في العاصمة الإيرانية طهران لأخذ الموافقة من دوائر صنع القرار، نتحدث بالتحديد عن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني ومن ثم مكتب المرشد الإيراني مجتبى خامنئي. يبدو على صعيد الوفد المفاوض فقد تمت المفاوضات وتوصلت إلى نتيجة لفتح مسارات لإبقاء المسارات الموجودة، مسار شمال المضيق والذي يقع في المياه الإيرانية يكون مخصص لدخول السفن إلى المياه الخليجية، وكذلك الممر الجنوبي في المياه العمانية هو لخروج السفن من المياه الخليجية، ولكن بتنسيق عماني إيراني حول خروج هذه السفن، ولكن على إيران أن تعمل على إزالة الألغام في الممر الدولي الذي يقع في وسط المضيق، وبالتالي عودة الملاحة البحرية وعودة السفن إيابا وذهابا من هذا المضيق عبر المسار الدولي وهو الذي يقع في وسط المضيق وبإشراف إيراني عماني على حركة الملاحة البحرية في هذا المضيق. هذه ترتيبات مؤقتة حتى التوصل إلى اتفاق إيراني أميركي بشأن الصراع القائم بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن ملفات عدة ومنها مضيق هرمز.
1: الحرس الثوري يتحدث بأن الاتفاق مع سلطنة عمان سيتأجل ما دامت واشنطن تواصل تهديدها، كيف نفهم وتوضح لنا هذا أمير؟
0: نعم مديحة، يمكن القول هذه هي ضغوط إيرانية. وسائل الإعلام المقربة من الحرس الثوري الإيراني منذ يوم أمس بدأت تتحدث عن مصادر مطلعة في الحرس الثوري الإيراني مقربة من الوفد المفاوض الإيراني دون ذكر الأسماء، تتحدث تقول بأن هناك تدخلات أميركية، هناك تهديدات أميركية، ربما هي تأتي في إطار الرد على تصريحات الرئيس الأميركي، وهنا إيران تنظر في حالة استياء لهذه التصريحات الأميركية وبالتحديد تصريحات الرئيس الأميركي الذي يهدد إيران بالضرب والعودة إلى الضربات العسكرية والعودة إلى ضرب المنشآت، منشآت الطاقة، لذلك تأتي هذه التصريحات الإيرانية ردا على تصريحات الرئيس الأميركي. ولكن يبدو هناك تفاهم أولي ما بين إيران وعمان وربما سيتم الإعلان عنه خلال هذا اليوم أو يوم غد.
1: أشكرك جزيلا أمير جابر على كل هذه التفاصيل. أعلنت الحكومة اليمنية غرق سفينة هندية إثر تعرضها لهجوم بزورق مفخخ في البحر الأحمر وإنقاذ أفراد طاقمها. وقالت الحكومة اليمنية إن الحادثة وقع على بعد 13 ميلا بحريا جنوب الحديدة، وإن القوات البحرية وخفر السواحل تمكنوا من إنقاذ جميع أفراد طاقم السفينة وهم 13 بحارا هنديا وآخر يمني، ونقلتهم إلى مكان آمن وقدمت لهم المساعدات الطبية اللازمة. قالت الخارجية الأمريكية إن المحادثات التي ترعاها واشنطن بين لبنان وإسرائيل تجمع فرقا تقنية لدفع التنفيذ الكامل للإطار الثلاثي، وأضافت أن الجولة السابعة ستتواصل حتى الخميس، وإن من أهدافها التمهيد لاتفاق شامل للسلام والأمن بين لبنان وإسرائيل.
2: في تطور لافت على مسار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، اختتم اليوم الأول من الجولة السابعة من المحادثات في العاصمة الإيطالية روما، وسط مؤشرات على تغير في بعض المواقف واستمرار الترقب لما ستسفر عنه الاجتماعات المقبلة. المفاوضات انقسمت إلى مسارين سياسي وعسكري. ففي الاجتماع السياسي قدم الوفد اللبناني طرحه بشأن ملف الحدود البرية، مؤكدا تمسك بيروت بوقف الانتهاكات الإسرائيلية واستكمال الانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة. أما الاجتماع العسكري فركز على آليات التحقق من تنفيذ الترتيبات الأمنية وهوية الطرف الثالث الذي سيتولى مراقبة تنفيذ أي اتفاق على الأرض. وبحسب مصدر رسمي لبناني رفيع، فإن الوفد الإسرائيلي تراجع للمرة الأولى عن اشتراط نزع سلاح حزب الله قبل بحث ملف الحدود، ليتحول النقاش نحو

0: إعادة تثبيت الحدود المرسمة دوري كان عام 1923، وهو ما اعتبره الجانب اللبناني تطورا مهما في مسار التفاوض. وأضاف المصدر أن الوفد اللبناني طلب برفع هذا الطرح إلى المستوى السياسي الإسرائيلي للحصول على موقف رسمي وواضح، مشيرا إلى وجود تفهم أمريكي للمطالب اللبنانية، لا سيما فيما يتعلق بوقف الاعتداءات الإسرائيلية. كما تناولت المباحثات توسيع نطاق المناطق النموذجية التي يتولى فيها الجيش اللبناني المسؤولية الأمنية الكاملة بعد انسحاب إسرائيلي تدريجي، مع طرح إدراج بنت جبيل والخيام ضمن هذه المناطق، إلى جانب بحث هوية الجهة الدولية التي ستتولى التحقق من تنفيذ الانسحاب، مع تأكيد لبنان أن هذه المهمة لن تكون من اختصاص الولايات المتحدة. وفي المقابل أكد مصدر رسمي أن بيروت لم تتلقى حتى الآن أي رد إسرائيلي بشأن الالتزام بوقف إطلاق النار، فيما أعد الوفد اللبناني خطة بديلة تحسبا للتعثر التوافق حول بعض المناطق المطروحة للنقاش. بالتزامن مع ذلك، دعا الأمين العام لحزب الله السلطات اللبنانية إلى وقف ما وصفه بالتنازلات المجانية وفتح الحوار مع الحزب والعمل على ترميم الوضع الداخلي وتعزيز السيادة الوطنية. وتتواصل الجولة السابعة من المفاوضات في روما على مدى 3 أيام، وسط ترقب حول ما إذا كانت هذه الجولة ستنجح في تحقيق اختراق فعلي يمهد لتنفيذ الترتيبات الأمنية ويقرب لبنان من تثبيت حدوده الجنوبية واستعادة الاستقرار. عمر أبو ثواب، ترت عربية.
1: وبالتزامن مع مفاوضات روما، قالت وكالة الأنباء اللبنانية إن الجيش الإسرائيلي ارتكب 6 خروق لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان. وشملت الخروق تقدم آليات إسرائيلية في قضاء بنت جبيل وقصفا مدفعيا وتمشيطا بالأسلحة الرشاشة وتحليق طيران مسير وحرب فوق مناطق جنوب وشرق ووسط لبنان، بينها بيروت والبقاع وعكار والهرمل. شيع أهالي قطاع غزة جثامين أكثر من 100 شهيد بعد انتشالهم من تحت ركام منازلهم في حي الصبرة بمدينة غزة. وكان جيش الاحتلال قد استهدف الحي السكني في بداية حرب الإبادة، ولم تتمكن طواقم الدفاع المدني من انتشالهم إلا في الأيام الأخيرة.
2: في جنازة جماعية تعد من الأكبر في فلسطين، وضع الفلسطينيون جثامين 112 شهيداً وسط ساحة التشييع بعد انتشالهم من تحت ركام حي سكني دمره جيش الاحتلال الإسرائيلي مطلع حرب الإبادة في غزة على من بداخله من السكان. منذ ذلك الوقت استشهد قرابة 300 شخص، ولكن جثامينهم بقيت عالقة تحت الركام لتكرم وتدفن بعد أكثر من 2 عامين على المجزرة.
3: يعني أولا هذه الجنازة تكشف حقيقة الاحتلال الذي استهدف الأطفال والشيوخ والنساء. ما نراه الآن 44 طفل هم يعني أطفال لا علاقة لهم بهذه الحرب، إلى جانب أكثر من 37 امرأة فلسطينية وكبار السن. إذن الاحتلال استهدف الأطفال والشيوخ والنساء، وهذا دليل واضح أن الاحتلال يستهدف الكل الفلسطيني، واستهداف الفلسطينيين واضح أنه يريد أن ينهي وجودنا كفلسطينيين هنا في قطاع غزة من خلال كافة الاستهدافات المستمرة حتى بعد توقيع الهدنة. لا زال الاحتلال يستهدف أطفالنا وشيوخنا ونسائنا.
2: لم يكن الوصول لهذه الجثامين مهمة سهلة، فطواقم الدفاع المدني أمضت أياما طويلة للوصول لجثامين الشهداء في ظل النقص الحاد بالمعدات الثقيلة، الأمر الذي صعب المهمة. ورغم انتشال هذا العدد من الجثامين فإن آلاف الشهداء ما زالوا في عداد مفقودين تحت الأنقاض.
4: يعني بلا شك أن طواقم الدفاع المدني عملت على مدار 17 يوما لانتشال الضحايا من تحت الأنقاض من عائلة أبو شريعة والحسينة في مشهد حقيقة كان صعب جدا. تحدث على 153 جثمان تحت الأنقاض، استطعنا أن نخرج 112 جثمانا، أطفال نساء كبار مرضى كانوا ضمن هؤلاء الضحايا، البقية لم نستطيع إخراجهم. القضية تحتاج إلى معدات ثقيلة أكبر، إلى مقدرات أكبر، وهذا حقيقة غير موجود في قطاع غزة.
2: تظهر هذه الجنازة جانبا من حجم المجازر التي شهدها قطاع غزة، حيث حول الاحتلال أحياء سكنية كاملة لمقابر جماعية ودفن آلاف العائلات تحت ركام منازلها. تبقى هذه الصور شاهدة على فداحة ما خلفته الحرب في وقت يعمل فيه الاحتلال على طمس معالم جرائمه في أماكن يستحال الوصول إليها

0: داخل المناطق الصفراء.
1: بعد 3 سنوات حصل هؤلاء الشهداء على حقهم في التشييع والدفن، ولا زال آلاف الشهداء تحت ركام المنازل في قطاع غزة ينتظرون حصولهم على حقهم الأخير. محمد أحمد، 3 عربي، قطاع غزة.
2: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من قطاع غزة قبل نزع سلاح حماس بالكامل. وأضاف نتنياهو أن إسرائيل لم توافق على المسودة الأمريكية الخاصة بتنفيذ اتفاق نزع السلاح والانسحاب، وأرسلت ملاحظتها عليها. تأتي تصريحات نتنياهو وسط خلاف بشأن ترتيب تنفيذ نزع سلاح قطاع غزة والانسحاب الإسرائيلي من القطاع، بينما تتمسك حماس بتنفيذ التزامات المرحلة الأولى قبل الانتقال إلى بقية الملفات. هدمت السلطات الإسرائيلية أجزاء من مدرسة شعب البطم في مسافر يطا بمدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية. يأتي ذلك قبيل أسابيع من بدء العام الدراسي في ظل استمرار استهداف المدارس الفلسطينية بإجراءات الهدم في المنطقة.
3: هذا ما تبقى من مدرسة شعب البطم في مسافر يطا جنوب الخليل، غرف تحولت إلى ركام تحت آليات الهدم الإسرائيلي، ليبقى مصير 60 طالبا و15 معلما معلقا بانتظار عملية الهدم التالية.
4: قامت بهدم غرفتين، لغرفة الإدارة وغرفة المعلمين، يعني تقريبا يعني يا دوب قدرنا نطلع أشياء بسيطة منها. خلينا نحكي يعني بنقول الحمد لله أنه اقتصر الموضوع على الغرفتين، بس الخوف قائم على باقي المدرسة.
3: مع اقتراب العام الدراسي تزداد المخاوف من أن تعود آليات الهدم إلى هذه القرية التي تقطنها 35 عائلة فلسطينية، لتدمر ما تبقى من المدرسة الوحيدة هنا في وقت يلاحق فيه خطر الهدم عشرات المدارس الأخرى في مسافر يطا.
5: يعني احنا عندنا 14 مدرسة مهددة بإخطار بالهدم، واحنا قدمنا كل الاوراق الثبوتيه واللازمه الى المحاكم الاسرائيليه، ولكن للاسف من 2015 فوجئنا في عدد من المدارس برفض الدعوه.
3: يعد التعليم في مسافر يطا احد اهم مقومات الصمود والبقاء للفلسطينيين، الا ان غيابه اصبح مهددا بسبب سياسه الهدم الاسرائيلي المتواصله والاف اخطارات الهدم الموجهه للمنطقه.
6: هو يشعر انه عندما يستهدف المدارس ممكن ان تشكل هذه عامل طرد للبيئه من هذه المناطق، وبالتالي لانه سياسه الاحتلال قائمه على تهجير الناس والاستيلاء على الاراضي. في الوقت اللي بيهدم هذه المدرسه او جزء من هذه المدرسه في منطقه شعب البطم، شفنا كيف تم اقامه بؤره استيطانيه على هذه المدخل.
3: ما بقي هنا من ركام هذه المدرسه ومرافقها ليس الا شواهد جديده على جيل يتمسك بارضه وتجمعه بها بقايا حياة عنوانها التعليم. مدرسة أخرى تضاف إلى سجل المدارس التي هدمها الاحتلال الإسرائيلي أو يهدد بهدمها في مسافر يطا، ضمن تصعيد متواصل يفاقم تحديات التعليم ويزيد من صعوبات بقاء الفلسطينيين هنا على أراضيهم. سامر رويش، 3 عربي، الخليل.
2: أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي مقتل 17 شخصا وإصابة 44 في هجمات روسية عنيفة بالصواريخ والمسيرات على كييف وضواحيها. وقال زيلينسكي إن القوات الروسية استخدمت 28 صاروخا و115 مسيرة في هجماتها على كييف وضواحيها. بدورها أكدت الإدارة العسكرية في كييف أن الهجمات بالصواريخ والمسيرات ألحقت أضرارا بمبانٍ سكنية ومستودعات وأشعلت حرائق في 4 مناطق من العاصمة، مشيرة إلى تضرر النظام يحتوي على مادة الأمونيا جراء الهجمات ومحذرة السكان من احتمال تسرب المادة. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف 3 سفن شحن جنوب أوديسا في وقت أكدت إسقاط 475 مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية. وأضافت وزارة الدفاع الروسية بأن السفن المستهدفة جنوب أوديسا كانت تنقل أسلحة ومعدات عسكرية للقوات الأوكرانية، كما أعلنت تنفيذ هجوم على مراكز النقل والإمداد العسكري في كييف وضواحيها ومراكز إنتاج وتوزيع المسيرات. للمزيد ينضم إلينا من العاصمة الأوكرانية كييف مراسلنا صفوان جولاق. صفوان، ضعنا في صورة آخر التطورات الميدانية والسياسية كذلك، تفضل.
0: نعم مديحة، حصيلة ثقيلة على العاصمة الأوكرانية كييف وعلى ضواحي العاصمة كييف خلال ساعات الليل بفعل الضربات الصاروخية العنيفة وضربات المسيرات المزودة بصواريخ عوضا عن المحركات التقليدية. هذا ما سجله بالفعل الأوكرانيون في 4 أحياء ضمن العاصمة الأوكرانية كييف، وسجلوه أيضا في منطقة مدينة بروباري إلى الشرق من المدينة. وفي المجمل يتحدث الأوكرانيون حتى الآن عن مقتل 17 شخصا وإصابة 44 آخرين، من بينهم قتيل و24 جرحى في مدينة كييف وحدها. الحصيلة والأثقل كانت على الضواحي التي استهدفت فيها مستودعات لشركات ضخمة معروفة هنا في أوكرانيا كشركة إيبت سنتر التي تملك واحدا من أكبر المستودعات في الضواحي وتحديدا في مدينة بروفاري. تقول هيئة الطوارئ إن القصف الروسي الذي تم على ذلك المستودع تم بواسطة صواريخ باليستية وأدى إلى دمار كبير ألحق بذلك المستودع بما يجعله غير قابل لإعادة البناء وإعادة التأهيل. أيضا هوجمت مستودعات شركة روزيتكا، وهي شركة للتسوق عبر الإنترنت معروفة جدا، هي واحدة من أكبر الشركات هنا في أوكرانيا. أيضا شركة أوكر زلزنيتسا للخطوط، خطوط السكك الحديدية، أعلنت أنه تم قصف إحدى محطات السكك الحديدية في منطقة بروفاري، وأدى ذلك مباشرة إلى مقتل 8 أشخاص من الذين كانوا يتواجدون هناك ومن العاملين في خطوط السكك الحديدية. أما في داخل كييف في حي أوبولون استهدف مستودع لشركة نوفا بوشتا للشحن، واستهدفت مستودعات متفرقة في حي هولوسيسكي، وهي مستودعات كانت تضم نحو 300 لتر من مادة الأمونيا، الأمر الذي أدى إلى حدوث تسرب. دفع السلطات خلال ساعات الليل إلى الطلب من السكان إغلاق النوافذ وعدم الخروج من منازلهم. كان هنالك قصف على مستودعات في الأحياء الغربية، وخاصة تلك الأحياء المطلة على الطريق الرئيسي الذي يربط مدينة كييف بمقاطعة جيتومير الغربية. كل هذا الأمر أدى إلى تعالي سحب الدخان، وبالفعل مع ساعات هذا الصباح كان الدخان عمليا يغطي معظم أحياء المدينة جراء الضربات الروسية. الرئيس الأوكراني أشار إلى أن روسيا قصفت كييف وضواحيها خلال ساعات الليل ب 25 صاروخا باليستيا و4 صواريخ من طراز زركون الموجهة الفرط صوتية، هذا بالإضافة إلى استخدامها 115 مسيرة. هذا فيما يتعلق بكييف وضواحيها، ولكن تداعيات الأمر لا تزال مستمرة. فرق الإنقاذ لا تزال تعمل، فرق الإطفاء لا تزال تعمل، وأيضا الشرطة فرضت طوقا أمنيا حول عدد من المواقع لمنع الوصول إليه. بالإضافة إلى كل ما تم الإعلان عنه، هنالك مواقع يبدو أن الأوكرانيين يتكتمون عن ماهيتها، وهذا الأمر يحد كثيرا من حركة المراسلين وحركة السكان العاديين. وبشكل عام اليوم مدينة كييف وكأنها في يوم عطلة بسبب الضربات الأخيرة، لا توجد ازدحامات مرورية كما جرت العادة، وهذا ربما يعود إلى خوف السكان من التداعيات ومن إمكانية أن تتكرر الضربات الروسية خلال ساعات هذا اليوم.
2: أشكرك جزيلا صفوان جولاق على كل هذه التفاصيل. أعلنت الحكومة السودانية تحقيق تقدم لقوات الجيش في منطقتين بولاية شمال دارفور. وقال حاكم إقليم دارفور غربي السودان، قال إن قوات الجيش والقوات المساندة لها انتصرت على قوات الدعم السريع في منطقة حجر المرفعين وبئر سليبة بالولاية، وأشار إلى أن قوات ميدانية أكدت مقتل قائد المحور الغربي للدعم السريع.

0: التقى رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم كالان وفدا أمنيا ليبيا رفيع المستوى ضم مستشار الأمن القومي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية إبراهيم الدبيبة ووكيل وزارة الدفاع عبد السلام الزوبي. وسبق ذلك لقاء جمع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بالدبيبة والزوبي، وبحثت اللقاءات تطورات الأوضاع في ليبيا وفي المنطقة والخطوات المزمع اتخاذها لتعزيز التعاون التركي الليبي والجهود الرامية إلى الحفاظ على الاستقرار في ليبيا. قتل 4 أشخاص وأصيب ما لا يقل عن 10 في اشتباكات بين مجموعات مسلحة بمدينة صرمان غرب طرابلس. وأضاف مصدر مسؤول في مديرية أمن الزاوية أن الاشتباكات تدور بين مجموعات تابعة لجهاز مكافحة التهديدات الأمنية وعناصر من الكتيبة 103 مشاة، وامتدت المعارك إلى الأحياء السكنية ما أدى إلى إغلاق الطريق الساحلي الرئيسي، فيما أعلنت بلدية صرمان تعليق العمل في مرافقها ودعت السكان إلى تجنب مناطق الاشتباكات. يعتبر مركز عبد الجاش في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا أحد أهم المراكز الثقافية الخاصة التي توفر مراجع تاريخية ووثائق وأثارا لحقب مختلفة من التاريخ الإثيوبي.
1: في أحد أقدم الأحياء الإثيوبية وسط العاصمة أديس أبابا يقع مركز عبد نجاش الثقافي، وهو واحد من أهم المعالم التي تجذب الباحثين عن التاريخ والموسيقى.
2: عندما كنت صغيرا كنت أعمل في مكتبة إيطالية هنا في أديس أبابا، وعملت مدة طويلة في بيع الكتب المختلفة وتوزيعها، وأسست أول مكتبة لي قبل أكثر من 28 عاما.
1: ويحتوي مركز عبد نجاش على أهم الوثائق والمستندات لحقب تاريخية مختلفة، وأظل عبد لأكثر من 3 عقود يعمل في تجميع مقتنياته الذي أصبح وجهة للباحثين والكتاب.
2: نواجه العديد من التحديات في هذا المجال، وكنت أواجه مشكلات مالية لشراء الكتب والوثائق القديمة. هنالك كتب يبلغ عمرها أكثر من 100 عام ولا يمكن أن نضيع فرصة شرائها.
1: لم يتوقف نشاط المركز على حفظ وتجميع الوثائق والمستندات والصور التي تعود لحقب مختلفة، بل يعتبر مرجعية تاريخية مهمة للباحثين والكتاب الذين يوثقون تاريخ إثيوبيا في فتراته المختلفة لما يضمه من مواد مختلفة.
3: يعد مركز عبد نجاش من أهم المراكز التي لا بد أن يزورها الناس للتعرف على التاريخ الإثيوبي، وهي عبارة عن مكتبة ومتحف آثار معا، وموقع مهم يضم كتبا قديمة وإسطوانات موسيقية نادرة.
4: أنا هنا للبحث عن الكتب التاريخية القديمة، خاصة تلك التي تعود لإثيوبيا في الفترة من 1928 إلى 1935، وهي إحدى فترات الحرب الإثيوبية الإيطالية، ونواجه نقصا حادا في المعلومات خاصة في تلك الفترات، فهذه المعلومات لا توجد إلا في مراكز بسيطة منها مركز عبد نجاش.
1: المركز يقف صامدا متخطيا كل الأحداث التي مرت بها البلاد فيما يوثق التطورات التي شهدتها وعلاقاتها الخارجية مع مختلف الدول على مراحل تاريخية مختلفة. مركز عبد نجاش من المراكز الخاصة والنادرة في العاصمة الإثيوبية، يعمل على الربط ما بين الماضي والحاضر من خلال مواده التاريخية المختلفة التي تحكي قصصا وملاحمة مرت بها إثيوبيا. أنور إبراهيم، تيرة عربي، أديس أبابا.
0: نهاية النشرة. تذكير بالعناوين: ترامب يعلن التقدم في المحادثات مع إيران، يؤكد قرب فتح مضيق هرمز ويهدد بضربة قوية إذا تعثر الاتفاق. لبنان يقدم عرضه بشأن الحدود خلال مفاوضات روما وسط حديث عن تراجع إسرائيل عن اشتراطها نزع سلاح حزب الله قبل الانسحاب من الجنوب. 17 قتيلاً و44 جريحاً بهجوم روسي بالصواريخ والمسيرات على كييف، وتحذيرات من احتمال تسرب غازات سامة جراء الضربات. نلقاكم على رأس الساعة بحول الله.

0: في اليوم العالمي لنصرة غزة والأسرى، علينا أن نجدد الدعوة إلى الوقوف مع قيم العدالة والكرامة الإنسانية واستحضار معاناة المدنيين والأسرى. ستبقى غزة رمزا للصمود، ويبقى الأمل حاضرا بأن الغد سيكون أفضل بإذن الله. بهذه الكلمات التي كتبها أحدهم نبدأ حلقة اليوم من تفاعل، فأهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام وتتابعونا معنا. فعاليات جماهيرية يحييها فلسطينيون في اليوم العالمي لنصرة غزة والأسرى. في واقعة غير مسبوقة، شاب مصري ينتحل صفة قاض للنصب على المواطنين. سباح بولندي يدخل التاريخ بعد عبوره بحر البلطيق بعد السباحة لساعات متواصلة. بين صمود غزة ووجع السجون، أحيا عشرات الفلسطينيين أمس فعاليات اليوم الوطني والعالمي لنصرة غزة والأسرى الفلسطينيين، والتي تضمنت مسيرات ووقفات رفعت خلالها الأعلام الفلسطينية وصور الأسرى في مدينتي البيرة ونابلس بالضفة الغربية. ودعا المشاركون إلى وقف الحرب على غزة والإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين ومحاسبة الاحتلال على جرائمه. شاهدوا معي.
1: تحيتنا للأسير،
2: تحيتنا للأسير،
1: للي ما ضل التحرير،
2: للي ما ضل.
3: رسالتي لكل الشعب، لكل المسؤولين، لكل اللي نايمين يصحوا، يوقفوا جنب أولادنا، يوقفوا جنب الأسرة. شو جوا بيعانوا، شو جوا بيشوفوا، الله يكون معهم. ما حدا حاسس فيهم، ولا حدا حاسس فيهم. الله يكون معهم، الله يفرجها عليهم.
4: حتى منذ 3 سنوات وصعودا الصليب الأحمر ينأى بنفسه عن التدخل لصالح أسرانا، الصليب الأحمر يقف عاجزا عن تقديم أي شيء تتجاه أسرانا الذين يتعرضون لأبشع وسائل التعذيب والقهر والموت البطيء في سجون الاحتلال. نحن نطالب العالم بأن يتحرك سريعا للجم هذا الاحتلال وسياساته الإجرامية بحق أسرانا البواسل في سجون الاحتلال.
5: يا أسير لا تبس،
2: يا أسير لا تبس،
5: ما عبلودي ما بالبيت.
0: يذكر أنه يتم إحياء هذا اليوم في 3 أغسطس من كل عام بعد إطلاق مبادرة وطنية ودولية لتوحيد الحراك الشعبي والإعلام والحقوق دعما لغزة والأسرى الفلسطينيين وتوسيع دائرة التضامن مع قضيتهم. أما في قطاع غزة، فنظم صحفيون وقفة احتجاجية للمطالبة بالكشف عن مصير زملائهم الأسرى، ودعوا المؤسسات الدولية إلى التدخل الفوري لحمايتهم والإفراج عنهم. نشاهد.
6: كنا نظن أن مهنة الصحافة قد تشكل لك حصانة، قد تشكل لك درعا، قد تشكل لك وقاية، لكننا وجدناها أمام الاحتلال هي التهمة، بل هي الجريمة بذاتها. عندما يمسكون ويعتقلون أسيرا وعندما يعلمون أنه صحفيا وكأنه يعني وجد وعثر وقبض واعتقل كنزا،

0: وقفة تضامنية مع الأسرى عامة ومع الأسرى الصحفيين بصورة خاصة، الصحفيين الذين كتبوا بدمائهم من أجل فلسطين. أكثر من 300 صحفي استشهدوا في حرب الإبادة الجماعية على غزة، لكنهم يتراجعوا قيد أنملة، دفعوا فاتورة دم وأثمان باهظة من أنفسهم وعائلاتهم. وهناك أكثر من 140 صحفي اعتقل، لا زال حوالي 50 منهم في الأسر، منهم 5 أسيرات.
1: وفي مشاهد تختصر معاناة العائلات في ظل سياسة الاعتقال الإداري، تداولت منصات التواصل فيديو لوالد الأسير محمد مدني الذي توجه لاستقبال نجله بعد انتهاء محكوميته البالغة 12 عاما، لكنه فوجئ بتمديد اعتقاله إداريا لمدة 6 أشهر إضافية في لحظة كان ينتظر فيها الإفراج عنها. نشاهد.
2: ابني الاسير محمد احمد عبد الوهاب المدني محكوم 12 سنه وشهرين، طبعا ورد اعطوه اداري، كان افراجه 29/7، اول افراج له 30/5، اجلوه شهرين حكم جديد، بروح 29/7، رحت على الظهريه استقبله والهم معطينه 6 اشهر اداري فوق الحكم، لانه كنا محضرين طبعا محتفلين ومبسوطين انه ابننا بده يطلع بعد فقدان اخوه طبعا معتز، يعني هم مستنين على جمر النار، فانا بتفاجئ انه اعطوه كمان 6 اشهر اداري فوق 12 سنه وشهرين. ابني الاسير.
1: وبحسب هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، تحتجز إسرائيل نحو 9400 أسير ومعتقل فلسطيني، بينهم 99 أسيرة وأكثر من 350 طفلا، إضافة إلى آلاف المعتقلين الإداريين ومعتقلين من قطاع غزة. وفي الوقت نفسه رفضت المحكمة طلبا قدمه الوزير المتطرف إتمار بن كفير لوضع تماسيح في زنازين الأسرى، في خطوة تعكس حجم التحريض والانتهاكات المستمرة بحق المعتقلين الفلسطينيين. على منصات التواصل الاجتماعي كان التفاعل كبيرا أيها الأحبة مع اليوم الوطني والعالمي لنصرة غزة والأسرى الفلسطينيين، ونقرأ بعض التعليقات ونبدأ مع مايا. إذن مايا تقول: تبقى قضية أسرانا الأبطال جرحا مفتوحا ورمزا للصمود، هم عنوان الحرية والكرامة والواجب الإنساني والأخلاقي، يتطلب التضامن معهم ومع عائلتهم حتى نيل حريتهم الكاملة. دانا تقول: التجاوزات الصهيونية مستمرة في فلسطين وغزة والأسرى يبادون في صمت، فهم يعيشون في حالة رعب مستمر والعالم بدأ ينسى المأساة الفلسطينية. أما محمد مرزوق فيقول: الأسرى الفلسطينيون يعيشون محنة حقيقية، لا لذنب اقترفوها بل لأنهم فلسطينيون. لا أخاطب القانون الدولي ومنظمات حقوق الإنسان، بل أخاطب كل من يعنيه مصير أسير في سجون الاحتلال. الفاضي يعمل قاضي، المثل المصري الشهير تحول إلى حقيقة، ففي واقعة ربما لا تحدث إلا في المسلسلات والأفلام. شاب مصري يدعى مصطفى نجح بحسب ما كشفته التحقيقات في بناء شخصية وهمية للإيقاع بضحاياها، مستخدما حيلة ليظهر أمام الناس بصفته قاضي، قبل أن تكشف التحقيقات أن كل ما بناه لم يكن سوى نصب واحتيال عاش فيه الشاب لسنوات. حكاية المتهم الذي عرف إعلاميا بالقاضي المزيف، مشاهدين، لم تبدأ من داخل قاعة المحكمة، بل بدأت من العالم الافتراضي عندما أنشأ مصطفى العاطل عن العمل حسابات على منصات التواصل الاجتماعي، قدم نفسه من خلالها باعتباره مستشارا بمجلس الدولة وهيئة مفوضي الدولة، ونسج حول نفسه هالة توحي أنه يتمتع بالنفوذ والقدرة على إدارة مصالح المواطنين. شاهدوا معي.
3: صوت طيبين ومضايا طيبين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زكاتنا اللهم كنا كنتم حسنا وفي الآخرة حسنا وأكلنا عزر الله وضبع زكاة.
4: شكرا رئيس.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقسم بالله يوم يا عمو ربنا شوف أخواتي ده كل شغل عني، أقسم بالله أموت. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفق كل واحد في مكانه، عايز كله يدعي لي عليكم شفاءهم. أهو ده كله عندي.

0: شغل النهارده، فمنتظر كل اخواتي تدعيني عشان طلع المنصه دلوقتي. يلا بقى خد الجلسات يا بلال. بلال خد الجلسات يلا. سلام بقى بلعين.
1: رغم ظهور مصطفى داخل قاعة محكمة حقيقية واعتلائه منصة القضاء، إلا أن أخطاء ارتكبها كشفت زيف ادعائه، إذ ارتدى وشاحا أحمر خاص بقضاة محاكم الجناح في الوقت الذي ألصق فيه شعار مجلس الدولة على هاتفه وجهازه اللوحي، رغم أن قضاة مجلس الدولة يرتدون وشاحا أخضرا، وهو ما أثار الشكوك حوله. إذ انتشرت فيديوهات تشكك في صحة انتمائه للقضاء، يظهر في هذا المقطع نافيا ما تردد حوله من شكوك. شاهدوا معي.
0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح الخير عليكم. بجد بجد حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. في أي حد طلع خبر زي ده أنا بقول لكم حرفيا إخواتي كلهم في المستشفى. إخواتي وأهلي وأصحابي كلهم في المستشفى بسبب الخبر الكاذب ده. حسبي الله ونعم الوكيل. أي حد يا جماعة منزل منشور يمسحه. اي حد منزل منشور بالله عليكم امسحوه. شكرا لكم جدا جدا جدا. وبعد الشغل هفتح بس مباشره. حسب الله ونعم الوكيل. وكده هجيب ان شاء الله.
1: هذا النفي لم يشفع له عند السلطات، إذ تم القبض عليه لتظهر التحقيقات أن الشاب سبق اتهامه في عدة قضايا نصب واستيلاء على أموال المواطنين، بعد إيهامهم بأنه يعمل قاضيا ولديه نفوذ يسمح له بخدمة مصالحهم والتدخل في قضاياهم والتأثير في مسارها. كما أظهرت التحقيقات أن المتهم اعتلى منصة القضاء بمساعدة 3 من الموظفين الذين سهل له عملية الدخول والخروج من قاعة المحكمة والتصوير داخلها بعد انتهاء أوقات العمل الرسمية مقابل مبالغ مالية. الآن أيها الأحباء إلى منصات التواصل لنرصد التفاعل حول قضية القاضي المزيف، ونبدأ مع أمير الذي كتب قائلا، شاهدوا معي. أمير يقول: مصطفى بيه من كتر ما كان مش مصدق نفسه حاطط الإسكترات على الموبايل واللابتوب، على العكس إنه مصطفى بيه الحقيقي عمره ما عمل حاجات زي دي. أما أسامة فيقول: ده في الغالب مريض نفسي وإلا مش هيظهر على السوشيال ميديا ويعرض نفسه للخطر وهو عارف إنه مش قاضي حقيقي. أما محمد فيقول: ولسه ياما حنشوف العجب في الدنيا، دكاترة مش دكاترة وضباط مش ضباط ووزراء مش وزراء والدنيا ماشية بالبركة. أما حسين فيقول: يعني بعد كده أي متهم يدخل المحكمة مفروض يشوف بطاقة وبيانات القاضي الأول عشان يتأكد من هويته. حسام يقول: أنا أعرف حد ممكن يستأجر محل وورشة كشك قاعة أفراح، إنما يستأجر قاعة محكمة جديدة دي. في إنجاز تاريخي نجح السباح البولندي بار تولميج كوبكوفسكي في عبور بحر البلطيق سباحة بشكل متواصل دون نوم أو راحة، حيث شق طريقه وسط المياه الباردة لنحو 56 ساعة متواصلة، قطع خلالها 160 كيلومترا، محولا هذا التحدي الأسطوري إلى حملة إنسانية نبيلة لدعم الأطفال المصابين بالسرطان. نشاهد معنا.

0: kochani. Było was setki chyba, setki ludzi, więcej. Nie wiem, ile było osób na naszej mecie. Dziękuję wam z całego serca. Chciałem do was wyjść, przywitać się z każdym, podziękować za to, że wspieraliście ten projekt i mnie. Ale mój zespół zadecydował, że mam jechać na 20 minut na badanie.
1: رغم البعد الزماني والمكاني ورغم اختلاف الظروف والأحداث بين ما يجري في فلسطين وما يجري في سبتة الإسبانية، إلا أن صانع محتوى حاول لفت النظر إلى ازدواجية المعايير الغربية الواضحة في التعاطي مع الملفين. شاهدوا معي.
2: I have two different videos here. One is a manufactured event in Spain where you see a bunch of immigrants breaking into the country and almost every single politician and news organization is talking about it. And then you have the other, which is Israeli settlers breaking into Palestine, and no news organizations wanted to cover that one. You have Israeli settlers that are backed by the Israeli military terrorizing Palestinians every single day. And what do we hear from news organizations and politicians? Absolutely nothing. Now, why is that? So Spain, the same country that is willing to call out those Israeli settlers and call what Israel is doing is a genocide, is the same one that's being blasted in the media for a failed government. It's almost like those things are connected. When you see media organizations all start spamming the same thing, that Arabs and Muslims are trying to take over Western democracy, they're taking over America and Europe, we should start.
1: محمود الدريملي، ربما كثير منا شاهد صورته على منصات التواصل الاجتماعي ولكن القليل يعرف اسمه. محمود هو الشاب الفلسطيني الذي ظهر معصوب العينين في صورة المجندتين الإسرائيليتين قبل أيام. عائلته تعرفت عليه بعد أن انقطعت أخباره فترة من الزمن، فكيف تفاعلت العائلة مع تلك الصورة؟ نشاهد.
3: يعني يرجع لعخانونس، يروح نثبت لنوير يرجع عخانونس ثاني. فيوم اللي هو 2/11/2024 راح ما رجعش. رحت بلغت الصليب وقلت له 1/2/3 صار مع ابني اللي هو ما جاش. قال لي اصبر يومين ثلاثه يمكن، يعني كيف يمكن صار له حادث، يمكن في المستشفى صار شيء. فقلبي غلي عليه بعد ما صار ثلاث اربع ايام. رحت على الصليب ورجعت ثاني قلت له يا عمي الولد مفقود. اديتهم بلاغه، اديته البيانات تاعت الصليب تاعت محمود، كل البيانات، متزوج، كل البيانات، واخذها مني. بعد ما راح هيك، بعد ما انفقد، صار يقولوا في شهاده، في شهاده في انصارات، في شهاده في الدير، في شهاده في خانونس، كل ما يقولوا في قصه شهيد مجهول الهويه. انا اروح على منطقه المستشفى شهداء الاقصى، مستشفى العوده، مستشفى ناصر، اروح ما فيش، ما لقيش. اقول الحمد لله رب العالمين انه يعني ابني مش موجود فيهم. فقطعت الاياس، وكل ما اروح ما فيش، يعني فيش، يعني انقطع عندي الامل، انقطع. وتميتني امبارح اللي هو في التاريخ، امبارح يوم الاربعاء اللي هو في 28/7/2026 لقينا صورته على الفيس، على الجوال، على السوشيال ميديا. انفاجأ اخوه بيطلع الصوره، اتفاجأ، قعد زعق اهله الدار، زعق امه، زعق خواته، يقولوا ماذا اخويا ولا لا؟ قالهم اه. راح رن علي قال لي تعال يابا تعال شوف، هلا في اشي مهم. قلت له ايش هو المهم؟ قال لي تعال في صوره اخويا هي على النازله على الجوال. بطلع هيك، خلانا اعيط، يعني فرحان وبعيط في نفس الوقت. بقول له هو، قلت له هو يابا.
4: حكيت له عادي يمي، صورة عن محمود إشي اللي هو حكى لي شوفي. طلعت هيك لقيت أسير مربط وحوالي جنديات تنتين. قلبي ارتاح، حسيت إنه هذا خلق، يعني جبينه، بشرته، عينيه، تسكير تمه، منخاره، رجليه من تحت، حسيت إنه هذا ابني. نفس الوقت عقد ما فرحت اني زعلت انه شفت ابني بالمنظر هذا، انه بتمسخروا عليه وانه ناشرين صورته بالمنظر هذا. هم بتمسخروا عليه، لكن هم المسخر مش ابني انا المسخر ولا اي اسير. وضعه، انا كان لما يجي رمضان اضل طول عندي الفتره ما احضر الاكل اضل اتذكره اعيط، عند السحور، عند اي شيء بحبه. انا حاطه صورته هاي عندي بالاوضه، كل يوم الصبح بصبح عليه وبدعي له، بستودع رب العالمين هو كل هالأسرى يرجعهم بالسلامة.
1: مشاهد صمود خالدة من فلسطين، أعاد المصمم المصري محمد الشناوي تجسيدها بطريقة إبداعية ليغدو أبطالها أيقونات تحكي قصة غطرسة المحتلة وصمود أصحاب الأرض. لنشاهد.
5: الحسام بحكم عليه
1: شعب جبار. آية ناجية وحيدة من عائلتها في غزة، وعلاء هو الآخر ناجي وحيد من عائلة أخرى. جمعتهما قصة حب لتتوج رحلة الألم إلى قصة زواج. لنشاهد.
6: ناجي الوحيد من عائلتك؟ وهو كمان ناجي الوحيد من عائلته؟ كيف حبيتوا بعض؟ هل قدك تفهميني؟
7: كل حاجة كانت صدفة. أنا كتبت على صفحتي نجا من مات ومات من نجا، هو شافها هنا بلشت الحكاية. وهنا شاف وجعي قبل ما يشوفني، شاف حدا بيشبه وجعه.
6: ماشي، قلت هو شاف المنشور على الفيسبوك، إيش اللي صار بعدها؟ كيف تقدم لك؟
7: حكى لي بدي إياكي وأنا طلبت للزواج. بعدين اكتشفت إنه هو فاقد كل عيلته مثل ما أنا فاقدة كل عيلتي.
6: طب مخفيش مثلا يكون مكتئب أو الفقد هيك مأثر على حالته النفسية؟
7: أوكي، هو مكتئب واللي شافه مش قليل، ولكن أنا هلأ معه.
6: ما شاء الله، هي أغرب قصة حب أشوفها. طب متى العرس؟
8: أنا العريس يا جماعة.
9: إيش فيه، هو العرس اليوم؟
8: سبحان الله، الحدا اللي كنت بدور عليه وصاب تلاقي حدا مرق بنفس تجربته.
6: لبست القميص على المناسبات، هل قلت حنروح على العرس؟ إيش شعورك إنه رح ترجع تعمل عيلة من أول وجديد؟
8: شعور حلو، تبدأ من جديد، حياة جديدة. يلا يا عروسة اجهزي.
6: وصلت لشعورك بكلمة يا عريس.
8: جماعة حل عني، اليوم عرسي.
10: نفس مبروك يا عمو.

0: شبهة أحلى منها.
1: كثيرة هي المشاهد والقصص التي نتابعها أثناء تصفحنا مواقع التواصل الاجتماعي فيما يتعلق ببر الوالدين، وقليل منها ما قد يعلق بأذهاننا. شاب أندونيسي وثق مقاطع يبدو أنها لن تفارق ذاكرتنا فترة من الزمن. لنشاهد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

بهذا نصل وإياكم مشاهدينا الأحباء إلى ختام هذه الحلقة من برنامج تفاعل، على أمل اللقاء بكم جديد. تقبلوا تحياتي وتحيات كل فريق العمل، في أمان الله وإلى اللقاء.

0: condemn the atrocities of Hamas.
1: Clear violations of international humanitarian law that we are witnessing in Gaza.
2: The government doesn't believe that targeting journalists at all in any way.
3: İsrail tam 22 gündür açıkça savaş suçu işliyor.
1: The attacks by Hamas did not happen in a vacuum. Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation.
3: İsrail, biz de seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan ediyoruz.
4: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
5: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
6: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
7: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
8: يصوتون البندقيات نحونا الآن محمد.
9: نعم إذا فهمي.
8: نعم أسرع وقت ممكن ويعتقدون الآن.
10: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
11: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
6: شرق مدينة غزة كان قد وصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

0: You have to hear this to believe this. The Israeli army, the IDF, is one of the most moral militaries in the world. It takes endless measures to prevent civilian casualties. Measures that no other army takes. You know the truth. You know the truth.
1: ترامب يعلن التقدم في المحادثات مع إيران ويؤكد قرب فتح مضيق هرمز ويهدد بضربة قوية إذا تعثر الاتفاق. أهلا بكم لنشرة الأخبار من قناة الإتعارب في إسطنبول، معكم مديحة علالو.

وتتابعون. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل فلسطينيين في مخيم قلنديا وجنين وتهدم منازل في بلدة نحلين غرب بيت لحم. 17 قتيلاً وأكثر من 40 جريحاً بهجمات روسية على كييف وضواحيها، وتحذيرات من احتمال تسرب غازات سامة جراء الضربات.

0: أهلا بكم من جديد. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرب إيران بقوة إذا لم يعد فتح مضيق هرمز في وقت قريب جدا. قال ترامب إن المحادثات مع طهران تسير بشكل جيد، لكنه حذر من تعرض إيران لضربة قوية حسب تعبيره إذا تراجعت عن التفاهمات، مؤكدا أن عدم التوصل إلى اتفاق سيجعل الوضع سيئا للغاية. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن المحادثات مع إيران وسلطنة عمان بشأن مضيق هرمز أحرزت تقدما جيدا، لكنها لم تفضي بعد إلى اتفاق نهائي. وأضاف روبيو أن المحادثات لا تزال مستمرة، معربا عن أمله في التوصل إلى اتفاق يسمح بمرور مزيد من السفن.
1: أعتقد أن هناك حوارا ومفاوضات جارية بين عمان وإيران بشأن كيفية مرور السفن الحربية بأمان عبر الحدود على المدى القريب، ونمضي قدما نحو محادثات طويلة الأمد بشأن نزع السلاح النووي. ويمكن القول إن هذه المحادثات قد أحرزت تقدما، لكنها لم تصل إلى حل نهائي بعد، ونأمل أن يتحقق ذلك قريبا جدا.
0: بدوره قال وزير الخزانة الأمريكي إن التوصل إلى اتفاق مع إيران على إعادة فتح مضيق هرمز سيتم خلال يوم أو يومين، وأضاف أن محادثات تجرى مع الإيرانيين وأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق على إعادة فتح مضيق هرمز والمضي نحو وضع أكثر طبيعية في الصراع. هذا وكشفت وسائل إعلام أمريكية عن موافقة القيادة الإيرانية على اتفاق مؤقت لإعادة فتح مضيق هرمز. وقال موقع أكسيوس إن الاتفاق ينص على ترتيب مؤقت لمدة 60 يوما قابل للتمديد بين سلطنة عمان وإيران، ينظم حركة الملاحة شمالا عبر المياه الإيرانية وجنوبا عبر المياه العمانية من دون رسوم. وأضاف أن الاتفاق يتضمن خطة لإزالة الألغام خلال 30 يوما تمهيدا لاستخدام مر أوسط بموجب اتفاق دائم. بالمقابل قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، قال إن المحادثات مع سلطنة عمان بشأن العبور من مضيق هرمز إيجابية. وأوضح بقائي أن المحادثات مع عمان ركزت على تحديد ممرات آمنة للدخول والخروج في المضيق. وأضاف أن المسار الذي يجري التفاوض عليه يهدف إلى ضمان الحقوق السيادية واعتبارات الأمن الوطني لإيران وعمان. قالت وسائل إعلام إيرانية نقلا عن الحرس الثوري إن الاتفاق مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز سيتأجل ما دامت الولايات المتحدة تواصل تهديداتها لطهران. وأضاف الحرس الثوري أن طهران تربط المضي في التفاهمات بوقف الضغوط الأمريكية، مؤكدا استمرار الاتصالات مع مسقط، وأن أي جدول زمني جديد سيحدد لاحقا وفق التطورات السياسية والأمنية. أكدت القيادة المركزية الأمريكية أن المسار الجنوبي لمضيق هرمز لا يزال آمناً ومفتوحاً أمام حركة جميع السفن التجارية. وقالت القيادة إن أكثر من 1000 سفينة عبرت مضيق هرمز خلال الأشهر الثلاثة الماضية رغم الهجمات المستمرة في المنطقة.

أعلنت الحكومة اليمنية غرق سفينة هندية إثر تعرضها لهجوم بزورق مفخخ في البحر الأحمر وإنقاذ أفراد طاقمها. وقالت الحكومة اليمنية إن الحادث وقع على بعد 13 ميلاً بحرياً جنوب الحديدة، وإن القوات البحرية وخفر السواحل تمكنوا من إنقاذ جميع أفراد طاقم السفينة، وهم 13 بحاراً هندياً وآخر يمني، ونقلتهم إلى مكان آمن وقدمت لهم المساعدات الطبية اللازمة.

قال الحوثيون إنهم هاجموا بطائرة مسيرة ما وصفوها بالهدف الحساس في مطار نجران جنوبي السعودية. جاء ذلك في بيان نشره المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولم يذكر خلاله طبيعة الهدف أو تفاصيل أخرى.

0: قالت الخارجية الأمريكية أن المحادثات التي ترعاها واشنطن بين لبنان وإسرائيل تجمع فرقا تقنية لدفع التنفيذ الكامل للإطار الثلاثي، وأضافت أن الجولة السابعة ستتواصل حتى الخميس، وإن من أهدافها التمهيد لاتفاق شامل للسلام والأمن بين لبنان وإسرائيل.
1: في تطور لافت على مسار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، اختتم اليوم الأول من الجولة السابعة من المحادثات في العاصمة الإيطالية روما، وسط مؤشرات على تغير في بعض المواقف واستمرار الترقب لما ستسفر عنه الاجتماعات المقبلة. المفاوضات انقسمت إلى مسارين سياسي وعسكري. ففي الاجتماع السياسي قدم الوفد اللبناني طرحه بشأن ملف الحدود البرية، مؤكدا تمسك بيروت بوقف الانتهاكات الإسرائيلية واستكمال الانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة. أما الاجتماع العسكري فركز على آليات التحقق من تنفيذ الترتيبات الأمنية وهوية الطرف الثالث الذي سيتولى مراقبة تنفيذ أي اتفاق على الأرض. وبحسب مصدر رسمي لبناني رفيع، فإن الوفد الإسرائيلي تراجع للمرة الأولى عن اشتراط نزع سلاح حزب الله قبل بحث ملف الحدود، ليتحول النقاش نحو إعادة تثبيت الحدود المرسمة دوليا عام 1923، وهو ما اعتبره الجانب اللبناني تطورا مهما في مسار التفاوض. وأضاف المصدر أن الوفد اللبناني طلب برفع هذا الطرح إلى المستوى السياسي الإسرائيلي للحصول على موقف رسمي وواضح، مشيرا إلى وجود تفهم أمريكي للمطالب اللبنانية لا سيما فيما يتعلق بوقف الاعتداءات الإسرائيلية. كما تناولت المباحثات توسيع نطاق المناطق النموذجية التي يتولى فيها الجيش اللبناني المسؤولية الأمنية الكاملة بعد انسحاب إسرائيلي تدريجي، مع طرح إدراج بنت جبيل والخيام ضمن هذه المناطق، إلى جانب بحث هوية الجهة الدولية التي ستتولى التحقق من تنفيذ الانسحاب، مع تأكيد لبنان أن هذه المهمة لن تكون من اختصاص الولايات المتحدة. وفي المقابل أكد مصدر رسمي أن بيروت لم تتلقى حتى الآن أي رد إسرائيلي بشأن الالتزام بوقف إطلاق النار، فيما أعد الوفد اللبناني خطة بديلة تحسبا للتعثر التوافق حول بعض المناطق المطروحة للنقاش. بالتزامن مع ذلك دعا الأمين العام لحزب الله السلطات اللبنانية إلى وقف ما وصفه بالتنازلات المجانية وفتح الحوار مع الحزب والعمل على ترميم الوضع الداخلي وتعزيز السيادة الوطنية. وتتواصل الجولة السابعة من المفاوضات في روما على مدى 3 أيام، وسط ترقب حول ما إذا كانت هذه الجولة ستنجح في تحقيق اختراق فعلي يمهد لتنفيذ الترتيبات الأمنية ويقرب لبنان من تثبيت حدوده الجنوبية واستعادة الاستقرار. عمار أبو ثواب، تلت عربية.
0: بالتزامن مع مفاوضات روما، قالت وكالة الأنباء اللبنانية إن الجيش الإسرائيلي ارتكب 6 خروق لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان. وشملت الخروق تقدم آليات إسرائيلية في قضاء بنت جبيل وقصفا مدفعيا وتمشيطا بالأسلحة الرشاشة وتحليق طيران مسير وحربي فوق مناطق جنوب وشرق ووسط لبنان بينها بيروت والبقاع وعكار والهرم. بالعودة إلى ملف المفاوضات حول مضيق هرمز، ينضم إلينا من العاصمة العمانية مسقط مراسلنا عيد الخويطري. مراسلنا عيد، ضعنا في صورة آخر التطورات حول هذه المفاوضات.
2: أهلا مديحة. نعم، كشف مصدران إقليميان ومسؤول أمريكا أن الولايات المتحدة وإيران وسلطنة عمان تقترب من التوصل إلى اتفاق مؤقت لإعادة فتح مضيق هرمز على أن تعلن عنه واشنطن وفق موقع إكسيوس صباح هذا اليوم، اليوم الأربعاء. كما أوضحت المصادر أن الاتفاق المرتقب قد يلبي بعض مطالب إيران المتعلقة بالحصول على دور أكبر في إدارة حركة الملاحة بمضيق هرمز، وهو دور لم تكن تتمتع به قبل اندلاع الحرب. وبحسب المصدرين الإقليميين ينص الاتفاق قيد المناقشة على إقامة ترتيبات مؤقتة بين سلطنة عمان وإيران في مضيق هرمز لمدة 60 يوما مع إمكانية التمديد. الوساطة، هناك وساطة إقليمية ودولية مديحة، كما نقل موقع إكسيوس أيضا عن المصدرين إن مسؤولين من قطر وباكستان والسعودية شاركوا في جهود الوساطة إلى جانب المباحثات المباشرة بين عمان وإيران، والبيت الأبيض أيضا لعب دورا نشيطا في المفاوضات التي جرت خلال الأيام الأخيرة، وجرت اتصالات بين المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف ووزيري الخارجية الإيراني عباس عراقجي ووزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي. كذلك أن المصدر مديحة أعلن أو صرح أن عراقجي وافق من حيث المبدأ على الاتفاق خلال عطلة نهاية الأسبوع، غير أنه كان بحاجة إلى موافقة المرشد الإيراني مجتبى خامني والمجلس أكيد الأعلى الأمن القومي. في المقابل أيضا أفاد مسؤول أمريكي ومصدر إقليمي بأن القيادة الإيرانية استكملت إجراءات الموافقة على الاتفاق الثلاثاء الماضي. السؤال هنا، هل هذه المفاوضات ستفتح باب جديد لإعادة فتح مضيق هرمز؟ هذا ما ستفصح عنه المفاوضات خلال الساعات القادمة مديحة.
0: نعم، مراسلنا عايد خويطري، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل. شيع أهالي قطاع غزة جثامين أكثر من 100 شهيد بعد انتشالهم من تحت ركام منازلهم في حي الصبرة بمدينة غزة، وكان جيش الاحتلال قد استهدف الحي السكني في بداية حرب الإبادة، ولم تتمكن طواقم الدفاع المدني من انتشالهم إلا في الأيام الأخيرة.
3: في جنازة المئة شهيد،
4: في جنازة جماعية تعد من الأكبر في فلسطين، وضع الفلسطينيون جثامين 112 شهيداً وسط ساحة التشييع بعد انتشالهم من تحت ركام حي سكني دمره جيش الاحتلال الإسرائيلي مطلع حرب الإبادة في غزة على من بداخله من السكان. منذ ذلك الوقت استشهد قرابة 300 شخص، ولكن جثامينهم بقيت عالقة تحت الركام لتكرم وتدفن بعد أكثر من عامين على المجزرة.
5: يعني أولا هذه الجنازة تكشف حقيقة الاحتلال الذي استهدف الأطفال والشيوخ والنساء. ما نراه الآن 44 طفل هم يعني أطفال لا علاقة لهم بهذه الحرب، إلى جانب أكثر من 37 امرأة فلسطينية وكبار السن. إذن الاحتلال استهدف الأطفال والشيوخ والنساء، وهذا دليل واضح أن الاحتلال يستهدف الكل الفلسطيني، واستهداف الفلسطينيين واضح أنه يريد أن ينهي وجودنا كفلسطينيين هنا في قطاع غزة من خلال كافة الاستهدافات المستمرة حتى بعد توقيع الهدنة. لا زال الاحتلال يستهدف أطفالنا وشيوخنا ونسائنا.
4: لم يكن الوصول لهذه الجثامين مهمة سهلة، فطواقم الدفاع المدني أمضت أياما طويلة للوصول لجثامين الشهداء في ظل النقص الحاد بالمعدات الثقيلة، الأمر الذي صعب المهمة. ورغم انتشال هذا العدد من الجثامين فإن آلاف الشهداء ما زالوا في عداد مفقودين تحت الأنقاض.
6: يعني بلا شك أن طواقم الدفاع المدني عملت على مدار 17 يوما لانتشال الضحايا من تحت الأنقاض من عائلة أبو شريعة والحسينة في مشهد حقيقة كان صعب جدا، تحدث على 153 جثمان تحت الأنقاض. استطعنا أن نخرج 112 جثمانا، أطفال نساء كبار مرضى كانوا ضمن هؤلاء الضحايا، البقية لم نستطيع إخراجهم. القضية تحتاج إلى معدات ثقيلة أكبر، إلى مقدرات أكبر، وهذا حقيقة غير موجود في قطاع غزة.
4: تظهر هذه الجنازة جانبا من حجم المجازر التي شهدها قطاع غزة، حيث حول الاحتلال أحياء سكنية كاملة لمقابر جماعية ودفن آلاف العائلات.

0: التي تحت ركام منازلها لتبقى هذه الصور شاهدة على فداحة ما خلفته الحرب في وقت يعمل فيه الاحتلال على طمس معالم جرائمه في أماكن يستحال الوصول إليها داخل المناطق الصفراء.
1: بعد 3 سنوات حصل هؤلاء الشهداء على حقهم في التشييع والدفن، ولا زال آلاف الشهداء تحت ركام المنازل في قطاع غزة ينتظرون حصولهم على حقهم الأخير. محمد أحمد، 3 عربي، قطاع غزة.
2: شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات واسعة خلال اقتحامها لمخيم قلنديا للاجئين بالضفة الغربية المحتلة. وبحسب مصادر محلية فلسطينية، بدأ جيش الاحتلال في وقت متأخر أمس عملية عسكرية واسعة في مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب، وفرض إجراءات مشددة شملت منع أداء صلاة الفجر في مساجد المخيم، كما حولت قوات الاحتلال بعض منازل المواطنين لثكنات عسكرية للتحقيق مع السكان واعتقال شبان ونقلهم لجهة غير معلومة خارج المخيم الواقع شمال القدس المحتلة. ينضم إلينا من قلنديا مراسلنا إبراهيم خلف. إبراهيم، ضعنا في صورة هذا الخبر.
3: نعم مديحة، نحن هنا على أطراف مخيم قلنديا وبالقرب من بلدة كفر عقب على وجه التحديد. الجيش الإسرائيلي منذ ساعات يشن عملية عسكرية في عمق مخيم قلنديا، وتلاحظون ربما في الصورة خلفنا تواجد إحدى الآليات العسكرية برفقة الجيش الإسرائيلي يتواجدون هنا في المكان ويقومون بعمليات تفتيش. حتى الآن غير واضح طبيعة الإجراء الإسرائيلي والهدف من هذه العملية، لكن يتحسس الفلسطينيون من هذه العملية أنها تقتحم مخيم قلنديا. كان هناك تصريحات لوزير الجيش الإسرائيلي في محطات سابقة، أميرة يطلقون قنابل غازية، عفوا مديحة، كان هناك تصريحات لمستويات سياسية وزير الجيش الإسرائيلي على وجه التحديد، قال بأن أوعز للقوات الإسرائيلية باقتحام مخيم فلسطيني جديد. وعند الاقتحام لمخيم قلنديا هناك قلق بأن يكون هذا تطبيق فعلي، لكن صحف إسرائيلية تتحدث بأن المخيمات الثلاث المستهدفة لإمكانية السيطرة عليها، نتحدث عن مخيم قلنديا، مخيم الجلزون بالقرب من مدينة رام الله، ومخيم بلاطة أكبر المخيمات في الضفة الغربية. لكن حتى الآن غير واضح طبيعة ومعالم هذا الاقتحام، وإن كان يتخلله عمليات اعتقال، اقتحام لمنازل، تحويل مقر اللجنة الشعبية لمخيم قلنديا لمركز للتحقيق، هناك اعتقالات، وأيضا برفقة القوات التي تقتحم مخيم قلنديا هناك جرافات عسكرية تقوم ببعض عمليات إنشائية من بينها هدم بعض ما تسميها بلدية القدس، في بلدية الاحتلال في القدس، بأنها إزالة تعديات، خاصة أننا نتحدث هذه المنطقة يحمل جزء من سكانها الهوية المقدسية، تحاول بين حين وآخر بلدية الاحتلال تتذرع بأن تدخلاتها والاقتحامات العسكرية هي لإزالة تعديات، لكن بالنسبة للفلسطينيين هذه إجراءات عقابية. هذا الاقتحام مستمر منذ ساعات صباح وفجر هذا اليوم، وبأعداد كبيرة من الجنود والآليات العسكرية يسيطرون على المخيم، يتنقلون من منزل لآخر، هناك إصابة على الأقل بحسب المصادر الطبية الفلسطينية جراء هذا الاقتحام. وكما تلاحظون حتى يتم برفقة هذه القوات، يعني قوات شرطية تقوم بعمليات فحص مركبات، يعني تدوين مخالفات سير، وهذا بالإضافة إلى السيطرة على مخيم كفر عقب. هناك يعني شبه شلل في الحركة إن صح التعبير، إغلاق للمحال التجارية وترقب من قبل الفلسطينيين خشية من استمرار أو يعني أن تطول هذه العملية العسكرية، كما أشرنا، خاصة على وقع التصريحات من المستويات السياسية والأمنية بإمكانية السيطرة على إحدى المخيمات. من ضمن المظاهر التي تم رصدها مديحة إخلاء عائلات فلسطينية من قلب المخيم وإجلاء السكان منها وتحويل بعض هذه المنازل أو هذه البيوت إلى مراكز تحقيق. تلاحظون الآن على الشاشة يتم التدقيق في هويات الفلسطينيين. نحن هنا أمام قوة شرطية للجيش الإسرائيلي تتواجد في هذا المكان، قوات ما تسمى بحرس الحدود الإسرائيلي، لكن في عمق مخيم قلنديا ربما هناك مركز العملية، يتواجد الجيش الإسرائيلي ويتم اعتقال عدد من الشبان الفلسطينيين والتحقيق معهم ميدانيا والسيطرة على عدد من المنازل. غير واضح إلى أين ستصل هذه العملية؟ هل هي التنفيذ الفعلي لما كان يتهدد به ويتوعد به وزير الجيش الإسرائيلي إسرائيل كاتس بالسيطرة على مخيم فلسطيني جديد في الضفة الغربية، أم هي مجرد عملية عابرة كتلك العمليات والاجتياحات التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في عموم الضفة الغربية؟
2: أشكرك جزيلا على كل هذه التفاصيل مراسلنا إبراهيم خالف. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة نحالين غرب بيت لحم وبرفقتها جرافات هدم، تمهيداً لهدم منازل في البلدة في وقت وصلت عمليات الاعتقال في مخيم جنين. وأظهرت صور شروع قوات الاحتلال بهدم عدة منازل لفلسطينيين في قرية البعنة في الجليل شمال فلسطين المحتلة، رافقها اعتقال قوات الاحتلال لفلسطينيين أو فلسطينيين اثنين والاعتداء على آخرين خلال التصدي لعملية الهدم. وفي قرية عربونة شرق جنين اعتقلت قوات الاحتلال شابين فلسطينيين خلال اقتحام البلدة. هذا وأقدم مستوطنون إسرائيليون على تخريب أعمدة الكهرباء وقطعها عن قرية بيرين بالخليل. يشارك وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في اجتماع وزاري بشأن القدس تستضيفه العاصمة الأردنية عمان. وذكرت مصادر في وزارة الخارجية التركية أن الاجتماع يستضيف نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي بمشاركة وزراء ومسؤولين من دول عربية وإسلامية والأمين العام لجامعة الدول العربية. وأضافت أن المشاركين سيبحثون تطورات القدس والضفة الغربية وقطاع غزة والجهود الدولية المرتبطة بحل الدولتين. أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي مقتل 17 شخصاً وإصابة 44 في هجمات روسية عنيفة بالصواريخ والمسيرات على كييف وضواحيها. وقال زيلينسكي إن القوات الروسية استخدمت 28 صاروخاً و115 مسيرة في هجماتها على كييف وضواحيها. بدورها أكدت الإدارة العسكرية في كييف أن الهجمات بالصواريخ والمسيرات ألحقت أضراراً بمبان سكنية ومستودعات وأشعلت حرائق في 4 مناطق من العاصمة، مشيرة إلى تضرر نظام يحتوي على مادة الأمونيا جراء الهجمات ومحذرة السكان من احتمال تسرب المادة. أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف 3 سفن شحن جنوب أوديسا في وقت أكدت إسقاط 475 مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية. وأضافت وزارة الدفاع الروسية إن السفن المستهدفة جنوب أوديسا كانت تنقل أسلحة ومعدات عسكرية للقوات الأوكرانية، كما أعلنت تنفيذ هجوم على مراكز النقل والإمداد العسكري في كييف وضواحيها ومراكز إنتاج وتوزيع المسيرات. أعادت واقعة سبتة ملف الهجرة إلى صدارة النقاش داخل الاتحاد الأوروبي. دفع ذلك وزراء الداخلية إلى اجتماع طارئ دعماً لموقف إسبانيا وتأكيداً على الإجراءات التي من شأنها حماية الحدود في ظل خلاف متنامي بين أعضاء الاتحاد بشأن آليات إدارة ملف الهجرة الراهن.
4: عبور آلاف المهاجرين غير النظاميين من حدود الاتحاد الأوروبي عند منطقة سبتة الإسبانية أعاد ملف الهجرة إلى صدارة الأجندة الأوروبية بعد أكثر من عقد على موجات النزوح التي شهدتها أوروبا في أعقاب الصراعات والتوترات في دول عدة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
5: أعتقد أن أوروبا اجتازت هذا الاختبار بالفعل، فلن يتمكن أحد من الدخول إلى منطقة شنغن، وتمت استعادة الأمن على الحدود ومعالجة الوضع بسرعة. التحدي الآن هو أن يتحرك الاتحاد الأوروبي بروح موحدة وأن يستخلص الدروس الصحيحة مما حدث.
4: بين عامي 2010 و2025 ارتفع عدد المهاجرين المقيمين في الاتحاد الأوروبي بأكثر من 24 مليون شخص، فيما بقيت ألمانيا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا في مقدمة الدول المستقبلة للمهاجرين واللاجئين، فيما خصص الاتحاد الأوروبي 81 مليار يورو للهجرة وإدارة الحدود والأمن الداخلي ضمن موازنة 2028-2034 في تأكيد على أن حماية الحدود أصبحت أولوية أوروبية.
6: الواضح بأننا أمام حدث كبير الآن، تريد دول الاتحاد الأوروبي أن تعرب عن تضامنها مع إسبانيا.

0: إسبانيا رغم كل ما تم توجيهه من انتقادات إلى إسبانيا، وكذلك الإعجاب بالجهود الإسبانية السريعة التي أدت إلى التعاطي مع هذه الأزمة في غضون 4 أيام، وهذا بالتأكيد يسجل لإسبانيا، ولكنه أيضا كشف عن وجود خلل كبير في العلاقات السياسية، لا سيما تلك التي اتخذت من قبل دول كإيطاليا كالدنمارك وفنلندا، وهذا الأمر كما يبدو الآن يتم معالجته سياسيا وليس من خلال اجتماع وزراء الداخلية.
1: ورغم تأكيد المفوضية الأوروبية أن أزمة سبتة أصبحت تحت السيطرة، لا تزال دول مثل إيطاليا تطالب بإجراءات أكثر تشدداً، فيما تواصل فرنسا رقاباتها الحدودية.
2: انتهى الاجتماع لكن النقاش لم ينتهي، فالهجرة لا تزال الملف الذي يوحد الأوروبيين عند حماية الحدود ويفرقهم عندما يتعلق الأمر بتقاسم المسؤولية، وهو ما يجعل كل أزمة جديدة اختبارا حقيقيا لوحدة الموقف الأوروبي. باسل الطناني، تارتي عربي، بروكسل.
3: أشعل قرار محكمة فيدرالية في الأرجنتين إنهاء الإجراء القضائي الذي كان يلزم الحكومة بصرف رواتب أكثر من 300,000 عامل موجة غضب واحتجاجات واسعة.
4: لا تعلم هذه الوجوه المنهكة أن المائدة التي تجتمع حولها اليوم قد لا تكون غدا، فالمطعم الخيري الذي كان ملاذا أخيرا لكثيرين بات مهددا بالإغلاق بعد قرار المحكمة الفيدرالية إلغاء إجراء قضائي كان يلزم الحكومة بدفع رواتب العاملين في الخدمات المجتمعية، وقد أدى القرار إلى توقف رواتب أكثر من 900,000 عامل في المطابخ الخيرية ومراكز رعاية الأطفال والمسنين وذوي الإعاقة بالمناطق الفقيرة.
5: هنا في مطعم لاس توماس الخيري نوفر 250 وجبة مجانية للعائلات الفقيرة يوميا، وقد نتوقف في أي وقت. الدعم الحكومي غير كاف، وندفع من أموالنا أحيانا، والآن نحن مهددون بفقدان برنامج الدعم المجتمعي الذي لا تعتبره الحكومة عملا حقيقيا، لكنه كان يمنحنا بعض المال ويساعدنا على الاستمرار.
4: سياسة الرئيس خافيير ميلي التقشفية لم تطل عمال الخدمات المجتمعية وحسب، بل أيضا المتقاعدين الذين تحولت احتجاجاتهم الإسبوعية أمام مبنى الكونغرس في بوينوس آيرس إلى نقطة التقاء وحدت جميع النقابات والأحزاب للاحتجاج ضد الحكومة.
6: الأزمة الاقتصادية أثرت في حياتي بشكل كبير جدا، أحصل على تغذية أقل، وأحيانا الراتب التقاعدي لا يكفيني لشراء الأدوية، أحسب نفقاتي بدقة شديدة وأكافح من أجل البقاء. الكرامة لم تعد موجودة، ولهذا نحن هنا نناضل من أجل كرامتنا والاستمرار في الحياة.
4: متقاعدون يطالبون برفع معاشاتهم، ونقابات تعليمية وطلابية وطبية وعمالية تطالب بتحسين الرواتب والواقع التعليمي والصحي، فيما تدعو أحزاب معارضة الحكومة إلى وقف استخدام العنف ضد المتظاهرين وتوجيه الأموال التي تنفق على العمليات الأمنية إلى من يحتاجونها فعلا.
7: ما بدأ احتجاجا للمطالبة بزيادة الرواتب تحول اليوم إلى مظلة تجمع مختلف أطياف المعارضة، فالمتقاعدون لم يعودوا وحدهم في الشارع، بل باتت احتجاجاتهم عنوانا للاعتراض على سياسات خافيير ميلي الاقتصادية. نوار كالتوتيرتي عربي، بوينوس آيرس.
3: نهاية النشرة. تذكير بالعناوين: ترامب يعلن التقدم في المحادثات مع إيران ويؤكد قرب فتح مضيق هرمز ويهدد بضربة قوية إذا تعثر الاتفاق. قوة الاحتلال الإسرائيلي تعتقل فلسطينيين في مخيمي قلنديا وجلين وتهدم منازل في بلدة نحلين غرب بيت لحم. 17 قتيلا و44 جريحا بهجوم روسي بالصواريخ والمسيرات على كييف، وتحذيرات من احتمال تسرب غازات سامة جراء الضربات. شكرا لكم، في أمان الله.
8: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي،
9: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع،
10: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية،
11: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء،
12: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
13: نعم إذا فهمي
12: نعم أسرع وقت ممكن وهم يعتدون الآن.
14: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع،
15: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
16: كرق مدينة غزة كان قد وصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.
17: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
18: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
17: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
18: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصات، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم،
17: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام، معكم أنا أحمد سندس عبر برنامج الملعب، وتتابعونا في حلقة اليوم. أياكس أمستردام يضم الحارس الألماني مارك أندريا تيرشتيغن من برشلونة على سبيل الإعارة. رحيل فلاديمير بيتكوفيتش عن تدريب منتخب الجزائر يحظى بتفاعل واسع على منصات التواصل الاجتماعي. وفي قضية اليوم، سوق الانتقالات الصيفية لنادي تشيلسي بعد التعاقد مع تشافي ألونسو كمدرب جديد، تسعى إدارة النادي اللندني لفرض موازنة في غرفة الملابس بين أسماء الشباب واللاعبين الخبرة. فهل يستطيع النادي العودة مجددا للمنافسة الجادة على أكبر الألقاب المحلية والقارية؟

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم رحيل مدرب المنتخب فلاديمير بيتكوفيتش وطاقمه الفني باتفاق ودي بين الطرفين. وقد أشرف بيتكوفيتش على محاربي الصحراء في 33 مباراة حقق فيها 23 انتصارا وتلقى الهزيمة في 5، كما تعادل في 5 أخرى. أعلن الاتحاد الأمريكي لكرة القدم تجديد عقد مدرب المنتخب الأول الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو حتى عام 2030، وذلك بعدما قاد المنتخب إلى بلوغ ثمن النهائي بالمونديال الأخير قبل الخروج على يد المنتخب البلجيكي. هذا وبات بوتشيتينو أكثر مدرب يحقق انتصارات مع المنتخب الأمريكي في نسخة واحدة من كأس العالم. كشفت قناة RMC الفرنسية أن المدرب هيرفي رينار بات قريبا جدا من تولي تدريب منتخب كوت ديفوار، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يعلن الخبر بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة. وسبق للمدرب الفرنسي تدريب الأفيال بين عامي 2014 و2015، ونجح في قيادتهم لتحقيق لقب كأس أمم إفريقيا. أعلن نادي أياكس أمستردام الهولندي تعاقده رسميا مع الحارس الألماني مارك أندري تيرشتيغن على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد قادما من نادي برشلونة الإسباني. ولم يكشف النادي الهولندي تفاصيل الاتفاق، إلا أن وسائل إعلام إسبانية ذكرت أن برشلونة سيتكفل بالنسبة الأعلى من الراتب السنوي للحارس الألماني. أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي تعاقده مع لاعب الوسط جوردان هندرسون حتى صيف 2028 قادما من نادي برنتفورد. وكان لاعب

الوسط المخضرم تنقل بين عدة أندية أبرزها ليفربول الإنجليزي الذي حقق معه 7 ألقاب إضافة لأياكس الهولندي والاتفاق السعودي. وفي سوق الانتقالات أيضا أعلن نادي فولهام تعاقده رسميا مع الإسباني غونزالو غارسيا قادما من ريال مدريد مقابل 40 مليون يورو، إضافة إلى احتفاظ ريال مدريد بنسبة 30% من حقوق اللاعب. وأضاف النادي الإنجليزي أن عقد اللاعب صاحب 22 عاما سيمتد حتى صيف 2031. كشف نادي كولو كولو تشيلي تعاقده رسميا مع حارس منتخب الرأس الأخضر فوزينيا، وذلك بعد تأخر الصفقة لعدة أيام بسبب مشكلات تأشيرة اللاعب صاحب 40 عاما. وكان فوزينيا قد اختير ضمن أفضل تشكيلة في مونديال 2026 بعد تألقه الكبير مع منتخب بلاده في البطولة. كشفت صحيفة ذا تايمز البريطانية أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم واتحادات أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي كونكاكاف والاتحاد الآسيوي ستدرس إقامة بطولات دولية خاصة بها إذا ما أصر رئيس الاتحاد الدولي جياني إنفانتينو على البقاء في منصبه والسعي إلى إعادة انتخابه في مارس المقبل. قال نادي الزمالك المصري في بيان رسمي أنه يعرب عن رفضه مهاجمة التحكيم والتشكيك في نزاهته ونزاهة عناصر منظومة كرة القدم المصرية، وذلك بعد بيان نشره غريمه النادي الأهلي قبل أيام هاجم فيه لجنة الحكام الجديدة في الاتحاد المصري لكرة القدم. أثار إعلان الاتحاد الجزائري لكرة القدم رحيل مدرب المنتخب فلاديمير بيتكوفيتش بالتراضي موجة من التفاعلات على منصات التواصل الاجتماعي. البداية مع حساب دازن عربي الذي نشر صورة لبيتكوفيتش وعلق عليها نهاية المشوار. الاتحاد الجزائري لكرة القدم يعلن إنهاء العلاقة التعاقدية مع مدرب المنتخب فلاديمير بيتكوفيتش وجهازه الفني بالتراضي. وبدت نادية وكأنها انتظرت خبر رحيل بيتكوفيتش عن تدريب منتخب الجزائر كثيرا لتعلق على هذا الرحيل بهذه الكيفية. رسميا وأخيرا الاتحاد الجزائري لكرة القدم أعلن انتهاء العلاقة التعاقدية مع فلاديمير بيتكوفيتش وطاقمه الفني بالاتفاق وبالتراضي بعد 29 شهرا على رأس المنتخب الوطني، مع الشكر والتقدير للعمل المنجز والتمنيات بالتوفيق. أما ملك زهران فرأت أن بيتكوفيتش لم يكن يستحق تدريب المنتخب الأخضر لتعلق. بيتكوفيتش راح، كان لازم من زمان، المنتخب الجزائري يستحق مدرب يعرف قيمة الأخضر. وبدوره تمنى صلاح الدين مقراني أن يكون القادم خيرا للمنتخب الجزائري، وعلق قائلا: رسميا الاتحاد الجزائري يعلن نهاية عهد بيتكوفيتش بعد الاتفاق على فسخ العقد بالتراضي، نتمنى عهدا جديدا لمنتخبنا الوطني مع مدرب جديد وجيل شغوف للفوز، كأس إفريقيا بعد أقل من سنة وكل شيء ممكن. ونختم مع حساب خبر بلاس الذي بدأ بنشر أسماء مرشحة لخلافة بيتكوفيتش في منصبه، حيث علق عاجل: رافائيل بينيتيز الإسباني يتصدر أولويات الاتحاد الجزائري لكرة القدم لمنصب المدير الوطني، الخيار البديل خوسيه بيسيرو البرتغالي، وبعض الأصوات تطمح إلى روبرتو مارتينيز وفق تقارير صحفية موثوقة.

0: سياسة جديدة اعتمدتها إدارة نادي تشيلسي في صفقاتها لسوق الانتقالات الصيفية، جمعت بين دعم الفريق بنجوم جاهزين وأسماء شابة يستثمر فيها للمستقبل، إضافة إلى لاعبين من ذوي الخبرة لمنح بعض التوازن لغرفة ملابس الفريق.
1: على وقع رياح التغيير التي هبت على الطاقم الفني لنادي تشيلسي، لاحت في الأفق سياسة إنفاق جديدة جمعت بين التعاقد مع لاعبين جاهزين ومواصلة الاستثمار في المواهب الشابة وإدخال عناصر الخبرة إلى المجموعة. النادي أقر على لسان شريكه في الملكية بهداد إقبالي بحاجة النادي إلى مراجعة سياسته القائمة على الإفراط في التعاقد مع اللاعبين الشباب ومنحهم عقودا طويلة بعدما لم تنعكس سريعا على النتائج والألقاب. وجاءت أولى إشارات التحول بالتعاقد مع نجم أستون فيلا مورغان روجرز مقابل 138 مليون يورو، إلى جانب ضم مدافع كريستال بالاس ماكسينس لاكروا مقابل 60 مليون يورو. غير أن الاستثمار في المستقبل ظل حاضرا بضم الإيطالي ماركو باليسترا والأرجنتيني فالنتين باركو بعقدين لسبعة مواسم والبرتغالي جوفاني كويندا لثمانية مواسم، إضافة إلى أسماء شابة قاربت قيمتها الإجمالية 200 مليون يورو. كتلة من المواهب وزنها تشيلسي بعامل الخبرة، فتعاقد مع المخضرمين داني ويلبيك وجوردان هندرسون تلبية لرغبة مدربه الجديد تشابي ألونسو في تطعيم مجموعته بأسماء قادرة على قيادة الجيل الجديد. لكن حجم الإنفاق فرض على النادي بيع عدد من لاعبيه لينجح في الاستغناء عن أندري سانتوس وماركو كوريا وتايريك جورج بمجموع تجاوز 130 مليون يورو، ويأتي ذلك بالتزامن مع فرض غرامة قدرها 10 ملايين جنيه استرليني على تشيلسي، إلى جانب حظر تسجيل اللاعبين لفترتي انتقال مع وقف التنفيذ بسبب مخالفات تاريخية منذ حقبة أبراموفيتش ارتبطت بقواعد الوكلاء والوسطاء والاستثمارات التابعة لأطراف ثالثة. معاذ الهراس، تريتي عربي.
0: وللحديث أكثر ينضم إلينا من الجزائر العاصمة الصحفي والناقد الرياضي نور الدين بالكبير. مساء الخير كابتن نور الدين. إذن فريق تشيلسي يواصل الإنفاق خلال موسم الانتقالات الحالي حوالي 380 مليون يورو وبمجموع حوالي 2 مليار يورو خلال آخر 4 سنوات، هل أصبح تشيلسي فريقا مضاربا في الأسواق فقط أم أنه فعلا يمتلك مشروع حقيقي لكرة القدم؟
2: السلام عليكم زميلي أحمد، شكرا على الاستضافة. أولا فيما يخص عقلية نادي تشيلسي، أعتقد بأن نادي تشيلسي مع رومان أبراموفيتش كان شيء، والآن مع الملاك الأمريكان الجدد للفريق أصبح شيء ثاني مختلف تماما. نشاهد منذ حلول هؤلاء الملاك الجدد في فريق تشيلسي لما اشتروا النادي سياستهم مبهمة غير واضحة، إنفاق وإنفاق ما بعده إنفاق. حوالي لما جاءوا في أول موسم بعد موسم ونصف عند قدومهم أنفقوا أكثر من مليار يورو أو أكثر من مليار جنيه استرليني فقط بعد الموسم الأول أو موسم ونصف الأول من أجل الاستخدامات، استخدامات بعضها نجح في شيء قليل نجح والشيء الكثير منها لم ينجح، والدليل أن نادي تشيلسي كان مر بفترة عانى فيها قبل حلول أنزو ماريسكا. لما جاء أنزو ماريسكا تغيرت، استوسمت جماهير تشيلسي خيرا وتذكرت الأيام، أيام الخوالي، أيام لما كان رومان أبراموفيتش رئيسا للنادي. لكن يبدو أن إدارة وملاك تشيلسي يريدون كل شيء والآن، يعني كل شيء بسرعة، وذلك ربما ناتج لأنه ملاك هذا النادي قبل أن يمتلك النادي لم يكونوا على علاقة وطيدة مع كرة القدم في العالم. صحيح يملكون مستشارين، صحيح يملكون عمال وجدهم في نادي تشيلسي أو مدراء في نادي تشيلسي، لكن السياسة تغيرت كثيرا وتحولت إلى الإنفاق المبالغ فيه الذي لم يأتي بالكثير من النتائج الإيجابية، بل جاء فقط بكأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية في أول نسخة.
0: نعم نور الدين، تشيلسي تعاقد مع حوالي 40 لاعب منذ عام 2022، كم لاعب نستطيع القول أنه نجح مع الفريق أو برز مع الفريق وأصبح نجما كبيرا في سماء فريق تشيلسي؟
2: ربما لكي لا نذهب بعيدا ولا نقول أنهم يعدون على أصابع اليد الواحدة، لكن فلنقول ربما حوالي 6 أو 7 لاعبين فرضوا نفسهم في تشيلسي وأصبحوا نجوما من نجوم الصف الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز. على سبيل المثال إنزو فرنانديز القادم بطل العالم مع الأرجنتين ونائب بطل العالم القادم من نادي بنفيكا بأكثر من 100 مليون يورو، كول بالمر هدية غوارديولا لتشيلسي، وكذلك كوكوريا المنتقل حديثا في صفقة مجانية إلى نادي ريال مدريد الإسباني، بالإضافة إلى بعض كايسيدو الذي كان في بعض الذي يعتبر أغلى لاعب وسط ميدان استرجاعي في تاريخ 120 مليون أورو. تصور أنه كايسيدو لما جاء من برايتون أكبر مستفيد من تشيلسي ونادي برايتون، دائما ما يبيع نجومه بأسعار ملتهبة وعالية جدا لمصلحة نادي تشيلسي الإنجليزي. لذلك اللاعبين الذين نجحوا وتركوا بصمتهم في تشيلسي لاعبون قلائل، ما همش كتير لتمكنوا من أنهم يصبحون مثلا، لا نتحدث عن مستوى دوري أبطال أوروبا لكن نتحدث على مستوى الدوري الإنجليزي الممتاز، لاعبون قلال مثل ما يقال من أصبحوا من نجوم الصف الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز.
0: نعم نور الدين، هذا الصيف تعاقد فريق تشيلسي مع مورغان روجرز مقابل حوالي 117 مليون يورو، هل برأيك هذا اللاعب يستحق مثل هذا المبلغ أم أن السوق الإنجليزي يجبر الأندية على الدفع مبالغ كبيرة في لاعبين أقل من هذا المستوى؟
2: أكيد السوق الإنجليزي وحتى السوق العالمي الآن الميركاتو لا تتحكم فيه أنت فقط، تتحكم فيه واقع السوق أيضا. اليوم لما نشوفوا الأسعار الملتهبة، لما تشوف برادلي باركولا يطالب فيه نادي باريس سان جيرمان ب 150 مليون أورو، من حق أيضا نادي أستون فيلا أن يطلب 117 ولا 119 مليون جنيه استرليني في خدمات مورغان روجرز. مورغان روجرز في السنتين الأخيرتين واحد من نجوم نادي أستون فيلا، واحد من أفضل اللاعبين في الدوري الإنجليزي الممتاز تحت قيادة أوناي إيمري، الآن سينتقل للعمل تحت قيادة تشابي ألونسو في نادي تشيلسي. أعتقد بأنه وقع السوق هو اللي فرض أنه تشيلسي يدفع كل هذا المبلغ في مورغان روجرز، مثلما دفع واقع السوق نادي تشيلسي أيضا لدفع 120 مليون يورو في من أجل استخدام الإكواتوري وليس الكولومبي كايسيدو وسط الميدان أو أنزو فيرنزال. لكن مورغان روجرز أنا لا أقول لك بأنه يستحق هذا المبلغ، لكن واقع السوق هو اللي فرض أنه تشيلسي يدفع هذه المبالغ في اللاعبين. وأنت تعرف جيدا سوق الانتقالات في الدوري الإنجليزي الممتاز، الأندية الإنجليزية لا تملك قوانين لعب مالي نظيف مثلا مثل الدوري الإسباني، يعني قوانين معقدة قوانين متساهلة بعض الشيء في إنجلترا، والأندية الإنجليزية تستفيد أيضا من دعم من أموال عائد أموال كبير من المشاركة في الدوري الإنجليزي الممتاز، دوري الأبطال، حقوق بيع الدوري الإنجليزي الممتاز وبث المباريات وغيرها من الأمور الأخرى التي تدر أموالا طائلة على الأندية الإنجليزية.
0: نعم نور الدين، هذا الكم الهائل من التعاقدات لفريق تشيلسي على مدار السنوات الأخيرة، لكن أين هو التعاقد لاعب رقم 9، لاعب رأس الحربة المهاجم؟
2: اليوم سؤالك وجيه، اليوم لما نشوفه ليس فقط نادي تشيلسي، أعطيني نادي اليوم برشلونة مستعد لدفع أكثر من 160 مليون أورو من أجل التعاقد مع جوليان ألفاريز. قلب الهجوم الآن في العالم بأسره أصبح مشكل، لأنه هذا المنصب أصبحت فيه ندرة حقيقية لقلوب الهجوم في العالم بأسره، حتى في العالم المحترف وفي الأندية الكبرى وفي الأكبر الأكاديمية التي تكون أصبحت عاجزة عن تكوين مهاجمين. أنا لا أقول لك من طينة فان باستن وغيرهم، لكن على الأقل أصبحت عاجزة عن إخراج لنا لويس سواريز جديد ولاعبين مشابهين له مثلا، رغم أن لويس سواريز واحد من أفضل المهاجمين في تاريخ كرة القدم بنظر إلى كل الإحصائيات التي حققها سواء مع أجاكس وليفربول ونادي برشلونة. لكن اليوم قلب الهجوم أصبح مشكل عويص بالنسبة لكل الأندية في العالم، ندرة كبيرة في هذا المركز. اليوم النجم الأول أو أفضل قلب هجوم في العالم ربما الآن هو إيرلينغ هالاند المتعاقد مع نادي مانشستر سيتي بأموال ضخمة، ثم ربما مع كيليان مبابي اللي هو في الأصل جناح تحول إلى قلب هجوم. شفنا في فترة سابقة أيضا رونالدو لما كان جناح بعد تحول إلى قلب هجوم ورأس اللوكوموتيف، يعني رأس قاطرة هجوم ريال مدريد. ذلك هذا المنصب أصبحت فيه ندرة كبيرة، وأصبحت تدفع أموال طائلة للاعبين ربما تضعهم تحت الضغوط وإمكانيتهم لا تستطيع أن تجعلهم من نجوم الصف الأول في الأندية الكبرى في هذا المنصب.
0: نعم ابقى معي نور الدين لنتعرف على أبرز الصفقات التي أبرمها فريق نادي تشيلسي خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالي.

0: لكن أريد أن أتحدث عن لاعب آخر كبير في العمر، جوندر هندرسون، الذي اختاره تشابي ألونسو للانضمام إلى صفوف فريق تشيلسي، لاعب فوق 35 عام. هل هو بحثا عن جودة فنية لدى هندرسون، أم أن تشابي ألونسو وجد أن دكة البدلاء وغرفة الملابس بحاجة لقائد يقود هذه المجموعة الشابة من اللاعبين؟
1: نعم، الخيارين معا. كنت سأتحدث عن تجربة تشابي ألونسو الفاشلة في ريال مدريد، ليس فنيا لكن في تسيير غرفة ملابس مليئة بالنجوم، والجميع يعرف بأنه السبب الأول لرحيل تشابي ألونسو هو غرفة ملابس نادي ريال مدريد الممتلئة بنجوم عالمية. ربما تشابي ألونسو يريد أيضا تكرار مثال آخر قام به في نادي باير ليفركوزن، لما وجد غرانيت تشاكا في الفريق بنى عليه الفريق كله تقريبا، وأصبح غرانيت تشاكا هو القائد وهو الملهم بالنسبة للاعبين فوق أرضية الميدان، القائد الحقيقي داخل وخارج أرضية الميدان. لذلك ربما تشابي ألونسو يبحث عن استنساخ نسخة غرانيت تشاكا مع باير ليفركوزن في جوردان هندرسون مع نادي تشيلسي. جوردان هندرسون الغني عن التعريف، صاحب الخبرة الكبيرة والكبيرة جدا، واحد من نجوم نادي ليفربول في الفترة الماضية، بعدها الجميع يعرف بأنه انتقل إلى الدوري السعودي وبالضبط إلى نادي الاتفاق السعودي مع ستيفن جيرار، ثم عاد إلى نادي ساندرلاند، والآن سينتقل في صفقة انتقال حر إلى نادي تشيلسي. تشابي ألونسو يبحث عن ضرب عصفورين بحجر واحد، أولا يضمن لاعب يقدم له ربما يرى فيه ما كان يرى في غرانيت تشاكا كلاعب فوق أرضية الميدان، وثانيا يحصل ربما على لاعب قائد ينال الاحترام من زملائه، لأنه مسيرة جوردان أندرسون خلفه أكيد بأنه اللاعبين الشبان اليوم في نادي تشيلسي على كثرتهم أكيد بأنهم سيستمعون جيدا بالنسبة لجوردان أندرسون. يبحث ربما عن أيضا داعم آخر في غرف تغيير الملابس بالنسبة لتشابي ألونسو، لأنه اليوم اللاعبين العقليات اللاعبين تغيرت عما كانت عليه في الماضي، اليوم ليست نفس العقليات. نعم. وليس نفس الاحترام. اليوم اللاعبين النجوم يرون نفسهم فوق المدربين وفوق النادي وفوق كل شيء.
0: نعم، نور الدين، ربما كان النجاح الأبرز لتشابي ألونسو مع فريق ليفركوزن عندما أوجد منظومة من اللاعبين، اعتمد على مجموعة من اللاعبين ويعني أظهر الفكر التكتيكي والتدريبي له، لكن مع فريق تشيلسي بقائمة لاعبين تضم حوالي 30 لاعب، كيف يستطيع أن يسيطر على كل هذه الأسماء؟
1: وعنده تجربة ناجحة، وشوف كرويا حتى في ريال مدريد لما كان مع ريال مدريد ربما أعتقد بأنه لولا المشاكل التي حدثت له مع فينيسيوس ومع بقية النجوم فالفيردي وبعض نجوم أو بعض اللاعبين الذين يملكون ثقل كبير في غرف تغيير الملابس وثقل كبير عند فلورنتينو بيريز، أعتقد بأنه كرويا تشابي ألونسو لم يكن ليرحل من ريال مدريد، لأنه مشروعه كان سيمتد على حوالي 3 أو 4 سنوات، لكن الآن تلك فترة ومرت استخلص منها الدروس، لكن يملك أيضا تجربة إيجابية في نادي باير ليفركوزن عندما تمكن من الفوز بلقب الدوري رفقة باير ليفركوزن، ولما تحقق لقب الدوري وفريقك يمشي جيدا يعني أنت مسيطر على كل شيء في الفريق، مسيطر على غرفة تغيير الملابس وعلى أرضية الميدان، واللاعبين يبنون أو اللاعبين يتقبلون أفكارك ويضحون من أجلك، لأنه مهم جدا أن اللاعبين يضحوا من أجل المدرب. لما غرفة تغيير الملابس تمشي مع المدرب أي مدرب يحقق النجاح، لكن لما تقف في وجهك غرفة تغيير الملابس ليس بإمكانك فعل أي شيء حتى وإن كنت باب غوارديولا. لذلك أعتقد بأن تشابي ألونسو الآن يدخل إلى تشيلسي بمثالين، واحد منهما إيجابي والآخر سلبي، لذلك أعتقد بأنه بالخبرة لكي لا ننسى الجيل الجديد ربما الذي لم يشاهد تشابي ألونسو يلعب، تشابي ألونسو كان واحد من أفضل اللاعبين في عصره في وسط الميدان خاصة مع نادي ليفربول، لذلك سيأتي إلى تشيلسي وهو يعرف الدوري الإنجليزي جيدا لأنه في بداية الألفينيات كان من نجومه، سيأتي إلى تشيلسي وهو يملك تجربة عن تسيير النجوم في نادي ريال مدريد، وسيأتي إلى تشيلسي بتجربة النتائج الإيجابية والألقاب التي حققها مع باير ليفركوزن. لذلك أعتقد بأنه الآن هو بصدد بناء محيطه، بصدد بناء الفريق على أفكاره التي يريدها، والبناء يأخذ وقت، لا يمكن لتشابي ألونسو أن يمتلك عصا سحرية ويصلح ما أفسده الدهر في تشيلسي، ما أفسده هؤلاء الملاك الجدد في 4 سنوات في ظرف 2 أو 3 أشهر، ويحتاج إلى وقت. لو تمشي معه النتائج في البدايات أعتقد بأنه سيدوم لفترة طويلة.
0: هنا النقطة المهمة نور الدين، هل يمكن أن يعطي ملاك فريق تشيلسي الفرصة والوقت لتشابي ألونسو، أم سيكون مطالب بعد

0: بالنسبة للملاك الجدد لنادي تشيلسي الإنجليزي، يعرف بأنه مطالب بشيئين، بالعمل والنتائج في نفس الوقت. لكن النتائج الآنية لو يحقق نتائج إيجابية في البداية والفريق يمشي، ممكن راح يكون عنده أمل كبير أنه مشروعه ينجح. حتى هو اليوم أمام تحدي ذو حدين، يا إما سيستمر ويحقق نتائج إيجابية ويبقى اسمه كواحد من أفضل المدربين الشباب القادمين في العالم، أم أنه لو يفشل للمرة الثانية مع نادي تشيلسي سيتم إلصاق به عنوان بأنه مدرب صف ثاني أو مدرب أندية مثل ليفركوزن،
1: الأندية
0: التي تلعب التي تصنع المفاجآت وليست الأندية التي تستمر في الفوز.
1: نور الدين بالكبير، شكرا على كل هذه الإضافات التي حدثتنا بها إلى هنا. أعزائي المشاهدين، نصل إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج الملعب. للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني tretaarabi.com. كما يسرنا استقبال آرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إكس، وإنستغرام. تحية وإلى اللقاء.

من هدوء ما قبل عواصف الاشتباك، وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل. من بين ركام الأبنية والمنازل، وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تيريتي عرب.

0: Bir başkadır benim memleketim.
1: نجوب المدن الأثرية في تركيا منذ 35 عام، نتتبع أسرارها بين الأساطير والتاريخ بطرقها وحماماتها ومقابرها ومسارحها، هي شاهدة على الزمان. فمن هم هؤلاء أصحاب هذه الحضارات التي ازدهرت قبلنا بآلاف السنين؟ كم مأساة وكم ملحمة شهد، وإلى أي مدى وصل ثراء ثقافة حضاراتهم؟ وثائقي مدن الأناضول الأثرية على شاشة تريتي عربي.
2: World War 3 will begin in the Middle East. It's not going to happen.
3: مو بدي اروح هلا، مين بيطلع فيي؟

موجز الأخبار من تيريتي عربي في اسطنبول، أهلا بكم. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرب إيران بقوة إذا لم يعد فتح مضيق هرمز في وقت قريب جدا. وقال ترامب إن المحادثات مع طهران تسير بشكل جيد، لكنه حذر من تعرض إيران لضربة قوية حسب تعبيره إذا تراجعت عن التفاهمات، مؤكدا أن عدم التوصل إلى اتفاق سيجعل الوضع سيئا للغاية. هذا وكشفت وسائل أعلام أمريكية عن موافقة القيادة الإيرانية على اتفاق مؤقت لإعادة فتح مضيق هرمز.

وقال موقع أكسيوس إن الاتفاق ينص على ترتيب مؤقت لمدة 60 يوما قابل للتمديد بين سلطنة عمان وإيران، ينظم حركة الملاحة شمالا عبر المياه الإيرانية وجنوبا عبر المياه العمانية من دون رسوم. أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثيين يحيى سريع استهداف ناقلة نفط سعودية قبالة سواحل ينبع في البحر الأحمر. وقال سريع إن العملية تأتي في إطار حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي وتثبيتا لمعادلة الحصار بالحصار وفق تعبيره. أعلنت الحكومة اليمنية غرق سفينة هندية إثر تعرضها لهجوم بزورق مفخخ في البحر الأحمر وإنقاذ أفراد طاقمها. وقالت الحكومة اليمنية إن الحادث وقع على بعد 13 ميلا بحريا جنوب الحديدة، وإن القوات البحرية وخفر السواحل تمكنوا من إنقاذ جميع أفراد طاقم السفينة. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات واسعة خلال اقتحامها لمخيم قلنديا للاجئين شمال القدس المحتلة. وأفاد مراسل تيرت عربي أن جيش الاحتلال يواصل عملية عسكرية واسعة في مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب، ويفرض إجراءات مشددة، كما حول بعض منازل المواطنين لسكنات عسكرية للتحقيق مع السكان، واعتقل شبانا ونقلهم لجهة غير معلومة خارج المخيم. هذا واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة نحالين غرب بيت لحم، ترافقها جرافات هدم تمهيدا لهدم منازل في البلدة. وأظهرت صور شروع قوات الاحتلال بهدم عدة منازل لفلسطينيين في قرية البعنة بالجليل شمال فلسطين المحتلة تزامنا مع اعتقال فلسطينيين. وفي قرية عربونة شرق الجنين اعتقلت قوات الاحتلال شابين خلال اقتحام البلدة. قتل 4 أشخاص وأصيب ما لا يقل عن 10 في اشتباكات بين مجموعات مسلحة بمدينة صرمان غرب طرابلس. وأضاف مصدر مسؤول في مديرية أمن الزاوية أن الاشتباكات تدور بين مجموعات تابعة لجهاز مكافحة التهديدات الأمنية وعناصر من الكتيبة 103 مشاة، وامتدت المعارك إلى الأحياء السكنية ما أدى إلى إغلاق الطريق الساحلي الرئيسي. فيما أعلنت بلدية صرمان تعليق العمل في مرافقها ودعت السكان إلى تجنب مناطق الاشتباكات. أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مقتل 17 شخصا وإصابة 44 في هجمات روسية عنيفة بالصواريخ والمسيرات على كييف وضواحيها. وقال زيلينسكي إن القوات الروسية استخدمت 28 صاروخا و115 مسيرة في هجماتها على كييف وضواحيها. أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف 3 سفن شحن جنوب أوديسا في وقت أكدت إسقاط 475 مسيرة أوكرانية. وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن السفن المستهدفة جنوب أوديسا كانت تنقل أسلحة ومعدات عسكرية للقوات الأوكرانية، كما أعلنت تنفيذ هجوم على مراكز النقل والإمداد العسكري في كييف وضواحيها ومراكز إنتاج وتوزيع المسيرات. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.

مساء الخير وأهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة. وسط استمرار الخروقات والانتهاكات الإسرائيلية في جنوب لبنان، استؤنفت الثلاثاء الجولة السابعة من المباحثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية في روما، وسط خشية الوفد اللبناني من عدم تجاوب الجانب الإسرائيلي مع مطالبه الأساسية، ولا سيما على صعيد تحقيق انسحابات إضافية في الجنوب ووقف العمليات العسكرية، في وقت نقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن المباحثات ستتناول ملفي الحدود البحرية والبرية. المراوغات الإسرائيلية فيما يتعلق بالانسحاب من جنوب لبنان واستمرار الخروقات اليومية استدعت تحركا دبلوماسيا لبنانيا تمثل في زيارة رئيسي الجمهورية والوزراء إلى تركيا، التي قدمت ولا تزال كل الدعم للحكومة اللبنانية سياسيا وعسكريا وإنسانيا.

0: نفتح النقاش في ملفنا لهذه الليلة وأرحب بضيوفي من البصرة الباحث والأكاديمي واثق السعدون، كما أرحب بضيفي من بيروت الكاتب والباحث السياسي السيد صهيب جوهر. سيد صهيب، أبدأ معك وأطرح هذا السؤال، يعني كما يبدو هناك مظلة إقليمية تتشكل للدولة اللبنانية على صعد مختلفة، منها ما يتعلق بالمسار التفاوضي كما نشهد، كيف ينعكس وجود هذه المظلة على موقف الدولة اللبنانية على هذا الصعيد تحديدا، بالنظر إلى أننا أمام جولة تفاوضية جديدة اليوم في روما؟
1: مساء الخير لك وللضيف الكريم والمشاهدين الكرام. الواضح أنه إذا عدنا إلى التسلسل الزمني في مسار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية منذ بدء الحرب الأخيرة والتي اشترك فيها حزب الله إلى جانب إيران في هذه المعركة، ذهبت الدولة اللبنانية في بداية المطاف بعيدا من خلال مسار التفاوض دون العودة إلى الأطراف الإقليمية الأساسية في المنطقة، وتحديدا الأطراف العربية من جهة وتركيا وسوريا بمكان آخر. وهذا الذهاب بعيدا أدى إلى شعور الدولة اللبنانية أنها باتت معزولة عن محيطها وأنه جرى الاستفراد بها إسرائيليا وأمريكيا. لكن الواضح أنه المسار الذي بدأ يتشكل على المستوى الإقليمي والدولي وتحديدا بين الإطار الرباعي الذي يجتمع في باكستان، إضافة إلى التنسيق التركي مع دول الخليج وسوريا، دفع الدولة اللبنانية لإعادة ترتيب حساباتها في الإطار التفاوضي، وجعلها يعني توقف هذه الاندفاع المباشرة باتجاه ما كان يحكى عن لقاء بين نتنياهو وبين مسؤولين لبنانيين، ما حكي أيضا عن ملفات أخرى متعلقة بمسار تنازلات أكبر. لكن هذه المظلة الإقليمية دفعت الدولة إلى إعادة التفكير بطبيعة المفاوضات وفي شروط المفاوضات. الجانب الإسرائيلي إلى هذه اللحظة لم يقدم أي تنازل جدي، لكن الواضح أنه الأطراف الإقليمية إضافة إلى جزء من أركان السلطة السياسية اللبنانية تستفيد أولا من حالة التباين داخل الإدارة الأمريكية حيال ملف إسرائيل ووقف الحرب واستمرارها، وأيضا تستفيد من هذه المظلة الإقليمية في ظل ما قاله الرئيس أحمد الشرع على سبيل المثال حول بعض المؤشرات السلبية في اتفاق الإطار. وعليه أعتقد اليوم أنه لبنان بعد إعادة التنسيق مع هذه الأطراف استجمع أوراق أكثر قوة في المسار التفاوضي، وأيضا بات عمليا يستند إلى جبل من الأطراف الإقليمية التي من وتحديدا تركيا بعد زيارة المسؤولين اللبنانيين إلى أنقرة، وبات النقاش أكثر جدية ويستند إلى علاقات لبنان الإقليمية وليس

0: فقط إلى مسار
1: طيب،
0: تنازلات على مستوى التفاوض
1: وهنا
0: المباشر مع إسرائيل.
1: دعني يعني أتوجه بالسؤال للسيد واثق. سيد واثق، يعني عندما ربط الرئيس أردوغان أمن بيروت ودمشق بالأمن القومي التركي، وعندما قال يعني بعد لقائه برئيس الوزراء العراقي أن الملف الأمني كان في صلب النقاشات، يعني إلى أي مدى نبدو هنا أمام تدشين لاتجاه تركي واضح يحمل مضامين استراتيجية يعني تتعلق بدور أنقرة في المنطقة وموقعها من إعادة التشكيل التي تتم في هذه المنطقة؟
2: نعم، تحية طيبة لك ولمشاهديك الكرام وللضيف الكريم. الموقف التركي تجاه مسألة المفاوضات بين إسرائيل ولبنان، أو الموقف تجاه الصراع، هذا الصراع بشكل عام، هو جاء استجابة للتطورات والأحداث والتهديدات التي باتت خطرة على الاستقرار والأمن الإقليمي بعد أحداث 7 أكتوبر 2023. فالصراعات والاشتباكات التي اندلعت بعد 7 أكتوبر أحدثت نوع من الاختلال في توازن القوى الإقليمية. فنلاحظ هنالك الآن اندفاع وزخم وربما تفوق إسرائيلي كبير مصاحب بزيادة العدوانية الإسرائيلية وزيادة الاستهتار الإسرائيلي بأمن وسلامة شعوب المنطقة، وأيضا يترافق مع دعم أمريكي مطلق لهذا الاندفاع الإسرائيلي. فتركيا شعرت بوجود يعني مخاطر تهدد لنقل فضائها الجيوبوليتيكي في المنطقة، ويعني يعني أرادت أن تسجل موقفا. يعني هذا الاختلال، أنه التفوق أو الاندفاع الإسرائيلي تزامن مع تراجع القوى الإقليمية. يعني مثلا نرى إيران الآن منهكة عسكريا ومنهكة اقتصاديا ومنهكة حتى سياسيا على المستوى الإقليمي بسبب المواجهة مع إسرائيل والولايات المتحدة. السعودية أيضا تعاني من تهديدات تطال أمنها واستقرارها وحتى تطال اقتصادها، تهديدات من الشمال ومن الجنوب ومن الشرق. مصر منشغلة بمحاولة تعافي اقتصادها، ومنشغلة أيضا تهديد الحراك ليست بعيدة عن مصر. فلذلك طلعت تركيا بهذا الدور.
1: طيب،
2: لخلق حالة من الردع بوجه الاندفاع والعدوانية الإسرائيلية. فعلى الأقل في هذه المرحلة ردع سياسي بموقف يحاول إحداث اختراق في أو نوع من التوازن في مخرجات هذه المفاوضات، مستفيدة من قدرتها على تقديم كل أنواع الدعم إلى لبنان، وقدرتها الأخرى على التواصل مع الإدارة الأمريكية والتخفيف من دعمها المطلق إلى إسرائيل. هذه هي الأهداف، لنقل الأهداف الانخراط التركي في
1: طيب
2: مسألة
1: وهنا
2: حماية سيادة. نعم،
1: وهنا دعني أعود للسيد صهيب.
2: نعم،
1: في بيروت. سيد صهيب، يعني هناك عبارة استوقفتني في مقال نشر لك، يعني يتعلق بجانب من ملفنا الليلة، وقلت فيه أن أنقرة لا تسعى إلى إنتاج نفوذ موازن داخل لبنان ولا إلى الدخول في توازناته الداخلية، وإنما إلى بناء شراكة مع مؤسسات الدولة اللبنانية. يعني بأي قدر ربما تلخص هذه العبارة الدور الذي تبحث عنه أنقرة في إطار العلاقة مع لبنان؟
0: أولا، تركيا اليوم بطبيعة الحال نتيجة أولا حجمها الجيوسياسي وحجمها الدفاعي والعسكري والاقتصادي، بإمكانها أن تلعب دورا أساسيا، أولا نتيجة الدور الإيجابي الذي تلعبه في سوريا مع الإدارة السورية الجديدة، وأيضا من خلال الدور الذي تطلع به في لبنان، من خلال أنها عمليا بكل تاريخ العلاقة التركية اللبنانية لم تقم تركيا بيوم من الأيام بدعم فريق على حساب فريق آخر، كانت دائما تدعم الدولة اللبنانية وكل مكونات الشعب اللبناني. انطلاقا من هذا المسار، بإمكان تركيا اليوم أولا أن تلعب دورا في مسار دعم الاستقرار الأمني في لبنان من خلال دعم القوى الأمنية والجيش، وهناك زيارة قام بها قائد الجيش اللبناني إلى تركيا واطلع بها على مسارات التعاون اللبناني التركي. 2، تركيا بإمكانها أن تلعب دور

0: متقدما في ملف العلاقة اللبنانية السورية، من خلال أولا رعاية ضبط الحدود اللبنانية السورية، اثنين من خلال الدور الذي يمكن أن تلعبه في مسار ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وسوريا، وثالثا من خلال دعم صمود الشعب اللبناني على المستوى الاجتماعي من خلال دعم النازحين وتأمين عودة آمنة لهم. وهناك نقاش حول أن تركيا ستقدم للنازحين اللبنانيين جراء الحرب بيوت جاهزة، لأنه لديها خبرة بعد الزلزال الأليم الذي ألم في تركيا في العام 2023. هذا على المستوى الاجتماعي. والأهم من كل ذلك أن تركيا اليوم لديها تأثير مباشر كما تحدث ضيفك الكريم على إدارة الرئيس ترامب، وهذا التأثير بنهاية الأمر يعني انعكس إيجابا أولا برفع العقوبات عن سوريا. فبإمكان تركيا اليوم أن تلعب دورا بالضغط على الإدارة الأمريكية لتأمين انسحاب إسرائيلي من الجنوب اللبناني، وأيضا من خلال عمليا دعم مسار ضبط الحدود اللبنانية السورية بنتيجة أن تركيا لديها خبرة. وثلاثة، أن تركيا موجودة في قوات الطوارئ الدولية اليونيفل، وهناك حديث جدي وتحدث به رئيس الجمهورية خلال زيارته إلى أنقرة ولقائه الرئيس أردوغان حول إمكانية الدور الذي ممكن أن تلعبه تركيا في مسار ضبط أو حضورها داخل أي قوات دولية مستقبلية في جنوب لبنان.
1: طيب، وهنا سيد واثق في البسط، سيد واثق يعني الملاحظ حتى أن المساحة المشتركة التي تريد أنقرة خلقها مع دول المنطقة لا ترتبط بشكل أساسي بالأمن، بل تمتد للاقتصاد والتجارة وإلي يعني ربما مسارات أخرى. ربما ما يؤشر على ذلك ما شهدناه من اتفاقيات وتفاهمات يعني أبرمت خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي علي زيدي إلى أنقرة. ما الدلالات التي يمكن أن أتوقف عندها في هذه الزاوية؟
2: خصوم تركيا في المنطقة دائما ما يثيرون مسألة أن تركيا عندها مشروع أو يقولون العثمانية الجديدة. يعني أنا أقول نعم، تركيا عندها مشروع، ولكن مشروع ليس مشروع ضمن إطار الهيمنة أو التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وإنما مشروع نهضوي، مشروع محاولة دعم استقلال المنطقة، التحديد من التدخلات الخارجية في شؤون المنطقة ضمن والتعاون ضمن الإطار الاقتصادية وال يعني في كافة أبعادها ضمن قاعدة رابح رابح. كذلك ميزة العلاقات التركية العربية إنها أن تركيا تتعامل مع الدول ولا تتعامل مع قوى من خارج إطار الدولة، وجسدت هذا في ليبيا وفي الصومال وفي العراق وفي سوريا. في كل تركيا لا تتعامل مع قوى سياسية أو مسلحة من خارج إطار الدولة وتحترم سيادة الدول، وحتى انخراطها الحالي في مفاوضات اللبنانية الإسرائيلية من أجل يعني دعم حق لبنان في في في بسط سيادته على كامل الأراضي، ويعني لا تترك لبنان لوحده أمام التغول الإسرائيلي. يعني لبنان الآن هو يعني في أضعف حالاته بسبب الظروف التي الأمنية والاقتصادية، فتريد أن تقدم له دعم لتعزيز سيادته على كامل الأراضي. أيضا يعني تجربتها في الصومال هو دعم يعني الحكومة المركزية ودعم قوات الأمن الحكومية في الصومال. حتى في ليبيا عندما شعرت تركيا أن حكومة طرابلس التي تعتبر حليفة لتركيا بأن شرعيتها الشعبية قد تراجعت قليلا أو وهنالك نوع من الشرعية لحكومة بنغازي، تركيا لم يعني بادرت وفتحت قنوات مع حكومة بنغازي أيضا، وأثبتت أن هي تدعم مصالح الشعوب وليست تدعم مصالح فئة على حساب الفئة الأخرى.
1: طيب، وهنا أيضا سيد صهيب في بيروت يعني هناك تصريح للرئيس اللبناني قبيل زيارته لأنقرة، قال إن العلاقات اللبنانية التركية تمتلك الآن مقومات الانتقال إلى مستويات متقدمة. وانطلاقا من هذا التصريح يعني بأي قدر وبأي مستوى يمكن أن نقول أن يعني ما كان غير حاضر من المقومات قد حضر الآن في إطار هذه العلاقة، وما الذي كان غائبا أصلا من هذه المقومات في إطار العلاقة المشتركة؟
0: يعني لسوء الحظ أنه بعض الأطراف اللبنانية يعود بهم الزمن إلى مراحل تاريخية

0: القديمة ويستعيدون ذكريات الماضي وفقا لسرديات غير جدية. وانطلاقا من هذه المقدمة أقول لك أنه جزء من عدم جهوزية تطوير العلاقة اللبنانية التركية كان بسبب موقف بعض الأطراف اللبنانية وليس بسبب موقف الدولة التركية. تركيا لمن يريد مراجعة التاريخ وتحديدا منذ تولي حزب العدالة والتنمية القيادة في تركيا، تركيا لعبت دورا في القرار 1701 لوقف الحرب الإسرائيلية المجنونة في العام 2006 على لبنان. تركيا لعبت دورا من خلال الرئيس أردوغان بوقف الاقتتال الداخلي في العام 2008 عندما اجتاح حزب الله بيروت، وساهمت بالتسوية الرئاسية واتفاق الدوحة، وكان وقتها وزير الخارجية أحمد داود أوغلو، وحضر الرئيس أردوغان إلى جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، كان رئيسا للحكومة. تركيا ساهمت بتحصين لبنان إبان الثورة السورية ومنعت انتقال شرارة الأحداث في سوريا إلى لبنان من خلال التنسيق الأمني مع الجانب اللبناني. انطلاقا من كل هذا الخلل كان دائما من الجانب اللبناني الذي لا يستغل مستوى القدرات التركية على المستوى الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والعسكرية، وكان دائما يتوجه لعلاقات تحالفية مع خصوم تركيا. وهذا الأمر للأسف ترجم في مطلع هذا العهد السياسي من خلال أنه الدولة اللبنانية ذهبت إلى ترسيم الحدود البحرية مع قبرص دون العودة إلى تركيا ودون العودة إلى سوريا. لذلك اليوم أعتقد اليوم أنه هذه العودة اللبنانية إلى الرشد السياسي بالعلاقة مع تركيا أولا هو منوط بأمرين أساسيين. الأمر الأول هو أنه الواقع الداخلي اللبناني يعني يحفز الدولة اللبنانية ويدفع الدولة اللبنانية للقيام بخطوات تنسيقية مع تركيا، نتيجة أنه تركيا تحظى برضا وشعبية داخل معظم المكونات اللبنانية ونتيجة الواقع الداخلي ونتيجة التغول الإسرائيلي المستمر، وأنه اليوم الدولة الأساسية التي تقف سد منيع في مواجهة هذا التغول هي تركيا. واثنين من خلال ما قاله الرئيس ترامب للرئيس عون أنه يجب أن يجري التنسيق مع تركيا ومع سوريا. وانطلاقا من هذا الأمر أعتقد اليوم أنه الدولة اللبنانية ذهبت إلى هذا المسار انطلاقا من هذين المسارين وليس انطلاقا من رغبة داخلية، لأنه في أطراف داخلية ربما تنظر إلى تركيا أنها عمليا ليست حليفة أو ليست صديقة إلى لبنان، لكن أغلبية الشعب اللبناني أغلبية المكونات باتت تدرك اليوم أهمية هذا الدور التركي نتيجة أنه تركيا باتت حاضرة في كل ملفات المنطقة ونتيجة حضورها الأساسي بالتأثير على الإدارة الأمريكية.
1: طيب وهنا سيد واثق، يعني نحن في منطقة تتشكل، يعني هناك نفوذ وتوازنات يعاد رسمها كما نرى، وربما كما أشرت في جزء من حديثك الآن، يعني المتابع للتحركات التركية يرى أن تركيا تعمل على إرساء الأمن والاستقرار، وحتى كما يصرح المسؤولون الأتراك والرئيس أردوغان على الساحة العراقية، الساحة اللبنانية وكذلك الساحة السورية في منطقة مشتعلة بفعل المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، بأي قدر يشكل هذا تحديا بالنسبة لتركيا وبالنسبة لمن يريد أن يقف بجانبها في, في, في, في هذه العملية؟
2: تركيا أو الدور التركي الحالي هو مدعوم، يختلف عن السابق، هو الآن مدعوم من كل القوى الإقليمية التي تواجه تحديات وتشعر بأنها الآن غير قادرة على أو من الصعب دعم المواقف اللبنانية أو دعم الاستقرار الإقليمي. فهي الآن تركيا تحظى بدعم كل القوى الإقليمية الأخرى أولا. ثانيا تركيا مؤهلة لهذا الدور الإقليمي، مؤهلة لتبني خطاب سياسي رادع يعني رادع للعدوانية وزخم الاندفاع الإسرائيلي في المنطقة. كذلك تركيا قادرة على التواصل مع الإدارة الأمريكية، ويعني ممكن عقلنة الخطاب السياسي الأمريكي أو السلوك السياسي الأمريكي في المنطقة بإمكانها إحداث نوع من التوازن مع يعني في السياسة الأمريكية في المنطقة، مؤهلة لهذا الدور أيضا. كذلك تركيا يعني قادرة على تقديم العون لشعوب ودول المنطقة إذا ما يعني طمحت نحو الاستقرار أو التعافي أو الخروج الآمن من هذه الحرائق المشتعلة في المنطقة. يعني

0: لبنان نموذجا، تركيا تستطيع أن تقدم إلى لبنان دعم سياسي كما قلنا من خلال اختراق القرار الأمريكي، أو من خلال تعزيز حقوق لبنان في سيادته على جميع أراضيه ضمن مخرجات المفاوضات مع إسرائيل. كذلك قادر على تقديم دعم أمني إلى لبنان مثل ما قال ضيفك الكريم بتعزيز قوات الأمم المتحدة اليونيفيل في لبنان، وأيضا من خلال تعزيز قدرات الجيش اللبناني. تركيا قادرة على تقديم دعم اقتصادي إلى لبنان أو أي دولة أو شعوب المنطقة التي تحتاج إلى العون التركي. تركيا قادرة أيضا على تقديم دعم إنساني من خلال منظماتها الإنسانية المشهودة والمعروف لها بتجاربها السابقة. فلذلك تركيا مؤهلة سياسيا واقتصاديا وحتى عسكريا للعب دور إقليمي يوازن العدوانية الإسرائيلية.
1: طيب سيد صهيب في بيروت، يعني نعم. أشرت قبل قليل إلى أمرين، ما يتعلق بالمكونات في الداخل اللبناني وما يرتبط بالعلاقة مع سوريا. سمعنا جميعا ما صرح به الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم يعني حول الانفتاح لعقد لقاء مع القيادة السورية عندما يعني يحين الوقت أو يكون الوقت مناسبا لذلك. بأي مستوى يدعم ذلك اتجاه أنقرة والتي يبدو أنها موجودة على خط الاتصالات بين دمشق وبيروت ومعنية في نفس الوقت بعلاقات طبيعية بينهما بعيدا عن الحظر والقطيعة؟ وهنا أقتبس الكلمتين اللتين جاءتا في مقالك اليوم.
2: بطبيعة الحال الرئيس أردوغان عندما تحدث بشكل واضح أنه أمن بيروت وأمن طرابلس وأمن دمشق هو من أمن أنقرة واسطنبول، الرئيس أردوغان لا يتحدث خطاب شعبوي، هو يدرك ما يقول، لأنه عمليا اليوم بات الأمن القومي لهذا المثلث الإقليمي إضافة إلى العراق بات من مستلزمات الدور التركي في المنطقة. لذلك اليوم أعتقد ما قاله الشيخ نعيم قاسم أمين عام حزب الله وما قاله يعني قبله الرئيس أحمد الشرع ووزير الخارجية السوري أسعد شيباني بعد لقائه الرئيس نبيه بري حول إمكانية الحوار مع حزب الله لا يمكن فصله عن اللمسات التركية. تركيا اليوم تلعب دورا في دعم السلطة السياسية في سوريا من خلال تثبيت استقرار أمني، والاستقرار الأمني أهم مستلزماته هو عدم حصول أي توترات إن كان مع العراق من خلال الدور الذي لعبه وزير الخارجية التركي ورئيس جهاز المخابرات إبراهيم كالن وزياراتهم المتكررة إلى العراق، وأيضا من خلال الدور التركي المستمر مع في دعم الدولة اللبنانية وترتيب العلاقات اللبنانية السورية. وانطلاقا من هذا الأمر أعتقد اليوم كلام الشيخ نعيم قاسم وقبله الرئيس الشرع والوزير شيباني يندرج تحت هذا الإطار. وعلينا أيضا ربطا بكلام الشيخ نعيم قاسم العودة إلى أن زيارة رئيس الحكومة نواف سلام إلى بغداد نسقها وزير الخارجية التركي حقان فيدان إلى بغداد لدعم هذا المسار المرتبط بالاستقرار والازدهار الذي بطبيعة الحال يمر من العراق باتجاه سوريا ومن ثم إلى لبنان، وأيضا المسارات الأخرى المتعلقة بالطاقة والنقل واللي تركيا جزء أساسي من عملية صناعتها. لذلك نعم. اليوم كل هذا المسار يحتاج إلى استقرار، وهذا الاستقرار لا يجري تثبيته إلا من خلال عملية منع حصول توترات بين المكونات وهنا يعني المختلفة وتحديدا حزب الله من جانب وأيضا القيادة السورية.
1: لدي دقيقة هنا سيد واثق، يعني كنت سأسألك بخصوص النقطة التي أشار إليها سيد صهيب حول يعني خط الاتصالات بين بيروت وبغداد وما يجري العمل عليه، ما أهمية ما يجري العمل عليه على صعيد هذا الخط سيد واثق من وجهة نظرك؟
0: سيد العزيز، في السابق كان هناك جدلية في العلوم السياسية أو في الأدبيات السياسية، هل السياسة تصنع الاقتصاد أم الاقتصاد يصنع السياسة؟ الآن في هذا زمن الندرة وزمن التهديدات الأمنية المنتشرة في كل العالم، فإن الاقتصاد هو الذي يصنع السياسة برغم كل التوترات التي صاحبت يعني سقوط نظام بشار وبدء يعني سوريا الجديدة وانطلاق سوريا الجديدة، توترات بين الجانبين، ولكن غلق مضيق هرمز والحاجة إلى تصدير النفط أحدثت اختراقا في طبيعة العلاقات وحولت مساراتها من المسارات لنقل التوتر إلى مسارات التعاون. هنالك الآن خطوات متقدمة للتعاون بين العراق وسوريا، وخصوصا

0: خصوصا في مجال تصدير النفط عبر الموانئ السورية، وربما هذا التعاون يتطور إلى آفاق أكثر شمولية. الحاجة الاقتصادية وحاجة الشعوب يعني أصبحت أهم من المنطلقات الأيديولوجية أو الإملاءات الخارجية على صناع القرار في البلدين. بالطبع يعني تركيا تشجع هكذا نوع من التعاون بين سوريا والعراق، كلاهما شريكين لتركيا، شريكين جارين وشريكين سياسيا وشريكين اقتصاديا. وحتى مشروع طريق التنمية هو كان
1: نعم
0: في
1: سيد
0: السابق
1: واثق.
0: مسار واحد من انطلاقا من الأراضي العراقية نحو تركيا، الآن ربما يضاف له مسار آخر من العراق إلى عبر سوريا وإلى الموانئ السورية
1: نعم شكرا لك سيد واثق السعدون
0: لاستكمال المشروع.
1: نعم شكرا لك سيد واثق السعدون، انتهى وقت هذا البرنامج. الباحث والأكاديمي كنت معنا من البصرة، كذلك نشكر ضيفنا من بيروت الكاتب والباحث السياسي سيد صهيب جوهر، شكرا جزيلا لكم. شكر موصول لكل مشاهدينا الكرام، في أمان الله.

Thank you.

أدركت اهتمام ألبير بالرسم في عمر 4 سنوات. كان يرسم الألعاب التي نجلبها له على دفتر أو أي ورقة يجدها. كان يعاني الربو وكنا نضطر إلى البقاء في المستشفى كل شهر تقريبا، فكان يطلب دفتر

0: رسم وأقلام تليل. كان يرسم غرفته في المشفى والممرضة. أذكر أنهن كن ينتظرنه بصبر نافذ ليرسمهن. بدأ بأخذ دروس خصوصية في عمر 5 سنوات، وكان أساتذته يخصصون زاوية خاصة ينشرون فيها رسوماته كل أسبوع.
1: عندما رأيت رسوم ألبير أعجبت بها على الفور، وشعرت بأن هذا الطفل سيكون له مستقبل عظيم. رسوماته كانت تشهي بذلك. شعرت بتميزه من أقرانه من خلال انطباعاته ومشاعره وأفكاره، وأيضا طريقة نقله لهذه الانطباعات إلى لوحاته.

بابا أبي إبا إيش إتب بي تطعب بابا إتب بي تطعب أتعب.

بينما كان ألبير يواصل تعليمه في ثانوية الفنون الجميلة، كان يأتي باستمرار إلى ورشة عمل هذه. كان أحد طلابي الذين يأتون كل أسبوع بلا انقطاع. أبدأ ألبير تقدماً يفوق توقعاتنا في الرسم.

ليس لألبير أوقات محددة يرسم بها، فأحياناً يبادر بالرسم في الصباح، وأحياناً يرسم كل يومين أو ثلاثة، وأحياناً لا يرسم أبداً. هذا يعتمد على وضعه ونفسيته.

0: يحب ألبير تصوير البيوت القديمة، وتراه دائماً يحمل معه دفتر الرسم فيرسم البيوت القديمة التي تشد انتباهه، ويصور السيارات التي تعجبه ويرسمها.
1: في بعض الأحيان كان يقوم برسم بعض التدرجات، وهذه التدرجات هي خطوط نابعة من قلبه وعالمه الداخلي، أي أن ألبير كان بحق طالباً يعيش فوضى عالمه الخاص المختلف عن باقي أفراده مجتمعه.

عندما تنظر إلى الصور التي يرسمها تراها وكأنها معقدة، لكنها في الواقع ليست كذلك. فهو فقط يحاول أن ينقل عالمه الداخلي.

إلي إلى المكان الذي يعيش فيه، أي إنها ببساطة الأمور التي يراها عندما يغمض عينيه. هو يحول الفوضى الداخلية ومشاعره المختلطة إلى كائن، وهذه الخطوط ميزته من بقية أقرانه. عندما يبدأ برسم هذه التفاصيل يبحر في عالم آخر. عندما كنت أسأله ما هذا؟ كان يجيبني: أفعل هذا لأني أريد إبراز الشكل وتوضيحه. وبالتالي أدركت أن إضافة خطوط ونقاط إضافية تعطيني النتيجة المطلوبة.

يحاول افتتاح معرض للرسم كل عام إن استطاع التجهيز له، وإذا لم يستطع فيقوم بتنظيم معرض للرسم في عام ومعرض للصور الفوتوغرافية في العام التالي.

0: ننظمه عادة في مدينة أنطاليا، وفي آخر عامين افتتحناه في مكاننا الخاص. يشهد المعرض حضوراً كبيراً وهذا يفرحه كثيراً. يقول: جاء هؤلاء وهؤلاء، معظم الحضور يعجبون بلوحاته وهذا يسره جداً. عندما نذهب إلى أنطاليا يصطحب معه دفتراً للرسم ويرسم في الحافلة أو القطار. لا يحب الجلوس بلا عمل. إن لم يكن معه دفتر مسودة يرسم على اللوح الرقمي الذي معه.
1: رسوماته السطحية المبسطة تعبر في ثناياها عن كل شيء. فبينما قد يغوص طالب آخر في التفاصيل، تجد ألبير يركز على المشهد الكلي، ربما بسبب حالته الجسدية، ففي بعض الأحيان لا تسمح له بنيته بالتدقيق في التفاصيل. على سبيل المثال، كنا نبدأ في الرسم ويستمر لأربع ساعات أو خمس أو ست دون انقطاع، فتقول أمه أثناء قدومه يأتي جرياً، لكن في ساعة الخروج لا يريد مفارقة المكان. في المعرض الذي افتتح في ورشته في أقصو، ربما كان عدد الأجانب يتجاوز نصف عدد الزوار، حتى إن أمه كانت تقوم بتعليق الإعلان في المناطق المجاورة والفنادق، فيأتي المهتمون لزيارة المعرض، حتى إن اهتمام الزوار الغرباء بمعرضه تجاوز اهتمام الوسط الفني، وكان إقبالهم على شراء لوحاته كبيراً.

رسم ألبير مخرجاً أمريكياً وأرسل الرسمة إليه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فشكره وأبدى إعجابه. وكان يفترض أن يأتي المخرج في العام الماضي إلى تركيا ويلتقي به في كابادوكيا، لكن الجائحة حالت

بدأت تعلم الرسم قبل 5 أشهر مع أستاذي ألبير. علمني في البداية كيف أمسك القلم بشكل صحيح، علمني بالقلم الأسود، ثم بدأنا شيئا فشيئا نرسم الأشكال المختلفة مع أستاذي.

بدأنا نرسم البيوت، وعلمني أيضا كيف أرسم الأشجار. علمني ألا أضغط بالقلم كثيرا وأن أتركه رخوا. والآن بفضل أستاذي ألبير أعرف كيف أرسم لوحات جميلة.

0: أحيانا لا يعطي نفسه ما يستحقه من التقدير. أقول له أنت شخص ناجح، كم شخصا يمكنه أن يفتتح معرضا مثلك؟ يقول أنتم تفعلون، فأنا أقول دعك منه، أريدك أنت وجيل الشباب أن تفعلوا ذلك، وها أنت تعلم الأطفال الصغار وتكون لهم قدوة. يقول هل أنا الآن أستاذهم؟ أقول نعم، أنت تعلمهم الآن.
1: قال لي إذا رسمت الصورة بسرعة تكون الرسمة سيئة، وإذا ضغطت عليها تخطئين. فعلى سبيل المثال، إذا أخطأت في رسم خط ما لن تستطيع محوه بعد ذلك. ولهذا السبب قال أرسمي ببطء وهدوء، فنحن لسنا في عجلة. نصحني بأن أتحلى بالصبر.
2: انتهى الدرس. حسناً حسناً، يمكنكم جمع أغراضكم.
3: إلى اللقاء.
1: عندما أنظر إلى لوحة أستاذي آلبر أشعر بالطمأنينة، وعندما أنظر إليها أشعر كأنني في لوحاته، فهو يجعلها واقعية.

0: استدعى ألبير لعملية المياه البيضاء في عينيه. أخبرنا الطبيب أنه لم يستطع إنقاذ بصره بسبب وجود تمزقات في الشبكية. الرؤية في عينه اليمنى معدومة تماماً، أما اليسرى فيرى بها بشكل ضعيف، لذا توقف عن الرسم.
1: يريد الذهاب لمشاهدة الموناليزا ومعاينة لوحة غورنيكا لبيكاسو عن قرب. كيف قاموا بهذه الرسومات؟ كان بإمكاني أن أرسم مثلهم. يقول كان بإمكاني بسبب ما حدث لعينيه. حتى اليوم ما زال لدى ألبير هذا العزم ولم يفقد من شغفه شيئا، لذا من الضروري جدا أن يواصل مسيرته بطريقة ما.

اشترينا آلة تصوير جديدة لألبير، وكان لديه قبل ذلك أخرى. حالياً يحب التقاط الصور الفوتوغرافية لأنه توقف عن الرسم بسبب بصره. في الحقيقة إنه يرسم بشكل جيد في رأيي، لكنه غير راض عن رسمه، لذا التفت للتصوير. يستمر في التصوير رغم الضعف في بصره.

0: ربما يكون كفاح ألبير واحدا من أشكال تعريف الفن في المستقبل، بمعنى أن الفن هو وسيلة الإنسان للتعبير عن ذاته في البيئة التي يعيش فيها، مع الأخذ بعين الاعتبار بعض المبادئ الطبيعية. فيمكن أن يكون ذلك في الفنون البصرية أو في الفنون الصوتية.
1: الفن ملك للجميع ولمن يستطيع إتقانه. ألبير مثلا ذو إعاقة لكنه يرسم، قد يبدع راعي ماشية في مدينة قوقوتيلي بالرسم ويفتتح معارض للوحاته. ألبير أصم منذ الولادة لكنه يرسم ويفتتح المعارض.
0: هذا هو تعريف الفن أحياناً، فبعد النظر إلى أشخاص يعيشون وهم يحملون هدفاً مثل ألبير، يقول الذي لا يعرف ما يعنيه الفن: هذا هو الفن إذن، إنه أسلوب حياة في سبيل هدف ما.

0: في عالم تتسارع فيه الأحداث
1: نقترب أكثر
0: من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى،
1: وسياسة تفهم من داخل المشهد،
0: وقصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة.
1: القصة وما فيها.

ترامب يعلن التقدم في المحادثات مع إيران ويؤكد قرب فتح مضيق هرمز ويهدد بضربة قوية إذا تعثر الاتفاق. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تيرت عربي في إسطنبول، معكم لميس السردي، وتتابعون في نشرتنا أيضا. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل فلسطينيين في مخيمي قلنديا وجنين وتهدم منازل في بلدة نحالين غرب بيت لحم. 17 قتيلا وأكثر من 40 جريحا بهجمات روسية على كييف وضواحيها، وتحذيرات من احتمال تسرب غازات سامة جراء الضربات.

أهلا بكم. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرب إيران بقوة إذا لم يفتح مضيق هرمز في وقت قريب جدا. وقال ترامب إن المحادثات مع طهران تسير بشكل جيد، لكنه حذر من تعرض إيران لضربة قوية حسب تعبيره إذا تراجعت عن التفاهمات، مؤكدا أن عدم التوصل إلى

0: الاتفاق سيجعل الوضع سيئا للغاية. وكشفت وسائل أعلام أمريكية عن موافقة القيادة الإيرانية على اتفاق مؤقت لإعادة فتح مضيق هرمز. وقال موقع أكسيوس إن الاتفاق ينص على ترتيب مؤقت لمدة 60 يوما قابل للتمديد بين سلطنة عمان وإيران، ينظم حركة الملاحة شمالا عبر المياه الإيرانية وجنوبا عبر المياه العمانية من دون رسوم. وأضاف أن الاتفاق يتضمن خطة لإزالة الألغام خلال 30 يوما تمهيدا لاستخدام ممر أوسط بموجب اتفاق دائم. قالت وسائل أعلام إيرانية نقلا عن الحرس الثوري إن الاتفاق مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز سيتأجل ما دامت الولايات المتحدة تواصل تهديداتها لطهران. وأضاف الحرس الثوري أن طهران تربط المضي في التفاهمات بوقف الضغوط الأمريكية، مؤكدا استمرار الاتصالات مع مسقط، وأن أي جدول زمني جديد سيحدد لاحقا وفق التطورات السياسية والأمنية. أكدت القيادة المركزية الأمريكية أن المسار الجنوبي لمضيق هرمز لا يزال آمنا ومفتوحا أمام حركة جميع السفن التجارية. وقالت القيادة إن أكثر من 1000 سفينة عبرت مضيق هرمز خلال الأشهر الثلاثة الماضية رغم الهجمات المستمرة في المنطقة. ينضم الآن إلينا من طهران مراسل تيرتي عربي أمير جابر. أمير مرحبا بك معنا. يعني وسط هذا التفاؤل الأمريكي أمير، كيف ترى الصورة إيران بشأن فتح مضيق هرمز؟
1: المستوى السياسي هناك تفاؤل لميس، الرئيس الإيراني، وزير الخارجية، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، الكل يتحدث عن إنهاء المحادثات أو التوصل إلى تفاهم أولي مع سلطنة عمان بشأن فتح مسار جديد لعبور السفن، ولكن هذا المسار يبقى بشكل مؤقت عبور السفن حتى التوصل إلى اتفاق نهائي مع الولايات المتحدة بشأن الملفات العالقة والصراع القائم، وكذلك
0: يبدو أننا فقدنا
1: نسمع
0: الاتصال.
1: تصريحات
0: أمير
1: تصدر من مصادر مطلعة لوسائل الإعلام إيرانية قريبة من الحرس الثوري الإيراني، تتحدث عن ضرورة إنهاء التهديدات الأمريكية وكذلك الحصار البحري الأمريكي حتى تعود حركة الملاحة البحرية في هذا المضيق. القيادة المركزية الأمريكية لميس تتحدث عن تغيير مسار 45 سفينة تجارية إيرانية بالإضافة إلى تعطيل سفينتين تجاريتين خلال أيام الحصار الذي عاد على الموانئ والسفن الإيرانية. بالتالي لميس هناك قناعة في إيران بأن الولايات المتحدة تبحث من خلال هذه المفاوضات أو المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني هو استسلام إيران أمام الولايات المتحدة، وهذا ما ترفضه طهران. هنا تمارس سياسة الند بالند وتتحدث عن جهوزية عسكرية، بات الحديث عن التوغل البري الأمريكي يتصاعد هنا في التصريحات العسكرية الإيرانية. قبل أيام تحدث المستشار المرشد الإيراني للشؤون العسكرية الجنرال محسن رضائي عن أن الولايات المتحدة كانت تبحث من خلال ضرب ومهاجمة المدن الساحلية الإيرانية في جنوب إيران عن التوغل البري لهذه المدن، وكذلك بالتحديد عن مدينة بندر عباس المطلة على مضيق هرمز أو حتى الجزر الإيرانية جزيرة قشم جزيرة خارك. ولكن طهران تتحدث بصوت عال عن أنها جاهزة للتصدي لهذه العمليات البرية إن حدثت في المستقبل، وتقول بأنها استطاعت من خلال أيام الهدنة استيراد بعض المعدات العسكرية بالإضافة إلى إعادة تأهيل بعض المنظومات الدفاعية التي تضررت، وكذلك تطوير البرنامج الصاروخي الإيراني.

0: نظرا للخبرة الإيرانية خلال حرب 40 يوما. حتى الآن الواضح بأن الخارجية الإيرانية تتحدث عن محادثات إيجابية مع سلطنة عمان لفتح مسار جديد في وسط هذا المضيق، يتضمن ممرات لدخول السفن إلى المياه الخليجية، وكذلك خروج السفن من نفس المسار، وهو يأتي بإشراف إيراني عماني، ولكن هذا المسار يبقى مؤقت حتى التوصل إلى اتفاق نهائي ما بين طهران وواشنطن يتعلق بمضيق هرمز وكذلك البرنامج النووي الإيراني. النظرة الإيرانية إلى مضيق هرمز لميس هي نظرة باعتبار أن مضيق هرمز هو إنجاز من حرب 40 يوما، ولذلك هي تريد أن تبقى مسيطرة على هذا المضيق بحجة تأمين الأمن القومي الإيراني والسيادة الإيرانية.
1: شكرا جزيلا لك أمير جابر، مراسل تيرت عربي، كنت معنا من طهران. ينضم الآن إلينا من بيروت الباحث في الشأن الإيراني الدكتور حكم أمهز. مرحبا بك معنا دكتور حكم. يعني هل بتنا الآن أمام اتفاق، ونحن الآن في اللحظات الأخيرة في ظل كل هذا التفاؤل الإيجابي الأمريكي، ربما سواء من تصريحات الرئيس دونالد ترامب الذي يتحدث عن إمكانية فتح المضيق اليوم أو غدا، أو حتى وزير الخزانة الأمريكي، هل هذا التفاؤل موجود أيضا في طهران؟
2: لا، شوفي، حتى الآن إذا تحدثنا عن تفاؤل إيجابي من قبل الأمريكيين، هذا يعني أنهم عليهم أن يكونوا قد وافقوا على الاقتراحات الإيرانية التي يعني قدمتها في المحادثات التي تجري ما بين إيران وسلطنة عمان. يعني الإيراني، أعطيكي العنوان الآن، الإيراني لن يتخلى عن إدارة مضيق هرمز مهما كانت الأثمان ومهما كانت الأكلات. الإيراني ما يطرحه حاليا هو أنه يريد أن تكون له الإشراف ليعرف ما هي السفن ومن هي السفن التي تدخل أو تخرج من مضيق هرمز وماذا تحمل، لأنه يعتبر أن هذا المضيق يشكل تهديدا للأمن القومي الإيراني، وبدليل أن ما حصل، كل ما حصل من حرب على إيران خلال الفترة الماضية كان من القواعد العسكرية الأمريكية الموجودة في الدول العربية المقابلة لإيران، والتي كانت تتغذى بالذخائر ومنظومات الدفاع ومنظومات الصواريخ والاستخبارات والتجسس وغيرها، كلها من هذه القواعد. فلذلك يريد الأمريكي الإيراني أن يزيل هذا الهاجس الأمني لديه. إذا وافق الإيراني الأمريكي إذا وافق الأمريكي على هذا الموقف الإيراني على هذا المشروع الإيراني، أنا أعتقد أن هنا يمكن أن نصل إلى ختام جيد. ولكن إذا لم يوافق فأنا أؤكد لك أنه حتى لو كان تفصيلا صغيرا متبقي لن تصل الأمور إلى توافق واحد. الأمر الثاني وهو أيضا مهم جدا وقد لا يتطرق له البعض، أنه هل إذا تم الاتفاق ما بين إيران وسلطنة عمان على إدارة مضيق هرمز بغض النظر عن التفاصيل الأخرى، هل أن هذا يعني أن إيران ستفتح مضيق هرمز؟ حتما لا. لماذا؟ لأنه لابد ما يجري من المفاوضات ما بين إيران وسلطنة عمان هو إن صح التعبير تفسير البند الخامس من مذكرة التفاهم. فإذا تم تفسير هذا البند، يعني كان هناك ادعاء أمريكي بأن هذا الأمر غامض والإيراني يفسره بطريقته والأمريكي يفسره بطريقته، فلذلك إذا تم الاتفاق وتم تفسير هذا البند فعلى الأمريكي قبل أن يفتح الإيراني مضيق هرمز أن ينفذ البنود أو الشروط أو الالتزامات الخمسة التي تعهد فيها الأمريكي في المرحلة الأولى من مذكرة التفاهم، وهي إنهاء الحرب في المنطقة وخصوصا في لبنان، إبعاد القطع البحرية الأمريكية عن محيط إيران، فك الحصار عن مضيق هرمز، تحرير الأرصدة الإيرانية، ورفع العقوبات عن الصادرات النفطية والبتروكيماوية الإيرانية. وإذا لم يقم الأمريكي بهذه البنود الخمسة فتعتبرين أنه لم يحصل ولن يحصل شيء فيما يتعلق بمضيق هرمز. فإذا الأمر ليس بهذه السهولة التي توصف، وليس كما ينقل المواقع المسؤولين الأمريكيين. لابد أن يكون هناك موقف معلن من قبل الأمريكي يوافق على ما حصل، وبالتالي ينفذ الالتزامات حتى نكون هناك أمام نتائج نهائية في هذه المحادثات.
1: طيب في هذه الحالة هل ستصر إيران على فرض رسوم على عبور السفن من مضيق هرمز في هذا الاتفاق المتبادل مع سلطنة عمان، أم هو فقط لتحديد السيادة على المضيق ما بين دولتين مطلتان على المضيق؟
2: طيب في الاول في المصطلحات القانونيه الدوليه هناك رسوم بشكلين، الرسم الاول وهو المتعلق برسوم المرور، وهذا اعتقد انه انتهى يعني لم تعد بوارده يعني الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه. يبقى ما يسمى بالقانون الدولي رسوم الخدماتيه، يعني تقدم الدولتان المتشاطئتان خدمات للسفن الماره مقابل يعني مقابل اثمان معينه، مقابل رسوم معينه. هذا الامر حتى انا لاحظت انه في خلال تقريبا شهر واكثر من شهر بقليل لم يعد يتحدث عنه الايرانيون. ما يركز عليه الايرانيون هو موضوع السياده والامن القومي الايراني وحفظ المصالح الوطنيه الايرانيه. اذا وصلت الامور اعتقد انه اذا وصلت الامور الى خواتيم ضامنه ومضمونه بالنسبه الى الايرانيين، ربما يعني تكتفي ايران بالرسوم الخدماتيه وهي بطبيعه الحال رسوم رمزيه، يعني على شكل ما تقوم به تركيا في منطقتي دردانيل والبوسفور، وهو يعني وفقا للقانون الدولي وليس خلافا للقانون الدولي. فلذلك موضوع الرسوم انا اعتقد انها قد تكون يعني تشكل لا تشكل رقبه قويه في موضوع المفاوضات، لكن الاساس كما اشرت هو موضوع الامن، السياده الوطنيه وحفظ المصالح في المنطقه. وهذا بطبيعه الحال لميس هذا وفقا للقانون الدولي، يعني ايضا اذا كان هناك مرور لسفن عسكريه او لطائرات عسكريه تمر فوق المضيق وهي تهدد الدول المشاطئه او الدول المجاوره، تمنع هذه السفن وهذه الطائرات من المرور، هذا وفقا للماده 23 من قانون البحار.
1: صحيح، هذا ينطبق على كل الدول بطبيعه الحال هذا القانون، لكن الآن إذا ما تم التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان وفقا لما يقال في وسائل الإعلام، هذا الاتفاق هو لمدة 60 يوم قابل للتمديد بطبيعة الحال لدخول السفن وخروجها من المضيق، هل إذا تم الاتفاق تكون إيران قد حصلت على ما تريد في هذه الحالة منذ بداية الحرب و قد يعني استخدمت ورقة مضيق هرمز كما تريد كما كانت تريد منذ البداية؟
2: لا، شوفي منذ البداية لم تكن تريد إيران. مضيق هرمز جاء نتيجة تداعيات الحرب، يعني قبل الحرب كان مضيق هرمز مفتوح وليس هناك من مشكلة،
1: لكنها أغلقته للضغط على الولايات المتحدة.
2: لا، شوف أنا قلت تداعيات الحرب. لماذا؟ لأنه بعد أن شنت الحرب جاءت لتعسكر الولايات المتحده الامريكيه، جاءت لتدخل الى ايران من مضيق هرمز، فعسكرت المضيق و يعني خلقت اجواء حربيه، حتى ان الشركات في ذلك الوقت تريد شركات الناقله وشركات التامين يعني كانت ترفض ان تمر السفن من تلك المنطقه قبل ان يكون هناك اي اجراءات في مضيق هرمز، لان يعني المنطقه تحولت الى منطقه حربيه. فلذلك تحول يعني الموضوع تداعيات من ان الامريكي كان يريد اسقاط النظام وتحريك الشام وتقسيم ايران الى اخره الى الصراع على مضيق هرمز. جيد، الان الصراع على مضيق هرمز اعطى ورقه قوه لايران كبيره جدا، ايران تستفيد منها. الان اذا فتح المضيق وفقا للشروط الايرانيه كما تحدثنا في السابق، فهذا يعني انتصار كبير في ايران، وهذا ليس كلامي، هذا كلام الجمهوريين وكلام الديمقراطيين في الولايات المتحده الامريكيه. هم يقولون أن مذكرة التفاهم يعني هي لمصلحة إيران وليس لمصلحة الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا ماذا سينعكس للأمريكا؟ هذا
1: لكن سينعكس على واقع المنطقة. يعني هذه الحرب بالأساس شنت من أجل البرنامج النووي الإيراني، ليس من أجل مضيق هرمز. يعني مضيق هرمز كما تفضلت هو من تداعيات الحرب. يعني في هذه الحالة إذا ما فقدت إيران هذه الورقة التي كانت تضغط بها على الولايات المتحدة، هي بالنسبة لها كما تقول صورة انتصار. بماذا انتصرت إيران في الأوراق الأخرى؟ يعني فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، فيما يتعلق بالحرب التي شنت عليها، كيف تراها صورة نصر يعني بالتفاصيل؟
2: أولا سأقول لك، أولا دائما تقاس الحرب بالنتائج وليس بحجم الدمار. يعني في الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية يعني البشر بالملايين قتلوا وجرحوا، والتدمير كان هائلا جدا جدا في المدن الأوروبية، ولكن في النهاية هنا كمان انتصر. فلذلك لا يمكن ان نقول لمن انتصر انه انت تعرضت وقتل من عندك مثلا الملايين وجرح الملايين ودمرت بلادك والى اخره، منهم من لندن يعني. طيب، فعمليا لا تقاس، هذا الامر الاول. تقاس بالنتائج، بتحقيق الاهداف. هل استطاعت الولايات المتحده الامريكيه ان تحقق اهدافها في ايران في اسقاط النظام مثلا، او ان تقضي على البرنامج النووي الايراني؟ هي تقول انها استهدفت بعض المنشات النوويه، ولكن هي تقول انها استهدفت المنشات النوويه ودمرتها، ثم تقول ويقول الرئيس الامريكي يوميا يوميا من 1000 مره انه يريد ان يمنع ايران من امتلاك سلاح نووي. يعني عمليا لو كان دمر هذه المنشات ومتيقن من انه دمرها لما تحدث عن موضوع تصنيع سلاح نووي، لان هذا الموضوع يحتاج الى سنوات. يعني اذا انت تريد ان تصنع سلاح نووي عليك ان تنشئ منشات وبرامج والى اخره، هذا يحتاج الى سنوات. فاذا كانت تم التدمير فايران تحتاج الى منشات مره جديده. اذا هناك هذا فشل في هذا الموضوع. الامر الاخر ايضا ان ايران استطاعت في هذه المعركه ان تصمد امام الامريكي لمده اشهر. انت تتحدثين الان، يعني تصوري الولايات المتحده الامريكيه بعظمتها وقدراتها وايضا اسرائيل ومن معهما والاوروبيين الذين اعترفوا بان 5000 طلعت طائره توجهت من الاراضي الاوروبيه الى ايران، والذكاء الاصطناعي وكل هذه الامكانيات التي استخدمتها الولايات المتحده الامريكيه ضد ايران، وايران بامكانياتها المتواضعه بموازنتها العسكريه التي تصل الى 23 مليار دولار مقابل فقط الميزانيه الامريكيه العسكريه حوالي تريليون دولار، تعجز عن تحقيق اهدافها امريكا. فهذا بحد ذاته انتصار. واحد. اثنين، موضوع مضيق هرمز حتى الان لم تحسم يحسم الامر فيه، ولكن انا اقول لك من الان ان ايران ستنتصر في هذه المنطقه. فاذا انا هنا نقول انا اتحدث عن النصر. هنا اقول لك انه من ينتصر في هذه المعركه سيكون له الدور البارز في على الساحه في تلك المنطقه. ستتغير الخرائط السياسيه في هذه المنطقه وفقا لنتائج المعركه.
1: شكرا جزيلا لك دكتور حكم أمهز، الباحث في الشأن الإيراني، كنت معنا من بيروت. أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثيين في اليمن يحيى سريع استهداف ناقلة نفط سعودية قبالة سواحل ينبع في البحر الأحمر، وقال سريع إن العملية تأتي في إطار حظر الملاحة البحرية على ما سماه العدو السعودي وتثبيتا لمعادلة الحصار بالحصار وفق تعبيره.
3: تمكنت القوات المسلحة اليمنية بفضل الله من استهداف سفينة وفاء النفطية السعودية شمالي البحر الأحمر أمام منطقة ينبع، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله. وبهذا الاستهداف يكون إجمالي السفن التي استهدفتها قواتنا 8 سفن نفطية سعودية منذ بدء الحظر البحري في 22 من يوليو الماضي، فيما بلغ إجمالي السفن التي تم منعها وإجبارها على التراجع والعودة في البحرين الأحمر والعربي 29 سفينة نفطية سعودية.
1: كما أعلنت الحكومة اليمنية غرق سفينة هندية إثر تعرضها لهجوم بزورق مفخخ في البحر الأحمر وإنقاذ أفراد طاقمها. وقالت الحكومة اليمنية إن الحادثة وقع على بعد 13 ميلا بحريا جنوب الحديدة، وإن القوات البحرية وخفر السواحل تمكنوا من إنقاذ جميع أفراد طاقم السفينة وهم 13 بحارا هنديا وآخر يمني، ونقلتهم إلى مكان آمن وقدمت لهم المساعدات الطبية اللازمة. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من قطاع غزة قبل نزع سلاح حماس بالكامل، وأضاف نتنياهو أن إسرائيل لم توافق على المسودة الأمريكية الخاصة بتنفيذ اتفاق نزع السلاح والانسحاب وأرسلت ملاحظاتها عليها. وتأتي تصريحات نتنياهو وسط خلاف بشأن ترتيب تنفيذ نزع سلاح قطاع غزة والانسحاب الإسرائيلي من القطاع، بينما تتمسك حماس بتنفيذ التزامات المرحلة الأولى قبل الانتقال إلى بقية الملفات. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات واسعة خلال اقتحامها لمخيم قلنديا للاجئين بالضفة الغربية المحتلة. وبحسب مصادر محلية فلسطينية، بدأ جيش الاحتلال في وقت

0: متأخر أمس عملية عسكرية واسعة في مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب، وفرض إجراءات مشددة شملت منع أداء صلاة الفجر في مساجد المخيم، كما حولت قوات الاحتلال بعض منازل المواطنين لثكنات عسكرية للتحقيق مع السكان واعتقال شبان ونقلهم لجهة غير معلومة خارج المخيم الواقع شمال القدس المحتلة. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة نحالين غرب بيت لحم، ترافقها جرافات هدم تمهيدا لهدم منازل في البلدة، فيما واصلت عمليات الاعتقال في مخيم جنين. وأظهرت صور شروع قوات الاحتلال بهدم عدة منازل لفلسطينيين في قرية البعنة بالجليل شمال فلسطين المحتلة، تزامنا مع اعتقال فلسطينيين والاعتداء على آخرين أثناء التصدي لعملية الهدم. وفي قرية عربونة شرق جنين اعتقلت قوات الاحتلال شابين خلال اقتحام البلدة، فيما أقدم مستوطنون على تخريب أعمدة الكهرباء وقطع التيار عن قرية بيرين جنوب الخليل. للمزيد ينضم إلينا من قلنديا مراسل تيريتي عربي إبراهيم خلف. إبراهيم مرحبا بك معنا. يعني الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية مستمرة في بلدات عدة في الضفة الغربية، كيف تبدو الصورة الآن في مخيم قلنديا؟
1: نعم لميس، نحن هنا على أطراف مخيم قلنديا وبالتحديد عند أحد النقاط العسكرية التي قام بها أو أقامها الجيش الإسرائيلي هنا كما تلاحظون في الصورة انتشار للقوات العسكرية الإسرائيلية. لكن عمق العملية العسكرية لميس في قلب مخيم قلنديا، الجيش الإسرائيلي أعلن عن بدء عملية عسكرية في مخيم قلنديا بذريعة ما أسماها مطاردة بنى تحتية للفصائل الفلسطينية، وهناك حملات اعتقالات ودهم لعدد من المنازل، تحقيق ميداني في قلب المخيم كان برفقة الآليات العسكرية التي اقتحمت المخيم ومنطقة كفر عقب هنا إلى الشمال من مدينة القدس المحتلة. نتحدث لميس عن جرافات وآليات عسكرية تتبع لبلدية الاحتلال في القدس. الجيش الإسرائيلي أعلن أنها عملية عسكرية واسعة، لكن ربما الاهتمام المتزايد في هذا الاقتحام لميس بأنه يأتي على وقع تصريحات من مستويات سياسية وخاصة أمنية على رأسها وزير الجيش إسرائيل كاتس، الذي قال بأنه أوعز للقوات الإسرائيلية بالسيطرة على مخيم فلسطيني جديد. هذا الاقتحام لمخيم قلنديا، هناك من يعني يتخوف أن تكون هذا الاقتحام جزء من هذه الخطة العسكرية الإسرائيلية. كان من بين المخيمات التي طرحت أيضا بحسب ما نقل عن وسائل إعلام إسرائيلية مخيم الجلزون للاجئين الفلسطينيين بالقرب من مدينة رام الله، مخيم بلاطة أكبر المخيمات في الضفة الغربية. لكن حتى الآن المؤشرات أننا أمام عملية عسكرية محدودة، وأن كانت القوات التي تشارك في هذا الاقتحام وهذه العملية قوات كبيرة في عمق المخيم، هناك اخضاع للفلسطيني للتحقيق الميداني، عمليات اعتقال الهلال الاحمر الفلسطيني يتحدث حتى الان عن اصابتين. هناك ايضا رمزيه مهمه فيما يتعلق بالاقتحام لمخيم قلنديا، نتحدث عن مركز قلنديا للتدريب المهني التابع لوكاله غوث وتشغيل لاجئين الانروا. الجيش الاسرائيلي في اكثر من مره واكثر من مناسبه اقتحم هذا المركز، وهناك محاولات من اليمين الإسرائيلي بهدم هذا المركز والسيطرة عليه كما حدث في مقر وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين في مدينة القدس المحتلة. لكن حتى الآن لا مؤشرات على اقتحام المعهد هذا اليوم على الأقل، لكن هذه عملية عسكرية مستمرة حتى الساعة، مركزها في قلب مخيم قلنديا للاجئين الفلسطينيين. هناك مخاوف، هناك بعض الفيديوهات التي وثقت لحظات يعني نزوح عائلات فلسطينية من داخل هذا المخيم. حول الجيش الإسرائيلي بعض المنازل ومقر اللجنة الشعبية في المخيم إلى مقر وثكنة عسكرية وربما حتى مركز للتحقيق مع الفلسطينيين. أشرطت فيديو وثقت لحظات التنكيل ببعض المواطنين الفلسطينيين خلال هذه العملية العسكرية. ما يحدث اليوم هنا في مخيم قلنديا ومنطقة كفر عقب إلى الشرق من مدينة القدس المحتلة أو شمال مدينة القدس المحتلة عفوا، نموذج لما يحدث في عموم الضفة الغربية، اقتحامات عسكرية متتالية. كان أيضا من بينها وأبرزها منطقة جنوب الضفة الغربية، منطقة نحالين الذي اقتحمها الجيش الإسرائيلي بأعداد كبيرة. حتى الآن هناك ضبابية حول الأهداف من هذا الاقتحام، خاصة أيضا نتحدث عن جزئية أن هذه المنطقة لميس يسكنها آلاف المقدسيين من حملة الهوية المقدسية. بلدية الاحتلال في القدس تتذرع بأنها تقدم

0: خدمات في هذه المناطق، فأحيانا تبرر هذه الاقتحامات بأنها تنفذ سياسات إسرائيلية أو صلاحياتها كبلدية، في حين يقول المقدسيون هنا بأنهم يعانون من إهمال كامل، وبالعكس تأتي هذه الجرافات ربما لتفاقم من معاناة الفلسطينيين والمقدسيين هنا. كما تلاحظون التواجد العسكري على حاله ويؤشر على استمرار العملية العسكرية. هذا أحد الحواجز والنقاط العسكرية في أطراف مخيم كلانديا في الحقيقة، وبين الحين والآخر تطلق القوات الإسرائيلية قنابل غازية أو رصاص مطاطي أو حتى بعض قنابل الصوت،
1: نعم.
0: وحتى توقف بعض المركبات تدقق في هوياتهم، خاصة نتحدث هنا عن فرق للشرطة الإسرائيلية إلى جانب الجيش الإسرائيلي.
1: شكرا جزيلا لك إبراهيم خلف، مراسل تيرتي عربي، كنت معنا من مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة. يشارك وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في اجتماع وزاري بشأن القدس تستضيفه العاصمة الأردنية عمان. وذكرت مصادر في وزارة الخارجية التركية أن الاجتماع يستضيفه نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي بمشاركة وزراء ومسؤولين من دول عربية وإسلامية والأمين العام لجامعة الدول العربية. وأضافت أن المشاركين يبحثون تطورات القدس والضفة الغربية وقطاع غزة والجهود الدولية المرتبطة بحل الدولتين. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان وزير الدولة الجزائري للشؤون الخارجية والجاليات الوطنية في الخارج والشؤون الإفريقية أحمد عطاف، وذلك على هامش زيارته إلى العاصمة الأردنية عمان. ويشارك فيدان في الاجتماع الوزاري بشأن القدس الذي تستضيفه عمان لبحث تطورات الأوضاع في القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة والجهود الدولية الرامية إلى دفع حل الدولتين. ويعقد الاجتماع برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي بمشاركة وزراء ومسؤولين من دول عربية وإسلامية إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية. أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مقتل 17 شخصا وإصابة 44 في هجمات روسية عنيفة بالصواريخ والمسيرات على كييف وضواحيها. وقال زيلينسكي إن القوات الروسية استخدمت 28 صاروخا و115 مسيرة في هجماتها على كييف وضواحيها. بدورها أكدت الإدارة العسكرية في كييف أن الهجمات بالصواريخ والمسيرات ألحقت أضرارا بمبانٍ سكنية ومستودعات وأشعلت حرائق في 4 مناطق من العاصمة، مشيرة إلى تضرر نظام يحتوي على مادة الأمونيا جراء الهجمات ومحذرة السكان من احتمال تسرب المادة. أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف 3 سفن شحن جنوب أوديسا في وقت أكدت إسقاط 475 مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية. وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن السفن المستهدفة جنوب أوديسا كانت تنقل أسلحة ومعدات عسكرية للقوات الأوكرانية، كما أعلنت تنفيذ هجوم على مراكز النقل والإمداد العسكري في كييف وضواحيها ومراكز إنتاج وتوزيع المسيرات. أصيب شخص في هجوم بمسيرات أوكرانية استهدف منطقة تولا الروسية وفق ما أعلنه حاكم المنطقة ديمتري ميلييف. وأضاف ميلييف أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 107 مسيرات، مشيرا إلى أن الهجوم ألحق أضرارا بمبنيين سكنيين ومنشأتين صناعيتين، كما سقطت مسيرة داخل مركز فرز تابع لشركة وايلد بيرز، ما أدى إلى اندلاع حريق تعمل فرق الإطفاء على إخماده. أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف مراكز للنقل والإمداد اللوجستي في العاصمة الأوكرانية كييف ومحيطها. وقالت الوزارة إن الضربات استهدفت مراكز لوجستية كانت تستخدم بحسب وصفها لتخزين وتوزيع مكونات المسيرات وأنظمة الحرب الإلكترونية. كما أعلنت استهداف 3 سفن شحن جنوب أوديسا، قالت إنها كانت تنقل شحنات عسكرية.

0: باستخدام أسلحة دقيقة ومسيرات بعيدة المدى.
1: المعارك بين روسيا وأوكرانيا تشتد وتبلغ ذروتها، فتصبح الهجمات المتبادلة عنوان الحرب اليومي، وتتزايد الخسائر البشرية والمادية من الجانبين. في منطقة موسكو يسقط قتلى ومصابون، وتتضرر منازل وتندلع حرائق جراء استهداف بمسيرات أوكرانية. فيعلن المحافظ أن بلدية تشيخوف شهدت أكبر الأضرار، وأن الهجوم تسبب في اندلاع حرائق داخل المنطقة الصناعية بمقاطعة موسكو قبل أن تتم السيطرة عليه. ولم تسلم منطقة لينينغراد الروسية من المسيرات الأوكرانية، حيث تضرر مستودع ومراكز لوجستية تابعة لشركة روسية، فيما أعلنت موسكو تصديها لبعض المسيرات الأوكرانية. على الجانب الآخر، أكد الجيش الأوكراني تدمير جسرين في مقاطعة كورسك الروسية ومقاطعة زابوروتشا الأوكرانية، بالإضافة لاستهداف نقطة تمركز مؤقتة لوحدة تابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي في مقاطعة خيرسون. بينما اتهم وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيها روسيا بارتكاب جريمة حرب بعد نشر مقطع مصور يظهر طائرة مسيرة وهي تطارد بائعا متجولا في خيرسون وتصيبه بجروح، فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف 4 سفن شحن قالت إنها كانت تحمل إمدادات عسكرية للقوات الأوكرانية، مشيرة إلى أن الضربات استهدفت سفينتي شحن في ميناء نيكولايف ويوجني وسفينتين في البحر الأسود جنوب أوديسا. كما أشارت الوزارة إلى أضرار كبيرة بمنشأة صناعية في مقاطعة أوديسا الأوكرانية، وتعرضت سفينتان مدنيتان تابعتان لجهات تركية لهجوم بمسيرات في البحر الأسود عقب مغادرتهما ميناء نوفوروسيسك الروسي، ما أدى لإصابة أفرادهما. وأكدت الخارجية التركية متابعتها الحدث، معربة عن قلقها البالغ إزاء اتساع نطاق الحرب في البحر الأسود رغم تحذيرات أنقرة السابقة، ومبينة أن تأثير الحرب بدأ يطول السفن المدنية. وعرفت الأيام الأخيرة هجمات متبادلة بين الطرفين وتنوعا في المناطق المستهدفة، كما دخلت الموانئ بقوة على خط الحرب الروسية الأوكرانية.
0: تتواصل عمليات فرز الأصوات في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ولاية ميشيغان الأمريكية وسط تقارب بين المرشحين، وأظهرت النتائج الأولية بعد فرز نحو 70% من الأصوات تقدم المرشح عبد الرحمن السيد على منافسته هايلي ستيفنز بنسبة 49.8% مقابل 46.3%، ومن المقرر أن يواجه الفائز المرشح الجمهوري مايك روجرز في انتخابات نوفمبر للفوز بمقعد ولاية ميشيغان في مجلس الشيوخ الأمريكي. وبالعودة إلى ملف الحرب الروسية الأوكرانية، ينضم إلينا من بيروت الخبير العسكري والاستراتيجي العميد المتقاعد إلياس فرحات. مرحبا بك معنا سيادة العميد. يعني الضربات الأوكرانية والروسية المتبادلة تصاعدت مؤخرا في الأيام الأخيرة، تركز روسيا على ضرب العاصمة كييف تحديدا بصواريخ باليستية. هل هذه النقطة تسلط الضوء على ما تفقده كييف حاليا من صواريخ باتريوت الأمريكية؟
2: يعني سيدتي تحية لك وللمشاهدين الكرام، هناك تطورات حدثت منذ نحو 3 أشهر لمصلحة روسيا عسكريا، وخاصة في التقدم البري في مقاطعة دونتيسك التي باتت على مشارف السيطرة عليها كليا، وبالتالي السيطرة على
0: يبدو أننا فقدنا الاتصال بالعميد إلياس فرحات الخبير العسكري والاستراتيجي، كان معنا من بيروت. على كل حال شكرا جزيلا له.

0: نذهب الآن إلى مراسل تيريتي عربي صفوان جولاق في العاصمة الأوكرانية كييف. صفوان، نرصد معك واقع الحال الآن في العاصمة بعد تعرضها لهذه الهجمة بالصواريخ البالستية الروسية.
1: لا تزال العاصمة الأوكرانية كييف تتعامل مع تداعيات واحدة من أعنف الهجمات التي تشنها روسيا على العاصمة كييف وعلى ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف. أنا الآن أقف أمام هذا المبنى وهو تابع لشركة نوفا بوشتا للبريد، الشركة المعروفة هنا في أوكرانيا، والكاميرا تظهر جانبا من الدمار الذي لحق بهذا المبنى وحده جراء القصف الروسي الأخير الذي تم بواسطة 28 صاروخا باليستيا وصواريخ من طراز الزركون وفق ما أشار الرئيس الأوكراني، وأيضا استهدف بالإضافة إلى 4 أحياء داخل العاصمة الأوكرانية كييف، عدة مواقع في الضواحي وأكثرها كان في منطقة مدينة بروفاري إلى الشرق من مدينة كييف. الإدارة العسكرية لمقاطعة كييف تشير إلى أنه في منطقة بروفاري وحدها لحقت أضرار بأكثر من 70 منشأة بين مباني للتخزين وبين منشآت صناعية وزراعية ومواقع للمواصلات، هذا بالإضافة إلى استهداف محطة للقطارات، الأمر الذي أدى في تلك المحطة وحدها إلى مقتل 8 أشخاص بشكل مباشر وفق ما أعلنت شركة أوكر زلزنيتسا. في المجمل وحتى الآن، وربما هي إحصائية نهائية وفق ما أعلن الرئيس زيلينسكي، لأن طبيعة الضربة الأخيرة كانت مركزة على مواقع التخزين وعلى المستودعات الضخمة، حتى الآن يدور الحديث عن مقتل 17 شخصا وإصابة 44 آخرين، وهذا الرقم يشمل العاصمة كييف ويشمل أيضا الضواحي. هذا فيما يتعلق بهذه الضربة التي قال زيلينسكي إن بلاده لم تستطع إسقاط أي من الصواريخ البالستية التي توجهت نحو المدينة خلال ساعات الليل، ولكن لم تكن كييف وحدها خلال ساعات هذا اليوم. تكرر الأمر فيما يتعلق ب عدة مدن أخرى، كان هنالك قصف واسع النطاق على مدينة خرسون في الجنوب، كان هنالك قصف على مدينة خاركيف التي دوت فيها عدة انفجارات، وأيضا كان هنالك قصف على مواقع متفرقة من مقاطعتي زابوريجا ودنيبروبتروفسكي وسط وجنوب شرق أوكرانيا. هناك تحذيرات جديدة يتناولها الأوكرانيون تذكرها وسائل الإعلام فيما يتعلق بإمكانية أن توجه روسيا ضربة جديدة واسعة النطاق وأيضا بالصواريخ البالستية إلى كل من مقاطعتي ميكولايف وأوديسا في الجنوب، وبالتالي حالة الخطر تبقى مستمرة وحالة التأهب مستمرة، والأوكرانيون اليوم يتعاملون مع هذه المخاطر بكل جدية، خاصة وأن دفاعاتهم الجوية أرهقت استنزفت، الأمر الذي أشار إليه الرئيس الأوكراني صراحة بالقول إن بلاده اليوم تحصل أقل بثلاث مرات مما كانت تحصل عليه في عام 2025، وهذا هنا الحديث يدور بشكل رئيسي عن صواريخ الاعتراض الجوي وخاصة صواريخ باتريوت التي يقول زيلينسكي إنها الأكثر كفاءة في التعامل مع الصواريخ البالستية. بالمقابل الأوكرانيون شنوا عدة ضربات على المواقع الروسية سواء في الأراضي الخاضعة للسيطرة الأوكرانية أو في العمق الروسي، ولكن الأوكرانيون أيضا يتوقعون أن تكثف روسيا عمليات قصفها، خاصة وأنه اليوم يتحدث الأوكرانيون عن أن كوريا الشمالية نقلت بالفعل نحو 100 صاروخ باليستي إلى منطقة فورونج في روسيا، وهي منطقة تضم 3 منصات للإطلاق وتضم نحو 60 جنديا كوريا شماليا، يبدو أنهم معدون ومدربون خصيصا لهذا الغرض، وبالتالي الأمر يبدو وكأنه كسر عظام بين الجانبين، فالأوكرانيون يستهدفون المستودعات بكل ما لديهم من صواريخ ومسيرات، ويرد اليوم الروس بضرب المستودعات تحديدا، المخازن تحديدا، منشآت الشركات البريد تحديدا، و أيضا الأمر يعني هو أيضا بين فعل ورد فعل في البحر الأسود وفي بحر أزوف، كل يستهدف سفن الآخر والسفن المتجهة إلى موانئ الآخر وبكثافة لكي يعني تتعطل آلة الحرب.

0: ولكن يبدو أن هذا الأمر لا يؤتي أكله على الأقل حتى الآن.
1: شكرا جزيلا لك صفوان جولاق مراسل تيرتي عربي، كنت معنا من العاصمة الأوكرانية كييف. أعادت واقعة سبتة ملف الهجرة إلى صدارة النقاش داخل الاتحاد الأوروبي، ودفع ذلك وزراء الداخلية إلى اجتماع طارئ دعما لموقف إسبانيا وتأكيدا على الإجراءات التي من شأنها حماية الحدود في ظل خلاف متنامي بين أعضاء الاتحاد بشأن آليات إدارة ملف الهجرة الراهن.
2: عبور ألاف المهاجرين غير النظاميين من حدود الاتحاد الأوروبي عند منطقة سبتة الإسبانية أعاد ملف الهجرة إلى صدارة الأجندة الأوروبية بعد أكثر من عقد على موجات النزوح التي شهدتها أوروبا في أعقاب الصراعات والتوترات في دول عدة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
3: أعتقد أن أوروبا اجتازت هذا الاختبار بالفعل، فلن يتمكن أحد من الدخول إلى منطقة شنغن، وتمت استعادة الأمن على الحدود ومعالجة الوضع بسرعة. التحدي الآن هو أن يتحرك الاتحاد الأوروبي بروح موحدة وأن يستخلص الدروس الصحيحة مما حدث.
2: بين عامي 2010 و2025 ارتفع عدد المهاجرين المقيمين في الاتحاد الأوروبي بأكثر من 24 مليون شخص، فيما بقيت ألمانيا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا في مقدمة الدول المستقبلة للمهاجرين واللاجئين، فيما خصص الاتحاد الأوروبي 81 مليار يورو للهجرة وإدارة الحدود والأمن الداخلي ضمن موازنة 2028-2034 في تأكيد على أن حماية الحدود أصبحت أولوية أوروبية.
4: الواضح بأننا أمام حدث كبير. الآن تريد دول الاتحاد الأوروبي أن تعرب عن تضامنها مع إسبانيا رغم كل ما تم توجيهه من انتقادات إلى إسبانيا، وكذلك الإعجاب بالجهود الإسبانية السريعة التي أدت إلى التعاطي مع هذه الأزمة في غضون 4 أيام، وهذا بالتأكيد يسجل لإسبانيا، ولكنه أيضا كشف عن وجود خلل كبير في العلاقات السياسية، لا سيما تلك التي اتخذت من قبل دول كإيطاليا كالدنمارك وفنلندا، وهذا الأمر كما يبدو الآن يتم معالجته سياسيا وليس من خلال اجتماع وزراء الداخلية.
2: ورغم تأكيد المفوضية الأوروبية أن أزمة سبتة أصبحت تحت السيطرة، لا تزال دول مثل إيطاليا تطالب بإجراءات أكثر تشددا، فيما تواصل فرنسا رقاباتها الحدودية.
5: انتهى الاجتماع لكن النقاش لم ينتهي، فالهجرة لا تزال الملف الذي يوحد الأوروبيين عند حماية الحدود ويفرقهم عندما يتعلق الأمر بتقاسم المسؤولية، وهو ما يجعل كل أزمة جديدة اختبارا حقيقيا لوحدة الموقف الأوروبي. باسل الطناني، تيرتي عربي، بروكسل.
1: استقبل مطار دير الزور أول رحلة داخلية قادمة من دمشق بعد انقطاع استمر نحو 14 عاما، وقالت الهيئة العامة للطيران المدني إن الرحلة التي سيرتها الخطوط الجوية السورية تمثل خطوة نحو استعادة شبكة النقل الجوي الداخلي وتسهيل تنقل المواطنين ودعم النشاط الاقتصادي في المنطقة الشرقية، وأضافت أن تشغيل الخط جاء بعد استكمال أعمال تأهيل المطار مع العمل على توسيع شبكة الربط الجوي بين المحافظات خلال المرحلة المقبلة. أحيا أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت الذكرى السادسة للحادثة الأليمة وسط مطالبات بالانتهاء من التحقيق العدلي وإصدار القرار الظني الذي يحدد لائحة الاتهام في القضية. وبدوره أكد وزير العدل اللبناني لتيرتي عربي أن القرار الظني في القضية يفترض أن يصدر في غضون الأشهر القليلة المقبلة.
6: داخل مقر فوج الإطفاء في بيروت تجمع أهالي ضحايا المرفأ أحياء للذكرى السادسة لانفجار مرفأ بيروت.
7: بهذا النهار نحن منذكر الدولة ومنذكر القضاء اللي نحن إن شاء الله عنا ثقة أنه تتحقق العدالة، أنه في ناس استشهدت أو ماتت أو ضحت أو تضحى فيها، نعرف ليش ومين وشو السبب بهذا الموضوع.

0: ومن وسط بيروت انطلقت المسيرة الشعبية باتجاه المرفأ بمشاركة حكومية لافتة. وزير العدل اللبناني أكد لتيريتي عربي أن القرار الضمني في قضية انفجار المرفأ سيصدر خلال الأشهر القليلة المقبلة.
1: أنا تراجعت النيابة العامة لأنه بالنهاية القضاء لازم يضل مستقل مهما كان الطرف، وبالتالي رجعتهم بس تعرف تقريبا قد ايه وقت هن بيعتبروا انه مطلوب منهم، لانه بعرف انه رح اسال وقالوا لي بين 60 و90 يوم بيكون بتكون المطالعه جاهزه تتحول للمحقق العدلي. المحقق العدلي بعد هالشيء هيدا بيقدر بصيغه نهائيه يصدر قرار الظني تبعه.
0: أهالي ضحايا المرفأ أكدوا على عدم مساومتهم على قضية أبنائهم، متكئين على التبدل الحاصل في السلطة السياسية ودعمها لمطالبهم.
2: نحن أكبر تجربة للشعب اللبناني إنه ما في حق بموت وراء مطالب، ما في مجال.
0: بعد مرور 6 سنوات على انفجار مرفأ بيروت، شدد الرئيس اللبناني جوزيف عون على أن القضاء مدعو اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى إثبات استقلاليته وقدرته على إنصاف الضحايا.
3: 6 سنوات على انفجار مرفأ بيروت، مر خلالها التحقيق بمصاعب وتحديات حالت دون صدور القرار الضمني. اليوم وفي الذكرى 6 للانفجار، تقاطعت مطالب أهالي الضحايا مع مواقف أركان السلطة بأن صدور القرار الضمني في القضية بات ضرورة لا تحتمل الانتظار. أحمد شلحة، تيريتي عربي، بيروت.
4: نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. ترامب يعلن تقدم في المحادثات مع إيران ويؤكد قرب فتح مضيق هرمز ويهدد بضربة قوية إذا تعثر الاتفاق. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل فلسطينيين في مخيمي قلنديا وجنين وتهدم منازل في بلدة نحالين غرب بيت لحم. 17 قتيلا وأكثر من 40 جريحا بهجمات روسية على كييف وضواحيها، وتحذيرات من احتمال تسرب غازات سامة جراء الضربات. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
5: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أخبار الأحداث. نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة، يومياً على شاشة تيريتي عربي في الأوقات التالية.
6: You have to hear this to believe this. The Israeli army, the IDF, is one of the most moral militaries in the world. It takes endless measures to prevent civilian casualties. Measures that no other army takes. You know the truth. You know the truth.

0: في كل يوم أحداث تتسارع
1: وصراعات تتفاقم، حروب تتواصل وأزمات تتشابك، وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
2: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
0: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
2: العالم اليوم.
3: Targeting Shajara Tayyib's school was a war crime and a crime against humanity.
4: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
5: يا شباب تمشي نمت نام زاخة بخون

start making a rush right away.

نافذة غاز عنتاب على العالم كله، وواحد من أكثر متاحف الفسيفساء فخامة وإثارة للإعجاب على مر العصور. متحف فسيفساء زيوغما. يعرض متحف زيوغما في غازي عنتاب آثاراً فنية قيمة تعود لمدينة وحضارة زيوغما القديمة. هذه المدينة الكبيرة التي حافظت على وجودها بين عامي 300 قبل الميلاد و 256 بعد الميلاد، كانت واحدة من أهم المراكز المعروفة في عهد الإمبراطورية الرومانية. كانت زيوغما موطناً لعدد كبير من الفنانين والجنود باعتبارها منطقة فيلق روماني، لكنها في السنوات الأخيرة عادت واكتسبت شهرة كبيرة في جميع أنحاء العالم. والفضل في هذه الشهرة الواسعة يعود إلى آثارها الثقافية الفريدة المعروضة في متحفها، متحف فسيفساء زيوغما. والأثر التاريخي الأكثر شهرة في المتحف هو اللوحة المعروفة باسم الفتاة الغجرية. هذه اللوحة البديعة التي أصبحت رمزاً لزيوغما بنظراتها الغامضة توصف بموناليزا الطبيعة، ويعود تاريخها إلى القرن الثاني أو الثالث الميلادي. تتميز لوحة فتاة اللوحة الفسيفسائية بخاصية مثيرة جداً للاهتمام، فعيون الفتاة في اللوحة تنظر لعين الزائر أياً كانت الزاوية التي ينظر منها. رغم أن هذا الأثر يسمى بالفتاة الغجرية، فإن هناك ادعاءات مختلفة بشأن هوية الفتاة. يرى بعض الباحثين أن هذا التصوير يعود إلى غايا، آلهة الأرض أو الإسكندر الأكبر، أو أحد الشخصيات في مهرجانات ديونيسوس بحسب المصادر التاريخية. القطع الناقصة من الأثر أحضرت من خارج تركيا مؤخراً لتأخذ مكانها في متحف فسيفساء زيوغما. ثمة أثر نادر آخر في هذا المتحف العريق، وهو لوحة فسيفساء المحارب أخيليوس. يعود تاريخ هذا الأثر إلى القرن الثاني أو الثالث الميلادي، وهو أحد الاكتشافات التي عثر عليها

بها في مدينة زيوغما الأثرية. نرى في هذا الأثر تصويراً مذهلاً للمحارب أخيليوس الذي نعرفه من خلال إلياذة هوميروس الشهيرة. تقول الأسطورة إن والدي أخيليوس قد منعا المحارب الشاب أخيليوس

ومن الآثار البديعة في متحف فسيفساء زيوجما هو تمثال مارس الأثري، أحد روائع فن التماثيل في العصر الروماني وأكثر التماثيل هيبة في المتحف. كان مارس شخصية قوية جدا في مدينة زيوجما القديمة، وكان يرمز إلى البركة والقوة، ويعرف بأنه إله محارب في الأساطير الرومانية. كان هذا التمثال البرونزي الذي صنع لجلب البركة والأمن للمدينة يجسد وثيقة تاريخية تظهر نظام المعتقدات السائد في زيوجما في الماضي البعيد. كانت مدينة زيوجما الأثرية واحدة من أكثر المدن أهمية في العالم في تلك الحقبة من التاريخ. أما اليوم فهي تعرض أطلال تلك المدينة العريقة في متحف فسيفساء زيوجما كبرهان على مدى تقدم تلك الحضارة في ذلك العصر القديم.

ترامب يعلن التقدم في المحادثات مع إيران ويؤكد قرب فتح مضيق هرمز ويهدد بضربة قوية إذا تعثر الاتفاق. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تريت عربي في اسطنبول، معكم لميس السردي وتتابعون في نشرتنا أيضا. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل فلسطينيين في مخيمي قلنديا وجنين وتهدم منازل في بلدة نحالين غرب بيت لحم. 17 قتيلا وأكثر من 40 جريحا بهجمات روسية على كييف وضواحيها، وتحذيرات من احتمال تسرب غازات سامة جراء الضربات.

أهلا بكم من جديد. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرب إيران بقوة إذا لم يفتح مضيق هرمز في وقت قريب جدا. وقال ترامب إن المحادثات مع طهران تسير بشكل جيد، لكنه حذر من تعرض إيران لضربة قوية حسب تعبيره إذا تراجعت عن التفاهمات، مؤكدا أن عدم التوصل إلى اتفاق سيجعل الوضع سيئا للغاية. وكشفت وسائل أعلام أمريكية عن موافقة القيادة الإيرانية على اتفاق مؤقت لإعادة فتح مضيق هرمز. وقال موقع أكسيوس إن الاتفاق ينص على ترتيب مؤقت لمدة 60 يوما قابلة للتمديد بين سلطنة عمان وإيران، ينظم حركة الملاحة شمالا عبر المياه الإيرانية وجنوبا عبر المياه العمانية من دون رسوب. وأضاف أن الاتفاق يتضمن خطة لإزالة الألغام.

0: خلال 30 يوما تمهيدا لاستخدام ممر أوسط بموجب اتفاق دائم. قالت وسائل أعلام إيرانية نقلا عن الحرس الثوري إن الاتفاق مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز سيتأجل ما دامت الولايات المتحدة تواصل تهديداتها لطهران. وأضاف الحرس الثوري أن طهران تربط المضي في التفاهمات بوقف الضغوط الأمريكية، مؤكدا استمرار الاتصالات مع مسقط، وأن أي جدول زمني جديد سيحدد لاحقا وفق التطورات السياسية والأمنية. أكدت القيادة المركزية الأمريكية أن المسار الجنوبي لمضيق هرمز لا يزال آمنا ومفتوحا أمام حركة جميع السفن التجارية. وقالت القيادة إن أكثر من 1000 سفينة عبرت مضيق هرمز خلال الأشهر الثلاثة الماضية رغم الهجمات المستمرة في المنطقة.
1: مرحلة دقيقة تشهدها الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران، تتداخل فيها التهديدات العسكرية مع الجهود الدبلوماسية في وقت يتصدر فيه مضيق هرمز أولويات المفاوضات. وبينما تؤكد واشنطن أن إعادة فتح المضيق تمثل أولوية عاجلة لاستقرار الأسواق، تتمسك طهران بشروط ترى أنها تضمن مصالحها الاستراتيجية وسط وساطة خليجية نشطة تسعى لتجنيب المنطقة مواجهة جديدة. وتعتمد الإدارة الأمريكية سياسة العصا والجزرة في التعامل مع الملف الإيراني، فالرئيس دونالد ترامب قال إن المفاوضات الحالية هي الفرصة الأخيرة أمام طهران لإبرام اتفاق جيد، مؤكدا أنه عدل عن تنفيذ هجوم عسكري واسع بعد تدخلات من قادة دول الخليج، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الخيار العسكري لا يزال مطروحا إذا فشلت المساعي السياسية.
2: This is a last chance for them to sign a good document. Yeah, please.
1: وفي المقابل تقود سلطنة عمان إلى جانب قطر وباكستان جهود الوساطة بين واشنطن وطهران، وتتمثل أولوية دول الخليج في منع انزلاق المنطقة إلى مواجهة عسكرية جديدة والحفاظ على أمن الملاحة دون أن يؤدي أي اتفاق إلى تكريس ترتيبات جديدة تمنح طرفا واحدا نفوذا دائما على أحد أهم الممرات البحرية في العالم. أما إيران فتربط إعادة فتح المضيق بحزمة من المطالب تتجاوز الجانب الملاحي، إذ تشترط رفع الحصار البحري عن موانئها والعودة إلى تنفيذ بنود مذكرة التفاهم السابقة، فضلا عن معالجة الملفات العالقة. ورغم المؤشرات الإيجابية باقتراب التوصل إلى اتفاق، فإن الطريق إلى اتفاق نهائي لا يزال محفوفا بالتحديات، خصوصا وأن الاتفاق المبدئي ينص على منح إيران وسلطنة عمان مهلة 60 يوما لاستكمال الترتيبات الخاصة بإعادة فتح المضيق، على أن تستأنف خلال هذه الفترة المفاوضات الأمريكية الإيرانية بشأن مستقبل مخزون إيران من اليورانيوم المخصص الذي يقدر بنحو 11 طنا من بينها نحو نصف طن من اليورانيوم المخصب بدرجة تقترب من المستوى المستخدم في تصنيع الأسلحة النووية. عبد الله الخطيب، ترت عربي.
0: أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثيين في اليمن يحيى سريع استهداف ناقلة نفط سعودية قبالة سواحل ينبع في البحر الأحمر. وقال سريع أن العملية تأتي في إطار حظر الملاحة البحرية على ما سماه العدو السعودي، وتثبيتا لمعادلة الحصار بالحصار وفق تعبيره.
3: تمكنت القوات المسلحة اليمنية بفضل الله من استهداف سفينة وفاء النفطية السعودية شمالي البحر الأحمر أمام منطقة ينبع، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله. وبهذا الاستهداف يكون إجمالي السفن التي استهدفتها قواتنا 8 سفن نفطية سعودية منذ بدء الحظر البحري في 22 من يوليو الماضي، فيما بلغ إجمالي السفن التي

0: تم منعها وإجبارها على التراجع والعودة في البحرين الأحمر والعربي 29 سفينة نفطية سعودية.
1: قالت الخارجية الأمريكية إن المحادثات التي ترعاها واشنطن بين لبنان وإسرائيل تجمع فرقا تقنية لدفع التنفيذ الكامل للإطار الثلاثي، وأضافت أن الجولة السابعة ستتواصل حتى الخميس، وإن من أهدافها التمهيد لاتفاق شامل للسلام والأمن بين لبنان وإسرائيل.
2: في تطور لافت على مسار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، اختتم اليوم الأول من الجولة السابعة من المحادثات في العاصمة الإيطالية روما، وسط مؤشرات على تغير في بعض المواقف واستمرار الترقب لما ستسفر عنه الاجتماعات المقبلة. المفاوضات انقسمت إلى مسارين سياسي وعسكري. ففي الاجتماع السياسي قدم الوفد اللبناني طرحه بشأن ملف الحدود البرية، مؤكدا تمسك بيروت بوقف الانتهاكات الإسرائيلية واستكمال الانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة. أما الاجتماع العسكري فركز على آليات التحقق من تنفيذ الترتيبات الأمنية وهوية الطرف الثالث الذي سيتولى مراقبة تنفيذ أي اتفاق على الأرض. وبحسب مصدر رسمي لبناني رفيع، فإن الوفد الإسرائيلي تراجع للمرة الأولى عن اشتراط نزع سلاح حزب الله قبل بحث ملف الحدود، ليتحول النقاش نحو إعادة تثبيت الحدود المرسمة دوليا عام 1923، وهو ما اعتبره الجانب اللبناني تطورا مهما في مسار التفاوض. وأضاف المصدر أن الوفد اللبناني طلب برفع هذا الطرح إلى المستوى السياسي الإسرائيلي للحصول على موقف رسمي وواضح، مشيرا إلى وجود تفهم أمريكي للمطالب اللبنانية لا سيما فيما يتعلق بوقف الاعتداءات الإسرائيلية. كما تناولت المباحثات توسيع نطاق المناطق النموذجية التي يتولى فيها الجيش اللبناني المسؤولية الأمنية الكاملة بعد انسحاب إسرائيلي تدريجي، مع طرح إدراج بنت جبيل والخيام ضمن هذه المناطق، إلى جانب بحث هوية الجهة الدولية التي ستتولى التحقق من تنفيذ الانسحاب، مع تأكيد لبنان أن هذه المهمة لن تكون من اختصاص الولايات المتحدة. وفي المقابل أكد مصدر رسمي أن بيروت لم تتلقى حتى الآن أي رد إسرائيلي بشأن الالتزام بوقف إطلاق النار، فيما أعد الوفد اللبناني خطة بديلة تحسبا للتعثر التوافق حول بعض المناطق المطروحة للنقاش. بالتزامن مع ذلك دعا الأمين العام لحزب الله السلطات اللبنانية إلى وقف ما وصفه بالتنازلات المجانية وفتح الحوار مع الحزب والعمل على ترميم الوضع الداخلي وتعزيز السيادة الوطنية. وتتواصل الجولة السابعة من المفاوضات في روما على مدى 3 أيام، وسط ترقب حول ما إذا كانت هذه الجولة ستنجح في تحقيق اختراق فعلي يمهد لتنفيذ الترتيبات الأمنية ويقرب لبنان من تثبيت حدوده الجنوبية واستعادة الاستقرار. عمر أبو ثواب، تلت عربية.
1: وبالتزامن مع مفاوضات روما، قالت وكالة الأنباء اللبنانية إن الجيش الإسرائيلي ارتكب 6 خروق لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، وشملت الخروقات تقدم آليات إسرائيلية في قضاء بنت جبيل وقصفا مدفعيا وتمشيطا بالأسلحة الرشاشة وتحليق طيران مسير وحربي فوق مناطق جنوب وشرق ووسط لبنان من بينها بيروت والبقاع وعكار والهرمل. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من قطاع غزة قبل نزع سلاح حماس بالكامل، وأضاف نتنياهو أن إسرائيل لم توافق على المسودة الأمريكية الخاصة بتنفيذ اتفاق نزع السلاح والانسحاب، وأرسلت ملاحظاتها عليها. وتأتي تصريحات نتنياهو وسط خلاف بشأن ترتيب تنفيذ نزع سلاح قطاع غزة والانسحاب الإسرائيلي من القطاع، بينما تتمسك حماس بتنفيذ التزامات المرحلة الأولى قبل الانتقال إلى بقية الملفات. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات واسعة خلال اقتحامها لمخيم قلنديا للاجئين بالضفة الغربية المحتلة. وبحسب مصادر محلية فلسطينية، بدأ جيش الاحتلال في وقت متأخر أمس عملية عسكرية واسعة في مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب، وفرض إجراءات مشددة شملت منع أداء صلاة

فجر في مساجد المخيم، كما حولت قوات الاحتلال بعض منازل المواطنين لثكنات عسكرية للتحقيق مع السكان واعتقال شبان ونقلهم لجهة غير معلومة خارج المخيم الواقع شمال القدس المحتلة. واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة نحالين غرب بيت لحم ترافقها جرافات هدم تمهيدا لهدم منازل في البلدة، فيما واصلت عمليات الاعتقال في مخيم جنين. وأظهرت صور شروع قوات الاحتلال بهدم عدة منازل لفلسطينيين في قرية البعنة بالجليل شمال فلسطين المحتلة، تزامنا مع اعتقال فلسطينيين والاعتداء على آخرين أثناء التصدي لعملية الهدم. وفي قرية عربونة شرق جنين اعتقلت قوات الاحتلال شابين خلال اقتحام البلدة، فيما أقدم مستوطنون على تخريب أعمدة الكهرباء وقطع التيار عن قرية بيرين جنوب الخليل. يشارك وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في اجتماع وزاري بشأن القدس تستضيفه العاصمة الأردنية عمان. وذكرت مصادر في وزارة الخارجية التركية أن الاجتماع يستضيفه نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي بمشاركة وزراء ومسؤولين من دول عربية وإسلامية والأمين العام لجامعة الدول العربية. وأضافت أن المشاركين سيبحثون تطورات القدس والضفة الغربية وقطاع غزة والجهود الدولية المرتبطة بحل الدولتين. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان وزير الدولة الجزائري للشؤون الخارجية والجاليات الوطنية في الخارج والشؤون الإفريقية أحمد عطاف، وذلك على هامش زيارته للعاصمة الأردنية عمان. ويشارك فيدان في الاجتماع الوزاري بشأن القدس الذي تستضيفه عمان لبحث تطورات الأوضاع في القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة والجهود الدولية الرامية إلى دفع حل الدولتين. ويعقد الاجتماع برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي وبمشاركة وزراء ومسؤولين من دول عربية وإسلامية إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية. أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مقتل 17 شخصا وإصابة 44 في هجمات روسية عنيفة بالصواريخ والمسيرات على كييف وضواحيها. وقال زيلينسكي إن القوات الروسية استخدمت 28 صاروخا و115 مسيرة في هجماتها على كييف وضواحيها. بدورها أكدت الإدارة العسكرية في كييف أن الهجمات بالصواريخ والمسيرات ألحقت أضرارا بمبان سكنية ومستودعات وأشعلت حرائق في 4 مناطق من العاصمة، مشيرة إلى تضرر نظام يحتوي على مادة الأمونيا جراء الهجمات ومحذرة السكان من احتمال تسرب المادة. أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف 3 سفن شحن جنوب أوديسا في وقت أكدت إسقاط 475 مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية. وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن السفن المستهدفة جنوب أوديسا كانت تنقل أسلحة ومعدات عسكرية للقوات الأوكرانية، كما أعلنت تنفيذ هجوم على مراكز النقل والإمداد العسكري في كييف وضواحي ومراكز إنتاج وتوزيع المسيرات. أصيب شخص في هجوم بمسيرات أوكرانية استهدف منطقة تولا الروسية وفق ما أعلنه حاكم المنطقة ديمتري ميلييف. وأضاف ميلييف أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 107 مسيرات، مشيرا إلى أن الهجوم ألحق أضرارا بمبنيين سكنيين ومنشأتين صناعيتين، كما سقطت مسيرة داخل مركز فرز تابع لشركة وايلد بيرز، ما أدى إلى اندلاع حريق تعمل فرق الإطفاء على إخماده. أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف مراكز للنقل والإمداد اللوجستي في العاصمة الأوكرانية كييف ومحيطها.

0: وقالت الوزارة إن الضربات استهدفت مراكز لوجستية كانت تستخدم بحسب وصفها لتخزين وتوزيع مكونات المسيرات وأنظمة الحرب الإلكترونية. كما أعلنت استهداف 3 سفن شحن جنوب أوديسا، قالت إنها كانت تنقل شحنات عسكرية باستخدام أسلحة دقيقة ومسيرات بعيدة المدى.
1: المعارك بين روسيا وأوكرانيا تشتد وتبلغ ذروتها، فتصبح الهجمات المتبادلة عنوان الحرب اليومي، وتتزايد الخسائر البشرية والمادية من الجانبين. في منطقة موسكو يسقط قتلى ومصابون، وتتضرر منازل وتندلع حرائق جراء استهداف بمسيرة أوكرانية. فيعلن المحافظ أن بلدية تشيخوف شهدت أكبر الأضرار، وأن الهجوم تسبب في اندلاع حرائق داخل المنطقة الصناعية بمقاطعة موسكو قبل أن تتم السيطرة عليه. ولم تسلم منطقة لينينغراد الروسية من المسيرات الأوكرانية، حيث تضرر مستودع ومراكز لوجستية تابعة لشركة روسية، فيما أعلنت موسكو تصديها لبعض المسيرات الأوكرانية. على الجانب الآخر، أكد الجيش الأوكراني تدمير جسرين في مقاطعة كورسك الروسية ومقاطعة زابوروتشيا الأوكرانية، بالإضافة لاستهداف نقطة تمركز مؤقتة لوحدة تابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي في مقاطعة خيرسون. بينما اتهم وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيها روسيا بارتكاب جريمة حرب بعد نشر مقطع مصور يظهر طائرة مسيرة وهي تطارد بائعا متجولا في خيرسون وتصيبه بجروح. فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف 4 سفن شحن، قالت إنها كانت تحمل إمدادات عسكرية للقوات الأوكرانية، مشيرة إلى أن الضربات استهدفت سفينتي شحن في ميناء نيكولايف ويوجني، وسفينتين في البحر الأسود جنوب أوديسا. كما أشارت الوزارة إلى أضرار كبيرة بمنشأة صناعية في مقاطعة أوديسا الأوكرانية. وتعرضت سفينتان مدنيتان تابعتان لجهات تركية لهجوم بمسيرات في البحر الأسود عقب مغادرتهما ميناء نوفوروسيسك الروسي، ما أدى لإصابة أفرادهما. وأكدت الخارجية التركية متابعتها الحدث، معربة عن قلقها البالغ إزاء اتساع نطاق الحرب في البحر الأسود رغم تحذيرات أنقرة السابقة، ومبينة أن تأثير الحرب بدأ يطول السفن المدنية. وعرفت الأيام الأخيرة هجمات متبادلة بين الطرفين وتنوعا في المناطق المستهدفة، كما دخلت الموانئ بقوة على خط الحرب الروسية الأوكرانية.
0: تتواصل عمليات فرز الأصوات في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ولاية ميشيغان الأمريكية وسط تقارب بين المرشحين، وأظهرت النتائج الأولية بعد فرز نحو 70% من الأصوات تقدم المرشح عبد الرحمن السيد على منافسته هايلي ستيفنز بنسبة 49.8% مقابل 46.3%، ومن المقرر أن يواجه الفائز المرشح الجمهوري مايك روجرز في انتخابات نوفمبر للفوز بمقعد ولاية ميشيغان في مجلس الشيوخ الأمريكي.
2: مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي، تتجه الأنظار إلى 7 ولايات حاسمة هي هاواي وكنساس وميشيغان وميزوري وتينيسي وفيرجينيا وواشنطن، التي تجري فيها الانتخابات التمهيدية ما قبل نظيرتها العامة في نوفمبر المقبل. سباق تمهيدي لا يقتصر على اختيار المرشحين، بل يرسم حدود القوة والنفوذ بين الحزب الديمقراطي والجمهوري الذي تتركز الأنظار فيه على مدى استمرار الرئيس ترامب في تشكيل هويته واختيار مرشحيه ومواصلة هيمنة تياره داخل قواعد الحزب.
3: لأكون صريحا معكم، أيدت منافسا لأحد أعضاء مجلس الشيوخ الحاليين وحقق بذلك نجاحا باهرا وفاز في الانتخابات التمهيدية في تكساس، وأصبح الأمر محسوما، والرجل الذي خسر والذي لم أؤيده أصبح غاضبا جدا.
2: أما الديمقراطيون فيواجهون معركة مختلفة تتمثل في محاولة التوفيق بين تيارات داخل الحزب تتنافس على تحديد الأولويات السياسية من الاقتصاد والرعاية الاجتماعية إلى قضايا السياسة الخارجية.
4: The Democratic Party has been split.
5: انقسم الحزب الديمقراطي إلى تيار تقدمي وتيار مؤسسي، وأعتقد أن التقدميين يقدمون البديل الذي ترغب قواعد الحزب في رؤيته، خاصة بعدما حدث في غزة التي كانت نقطة التحول. لقد رأينا ذلك جميعا، وشاهده الشباب على وجه الخصوص الذين رأوا تلك الجثث المتراكمة في غزة وتساءلوا لماذا لا يفعل قادتنا شيئا؟
2: أهمية هذه الانتخابات تتجاوز كذلك حدود المنافسة الحزبية، فتأتي في وقت يواجه فيه الناخب الأمريكي أسئلة تتعلق بالاقتصاد والهجرة ودور الولايات المتحدة في العالم، وهي ملفات ستحدد إلى حد كبير اتجاه التصويت في الانتخابات العامة القادمة.
6: نتائج الانتخابات التمهيدية وإن بدت محلية في ظاهرها، إلا أنها تعد أول مؤشر على اتجاه الرياح السياسية في واشنطن قبل بدء معركة الانتخابات الكبرى في نوفمبر المقبل، التي ستحدد من يسيطر على الكونغرس ومدى قدرة إدارة ترامب في تمرير سياستها الداخلية والخارجية خلال العامين المقبلين. أيمن جاترة عربي، واشنطن.
0: استقبل مطار دير الزور أول رحلة داخلية قادمة من دمشق بعد انقطاع استمر نحو 14 عاما، وقالت الهيئة العامة للطيران المدني إن الرحلة التي سيرتها الخطوط الجوية السورية تمثل خطوة نحو استعادة شبكة النقل الجوي الداخلي وتسهيل تنقل المواطنين ودعم النشاط الاقتصادي في المنطقة الشرقية. وأضافت أن تشغيل الخط جاء بعد استكمال أعمال تأهيل المطار مع العمل على توسيع شبكة الربط الجوي بين المحافظات خلال المرحلة المقبلة. أحيا أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت الذكرى السادسة للحادثة الأليمة وسط مطالبة بالانتهاء من التحقيق العدلي وإصدار القرار الظني الذي يحدد لائحة الاتهام في القضية. وبدوره أكد وزير العدل اللبناني لتيريتي عربي أن القرار الظني في القضية يفترض أن يصدر في غضون الأشهر القليلة المقبلة.
7: داخل مقر فوج الإطفاء في بيروت تجمع أهالي ضحايا المرفأ أحياء للذكرى السادسة لانفجار مرفأ بيروت.
8: بهذا النهار نحن منذكر الدولة ومنذكر القضاء اللي نحن إن شاء الله عنا ثقة أنه تتحقق العدالة، أنه في ناس استشهدت أو ماتت أو ضحت أو تضحى فيها، نعرف ليش ومين وشو السبب بهذا الموضوع.
7: ومن وسط بيروت انطلقت المسيرة الشعبية باتجاه المرفأ بمشاركة حكومية لافتة. وزير العدل اللبناني أكد لتيريتي عربي أن القرار الظني في قضية انفجار المرفأ سيصدر خلال الأشهر القليلة المقبلة.
9: أنا تراجعت النيابة العامة لأنه بالنهاية القضاء لازم ده المستقل مهما كان الطرف، وبالتالي رجعتهم بس تعرف تقريبا قدي وقت هن بيعتبروا انه مطلوب منه، لانه بعرف انه رح اسال وقالوا لي بين 60 و90 يوم بيكون بتكون المطالعه جاهزه تتحول للمحقق العدلي. المحقق العدلي بعد هالشيء هيدا بيقدر بس يغنيه نهائي يصدر قرار الظن تبعه.
7: أهالي ضحايا المرفأ أكدوا على عدم مساومتهم على قضية أبنائهم، متكئين على التبدل الحاصل في السلطة السياسية ودعمها لمطالبهم.
10: نحن أكبر تجربة للشعب اللبناني إنه ما في حق بموت وراء مطالب، ما في مجال.
7: بعد مرور 6 سنوات على انفجار مرفأ بيروت، شدد الرئيس اللبناني جوزيف عون على أن القضاء مدعو اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى إثبات استقلاليته وقدرته على إنصاف الضحايا.
11: 6 سنوات على انفجار مرفأ بيروت، مر خلالها التحقيق بمصاعب وتحديات حالت دون صدور القرار الظني. اليوم وفي الذكرى السادسة للانفجار تقاطعت مطالب أهالي الضحايا مع مواقف أركان السلطة بأن صدور القرار الظني في القضية بات ضرورة لا تحتمل الانتظار. أحمد شلحة، تريتي عربي، بيروت.

نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. ترامب يعلن التقدم في المحادثات مع إيران ويؤكد قرب فتح مضيق هرمز ويهدد بضربة قوية إذا تعثر الاتفاق. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل فلسطينيين في مخيمي قلنديا وجنين وتهدم منازل في بلدة نحالين غرب بيت لحم. 17 قتيلا وأكثر من 40 جريحا بهجمات روسية على كييف وضواحيها، وتحذيرات من احتمال تسرب غازات سامة جراء الضربات. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.

السلام عليكم، أهلا بكم في الاقتصاد، معكم أمينة بن دحمان، ونناقش في برنامجنا اليوم. البنك الدولي يقر نجاح إصلاحات مالية في سوريا، والحكومة تتوقع زيادة منح البنك العام المقبل. تركيا تحقق عائدات سياحية بنحو 26 مليار دولار في النصف الأول من العام.

0: أقر البنك الدولي نجاح إصلاحات مالية نفذتها سوريا في مجالي إدارة الدين العام والشفافية المالية، وقال وزير المالية السوري إن ذلك يمنح دمشق حافزا إضافيا قد يرفع مخصصاتها من المنح خلال العام المقبل في خطوة تستهدف دعم التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.
1: خطوة جديدة تفتح الباب أمام عودة التمويل الدولي إلى سوريا بعدما أقر البنك الدولي إصلاحات مالية نفذتها دمشق ومنحها حافزا إضافيا يرفع مخصصاتها من المنح العام المقبل، في مؤشر على تقدم مسار إعادة الاندماج مع المؤسسات المالية الدولية. وقال وزير المالية السوري إن البنك الدولي أنهى مراجعة إجراءات الأداء والسياسات لعام 2026 ضمن سياسة تمويل التنمية المستدامة التابعة للمؤسسة الدولية للتنمية، مؤكدا تنفيذ إصلاحات مرتبطة بإدارة الدين العام والشفافية المالية. تأتي الخطوة بعد استئناف البنك الدولي دعمه لسوريا عقب تسوية متأخرة

0: مؤخرات مالية بلغت 15 مليون ونصف المليون دولار، ما سمح بعودة البلاد إلى الاستفادة من برامج المؤسسة الدولية للتنمية. كما وافق البنك على تمويل مشاريع أخرى، بينها مشروع إصلاح شبكة نقل الكهرباء بقيمة 146 مليون دولار ضمن قائمة مشاريع تستهدف دعم التعافي الاقتصادي وإعادة تأهيل البنية التحتية. ويرى اقتصاديون أن الانفتاح على المؤسسات المالية الدولية يمثل خطوة نحو استعادة التمويل، لكنهم حذروا من أن التحدي الأكبر يبقى في تحويل هذه الموارد إلى مشاريع تعاف وإعادة إعمار في اقتصاد يحتاج أكثر من 200 مليار دولار لإعادة بناء ما دمرته سني الحرب العجاف. محمد بشر، تريتي عربي.
1: نقاشا لهذا الموضوع معنا من أوتاوا الكندية المستشار الأول للسياسات الاقتصادية في وزارة الاقتصاد والصناعة السورية دكتور أسامة قاضي. نرحب بك دكتور أسامة معنا. اسمح لي أن أبدأ معك من حيث انتهى التقرير، وهذا الحديث على أن الانفتاح على المؤسسات المالية الدولية يمثل خطوة نحو استعادة التمويل الدولي. إلى أي مدى يشكل إقرار البنك الدولي بالإصلاحات المالية التي عملتها سوريا خطوة للوصول إلى هذا المسار؟
2: مساء الخير لك وللمشاهدين الكرام. الحقيقة الدول وخاصة البنك الدولي والمؤسسات الدولية لا تقدم منح بناء فقط على الاحتياجات اللازمة لتلك الدولة، لكن على مقدار الثقة التي يمكن أن تعطيها لهذا البلد، على ثقتها بإدارة أدوات الدين العام، على إمكانية جمع البيانات الحقيقية، على كيفية إدارة الكتل النقدية الموجودة داخل البلد. الحقيقة أنه نحن الآن في مرحلة بناء ثقة بيننا وبين المؤسسات الدولية التي انقطعنا عنها تقريبا 50 عام. لم يكن هناك أي ثقة حقيقة ما بين إدارة الدولة وما بين المنظمات الدولية والبنك الدولي، والآن الحمد لله قطعنا شوط كبير هائل يعني في تحسين إدارة السيولة والخزينة العامة. صار هناك رفع حقيقي في مستوى الشفافية في التعاطي مع المنظمات الدولية وكيفية يعني إدارة هذه السيولة الموجودة وتعزيز الرقابة الحقيقية على إدارة الكتلة النقدية وعلى إدارة المالية العامة. أنا أعتقد أنه هذه الخطوات مهمة للغاية، لأنها سترفع من الثقة، وبالتالي سوف تقوم تلك المؤسسات بتقدير منح أكبر بكثير مما تم تقديمه، سواء 20 مليون دولار للكهرباء أو 143 مليون دولار لمسائل البنية التحتية. ونحن يعني الحقيقة لسنا بدعا من الخلق، ما الكثير من الدول سابقا، ليبيريا مثلا بالزمان تم عفاها من أكثر من 4 إلى 5 مليار دولار دين بسبب حسن أدائها. الكثير من الدول حتى ارتفعت يعني نسبة المنح بشكل كبير. وهنا يعني يجب أن نوضح للمشاهد، نحن لا نتحدث عن قروض، نتحدث عن منح تستحقها الدول التي خرجت من حروب والتي خرجت من أزمات خانقة.
1: طيب يعني. طيب دكتور أسامة، بالحديث عن استعادة ثقة المؤسسات الدولية مثل ما تفضلت بالحديث، وفي إطار طبعا الحديث عن الإصلاحات التي تقوم بها سوريا والتي شملت بشكل خاص إدارة الدين العام والشفافية المالية، ما أهميتها في إطار استعادة الثقة أو ثقة المؤسسات الدولية في الوضع بشكل عام في سوريا؟
2: يعني هن بدهم يعرفوا انه انت، هل انت قادره على اصلاح اداره الدين؟ هل تستطيعي مراجعه الحسابات الحكوميه؟ هل تستطيعي ان تقدمي موازنات شفافه للعالم بحيث انه يبنوا الثقه معك؟ هل تستطيعي اصلاح يعني الماليه العامه بشكل عام؟ هل هناك امكانيه وسهوله ل ممارسة الأعمال داخل سوريا؟ هذا كله الحقيقة إضافة إلى مكافحة الفساد، وإضافة إلى التأكد من إصلاح الجمارك والضرائب، هذا سيزيد ثقة المستثمرين أيضا يعني. وهنا المسألة الأكبر، يعني نحن لا نعتمد بالأصل على

0: فقط المنح ولا نريد قروض من أحد، نحن نريد تعزيز الثقة مع المستثمرين، لأنه مهما كانت الحقيقة المنح يعني كم ستكون، مليار مليارين، يعني سيعطونا مثلا مثل يعني مثلا بالزمان عطوا نيجيريا 5 مليار، عطوا بعض الدول يعني أرقام أكثر مما أعطونا بكثير، أعطوا أثيوبيا، أعطوا أفغانستان 5 مليار دولار بالزمان، يعني بنغلاديش كذلك 3 مليار. لا، نحن حاجتنا بمئات المليارات، لكن ليس كقروض، كاستثمارات. فنحن نقول للمستثمر، إذا كان البنك الدولي بالنسبة لك هو ثقة، فاسأل عنا كيف نحن ندير ماليتنا، كيف مستوى شفافيتنا، كيف نحن مستوى وطبيعة الرسوم الجمركية والضرائب.
1: لكن دكتور أسامة أضرني على المقاطعة، لكن فعليا هنا يطرح التساؤل بناء على كل ما تفضلت بالحديث عنه، حول إذا ما كانت هذه الإصلاحات المالية كافية لاستقطاب التمويل والاستثمارات، أم أن هناك متطلبات أخرى متعلقة بإصلاحات أو إصلاح البيئة الاقتصادية في سوريا؟
0: لا، والحقيقة الإصلاحات يعني لا تزال جارية، يعني نحن يعني صرنا أصلا من تاريخ استلام حكومة تكنوقراط 29 مارس 2025، يعني لم يمضي 16 شهرا، فنحن الإصلاحات هذه قد تحتاج إلى عام 2030، ونحن يعني نصلح في خاصة في مسائل التشريعات. نحن بحاجة إلى ثورة تشريعية حقيقية، وهذا يتم خلال البرلمان الذي عقد يعني تقريبا 3 جلسات إلى الآن وأقر نظامه الداخلي. فالآن سيبدأ العمل على تعديل ما يقارب 700 قانون سيقر داخل البرلمان من أجل تسهيل وتمهيد مسائل الاستثمارات والعقارات والبناء والإعمار، بحيث أنه لا يكون هناك أي عقبة بيواجه المستثمر السوري أولاً والعربي والعالمي. فأنا بعتقد أنه الإصلاحات دائما مستمرة، والمنظمات الدولية هي دائما عينها على يعني على طبيعة هذه الإصلاحات، وبشكل دائم كل الدول يعني تكون هناك، خاصة خارجة من حروب وكوارث مثل الكارثة السورية، تظل في عمليات إصلاح لسنوات عديدة. لكن أهم شيء أن هناك تحسن ملموس في هذا الأداء. يعني كان نشر مثلا وزارة المالية لموازنة 2025 و2026 بالغة الشفافية مع الناس، كان قانون الاستثمار بالغ الشفافية مع المستثمرين، قانون 114. كان هناك تعديلات قانون الضرائب التي طرحها وزير المالية أيضا مع الطاقم اللي معه. يعني هناك جهود مضنية مشكورة عليها وزارة المالية تقوم بها بطريقة شفافة جدا وتجتمع دائما. وأهم اجتماع الحقيقة يعطي الثقة هو اجتماع الوزير المالية مع السوري، مع الأعضاء الجي 7، الأعضاء 7 الدول الصناعية، الذي عقد منذ أشهر وكنا حاضرين، حقيقة دلالة على رضا المؤسسات الدولية عن أدائنا المالي.
1: طبعا هناك تقديرات تشير إلى أن تكلفة إعادة إعمار سوريا تحتاج إلى أكثر من 200 مليار دولار دكتور أسامة. وهنا يطرح التساؤل حول الأثر الذي يمكن أن تحدثه منح وتمويلات من البنك الدولي مقارنة بالاحتياجات الفعلية في سوريا.
0: أهم شيء هو رفع الثقة ما بيننا وبين المستثمر. المستثمر يريد أن يتأكد، هل أنا آمن على أموالي إذا استثمرتها في سوريا؟ هل هناك بيئة تشريعية مناسبة لي إذا دخلت إلى سوريا؟ هل هناك بنية تحتية مصرفية مناسبة لي إذا دخلت إلى سوريا؟ هذا ما يؤكده الآن البنك الدولي وكل المؤسسات الدولية، وحتى المؤشرات بالمناسبة غير المنظمات الدولية، يعني مثل مؤسسة مراسلون بلا حدود منذ أشهر وضعت بياناتها وقالت أن سوريا أمنيا واقتصاديا تحسنت أكثر من 70 مرتبة خلال هذا العام. يعني هذا أيضا يعزز الثقة بأداء الحكومي. هل نحن وصلنا إلى درجة المثالية؟ يعني لا طبعا، نحن لازلنا يعني في مراحل أولية أصلا على للتعافي بعد يعني حرب دامت 14 سنة على الشعب السوري و50 سنة من الإهمال. فالكل يعرف ذلك. نحن إلى أن انتهينا من آخر 2700 قانون عقوبات علينا منذ أشهر وباقي بضعة أسابيع.

0: حتى ننتهي من آخر عقبة وهي إزالة اسم سوريا أنها دولة راعية للإرهاب في الولايات المتحدة الأمريكية. إن شاء الله بعد أقل من أسبوعين أو 3 أسابيع ننتهي من هذه المسألة نهائيا وندخل من جديد نصبح عضو في العالم. نحن لم نكن أصلا عضوا على كوكب الأرض للعالم الاقتصادي. اليوم نحن عم ندخل حقيقة من جديد ولكن بثوب نظيف، ببيانات يعني واضحة، بشفافية واضحة، بأرقام واضحة ومفتوحة سورية للإعلام، دخلها وسائل إعلام لم تدخلها منذ 50 سنة بهذا الكم. أنه أهلا وسهلا، نحن هكذا ندير البلد، هذه بياناتنا وهذه درجة الشفافية التي ندير بها المالية العامة والخزينة العامة.
1: نعم، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من أوتاوا الكندية المستشار الأول للسياسات الاقتصادية في وزارة الاقتصاد والصناعة السورية دكتور أسامة قاضي. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل. وفيه زخم متواصل للقطاع السياحي التركي رغم التحديات.

أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.

0: أهلا بكم من جديد. سجلت تركيا أداء سياحيا قويا خلال النصف الأول من العام، وحقيقة عائدات تجاوزت 25 مليار دولار رغم تباطؤ نمو السياحة العالمية بسبب الحرب في الشرق الأوسط وارتفاع تكاليف السفر وأزمة وقود الطائرات.
1: رغم الضغوط التي فرضتها الحرب في الشرق الأوسط على حركة السفر العالمية، حققت تركيا عائدات سياحية بلغت 25 مليار و746 مليون دولار خلال النصف الأول من العام، مع استقبالها نحو 25 مليون و760 ألف زائر، مواصلة أداءها القوي في أحد أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد التركي. وخلال الربع الثاني من العام سجلت السياحة التركية وفود 4,300,000 سائح في أبريل الماضي و5,700,000 في مايو، قبل ارتفاع العدد إلى 6,500,000 في يونيو. وتصدرت روسيا قائمة الأسواق المصدرة للسياح بنحو 2,650,000 زائر، تلتها ألمانيا ب2,440,000، ثم بريطانيا ب1,580,000 زائر. وتأتي هذه النتائج في وقت يواجه فيه قطاع السياحة العالمي ضغوطا متزايدة بفعل تداعيات الحرب، إذ أدى اضطراب الملاحة في مضيق هرمز والإغلاق المتكرر للمجالات الجوية لدول المنطقة وارتفاع أسعار النفط وتقلص مخزونات وإمدادات وقود الطائرات إلى تباطؤ نمو الطلب العالمي على السفر من 2.5% خلال يناير وفبراير الماضيين إلى 14% في مارس، ما دفع منظمة الأمم المتحدة للسياحة إلى خفض توقعاتها لنمو القطاع خلال العام إلى ما بين 1% و3%. ورغم هذه التحديات واصل القطاع تحقيق نمو في أعداد الزوار إلى تركيا والعائدات المالية، واستفادت البلاد من استمرار الاستثمار في البنية التحتية والخدمات السياحية، ما عزز قدرتها على الحفاظ على زخم القطاع في وقت تشهد فيه خريطة السياحة العالمية تغيرات متسارعة بفعل الأزمات الجيوسياسية وتقلبات أسواق الطاقة.
0: ومعنا في الاستوديو المستشار الاقتصادي جلال بكار، نرحب بك أستاذ جلال معنا. إذن كما تابعنا في التقرير، تركيا تواصل الحفاظ على زخمها في القطاع السياحي بالرغم من التحديات التي يواجهها القطاع فعليا عالميا، وبالتالي بالنسبة للأرقام المعلنة فيما يخص القطاع السياحي في تركيا، ما الذي تكشفه هذه الأرقام عن مكانة تركيا في القطاع السياحي برأيك؟
2: تحية طيبة لكم والسادة المشاهدين. فيما يخص الأرقام، هذا يعني أن تركيا تحولت من سياحة الأعداد إلى سياحة الإنفاق الجيد ونوعية الإنفاق، وحتى أن الاقتصاد التركي سياحيا استطاع أن يبرز كوجهة جيدة لجميع الأطراف إن كانت دوليا أو حتى إقليميا. فتركيا اليوم تعتبر بما يتناسب مع التضخم الدولي والإقليمي، تعتبر جيدة إلى يومنا هذا من ناحية نوع الخدمات ومسألة الأسعار أو تسعير الخدمات. فتركيا دائما هي كما نقول هي مركز مهم جدا لوجستيا على الخارطة السياحية بما يتناسب مع الموقف والموقع الجغرافي، وأيضا مسألة قطاع الطيران المهم في عالم السياحة، وهنا نتحدث عن الطيران التركي وحتى الشركات الأخرى، القطاعات الخاصة في الطيران، ومسألة أيضا الأسعار المناسبة والتنوع المناخ السياحي في داخل الاقتصاد أيضا التركي. فتركيا تحتوي بشكل عام من البحار إلى الأنهر إلى الأماكن التاريخية سياحيا، أي تجذب من الطرف الغربي ومن الطرف الشرقي وأيضا من الطرف الروسي والأوكراني وأيضا مناطق الحروب الذي أيضا امتنعت عن السياحة لسنوات طويلة. لذلك عندما نتكلم عن السياحة في تركيا نحن نتكلم عن امتيازات، ومع المخاطر الجيوسياسية الأخيرة التي شهدناها في الشرق الأوسط خاصة، نحن نرى أن تركيا هي أعتقد الملاذ الآمن سياحيا أو المنفذ أعتقد الجيد سياحيا كأسعار وجود.
0: جلال يطرح تساؤل حول إذا ما كان هذا التحسن مرتبط بتحسن في الميزة التنافسية للقطاع السياحي في تركيا وليس مرتبط تحول حركة السفر بالنظر إلى كل التحولات والمستجدات الجيوسياسية في المنطقة؟
2: إذا نتكلم عن التاريخ القصير للسياحة في تركيا، تركيا دخلت إلى كل منزل في تقريبا في العالم من خلال السياحة الدراما، ودخلت لتعريف العالم عن النموذج السياحي التركي من خلال الدراما، أي القوة الناعمة. وهذا في حقيقة الأمر كان أكبر دعاية للاقتصاد التركي سياحيا على أن تركيا تستحق الزيارة أولا. ثانيا، مسألة التنافس في الأسعار، فالتكلفة المتوسطة للشخص الواحد في داخل تركيا سياحيا تكلفته تقريبا من $1,100 إلى $1,400 لبرنامج 6 أيام 5 ليالي في داخل الاقتصاد التركي والسياحة التركية، طبعا يبدأ وينتهي إلى ما لا نهاية بالنسبة للسعر وامتيازات الأسعار. وإذا ذهبنا إلى دول أخرى للسياحة، نحن سنجد أرقام متضاعفة عن هذه الأرقام في تركيا وبجودة أقل. فالجودة في القطاع السياحي والرقابة السياحية في مضمون السياحة في داخل تركيا أيضا أعطى امتياز لتركيا سياحيا، من مسألة الطعام إلى مسألة التنقلات، من مسألة اللوجستيك التي سيحتاجه أي سائح أو أجنبي في يعني داخل تركيا. لذلك عندما نتكلم عن المنظومة السياحية، نحن نتكلم عن مجهود متكامل، من دعينا نقول من الإعلام إلى الخدمات والرقابة إلى مسألة التسعير. وأيضا
0: تحدثنا عن الاستثمار في البنى التحتية، هناك استثمارات هائلة في البنى التحتية التركية، وبالتالي إلى أي حد ساهمت كذلك في تعزيز تنافسية القطاع السياحي التركي مقارنة بالصدمات الجيوسياسية وحتى أسعار الطاقة مؤخرا؟
2: طبعا المساهمة هي ليست فقط على المستوى القريب، وإنما أيضا المشاريع السياحية التي تم الإعلان عنها والتنوع كما ذكرت في الفصول. يعني أيضا تركيا في المشاريع التي حصلت لا تملك فقط سياحة صيفية، وإنما أيضا تملك سياحة شتوية. لذلك عندما نتكلم عن أرقام مثلا في الاقتصاد التركي سياحيا، من النصف الأول نحن نتكلم عن موسم سياحي شتوي زائد موسم سياحي صيفي. لذلك عندما نتكلم عن السياحة والمنشآت التي صممت ليست فقط يعني مواسم، وإنما السياحة دائما موسم في داخل الاقتصاد التركي. لذلك المشاريع اللوجستية التي يعني أقامتها الحكومة التركية، حتى إذا نبدأ من مطار اسطنبول الذي يحقق أرقاما قياسية بالنسبة للتنقل

0: إلى مسألة تشغيل المطارات، إلى مسألة الدقة في المواعيد، إلى مسألة نوعية الإقامة ونوعية الخدمات في داخل السياحة التركية. نحن هنا نتكلم عن منظومة متكاملة مع رقابة أعطت جودة وقيمة مضافة لحتى الاقتصاد يعني التركي. إذا أردنا أن نتكلم أهمية هذه النقطة، هي يعني مثل جهاز مراقبة اقتصادي يحتوي على يعني امتصاص الصدمات الاقتصادية الدولية. فعامل السياحة اليوم مثلا في الاقتصاد التركي هو حجر أساس، لأن مسألة الدخل الأجنبي ومسألة توفير النقد الأجنبي في الحسابات الجارية يعني للحكومة التركية أيضا سيعطي قيمة مضافة لاستمرار
1: حول
0: الخدمات.
1: الوزن الحقيقي لعائدات السياحة على الاقتصاد التركي بشكل عام،
0: يعني العائدات السياحية كما ذكرت هي ليست فقط مهمة على أن أحصل عائدات اليوم، وإنما بنظرة مستقبلية استراتيجية يجب أن دائما أضخ من المشاريع الاستراتيجية التي ستجذب الجمهور والجمهور الجديد الذي سيفكر في زيارة تركيا. وهذا ما تعمل عليه الحكومة التركية، وهذا ما يعمل عليه الاقتصاد التركي من جذب. وأيضا مسألة الدعم للشركات السياحية في المعارض الدولية هي نقطة مهمة جدا، لأن هذه أيضا مدعومة من الحكومة التركية لكي يعني تعمل على الدعاية وتعريف السياحة التركية بالشكل الحقيقي ونوعية الخدمات والأسعار. يعني التنافسية اليوم ليست فقط أن أجذب من خلال سعر يعني مقبول، وإنما أيضا خدمات تتناسب مع الأسعار واستدامة لجذب يعني سياح أكثر والتعرفة في الثقافات التركية السياحية. كما ذكرت السياحة في تركيا هي ليست فقط يعني مرتبطة في بحر أو نهر أو مناطق تاريخية، وإنما تجمع وتشمل كافة المهام الرئيسية في القطاعات السياحية.
1: وهنا هل يمكن برأيك أن يصبح قطاع السياحي أحد أهم مصادر القوة الاقتصادية لتركيا وليس مجرد قطاع خدمي؟
0: من الطبيعي، يعني هذا اليوم تركيا تتهيأ لكي تصبح قوة أعتقد دولية ليست فقط إقليمية، لأن الطاولة التركية سياحيا وسياسيا واقتصاديا تم بناءها بفكر استراتيجي على أن تتقبل الجميع. يعني اليوم نحن ممكن أن نشاهد سياح من روسيا، ممكن أن نشاهد سياح من أوروبا الشرقية، ممكن أن نشاهد سياح من أوروبا الغربية، ممكن نشاهد سياح من أمريكا. يعني هذا دليل على أن مسألة السياحة هي رسالة أيضا على أن هناك شيء ينمو جيد في هذا المكان. واليوم تركيا اقتصاديا وبعد النمو الأخير ووصول تركيا لحجم اقتصاد كلي إلى أكثر من 1.6 يعني من 1.6 تريليون دولار، هذا يدل على أن الاقتصاد التركي في نمو. طبعا تركيا واجهت صعوبات كما حال المجتمع الدولي والاقتصاد الدولي المرتبك أساسا، ولكن هل كانت تركيا مرنة لصد هذه الصدمات؟ كانت، والأرقام وكما ذكرت التقارير هي خير دليل على أن الاقتصاد التركي لا يمكن أن يقع، يمرض ولا يموت. ومسألة السياحة في حجر أساس الاقتصاد التركي هو أولوية في تركيا، لأن دائما كان الاقتصاد التركي الداخلي قائم على السياحة ومسألة التطوير العقاري وتطوير البنية التحتية. لذلك اليوم يعني مسألة الطيران وتنفيذ المخططات الاستراتيجية السياحية في داخل الاقتصاد التركي ستبقى نقطة جذب، حتى أعتقد ممكن أن يكون هذا الموسم لتركيا سياحيا أفضل من المواسم السابقة بفعل التوترات الجيوسياسية والعسكرية في المنطقة. وتركيا لا تعتمد فقط على يعني السياحة دعينا نقول التعريفية، وإنما تعتمد أيضا على السياحة الاستثمارية، وهناك السياحة المناخية، وهناك أيضا نوع من أنواع سياحة الترانزيت. يعني حتى الترانزيت الذي أوجده أنظمة الطيران مثلا التركي والطيران يعني الشركات الخاصة من الطيران هي كانت فرصة أيضا للتعريف على السياحة في داخل تركيا، كما البرامج التي شاهدناها مثل يعني أن تأتي إلى تركيا ترانزيت يوم أو يومين وتحصل على رحلات مجانا في داخل تركيا، وهذا أيضا سيعطي قيمة مضافة للسياحة.
1: شكرا جزيلا لك، كنت معنا في الاستوديو المستشار الاقتصادي جلال بكار.
0: شكرا جزيلا.
1: ختام في الاقتصاد، سلام عليكم.

0: إرشاد صنعتشدر.
1: جمعهم يقين واحد، أن الفن للجميع. مواهب خاصة على شاشة تارت عربي.

0: Her köşesi cennetim, ezilir yanar içim. Bir başkadır benim memleketim.
1: نجوب المدن الأثرية في تركيا منذ 35 عام نتتبع أسرارها بين الأساطير والتاريخ بطرقها وحماماتها ومقابرها ومسارحها هي شاهدة على الزمان فمن هم هؤلاء أصحاب هذه الحضارات التي ازدهرت قبلنا بآلاف السنين؟ كم مأساة وكم ملحمة شهدوا؟ وإلى أي مدى وصل ثراء ثقافة حضاراتهم؟ وثائقي مدن الأناضول الأثرية على شاشة تريتي عرب.

ترامب يعلن تقدم في المحادثات مع إيران ويؤكد قرب فتح مضيق هرمز ويهدد بضربة قوية إذا تعثر الاتفاق. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تي ار تي عربي في إسطنبول، معكم لميس السردي وتتابعون في نشرتنا أيضا. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل فلسطينيين في مخيمي قلنديا وجنين وتهدم منازل في بلدة نحالين غرب بيت لحم. 17 قتيلا وأكثر من 40 جريحا بهجمات روسية على كييف وضواحيها وتحذيرات من احتمال تسرب غازات سامة جراء الضربات.

0: أهلا بكم. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرب إيران بقوة إذا لم تفتح مضيق هرمز في وقت قريب جدا.
1: ترجيحات أمريكية باقتراب فتح مضيق هرمز على ضوء محادثات تجري في الوقت الحالي مع الإيرانيين، محادثات وصفها ترامب بالجيدة جدا، لكنه أرفقها أيضا بتهديدات مكررة عن ضربة قوية ستوجه لإيران حال تعثر الاتفاق. وزير الخارجية ماركو روبيو عزز بدوره الإشارات الأمريكية إلى قرب التفاهم مع إيران. على الجانب الإيراني، نفى المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي وجود مفاوضات مباشرة مع واشنطن، مؤكداً أنها تجري بشكل ثنائي مع سلطنة عمان فقط بشأن مضيق هرمز. بقائي وصف تلك المحادثات بالإيجابية وأنها تركز على تحديد ممرات آمنة للدخول والخروج في المضيق ضمن مسار يهدف إلى ضمان الحقوق السيادية واعتبارات الأمن الوطني لإيران وعمان. موقع أكسيوس نقل عن مصدرين إقليميين أن الاتفاق مع سلطنة عمان لا يزال بحاجة إلى موافقة المرشد الإيراني حتى يدخل حيز التنفيذ. وبحسب أكسيوس، ينص الاتفاق على ترتيب مؤقت لمدة 60 يوما في مضيق هرمز قابل للتمديد.

0: اتفاق من شأنه أن يلبي بعض مطالب إيران بزيادة سيطرتها على حركة الملاحة في الممر، في ظل تأكيدات على أن البيت الأبيض كان منخرطاً بشكل فعال في المفاوضات ومطلعاً على تطوراتها. الحرس الثوري الإيراني كان هدد بتأجيل الاتفاق مع عمان ما دامت الولايات المتحدة تواصل تهديداتها، رافضاً فرض أي إملاءات أحادية، مشيراً إلى أن استعادة الاستقرار في مضيق هرمز لن تتأتى تحت وطأة التهديد الأمريكي، في حين تؤكد القيادة المركزية الأمريكية أن المسار الجنوبي لمضيق هرمز لا يزال آمناً ومفتوحاً أمام حركة السفن رغم استمرار الهجمات. سعيد محمود، تيريتي عربي.
1: أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثيين في اليمن يحيى سريع استهداف ناقلة نفط سعودية قبالة سواحل ينبع في البحر الأحمر، وقال سريع أن العملية تأتي في إطار حظر الملاحة البحرية على ما سماه العدو السعودي، وتثبيتا لمعادلة الحصار بالحصار وفق تعبيره.
2: تمكنت القوات المسلحة اليمنية بفضل الله من استهداف سفينة وفاء النفطية السعودية شمالي البحر الأحمر أمام منطقة ينبع، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله. وبهذا الاستهداف يكون إجمالي السفن التي استهدفتها قواتنا 8 سفن نفطية سعودية منذ بدء الحظر البحري في 22 من يوليو الماضي، فيما بلغ إجمالي السفن التي تم منعها وإجبارها على التراجع والعودة في البحرين الأحمر والعربي 29 سفينة نفطية سعودية.
1: قالت الخارجية الأمريكية إن المحادثات التي ترعاها واشنطن بين لبنان وإسرائيل تجمع فرقا تقنية لدفع التنفيذ الكامل للإطار الثلاثي، وأضافت أن الجولة السابعة ستتواصل حتى الخميس، وإن من أهدافها تمهيد لاتفاق شامل للسلام والأمن بين لبنان وإسرائيل.
3: في تطور لافت على مسار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، اختتم اليوم الأول من الجولة السابعة من المحادثات في العاصمة الإيطالية روما، وسط مؤشرات على تغير في بعض المواقف واستمرار الترقب لما ستسفر عنه الاجتماعات المقبلة. المفاوضات انقسمت إلى مسارين سياسي وعسكري. ففي الاجتماع السياسي قدم الوفد اللبناني طرحه بشأن ملف الحدود البرية، مؤكدا تمسك بيروت بوقف الانتهاكات الإسرائيلية واستكمال الانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة. أما الاجتماع العسكري فركز على آليات التحقق من تنفيذ الترتيبات الأمنية وهوية الطرف الثالث الذي سيتولى مراقبة تنفيذ أي اتفاق على الأرض. وبحسب مصدر رسمي لبناني رفيع، فإن الوفد الإسرائيلي تراجع للمرة الأولى عن اشتراط نزع سلاح حزب الله قبل بحث ملف الحدود، ليتحول النقاش نحو إعادة تثبيت الحدود المرسمة دوليا عام 1923، وهو ما اعتبره الجانب اللبناني تطورا مهما في مسار التفاوض. وأضاف المصدر أن الوفد اللبناني طلب برفع هذا الطرح إلى المستوى السياسي الإسرائيلي للحصول على موقف رسمي وواضح، مشيرا إلى وجود تفهم أمريكي للمطالب اللبنانية لا سيما فيما يتعلق بوقف الاعتداءات الإسرائيلية. كما تناولت المباحثات توسيع نطاق المناطق النموذجية التي يتولى فيها الجيش اللبناني المسؤولية الأمنية الكاملة بعد انسحاب إسرائيلي تدريجي، مع طرح إدراج بنت جبيل والخيام ضمن هذه المناطق، إلى جانب بحث هوية الجهة الدولية التي ستتولى التحقق من تنفيذ الانسحاب، مع تأكيد لبنان أن هذه المهمة لن تكون من اختصاص الولايات المتحدة. وفي المقابل أكد مصدر رسمي أن بيروت لم تتلقى حتى الآن أي رد إسرائيلي بشأن الالتزام بوقف إطلاق النار، فيما أعد الوفد اللبناني خطة بديلة تحسبا للتعثر التوافق حول بعض المناطق المطروحة للنقاش. بالتزامن مع ذلك دعا الأمين العام لحزب الله السلطات اللبنانية إلى وقف ما وصفه بالتنازلات المجانية وفتح الحوار مع الحزب والعمل على ترميم الوضع الداخلي وتعزيز السيادة الوطنية. وتتواصل الجولة السابعة من المفاوضات في روما على مدى 3 أيام، وسط ترقب حول ما إذا كانت هذه الجولة ستنجح في تحقيق اختراق فعلي يمهد لتنفيذ الترتيبات

0: الأمنية ويقرب لبنان من تثبيت حدوده الجنوبية واستعادة الاستقرار. عمار أبو ثواب، تراتي عربي.
1: وبالتزامن مع مفاوضات روما، قالت وكالة الأنباء اللبنانية إن الجيش الإسرائيلي ارتكب 6 خروق لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، وشملت الخروقات تقدم آليات إسرائيلية في قضاء بنت جبيل، وقصفا مدفعيا وتمشيطا بالأسلحة الرشاشة، وتحليق طيران مسير وحربي فوق مناطق جنوب وشرق ووسط لبنان من بينها بيروت والبقاع وعكار والهرمل. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من قطاع غزة قبل نزع سلاح حماس بالكامل، وأضاف نتنياهو أن إسرائيل لم توافق على المسودة الأمريكية الخاصة بتنفيذ اتفاق نزع السلاح والانسحاب، وأرسلت ملاحظاتها عليها. وتأتي تصريحات نتنياهو وسط خلاف بشأن ترتيب تنفيذ نزع سلاح قطاع غزة والانسحاب الإسرائيلي من القطاع، بينما تتمسك حماس بتنفيذ التزامات المرحلة الأولى قبل الانتقال إلى بقية الملفات. نظم طلبة فلسطينيون حاصلون على منح خارجية وقفة احتجاجية في مدينة غزة للمطالبة بتمكينهم من السفر لاستكمال دراستهم. وأفاد منظمو الوقفة بأن الاحتجاج أقيم أمام نقابة الصحفيين الفلسطينيين بجوار مركز رشاد الشوى غربي مدينة غزة، وأضافوا أن استمرار إغلاق معبر رفح حال دون مغادرة الطلبة، محذرين من ضياع فرصهم في الالتحاق بجامعاتهم واستكمال تعليمهم الجامعي.
2: حصلت على معدل 98% في توجيهي، صنعت من هذه العثرات ومن هذه الحواجز فرص كبيرة، مثل الآن معي 3 قبولات جامعية ومنح منها. لماذا لازلت أنتظر رغم كل هذه الفرص التي لم تأتي بالسهل أبدا؟ أنا تعب وسعيت وسيرت الليالي كل نحصل على المعدل ولم نحصل على ما نريد.
3: نحن هنا اليوم نقف وقفة حراك لجميع دول العالم لنطالب بحقوقنا التعليمية وفي الحصول على منح للدراسة في الخارج كما يحق لأي طالب. عدد من الدول وعدتنا بالحصول على منح وفتحوا أبواب التقديم، لكن نسب عالية من طلاب غزة الذين قدموا رفضوا جميعا، ولم يحصل سوى أعداد قليلة جدا من الطلاب عليها.
1: شنت قوة الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات واسعة خلال اقتحامها لمخيم قلنديا للاجئين بالضفة الغربية المحتلة. وبحسب مصادر محلية فلسطينية، بدأ جيش الاحتلال في وقت متأخر أمس عملية عسكرية واسعة في مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب، وفرض إجراءات مشددة شملت منع أداء صلاة الفجر في مساجد المخيم، كما حولت قوات الاحتلال بعض منازل المواطنين لسكنات عسكرية للتحقيق مع السكان واعتقال شبان ونقلهم لجهة غير معلومة خارج المخيم الواقع شمال القدس المحتلة. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة نحالين غرب بيت لحم ترافقها جرافات هدم تمهيدا لهدم منازل في البلدة، فيما واصلت عمليات الاعتقال في مخيم جنين. وأظهرت صور شروع قوات الاحتلال بهدم عدة منازل لفلسطينيين في قرية البعنة بالجليل شمال فلسطين المحتلة، تزامنا مع اعتقال فلسطينيين والاعتداء على آخرين أثناء التصدي لعملية الهدم. وفي قرية عربونة شرق جنين اعتقلت قوات الاحتلال شابين خلال اقتحام البلدة، فيما أقدم مستوطنون على تخريب أعمدة الكهرباء وقطع التيار عن قرية بيرين جنوب الخليل. يشارك وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في اجتماع وزاري بشأن القدس تستضيفه العاصمة الأردنية عمان. وذكرت مصادر في وزارة الخارجية التركية أن الاجتماع يستضيفه نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي بمشاركة وزراء ومسؤولين من دول عربية وإسلامية والأمين العام لجامعة الدول العربية. وأضافت أن المشاركين سيبحثون تطورات القدس والضفة الغربية وقطاع غزة والجهود الدولية المرتبطة بحل الدولتين. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان وزير الدولة الجزائري للشؤون الخارجية والجاليات الوطنية في الخارج والشؤون الإفريقية أحمد عطاف، وذلك على هامش زيارته إلى العاصمة الأردنية عمان. ويشارك فيدان في الاجتماع الوزاري بشأن القدس الذي تستضيفه عمان لبحث تطورات الأوضاع في القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة والجهود الدولية الرامية إلى دفع حل الدولتين. ويعقد الاجتماع برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي وبمشاركة وزراء ومسؤولين من دول عربية وإسلامية إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية. أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مقتل 17 شخصا وإصابة 44 في هجمات روسية عنيفة بالصواريخ والمسيرات على كييف وضواحيها. وقال زيلينسكي إن القوات الروسية استخدمت 28 صاروخا و115 مسيرة في هجماتها على كييف وضواحيها. وبدورها أكدت الإدارة العسكرية في كييف أن الهجمات بالصواريخ والمسيرات ألحقت أضرارا بمباني سكنية ومستودعات وأشعلت حرائق في 4 مناطق من العاصمة، مشيرة إلى تضرر نظام يحتوي على مادة الأمونيا جراء الهجمات ومحذرة السكان من احتمال تسرب المادة. أصيب شخص في هجوم بمسيرات أوكرانية استهدف منطقة تولا الروسية وفق ما أعلنه حاكم المنطقة ديمتري ميلييف. وأضاف ميلييف أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 107 مسيرات، مشيرا إلى أن الهجوم ألحق أضرارا بمبنيين سكنيين ومنشأتين صناعيتين، كما سقطت مسيرة داخل مركز فرز تابع لشركة وايلد بيرنز، ما أدى إلى اندلاع حريق تعمل فرق الإطفاء على إخماده. أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف مراكز للنقل والإمداد اللوجستي في العاصمة الأوكرانية كييف ومحيطها. وقالت الوزارة إن الضربات استهدفت مراكز لوجستية كانت تستخدم بحسب وصفها لتخزين وتوزيع مكونات المسيرات وأنظمة الحرب الإلكترونية. كما أعلنت استهداف 3 سفن شحن جنوب أوديسا، قالت إنها كانت تنقل شحنات عسكرية باستخدام أسلحة دقيقة ومسيرات بعيدة المدى.
4: المعارك بين روسيا وأوكرانيا تشتد وتبلغ ذروتها، فتصبح الهجمات المتبادلة عنوان الحرب اليومي، وتتزايد الخسائر البشرية والمادية من الجانبين. في منطقة موسكو يسقط قتلى ومصابون، وتتضرر منازل وتندلع حرائق جراء استهداف بمسيرة أوكرانية. فيعلن المحافظ أن بلدية تشيخوف شهدت أكبر الأضرار، وأن الهجوم تسبب في اندلاع حرائق داخل المنطقة الصناعية بمقاطعة موسكو قبل أن تتم السيطرة عليه. ولم تسلم منطقة لينينغراد الروسية من المسيرات الأوكرانية، حيث تضرر مستودع ومراكز لوجستية تابعة لشركة روسية، فيما أعلنت موسكو تصديها لبعض المسيرات الأوكرانية. على الجانب الآخر، أكد الجيش الأوكراني تدمير جسرين في مقاطعة كورسك الروسية ومقاطعة زابوروتشا الأوكرانية، بالإضافة لاستهداف نقطة تمركز مؤقتة لوحدة تابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي في مقاطعة خيرسون. بينما اتهم وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيها روسيا بارتكاب جريمة حرب بعد نشر مقطع مصور يظهر طائرة مسيرة وهي تطارد بائعا متجولا في خيرسون وتصيبه بجروح، فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف 4 سفن شحن قالت إنها كانت تحمل إمدادات عسكرية للقوات الأوكرانية، مشيرة إلى أن الضربات استهدفت سفينتي شحن في ميناء نيكولايف ويوجني وسفينتين في البحر الأسود جنوب أوديسا. كما أشارت الوزارة إلى أضرار كبيرة بمنشأة صناعية في مقاطعة أوديسا الأوكرانية. وتعرضت سفينتان مدنيتان تابعتان لجهات تركية لهجوم بمسيرات في البحر الأسود عقب مغادرتهما ميناء نوفوروسيسك الروسي، ما أدى لإصابة أفرادهما. وأكدت الخارجية

0: التركية متابعتها الحدث، معربة عن قلقها البالغ إزاء اتساع نطاق الحرب في البحر الأسود رغم تحذيرات أنقرة السابقة، ومبينة أن تأثير الحرب بدأ يطول السفن المدنية. وعرفت الأيام الأخيرة هجمات متبادلة بين الطرفين وتنوعا في المناطق المستهدفة، كما دخلت الموانئ بقوة على خط الحرب الروسية الأوكرانية.
1: تتواصل عمليات فرز الأصوات للانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ولاية ميشيغان الأمريكية وسط تقارب بين المرشحين، وأظهرت النتائج الأولية بعد فرز نحو 70% من الأصوات تقدم المرشح عبد الرحمن السيد على منافسته هايلي ستيفنز بنسبة 49.8% مقابل 46.3%، ومن المقرر أن يواجه الفائز المرشح الجمهوري مايك روجرز في انتخابات نوفمبر للفوز بمقعد ولاية ميشيغان في مجلس الشيوخ الأمريكي.
2: مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي، تتجه الأنظار إلى 7 ولايات حاسمة هي هاواي وكنساس وميتشيغان وميزوري وتينيسي وفيرجينيا وواشنطن التي تجري فيها الانتخابات التمهيدية ما قبل نظيرتها العامة في نوفمبر المقبل. سباق تمهيدي لا يقتصر على اختيار المرشحين، بل يرسم حدود القوة والنفوذ بين الحزب الديمقراطي والجمهوري الذي تتركز الأنظار فيه على مدى استمرار الرئيس ترامب في تشكيل هويته واختيار مرشحيه ومواصلة هيمنة طياره داخل قواعد الحزب.
3: لأكون صريحا معكم، أيدت منافسا لأحد أعضاء مجلس الشيوخ الحاليين وحقق بذلك نجاحا باهرا وفاز في الانتخابات التمهيدية في تكساس، وأصبح الأمر محسوما، والرجل الذي خسر والذي لم أؤيده أصبح غاضبا جدا.
2: أما الديمقراطيون فيواجهون معركة مختلفة تتمثل في محاولة التوفيق بين تيارات داخل الحزب تتنافس على تحديد الأولويات السياسية من الاقتصاد والرعاية الاجتماعية إلى قضايا السياسة الخارجية.
4: انقسم الحزب الديمقراطي إلى تيار تقدمي وتيار مؤسسي، وأعتقد أن التقدميين يقدمون البديل الذي ترغب قواعد الحزب في رؤيته، خاصة بعدما حدث في غزة التي كانت نقطة التحول. لقد رأينا ذلك جميعا، وشاهده الشباب على وجه الخصوص الذين رأوا تلك الجثث المتراكمة في غزة وتساءلوا لماذا لا يفعل قادتنا شيئا؟
2: أهمية هذه الانتخابات تتجاوز كذلك حدود المنافسة الحزبية، فتأتي في وقت يواجه فيه الناخب الأمريكي أسئلة تتعلق بالاقتصاد والهجرة ودور الولايات المتحدة في العالم، وهي ملفات ستحدد إلى حد كبير اتجاه التصويت في الانتخابات العامة القادمة.
5: نتائج الانتخابات التمهيدية وإن بدت محلية في ظاهرها، إلا أنها تعد أول مؤشر على اتجاه الرياح السياسية في واشنطن قبل بدء معركة الانتخابات الكبرى في نوفمبر المقبل التي ستحدد من يسيطر على الكونغرس ومدى قدرة إدارة ترامب في تمرير سياستها الداخلية والخارجية خلال العامين المقبلين. أيمن جاترة عربي، واشنطن.
1: أشعل قرار محكمة فيدرالية في الأرجنتين إنهاء الإجراء القضائي الذي كان يلزم الحكومة بصرف رواتب أكثر من 300,000 عامل موجة غضب واحتجاجات واسعة.
6: لا تعلم هذه الوجوه المنهكة أن المائدة التي تجتمع حولها اليوم قد لا تكون غدا، فالمطعم الخيري الذي كان ملاذا أخيرا لكثيرين بات مهددا بالإغلاق بعد قرار المحكمة الفيدرالية إلغاء إجراء قضائي كان يلزم الحكومة بدفع رواتب العاملين في الخدمات المجتمعية، وقد أدى القرار إلى توقف رواتب أكثر من 900,000 عامل في المطابخ الخيرية ومراكز رعاية الأطفال والمسنين وذوي الإعاقة بالمناطق الفقيرة.
7: هنا في مطعم لاس توماس الخيري نوفر 250 وجبة مجانية للعائلات الفقيرة يومياً.

0: وقد نتوقف في أي وقت. الدعم الحكومي غير كاف، وندفع من أموالنا أحيانا، والآن نحن مهددون بفقدان برنامج الدعم المجتمعي الذي لا تعتبره الحكومة عملا حقيقيا، لكنه كان يمنحنا بعض المال ويساعدنا على الاستمرار.
1: سياسة الرئيس خافيير ميلي التقشفية لم تطل عمال الخدمات المجتمعية وحسب، بل أيضا المتقاعدين الذين تحولت احتجاجاتهم الإسبوعية أمام مبنى الكونغرس في بوينوس آيرس إلى نقطة التقاء وحدت جميع النقابات والأحزاب للاحتجاج ضد الحكومة.
2: الأزمة الاقتصادية أثرت في حياتي بشكل كبير جدا. أحصل على تغذية أقل، وأحيانا الراتب التقاعدي لا يكفيني لشراء الأدوية. أحسب نفقاتي بدقة شديدة وأكافح من أجل البقاء. الكرامة لم تعد موجودة، ولهذا نحن هنا نناضل من أجل كرامتنا والاستمرار في الحياة.
1: متقاعدون يطالبون برفع معاشاتهم، ونقابات تعليمية وطلابية وطبية وعمالية تطالب بتحسين الرواتب والواقع التعليمي والصحي، فيما تدعو أحزاب معارضة الحكومة إلى وقف استخدام العنف ضد المتظاهرين وتوجيه الأموال التي تنفق على العمليات الأمنية إلى من يحتاجونها فعلا. ما بدأ احتجاجا للمطالبة بزيادة الرواتب تحول اليوم إلى مظلة تجمع مختلف أطياف المعارضة، فالمتقاعدون لم يعودوا وحدهم في الشارع، بل باتت احتجاجاتهم عنوانا للاعتراض على سياسات خافيير ميلي الاقتصادية. نوار كالتوتيرتي عربي، بوينوس آيرس.
3: استقبل مطار دير الزور أول رحلة داخلية قادمة من دمشق بعد انقطاع استمر نحو 14 عاماً. وقالت الهيئة العامة للطيران المدني إن الرحلة التي سيرتها الخطوط الجوية السورية تمثل خطوة نحو استعادة شبكة النقل الجوي الداخلي وتسهيل تنقل المواطنين ودعم النشاط الاقتصادي في المنطقة الشرقية. وأضافت أن تشغيل الخط جاء بعد استكمال أعمال تأهيل المطار مع العمل على توسيع شبكة الربط الجوي بين المحافظات خلال المرحلة المقبلة. سجلت تركيا أداء سياحيا قويا خلال النصف الأول من العام، محققة عائدات تجاوزت 25 مليار دولار. يأتي ذلك رغم تباطؤ نمو السياحة العالمية بسبب الحرب في الشرق الأوسط وارتفاع تكاليف السفر وأزمة وقود الطائرات.
4: رغم الضغوط التي فرضتها الحرب في الشرق الأوسط على حركة السفر العالمية، حققت تركيا عائدات سياحية بلغت 25 مليار و746 مليون دولار خلال النصف الأول من العام، مع استقبالها نحو 25 مليون و760 ألف زائر، مواصلة أداءها القوي في أحد أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد التركي. وخلال الربع الثاني من العام سجلت السياحة التركية وفود 4,300,000 سائح في أبريل الماضي و5,700,000 في مايو، قبل ارتفاع العدد إلى 6,500,000 في يونيو. وتصدرت روسيا قائمة الأسواق المصدرة للسياح بنحو 2,650,000 زائر، تلتها ألمانيا بمليونين وأربعمائة وأربعين ألفا، ثم بريطانيا بمليون وخمسمائة وثمانين ألف زائر. وتأتي هذه النتائج في وقت يواجه فيه قطاع السياحة العالمي ضغوطا متزايدة بفعل تداعيات الحرب، إذ أدى اضطراب الملاحة في مضيق هرمز والإغلاق المتكرر للمجالات الجوية لدول المنطقة وارتفاع أسعار النفط وتقلص مخزونات وإمدادات وقود الطائرات إلى تباطؤ نمو الطلب العالمي على السفر من 2.5% خلال يناير وفبراير الماضيين إلى 14% في مارس، ما دفع منظمة الأمم المتحدة للسياحة إلى خفض توقعاتها لنمو القطاع خلال العام إلى ما بين 1% و3%. ورغم هذه التحديات وصل القطاع تحقيق نمو في أعداد الزوار إلى تركيا والعائدات المالية، واستفادت البلاد من استمرار الاستثمار في البنية التحتية والخدمات السياحية، ما عزز قدرتها على الحفاظ على زخم القطاع في وقت تشهد فيه خريطة السياحة العالمية تغيرات متسارعة بفعل الأزمات الجيوسياسية وتقلبات أسواق الطاقة.

0: النشرة وهذا تذكير بالعناوين. ترامب يعلن تقدم في المحادثات مع إيران ويؤكد قرب فتح مضيق هرمز ويهدد بضربة قوية إذا تعثر الاتفاق. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل فلسطينيين في مخيمي قلنديا وجنين وتهدم منازل في بلدة نحالين غرب بيت لحم. 17 قتيلاً وأكثر من 40 جريحاً بهجمات روسية على كييف وضواحيها وتحذيرات من احتمال تسرب غازات سامة جراء الضربات. شكراً على المتابعة وإلى اللقاء.
1: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
2: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
3: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
4: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
5: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
6: نعم إذن فهمي.
5: نقطع البث.
6: نعم.
5: أسرع وقت ممكن
6: ونقعدون الآن.
7: الطائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
8: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
9: شرق مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

مرحبا، في هذه الحلقة نواصل جولتنا في أسوس. إن أسوس مدينة تقع شمالية إيجي في منطقة تروات القديمة، وهي منطقة لا تحظى بشهرة واسعة كما هو حال مناطق ليقيا وكاريا وبامفيليا، لكن زوارها يتزايدون في السنوات الأخيرة وبشكل ملحوظ. وبالطبع يأتي هذا الاسم من طروادة. يوجد في منطقة تروات مدن جميلة كطروادة وسيمنثيون واسكندرية وترواس وأسوس، لكن بفضل موقعها الجغرافي وطبيعتها الخلابة ومبانيها فإن مدينة أسوس تتصدر هذه المدن للزيارة. أسوس مدينة قديمة أسست في القرن الثامن قبل الميلاد على يد ميثيمنا المنحدر من ليزبوس بحسب المصادر التاريخية القديمة، ولكن كما أسلفت يعتقد أن أسماء أسوفا وبيداسوس باللغة اللوفية مرتبطة كذلك بهذه المدينة. وفي الحفريات وأعمال التنقيب التي جرت هنا وكما في العديد من مدن الأناضول القديمة نجد أثر اليونانيين فيها. لن أستعمل كلمة الاستعمار اليوناني لأنها خاطئة هنا، فالمستعمر ينقل ثقافته للمكان الذي يستعمره، في حين أن اليونانيين الآتين من اليونان القارية للأناضول هم من دخل تحت تأثير الثقافة المحلية. لذلك وقبل أن يأتي اليونانيون ويستوطنوا المنطقة كانت هناك شعوب متوطنة في المنطقة، وهو ما أثبتته الحفريات هنا.

0: تحتضن أسوس معبداً للإلهة القوية أثينا، فضلاً عن اكتشاف حديث لقربان قدم للإلهة إيزيس. وقد أثبتت مخطوطات المسرح وجود ديانة سيرابيس في المدينة أيضاً، وهذا ما يؤكد عبادة الآلهة المصرية في المنطقة. في المستوطنة آثار تدل على عبادة الأباطرة في العصر الروماني، وتحت تأثير الديانة المسيحية وأوامر الإمبراطورية البيزنطية أغلقت معابد ودمرت بين عامي 381 و390، واستخدمت حجارتها في بناء الكنائس والمساكن. تحليل الجير المستخدم في صنع ملاط البناء أثبت أنه صنع من مواد رخامية جلبت من المدينة وحرقت في حفرة مخصصة لذلك قرب الأجورا.
1: عند ذكر أسوس يتبادر لأذهان الكثيرين معبد أثينا المشهور أثرياً، وهو بالفعل من أشهر مباني المدينة وأجملها، ولا أقول الأجمل على الإطلاق. علماء الآثار يميلون لاستخدام مصطلحات مثل الأول، الأكثر، الأكبر، لكن حين نتحدث عن أسوس نستطيع استخدام بعض هذه المصطلحات. فالمعبد الموجود هنا هو أقدم وأول معبد دوري في الأناضول، يعود تاريخه لنحو 540 عاماً قبل الميلاد، وهذا يعني القرن السادس قبل الميلاد. كما تعلمون متابعينا، للأسف معظم مباني هذه الحقبة لم تعد قائمة اليوم، ولهذا لا نستطيع عرضها في برنامجنا. فمبنى كهذا شيد قبل الميلاد ب540 عاما لم يعد موجودا، ولكن وبفضل أعمال التنقيب والترميم أعيدت الكثير من أعمدته وأفاريزه لمكانها، لكن مع الأسف الكثير من أجزائه غير موجودة هنا. فخلال التنقيب الفرنسيين والأمريكيين هنا في القرن التاسع عشر وفي بداية القرن الماضي، نقل قسم من هذه الأفاريز إلى متحف اللوفر في فرنسا، وقسم آخر إلى متحف بوسطن في الولايات المتحدة، لكن بعضها يعرض في متحف اسطنبول. لو جلبت كل هذه الأجزاء إلى هنا لكان ممكناً ترميم المعبد بشكل جيد ومتقن كما كان في الأصل. في العصر القديم شاعت ثلاثة أنماط معمارية أساسية، هي الدوري والإيوني والكورنثي. وفي حلقة برغامون حدثناكم عن طراز معماري رابع أيضاً هو الإيولي، وأساساً المنطقة الواقعة بين شمال إيجي أي تروات وإيونيا هي منطقة إيولا، وهو طراز معماري رابع، لكن النماذج التي نراها منه قليلة مقارنة بالنماذج الثلاثة الأخرى. نعرف أن الطراز الأول هو الطراز الدوري، فحين نمعن النظر فيه نرى بوضوح آثار الانتقال من العمارة الخشبية إلى العمارة الحجرية. تخيلوا أنكم قمتم بتشييد بناء. اليوم على سبيل المثال يضعون أمام المنازل جذوع أشجار مثل أعمدة ثم يقومون بسقفها. هذا هو بالضبط الطراز الدوري. دعونا نقول إن هذا الطراز في أبسط أشكاله هو جذع شجرة مجمل قليلاً يعلوه تاج العمود، ومن ثم عنصر معماري يحمل السقف. هذا هو الطراز الدوري. أما الطراز الإيوني فهو محزز ويعتمد على نسب رياضية أكثر من سابقه، فيما الطراز الكورنثي مزين بأوراق الأكانتوس وفيه الجانب الجمالي. وأساساً في الفلسفة يرمز الطراز الدوري للقوة، والطراز الأيوني للعقل والعلم، والكورنثي للجمال.
0: بإطلالة رائعة على بحر إيجا وعلى ارتفاع 240 متراً عن البحر، يتربع معبد أثينا على قمة أكروبول، دالاً على أن العلاقات السياسية الحاسمة في تأسيس المدينة كانت مع أثينا. ويتجلى هذا التقارب بين المدينتين في نقش أثينا معتمرة خوذة ورأس ميدوسا على عملة الفترة المبكرة في أسوس، وعلى الأخص في كون أسوس من الأعضاء المؤسسين لرابطة الحلف الديلي الذي تأسس عام 478 قبل الميلاد لمحاربة الفرس. وكون معبد أسوس أقدم معبد بالطراز الدوري في الأناضول، ولأنه استخدم فيه عناصر معمارية إيونية في منحوتاته النافرة على الأفاريز وفي عناصره التزيينية إلى جانب

طراز عمارته الدورية هو أمر جعله هاماً في تاريخ العمارة. ومن الميزات التي ينفرد بها معبد أثينا في أسوس خلو واجهته من أي نقوش أو منحوتات بارزة، خلافاً للمعابد الدورية الأخرى. أما بالنسبة لعملية تشييد المعبد المبني من حجر الأنديزيت المحلي، فقد تمت تسوية الأرض الصخرية لتلة الأكروبول، وبنيت واجهته على محور شمال غرب جنوب شرق. المعبد مبني على مصطبة ذات درجتين، وهو مستطيل الشكل، مساحته الداخلية غير مقسمة ودون غرفة خلفية منفصلة. أحيط المعبد بصف واحد من الأعمدة الدورية 13 عموداً على الطول وستة على العرض، حيث تقع أعمدته على أرضية بمساحة 30 متراً طولاً و14 متراً عرضاً، أما مساحة المعبد الداخلية ف22 متراً ل8 أمتار.

0: أثينا هي بكل تأكيد من أهم آلهة البانثيين في اليونان آنذاك، وهي ابنة زيوس. وإن كانت أثينا إلهة الحرفيين والتجار، فإنها في الأساس تعتبر وفق اعتقادهم إلهة الحكمة والتعلم. يرمز إليها بطائر البومة التي هي رمز للحكمة كما هو معروف. وهنا في مدينة أسوس أعتقد، ولأنها كانت على علاقات وثيقة مع اليونان، بني فيها معبد أثينا لتصبح المدينة تحت حماية هذه الإلهة وفق معتقدهم آنذاك. قلنا إن معبد أثينا يرجع للقرن السادس قبل الميلاد، لكننا لم نذكر عصره. فهناك مثلاً الفترة الهلنستية والرومانية والكلاسيكية، ونادراً ما نقول الفترة القديمة، لأنه ليس لدينا الكثير من أبنية الفترة القديمة. لكن معبد أسوس يرجع للفترة القديمة والممتدة منذ عام 700 إلى عام 480 قبل الميلاد. في العادة لا نجد من تلك الفترة إلا بعض القطع الفخارية أو المعمارية في المتاحف، لكن أسوس كانت محظوظة، فهي لم تدمر في عصر الإمبراطورية الرومانية وبقيت صامدة نوعاً ما. فلو حصل ذلك لكنا على الأغلب وجدنا في موقع هذا المعبد معبداً ضخماً من الرخام من عصر الإمبراطورية الرومانية الأحدث. يصنف هذا المعبد واحداً من معابد البيري بيتروس. ما معنى بيري بيتروس؟ أي إنه معبد محاط بصف واحد من الأعمدة من كل الجهات المحيطة به، ويمتد من جهة الشرق إلى الغرب، وسبق أن رأينا ذلك في معابد مختلفة. إذا كان المبنى محاطاً بصف مزدوج من الأعمدة فيسمى دي بيتروس، أي ذا صفي بيري بيتروس. أحياناً من أجل توفير المال أو لتوفير الجهد يترك القسم المجاور كما لو سيبنى صفان من الأعمدة، لكنه يحاط بصف واحد، وحينها نسميه بيسيدو دي بيتروس، أي دي بيتروس زائف وليس حقيقياً. يقولون أن المعابد ذات البيري بيتروس، أي المعابد المحاطة بصف من الأعمدة، بنيت لتحاكي أجواء معبد مشيد في وسط غابة أشجار طبيعية. وبالفعل وجود جميع هذه الأعمدة يمكنه أن يعطي إحساس الوجود في غابة أشجار. هناك ميزة أخرى هامة وفريدة لهذا المعبد، ميزة تميزه عن غيره من المعابد، وهي استخدام أسلوب العمارة الدوري والأيوني في وقت واحد لأول مرة. لا نرى ذلك هنا، لكننا نراه في أفاريزه، أي شرائط زخارفه. الأفاريز الدورية بسيطة جداً، هي ثلاثة خطوط نسميها تريغليف، تعقبها مساحة فارغة تدعى ميتوب، دمجت فيها ولأول مرة عناصر أيونية. علم الآثار يعتمد في منطقة الأناضول على مقولة شهيرة مفادها إنه في كل مدينة أثرية قديمة هناك شيء لا يمكنكم رؤيته في مكان آخر. وفي أسوس تفاصيل كثيرة من هذا النوع التي لا نراها في أي مكان آخر، فضلا عن مناظرها الخلابة.
1: فوق أعمدة المعبد توجد كتل الأرشتراف المعروفة بالقواعد التي تحمل السقف، وخلافاً للنمط المعماري للطراز الدوري المألوف في اليونان القارية، نحتت أسفل شريط التريغليف والميتوب نقوش نافرة تصور مواضيع مختلفة. هذا النوع

من الأفاريز استخدم في المباني الفريجية والليدية التي تعتبر نماذج لفترات معمارية أقدم في الأناضول. معظم مواضيع المنحوتات النافرة التزيينية على الجبهتين الضيقتين تتناول صراعات البطل هرقل المذكورة في الأساطير، ومنها صراع هرقل مع القنطور والخيالة وأشخاص يمارسون طقوساً، وصراع هرقل وتريتون. على الجوانب الطويلة للمعبد هناك منحوتات تصور أسوداً تهاجم غزالاً وندوات فكرية وولائم ومواضيع أخرى. وعلى فراغات الميتوب بين خطوط التريغليف العنصر النموذجي للطراز الدوري هناك منحوتات تصور خنازير برية وقنطوراً ورجلين متقابلين وأسداً مجنحاً وخيالة ورياضيين يتنافسون.

0: تحولت أسوس في القرنين الخامس والسادس بعد الميلاد إلى مدينة مسيحية بشكل كامل، وإبان عصر روما الشرقية في العصر البيزنطي كان يوجد هنا حاكم يدعى مكرم، وكلمة بهرام المستخدمة اليوم مأخوذة من اسمه. وفي فترة العصور الوسطى التي تبدأ من القرن السابع للميلاد ولغاية فترة الحكم العثماني لم يسجل في هذه المدينة أي حدث جدير بالذكر، ولكن كانت هناك حركة تجارية نشيطة في الميناء، فأشجار السنديان على الأخص وطوال العصور الوسطى وحتى وقت متأخر جدا كانت تجمع في الميناء أسفل المدينة ليتم تصديرها من هناك، أي إن مدينة أسوس لم تهجر في أي فترة قط. وفي العهد العثماني الباكر أنشئ في أسوس معالم جميلة جدا جديرة بأن ترى، ومن أبرزها جامع مراد هودا فينديغار أو جامع مراد الأول. الجامع من النماذج المبكرة للعمارة العثمانية، وهو صرح جميل لم يتهدم وظل سليماً إلى الآن. جرت بداخله بعض الترميمات الطفيفة، ولكنه ظل بشكله الأصلي بما فيه القبة حتى يومنا هذا. يصعب تحديد تاريخ الجامع بدقة إذ لا يوجد عليه أي نقش، ولكننا نعلم جيداً أن المنطقة بأكملها دخلت تحت الحكم العثماني في القرن الرابع عشر في عهد مراد هودا فينديغار. لذلك يمكننا القول إن المعالم العثمانية الموجودة هنا ترجع لذلك التاريخ على أقرب وجه، أي للنصف الثاني من القرن الرابع عشر. استخدمت خلال بناء المسجد تيجان أعمدة صغيرة أخذت من أطلال المدينة القديمة، بالإضافة لبعض القطع الأثرية الأخرى، لكن الجامع بشكل عام بناء متفرد للغاية. المعلم العثماني الآخر كان يراه القادمون من طريق أيواجيك القديم لأسوس، لكن القادمين اليوم من الطريق الجديد لا يرونه بسهولة، ألا وهو الجسر العثماني. وقد بني أيضا في عهد مراد هودا فينديغار أي مراد الأول، إنه جسر عثماني جميل مشيد على نهر توزلا.
1: أمام البوابات الثلاث الشرقية والغربية والشمالية الموجودة على أسوار المدينة القديمة تقع ثلاث مقابر مختلفة، وكذلك على تل أيازما عثر على غرف دفن منحوتة في الصخور. المقبرة الغربية تقع على المدخل الأهم وهي المقبرة الأبرز للمدينة. توجد في المقبرة غرف دفن وأضرحة وتوابيت حجرية ومقابر مشيدة من القرميد ومقابر الجرار، وهو ما يدل على تنوع تقاليد الدفن. يتخلل المقبرة طريق مرصوف الحجارة يرجع للعصر القديم، تتوزع على جانبيه القبور ويمتد من البوابة الغربية إلى خارج المدينة متجهاً من الشمال نحو الجنوب. شمالية هذه الجادة الرئيسية هناك طريقان آخران متوازيان من العصر الهلنستي والروماني. خلال عمليات تنقيب جرت عام 2006 اكتشف في الصخرة الرئيسية عدد كبير من الجرار التي فيها رماد موتى، فوهتها مغلقة بوعاء فخاري شبيه بالطبق ومعظمها أوان خزفية بسيطة، تشير وفرتها إلى أنه في الفترتين القديمة والكلاسيكية كانت عادة حرق الجثث ودفنها شائعة في أسوس، رغم الاعتقاد بأن حرق الجثث كان متبعاً في دفن النساء على الأخص، فإن وجود القليل من هدايا الموتى والقليل من الرماد ورفات العظام يجعل التحليل صعباً لمعرفة جنسهم. الدفن في توابيت حجرية وتوابيت الطين المشوي شاع أكثر في المدينة خلال الفترة الكلاسيكية. أثناء عمليات التنقيب تبين أن التوابيت الكلاسيكية والهلستية استخدمت مجدداً خلال العصر الروماني. أثناء التنقيب عام 2007 عثر في مقابر عائلية من العصر الهلستي على توابيت أوستهوتيك، ويدل ذلك وفق مدير التنقيب نور الدين أرسلان على عودة التقليد القديم بحرق الجثث، كما أن العثور على مدافن لها غطاء قرميدي بسيط من نفس الفترة يظهر وفرة الخيارات الشخصية في طرق الدفن.
0: عمليات التنقيب في الجادة الرئيسية المؤدية إلى أسوس كانت جيدة وقد كشفت عنها، لكن يوجد هنا ما يوازي الجادة جمالاً ويفوقها أهمية، وهي النيكروبول أي المقبرة هنا. نيكروبوليس مؤلفة من نيكروس وبوليس أي مدينة الموتى. وفي ليقيا على سبيل المثال رأينا أن المقابر تكون دائماً داخل المدن، لكن في العالم اليوناني وبشكل عام يمكنكم أن تجدوا مقابر عند مداخل المدن ومنتشرة على الجانبين. وسبب ذلك بسيط، وهو أن الناس يريدون تخليد ذكراهم بهذه الأضرحة ونقوشها وبتماثيلهم، ليكون الداخلون والخارجون من المدينة وكأنهم يدعون لهم. النيكروبول هي من أهم أماكن اكتشاف القطع الأثرية في مدينة أسوس. بفضل المعلومات التي حصلنا عليها من هنا، عرفنا أن المنطقة من القرن السابع قبل الميلاد وحتى القرن السادس ميلادي كانت مأهولة باستمرار، أي إنها لم تهجر ل1300 عام، وأن منطقة المقابر كانت دائماً في نفس المكان. أحد القبور التي لم تنهب هنا يقدم لنا معلومات هامة عن عادات دفن الموتى. مثلاً في القرنين السابع والسادس قبل الميلاد، أي في الفترة القديمة وحتى منتصف الفترة الكلاسيكية، كان الأشخاص البالغون على سبيل المثال يدفنون دائماً بطريقة حرق الجثث، لتوضع عرفاتهم في جرار كبيرة، لأنه لم يكن من الممكن حرقها بدرجات مرتفعة جداً كما هو الحال في يومنا هذا. الأطفال مثلاً لم تحرق جثثهم قط، عرفنا ذلك من هذه المقبرة أيضاً. ورأينا أنه منذ القرن الرابع قبل الميلاد في الفترة الهلنستية بدأت تطغى عادة الدفن في التوابيت الحجرية. المهم هو أنه في القرن الثالث قبل الميلاد شاع حرق الجثث مجدداً لفترة من الزمن، ثم ولمرة أخرى رجحت كفة التوابيت عموماً. هناك قبور من النوع العائلي وقبور يمكن أن نسميها بالأضرحة. يقدم لنا الكاتب القديم بلينيوس معلومة مثيرة للاهتمام حول هذا الموضوع، حيث يقول إن صخور أسوس أي صخور مدينة أسوس، وهي صخور الأنديزيت، هي صخور آكلة للحم بحسب تعبيره، حيث نعلم أن كلمة ساركوفاكوس مصدرها أسوس في حقيقة الأمر، ومعنى هذه الكلمة هي التابوت، وهي تتألف من اندماج كلمتين هما ساركوفاكوس أي آكلة اللحم. ويخبرنا بيلينيوس أن مصدر الكلمة هو أسوس، أي إن حجر أسوس يتميز بخاصية من هذا النوع. اشتهرت هذه الحجارة في العالم القديم، لذا انتشرت توابيت أسوس في لبنان وأوروبا وإيطاليا واليونان وصدرت لأماكن عديدة. التنقيب في القبور هنا زودنا بمعلومات قيمة لأبعد الحدود.
1: في الطبقة السفلية من الأجورا مسرح بنيت مرحلته الأولى في القرن الثالث قبل الميلاد، يتسع لقرابة 2500 شخص ورمم في العصر الروماني، وفيه صفان من الديازوما. صفوف مقاعد الجلوس تقع في موقع مطل على جزيرة ميديلي، وهي تتخذ شكل حدوة حصان. وجود قناة مائية محيطة بالأوركسترا يفسر التنوع في مسرحيات العصر الروماني. أعمال التنقيب والترميم التي جرت بعد الثمانينيات في المبنى أعادت

0: إليه رونقه. مبنى المنصة في المسرح لم يتبقى منه غير أساساته، والنقوش التي عثر عليها في المسرح تذكر بأصحاب مهن مختلفة كمشغلي المحاجر ودباغي الجلود.
1: محطتنا الأخيرة في مدينة أسوس ستكون في المسرح القديم، في مسرح أسوس. هو بالفعل مسرح لافت وجميل جدا. عندما نتجول في المدن القديمة نقول عادة إن هذا مسرح من عصر الإمبراطورية الرومانية، ولكن لابد من وجود مسرح من الفترة الهلنستية هنا، أو كما في ميرا نقول إنه تم اكتشاف مسرح هلنستي في هذا المكان. لكن في أماكن قليلة جدا نستطيع أن نرى مسارح بنيت بشكل كامل تقريبا في الفترة الهلنستية القديمة. مثلا كان هناك مسرح هلنستي في برياني كما تذكرون، وكذلك مسرح في بيرغامون أيضا. لكن كلما زاد غنى المدن في عصر الإمبراطورية الرومانية وزاد سكانها كانت تعيد بناء مسارحها. فما الفرق إذن؟ المسارح الهلنستية كانت تبنى في تلك الفترة القديمة على تلال طبيعية بحسب إمكانات الهندسة والمعرفة، أي لم تكن صفوف المقاعد توضع على انحناءات اصطناعية تشكلها قمم أسطوانية كما في مسرح سيدا مثلا، وهو أمر اعتدنا رؤيته في المسارح الرومانية لاحقا. أما في العصر الهلنستي فكان لابد من أن يكون للمسارح إطلالة جميلة، لذا لم يكن فيها أبنية منصات أو كانت صغيرة إن وجدت، أي إن الأهمية كانت للمناظر الطبيعية. لكن في عصر الإمبراطورية الرومانية وكما في مسرحي سيدا وأسبندوس هناك مبنى منصة ضخم وواجهة يفصلان الجمهور تماما عن الإطلالة الخارجية، وهو الفرق بين المسرح الروماني والهلنستي. رغم أن المسارح ظهرت لأغراض دينية إذ كانت مرتبطة بطقوس مخصصة للديونيسوس واحتفالات موسم قطاف العنب، لكنها أصبحت لاحقا المركز الثقافي والترفيهي للمدينة. لكن وبالطبع طقوس ديونيسوس لم تتغير قط. أما بالنسبة لعصر الإمبراطورية الرومانية وعاداتها فقد أحدثت بعض التغييرات في المسارح، ونراها هنا أيضا في مسرح أسوس. المسرح لم يوسع كثيرا، ولكن كمثال فقد أزيلت المقاعد القريبة من قسم الأوركسترا التي نسميها كافيا، وأضيفت إليها أسوار قصيرة كما ترون. هي المكان الذي ستقام فيه فلنقل الأعمدة التي تحمل هذه الشبكات الحامية، أي من أجل حماية المتفرجين في المقاعد الأولى. في جميع مدن الأناضول القديمة تقريبا يوجد مسرح، لا سيما إذا كان المسرح هلنستيا يمكنكم اليوم أيضا الجلوس فيه وإمتاع ناظريكم بإطلالته. علاوة على ذلك فإن رؤية هذا المنظر في أسوس، رؤية بحر إيجه مع جزيرة ليزبوس أي ميدلي، هو أمر ممتع حقاً.

been destroyed. And you'll be my friend.

0: ناس مع موضوع ما دون غيره.
1: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصات، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم،
2: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

0: Forgetting Shajara Tayyib's school was a war crime and a crime against humanity.
1: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
2: We are a coalition of moderate nations that want to seek peace in the region.
3: No nuclear weapons.
4: The Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
5: وعد اللبنانيين بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
6: No ship is allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice.
7: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از این ساختای سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.
8: ترامب يعلن التقدم في المحادثات مع إيران ويؤكد قرب فتح مضيق هرمز ويهدد بضربة قوية إذا تعثر الاتفاق. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تلت العربي في إسطنبول، معكم حسام البكري وتتابعون في نشرتنا أيضا. قوة الاحتلال الإسرائيلي تعتقل فلسطينيين في مخيمي قلنديا وجنين وتهدم منازل في بلدة نحالين غرب بيت لحم. 17 قتيلا وأكثر من 40 جريحا بهجمات روسية على كييف وضواحيها، وتحذيرات من احتمال تسرب غازات سامة جراء الضربات.

0: السلام عليكم. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرب إيران بقوة إذا لم يفتح مضيق هرمز في وقت قريب جدا.
1: ترجيحات أمريكية باقتراب فتح مضيق هرمز على ضوء محادثات تجري في الوقت الحالي مع الإيرانيين، محادثات وصفها ترامب بالجيدة جدا، لكنه أرفقها أيضا بتهديدات مكررة عن ضربة قوية ستوجه لإيران حال تعثر الاتفاق. وزير الخارجية ماركو روبيو عزز بدوره الإشارات الأمريكية إلى قرب التفاهم مع إيران. على الجانب الإيراني، نفى المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي وجود مفاوضات مباشرة مع واشنطن، مؤكداً أنها تجري بشكل ثنائي مع سلطنة عمان فقط بشأن مضيق هرمز. بقائي وصف تلك المحادثات بالإيجابية وأنها تركز على تحديد ممرات آمنة للدخول والخروج في المضيق ضمن مسار يهدف إلى ضمان الحقوق السيادية واعتبارات الأمن الوطني لإيران وعمان. موقع أكسيوس نقل عن مصدرين إقليميين أن الاتفاق مع سلطنة عمان لا يزال بحاجة إلى موافقة المرشد الإيراني حتى يدخل حيز التنفيذ. وبحسب أكسيوس، ينص الاتفاق على ترتيب مؤقت لمدة 60 يوما في مضيق هرمز قابل للتمديد، اتفاق من شأنه أن يلبي بعض مطالب إيران بزيادة سيطرتها على حركة الملاحة في الممر، في ظل تأكيدات على أن البيت الأبيض كان منخرطا بشكل فعال في المفاوضات ومطلعا على تطوراتها. الحرس الثوري الإيراني كان هدد بتأجيل الاتفاق مع عمان ما دامت الولايات المتحدة تواصل تهديداتها، رافضاً فرض أي إملاءات أحادية، مشيراً إلى أن استعادة الاستقرار في مضيق هرمز لن تتأتى تحت وطأة التهديد الأمريكي، في حين تؤكد القيادة المركزية الأمريكية أن المسار الجنوبي لمضيق هرمز لا يزال آمناً ومفتوحاً أمام حركة السفن رغم

0: مع استمرار الهجمات. سعيد محمود، تيريتي عربي.
1: أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثيين في اليمن يحيى سريع أعلن عن استهداف ناقلة نفط سعودية قبالة سواحل ينبع في البحر الأحمر. وقال سريع إن العملية تأتي في إطار حظر الملاحة البحرية على ما سماه العدو السعودي وتثبيتا لمعادلة الحصار بالحصار وفق تعبيره.
2: تمكنت القوات المسلحة اليمنية بفضل الله من استهداف سفينة وفاء النفطية السعودية شمالي البحر الأحمر أمام منطقة ينبع، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله. وبهذا الاستهداف يكون إجمالي السفن التي استهدفتها قواتنا 8 سفن نفطية سعودية منذ بدء الحظر البحري في 22 يوليو الماضي، فيما بلغ إجمالي السفن التي تم منعها وإجبارها على التراجع والعودة في البحرين الأحمر والعربي 29 سفينة نفطية سعودية.
1: أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بمقتل جنديين وإصابة 7 آخرين من لواء 55 في انفجار استهداف قوة عسكرية إسرائيلية في مجدل زون جنوبي لبنان. وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية فقد انفجرت عبوة ناسفة داخل مبنى مفخخ كان جيش الاحتلال يسيطر عليه منذ مدة في جنوب لبنان. وأضافت أنه جرى استدعاء مروحية بشكل عاجل لإجلاء الجنود المصابين إلى مستشفى رمبام في مدينة حيفا. هذا وقام وزيرا الأشغال العامة والنقل فائز رسماني والدفاع ميشيل منسي في لبنان بجولة ميدانية في مناطق في الجنوب في زيارة حملت رسائل تتصل بإعادة الإعمار واستكمال انتشار الجيش، حيث يأتي ذلك بالتزامن مع الجولة 7 من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في روما.
3: من قعقعية الجسر كانت المحطة الأولى للزيارة الوزارية، حيث تفقد وزيرا الأشغال والدفاع الجسر الذي دمرته الاعتداءات الإسرائيلية، واطلع على أعمال إزالة الردميات التي باشرت بها وزارة الأشغال تمهيدا لإعادة وصله باعتباره شريانا يربط جنوب الليطاني بشماله.
4: ناطرين بس لتوقف الحرب بكل معنى الكلمة ويكون في استقرار حتى نبلش بإعادة الإعمار، وفينا نبلش بكرة، ولكن بس أمور الحرب وعدم استقرار ما عم تخلينا. أما اليوم في عنا مرحلة، هلأ قاعدين هون في عنا جسر المؤقت، المعبى المؤقت اللي عم نشتغل عليه، خلال أسابيع بده يكون خالص.
3: ومن إعادة وصل الطرق إلى إعادة وصل القرى بأهلها، انتقل الوزيران بمواكبة من الجيش اللبناني إلى زوطر الغربية، أولى المناطق التجريبية، للاطلاع على حجم الدمار في بلدة لا تزال القوات الإسرائيلية تتمركز عند أطرافها، فيما تبقى ملفات الانسحاب واستكمال انتشار الجيش جزءاً من المفاوضات الجارية في روما.
5: الإسرائيلي عم بعرقل الأمور، ولكن نحن ماشيين. نحن كجيش لبناني يلي منمثل الدولة، أنه كل ذرة تراب من أرض الجنوب بدها ترجع لأهلها. واليوم عم بيصير في مفاوضات بروما تكملة لأهداف أنه نزيد المناطق يلي الجيش بده يفوت عليها ويسردها ويسلمها لأهلها.
3: وفي زوطر الغربية تبدو أثار الحرب حاضرة في كل زاوية، إلا أن بعض الأهالي اختاروا العودة إلى منازلهم المتضررة متمسكين بالبقاء رغم الدمار، على أمل أن تتحول الوعود بإعادة الإعمار واستكمال الانسحاب وتثبيت الاستقرار إلى خطوات عملية تعيد الحياة إلى البلدات الجنوبية.
6: هنا لا تقاس نتائج المفاوضات بعدد الجولات التي تعقد، بل بقدرتها على إعادة الحياة إلى القرى الجنوبية وتحريرها وتمكين الأهالي من العودة إليها بأمان. صباح ياسين، تيريتي عربي، من بلدة زوطر الغربية جنوب لبنان.
1: قالت الخارجية الأمريكية إن المحادثات التي ترعاها واشنطن بين لبنان وإسرائيل تجمع فرقا تقنية لدفع التنفيذ الكامل للإطار الثلاثي، وأضافت أن الجولة 7 ستتواصل حتى الخميس، وإن من أهدافها التمهيد لاتفاق شامل للسلام والأمن بين لبنان وإسرائيل.
7: في تطور لافت على مسار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، اختتم اليوم الأول من الجولة السابعة من المحادثات في العاصمة الإيطالية روما، وسط مؤشرات على تغير في بعض المواقف واستمرار الترقب لما ستسفر عنه الاجتماعات المقبلة. المفاوضات انقسمت إلى مسارين سياسي وعسكري. ففي الاجتماع السياسي قدم الوفد اللبناني طرحه بشأن ملف الحدود البرية، مؤكدا تمسك بيروت بوقف الانتهاكات الإسرائيلية واستكمال الانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة. أما الاجتماع العسكري فركز على آليات التحقق من تنفيذ الترتيبات الأمنية وهوية الطرف الثالث الذي سيتولى مراقبة تنفيذ أي اتفاق على الأرض. وبحسب مصدر رسمي لبناني رفيع، فإن الوفد الإسرائيلي تراجع للمرة الأولى عن اشتراط نزع سلاح حزب الله قبل بحث ملف الحدود، ليتحول النقاش نحو إعادة تثبيت الحدود المرسمة دوليا عام 1923، وهو ما اعتبره الجانب اللبناني تطورا مهما في مسار التفاوض. وأضاف المصدر أن الوفد اللبناني طلب برفع هذا الطرح إلى المستوى السياسي الإسرائيلي للحصول على موقف رسمي وواضح، مشيرا إلى وجود تفهم أمريكي للمطالب اللبنانية لا سيما فيما يتعلق بوقف الاعتداءات الإسرائيلية. كما تناولت المباحثات توسيع نطاق المناطق النموذجية التي يتولى فيها الجيش اللبناني المسؤولية الأمنية الكاملة بعد انسحاب إسرائيلي تدريجي، مع طرح إدراج بنت جبيل والخيام ضمن هذه المناطق، إلى جانب بحث هوية الجهة الدولية التي ستتولى التحقق من تنفيذ الانسحاب، مع تأكيد لبنان أن هذه المهمة لن تكون من اختصاص الولايات المتحدة. وفي المقابل أكد مصدر رسمي أن بيروت لم تتلقى حتى الآن أي رد إسرائيلي بشأن الالتزام بوقف إطلاق النار، فيما أعد الوفد اللبناني خطة بديلة تحسبا للتعثر التوافق حول بعض المناطق المطروحة للنقاش. بالتزامن مع ذلك دعا الأمين العام لحزب الله السلطات اللبنانية إلى وقف ما وصفه بالتنازلات المجانية وفتح الحوار مع الحزب والعمل على ترميم الوضع الداخلي وتعزيز السيادة الوطنية. وتتواصل الجولة السابعة من المفاوضات في روما على مدى 3 أيام، وسط ترقب حول ما إذا كانت هذه الجولة ستنجح في تحقيق اختراق فعلي يمهد لتنفيذ الترتيبات الأمنية ويقرب لبنان من تثبيت حدوده الجنوبية واستعادة الاستقرار. عمار أبو ثواب، تراتي عربية.
1: وبالتزامن مع مفاوضات روما، قالت وكالة الأنباء اللبنانية إن الجيش الإسرائيلي ارتكب 6 خروقات لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، وشملت هذه الخروقات تقدم آليات إسرائيلية في قضاء بنت جبيل وقصف مدفعيا وتمشيطا بالأسلحة الرشاشة وتحليق للطيران المسير والحربي فوق مناطق بجنوب وشرق ووسط لبنان بينها بيروت والبقاع وعكار والهرمل. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من قطاع غزة قبل نزع سلاح حركة حماس بالكامل. وأضاف نتنياهو أن إسرائيل لم توافق على المسودة الأمريكية الخاصة بتنفيذ اتفاق نزع السلاح والانسحاب وأرسلت ملاحظاتها عليه. تأتي هذه التصريحات لنتنياهو وسط خلاف بشأن ترتيب تنفيذ نزع سلاح قطاع غزة والانسحاب الإسرائيلي من القطاع، بينما تتمسك حماس بتنفيذ التزامات المرحلة الأولى قبل الانتقال إلى بقية الملفات. شدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي على ضرورة وفاء إسرائيل بجميع التزاماتها وفق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مجددا رفض مصر القاطع لأي محاولات أو مخططات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني.
8: وإذ أسفرت جهود الوسطاء عن تقدم ملموس بدعم كامل من دولة قطر الشقيقة والجمهورية التركية وجمهورية مصر العربية لتحقيق بناء توافق فلسطيني على حصر السلاح ارتباطا بالانسحاب الإسرائيلي من القطاع، يأتي الرد الإسرائيلي ممعنا في سفك دماء المدنيين والأطفال في قطاع غزة، وتشدد مصر على ضرورة وفاء إسرائيل بكافة التزاماتها وفقا لاتفاق إطلاق وقف النار.
1: نظم طلبة فلسطينيون حاصلون على منح دراسية خارجية وقفة احتجاجية في مدينة غزة للمطالبة بتمكينهم من السفر لاستكمال دراستهم. وقال منظمو الوقفة إن الاحتجاج أقيم أمام نقابة الصحفيين الفلسطينيين غربي مدينة غزة، وأضافوا أن استمرار إغلاق معبر رفح حال دون مغادرة الطلبة، محذرين من ضياع فرصهم في الالتحاق بجامعاتهم.

0: إكمال تعليمهم الجامعي.
1: حصلت على معدل 98% في توجيهي، صنعت من هذه العثرات ومن هذه الحواجز فرص كبيرة، مثل الآن معي 3 قبولات جامعية ومنح منها. لماذا لازلت أنتظر رغم كل هذه الفرص التي لم تأتي بالسهل أبدا؟ أنا تعبت وسعيت وسهرت الليالي كي نحصل على المعدل ولم نحصل على ما نريد.
2: نحن هنا اليوم نقف وقفة حراك لجميع دول العالم لنطالب بحقوقنا التعليمية وفي الحصول على منح للدراسة في الخارج كما يحق لأي طالب. عدد من الدول وعدتنا بالحصول على منح وفتحوا أبواب التقديم، لكن نسب عالية من طلاب غزة الذين قدموا رفضوا جميعا ولم يحصل سوى أعداد قليلة جدا من الطلاب عليها.
0: شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات واسعة خلال اقتحامها لمخيم قلنديا للاجئين بالضفة الغربية المحتلة. وبحسب مصادر محلية فلسطينية، فقد بدأ جيش الاحتلال في وقت متأخر أمس عملية عسكرية واسعة في مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب، وفرض إجراءات مشددة شملت منع أداء صلاة الفجر في مساجد المخيم، كما حولت قوات الاحتلال بعض منازل المواطنين لثكنات عسكرية للتحقيق مع السكان واعتقال شبان ونقلهم لجهة غير معلومة خارج المخيم والواقع شمال القدس المحتلة. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة نحالين غرب بيت لحم ترافقها جرافات هدم تمهيدا لهدم منازل في البلدة، فيما واصلت عمليات الاعتقال في مخيم جنين. وأظهرت صور شروع قوات الاحتلال بهدم عدة منازل لفلسطينيين في قرية البعنة بالجليل شمال فلسطين المحتلة، تزامنا مع اعتقال فلسطينيين والاعتداء على آخرين أثناء التصدي لعملية الهدم. وفي قرية عربون شرق جنين اعتقلت قوات الاحتلال شابين خلال اقتحام البلدة، فيما أقدم مستوطنون على تخريب أعمدة الكهرباء وقطع التيار عن قرية بيرين جنوب الخليل. قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، قال إن إسرائيل تستهدف المسجد الأقصى باعتداءات ممنهجة وغير مسبوقة وتدفع الضفة الغربية نحو الانفجار.
3: وتستهدف السياسات الإسرائيلية الاستفزازية المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف باعتداءات ممنهجة غير مسبوقة تزداد كما ونوعا وغطرسة رعناء تحاول تقويض هويته الإسلامية وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد المبارك الذي هو بكل مساحته مكان عبادة خالص للمسلمين. وتنفذ الحكومة الإسرائيلية إجراءاتها اللاشرعية في القدس ومقدساتها في إطار سياسة عامة لتكريس الاحتلال في الضفة الغربية وقتل حل الدولتين الذي لا بديل عنه سبيلا لتحقيق السلام العادل، وتدفع الضفة الغربية نحو الانفجار وتخرق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتعيق تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي لتحقيق الاستقرار في القطاع.
0: يشارك وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في اجتماع وزاري بشأن القدس تستضيفه العاصمة الأردنية عمان. وذكرت مصادر في وزارة الخارجية التركية، ذكرت أن الاجتماع يستضيفه نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي بمشاركة وزراء ومسؤولين من دول عربية وإسلامية، إضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية. وأضافة أن المشاركين سيبحثون تطورات القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، إضافة إلى الجهود الدولية المرتبطة بحل الدولتين. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان التقى وزير الدولة الجزائري لشؤون الخارجية والجاليات الوطنية في الخارج والشؤون الإفريقية أحمد عطاف، وذلك على هامش زيارته إلى العاصمة الأردنية عمان. ويشارك فيدان في الاجتماع الوزاري بشأن القدس الذي تستضيفه عمان لبحث تطورات الأوضاع في القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة والجهود الدولية الرامية إلى دفع حل الدولتين. ويعقد هذا الاجتماع برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي بمشاركة وزراء ومسؤولين من دول عربية وإسلامية إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية. أعلن الرئيس الأوكراني فولودمير زيلنسكي مقتل 17 شخصا إضافة إلى إصابة 44 في هجمات روسية عنيفة بالصواريخ والمسيرات على كييف وضواحيها. وقال زيلينسكي إن القوات الروسية استخدمت 28 صاروخا و115 مسيرة في هجماتها على كييف وضواحيها. بدورها أكدت الإدارة العسكرية في كييف أن الهجمات بالصواريخ والمسيرات ألحقت أضرارا بمبان سكنية ومستودعات وأشعلت حرائق في 4 مناطق في العاصمة، مشيرة إلى تضرر نظام يحتوي على مادة الأمونيا جراء الهجمات، محذرة السكان من احتمال تسرب المادة. أصيب شخص في هجوم بمسيرات أوكرانية استهدف منطقة تولا الروسية وفق ما أعلنه حاكم المنطقة ديمتري ميليايف. وأضاف ميليايف أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 107 مسيرات، مشيرا إلى أن الهجوم ألحق أضرارا بمبنيين سكنيين ومنشأتين صناعيتين. كما سقطت مسيرة داخل مركز فرز تابع لشركة وايلد بيريز، ما أدى إلى اندلاع حريق تعمل فرق الإطفاء على إخماده. أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف مراكز للنقل والإمداد اللوجستي في العاصمة الأوكرانية كييف ومحيطها. وقالت الوزارة إن الضربات استهدفت مراكز لوجستية كانت تستخدم بحسب وصفها لتخزين وتوزيع مكونات المسيرات وأنظمة الحرب الإلكترونية. كما أعلنت استهداف 3 سفن شحن جنوب أوديسا، قالت إنها كانت تنقل شحنات عسكرية باستخدام أسلحة دقيقة ومسيرات بعيدة المدى.
4: المعارك بين روسيا وأوكرانيا تشتد وتبلغ ذروتها، فتصبح الهجمات المتبادلة عنوان الحرب اليومي، وتتزايد الخسائر البشرية والمادية من الجانبين. في منطقة موسكو يسقط قتلى ومصابون، وتتضرر منازل وتندلع حرائق جراء استهداف بمسيرة أوكرانية. فيعلن المحافظ أن بلدية تشيخوف شهدت أكبر الأضرار، وأن الهجوم تسبب في اندلاع حرائق داخل المنطقة الصناعية بمقاطعة موسكو قبل أن تتم السيطرة عليه. ولم تسلم منطقة لينينغراد الروسية من المسيرة الأوكرانية، حيث تضرر مستودع ومراكز لوجستية تابعة لشركة روسية، فيما أعلنت موسكو تصديها لبعض المسيرات الأوكرانية. على الجانب الآخر، أكد الجيش الأوكراني تدمير جسرين في مقاطعة كورسك الروسية ومقاطعة زابوروتشيا الأوكرانية، بالإضافة لاستهداف نقطة تمركز مؤقتة لوحدة تابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي في مقاطعة خيرسون. بينما اتهم وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيها روسيا بارتكاب جريمة حرب بعد نشر مقطع مصور يظهر طائرة مسيرة وهي تطارد بائعا متجولا في خيرسون وتصيبه بجروح، فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف 4 سفن شحن، قالت إنها كانت تحمل إمدادات عسكرية للقوات الأوكرانية، مشيرة إلى أن الضربات استهدفت سفينتي شحن في ميناء نيكولايف ويوجني وسفينتين في البحر الأسود جنوب أوديسا. كما أشارت الوزارة إلى أضرار كبيرة بمنشأة صناعية في مقاطعة أوديسا الأوكرانية. وتعرضت سفينتان مدنيتان تابعتان لجهات تركية لهجوم بمسيرات في البحر الأسود عقب مغادرتهما ميناء نوفوروسيسك الروسي، ما أدى لإصابة أفرادهما. وأكدت الخارجية التركية متابعتها الحدث، معربة عن قلقها البالغ إزاء اتساع نطاق الحرب في البحر الأسود رغم تحذيرات أنقرة السابقة، ومبينة أن تأثير الحرب بدأ يطول السفن المدنية. وعرفت الأيام الأخيرة هجمات متبادلة بين الطرفين وتنوعا في المناطق المستهدفة، كما دخلت الموانئ بقوة على خط الحرب الروسية الأوكرانية.
0: تتواصل عمليات فرز الأصوات في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ولاية ميشيغان الأمريكية وسط تقارب بين المرشحين. وأظهرت النتائج الأولية بعد فرز نحو 70% من الأصوات تقدم المرشح عبد الرحمن السيد على منافسته هايل ستيفز بنسبة 49.8% مقابل 46.3%. ومن المقرر أن يواجه الفائز المرشح الجمهوري مايك روجرز في انتخابات نوفمبر للفوز بمقعد ولاية ميشيغان في مجلس الشيوخ الأمريكي.
5: مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي، تتجه الأنظار إلى 7 ولايات حاسمة هي هاواي وكنساس وميتشيغان وميزوري وتينيسي وفيرجينيا.

0: وواشنطن التي تجري فيها الانتخابات التمهيدية ما قبل نظيرتها العامة في نوفمبر المقبل. سباق تمهيدي لا يقتصر على اختيار المرشحين، بل يرسم حدود القوة والنفوذ بين الحزب الديمقراطي والجمهوري الذي تتركز الأنظار فيه على مدى استمرار الرئيس ترامب في تشكيل هويته واختيار مرشحيه ومواصلة هيمنة تياره داخل قواعد الحزب.
1: لأكون صريحا معكم، أيدت منافسا لأحد أعضاء مجلس الشيوخ الحاليين وحقق بذلك نجاحا باهرا وفاز في الانتخابات التمهيدية في تكساس، وأصبح الأمر محسوما، والرجل الذي خسر والذي لم أؤيده أصبح غاضبا جدا.
0: أما الديمقراطيون فيواجهون معركة مختلفة تتمثل في محاولة التوفيق بين تيارات داخل الحزب تتنافس على تحديد الأولويات السياسية من الاقتصاد والرعاية الاجتماعية إلى قضايا السياسة الخارجية.
2: انقسم الحزب الديمقراطي إلى تيار تقدمي وتيار مؤسسي، وأعتقد أن التقدميين يقدمون البديل الذي ترغب قواعد الحزب في رؤيته، خاصة بعدما حدث في غزة التي كانت نقطة التحول. لقد رأينا ذلك جميعا، وشاهده الشباب على وجه الخصوص الذين رأوا تلك الجثث المتراكمة في غزة وتساءلوا لماذا لا يفعل قادتنا شيئا؟
0: أهمية هذه الانتخابات تتجاوز كذلك حدود المنافسة الحزبية، فتأتي في وقت يواجه فيه الناخب الأمريكي أسئلة تتعلق بالاقتصاد والهجرة ودور الولايات المتحدة في العالم، وهي ملفات ستحدد إلى حد كبير اتجاه التصويت في الانتخابات العامة القادمة.
3: نتائج الانتخابات التمهيدية وإن بدت محلية في ظاهرها، إلا أنها تعد أول مؤشر على اتجاه الرياح السياسية في واشنطن قبل بدء معركة الانتخابات الكبرى في نوفمبر المقبل التي ستحدد من يسيطر على الكونغرس ومدى قدرة إدارة ترامب في تمرير سياستها الداخلية والخارجية خلال العامين المقبلين. أيمن جاترة عربي، واشنطن.
4: استقبل مطار دير الزور أول رحلة داخلية قادمة من دمشق بعد انقطاع استمر لنحو 14 عاما، وقالت الهيئة العامة للطيران المدني إن الرحلة التي سيرتها الخطوط الجوية السورية تمثل خطوة نحو استعادة شبكة النقل الجوي الداخلي وتسهيل تنقل المواطنين ودعم النشاط الاقتصادي في المنطقة الشرقية. وأضافت أن تشغيل الخط جاء بعد استكمال أعمال تأهيل المطار مع العمل على توسيع شبكة الربط الجوي بين المحافظات خلال المرحلة المقبلة. سجلت تركيا أداء سياحيا قويا خلال النصف الأول من العام، محققة عائدات تجاوزت 25 مليار دولار. يأتي ذلك رغم تباطؤ نمو السياحة العالمية بسبب الحرب في الشرق الأوسط وارتفاع تكاليف السفر وأزمة وقود الطائرات.
5: رغم الضغوط التي فرضتها الحرب في الشرق الأوسط على حركة السفر العالمية، حققت تركيا عائدات سياحية بلغت 25 مليار و746 مليون دولار خلال النصف الأول من العام، مع استقبالها نحو 25 مليون و760 ألف زائر، مواصلة أداءها القوي في أحد أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد التركي. وخلال الربع الثاني من العام سجلت السياحة التركية وفود 4,300,000 سائح في أبريل الماضي و5,700,000 في مايو، قبل ارتفاع العدد إلى 6,500,000 في يونيو. وتصدرت روسيا قائمة الأسواق المصدرة للسياح بنحو 2,650,000 زائر، تلتها ألمانيا بمليونين و440 ألفا، ثم بريطانيا بمليون و580 ألف زائر. وتأتي هذه النتائج في وقت يواجه فيه قطاع السياحة العالمي ضغوطا متزايدة بفعل تداعيات الحرب، إذ أدى اضطراب الملاحة في مضيق هرمز والإغلاق المتكرر للمجالات الجوية لدول المنطقة وارتفاع أسعار النفط وتقلص مخزونات وإمدادات وقود الطائرات إلى تباطؤ نمو الطلب العالمي على السفر من 2.5% خلال يناير وفبراير الماضيين إلى 14% في مارس، ما دفع منظمة الأمم المتحدة للسياحة إلى خفض توقعاتها لنمو القطاع خلال العام إلى ما بين

0: 1% و30%. ورغم هذه التحديات، واصل القطاع تحقيق نمو في أعداد الزوار إلى تركيا والعائدات المالية، واستفادت البلاد من استمرار الاستثمار في البنية التحتية والخدمات السياحية، ما عزز قدرتها على الحفاظ على زخم القطاع في وقت تشهد فيه خريطة السياحة العالمية تغيرات متسارعة بفعل الأزمات الجيوسياسية وتقلبات أسواق الطاقة.
1: نهاية النشرة، وهذا التذكير بالعناوين. ترامب يعلن التقدم في المحادثات مع إيران ويؤكد قرب فتح مضيق هرمز ويهدد بضربة قوية إذا تعثر الاتفاق. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل فلسطينيين في مخيمي قلنديا وجنين وتهدم منازل في بلدتين حالين غرب بيت لحم. 17 قتيلا وأكثر من 40 جريحا بهجمات روسية على كييف وضواحيها، وتحذيرات من احتمال تسرب غازات سامة جراء الضربات. نلقاكم على رأس الساعة في المزيد من التفاصيل. دمتم في أمان الله.

عشرات الشهداء في جنازة واحدة، مشهد يفوق الوصف ويختصر مأساة غزة. ليسوا أرقاما في نشرات الأخبار، بل بشر انتشلت رفاتهم من تحت الأنقاض بعد أن ظلت مدفونة هناك منذ 3 سنوات، قبل أن تشيع في واحدة من أكبر صلوات الجنازة الجماعية التي شهدها قطاع غزة. فمتى يستيقظ ضمير العالم؟ بهذه الكلمات التي كتبها أحدهم نبدأ حلقة اليوم من تفاعل. فأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام وتتابعونا معنا. أكبر جنازة في تاريخها، غزة تودع شهداء مجزرة الصبرة بعد 2.5 عامين. أفران النزوح، حرارة الصيف تحاصر سكان الخيام في قطاع غزة. بعد حوالي 2 شهر على غيابه، الشعب الكاميروني يبحث عن رئيسه. نبدأ جولتنا أيها الأحبة بهذا الخبر المؤلم. فبين ركام الحزن ومرارة الانتظار لقرابة 2 عامين من الزمن، شيع أهالي قطاع غزة جثامين 112 شهيدا في جنازة جماعية وصفت بأنها الأكبر في تاريخ فلسطين. في موكب طويل من النعوش هز مشاعر الملايين وحمل معه ذاكرة مجزرة بقيت مدفونة تحت الأنقاض 2.5 عامين. التشييع المهيب جرى في حي الصبرة جنوب مدينة غزة للشهداء سقطوا إثر مجزرة استهدفت مربعا سكنيا مأهولا يعود لعائلتي أبو شريعة والحسينة. وعلى منصات التواصل الاجتماعي تداول ناشطون صور النعوش المتراصة التي يلفها العلم الفلسطيني. شاهدوا معي.

0: هذا وظلت رفات الشهداء تحت الأنقاض منذ المجزرة التي وقعت في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة في نوفمبر عام 2023 قبل أن تتمكن طواقم الدفاع المدني من انتشالها، حيث استهدفت حينها غارات إسرائيلية 3 مباني سكنية كانت تضم أفرادا من عائلتين، بالإضافة إلى نازحين لجأوا إليها بحثا عن مكان أكثر أمنا. نشاهد كيف علق الناشط محمود العمودي على الجنازة.
1: هنا الشهيد والشاهد، هنا الدليل والثابت، ليس فقط على جريمة هذا المحتل المتواصلة منذ 3 أعوام، لكن شهد على موت آخر ذرة ضمير من هذا العالم المتخاذل الذي رآنا عبر شاشاته نموت صباحا ومساء، نقصف ونحرق أمامه ولم يحرك أي شيء ولم يحرك ساكن. هنا جثامين أطفال صغار وأجنة، هنا نساء، هنا شيوخ، هناك مختار عائلة عشيرة أبو شريعة والحسينة، إحدى العائلات التي قدمت الكثير من أبنائها كحال كثير من عائلات غزة التي أبيدت أمامكم، رأيتموها صباحا ومساء تحرق أمام العالم أجمع، هذا العالم المتخاذل الصامت الذي لم يحرك شيء. علم فلسطين هنا يغطي العشرات من رفات أبنائنا وبناتنا.
0: هذا وسار الفلسطينيون بين المباني المدمرة حاملين النعوش الملفوفة بالأعلام الفلسطينية قبل مواراتها الثرى في مقبرة جماعية وسط مشاهد مؤلمة تفاعل معها الكثيرون. ومن المشاهد المؤثرة في الجنازة وداع نساء غزة الموكب بالورود والدموع. مشاهد

0: طواقم الدفاع المدني أوضحت أن عمليات البحث والانتشال استغرقت 136 ساعة عمل متواصلة، واستخدمت فيها أدوات بدائية جراء منع دخول المعدات الثقيلة، ولم تكن عملية التعرف إلى الضحايا سهلة، إذ اعتمدت فرق الإنقاذ على الملابس والحلي والعلامات المميزة والإصابات القديمة وغيرها، إضافة إلى شهادات أفراد العائلة الناجين. لكن لماذا ظهرت الأكفان رقيقة؟ نتابع.
1: مش ملاحظين انه في اشي غريب في الفيديو هذا؟ انه الاكفان وكانها فارغه وكانه في داخلها ورقه فقط. انتوا عارفين انه هذه الجنازه هي الاكبر في تاريخ القضيه الفلسطينيه؟ 112 شهيد من عائله الحسينه وابو شريعه. هؤلاء الشهداء لم يرحلوا جديد، بل قبل 3 سنوات تم استهداف مبنى كامل وهم كانوا في داخل المبنى. ورحموا جميعا، وبعد 3 سنوات الصليب الأحمر بالتعاون مع الدفاع المدني أخرج هؤلاء الجثامين عضم هان وعضم هان، آخر جمعوا 112 كفن زي ما أنتم شايفين رقيق لا يحتوي إلا على بعض من العظام أو الملابس. زي ما أنتم شايفين كمان إنه النساء قاعدة بترش الورد، نساء الفلسطينيات الأحرار برشوا الورد فرحة، لأنه هذه الفرحة في كتير متعطش إلها. هتقولي في ناس متعطشة تعمل جنازة؟ لأنه في ناس أهليها ما زالت تحت الأنقاض، ما زالت تحت الأنقاض وما قدروا.
0: لم تهدأ منصات التواصل الاجتماعي أيها الأحبة بعد مراسم تشييع أكبر جنازة في قطاع غزة، ونقرأ بعض التعليقات ونبدأ مع محمد هنية. شاهدوا معي. إذا محمد يقول: بينما كان العالم يطوي صفحة شهداء غزة، كانوا هم يرفعون الركام حجرا حجرا بحثا عنهم، وحين وجدوهم بعد طول انتظار نثروا الورود على نعوشهم، كأن الزمن لم يتأخر وكأن الوفاء لا يعرف موعدا يفوته. ياسر الزعاتر يقول: لنا أكبر الجنازات ولهم النبض والعار وسوء الخاتمة، لن يهنأ الغزاة بهذه الأرض أبدا، تلك حكايتنا معهم والتي نعرف جيدا ختامها كما يعرفونه هم أيضا. علي يقول:

0: لأول مرة ستتحول أرقام المجازر الضخمة إلى نعوش وأكفان وسرادق عزاء، ولأول مرة سيتم تكريم الضحايا بجنازة من آلاف المشيعين في مشهد سيذكر العالم من جديد بحجم الجريمة المرتكبة. أما يونس فيقول: هذه هي إسرائيل التي تفوقت على النازية، لم يعد للكلام معنى أمام هذا المشهد الذي تهتز له الإنسانية وتبكي الضمائر الحية دما لو كان فيها أدنى درجات الإحساس البشري. مقداد يقول: تحولنا إلى بلد الجنازات اليومية، وصرنا نسابق الذكريات بحدث أكبر جنازة. خيام لم تعد صالحة للسكن، هذا لسان حال حوالي مليون فلسطيني يعيش ظروفا صعبة في خيام النزوح مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف. شمس حارقة، شح في المياه، وغياب للتيار الكهربائي، غبار وازدحام في الخيام، ونقص في أبسط مقومات الحياة الكريمة، بالإضافة إلى الأمراض التي تضرب القطاع جراء موجة الحر والتي تفاقم الأزمة الإنسانية. فقد سجلت وزارة الصحة أكثر من مئات الإصابات بجدري الماء ومختلف الأمراض الجلدية بسبب الحرارة. يقول الغزيون إن الوضع بات لا يحتمل، وكل الأصوات التي يرفعونها باتت بدون جدوى. لنشاهد.
1: اللي بيحبوا الصيف يعني مش عايشين في غزة ولا دارين باللي بصير في غزة أساسا. احنا متنا من القيء، مش نحمل، أنا مش فاهم، مش نحمل.
2: بالأمس الخيام تحولت إلى فران، درجات الحرارة بالأمس كانت عالية.
0: مشاهد مؤلمة، هنا أطفال أنهكهم الحر يحاولون إيصال صوتهم للعالم، فهل من مستجيب؟ لنشاهد.
3: الجو حر كتير كتير، وقررنا أن نجرب هاي التجربة نشوف قديش حرارة الخيمة. درجة الحرارة عندنا في الخيمة 42 ولسه بزيد، مش ملاحق أعرق. أنا شايفين جسمي؟ شايفين رقبتي؟
4: شايفين أنا الثانية؟ شايفين؟
3: الله، الحساسية صارت
4: تطلع. شايفين؟
3: 42.
4: شايفين؟
3: هاي درجة حرارة.
0: وفي الليل هؤلاء الأطفال وجدوا طريقة للحصول على مياه باردة مستغلين أسقف الخيام، كيف؟ شاهدوا معي.
3: بنجيب الجناني وليش بنعبيهم وبنجيبهم ماي، بعدين بنجيبهم وبنحطهم على الخيمة بالشكل هذا. وهينا صحينا من النوم، أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله. صحينا على الساعة 6 قبل ما توصل الشمس للجناني، جينا لحتى نشيلهم ونحطهم بالخيمة ونتلجهم قدر المستطاع، إنه نشرب مية متلجة مش نشرب مية سخنة. وهينا جبنا الجنان وحطناهم بالحرام، وهلقيتها بنغطيهم ولما نعطش بنشرب.
0: كثيرة إذن هي الأساليب التي بات يتبعها الغزيون لمحاولة تخفيف حدة الحر، كهذا الرجل. لنشاهد.
5: يعطيك العافية. إيش بتسوي؟
6: قاعدين نبرد في الخيام. يعني خش أنت، بس خش في الخيام نار ساونا. قاعدين نبرد أحيانا. شايف
5: فيه؟ طبعاً حر الخيام والجو اللي الشمس الحامية بيضطر الأهالي إنهم يبردوا الخيام بالماء. طبعاً هذه طريقة مجدية ولا بس هيك نفسياً؟
6: لا والله دائماً نعمل زي هيك، أنت عارف.
5: مجدية يعني؟
0: غازي آخر اشتهر بابتكاراته لتسهيل حياة الخيام عليه وعلى أسرته، هو المهندس تيسير عبيد. شاهدوا معي.

0: وكما يقال الحاجة أم الاختراع. ربما النعمة الوحيدة التي ما زال ينعم بها أغلبية أهالي غزة هي البحر الذي يغدو في الصيف متنفسا يلجأ إليه مليوني غزي للهروب من الحر الشديد. رئيس تايه يا أولاد الحلال، أو بالعربية الفصحى رئيس مفقود، ودولته تبحث عنه منذ نحو شهرين. إنه أكبر رئيس في العالم، يبلغ من العمر 93 عاما ويحكم بلاده منذ 44 عاما. إنه الرئيس الكاميروني بول بيا، وهذه صورته. شهد بيا للمرة الأخيرة في 7 يونيو الماضي قبل أن يغادر إلى سويسرا برفقة زوجته في زيارة وصفتها السلطات بأنها خاصة وقصيرة، لكنه لم يعد حتى الآن، ولم يتم إعلان موعد رسمي لعودته منذ نحو شهرين. لا صورة للرئيس ولا خطاب. غيابه عن الظهور العلني طوال هذه الفترة أثار موجة واسعة من التكهنات داخل البلاد بشأن حالته الصحية، خصوصا وأنها أطول فترة غياب له منذ توليه السلطة عام 1982. هناك من يقول أنه قد مات، بينما يقول آخرون أن حالته الصحية خطيرة. الحكومة الكاميرونية دخلت على الخط في محاولة لوقف الجدل، إذ أصدرت تصريحات حول أسباب غياب الرئيس بول بيا، لكن كثيرين رأوها متضاربة. فوزير الاتصال والناطق باسم الحكومة أكد أن الرئيس على قيد الحياة ويتمتع بصحة جيدة ويواصل إدارة شؤون الدولة من جنيف، وعودته قريبة، بينما قال وزير العمل إن الرئيس يقضي إجازته السنوية. أما أحزاب المعارضة فترى أن استمرار غياب الرئيس خلق فراغا مؤسسيا، وأن البلاد لا يمكن أن تدار عن بعد، بل وطالبت بضرورة انعقاد المجلس الدستوري لإعلان شغور منصب الرئيس، وهو ما رفضه الحزب الحاكم طبعا، مؤكدا أن مؤسسات الدولة تواصل عملها على أكمل وجه، وأن وجود الرئيس خارج البلاد لا يمنعه من ممارسة صلاحياته الرئاسية. رجال الأعمال والاقتصاديون هم الآخرون أبدوا قلقهم من حالة الغموض حول غياب الرئيس، وقالوا إنها تضعف ثقة المستثمرين وتضر بالاقتصاد. أما حسابات الرئاسة على المنصات فتواصل نشر رسائل التهنئة والمراسم التي تحمل اسم الرئيس بول بيا، لكن دون أن تنشر صورة حديثة له أو تسجيلا مصورا، الأمر الذي زاد من حالة الغموض بشأن صحة الرئيس وقدرته على إدارة البلاد. وعلى ذكر المراسيم، فقد أصدر الرئيس بول بيا مؤخرا مرسوما بترقية رئيس الحرس الرئاسي من رتبة عقيد إلى عميد، وقام كذلك باستبدال عدد من القادة في 4 مناطق عسكرية، على الرغم من غيابه منذ قرابة شهرين، ما طرح الكثير من التساؤل حول هوية من أصدر هذه المراسيم. الآن أيها الأحبة طبعا إلى منصات التواصل الاجتماعي لنرصد التفاعل حول غياب رئيس الكاميرون، ونقرأ هذا التعليق، شاهدوا معي. هل هو حقا من يوقع هذه المراسيم؟ أشك في ذلك، الرجل إما ميت أو على وشك الموت. تعليق آخر: شكرا لك رئيسنا على كل شيء، ننتظر عودتك بفارغ الصبر، الشعب الكاميروني كله يصلي من أجلك. حمدي شفيق يقول: في دول العالم الثالث لا أحد يترك الكرسي إلا بالخلع أو الموت. محمود أحمد يقول: الرجل ده تاريخ أكثر من 40 سنة في الحكم، وواضح أنه عنده مشاريع لسه ما خلصتش، لازم يكمل ما بدأه من إنجازات، أعطوه فرصته. مرحبا بكم في إفريقيا اللي كلها زي بعضها. بالرغم من أن جامعته فصلته بسبب دعمه لفلسطين، فإنه ما زال يصعد من خطابه ضد الصهيونية ونفوذها السياسي في أمريكا. الناشط الأمريكي جاي كريستنسن يتحدى الضغوطات ويتحدث، لنشاهد معا.
1: The global killer of children is the state of Israel. The number one global killer of journalists is the state of Israel. The number one destroyer of hospitals is the state of Israel. Nobody should support Israel. None of it. We in America recognize that. has led to the destruction of our rights to free speech. My personal story is I was expelled from my college for speaking out against Zionism. They violated my free speech rights. And why? Because Zionists have bought political power in the United States. They own. They literally own, and it's not some like conspiracy. They pay a supermajority of our sitting Congress members to send state weapons to advance the goal of Zionism, aka Israel. Down with Israel, down with the oppressors, down with the
0: أكثر من 500 ناشط من 20 دولة وصلوا أنقرة على متن قافلة فلسطين. كيف كانت أجواء الاحتفاء قبل متابعة المسير نحو فلسطين المحتلة؟ شاهدوا معي.

حفل ختام لمخيم قرآني في أحد مساجد غزة تحول إلى مشهد دمار وحزن بعد تعرض مسجد التقوى للقصف. شاهدوا معي. نزل

0: والله كالعادة إحنا بنيجي على الجامع قبل الأذان بنص ساعة عشان نفتح الجامع ونظبط الجامع ونكنس الجامع.
1: صلينا العصر إحنا، صليت النبي، وطبعا هودنا هناك عند الخيم، هنا قعدنا عند الخيم، هنا ما إحنا بالخيم قاعدين، فاهم علي كيف؟ وصار التحذير نطلع بالمربع هذا كله.
0: بعدها ضربوا الصاروخ، الناس انتمت،
1: بقولوا وقفوا إطلاق النار، وقفوا مش عارف، كله كذب في نصب يا عم، كله كذب في نصب. قاعدين بصيدوا فينا واحد واحد، قاعدين انا بصيدوا المدني غير ما فيش مقاومه ولا في شيء، كلهم مدنيين يا عمي، فيش مقاومين، كلهم مدنيين اللي بقصفوهم، كلهم مدنيين.
0: كان عندنا مخيم قراني المفروض انه اليوم يكون حفل اختتام هذا المخيم،
1: ولقيت الاولاد الصغار قاعدين بعيط بياط، انا الاولاد الصغار بالجامع اللي بحفظوا قران، يعني اولاد صغار هم تعون.
2: موظفة في أحد فروع برجر كينج قالت لأحد الزبائن: الإسرائيليين، فلسطين حرة، مما دفعه إلى نشر فيديو يؤكد فيه أن المطعم لم يعد آمنا لليهود. فكيف كان رد إدارة مطاعم هذه السلسلة العالمية؟ شاهدوا معي.
3: Ariana, what did you say to me? What did you say to me, Ariana?
4: I'm sorry, I said free Palestine.
3: Okay, Ariana.

0: بائع متجول كبير في السن قرر أن يسجل موقفه الداعم للقضية الفلسطينية من خلال بث أدعية لغزة والمسجد الأقصى وفلسطين خلال تجوله بعربته في شوارع الأردن. لنشاهد معا.
1: غزة هي الروح والقلب والنبض لفلسطين، وحكى عنها رسول الله كثيراً.

0: لفلسطين مش من يوم ويومين، من وانا طفل صغير وانا عايش كاني حاسس نفسي عايش لاجل فلسطين.
1: فتحا قريبا يا رب، تحريرا قريبا يا رب، الحدود والسدود.
2: بعدا على ما أنه إسرائيلي سأله لماذا تقتلون الناس، مشادة كلامية حادة في أحد شوارع النمسا بين متضامن مع فلسطين ورجل إسرائيلي. لنشاهد معا.
3: That's the problem from the Israeli.
4: 7 October, that's Hamas. Is,
3: no.
4: Hamas.
3: Yeah.
4: 7 October.
3: Oh, it's normal. October, it's okay. Israeli, go home. Go home to your October. Nation. Israeli is no country. Go home. Go
4: Israel,
3: home.
4: Israel, 7
3: no.
4: October.
3: No.
4: The Germania, the Nazis. The Nazis.
3: No, no, no, no, no. Israel.
4: The sex.
3: 9
4: million, million Yudim.
3: Yeah,
4: 6 million Yudim.
3: No.
4: 6 million Yudim.
2: بهذا نصل وإياكم مشاهدين الأحباء إلى ختام هذه الحلقة من برنامج تفاعل، على أمل اللقاء بكم جديد. أطبنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى اللقاء.

0: ترامب يعلن التقدم في المحادثات مع إيران ويؤكد قرب فتح مضيق هرمز ويهدد بضربة قوية إذا تعثر الاتفاق. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تلت عربي في إسطنبول، معكم حسام البكري وتتابعون في نشرتنا أيضا. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل فلسطينيين في مخيمي قلنديا وجنين وتهدم منازل في بلدة نحالين غرب بيت لحم. انفجار مبنى مفخخ جنوب لبنان يوقع قتيلين وسبعة جرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي. 17 قتيلا وأكثر من 40 جريحا بهجمات روسية على كييف وضواحيها، وتحذيرات من احتمال تسرب غازات سامة جراء الضربات. السلام عليكم. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرب إيران بقوة إذا لم يفتح مضيق هرمز في وقت قريب جدا.
1: ترجيحات أمريكية باقتراب فتح مضيق هرمز على ضوء محادثات تجري في الوقت الحالي مع الإيرانيين، محادثات وصفها ترامب بالجيدة جدا، لكنه أرفقها أيضا بتهديدات مكررة عن ضربة قوية ستوجه لإيران حال تعثر الاتفاق. وزير الخارجية ماركو روبيو عزز بدوره الإشارات الأمريكية إلى قرب التفاهم مع إيران. على الجانب الإيراني، نفى المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي وجود مفاوضات مباشرة مع واشنطن، مؤكداً أنها تجري بشكل ثنائي مع سلطنة عمان فقط بشأن مضيق هرمز. بقائي وصف تلك المحادثات بالإيجابية وأنها تركز على تحديد ممرات آمنة للدخول والخروج في المضيق ضمن مسار يهدف إلى ضمان الحقوق السيادية واعتبارات الأمن الوطني لإيران وعمان. موقع أكسيوس نقل عن مصدرين إقليميين أن الاتفاق مع سلطنة عمان لا يزال بحاجة إلى موافقة المرشد الإيراني حتى يدخل حيز التنفيذ. وبحسب أكسيوس، ينص الاتفاق على ترتيب مؤقت لمدة 60 يوما في مضيق هرمز قابل للتمديد، اتفاق من شأنه أن يلبي بعض مطالب إيران بزيادة سيطرتها على حركة الملاحة في الممر، في ظل تأكيدات على أن البيت الأبيض كان منخرطا بشكل فعال في المفاوضات ومطلعا على تطوراتها. الحرس الثوري الإيراني كان هدد بتأجيل الاتفاق مع عمان ما دامت الولايات المتحدة تواصل تهديداتها، رافضاً فرض أي إملاءات أحادية، مشيراً إلى أن استعادة الاستقرار في مضيق هرمز لن تتأتى تحت وطأة التهديد الأمريكي، في حين تؤكد القيادة المركزية الأمريكية أن المسار الجنوبي لمضيق هرمز لا يزال آمناً ومفتوحاً أمام حركة السفن رغم استمرار الهجمات. سعيد محمود، تيريتي عربي.
0: لنزيد من التفاصيل ورحب بضيفي من عمان الباحث في الشأن الإيراني الدكتور نبيل العتم. دكتور نبيل، أهلاً ومرحباً بك. دكتور نبيل، برأيك كيف أصبحت تتعامل إيران الآن مع النبرات المختلفة ما بين تصعيد لأعلى السقوفات وما بين

0: إعلان أن الولايات المتحدة لن تهاجم إيران، هذه النبرة إن صح التعبير أسميناها نبرة متلاعبة أو نبرة التلاعب من قبل الولايات المتحدة، كيف تتعامل معها إيران حاليا؟
1: مساء الخير. يعني إيران تحاول طرح فكرة المسار الرابع الذي يمثل محاولة للجمع بين المطالب الإيرانية وحرية الملاحة التي تطالب بها واشنطن ودول العالم. إيران يعني تسعى إلى اعتراف عملي بدورها، وهدفها ليس فقط إعادة فتح المضيق بل الحصول على اعتراف بأن أمن هرمز لا يمكن إدارته دونها، وواشنطن ربما قد تقبل بترتيبات مؤقتة إذا ضمنت حرية الملاحة وعدم فرض رسوم أو تعطيل التجارة حتى لو منحت إيران دورا رقابيا محدودا. فترة 60 يوم هي فترة اختبار، لكن ما يجري ليس اتفاقا نهائيا بل مرحلة لقياس التزام الطرفين قبل الانتقال إلى الترتيبات الدائمة. الآن بعتقد أنه ما يجري هو محاولة لإعادة صياغة قواعد المضيق بعد الحرب. واشنطن تريد إعادة فتح المضيق سريعا لتأمين أسواق الطاقة، وإيران تريد تحويل إنجازها العسكري كما تقول والسياسي إلى مكسب تفاوضي. إيران تسعى لكسب، دعني أسميه مكسب سيادي، قبول مرور السفن عبر مسارات تشرف عليه إيران، وهذا هو التلاعب الإيراني كما تفضلت في سؤالك. هذا يمنحها حسب رؤيتها نفوذا أكبر مما كان عليه قبل الحرب حتى لو بقيت الملاحة ضمن القانون الدولي.
0: الآن رسوم الدكتور، دكتور لو تسمح لي
1: تمثل حل وسط إذا كانت مقابل خدمات.
0: نعم. يعني لو تسمح لي أنا يعني أتحدث هنا عن مسألة اختلاف النبرة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية تجاه إيران. يعني ما الذي تريده الولايات المتحدة تحديدا الآن من تصعيد لأعلى السقوفات ثم بعد ذلك حديث عن أنه لن يكون هنالك ضربة على إيران؟ إن كانت يعني واشنطن تريد من إيران الرضوخ لشروط معينة، إيران ما زالت ثابتة على موقفها، ما الذي تريده واشنطن الآن؟
1: يعني الجانب الأمريكي يريد ما يسمى بأولا استخدام سياسة العصا والجزرة مع الجانب الإيراني، كما ذكرت لك هو يريد ترويض إيران للوصول إلى تسوية بحيث أن هذه التسوية تضمن مجموعة من الجوانب، بمعنى أن واشنطن ترفض أي صيغة تمنح إيران حقا دائما في التحكم بالمضيق أو فرض رسوم لأن ذلك يعتبر تغيير في قواعد الملاحة الدولية. لكن كما تفضلت هنالك اختلاف في النبرة الأمريكية، بمعنى أن هنالك ازدواجية، يعني وهذه اللغة تجمع بين الرسالتين، أحيانا تشعر أنها متناقضة. يعني الرئيس ترامب يقول أنه المفاوضات ممتازة وتسير على قدم وساق، وفي الوقت نفسه يهدد بالقوة العسكرية، يتحدث عن اتفاق وشيك لكنه يقول ويلوح بالحرب على الرغم من تفضيلها لأن هذا سوف يسقط كثير من الضحايا. لكن الهدف من هذه الازدواجية هو الضغط على الجانب الإيراني قبل اللحظة الأخيرة وقبل اللجوء إلى الخيار العسكري، طمأنة الحلفاء بأن واشنطن لن ترضخ للمطالب الإيرانية، إقناع الداخل الأمريكي والرأي العام الأمريكي بأنه الخيار الدبلوماسي هو الخيار الأول، لكن إذا فشل هذا الخيار سوف تنتقل الولايات المتحدة الأمريكية مرغمة التعامل عسكريا مع الجانب الإيراني، بالإضافة إلى أبقى جميع الخيارات على الطاولة بما فيه الخيار العسكري، وهذا ما تم نقله بالمناسبة إلى الطرف الإيراني عبر باكستان التي تحدثت فعليا عن وجود معلومات عسكرية واستخبارية تؤكد ما يطرحه الرئيس ترامب، وبالتالي هذا أحدث ما يسمى بتراجع تكتيكي من جانب إيران على الرغم من أنه إيران لا تظهر ذلك على العلن لتحقيق مجموعة من المكاسب. أولا لا تريد الظهور بمظهر المستسلم، تريد تعزيز فكرة الصمود وأنها قادر على مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية، لكن ماذا يجري في الغرف المغلقة لغاية هذه اللحظة؟ الأمور غير واضحة. الإيرانيين يعني قبل قليل كنت بتابع وسائل الإعلام الإيراني التابعة لحركة الثورة الإيراني تتحدث عن أنه إيران تريد حل يضمن لها رقابة وإدارة لمضيق هرمز بحيث تصبح طرفا مشاركا وليس طرفا مراقبا فقط.
0: طيب دكتور نبيل، إلى أي مدى استطاعت الآن إيران استخدام ورقة الحلفاء لتضغط بها على واشنطن لترضخ واشنطن لبعض الشروط التي فرضتها إيران عليها؟
1: يعني الجانب الإيراني لطالما يوظف ما يسمى بالوكلاء وليس الحلفاء، أنا بطلق عليهم دائما، هو يعني هدد بالورقة الحوثية وما يسمى بحرب المضائق والممرات، بمعنى رفع الكلفة على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى دول العالم عن طريق إثارة أزمة جديدة متعلقة بباب المندب وأمن البحر الأحمر، ودفعت الحوثي إلى دعني أسميه إلى القيام ببعض الاعتداءات العسكرية على بعض السفن، وقام بالاعتداء على المملكة العربية السعودية، وهنالك ربما الاعتداء اللي تم على دمياط في جمهورية مصر. هذه رسائل إيرانية بأن إيران تستطيع تغيير قواعد اللعبة السياسية من ناحية، وتستطيع رفع كلفة المواجهة مع الولايات المتحدة عن طريق التسبب بأزمة طاقة عالمية، وأيضا محاولة إثبات أن هنالك خطأ وخلل في التقييم الأمريكي ما بين القدرات التي باتت تمتلكها إيران وما بينما يتم إشاعته من جانب الولايات المتحدة الأمريكية بأن إيران باتت تمتلك سوى 20% من قدراتها، وبالتالي قامت بقصف عدد من الدول من ضمنها الأردن والاعتداء عليه من خلال إطلاق صواريخ ومسيرات.
0: وضحت هذه النقطة.
1: المسافة ما بيننا وبين إسرائيل حوالي من 1800 إلى بين وبين إيران.
0: نعم. نقطة أخيرة دكتور نبيل، إلى أي مدى ينعكس الصراع الجاري حاليا الآن ما بين واشنطن وإيران على لبنان تحديدا، على المناطق الجنوبية في لبنان، خصوصا أن هنالك الآن مفاوضات ما زالت جارية بين إسرائيل ولبنان في روما؟
1: يعني احنا دخلنا في الجولة السابعة، لا شك أنه ليس من مصلحة إيران الوصول إلى اتفاق قد يؤدي في نهاية المطاف إلى نزع سلاح حزب الله اللبناني. الإيراني ما زالوا كما تفضلت في بداية في سؤالك الأخير حول الوكلاء أو الحلفاء لإيران وكيفية توظيف هذه الورقة، هم ينظرون إلى ما يسمى باستراتيجية تقادم الملفات، بمعنى محاولة الاستفادة إلى أقصى درجة ممكنة من الورقة اللبنانية والورقة الحوثية وورقة الميليشيات الموجودة في العراق لتحقيق أكبر قدر من المكاسب، ولمحاولة إظهار أن إيران ما زالت تمتلك أوراق ردعية لا سيما عبر الملف اللبناني اللي تريد إيران الانخراط به كدولة فعليا موجودة على الطاولة وليست خارج اللعبة السياسية، وبالتالي تركز على هذا الملف بشكل كبير جدا. لكن هل التصعيد في جنوب لبنان هل سوف يؤدي في نهاية المطاف إلى قلب الطاولة كما تقول إيران والدخول على خط المواجهة مع الجانب الإسرائيلي؟ هذا يعتمد على طبيعة الضربات الإسرائيلية من ناحية، وهل فعليا أن إسرائيل تجاوزت الخطوط الحمراء التي تم التوافق عليها ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والجانب الإيراني فيما يسمى بإطار التفاهم اللي أصبح جزء من سوء التفاهم ما بين الطرفين للأسف الشديد. ثم الجانب الثالث والمهم والمحوري في هذا الإطار هو ما يتعلق برؤية إيران للوصول إلى حل فيما يتعلق بمضيق هرمز، بمعنى إذا كان هنالك مقاربة ترضي إيران لا أعتقد أن الجانب الإيراني سوف يضحي بالدخول في مغامرة وربما حرب شاملة مع الولايات المتحدة الأمريكية يعني لعيون حزب الله اللبناني، وبالتالي قد يتم عوضا عن ذلك الدفع بحزب الله اللبناني إلى مواجهة عسكرية وأن تبقى إيران خارج اللعبة السياسية إذا شعرت إيران بأنه مصالحها بدأت تتحقق من ناحية، ومن ناحية أخرى في محاولة لابتزاز الولايات المتحدة الأمريكية ومحاولة استنزاف الجانب الإسرائيلي لتحقيق أكبر قدر من المكاسب، لأنه كل هذه الملفات هي مرتبطة مع بعضها البعض. الجانب الإيراني ينظر إلى ضمن ما يسمى بالصفقة الشاملة، بمعنى أن ورقة الملاحة وفتح مضيق هرمز هو مرتبط بملف رفع العقوبات عن الجانب الإيراني بالإفراج عن جزء من الأرصدة المجمدة، وأيضا تأجيل القضايا المحورية والمهمة والمعقدة خاصة فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني، لأنه إطالة أمد الأزمة بالنسبة لمضيق هرمز هذا سوف يؤدي إلى استنزاف قدرات الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي رضوخها حسب الرؤية الإيرانية إلى تقديم تنازلات فيما يتعلق بتراجع الولايات المتحدة عن المطالب فيما يتعلق بالملف النووي والصاروخي والنفوذ الإقليمي.
0: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من عمان الباحث في الشأن الإيراني الدكتور نبيل العتوم، شكرا لك. أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثيين في اليمن يحيى سريع أعلن استهداف ناقلة نفط سعودية قبالة سواحل ينبع في البحر الأحمر، وقال سريع إن العملية تأتي في إطار حظر الملاحة البحرية على ما سماه العدو السعودي وتثبيتا لمعادلة الحصار بالحصار وفق تعبيره.
2: تمكنت القوات المسلحة اليمنية بفضل الله من استهداف سفينة وفاء النفطية السعودية شمالي البحر الأحمر أمام منطقة ينبع، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله. وبهذا الاستهداف يكون إجمالي السفن التي استهدفتها قواتنا 8 سفن نفطية سعودية منذ بدء الحظر البحري في 22 من يوليو الماضي، فيما بلغ إجمالي السفن التي تم منعها وإجبارها

0: على التراجع والعودة في البحرين الأحمر والعربي 29 سفينة نفطية سعودية.
1: أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل جنديين وإصابة 7 آخرين في لواء 55 في انفجار استهداف قوة عسكرية إسرائيلية في بلدة مجدلزون جنوب لبنان. وقال الجيش الإسرائيلي إنه بدأ بتنفيذ هجمات مركزة في جنوب لبنان ردا على ما وصفه بخرق حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار. وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية فقد وقع الانفجار إثر تفجير عبوة ناسفة داخل مبنى مفخخ كان جيش الاحتلال يسيطر عليه منذ مدة في جنوب لبنان. وبالتزامن مع مفاوضات روما قالت وكالة الأنباء اللبنانية إن الجيش الإسرائيلي ارتكب 6 خروقات لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، وشملت هذه الخروقات تقدم آليات إسرائيلية في قضاء بنت جبيل وقصفا مدفعيا وتمشيطا بالأسلحة الرشاشة وتحليق للطيران المسير والحربي فوق مناطق بجنوب وشرق ووسط لبنان بينها بيروت والبقاع وعكار والهرمل. للمزيد من التفاصيل نرحب بمراسلتنا من بيروت صباح ياسين. صباح أهلا ومرحبا بك، ما هي آخر التطورات والتحديثات لديك صباح حتى الساعة؟
2: بالفعل يبدو أن التوترات الأمنية عادت إلى جبهة جنوب لبنان، ولكن هذا اليوم عبر بوابة الإنذارات الإسرائيلية. آخر إنذار كان وجهه الجيش الإسرائيلي لسكان قرى في لبنان في منتصف شهر يونيو حزيران الماضي، واليوم للمرة الأولى بعد اتفاق الإطار بين لبنان والإسرائيل يوجه الجيش الإسرائيلي إنذارا تحديدا لسكان بلدة المنصوري والتي تقع في قضاء صور في القطاع الغربي جنوب لبنان، وطلب من أهالي البلدة بضرورة الابتعاد 1000 متر عن القرية بحجة أن القرية يتواجد فيها عناصر من حزب الله وأيضا تحوي على بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله. هذا يعني عمليا أنه في المدى الزمني القريب سيوجه الجيش الإسرائيلي الصواريخ والقذائف باتجاه هذه البلدة. يذكر أن عدد من عائلات بلدة المنصور كانوا قد عادوا إليها بعد اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، ومنذ حوالي الساعة حوالي 20 عائلة بدأوا بالمغادرة والنزوح مجددا من هذه البلدة قبل أن تدخل التهديدات الإسرائيلية حيز التنفيذ. يذكر أيضا أن بلدة المنصوري تقع خارج المنطقة الصفراء، هي ليست محتلة، وإن كان الجيش الإسرائيلي وألياته تتوغل داخل هذه البلدة ولا سيما عند أطراف هذه البلدة. على أي حال التحذير أو الإنذار الإسرائيلي تم ذكر في هذا الإنذار بأن هذا رد على خروقات حزب الله لما يعرف باتفاق وقف إطلاق النار، وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في ساعات الصباح الأولى عن مقتل 2 من جنوده وجرح عدد آخر بفعل عبوة ناسفة كانت مزروعة بين بلدتي المنصوري ومجدلزون في جنوب لبنان. وبالتالي الجيش الإسرائيلي يبدو أنه يرد على هذه العملية، ولكن حتى الساعة حزب الله لم يتبنى هذه العملية ولم يؤكد أو ينفي إذا ما كانت هذه العبوة هي زرعت حديثا أم أنها زرعت قديما في هذه البلدة. اللافت أنه منذ قليل أيضا شن الجيش الإسرائيلي غارة من مسيرة على مصلى يقع بالقرب من جبانة بلدة تبنين والتي تقع في قضاء بنت جبيل حتى الساعة بحسب المصادر الميدانية الطبية. هذه الغارة أدت إلى السقوط على الأقل 10 جرحى إضافة إلى ضحية حتى الآن، يعني من غير الواضح هوية المستهدفين إذا ما كانوا من المدنيين أو من عناصر حزبية. كما قام الجيش الإسرائيلي منذ ساعة الصباح الأولى بعدة خروقات تمثلت بتفجير نفذه في زوتر الشرقية جنوب لبنان، إضافة إلى أنه أشعل عدد كبير من المنازل في بلدة حولة، ولا تزال حتى الساعة هذه الحرائق منتشرة على نطاق واسع في بلدة حولة أيضا في جنوب لبنان. هذه الخروقات الإسرائيلية هي تجري على وقع الجولة 7 من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، انتهى اليوم الثاني منذ قليل من هذه الجولة. بحسب المعلومات بعض مراحل هذه الجولة وصفت بأنها متوترة والنقاشات جرت على مستويين عسكري وسياسي. المستوى العسكري ناقش آلية التحقق فيما يتعلق بتنفيذ التفاهمات على الأرض، أما المستوى السياسي ناقش أيضا ملف ترسيم الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل. نعم،
1: شكرا جزيلا لك صباح ياسين على كل هذه التفاصيل، كنت معنا من بيروت. هذا وقام وزيرا

0: الأشغال العامة والنقل فائز رسماني والدفاع ميشيل منسي في لبنان بجولة ميدانية إلى مناطق في الجنوب في زيارة حملت رسائل تتصل بإعادة الإعمار واستكمال انتشار الجيش، حيث يأتي ذلك بالتزامن مع الجولة السابعة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في روما. نستكمل هذه التقرير مع الزميل صباح ياسين.
1: من قعقعية الجسر كانت المحطة الأولى للزيارة الوزارية، حيث تفقد وزيرا الأشغال والدفاع الجسر الذي دمرته الاعتداءات الإسرائيلية، واطلعا على أعمال إزالة الردميات التي باشرت بها وزارة الأشغال تمهيدا لإعادة وصله باعتباره شريانا يربط جنوب الليطاني بشماله.
2: ناطرين بس لتوقف الحرب بكل معنى الكلمة ويكون في استقرار حتى نبلش بإعادة الإعمار، وفينا نبلش بكرة، ولكن بس أمور الحرب وعدم استقرار ما عم تخلينا. أما اليوم في عنا مرحلة، هلأ قاعدين هون في عنا جسر المؤقت، المعبر المؤقت اللي عم نشتغل عليه، خلال أسابيع بده يكون خالص.
1: ومن إعادة وصل الطرق إلى إعادة وصل القرى بأهلها، انتقل الوزيران بمواكبة من الجيش اللبناني إلى زوطر الغربية، أولى المناطق التجريبية للاطلاع على حجم الدمار في بلدة لا تزال القوات الإسرائيلية تتمركز عند أطرافها، فيما تبقى ملفات الانسحاب واستكمال انتشار الجيش جزءا من المفاوضات الجارية في روما.
3: الإسرائيلي عم بيعرقل الأمور، ولكن نحن ماشيين. نحن كجيش لبناني يلي منمثل الدولة، أنه كل ذرة تراب من أرض الجنوب بدها ترجع لأهلها. واليوم عم بيصير في مفاوضات بروما تكملة لأهداف أنه نزيد المناطق يلي الجيش بده يفوت عليها ويسردها ويسلمها لأهلها.
1: وفي زوطر الغربية تبدو أثار الحرب حاضرة في كل زاوية، إلا أن بعض الأهالي اختاروا العودة إلى منازلهم المتضررة متمسكين بالبقاء رغم الدمار، على أمل أن تتحول الوعود بإعادة الإعمار واستكمال الانسحاب وتثبيت الاستقرار إلى خطوات عملية تعيد الحياة إلى البلدات الجنوبية.
4: هنا لا تقاس نتائج المفاوضات بعدد الجولات التي تعقد، بل بقدرتها على إعادة الحياة إلى القرى الجنوبية وتحريرها وتمكين الأهالي من العودة إليها بأمان. صباح ياسين، تيرت عربي، من بلدة زوطر الغربية جنوب لبنان.
0: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من قطاع غزة قبل نزع سلاح حماس بالكامل. وأضاف نتنياهو أن إسرائيل لم توافق على المسودة الأمريكية الخاصة بتنفيذ اتفاق نزع السلاح والانسحاب، وأرسلت ملاحظات عليها. تأتي تصريحات نتنياهو وسط خلاف بشأن ترتيب تنفيذ نزع سلاح قطاع غزة والانسحاب الإسرائيلي من القطاع، بينما تتمسك حماس بتنفيذ التزامات المرحلة الأولى قبل الانتقال إلى بقية الملفات. شدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي على ضرورة وفاء إسرائيل بجميع التزاماتها وفق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مجددا رفض مصر القاطع لأي محاولات أو مخططات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني.
5: وإذ أسفرت جهود الوسطاء عن تقدم ملموس بدعم كامل من دولة قطر الشقيقة والجمهورية التركية وجمهورية مصر العربية لتحقيق بناء توافق فلسطيني على حصر السلاح ارتباطا بالانسحاب الإسرائيلي من القطاع، يأتي الرد الإسرائيلي ممعنا في سفك دماء المدنيين والأطفال في قطاع غزة، وتشدد مصر على ضرورة وفاء إسرائيل بكافة التزاماتها وفقا لاتفاق إطلاق وقف النار.
0: نظم طلبة فلسطينيون حاصلون على منح دراسية خارجية وقفة احتجاجية في مدينة غزة للمطالبة بتمكينهم من السفر لاستكمال دراستهم. وقال منظمو الوقفة إن الاحتجاج أقيم أمام نقابة الصحفيين الفلسطينيين غربي مدينة غزة، وأضافوا أن استمرار إغلاق معبر رفح حال دون مغادرة الطلبة، محذرين من ضياع فرصهم في الالتحاق بجامعاتهم واستكمال تعليمهم الجامعي. بعض الأحلام
6: تحتاج. حصلت على معدل 98% في توجيهي، صنعت من هذه العثرات ومن هذه الحواجز فرص كبيرة، مثل الآن معي 3 قبولات جامعية

0: منح منها. لماذا لا زلت أنتظر رغم كل هذه الفرص التي لم تأتي بالسهل أبدا؟ أنا تعبت وسعيت وسيرت الليالي كان نحصل على المعدل ولم نحصل على ما نريد.
1: نحن هنا اليوم نقف وقفة حراك لجميع دول العالم لنطالب بحقوقنا التعليمية وفي الحصول على منح للدراسة في الخارج كما يحق لأي طالب. عدد من الدول وعدتنا بالحصول على منح وفتحوا أبواب التقديم، لكن نسب عالية من طلاب غزة الذين قدموا رفضوا جميعا ولم يحصل سوى أعداد قليلة جدا من الطلاب عليها.
2: شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات واسعة خلال اقتحامها لمخيم قلنديا للاجئين بالضفة الغربية المحتلة. وبحسب مصادر محلية فلسطينية فقد بدأ جيش الاحتلال في وقت متأخر أمس عملية عسكرية واسعة في مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب، وفرض إجراءات مشددة شملت منع أداء صلاة الفجر في مساجد المخيم، كما حولت قوات الاحتلال بعض منازل المواطنين لثكنات عسكرية للتحقيق مع السكان واعتقال شبان ونقلهم لجهة غير معلومة خارج المخيم والواقع شمال القدس المحتلة. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة نحالين غرب بيت لحم ترافقها جرافات هدم تمهيدا لهدم منازل في البلدة، فيما واصلت عمليات الاعتقال في مخيم جنين. وأظهرت صور شرع قوات الاحتلال بهدم عدة منازل لفلسطينيين في قرية البعنة بالجليل شمال فلسطين المحتلة تزامنا مع اعتقال فلسطينيين اثنين والاعتداء على آخرين أثناء التصدي لعملية الهدم. وفي قرية عربون شرق جنين اعتقلت قوات الاحتلال شابين خلال اقتحام البلدة، فيما أقدم مستوطنون على تخريب أعمدة الكهرباء وقطع التيار عن قرية بيرين جنوب الخليل.
3: اتصل علي أحد الأصدقاء، كل الجيش والجرافات والإدارة المدنية تتجمع على مدخل نحلين. مباشرة جيت هان لأنه مشان أفتح لهم البوابات ما يخربوش الأراضي الزراعية، فأنا وصلت هان فتحنا البوابة على اعتبار أنه يعني توقع بالهدم هذا. ووصل الجيش حاول يبعدونا من الموقع، قلت له أنا صاحب الدار هان، قال لي خليك بعيد، وفتحنا البوابة وزي ما أنت شايف دخلوا بالجرافات بالبواقر هدموا البيت، حتى إن نقيم أي شيء رفضوا منعوا يعني أفك الخزان أفصل الكهرباء أفصل المية رفض.
2: أرحب من القدس برئيس مركز القدس الدولية الدكتور حسن خاطر. دكتور حسن أهلا ومرحبا بك. دكتور، كيف يمكن تقييم ما يفعله أو ما تفعله قوات الاحتلال الإسرائيلي الآن من استمرار لعمليات الهدم، استمرار لعمليات الاعتقالات، هذه الخطوات المتسارعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي بعموم الضفة الغربية؟
4: تحية لكم للإخوة المشاهدين. جيش الاحتلال يعني هذا هو في نهاية المطاف، هذا هو الاحتلال، هو اعتقال، قمع، هدم بيوت، إغلاق مداخل المدن، مصادرة الأراضي، يعني إتلاف المحاصيل الزراعية وتدمير البنى التحتية. الاحتلال لم يتوقف عن هذه السياسة يعني منذ عقود من الزمن، ولكن في هذه الفترة الأخيرة هناك زيادة في وتيرة عمليات الاعتقال والمداهمات لكل المحافظات الفلسطينية ابتداء من جنين وانتهاء بالخليل. عمليات اعتقال يعني بشكل واسع وكبير واضطهاد حتى للأسر التي يتم اعتقال أحد أفرادها، تخريب البيوت يعني من الداخل وتدمير موجوداتها، كذلك عملية يعني هدم البيوت التي ازدادت وتيرتها بشكل كبير، حيث أن عمليات الهدم مستمرة بشكل يومي، هناك عمليات هدم في مختلف المحافظات لأي سبب، يعني لم تعد الأمور كما كانت في السابق. اليوم يعني يتم إحضار هذه الجرافات الكبيرة مع قوات عسكرية كبيرة ويتم عمليات الهدم بشكل مباشر دون أن يسمح لأصحاب المنازل حتى بإخراج أبسط حاجياتهم. هذه سياسة مقصودة ليست عفوية، الهدف من ورائها هو مزيد من الضغط على الشعب الفلسطيني لدفعه إلى الهجرة، كما تم الإعلان أكثر من مرة من قبل وزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي. هذه السياسة التي لم تنجح على مدار عمر الاحتلال بكل تأكيد لن تنجح في نهاية المطاف، ولكن هذا يعني يضاعف من حجم المعاناة للشعب الفلسطيني الذي تتم يعني عليه كل هذه الجرائم المخالفة للقرارات الدولية المخالفة للقانون الدولي، يعني تتم على الهواء مباشرة دون أن يكون هناك أي تدخل دولي للأسف الشديد.
2: هل برأيك نجحت قوات الاحتلال الإسرائيلي الآن في توسيع مفهوم المستوطنة؟

0: بالقوة داخل الضفة الغربية تحديدا؟
1: نعم صحيح، يعني هي صادرة الكثير من الأراضي، بالذات ما كان يعرف بأراضي سي التي تم بلورتها في اتفاقيات أوسلو اي بي سي. مناطق سي الآن ومناطق بي يتم السيطرة على معظم الأراضي فيها، ويتم بناء بؤر استيطانية عشوائية من وجهة نظر الاحتلال، ولكن يعني في الوقت القريب وفي أسرع وقت يتم إضفاء الشرعية من قبل الاحتلال طبعا على هذه البؤر وتحويلها إلى مستوطنات. الاستيطان يتغول في الضفة الغربية بشكل غير مسبوق، والمستوطنين أيضا يعني يأخذون زمام المبادرة الآن، هم الذين يقودون الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية. الجيش الإسرائيلي أصبح مرافق للمستوطنين، يدافع عنهم، يقتل الفلسطينيين، يسهل عمليات السطو على أملاكهم وعلى يعني مشاريعهم المختلفة من قبل هؤلاء المستوطنين. يعني قطعان الأغنام هذه التي يتم اقتيادها من داخل البلدات الفلسطينية، يعني تتم بحماية شرطة جيش الاحتلال، وهذا أيضا يعني تم نشره وتم تداول العديد من الفيديوهات التي تبين كيف يقوم جيش الاحتلال بحماية هؤلاء اللصوص من المستوطنين الذين يقومون بالسطو على الثروة الحيوانية في البلدات الفلسطينية من أقصى الجنوب إلى جنين في الشمال. هذه السياسة يعني مدعومة وممولة ومحمية من قبل جيش الاحتلال بشكل مباشر، حتى أن وزراء الاحتلال أمثال بن كفير وسموتريتش يعلنون بشكل واضح أنهم غير معنيين بكل الاتفاقيات السابقة، وهم حريصون على تهجير الشعب الفلسطيني، كما أعلن اليوم سموتريتش في خطاب واضح وصريح عندما قال يجب إلغاء ما تبقى من اتفاق أوسلو لتهجير الفلسطينيين إلى خارج فلسطين من غزة ومن الضفة الغربية. يعملون على هذا الأساس، وهذا طبعا يترجم على أرض الواقع ب يعني قمع غير مسبوق، معاناة كبيرة، ليس هناك أمن ولا أمان الآن في كل المحافظات الفلسطينية، في كل البلدات الفلسطينية، عمليات الاقتحام، عمليات القتل، عمليات الهدم، عمليات السطو على الأملاك والأموال، تقطيع الأشجار، يعني هذه سياسة خطيرة وواسعة، وكما قلنا مدعومة بشكل مباشر من قبل دولة الاحتلال، وأثرها
0: نعم.
1: تنعكس
0: طيب
1: على
0: دكتور،
1: المعاناة اليومية للمواطن الفلسطيني الذي هو في الأساس يعاني بشكل كبير، لا يوجد
0: نعم. طيب دكتور حسن، يعني هناك اجتماع جرى في العاصمة الأردنية عمان، تحدث أو مضمون هذا الاجتماع بشأن القدس وما يجري الآن من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي من محاولات تهويد للقدس هناك. الجميع أجمع في هذا الاجتماع أن الوضع في القدس وفي الضفة الغربية سيؤدي إلى الانفجار حتما. هذا الاجتماع شارك فيه الأمين العام لجامعة الدول العربية وأيضا وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ومجموعة من الوزراء والمسؤولين. إلى أي مدى يمكن أن تؤثر هذه الاجتماعات وتشكل خطوات عملية تضغط على الاحتلال الإسرائيلي للتخفيف من وطأة ما يجري الآن بالضفة الغربية والقدس أيضا؟
1: يعني حتى الدائرة الأمنية الإسرائيلية، الكابينت الإسرائيلي، هذا المجلس الأمني المصغر، هو أيضا وصل لنفس النتيجة، أن الأمور في الضفة الغربية مرشحة إلى انفجار غير مسبوق وقد لا يكون بعيدا من الناحية الزمنية. يعني هناك تقديرات إسرائيلية بهذا الخصوص، وأعتقد هذا الموضوع لا يختلف عليه أحد، يعني يكاد يجمع عليه الجميع بسبب سياسات الاحتلال والقمع المتواصل الذي سيؤدي بالتأكيد إلى انفجار الأوضاع. ولكن يبقى السؤال، يعني الدور العربي والإسلامي، نعم صحيح هذا الاجتماع له أهمية، ويعني ناقش الأمور الأساسية فيما يتعلق بسياسة الاحتلال في تعويض القدس والمقدسات، ولكن السؤال يعني يبقى مطروح، ما مدى تأثير هذه الاجتماعات على سياسات الاحتلال وعلى ردع الاحتلال وعلى تغيير الواقع الموجود؟ يعني للأسف أقول أن هذا الأمر يعني ضعيف جدا، ليس هناك تأثيرات عفوا
0: نعم
1: ليس
0: تفضل.
1: هناك للأسف تأثير يعني على الاحتلال الإسرائيلي بهذا الخصوص، وهذا الموضوع يعني ينعكس في عدم تغيير أي شيء على أرض الواقع.
0: نعم، أنا أشكرك جزيل الشكر دكتور حسن خاطر، نتمنى لك السلامة. دكتور حسن، كنت معنا من القدس، رئيس مركز القدس الدولي، شكرا جزيلا لك. قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفا

0: تقضي إن إسرائيل تستهدف المسجد الأقصى باعتداءات ممنهجة وغير مسبوقة وتدفع الضفة الغربية نحو الانفجار.
1: وتستهدف السياسات الإسرائيلية الاستفزازية المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف باعتداءات ممنهجة غير مسبوقة تزداد كما ونوعا وغطرسة رعناء تحاول تقويض هويته الإسلامية وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد المبارك الذي هو بكل مساحته مكان عبادة خالص للمسلمين. وتنفذ الحكومة الإسرائيلية إجراءاتها اللاشرعية في القدس ومقدساتها في إطار سياسة عامة لتكريس الاحتلال في الضفة الغربية وقتل حل الدولتين الذي لا بديل عنه سبيلا لتحقيق السلام العادل، وتدفع الضفة الغربية نحو الانفجار وتخرق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتعيق تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي لتحقيق الاستقرار في القطاع.
0: شارك وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في اجتماع وزاري بشأن القدس تستضيفه العاصمة الأردنية عمان. هذا والتقى فيدان بوزير الدولة الجزائري للشؤون الخارجية والجاليات الوطنية في الخارج والشؤون الإفريقية أحمد عطاف، وذلك على هامش زيارته للعاصمة الأردنية عمان. وذكرت وزارة الخارجية التركية أن الاجتماع استضافته الأردن ويشارك فيه وزراء ومسؤولون من دول عربية وإسلامية، إضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية، وذلك لبحث التطورات في القدس وفي الضفة الغربية وقطاع غزة. أعلن الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي مقتل 17 شخصا وإصابة 44 في هجمات روسية عنيفة بالصواريخ والمسيرات على كييف وضواحيها. وقال زيلينسكي إن القوات الروسية استخدمت 28 صاروخا و115 مسيرة في هجماتها على كييف وضواحيها. بدورها أكدت الإدارة العسكرية في كييف أن الهجمات بالصواريخ والمسيرات ألحقت أضرارا بمباني سكنية ومستودعات وأشعلت حرائق في 4 مناطق من العاصمة، مشيرة إلى تضرر نظام يحتوي على مادة الأمونيا جراء الهجمات، محذرة السكان من احتمال تسرب المادة. أصيب شخص في هجوم بمسيرات أوكرانية استهدف منطقة تولا الروسية وفق ما أعلنه حاكم المنطقة ديمتري ميليايف. وأضاف ميليايف أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 107 مسيرات، مشيرا إلى أن الهجوم ألحق أضرارا بمبنيين سكنيين ومنشأتين صناعيتين، كما سقطت مسيرة داخل مركز فرز تابع لشركة وايلد بيريز، ما أدى إلى اندلاع حريق تعمل فرق الإطفاء على إخماده. أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن استهداف مراكز للنقل والإمداد اللوجستي في العاصمة الأوكرانية كييف ومحيطها. وقالت الوزارة إن الضربات استهدفت مراكز لوجستية كانت تستخدم بحسب وصفها لتخزين وتوزيع مكونات المسيرات وأنظمة الحرب الإلكترونية. كما أعلنت استهداف 3 سفن شحن جنوب أوديسا، قالت إنها كانت تنقل شحنات عسكرية باستخدام أسلحة دقيقة ومسيرات بعيدة المدى.
2: المعارك بين روسيا وأوكرانيا تشتد وتبلغ ذروتها، فتصبح الهجمات المتبادلة عنوان الحرب اليومي، وتتزايد الخسائر البشرية والمادية من الجانبين. في منطقة موسكو يسقط قتلى ومصابون، وتتضرر منازل وتندلع حرائق جراء استهداف بمسيرة أوكرانية. فيعلن المحافظ أن بلدية تشيخوف شهدت أكبر الأضرار، وأن الهجوم تسبب في اندلاع حرائق داخل المنطقة الصناعية بمقاطعة موسكو قبل أن تتم السيطرة عليه. ولم تسلم منطقة لينينغراد الروسية من المسيرات الأوكرانية، حيث تضرر مستودع ومراكز لوجستية تابعة لشركة روسية، فيما أعلنت موسكو تصديها لبعض المسيرات الأوكرانية. على الجانب الآخر، أكد الجيش الأوكراني تدمير جسرين في مقاطعة كورسك الروسية ومقاطعة زابوروتشيا الأوكرانية، بالإضافة لاستهداف نقطة تمركز مؤقتة لوحدة تابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي في مقاطعة خيرسون. بينما اتهم وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيها روسيا بارتكاب جريمة حرب بعد نشر مقطع مصور يظهر طائرة مسيرة وهي تطارد بائعا متجولا.

0: لن في خيرسون وتصيبه بجروح، فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف 4 سفن شحن قالت إنها كانت تحمل إمدادات عسكرية للقوات الأوكرانية، مشيرة إلى أن الضربات استهدفت سفينتي شحن في ميناء نيكولايف ويوجني وسفينتين في البحر الأسود جنوب أوديسا. كما أشارت الوزارة إلى أضرار كبيرة بمنشأة صناعية في مقاطعة أوديسا الأوكرانية. وتعرضت سفينتان مدنيتان تابعتان لجهات تركية لهجوم بمسيرات في البحر الأسود عقب مغادرتهما ميناء نوفوروسيسك الروسي، ما أدى لإصابة أفرادهما. وأكدت الخارجية التركية متابعتها الحدث معربة عن قلقها البالغ إزاء اتساع نطاق الحرب في البحر الأسود رغم تحذيرات أنقرة السابقة، ومبينة أن تأثير الحرب بدأ يطول السفن المدنية. وعرفت الأيام الأخيرة هجمات متبادلة بين الطرفين وتنوعا في المناطق المستهدفة، كما دخلت الموانئ بقوة على خط الحرب الروسية الأوكرانية.
1: رحب من كييف برئيس المركز الأوكراني للتواصل والحوار الدكتور عماد أبو الرب. دكتور عماد، أهلا ومرحبا بك. دكتور، هل انتقلنا الآن في هذه الحرب إلى مرحلة جديدة أم هو توسيع فقط لبنك الاستهداف ما بين الجانبين؟
2: تحياتي لكم وللسادة المشاهدين. للأسف بالتأكيد نحن ننتقل إلى مرحلة جديدة مؤلمة للجانبين. الآن الهجمات والاستهداف ليس فقط استهداف بنى تحتية، الآن مهاجمة مرافق مدنية. وأنا يعني قصدت بزيارتي لهذا الموقع في العاصمة كييف وهو قريب من مركز المدينة، وخلفي تتصاعد لازالت من الصباح أعمدة النيران من أحد أكبر مستودعات المواد الغذائية. هذه مناطق يعني مدنية، مناطق تجارية، مستودعات غذائية. وواضح بعد الانفجار والحريق عندما تكون هناك، لو كان على احتمال أو على اعتبار أنه يوجد أي شيء لوجستي عسكري، ستتلو أي حريق في هذه المناطق انفجارات متتالية. لم يحدث أي انفجار، فقط حريق في المواد الغذائية والبضائع. وهذا ما يؤلم والمقلق أن الضربات تزيد. نحن هنا في العاصمة كييف هذه الليلة يعني عشنا أجواء من القلق المتزايد، وأصبحنا كلما يعلن عن أن هناك مهاجمة على كييف نعرف أن أبرز ما سيتم استخدامه الصواريخ. وهذه الصواريخ بعضها للأسف حتى يصل إلى البيوت والمناطق السكنية قبل أن يعني تطلق صافرات الإنذار، مما يعني أن القلق لسكان العاصمة بدأ يزيد. ولا بد أن يكون حقيقة هناك حراك دبلوماسي جديد لدعم جهود التسوية والوصول بين الجانبين لإيقاف الحرب أو على الأقل تجنب المدن التي فيها المدنية.
1: نعم دكتور عماد، يعني من النقاط الخطيرة أيضا الإدارة العسكرية في كييف أعلنت عن استهداف مستودعات وإشعال حرائق، وأشارت إلى تضرر نظام يحتوي على مادة الأمونيا جراء هذه الهجمات، وحذرت من احتمالية تسرب هذه المواد الخطيرة. كيف تتعامل كييف الآن وأنت هناك في العاصمة الأوكرانية مع هذه المؤشرات يعني الخطيرة؟
2: بالتأكيد نحن أخذنا هذا التحذير على محمل الجد، وعمليا كان هناك تسرب لهذا الدخان وتم إغلاق النوافذ بإحكام، وأيضا يعني أكثرنا من شرب السوائل، وأيضا أن نتجنب أن يكون هناك أي مدخل لدخول الهواء. كان هذا الأمر طوال أكثر من 3 ساعات إلى حين أعلنت السلطات الرسمية أنها أزالت هذه هذا الدخان المتصاعد نتيجة هذه الضربة. حقيقة يعني الأمر يعني المدنيين مهما كان هناك إرشادات لكن غالبهم لا ربما لا يعني يسمع التعليمات في الوقت المناسب، وربما يظن أن هناك كالعادة إعلان فقط صافرات إنذار دون أن تقترب منه. ولكن الأمور بدأت تقترب من بيوتنا، وبيتي تضرر قبل 3 أيام لأن سقوط الصاروخ كان بالضبط على منطقة موقف سيارات الإسعاف في منطقة شفشنكا، وهذه منطقة معروفة أنها بعيدة عن الأماكن العسكرية. المسجد الرئيسي في العاصمة تضرر أضرار كبيرة جدا، المتاجر أيضا المحيطة والمباني السكنية. فبالتالي سؤالكم عن العاصمة، أهل العاصمة منذ 3 شهور بدأوا يعيشوا قلق شديد متزايد، وهذا يفسر أن الرئيس الأوكراني دائما يدعو الدول الصديقة أن تزيد وتسارع في إمداد أوكرانيا بالمضادات الجوية.
1: نعم، وهذا يقودنا إلى سؤال مهم دكتور عماد، يعني نطاق الحرب الآن اتسع حتى وصل البحر الأسود، وطال أيضا سفن مدنية. كيف يمكن الآن كبح جماح اتساع هذه الحرب، خصوصا أنه أصبح يطال منشآت مدنية وسفن مدنية أيضا؟
2: يعني بداية معروف أن كثير من النزاعات الدولية توقفت، ولكن قبل أن تتوقف كان يسبقها تصعيد، فربما يكون هذا التصعيد ناتج عن أن كل بلد يريد أن يضع ورقة في طاولة المفاوضات أنه لا زال قادرة على المواصلة، سواء كان روسيا أنها قادرة على المهاجمة أو أوكرانيا أنها قادرة على الصمود وضرب العمق الروسي. باعتقادي أن الرهان سيكون على أن تكون هناك زيارات دبلوماسية للرئيسين يغير فيهما مفهوم النصر، ليصبح مفهوم النصر ليس الحسم العسكري الغير متاح منذ سنوات، بل المفهوم الحقيقي للنصر لكلا البلدين هو إنهاء هذه الحرب وإنهاء سقوط مزيد من الأرواح وإنهاء هاجس أكبر يهدد السلم والأمن العالمي والغذاء العالمي، في حال أيضا انقطعت سلاسل إمدادات البحر الأسود للمواد الغذائية للحبوب والزيوت والمواد الأساسية للمعيشية.
1: نعم دكتور.
2: السوق الدولي.
1: نعم، نقطة أخيرة دكتور، يعني سواء كانت كييف أو موسكو، أيضا تحديدا كييف، ما المأمول الآن من قبل الدول الإقليمية ودول الوساطة، خصوصا أنها تضم تركيا اللاعب الأبرز ربما والمأمول منه أن يكون وسيطا في إنهاء وتقليل التأجيج من هذا الخلاف؟
2: باعتقادي أن قدرة الطرفين على الوصول لأهداف استراتيجية في كلا البلدين هذه فرصة لتركيا وللدول التي يمكن أن تأخذ دور وساطي جاد إيجابي، ولابد أن تستفيد هذه الدول من أمرين. الأمر الأول أن تحاول التنسيق مع الدول التي قد تؤثر سلبا على هذه الوساطة من خلال اطمأنتها أن أي حل سيكون بتراضي الطرفين دون إجبار طرف على شيء لا يقبل، أيضا دون أن يشكل أي تراضي أو وقف للحرب أو تسوية أي خطر على أي دولة، سواء كانت الصين أو إيران أو كوريا الشمالية حلفاء روسيا أو كانت الدول الأوروبية وأمريكا وبريطانيا حلفاء أوكرانيا. بكل الأحوال كذلك يمكن الاستفادة من الدول التي ربما لا تريد أن تدخل أو لا يمكنها الدخول في دور الوساطة، على الأقل أن تدخل في دور التهدئة. وباعتقادي أن الدور التركي الأمريكي يستطيع بشكل مشترك أن يصل إلى مسار جديد، وهذا ما نأمله للمرحلة القادمة.
1: دكتور عماد، يعني هل هذا يعني أن التوتر في الشرق الأوسط كان له دور أيضا في ربما تغير مسار الحرب الروسية الأوكرانية؟
2: يعني هناك جزئين، الجزء الأول المتضرر من ناحية الداخل الأوكراني، وهذه رؤية النخب الأوكرانية أن الغرب وأمريكا مدوا إسرائيل حليفتهم بكل ما يستطيعوا، وأثر ذلك على سلاسة الإمدادات الدفاعية لأوكرانيا. بالمقابل استفادت أوكرانيا من نقطة أخرى، أنها حسنت وطورت قدراتها الهجومية واستطاعت أن تضرب العمق الروسي، بمعنى أنني أستطيع أيضا الوصول إلى مخازن الذخيرة، المطارات العسكرية، أيضا إلى الأماكن اللوجستية التي تخدم الاقتصاد الذي يدعم آلة الحرب الروسية. فهنا نقول أن التأثير موجود والتأثير مرتبط بشكل واضح، الحرب في الشرق الأوسط إضافة إلى الوضع تحديدا في أوكرانيا. نأمل أن يكون هناك أدوات جديدة يصل فيها الجميع إلى مقاربة توقف هذه الحرب.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور عماد أبو الرب، كنت معنا من كييف رئيس المركز الأوكراني للتواصل والحوار، شكرا لك. وصلنا إلى ختام هذه النشرة ونذكركم بالعناوين. دونالد ترامب يعلن التقدم في المحادثات مع إيران ويؤكد قرب فتح مضيق هرمز ويهدد بضربة قوية إذا تعثر الاتفاق. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل فلسطينيين في مخيمي قلنديا وجنين وتهدم منازل في بلدة نحالين غرب بيت لحم. انفجار مبنى مفخخ جنوب لبنان يوقع قتيلين وسبعة جرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي. 17 قتيلا وأكثر من 40 جريحا بهجمات روسية على كييف وضواحيها، وتحذيرات من احتمال تسرب غازات سامة جراء الضربات. أشكر لكم طيب المتابعة، دمتم في أمان الله.
3: والحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم قوة الله، الحمد لله
4: ربنا خلصنا بين ايديهم، الحمد لله رب العالمين.
5: اليوم فيش بعد الحرية، وبتمناها لكل أسير وأسيرة،
6: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله هانت.
7: والله شعور لا يوصف.
8: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
9: أنعم علينا بالإفراج من داخل سجن احتلال الغاشم.
10: طبعا أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن، الحمد لله رب العالمين. غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم،
11: بس موتنا رح نحرر.

0: فلسطين بشكل كامل.
1: والفرج القريب ان شاء الله للأسر الباقية، المؤبدات، الأشبال.
2: كنا نستنى انه نتحرر، لانه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس يا احنا يا هم في هذا المكان. هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية أرضنا.
3: في عالم تتسارع فيه الأحداث
4: نقترب أكثر
3: من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى،
4: وسياسة تفهم من داخل المشهد،
3: وقصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة.
4: القصة وما فيها.

متحف قدم للعالم كله تاريخ مدينة هاتاي، مهد الثقافة والفن الفريد الممتد لآلاف السنين. بقي المتحف في أول مبنى تأسس فيه لسنوات عديدة، ثم انتقل في عام 2014 إلى مبناه الحديث الحالي. متحف هاتاي للآثار يعد الأول من نوعه في العالم من حيث ضخامة مجموعة الفسيفساء فيه، والتي تضم التماثيل والأعمدة والزخارف واللحود وأحجار الميل الأثرية. ومن أهم القطع الأثرية في متحف الآثار في هاتاي لوحة الفسيفساء المسمى بعين الحسد. وهذا الأثر الروماني الذي يعود تاريخه إلى القرن الثاني الميلادي مهم جداً لكونه يسلط الضوء على معتقدات تلك الحقبة. تضم لوحة الفسيفساء أشكال الإنسان والذئب والغراب وعين الحسد، وهي حرز استخدم في العصر الروماني لدفع العين والحسد والطاقة السيئة. أما كلمة كايسي الموجودة على الأثر فتعني لك أيضاً، أي ليحصل لك ما تتمناه لي، وتثبت هي الأخرى الاعتقاد السائد في تلك الفترة. الأثر التاريخي الآخر اللافت للانتباه في المتحف هو لوحة فسيفساء الهيكل العظمي. هذه اللوحة التي أحدثت ضجة كبيرة وقت اكتشافها يعود تاريخها من عام 276 إلى 337 بعد الميلاد. هذا الأثر الذي اكتشف في أحد منازل أنطاكيا القديمة يظهر هيكلاً عظمياً لإنسان يستلقي على الأرض ويستمتع بوقته حاملاً زجاجة في يده. ومن الآثار الأخرى المميزة في المتحف لوحة الفسيفساء المسماة ديونيسوس وأردياني. والتي تتكون من ثلاث لوحات مختلفة موضوعة جنباً إلى جنب. في منتصف لوحة الفسيفساء هذه نلاحظ صورة لديونيسيوس إله النبيذ اليوناني بحسب اعتقادهم، وبجانبه أريادني التي يعتقد أنها زوجته. على يمين الأثر ويساره تصاوير لآلهة الأرياف وحوريات باخوس التي يعتقد أنهن كنا يعشنا مع ديونيسوس. يوجد في المتحف آثار أخرى مثيرة، من بينها فسيفساء أوقيانوس وتيثيس. يتكون هذا الأثر الذي يعود تاريخه إلى القرن الرابع الميلادي من تصاوير رائعة جداً لإله البحر أوقيانوس وزوجته تيثيس. ويلفت انتباهنا أيضاً حوريات البحر والكائنات البحرية الأخرى المحيطة بشخصيات اللوحة. كانت هاتان الشخصيتان الأسطوريتان رمزاً للخصوبة والوفرة في الثقافات اليونانية والرومانية القديمة. يعتقد أن هذه اللوحة المكتشفة في منطقة حربية في هاتاي فرشت على الأرض لجلب البركة.

كانت هاتاي واحدة من أهم المراكز الحضارية في العالم منذ العصور الأولى للتاريخ وحتى الآن. وهذا الميراث الزاخر الفريد من الحضارات المتعاقبة ينبض بالحياة مجدداً في متحف الآثار في هاتاي،

من هدوء ما قبل عواصف الاشتباك، وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل. من بين ركام الأبنية والمنازل، وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تيريتي عرب.

0: أهلا بكم مشاهدينا في جولة إخبارية مع مراسلينا، معكم حسام البكري، وسنتابع معكم في هذه الجولة آخر المستجدات من المدن والعواصم حول العالم. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرب إيران بقوة إذا لم يفتح مضيق هرمز في وقت قريب جدا. وقال ترامب إن المحادثات مع طهران تسير بشكل جيد، لكنه حذر من تعرض إيران لضربة قوية حسب تعبيره إذا تراجعت عن التفاهمات، مؤكدا أن عدم التوصل إلى اتفاق سيجعل الوضع سيئا جدا. هذا وكشفت وسائل إعلام أمريكية عن موافقة القيادة الإيرانية على اتفاق مؤقت لإعادة فتح مضيق هرمز. وقال موقع أكسيوس إن الاتفاق ينص على ترتيب مؤقت لمدة 60 يوما قابل للتمديد بين سلطنة عمان وإيران، ينظم حركة الملاحة شمالا عبر المياه الإيرانية وجنوبا عبر المياه العمانية من دون رسوم. وأضاف أن الاتفاق يتضمن خطة لإزالة الألغام خلال 30 يوما تمهيدا لاستخدام ممر أوسط بموجب اتفاق دائم. قالت وسائل إعلام إيرانية نقلا عن الحرس الثوري الإيراني أن الاتفاق مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز سيتأجل ما دامت الولايات المتحدة تواصل تهديداتها لطهران. وأضاف الحرس الثوري أن طهران تربط المضي في التفاهمات بوقف الضغوط الأمريكية، مؤكدا استمرار الاتصالات في مسقط، وأن أي جدول زمني جديد سيحدد لاحقا وفق التطورات السياسية والأمنية. إلى ذلك، فقد أكدت القيادة المركزية الأمريكية أن المسار الجنوبي لمضيق هرمز لا يزال آمنا ومفتوحا أمام حركة جميع السفن التجارية. وقالت القيادة إن أكثر من 1000 سفينة عبرت مضيق هرمز خلال الأشهر الثلاثة الماضية على الرغم من الهجمات المستمرة في المنطقة. للمزيد من التفاصيل رحب من واشنطن بمراسلنا أيمن جاد، ومن طهران بمراسلنا أمير جابر. أهلا ومرحبا بكما. أبدأ معك أيمن جاد. أيمن، دعنا نبدأ بخبر عاجل كان قبل قليل، وهو إعلان الولايات المتحدة رفع العقوبات عن إحدى الشركات المرتبطة بتصنيع الطائرات والمرتبطة بدورها بالحرس الثوري الإيراني. هل نحن أمام انفراج للأزمة حاليا في هذا التوقيت، خصوصا مع هذه القرارات الصدرت مؤخرا؟
1: حسام، الولايات المتحدة الأمريكية وفق ما أعلنته وزارة الخزانة قبل نحو ساعة من الآن عن رفع العقوبات عن 3 كيانات كما قالت كانت مرتبطة بقوات الحرس الثوري الإيراني وتحديدا بفيلق القدس. جاءت هذه القرارات في محاولة لإفراض أو إعطاء مساحة لمسار المفاوضات والحوار الذي تسير فيه الآن واشنطن مع طهران، والذي أتى ثماره بحسب ما تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنهم أجروا يوم الثلاثاء محادثات جيدة مع الإيرانيين، وأنهم توصلوا إلى صورة لفتح مضيق هرمز، وبالتالي سيؤثر ذلك بحسب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أسعار الطاقة المرتفعة هنا في الولايات المتحدة ما قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر للكونغرس الأمريكي. وبالتالي ما يشغل دونالد ترامب في تصريحاته التي أدلى بها إلى الصحفيين بأنهم مستمرون في مسار المفاوضات، الإيرانيون لا يريدون القول بأنهم يجرون محادثات جيدة مع الولايات المتحدة الأمريكية من أجل الوصول إلى اتفاق يضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز، وبالتالي عدم امتلاك إيران لسلاح نووي. هو ما أكده أيضا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحاته مشددا بأن هذا

0: هذا لا يمكن أن يسمح به لطهران، وأن إيران لو امتلكت هذا السلاح النووي لتغير وجه منطقة الشرق الأوسط وربما العالم بحسب تصريحه. هذه التصريحات لم يغفل معها ترامب التلويح بالضربة العسكرية، قال بأنهم كانوا ينوون اتخاذ وتوجيه ضربة عسكرية كانت ستكون الأكبر والأقوى منذ الحرب العالمية الثانية، لكن الإيرانيين بحسب تصريحات دونالد ترامب تواصلوا معه وطلبوا عقد المفاوضات والجلوس إلى طاولة المفاوضات، وهو ما حدث في النهاية. خلاصة ما تتحدث به الإدارة الأمريكية عبر وزير الخارجية عبر المتحدثة باسم البيت الأبيض في تصريحات متزامنة خلال الساعات 24 الماضية حسام، يتحدثون بأن مسار المفاوضات يجدي نفعا وهناك تقدم في هذا المسار، لكن الضربة العسكرية لم يتم إلغاؤها وهي قائمة، وربما ظهر ذلك في تصريح البنتاغون ووزارة الحرب الأمريكية بأنها قالت بأن القوات الأمريكية موجودة في منطقة الشرق الأوسط وكذلك قرب طهران وتعمل على حرية الملاحة، ونجحت خلال الشهور الثلاثة الماضية في عبور ومساعدة أكثر من 1000 سفينة على عبور مضيق هرمز رغم التجديدات والحصار الذي يفرضه الحرس الثوري الإيراني على هذا المضيق. الأمر ذاته أيضا أكدته المتحدثة باسم البيت الأبيض بأن المضيق يقع تحت سيطرة كاملة لقوات القيادة المركزية الأمريكية، وبالتالي لا يقف أمام إيران وليس أمام إيران أي بديل سوى الحوار والمفاوضات والتوصل إلى اتفاق ترضى بها واشنطن، وبالتالي يرضى به كذلك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يبقي خيار التلويح بضربة عسكرية قائما رغم ما يتحدث به بأن أن هناك مسار للتفاوض. وزير الخارجية مارك روبيو هو الآخر قال بأن مسار المفاوضات يؤتي نفعا وهناك تطور فيه، إلا أن القوة العسكرية لا تزال في كامل قوتها وعلى أهبة الاستعداد في حال حدوث أي تراجع من قبل إيران عن مسار المفاوضات، وبالتالي فشل هذا المسار سيكون البديل له ضربة عسكرية كما قال دونالد ترامب كانت ستكون الأكبر والأعنف منذ الحرب العالمية الثانية.
1: نعم، شكرا جزيلا لك أيمن جد على كل هذه التفاصيل، ومن واشنطن إلى طهران مع أمير جابر. أمير أهلا ومرحبا بك مرة أخرى، ما الذي يدور أمير الآن في أروقة السياسة الإيرانية، وهل ترى طهران بأن مسار المفاوضات يسير في الطريقة التي رسمته هي حتى الآن؟
2: هذا ما أكده قبل دقائق معدودة حسام الناطق باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، بيان صادر من الخارجية الإيرانية يتحدث عن تقدم مسار المحادثات الإيرانية العمانية ويصفها بالمهنية، ويقول بأن الأطراف تعمل على وضع اللمسات الأخيرة على البيان المشترك الإيراني العماني بشأن فتح آلية آمنة لحركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، ويقول تم تحديد مسار عبور السفن ما بين طهران ومسقط، وكذلك يقول بأن إيران قامت بدراسة أبعاد مختلفة من يتحدث عن الأبعاد الفنية والقانونية والبيئية وكذلك الجغرافية لهذه الورقة ما بين طهران ومسقط، يتحدث عن التفاهم بين الدول المشاطئة على مضيق هرمز، ولكن في نفس الوقت يؤكد بقائي في هذا البيان الصادر قبل قليل على أن هذا التفاهم ما بين إيران وعمان لا يعني بالضرورة فتح مضيق هرمز، يقول فتح المضيق يتعلق بتنفيذ بنود مذكرة التفاهم من قبل الولايات المتحدة، وبالتحديد يتحدث عن البند الرابع من مذكرة التفاهم والذي ينص على إنهاء الحصار البحري الأمريكي المفروض على الموانئ والسفن الإيرانية، وبطبيعة الحال القيادة المركزية الأمريكية تتحدث عن تغيير مسار 45 سفينة إيرانية بالإضافة إلى تعطيل سفينتين تجاريتين خلال الأيام القليلة الماضية، وبالتالي يمكن القول بأن

0: إيران تستعد للإعلان عن بيان مشترك مع سلطنة عمان حول فتح حول التوصل إلى اتفاق لتحديد مسار جديد لعبور آمن للسفن التجارية ذهابا وإيابا من هذا المضيق الاستراتيجي، وتؤكد في ذات السياق على ضرورة إنهاء الحصار البحري الأمريكي. ربما الإشارات الواصلة من واشنطن حسام بشأن إنهاء بعض العقوبات، رفع العقوبات عن بعض الشركات العراقية للطيران المرتبطة بإيران والحرس الثوري الإيراني، تتلقاها طهران بأنها مؤشرات إيجابية بشأن التوصل إلى اتفاق والعودة إلى طاولة المفاوضات، وهذا طبعا بجهود إقليمية حثيثة من باكستان إلى عمان إلى قطر إلى تركيا، الكل مساهم في هذه العملية للعودة إلى طاولة المفاوضات والمفاوضات حول البرنامج النووي، وكذلك تنفيذ بنود مذكرة التفاهم. إيران ما زالت مصرة على رفع العقوبات على تجميد القانون الأمريكي بشأن تصدير النفط الإيراني، كذلك بشأن رفع أو رفع التجميد عن الأموال الإيرانية في البنوك القطرية والعراقية.
1: شكرا جزيلا لك أمير جابر، كنت معنا من طهران. شدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي على ضرورة وفاء إسرائيل بجميع التزاماتها وفق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مجددا رفض مصر القاطع لأي محاولات أو مخططات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني.
2: وإذ أسفرت جهود الوسطاء عن تقدم ملموس بدعم كامل من دولة قطر الشقيقة والجمهورية التركية وجمهورية مصر العربية لتحقيق بناء توافق فلسطيني على حصر السلاح ارتباطا بالانسحاب الإسرائيلي من القطاع، يأتي الرد الإسرائيلي ممعنا في سفك دماء المدنيين والأطفال في قطاع غزة، وتشدد مصر على ضرورة وفاء إسرائيل بكافة التزاماتها وفقا لاتفاق إطلاق وقف النار.
1: وبدوره قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، قال إن إسرائيل تستهدف المسجد الأقصى باعتداءات ممنهجة وغير مسبوقة وتدفع الضفة الغربية نحو الانفجار.
3: وتستهدف السياسات الإسرائيلية الاستفزازية المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف باعتداءات ممنهجة غير مسبوقة تزداد كما ونوعا وغطرسة رعناء تحاول تقويض هويته الإسلامية وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد المبارك الذي هو بكل مساحته مكان عبادة خالص للمسلمين. وتنفذ الحكومة الإسرائيلية إجراءاتها اللاشرعية في القدس ومقدساتها في إطار سياسة عامة لتكريس الاحتلال في الضفة الغربية وقتل حل الدولتين الذي لا بديل عنه سبيلا لتحقيق السلام العادل، وتدفع الضفة الغربية نحو الانفجار وتخرق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتعيق تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي لتحقيق الاستقرار في القطاع.
1: مزيد من التفاصيل مع مراسلتنا من عمان لينا قرعان. لينا أهلا ومرحبا بك. لينا، أطلعينا بالمزيد من التفاصيل عما جرى في هذا الاجتماع، ما الذي دار فيه وما الذي خرج به هذا الاجتماع؟
4: نعم حسام، هو اجتماع وزاري حول القدس وأماكنها المقدسة عقد هنا في العاصمة الأردنية عمان. بطبيعة الحال هذه الدعوة جاءت من المملكة الأردنية الهاشمية بصفتين أساسيتين لها: الصفة الأولى بأنها رئيسة اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في القدس وأماكنها المقدسة، إضافة إلى ذلك وانطلاقا من الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. هذه الاجتماعات امتدت ساعات طوال من ساعات الصباح وحتى الآن بمشاركة أعضاء اللجنة الوزارية، إضافة إلى وزراء خارجية كل من تركيا وباكستان وماليزيا وأندونيسيا وجامعات الدول العربية. محاور كثيرة تمخضت ودارت خلال هذه الجلسات والاجتماعات التي عقدت هنا في العاصمة عمان، لربما كان أبرزها الاجتماع الموسع والذي يعني

0: تحدث به عدد كبير من الوزراء، ولكن كان هنالك حالة من الإجماع على إدانة كافة التصعيدات والانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية وخاصة في القدس، في بالتحديد في المسجد الأقصى وفي كنيسة القيامة وكافة المناطق والمقدسات المسيحية في القدس. يعني حسام، أيضا ذهب الوزراء المشاركون خلال الاجتماع إلى التأكيد على الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية، والتأكيد على أن ضرورة التحرك الدولي وحشد الدعم الدولي لوقف كافة الانتهاكات الإسرائيلية التي تسعى إلى تغيير زمني ومكاني وتقسيم جغرافي في القدس، والتي بطبيعة الحال وصفت بأنها جزء أصيل من الضفة الغربية وأنها ليست محتلة، وأي تحرك إسرائيلي فيها هو غير قانوني ولا يتماشى ويتماهى مع القرارات الدولية، وهذا يصعد في الضفة الغربية وقد يدفعها إلى هاوية الانفجار. عدد كبير من الجلسات الثنائية عقدها وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي مع عدد من نظرائه، لربما كان أبرزها مع نظيره التركي هاكان فيدان، إضافة إلى العراقي والسعودي والصومالي والباكستاني وغيرهم الكثير. تناولت سبل إيجاد حلول منطقية وعملية لمواجهة هذه الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في الضفة الغربية عموما وفي الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية على وجه الخصوص. إضافة لذلك حسام، كان هنالك يعني اجتماع مع العاهل الأردني للوزراء المشاركون في هذا الاجتماع في العاصمة عمان، وكان هنالك كلمات محددة من العاهل الأردني حيث طالبهم بوضوح بضرورة تكثيف الجهود لوقف والتعامل مع كافة الانتهاكات الإسرائيلية وإيجاد حلول عملية. بيان الختامي لهذا الاجتماع حسام يعني لربما تضمن أزيد من 11 نقطة، يعني لا يمكن أن نصف بعضها بأنها الأكثر أهمية أو الأقل أهمية، كانت مهمة بشكل أو بآخر وهادفة لحشد دعم دولي. كان الحديث عن عقد اجتماع على مستوى منظمة التعاون الإسلامي والدول العربية في أيلول المقبل على هامش مستوى الأسبوع رفيع المستوى في الأمم المتحدة. كان الحديث عن إيجاد منصة تعري وتظهر الانتهاكات الإسرائيلية أمام العالم. كان هنالك حديث عن دعم صمود الفلسطينيين في الضفة الغربية ورفض التهجير بشكل قاطع كيفما كان وكيفما وجدته دولة الاحتلال في الضفة الغربية، والتأكيد على ضرورة اتخاذ خطوات وتحشيد الجهود العربية والإسلامية والدولية. وتعميم هذا البيان الختامي اليوم على كافة المنظمات الدولية ليكون هنالك خطوات عملية لوقف هذه الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة. حسام،
1: شكرا جزيلا لك لينا قرعان على كل هذه التفاصيل، كنت معنا من العاصمة الأردنية عمان. أعلن الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي مقتل 17 شخصا إضافة إلى إصابة 44 في هجمات روسية عنيفة بالصواريخ والمسيرات على كييف وضواحيها. وقال زيلينسكي إن القوات الروسية استخدمت 28 صاروخا و115 مسيرة في هجماتها على كييف وضواحيها. بدورها أكدت الإدارة العسكرية في كييف أن الهجمات بالصواريخ والمسيرات ألحقت أضرارا بمباني سكنية ومستودعات وأشعلت حرائق في 4 مناطق في العاصمة، مشيرة إلى تضرر نظام يحتوي على مادة الأمونيا جراء الهجمات ومحذرة السكان من احتمال تسرب هذه المادة. أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل شخصين وإصابة العشرات بقصف روسي استهدف مدينة خيرسون وعشرات البلدات في المقاطعة. وأفادت بأن القوات الروسية شنت هجمات بطائرات مسيرة استهدفت البنية التحتية والأحياء السكنية وألحقت أضرارا بمباني سكنية متعددة الطوابق وبرج اتصالات خلوي ومباني إدارية، إضافة إلى محطات وقود ومنشآت خدمية وشركة خاصة إلى جانب سيارات إسعاف ومركبات مدنية. أصيب شخص في هجوم بمسيرات أوكرانية استهدف منطقة تولا الروسية وفق ما أعلنه حاكم المنطقة ديمتري ميليايف. وأضاف ميليايف أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 107 مسيرات، مشيرا إلى أن الهجوم ألحق أضرارا بمبنيين سكنيين ومنشأتين صناعيتين، كما سقطت مسيرة داخل مركز فرز تابع لشركة وايلد بيريز، ما أدى إلى اندلاع حريق تعمل فرق الإطفاء على إخماده. بدورها أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف مراكز للنقل والإمداد اللوجستي في العاصمة الأوكرانية كييف ومحيطها. وقالت الوزارة إن الضربات استهدفت مراكز لوجستية كانت تستخدم بحسب وصفها لتخزين وتوزيع مكونات المسيرات وأنظمة الحرب الإلكترونية. كما أعلنت استهداف 3 سفن شحن جنوب أوديسا، قالت إنها كانت تنقل شحنات عسكرية باستخدام أسلحة دقيقة ومسيرات بعيدة المدى. قال نائب رئيس حزب العدالة والتنمية أفاكان آلا إن تقديم مشروع القانون الإطاري إلى البرلمان التركي في إطار مسار تركيا خالية من الإرهاب يمثل محطة مهمة في هذا المسار.
2: بتقديم مشروع القانون الإطاري إلى البرلمان وصلنا إلى مرحلة مهمة في مسيرة تركيا خالية من الإرهاب، ما سيعزز مناخ السلام في بلادنا. وبقيادة رئيسنا رجب طيب أردوغان والمسؤولية التاريخية التي تحملها البرلمان ودعم شعبنا، نمضي قدما في هذه المسيرة، ومن خلالها سنكون أقرب إلى تحقيق أهداف القرن التركي
3: إن شاء الله.
1: مزيد من التفاصيل أيضا حول هذا الملف مع مراسلتنا من أنقرة دانيا قبلاوي. دانيا أهلا ومرحبا بك. دانيا، كيف ترى أنقرة حتى هذه اللحظة خطواتها للسير قدما نحو مسار تركيا خالية من الإرهاب؟
4: حسام، يمكن القول بأنه اليوم دخلت تركيا رسميا المرحلة التشريعية فيما يتعلق بتحقيق هدف تركيا بلا إرهاب. رئيس البرلمان التركي نعمان قرطلمش قال بأنه تسلم رسميا مشروع القانون المعنون بقانون تعزيز التضامن الوطني والاندماج المجتمعي، والذي يتكون من 12 مادة مع مواد النفاذ والتنفيذ. وقال قرطلمش في تصريح على منصات التواصل الاجتماعي بأن هذه الخطوة تهدف إلى إزالة الإرهاب من أجندة البلاد، وأيضا تعزيز الديمقراطية وترسيخ الأمن والاستقرار والرفاه وتعزيز التضامن المجتمعي. اليوم كانت الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية قد اجتمعت اجتماعا مغلقا، وقدم رئيس الكتلة البرلمانية إحاطة للنواب بوجود أيضا نواب من حزب الحركة القومية. وبعد ذلك جرى تسليم هذا المشروع الذي جاء صياغته من التقرير المنبثق من لجنة التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية الذي استكمل هذا التقرير في فبراير الماضي. يأتي هذا التسلم لرئاسة البرلمان متزامنا مع أول اجتماع لهذه اللجنة. اللجنة اجتمعت 18 مرة خلال هذا العام. كان أيضا بعد التسلم لرئاسة البرلمان قال نعمان قرطلمش بأنه سيكون هناك الإجراءات وفقا للنظام الداخلي، أي أن لجنة العدل ستناقش هذا المشروع بعد 48 ساعة من تسلم مشروع القانون، أي يوم الجمعة، وبعد ذلك سيتم إحالته للجمعية العامة للبرلمان حيث سيتم التصويت عليه. هناك 360 نائبا في البرلمان قد وقعوا على هذا المشروع، نواب حزب العدالة والتنمية بالكامل وقعوا عليه، وأيضا نواب حزب الحركة القومية ونواب حزب المساواة والديمقراطية للشعوب، إضافة إلى ذلك نواب القيادة العليا في حزب الشعب الجمهوري وهو الحزب المعارض وقعوا عليه، إلى جانب نواب في حزب الطريق الجديد ونواب مستقلين، وهو ما يجعل هذا القانون وتصويته ممكنا داخل هذا البرلمان وتمريره. ما ينص عليه هذا القانون بشكل مجمل هو هو ترتيبات ما بعد تخلي تنظيم PKK الإرهابي عن السلاح. ليدخل القانون حيز التنفيذ عندما يصدر مجلس الأمن القومي قرارا منبثقا من تحقيقات رسمية بأن التنظيم الإرهابي قد حل نفسه وسلم سلاحه.
1: نعم،
4: ويكون ذلك بالصدور من خلال الجريدة الرسمية. بعد ذلك يتم إجراءات متعلقة.
1: نعم، أشكرك. نعم، جزيل الشكر دانيا قبلاوي على كل هذه التفاصيل، كنت معنا من العاصمة التركية أنقرة. بالعودة مشاهدينا إلى آخر تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، ينضم إلينا من كييف مراسلنا صفوان جولاغ. صفوان أهلا ومرحبا بك. صفوان، كيف ترى كييف حتى هذه اللحظة مسار تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، خصوصا أننا دخلنا حسب وصف كثير من المحللين إلى مرحلة جديدة من هذه الحرب؟
3: ربما خير إجابة على هذا السؤال حسام هو ذلك الفعل، ذلك رد الفعل الذي قام به الرئيس الأوكراني اليوم. فقد اجتمع بالفعل مع قادة الأجهزة الأمنية في إطار مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، وبحثوا ليس فقط تطورات الحرب منعطفاتها الجديدة تطوراتها الخطيرة، ولكن أيضا ما يمكن أن يحدث خلال الفترة المقبلة وخاصة خلال فصلي الخريف والشتاء القادمين. حدد في هذا الإطار ثلاثة أولويات، أولها تعزيز أمن المواقع الحيوية، هنا الحديث عن منشآت الطاقة وغيرها من المنشآت الحيوية، منشآت البنية التحتية، تعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية وخاصة بصواريخ الاعتراض الجوي، وأيضا تعزيز الجبهات بمنحها ما تحتاجه من مسيرات ومن سلاح. في إطار هذا الاستعداد، وربما لأن الصواريخ البالستية تشكل معضلة بالنسبة للأوكرانيين، أكد زيلينسكي أن جنود بلاده سيقومون بتدمير منصات الصواريخ، إطلاق الصواريخ البالستية على الأراضي الروسية. ربما في هذا التصريح إشارة إلى أمرين، أولهما الصواريخ البالستية الروسية التي تطلق بوتيرة يومية باتت كذلك تطلق بوتيرة يومية على المواقع الأوكرانية، والأمر الثاني يتعلق بالصواريخ البالستية التي تقول وسائل إعلام محلية نقلا عن مسؤولين عسكريين إن كوريا الشمالية زودت روسيا بنحو 100 منها، وزودت أيضا روسيا بثلاث منصات إطلاق سيتم تركيبها في مقاطعة فورونيج الروسية. وبالتالي هذا الأمر محل نقاش، محل اهتمام كبير، هذا ما نلمسه من خلال التصريحات ومن خلال الاجتماعات عالية المستوى التي عقدها زيلينسكي فقط خلال ساعات هذا اليوم بعد ضربة بالستية واسعة النطاق على كييف وضواحيها. هذا الأمر حسام يشغل الأوكرانيين عامة، وربما هذا ما لمسناه مع ساعات الصباح الأولى. لم أتحدث إلى أحد من سكان المدينة إلا وقال لي لم ننم هذه الليلة، وحتى عندما توجهت صباحا إلى هذا المكان إلى ميدان الاستقلال من بيتي الذي يبعد نحو 10 كيلومترات فقط عن ميدان الاستقلال، الحركة كانت سهلة نسبيا، ربما لأن كثيرا من السكان رفضوا التوجه اليوم إلى أعمالهم بسبب أنهم لم ينام بسبب المخاوف من تكرار عمليات القصف خلال ساعات هذا اليوم. دعني أنتقل هنا إلى آخر التداعيات التي تم الإعلان عنها فيما يتعلق بكييف وضواحيها فقط قبل الخوض في مقاطعات ومدن أخرى. حتى الآن يقول الأوكرانيون إن نتيجة للقصف الروسي قتل 17 شخصا وأصيب 44 آخرون، هذه حصيلة مرتفعة، خاصة وأن معظم القتلى ومعظم المصابين هم في ضواحي كييف، الأمر الذي لم يحدث إلا في أولى أيام الحرب كما تعلمون، وخاصة آنذاك في المقاطعات في المدن الشمالية الغربية وتحديدا بوتشا وإربين آنذاك. الأضرار المادية كبيرة جدا، أشار إليها حاكم كييف العسكري، حاكم المنطقة العسكري، عندما قال إن نحو 70 منشأة بين مواقع للتخزين وبين مستودعات ضخمة لعدة شركات مشهورة دمرت بصورة كاملة أو جزئية. حتى أن أحد مستشاري زيلينسكي دعا السكان إلى الابتعاد بشكل عاجل عن متاجر شركة إيبت سنتر العملاقة وهي متاجر تبيع كل شيء وخاصة مواد البناء، دعاهم إلى إخلاء هذه المتاجر فور سماع صافرات الإنذار. ولك أن تتخيل حجم المخاطر التي يعيشها الأوكرانيون ويحذر منها المسؤولون هنا في كييف.
1: نعم بطبيعة الحال، شكرا جزيلا لك صفوان جولاق على كل هذه التفاصيل، كنت معنا من العاصمة الأوكرانية كييف. نهاية هذه الجولة، شكرا لشبكة مراسلينا ونشكر لكم طيب المتابعة، دمتم في أمان الله.

السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في الاقتصاد، معكم محمد بشر، ونناقش في برنامجنا اليوم شح حاد للوقود في قطاع غزة وأسعاره تفوق مثيلاتها في إسرائيل أضعافا مضاعفة. صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد السوري بأكثر من 10% هذا العام.

0: لم يعد الوقود في غزة مجرد سلعة نادرة، بل تحول إلى عامل يفاقم الأزمة المعيشية والاقتصادية. فإلى جانب محدودية الكميات التي يسمح بدخولها، يقفز سعر الوقود إلى مستويات تفوق نظيرتها في إسرائيل بأضعاف، ما يرفع كلفة السلع والخدمات ويثقل كاهل السكان المحاصرين.
1: حصار وجوع ومعاناة متفاقمة في غزة يزيد حدتها شح الوقود، وتقطير إسرائيل إمداداته وأسعار فاحشة للقليل مما يعرض منه في الأسواق. أسعار جعلت رئيس جمعية النقل الخاص في غزة يحذر من مخاطر الفجوة الكبيرة الحاصلة بين أسعار الوقود الواصل إلى القطاع وأسعاره المتداولة في إسرائيل. فشركة أبناء سيناء المصرية التابعة لرجل أعمال مصري نافذ تبيع لتر السولار أو الديزل في غزة بنحو 11 دولارا، أي أكثر بأربعة أضعاف ونصف مقارنة بسعره في إسرائيل البالغ أقل من دولارين. كما تبيع الشركة نفسها لتر البنزين بنحو 20 دولارا، أي ما يزيد على 7 أضعاف ونصف مقارنة بسعره في إسرائيل. تلك الأسعار المجحفة تنعكس سلبا وبشدة على مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، فالوقود يعتبر العنصر الأهم في تشغيل المستشفيات والمخابز ومحطات المياه ووسائل النقل، كما أنه مرتبط مباشرة بأسعار السلع والخدمات. وفي ظل محدودية الكميات التي تدخل إلى غزة، تؤثر القفزة الكبيرة في أسعار الوقود على أسعار المنتجات والخدمات والسلع الأساسية بشكل فوري، وتحد قدرة السوق على التكيف، كما تزيد الضغوط على المواطنين والقطاعات الاقتصادية المدمرة في غزة. وحسب رئيس هيئة البترول في غزة، يحتاج القطاع إلى 30 مليون لتر وقود شهرياً، لكن إسرائيل تدخل ما يقارب 7 شاحنات وقود وغاز يوميا، مخالفة البروتوكول الإغاثي الذي ينص على 50 شاحنة يوميا. وما بين غلاء أسعار الوقود القادم من مصر ومنع إسرائيل دخول أغلبه، أصبح الوقود أداة تحكم دقيقة في الحياة اليومية للغزيين، وفرض معاناة قسرية على ما يقيم أودهم. حسان محمد، تيرت عربي.
0: هذا الموضوع نناقشه مع ضيف

0: نعم، من غزة المحلل الاقتصادي أحمد أبو قمر، أهلا بكم أستاذ أحمد. بداية، لو أردنا فهم المشكلة بشكل أوسع، هل المشكلة اليوم في قطاع غزة هي نقص الوقود، أم أن الوقود متوفر لكن بأسعار لا يستطيع المواطنون ولا حتى الاقتصاديون والقطاعات التجارية شراءه بها؟
1: أسعد الله أوقاتك وأوقات جميع المشاهدين. يعني في البداية هناك نقص حاد في النقطة الأولى في الوقود. بلغة الأرقام وفق البروتوكول الإغاثي كان من المفترض أن يدخل يوميا 50 شاحنة إلى أسواق قطاع غزة، ما بين وقود سولار وبنزين وحتى غاز طهي، في حين أن المتوسط الذي يدخل لا يزيد عن 5 شاحنات يوميا إذا حسبنا المتوسط اليومي، بمعنى أن نسبة ما يدخل للأسواق لا يزيد عن 10% من البروتوكول الإغاثي، مع ضرورة الإشارة إلى أن حاجة سكان قطاع غزة أكثر من الكميات المتفق عليها بالبروتوكول الإغاثي. هذه نقطة أساسية. نقطة أخرى، أن أسعار الوقود بالأساس في فلسطين وفي الأراضي الفلسطينية وفي قطاع غزة مرتفعة، بمعنى أن ضريبة البلو التي يتم فرضها على الوقود ما قبل الحرب على قطاع غزة والتي تذهب ضمن أموال المقاصة الفلسطينية كانت تشكل عائق حتى تبقي إسرائيل على أسعار الوقود في الأراضي الفلسطينية قريبة من أسعار الوقود في إسرائيل. هذه كانت مشكلة أساسية. فلك أن تتخيل أن في الوقت الحالي هناك شركة واحدة هي التي تحتكر إدخال الوقود إلى أسواق قطاع غزة وكذلك إدخال الغاز، بمعنى أن شح الكميات مع الاحتكار دفع بالأسعار إلى أن تقفز أكثر من 5 أو 6 أضعاف عن أسعار الوقود والغاز في إسرائيل. مع ضرورة الإشارة إلى أن حتى المقارنة ظالمة حينما نقارن الوضع الاقتصادي ومعدلات الدخول المنخفضة في الأراضي الفلسطينية تماما مع معدلات الدخول المرتفعة في إسرائيل.
0: هذه نقطة أساسية. نتحدث عن أربع أو حتى يصل إلى 7 أضعاف بالنسبة إلى البنزين. كيف يمكن تفسير هذه الفجوة الكبيرة؟ ما مبرراتها؟
1: المبررات واضحة، أن هناك تنسيقات تدفع بشكل مرتفع جدا على شاحنات الوقود التي تدخل وغاز الطهي التي تدخل إلى أسواق قطاع غزة، بمعنى أن الشاحنة ربما شاحنة الوقود الواحدة يدفع عليها تنسيقات تفوق المليون شيكل، لك أن تتخيل هذا المبلغ. هذا بالمحصلة يدفع بالنهاية المواطن أو المستخدم النهائي هو الذي يدفع هذه الجزئية. نقطة أخرى لها علاقة بالكميات مقننة جدا، كما تحدثنا 10% فقط من الكميات التي تدخل وفق ما هو متفق عليه بالبروتوكول الإغاثي. هذه النقاط هي التي دفعت بالأسعار إلى مستويات جنونية في ظل انعدام القدرة الشرائية أو ضعف شديد في القدرة الشرائية، في ظل انخفاض معدلات الدخل، نسب بطالة تفوق 80%، معدلات فقر تفوق 90%، وبالتالي لك أن تتخيل هذه المفارقة. هذا دفع إلى الكثير من المتاعب، بمعنى أن الوقود دائما وعالميا وليس في قطاع غزة هو المحرك الأساسي للتضخم، بمعنى أن الكثير من السلع والمخرجات النهائية ارتفعت بسبب ارتفاع الوقود وغاز الطهي. على سبيل المثال حاليا المطاعم تعمل على غاز الطهي، وبالتالي التكلفة النهائية لهذه الوجبة باتت 2 أو 3 أضعاف سعرها الطبيعي.
0: تماما،
1: هذه مشكلة أساسية. المواصلات سعرها يفوق 3-4 أضعاف.
0: أستاذ أحمد، كما تفضلت،
1: على باقي المشاريع والمنشآت الصغيرة،
0: الوقود يدخل في تكلفة كل شيء تقريبا، كيف ينعكس هذا على معيشة المواطن الغزي، على استخدامه للمواصلات، على الخدمات الأساسية، كذلك على أسعار المياه التي تعمل أيضا بالوقود، مضخاتها تعمل بالوقود أقصد؟
1: بكل تأكيد الانعكاسات للوقود ولغاز الطهي انعكاسات على مجمل الحياة اليومية للمواطن البسيط الذي يضطر إلى دفع تكلفة إضافية في ظل استنزاف جيوب المواطنين وعدم وجود قدرة شرائية وعدم وجود أموال، تنعكس على المواصلات، تنعكس حتى على الأسواق، حتى على صعيد الخدمات الإنسانية والصحية تنعكس بشكل كبير جدا. عندما نتحدث أن المستشفيات حاليا تعمل على المولدات ولا يوجد وقود، هم يضطرون إلى تقنين استخدام هذه الكميات من الوقود وربما شرائها من السوق السوداء بالأسعار التي ذكرناها التي تزيد عن 11 أو 12 دولار للتر، وبالتالي الأسعار مرتفعة جدا تنعكس على جميع الخدمات. حتى حاليا في الوقت الحالي مع تدمير الآبار جميع المياه يعني يعمل على نظام التحلية أو نظام استخراجها من الآبار الجديدة التي تم تدشينها بالوقود، وفي حال لم يتوفر الوقود لن تصل هذه المياه إلى المواطن، سواء المياه المخصصة للاستخدام الآدمي أو المياه الحلوة المخصصة للشرب، وبالتالي هناك تقنين كبير في استخراج المياه، في تحلية المياه، حتى على صعيد جميع الخدمات. كما يعلم الجميع الوقود هو سلع استراتيجية تتداخل في أغلبية السلع والمخرجات، حتى يعني في الوقت الحالي هناك الكثير من المحلات والمطاعم والمحلات التجارية التي فتحت مؤخرا تواجه شبح الإغلاق وخطر الإغلاق بسبب ارتفاع التكاليف التشغيلية، ومن أهم هذه التكاليف التشغيلية الكهرباء والوقود. الكهرباء كما يعلم الجميع عبر المولدات الخاصة، لك أن تتخيل أن كيلو الكهرباء ما قبل الحرب كان نصف شيكل يعني بسنتات، حاليا نتحدث أن كيلو الكهرباء يفوق 33 شيكل بمعنى تقريبا 11 دولار أمريكي. هذه هي المفارقة التي تؤكد مدى الاستنزاف الذي يعاني منه المواطن أو التاجر أو البائع.
0: إلى أي مدى تعتقدون أن الوقود تحول اليوم من سلعة تشغيلية إلى أداة إسرائيلية لإدارة حياة الناس واقتصادهم في قطاع غزة؟
1: بكل تأكيد الوقود كما عدة سلع أخرى لها علاقة بالمواد الخام، وكما حتى العملة الكاش على سبيل المثال هي أداة ضغط إسرائيلية على المواطن المطحون في قطاع غزة، حتى تبقي إسرائيل على تكاليف التشغيل مرتفعة، تبقي على الأسعار مرتفعة بشكل كبير ضمن الحرب الاقتصادية الدائرة في قطاع غزة. في الوقت الحالي لم تعد الكهرباء متوفرة في كل بيت، هي رفاهية، أو كل خيمة هي رفاهية، هذه نقطة أساسية. حتى أي مواطن يريد أن يوفر ولو إضاءة، يريد أن يوفر ولو أي خدمة لها علاقة بالكهرباء أو بالوقود يعاني بشكل كبير. حتى على صعيد غاز الطهي إذا ما كان كنا نعتبره يعني جزء من الشاحنات التي تدخل عبر الوقود، فهناك معاناة كبيرة للمواطنين. المواطن بالكاد يحصل على 8 كيلو من غاز الطهي كل 4 شهور، هذه مفارقة كبيرة، وبالتالي هو يعتمد على الحطب الذي له الكثير من الآثار الصحية والمشاكل الإنسانية. هذه هي المعاناة اليومية التي يعاني منها المواطن، بجانب الأضرار الاقتصادية الكبيرة التي تعمل على حلب هذا المواطن اقتصاديا، استنزاف أمواله بشكل كبير جدا، وبالتالي هذه الأموال للأسف يتم تضخ إلى فئة معينة من التجار الذين يحتكرون هذا السوق بتوجيهات إسرائيلية، وإلى شركات بعينها دون غيرها التي تغتني وكونت مليارات، ربما لا نتحدث عن ملايين بعد 3 سنوات، نحن نتحدث عن مليارات الشواكل اغتنت على حساب هذا المواطن في قطاع غزة.
0: عادة في ظل غلاء الأسعار تظهر بعض الظواهر السلبية مثل الاحتكار وكذلك السوق السوداء، هل يشهد قطاع غزة شيئا مثل هذا بخصوص الوقود؟
1: بكل تأكيد السوق السوداء موجودة في قطاع غزة وبأغلبية القطاعات، ليس على صعيد الوقود، وربما الوقود على وجه التحديد من أهم القطاعات التي يعاني منها السوق السوداء. لك أن تتخيل على سبيل المثال أن سعر غاز الطهي مثلا كما ذكرنا يعني كان ما قبل الحرب 5 شواكل للكيلو الواحد، حاليا يباع الكيلو الواحد في السوق السوداء ب80 شيكل. حتى يعني لك أن تتخيل هذه المفارقة. حتى على صعيد السولار والبنزين هناك ارتفاع كبير في السوق السوداء، لأن الكميات التي تدخل مقننة وهناك تسريب للسوق السوداء لهذه الكميات، هذا يضاعف من معاناة المواطنين. أيضا إذا ما احتسبنا زيت السيارات على وجه التحديد بجانب الوقود، هناك معاناة كبيرة أيضا في إدخال زيت السيارات، هذه أيضا مفارقة لها علاقة بالمركبات، لها علاقة بالآلات، بالمعدات، بالمولدات التي تعمل في المستشفيات وللخدمات الإنسانية. لا يمكن أيضا حتى في إدخال الوقود بكميات كبيرة أن نجهل أن الزيوت المعدنية لا تدخل. هذا لتر الزيت الذي كان ما قبل الحرب على غزة لا يزيد سعره عن 3 دولارات أمريكية، نحن نتحدث حاليا سعره يقارب 1000 دولار. هذه هي المفارقة التي يعاني منها المواطن في قطاع غزة، وهو ما أدى إلى توقف الكثير من المولدات الكهربائية، الكثير من المولدات الخاصة بضخ المياه، الكثير من المولدات التي تستخدم يعني إعطاء الإضاءة للخيام.
0: شكرا جزيلا لك الأستاذ أحمد أبو قمر المحلل الاقتصادي، كنت معنا من غزة. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل، وفيه توقعات بنمو قوي للاقتصاد السوري هذا العام،

في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يوميا على شاشة تي ار تي عربي في الأوقات التالية.

0: من جديد أهلا بكم. توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل الاقتصاد السوري نموا يتجاوز 10% هذا العام، مدفوعا بتحسن الزراعة والطاقة والتجارة. في المقابل حذر الصندوق من أن التحسن لا يلغي تداعيات استمرار تحديات الفقر والإصلاحات الهيكلية التي تواجه الاقتصاد السوري.
1: توقعات جديدة تعزز مؤشرات تعافي الاقتصاد السوري بعدما رجح صندوق النقد الدولي تسجيل نمو يتجاوز 10% خلال عام 2026 مع استمرار الزخم في العام التالي، مدفوعاً بتعافي الزراعة وزيادة إنتاج النفط والغاز وتحسن إمدادات الكهرباء، إلى جانب توسع التجارة والخدمات وعودة اللاجئين والزوار. تقديرات جاءت عقب زيارة أجراها وفد من صندوق النقد الدولي إلى دمشق أواخر يوليو لبحث التقدم في الإصلاحات الاقتصادية وتوسيع مجالات التعاون الفني مع السلطات السورية. وبحسب الصندوق، بدأ الاقتصاد السوري يستعيد زخمه خلال عام 2025 مستفيداً من تحسن ثقة المستهلكين والمستثمرين وعودة نحو 1,500,000 لاجئ، إلى جانب إعادة الاندماج التدريجي في الاقتصادين الإقليمي والعالمي. ورغم توقعات النمو القوية، أشار التقرير إلى استمرار تحديات اقتصادية، إذ ارتفع التضخم خلال عام 2026 نتيجة زيادة أسعار الواردات لا سيما الوقود والمواد الغذائية بفعل الحرب في الشرق الأوسط، إضافة إلى تحسن الطلب المحلي وارتفاع أجور القطاع العام وأسعار بعض الخدمات، مع توقعات بانحسار الضغوط التضخمية خلال العام المقبل إذا استمرت السياسات المالية والنقدية الحذرة. كما توقع الصندوق تحسن المالية العامة بعد تسجيل موازنة عام 2025 فائضاً محدوداً بدعم من ارتفاع الإيرادات الضريبية والجمركية وإيرادات النفط والغاز، مع التأكيد على ضرورة تسريع إصلاح القطاع المصرفي وتعزيز الرقابة المالية بما يدعم إعادة دمج سوريا في النظام المالي الدولي ويعزز فرص جذب الاستثمارات. أمينة بن دحمان، تيرتي عربي.
0: للنقاش معنا من غازي عنتاب الأكاديمي والباحث في العلاقات الاقتصادية الدولية الدكتور عبد المنعم حلبي. أهلا بكم دكتور عبد المنعم. بداية، بعد سنوات متتالية من الانكماش، صندوق النقد يتوقع نموا يتجاوز 10% هذا العام للاقتصاد السوري مع استمرار الأداء القوي خلال العام المقبل. ما معنى ذلك بالنسبة لاقتصاد ناهض من تحت الركام ويعيش مرحلة انتقالية؟
2: نعم، في الواقع اليوم الاقتصاد السوري انطلق من القاعدة المنخفضة، القاعدة الانتاجية، أيضا فيما يتعلق بالوضع الذي كانت عليه الموارد البشرية، كانت هناك انتهاكات كبيرة، نزوح، لجوء، ما إلى ذلك. اليوم وعلى مدار السنة والنصف الماضية جرى إعادة ترتيب أوضاع الاقتصاد السوري بكل ما تعنيه الكلمة. هناك عودة للنازحين إلى مواطنهم الأصلية، محاولة استعادة لمصادر الكسب المعيشي، وأيضا تطورت ولو كان ذلك متأخرا بعض الخدمات العامة، لا سيما موضوع الكهرباء وإن كان بأسعار مرتفعة. أيضا هناك ترتيبات متعلقة بحالة الأمن والاستقرار، ووسائل النقل أصبحت أيضا متاحة. الكثير إذن من مظاهر استعادة النسيج الاقتصادي والاجتماعي تكرست، ولا سيما في المناطق التي خرجت من الحرب الأخيرة مع قسد، وهنا نتحدث عن قطاع الزراعة الذي ساهم مساهمة كبيرة في استعادة الكثير من ما تحدثنا به. أيضا هناك نوع من الترتيبات مع المؤسسات الدولية والإجراءات. أنا لا يعني أريد أن أكون أو أريد أن أقتنع أنها بمستوى إصلاحات اقتصادية، ولكن أعتقد أنها ما زالت في مستوى إجراءات وترتيبات. الإصلاحات الاقتصادية أو ربما المتطلبات التي يفرضها صندوق النقد الدولي فيما يتعلق بإعادة الهيكلية للاقتصاد السوري ما زال مبكرا الوضع أو الحالة للحديث عنها، ولكن هناك مؤشرات مهمة في إطار هذه الترتيبات والإجراءات التزمت بها الحكومة السورية، وهذا طبعا يبشر بالخير.
0: ربما دكتور عبد المنعم، من الأسئلة التي دائما يسألها المواطن السوري هو متى سيشهد وستشهد حياته

0: تحسنا في مستوى المعيشة، في فرص العمل والرواتب، هل هذا النمو يعني أن ذلك سيكون قريبا أم يحتاج إلى بعض السنوات؟
1: نحن في مرحلة تأسيسية بكل ما تعنيه الكلمة، والمواطن من حقه بالتأكيد أن يسأل ويطالب بتحسين واقع الخدمات العامة. لماذا؟ لأننا لسنا فقط في إطار مرحلة انتقالية بمعنى هي انتقال سياسي، هي أيضا مرحلة تأكيد الشرعية. الشرعية اليوم، شرعية أي نظام سياسي، تتكرس بشكل واضح في تحقيق الأمن والاستقرار وسيادة القانون وأيضا الخدمات العامة. الخدمات العامة اليوم معيار مهم يقيس عليه المواطن مدى شرعية حكومته ومدى اقترانها وملازمتها لاحتياجاته. وبالتالي نحن نتحدث هنا عن الأركان الخمسة: التعليم، الصحة، الكهرباء، المياه والنقل. موضوع النقل وتحسين الطرق أصبح حاجة إنسانية حتى، لأن الحوادث اليوم نراها من فترة إلى أخرى تشكل حالة من المأساة المتكررة. إذن الكثير من الأمور يتوجب على الحكومة أن تتصدى لها وأن تقنع المواطن بأننا نعيش مرحلة انتقالية حقيقية تكون اهتماماته واحتياجاته هي الأولوية بالتأكيد.
0: في مقالة سابقة لكم عن موازنة 2026 أشرتم إلى أن هيمنة الإنفاق الجاري على حساب الإنفاق الاستثماري قد تعيق قدرة الاقتصاد على تحقيق نمو مستدام، إلى أي مدى يمكن أن تؤثر هذه المفارقة على الوصول إلى نسبة النمو التي يتوقعها صندوق النقد؟
1: هلا هناك تطوير لهذه المشكلة التي كانت موجودة، بمعنى أن هناك اقتراحات لمعالجة القصور في الجانب الاستثماري في النشاط الحكومي. هناك فكرة الصناديق السيادية التي تم طرحها من أجل تفعيل المشاركة بين القطاع الخاص والحكومة والقطاع العام، يعني هنا أقصد، وبالتالي تفعيل كثير من المؤسسات الاقتصادية التي أنا أعتقد أن الحكومة فشلت في كثير من المجالات لاستعادة مثلا النشاط الحكومي فيما يتعلق بالصناعات النسيجية، الصناعات الدوائية وغيرها. لا أريد أن أفصل في هذا الأمر. هذه التشاركية الجديدة من الممكن أن تعطي نتائج. أيضا موضوع الفوارق بين الرواتب والأجور بين نوعين من الكوادر التي الآن تتصدى للمهام الإدارية في الإدارة العامة بالدولة، هذه أيضا تم حل الكثير من إشكالاتها، الفجوة الموجودة. وأيضا اليوم هناك محاولة لإعادة هيكلة كاملة حتى على مستوى معايير الانتقاء والارتقاء الوظيفي، نتمنى ذلك. إذن اليوم النشاط الجاري بمعنى الرواتب والأجور وتوزيع المكاسب كان يطغى فعلا خلال السنة الأولى. الآن هناك توجهات جديدة على ما يبدو أنها أيضا استجابة لاحتياجات الاقتصاد السوري والمواطن السوري، وأيضا ناتجة عن خلاصة للتجربة الماضية. إذن نحن الآن ننطلق نحو مجالات استثمارية جديدة نستطيع من خلالها تطوير القدرات الانتاجية للاقتصاد السوري.
0: وهناك مطالبة أيضا من صندوق النقد نفسه بتخفيض الإنفاق الجاري. هناك قضية مهمة دكتور عبد المنعم، وهي عودة اللاجئين. نريد أن نفهم بشكل أوسع هذا العامل اقتصاديا، ما المكاسب التي من الممكن أن تضيفها عودة اللاجئين بأعداد كبيرة، وما التحديات أو الضغوطات التي تفرضها على المالية وعلى الخدمات؟
1: بالتأكيد هذا هو الاختبار وربما المعركة الأهم اليوم فيما يتعلق بالجانب الاجتماعي والاقتصادي وربما السياسي أيضا للسلطة الانتقالية. تحويل سوريا إلى بيئة جاذبة للسكان، هذه مهمة عظيمة بكل ما تعنيه الكلمة. اليوم أن يعود السوريون سواء في إطار مناطق النزوح إلى مواطنهم الأصلية أو من خارج الحدود إلى سوريا، هذا يعتبر أنا أعتقد من أهم الإنجازات التي يمكن تحقيقها بالتأكيد خلال المرحلة القادمة. وهنا نتحدث بالتأكيد عن موضوع الخدمات العامة التي تحدثت عن أهميتها وارتباطها بالشرعية السياسية بشكل مباشر، وأيضا فيما يتعلق بإعادة اللحمة الوطنية. اليوم ننظر إلى مناطق السيطرات العسكرية كيف لعبت الكثير من التغييرات الديموغرافية. اليوم عودة أواصر العلاقات بين أفراد الشعب السوري بشرائح المختلفة، هذا جانب جدا مهم في حتى على الصعيد السياسي وفي المراحل القادمة وحتى في موضوع السيادة. لا أريد توسيع الإطار. الشيء المهم هنا يجب أن تدركه الحكومة، وهي تدركه أعتقد ولكن يجب التأكيد عليه، أن ملف اللاجئين هو من الملفات الأساسية المهمة التي

0: يجري تقييم عمل المرحلة الانتقالية برمتها انطلاقا منها.
1: دكتور عبد المنعم، هناك نقطتين مهمتين أريد سؤالك عنهما. الأولى تحذير الصندوق من عودة التضخم هذه السنة، وكذلك وصف القطاع المصرفي السوري بأنه شديد الاختلال. في أي سياق يمكن فهم هذا الاختلال، وكيف ستتعامل الحكومة مع قضية التضخم وكذلك الاختلال المصرفي؟
0: في الواقع التقرير الذي أصدره صندوق النقد الدولي تقرير شفاف جدا وصادق، وهو ضمن محاور الحديث التي تناولها الكثير من المراقبين، وأيضا هي مسار حديث المواطن السوري اليوم. موضوع فوضى الاستيراد في البحث على زيادة الرسوم والجمارك، بالتأكيد اليوم التضخم عالمي، وبالتالي أنت لديك تضخم مستورد حكما، أيضا زيادة المدخلات الإنتاجية الصناعية وعلى المنتجات الزراعية، أسعار الكهرباء مرتفعة، أسعار الوقود مرتفعة، ليس هناك خطة استراتيجية واضحة تعطي نوع من الاستقرار في حتى في أسعار الوقود، ونحن دولة نفطية إلى حد كبير، ولدينا حتى قدرات في إنتاج المشتقات النفطية، ولدينا تعاونات جديدة حتى مع دول الجوار في ذلك. موضوع استقرار مدخلات الإنتاج وتكاليفها، موضوع أيضا التصدي لبرامج الفقر، الجوانب الاجتماعية المهمة للاقتصاد للحكومة السورية، جوانب كثيرة متعلقة في موضوع الخدمات وفوضى الاستيراد وعدم ضبط سعر صرف الليرة السورية ولا سيما الحقيقي. اسميا هناك نوع من الاستقرار، ولكن اليوم موضوع التسعير والتكليف، الحكومة يعني في وادي آخر غير السوق تماما. الذين يقومون بالاستيراد يسعرون الدولار بأسعار أكبر بكثير مما هو عليه اسميا في السوق. إذن كثير من الأمور موجودة، ولكن هناك إن شاء الله نوايا طيبة.
1: الدكتور عبد المنعم حلبي، الباحث في العلاقات الاقتصادية الدولية، كنت معنا من غازي عنتاب، شكرا جزيلا لك. ختام في الاقتصاد، يسرنا استقبال آرائكم وتعليقاتكم عبر موقعنا وحساباتنا للتواصل الاجتماعي. في أمان الله.

0: Bir başkadır benim memleketim.
1: نجوب المدن الأثرية في تركيا منذ 35 عام، نتتبع أسرارها بين الأساطير والتاريخ بطرقها وحماماتها ومقابرها ومسارحها، هي شاهدة على الزمان. فمن هم هؤلاء أصحاب هذه الحضارات التي ازدهرت قبلنا بآلاف السنين؟ كم مأساة وكم ملحمة شهدوا؟ وإلى أي مدى وصل ثراء ثقافة حضاراتهم؟ وثائقي مدن الأناضول الأثرية على شاشة تريتي عربي.
2: من هدوء ما قبل عواصف الاشتباك، وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل، من بين ركام الأبنية والمنازل، وعلى صوت نداءات المستغيثين،

موجز الأخبار من تلتي عربي في إسطنبول، أهلا بكم. أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن إيران وعمان اتفقتا على مسار لعبور السفن في مضيق هرمز، وأنهما تضعان اللمسات الأخيرة على اتفاق لإدارة حركة العبور بصورة مشتركة. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، قال إنه تم الاتفاق على الإحداثيات الجغرافية للمسار المتفق عليه، مشيرا إلى أن الاتفاق في المرحلة النهائية من المراجعة والصياغة. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرب إيران بقوة إذا لم يفتح مضيق هرمز في وقت قريب جدا. وقال ترامب إن المحادثات مع طهران تسير بشكل جيد، لكنه حذر من تعرض إيران لضربة قوية حسب تعبيره إذا تراجعت عن التفاهمات، مؤكدا أن عدم التوصل إلى اتفاق سيجعل الوضع سيئا للغاية. هذا وكشفت وسائل إعلام أمريكية عن موافقة القيادة الإيرانية على اتفاق مؤقت لإعادة فتح مضيق هرمز. وقال موقع أكسيوس إن الاتفاق ينص على ترتيب مؤقت لمدة 60 يوما قابل للتمديد بين سلطنة عمان وإيران، ينظم حركة الملاحة شمالا عبر المياه الإيرانية وجنوبا عبر المياه العمانية من دون رسوم. أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثيين في اليمن يحيى سريع عن استهداف ناقلة نفط سعودية قبالة سواحل ينبع في البحر الأحمر. وقال سريع إن العملية تأتي في إطار حظر الملاحة البحرية على ما سماه العدو السعودي، وتثبيتا لمعادلة الحصار بالحصار وفق تعبيره. أكدت حركة حماس تمسكها بما جرى الاتفاق عليه مع الوسطاء ومجلس السلام بشأن خريطة الطريق لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار. وأكد الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، أكد على ضرورة أن تمارس الإدارة الأمريكية ومجلس السلام ضغوطا حقيقية لإلزام حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالاتفاق. من جانبه قال عضو المكتب السياسي لحماس باسم نعيم، قال إن الحركة لا تزال بانتظار رد رسمي من مبعوث مجلس السلام نيكولاي ميلادينوف بشأن خريطة الطريق لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار. شدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي على ضرورة وفاء إسرائيل بجميع التزاماتها وفق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مجددا رفض مصر القاطع لأي محاولات أو مخططات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات واسعة خلال اقتحامها لمخيم قلندية للاجئين بالضفة الغربية المحتلة. وبحسب مصادر محلية فلسطينية، فقد بدأ جيش الاحتلال في وقت متأخر أمس عملية عسكرية واسعة في مخيم قلندية وبلدة كفر عقب، وفرض إجراءات مشددة شملت منع أداء صلاة الفجر في مساجد المخيم، كما حولت قوات الاحتلال بعض منازل المواطنين لسكنات عسكرية للتحقيق مع السكان. قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، قال إن إسرائيل تستهدف المسجد الأقصى باعتداءات ممنهجة وغير مسبوقة، وتدفع الضفة الغربية نحو الانفجار. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل جنديين وإصابة 7 آخرين من لواء 55 في انفجار استهدف قوة عسكرية إسرائيلية في بلدة مجدل زون جنوب لبنان. وقال الجيش الإسرائيلي إنه بدأ بتنفيذ هجمات مركزة في جنوب لبنان ردا على ما وصفه بخرق حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار. وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فقد وقع الانفجار إثر تفجير عبوة ناسفة داخل مبنى مفخخ كان جيش الاحتلال يسيطر عليه منذ مدة في جنوب لبنان. قتل شخص وأصيب 12 آخرون جراء استهداف إسرائيلي طال مصلى مقبرة بلدة تبنين في قضاء بنت جبيل جنوب لبنان. وعملت فرق الإسعاف على إجلاء المصابين ونقلهم إلى المستشفيات والمراكز الطبية القريبة تزامنا مع استمرار عمليات البحث والإنقاذ في موقع الاستهداف. وصلنا إلى ختام الموجز، دمتم في أمان الله.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام، معكم أنا أحمد سندس عبر برنامج الملعب، وتتابعونا في حلقة اليوم. محمد صلاح يصل تركيا من أجل الانضمام إلى نادي ترابزونسبور. انضمام محمد صلاح إلى ترابزونسبور يشعل الحديث على منصات التواصل الاجتماعي. وفي قضية اليوم نناقش وصول محمد صلاح إلى تركيا تمهيدا لانضمامه إلى نادي ترابزونسبور، فما الإضافة التي ينظر أن يقدمها أسطورة الكرة المصرية للنادي على المستويات الفنية والإعلامية والجماهيرية والاقتصادية، وكيف يمكن لصفقة بهذا الحجم أن تغير مكانة فريق الكارادينيز داخل تركيا وخارجها.

أعلن نادي ترابزونسبور وصول النجم المصري محمد صلاح إلى تركيا تمهيداً للإعلان رسمياً عن انضمامه إلى صفوف الفريق. وقال النادي أن صلاح وصل إلى مدينة إسطنبول قبل أن يتوجه إلى مدينة ترابزون حيث سيقدم رسمياً. وبحسب وسائل إعلام سيوقع اللاعب عقداً يمتد لعامين مع النادي التركي. عين الاتحاد التركي لكرة القدم الحكم الإنجليزي المعتزل أنتوني تايلور مديرا لحكام النخبة، مسندا إليه مهمة قيادة التطوير الاستراتيجي والفني لمنظومة التحكيم التركية بما ينسجم مع معايير الاتحادين الأوروبي والدولي لكرة القدم، وذلك عقب اعتزاله بعد مسيرة بارزة امتدت 20 عاما. حقق تيغريس أونالا المكسيكي الفوز على ريال سولت ليك الأمريكي بركلات الترجيح في مستهل مشوارهما ضمن كأس الدوريات التي تجمع أندية الدوريين الأمريكي والمكسيكي. وسجل خوان برونيتو هدف تيغريس قبل أن يعادل بابلو رويز النتيجة لريال سولت ليك. وبعد استمرار التعادل بهدف لمثله لجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح التي حسمها تيغريس لصالحه ب6 ركلات مقابل 5. دعا رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جاني إنفانتينو كبار مسؤولي الفيفا إلى اجتماع في المغرب عقب سلسلة الانتقادات التي واجهها بسبب خطة بيع حقوق البطولات الدولية لمستثمرين خارجيين. وبحسب مصادر إعلامية فإن الاجتماع سيحضره أعضاء في مجلس الفيفا في محاولة لإيجاد مخرج من الجدل الدائر حول الخطة. انسحب نجم التنس الإسباني كارلوس ألكاراز من بطولة سنسيناتي للأساتذة بسبب استمرار معاناته من إصابة في المعصم الأيمن ليؤجل عودته إلى المنافسات التي يغيب عنها منذ أبريل الماضي. وكان ألكاراز يستعد للدفاع عن لقبه في البطولة قبل أن يقرر فريقه مواصلة مرحلة التأهيل وعدم المجازفة بعودته قبل استعادة جاهزيته الكاملة. توقيع نادي ترابزونسبور التركي مع النجم المصري محمد صلاح أشعل وسائل التواصل الاجتماعي في تركيا وخارجها. البداية مع الحساب الرسمي لنادي ترابزونسبور الذي نشر صورة لصلاح بقميص الفريق وعلق عليها قائلا: مزاج صلاح في أحسن الأحوال. حساب باسم دون بيساكو بدأ في قمة الحماسة من أجل مشاهدة استقبال جماهير ترابزونسبور لمحمد صلاح، فقال: ما نمت للحين، خايف يفوتني استقبال جماهير ترابزونسبور لصلاح. كذلك حساب النادي مجهز تصميم تاريخي لإعلان الصفقة: جماهير ترابزونسبور أكثر جماهير متعصبة في تركيا، بنشوف أعظم استقبال للاعب في تاريخ كرة القدم. مستر إيفرتون أشار إلى أن محمد صلاح سيكون محظوظا بجماهير ترابزونسبور بما أنها من أقوى الجماهير في تركيا، فعلق قائلا: بالمناسبة ترابزونسبور يملك جمهور رائع، الفريق التركي وقت حصوله على الدوري عام 2021-2022 ما نام يومين بسبب أنه كان لقبهم الأول منذ عام 84. أعتقد اختيار محمد صلاح لهم واضح وصريح، الاسم الأول للمدينة، اللاعب الأشهر في ترابزون، مبيعات أكثر وأكثر، ترابزونسبور يملك مواجهة ملحق في دوري الأول.

أوروبي. حساب باسم ترابزون 10 نشر صورة لجماهير تهتف لمحمد صلاح وعلق عليها: جماهير ترابزون سبور بالانتظار وتهتف يا الله بسم الله محمد صلاح. ونختم مع حساب ماتش أوف ذا داي الذي نشر صورة لاستقبال صلاح في اسطنبول وعلق عليها قائلا: يا له من استقبال رائع لمحمد صلاح، وصل النجم المصري إلى اسطنبول للانضمام إلى ترابزون سبور.

0: وصل النجم المصري محمد صلاح إلى تركيا للانضمام إلى صفوف ترابزونسبور وسط استقبال جماهيري حاشد بعدما تجمع مئات المشجعين للترحيب بنجم فريقهم الجديد.
1: بعد مسلسل طويل امتدت فصوله على مدى أسابيع، يحط نجم كرة القدم المصرية محمد صلاح رحاله في تركيا بعدما اختار أن تكون محطته الجديدة مع ترابزونسبور على ضفاف البحر الأسود، رحلة بدأت فصولها باقترابه في وقت سابق من الانتقال إلى بشكتاش في إسطنبول، لكن ملامحها النهائية باتت تخط باللونين الأحمر والأزرق. ترابزونسبور لم يكتف بإعلان بدء المفاوضات، بل كشف تفاصيل وصول النجم المصري إلى تركيا تمهيدا لإتمام انتقاله الرسمي محطة أولى في إسطنبول يستكمل فيها الإجراءات المرتبطة بعقده قبل أن يتوجه إلى مدينة ترابزون، حيث ينتظره تقديم رسمي أمام جماهير النادي التي تترقب واحدة من أكبر الصفقات في تاريخ الفريق. رئيس النادي أرطغرل دوغان كشف أن المفاوضات بدأت قبل نحو 10 أيام، مؤكدا أنه عقد اجتماعا مع صلاح ووكيله في أجواء احترافية اتسمت بالاحترام والتفاهم، وأن الصورة أصبحت واضحة منذ بداية الأسبوع وهو ما مهد للوصول إلى المرحلة النهائية من الاتفاق. وأضاف دوغان أن ترابزونسبور كان بحاجة إلى لاعب بحجم محمد صلاح، وصفا التعاقد معه بأنه يتجاوز المكسب الفني ليحمل رسالة مفادها أن النادي بات قادرا على استقطاب أكبر الأسماء إلى مدينة ترابزون، مستفيدا من النجاحات التي حققها في السنوات الأخيرة والتي عززت مكانته محليا وأوروبيا. وبعد 9 مواسم تاريخية مع ليفربول حقق خلالها ألقابا جماعية وإنجازات فردية صنعت اسمه بين كبار اللعبة، يبدأ صلاح فصلا جديدا في الملاعب التركية وسط آمال بأن يكتب نهاية استثنائية لمسيرة حافلة بالنجاحات. وإذا كان صلاح قد صنع أمجادا في إنجلترا، فإن التحدي الجديد لن يكون مجرد ارتداء قميص مختلف، بل محاولة كتابة الفصل الأخير من قصة أحد أعظم اللاعبين العرب في مدينة تراهن على أن وجوده سيغير مكانة النادي ويجعل من طرابزون وجهة لا تقل بريقا عن أكبر عواصم كرة القدم.
0: وللمزيد أرحب بضيوفي من القاهرة الصحفي والمحلل الرياضي أحمد مختار، ومن أنقرة الصحفي والمحلل الرياضي إيرين كوجا. مساء الخير للضيوف الكرام. أبدأ معك كابتن أحمد، إذا محمد صلاح ينتقل إلى ترابزونسبور، حالة من الصدمة عاشتها الجماهير سواء في تركيا أو في الوطن العربي سواء في مصر لاختيار ترابزونسبور كمحطة لمحمد صلاح، برأيك لماذا اختار محمد صلاح الانتقال إلى فريق ترابزونسبور على يعني وفضل الفريق على حساب العديد من الأندية سواء في تركيا أو في خارج تركيا؟
2: اهلا، مساء الخير. طبعا في البدايه فعليا يعني انتقال محمد صلاح الى ترابزون كان مفاجاه كبيره وكان حدث مهم جدا سواء لجماهير ترابزون او حتى الجماهير المصريه والعربيه. توقعي واعتقد وده يعني شيء اتكلمت عنه وسائل الاعلام المصريه وحتى التركيه ان محمد صلاح اختار البقاء في اوروبا. محمد صلاح جات له عروض من أندية سعودية، جات له من الدوري السعودي وحتى جات له من الدوري الأمريكي وربما برواتب أعلى مما ستقضاه في تركيا، لكن هو في النهاية اختار البقاء في أوروبا، البقاء في دوري يعتبر برضو يعني بعيدا عن الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا هو دوري جيد وله شعبية وله نجوم وله جماهيرية كبيرة جدا. فبالتالي صلاح اختار ترابزون أولا لأنه فريق بيلعب في أوروبا، تاني حاجة اللي هو فريق أيضا هيشارك في بطولة الدوري الأوروبي خلال الموسم القادم، تالت حاجة ودي بالنسبة لي برضو حاجة مهمة جدا وبالنسبة لصلاح أنه فريق ينافس على بطولة الدوري وليس مجرد فريق يعني أندية الوسط أو أقل في تركيا. وبالتالي كل هذه الأمور الرياضية كانت سبب رئيسي أن صلاح يختار ترابزون جنبا لجنب طبعا مع الراتب اللي هو اختاره أو يعني اتفق عليه بالتنسيق مع مدير أعماله رامي عباس. كل هذه الأمور الرياضية والاقتصادية كانت عوامل مؤثرة جدا في اختيار محمد صلاح وجهته القادمة في الدوري التركي وبالتحديد ترابزون.
0: نعم أحمد، هل أخطر ما في هذه الصفقة هي أنها سترفع مستوى فريق ترابزونسبور أم أن الأمال ستصبح مرتفعة بالنسبة لترابزون من أجل وجماهير ترابزون من أجل إحراز اللقب، وبالتالي أي تعثر سيهدد هذه الأمال الكبيرة؟
2: بالتأكيد طبعا يعني وجود لعيب مثل محمد صلاح مع طرابزون هيرفع جدا آمال الجماهير، سواء جماهير طرابزون أو حتى الجماهير المصرية الكبيرة جدا اللي هي بتنتظر صلاح في أي فريق ليه. فريق طرابزون في السنوات الأخيرة صحيح اللي هو ما كسبش الدوري آخر 4 أعوام، خاصة لجلطة سراي كان يعني شبه مسيطر على بطولة الدوري التركي، لكن ما قبل سيطرة جلطة سراي كان فريق طرابزون هو بطل الدوري في موسم 2021-2022، أيضا طرابزون في الموسم الماضي كان هو بطل كأس تركيا. كل هذه الأمور بتجعل ان فريق طرابزون صحيح اللي هو مش بطل الدوري، لكن فريق مرشح للفوز بالدوري، فريق مرشح للمنافسة بقوة على لقب الدوري. كمان بوجود محمد صلاح إدارة طرابزون ايضا عملت تعاقدات جيدة، يعني اكتر من 10 لاعبين تقريبا جدد، في لعيبة كويسة جدا زي سيدني كابرال لعيب منتخب راس الاخضر اللي هو كان من نجوم المونديال، ايضا محمد صلاح، ايضا المدافع الدولي اوسكاكاز، عدد كبير من اللعيبة اللي هي الكويسة مع مدرب يعني عنده قدرة ويعني انضباط تكتيكي زي فاتح طاقي. كل هذه الامور بتخلينا نقول من حق طرابزون ينافس على الدوري، ومن حق جماهير طرابزون اللي هي تحلم بالفوز بالدوري في الموسم القادم.
0: نعم، اتحول الى ايرن في انقرة. ايرن، يعني محمد صلاح في طرابزون، ما هي الإضافة الفنية المتوقعة بالنسبة للمدرب فاتح تكي وأيضا لجماهير طرابزون من انتقال محمد صلاح؟
3: مرحبا. نحن نتكلم عن لاعب مهم جدا في تاريخ أمريكا، بريطانيا هو من أكثر اللاعبين الذي أحرز هداف، أصبح الدوري الإنجليزي ممتاز، وهو من أهم اللاعبين في العالم حاليا، وهو أحد أهم اللاعبين الذين جاءوا إلى تركيا. كان هناك أسماء أخرى مثل أندرو سيمان وكارلو وغيرهم، كان هناك بعض الأسماء كان من الصعب قدومها لتركيا. الآن محمد صلاح هو فعلا هناك رغبة بقدومه. فيما يتعلق بعد فوز طرابزون سبور في الفترة الماضية، حاليا يحتاج طرابزون سبور إلى هذه الدفعة من المعنويات، لهذا فإن قدوم محمد صلاح سيؤدي إلى يعطي هذه الدفعة القوية. كل العالم الآن ينظر إلى طرابزون سبور، ما الذي يمكن أن يعطيه خارج ساحة الملعب؟ أنا العام الماضي محمد صلاح في المواسم الأخرى إذا نظرنا إلى أدائه كان أقل من ذلك، لا أعتقد بأن هذا السبب المباشر. هذا ليفربول الذي لم يستطع الوصول إلى القوة المطلوبة، فإن محمد صلاح جاء في مقدمة هذا الطاقم، لذلك فإن أعتقد بأن محمد صلاح حاليا إذا نظرنا إلى السنوات الماضية قبل العام الماضي بل قبله، نستطيع المقارنة. إذا استطاع أن يقدم نفس الأداء الآن في طرابزون سبور سيكون ذلك رائع. لا يوجد هناك سبب حتى لا يقدم لنفس الأداء الذي قدمه في الدوري الإنجليزي الممتاز.
0: نعم.
3: مثلا في كأس العالم في أمريكا، وأيضا تابعنا كل هذه المباريات، وإذا نظرنا إلى أدائه وتجهيزاته قبل المباراة لا يوجد أي هناك، لا نعلم ماذا سيكون مستقبله الأداء التقني، ولكن حاليا هو جاهز.
0: نعم. أتحول إلى أحمد مختار في القاهرة. أحمد، محمد صلاح انتقل إلى الدوري التركي تماما كما فعل كريستيانو رونالدو، وجاءت بعد ذلك موجة كبيرة من اللاعبين الكبار إلى الدوري السعودي كما حصل مع ميسي في الدوري الأمريكي. هل نعتبر أن محمد صلاح يرسخ لمبدأ جديد ولقيمة جديدة في الدوري التركي للاعبين الكبار؟
2: أعتقد طبعا ده هيبقى كلام مؤكد. محمد صلاح كان هو نجم ليفربول التاريخي وأحد الأعمدة الرئيسية في فوزهم ببطولة الدوري الإنجليزي مرتين وببطولة دوري أبطال أوروبا. فكرة قدوم محمد صلاح للدوري التركي أعتقد سيتبعه عدد من النجوم الكبار، وحتى قبل محمد صلاح طبعا فيكتور أوسيمين، وفي ماسون جريد وود، وفي عدد من اللعيبة اللي هم مهمين. أيضا الفرق التركية أصبحت تلعب بشكل جيد جدا في البطولات الأوروبية. فريق زي جالاتاساراي في الموسم الماضي عمل نتائج ممتازة، طلع اليوفي، عمل كسب ليفربول في مرحلة الدور الرئيسي. كل هذه الأمور بتجعل أيوة الكرة التركية أصبحت على الخريطة الأوروبية بشكل أفضل على مستوى النتائج، وفي نفس الوقت قدوم نجم زي محمد صلاح اعتقد ان هو هيساهم في تشجيع اللعيبه الاخرى الكبيره في دوريات اوروبا، سواء الدوري الاسباني او الانجليزي او الايطالي او غيره، اللي هم يلعبوا في البطولات التركيه.
0: نعم.
2: خاصه ان احنا لو اتكلمنا بلغه الارقام هنقول ما قبل الموسم الماضي اللي هو 2024 2025، صلاح كان من ضمن افضل 3 لعيبه في العالم. صلاح هو كان السبب الرئيسي في فوز ليفربول بدوري. نعم. الانجليزي. كان صلاح هو النجم الاول لكتيبه ارن سلوت في الموسم قبل الماضي. صلاح كان مسجل 34 هدف وعامل اكتر من 20 اسيست. كل هذه الاحصاءات والارقام تؤكد ان صلاح لسه قادر على الاداء بشكل قوي، حتى مستواه في كاس العالم الاخير مع منتخب مصر تحت قياده حسام حسن كان مستوى جيد جدا.
0: نعم. اتحول الى ايرن بشكتاش، كان قد دخل سباق التعاقد مع محمد صلاح لكنه انسحب في الأمتار الأخيرة كما يقال، برأيك هل خسر بشكتاش وهذا الفارق بين الطلبات المالية كان يعني سببا في ابتعاد صلاح عن بشكتاش وبالتالي انتقاله إلى ترابزون؟
3: قبل عدة ساعات تحدث فريق بشكتاش عن هذا الموضوع، قال بأنهم لم يكونوا في سباق لكسب محمد صلاح ولم يكونوا في سباق لذلك. هو محمد صلاح هو الذي اختار تقريبا 12 مليون يورو، وإلى جانب عدد من الفوائد الأخرى فهناك يتم الحديث عن عدد من الامتيازات الأخرى إلى جانب قيمة العقد. إذن محمد صلاح كان هو الذي قرر.
0: نعم.
3: ترابزون سبور قدم تكليف أكبر من بشكتاش. رئيس بشكتاش قال بأنهم لم يكونوا في سباق، قال بأنهم أعطوا أكبر تكليف ممكن لمحمد صلاح، ولكن بالنهاية قرروا بأنهم لن يزيدوا أو يرفعوا التكليف.
0: نعم.
3: هو أكد بأنهم لم يخسروا لأنهم لم يكونوا في سباق. إذن بشكتاش تقدم تقريبا ب 14 أو 15 مليون يورو، ولكن الآن الوضع هو كالتالي، فإن ترابزونسبور نتحدث عن مبلغ أكثر من 20 مليون يورو تعهد بدفع ذلك، وأيضا إلى مدير أعماله، وأيضا سيستفاد محمد صلاح من بيع القطع الأخرى مثل الزي. إذن فإن هناك امتيازات كثيرة تم تقديمها.
0: ابقوا معي ضيوفي الكرام، ابقوا معي لنتعرف أكثر على أبرز الإنجازات التي حققها محمد صلاح خلال مشواره الاحترافي.

عودة مرة أخرى لضيوفي في أنقرة، الكابتن إيرين كوجا المحلل والناقد الرياضي، وأيضا في القاهرة الكابتن أحمد مختار المحلل الرياضي. أعود إليك إيرين، تكلمت عن أرقام مالية لهذه الصفقة تصل رواتب

0: راتب إلى حوالي 20 مليون دولار أو يورو، وأيضا هناك نسبة من بيع القمصان. برأيك هل يستطيع فريق ترابزونسبور أن يوفر مثل هذه السيولة المالية الكبيرة بدون اللجوء إلى أو الوقوع في مشاكل اللعب المالي النظيف؟
1: طيب محمد صلاح،
2: نعم محمد صلاح هو اسم معروف جدا، وهذا الاسم سيجلب الكثير من الراعين، لذلك فإن ترابزونسبور تشجع لدخول في هذا التكليف العالي وأصبح من الممكن دفعه. يعني ترابزونسبور يفكر كالتالي: محمد صلاح يأتي وكل العالم الآن ينظرون إلينا، والآن سنحظى بالكثير من الراعين. البارحة رئيس ترابزونسبور قال بأن رجال الأعمال الذين يعملون مع ترابزون سبور الآن عليهم أن يدفعوا ويقدموا الدعم الكبير لترابزون سبور، إن هذا النقل للانتقال لمحمد صلاح يتطلب إمكانات مالية عالية. نعم هناك دعم راعي كثير من الشركات، أيضا هناك الاعتماد كامل على أو اعتماد كبير على بيع الزي لترابزون سبور، لأن فعلا نحن نتحدث عن أرقام عالية جدا.
0: نعم أتحول إلى أحمد مختار. أحمد، الكثير من النجوم العرب لعبوا في الدوري التركي، منهم أحمد حسن الذي كان أحد أبرز النجوم الأتراك وحقق لقب هداف الدوري التركي رفقة فريق بشكتاش، لكن نتحدث عن قيمة كبيرة مثل محمد صلاح. إلى أي مدى يسهم انتقال محمد صلاح في زيادة شعبية الدوري التركي في الوطن العربي؟
3: طبعا محمد صلاح يعني يعتبر نادي بنفسه، لو اتكلمنا عن ليفربول اللي هو احد الانديه الكبيره، ممكن نعمل مقارنه بسيطه جدا بين ليفر قبل محمد صلاح وبعد محمد صلاح، هنلاقي نسبه المشاهده لمباريات الليفر تضاعفت يعني اكتر من مره، نسبه التشجيع الفريق نفسه ونسبه شعبيته في مصر
0: تتكلم عن الوطن العربي. نعم
3: جدا بالظبط، وفي مصر والوطن العربي بالكامل. وبالتالي لما نتكلم بقى نقول اللي هو راح تركيا وراح ترابزون، اعتقد ايضا ان الدوري التركي هتبقى نسبه مشاهدته بين الجماهير المصريه والعربيه اكبر، نسبه التفاعل عبر منصات التواصل الاجتماعي هتبقى اكبر بكتير. ايضا محمد صلاح شعبيته في مصر تعادل شعبيه فرق كامله، وبالتالي اعتقد بان قمصان ترابزون ومتابعه الفرق التركيه في مصر بالاخص وحتى في الوطن العربي ستكون كبيره جدا. كل هذه الامور تتحول في النهايه الى ارقام، وتتحول في النهايه الى ربح مالي، بالتالي ترابزون كان محقا في تلبيه مطالب محمد صلاح الماليه لسبب بسيط جدا، ان محمد صلاح مش قيمه فقط فنيه لا. داخل الملعب، ولكنه كمان قيمه تسويقيه وتجاريه كبيره جدا جدا خارجه. الفريق ليفربول فريق محمد صلاح السابق، قمصان الفريق كانت بتتباع تقريبا بمعدل 2 مليون او اكتر قميص سنويا. عايز اقولك ان محمد صلاح كانت تقريبا 50% من القمصان كانت باسم محمد صلاح. نعم. وده بيدل على قيمته الكبيرة جدا وشعبيته العملاقة، وبالتالي اعتقد بان ترابزون سيستفيد من مبيعات القمصان، ترابزون والدوري التركي بالكامل سيستفيد من نسبة المشاهدة العالية جدا في مصر والوطن العربي. نعم. لو حتى يعني في كأس العالم الأخير كان من أكتر المباريات اللي كانت ليها شعب يعني نسب مشاهدة عالية في الوطن العربي كان مباريات منتخب مصر، لأن بسبب الجمهور المصري الكبير. نعم. جدا المحب لكرة القدم، نسبة كبيرة من هذا الجمهور سيتحول لمشاهدة ترابزون ومشاهدة الدوري التركي. نعم. عشان محمد صلاح وعشان شعبيته الكبيرة.
0: نعم أحمد،
3: ده هيكون أمر إيجابي جدا.
0: أتحول إلى إيران. إيران، برأيك على من سيقع الضغط أكبر، على محمد صلاح بسبب هذه القيمة الكبيرة بالتعاقد، أم على ترابزون الذي ضم نجما عالميا كبيرا؟
2: طبعا تركيا هذه تشهد الآن أكبر قيمة نقل لأي لاعب في العالم، إذن هناك ضغط على النادي هل سيتمكن من دفع ما تكليفه لهذا اللاعب. هو أثبت محمد صلاح نفسه في أوروبا ورأيناه، وأيضا ننتظر نفس الأداء في تركيا، خصوصا سيكون هناك على المدرب الفريق سيكون هناك ضغط أيضا ليس فقط على النادي. بالنهاية هذا استثمار ضخم جدا، ويجب على أعتقد أيضا أن على فاتح تكين سيكون هو المدير التقني، سيكون هناك طبعا ضغط كبير عليه، ومع الأيام القادمة

0: القادمة سنرى أن ترابزونسبور يجب أن يكون في الدوري الأول.
1: نعم، الناقد والمحلل الرياضي أحمد مختار من القاهرة، والصحفي والمحلل الرياضي إيرين كوجا كنتم معي من أنقرة. شكرا لكما على كل هذه الإضافات. وبهذا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج الملعب. للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني tretarabi.com. كما يسرنا استقبال آرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إكس، وإنستغرام. تحية وإلى اللقاء.

عشرات الشهداء في جنازة واحدة، مشهد يفوق الوصف ويختصر مأساة غزة. ليسوا أرقاما في نشرات الأخبار، بل بشر انتشلت رفاتهم من تحت الأنقاض بعد أن ظلت مدفونة هناك منذ 3 سنوات قبل أن تشيع في واحدة من أكبر صلوات الجنازة الجماعية التي شهدها قطاع غزة. فمتى يستيقظ ضمير العالم؟ بهذه الكلمات التي كتبها أحدهم نبدأ حلقة اليوم من تفاعل. فأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام وتتابعونا معنا. أكبر جنازة في تاريخها غزة تودع شهداء مجزرة الصبرة بعد 2.5 عامين. أفران النزوح حرارة الصيف تحاصر سكان الخيام في قطاع غزة. بعد حوالي 2 شهر على غيابه، الشعب الكاميروني يبحث عن رئيسه. نبدأ جولتنا أيها الأحبة بهذا الخبر المؤلم. فبين ركام الحزن ومرارة الانتظار لقرابة 2 عامين من الزمن، شيع أهالي قطاع غزة جثامين 112 شهيدا في جنازة جماعية وصفت بأنها الأكبر في تاريخ فلسطين. في موكب طويل من النعوش هز مشاعر الملايين وحمل معه ذاكرة مجزرة بقيت مدفونة تحت الأنقاض 2.5 عامين. التشييع المهيب جرى في حي الصبرة جنوب مدينة غزة لشهداء سقطوا

0: إثر مجزرة استهدفت مربعا سكنيا مأهولا يعود لعائلتي أبو شريعة والحسينة. وعلى منصات التواصل الاجتماعي تداول ناشطون صور النعوش المتراصة التي يلفها العلم الفلسطيني. شاهدوا معي. هذا وظلت رفات الشهداء تحت الأنقاض منذ المجزرة التي وقعت في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة في نوفمبر عام 2023 قبل أن تتمكن طواقم الدفاع المدني من انتشالها، حيث استهدفت حينها غارات إسرائيلية 3 مباني سكنية كانت تضم أفرادا من عائلتين بالإضافة إلى نازحين لجأوا إليها بحثا عن مكان أكثر أمنا. نشاهد كيف علق الناشط محمود العمودي على الجنازة.
1: هنا الشهيد والشاهد، هنا الدليل والثابت، ليس فقط على جريمة هذا المحتل المتواصلة منذ 3 أعوام، لكن شهد على موت آخر ذرة ضمير من هذا العالم المتخاذل الذي رآنا عبر شاشاته نموت صباحا ومساء، نقصف ونحرق أمامه ولم يحرك أي شيء ولم يحرك ساكن. هنا جثامين أطفال صغار وأجنة، هنا نساء، هنا شيوخ، هناك مختار عائلة عشيرة أبو شريعة والحسينة، إحدى العائلات التي قدمت الكثير من أبنائها كحال كثير من عائلات غزة التي أبيدت أمامكم، رأيتموها صباحا ومساء تحرق أمام العالم أجمع، هذا العالم المتخاذل الصامت الذي لم يحرك شيء. علم فلسطين هنا يغطي العشرات من رفات أبنائنا وبناتنا.
0: هذا وسار الفلسطينيون بين المباني المدمرة حاملين النعوش الملفوفة بالأعلام الفلسطينية قبل مواراتها الثرى في مقبرة جماعية وسط مشاهد مؤلمة تفاعل معها الكثيرون. ومن المشاهد المؤثرة في الجنازة وداع نساء غزة الموكب بالورود والدموع. مشاهد.

0: طواقم الدفاع المدني أوضحت أن عمليات البحث والانتشال استغرقت 136 ساعة عمل متواصلة، واستخدمت فيها أدوات بدائية جراء منع دخول المعدات الثقيلة. ولم تكن عملية التعرف إلى الضحايا سهلة، إذ اعتمدت فرق الإنقاذ على الملابس والحلي والعلامات المميزة والإصابات القديمة وغيرها، إضافة إلى شهادات أفراد العائلة الناجين. لكن لماذا ظهرت الأكفان رقيقة؟ نتابع.
1: مش ملاحظين انه في اشي غريب في الفيديو هذا؟ انه الاكفان وكانها فارغه وكانه في داخلها ورقه. انتوا عارفين انه هذه الجنازه هي الاكبر في تاريخ القضيه الفلسطينيه؟ 112 شهيد من عائله الحسينه وابو شريعه. هؤلاء الشهداء لم يرحلوا جديد، بل قبل 3 سنوات تم استهداف مبنى كامل وهم كانوا في داخل المبنى ورحلوا جميعا. وبعد 3 سنوات الصليب الأحمر بالتعاون مع الدفاع المدني أخرج هؤلاء الجثامين عظمى هان وعظمى هان، آخر جمعوا 112 كفن زي ما أنتم شايفين رقيق لا يحتوي إلا على بعض من العظام أو الملابس. زي ما أنتم شايفين كمان أن النساء قاعدة بترش الورد، نساء الفلسطينيات الأحرار برش الورد فرحة، لأنه هذه الفرحة في كتير متعطش إلها. هتقول لي في ناس متعطشة تعمل جنازة؟ لأنه في ناس أهليها ما زالت تحت الأنقاض، ما زالت تحت الأنقاض وما قدروا.
0: لم تهدأ منصات التواصل الاجتماعي.

0: أيها الأحبة، بعد مراسم تشييع أكبر جنازة في قطاع غزة ونقرأ بعض التعليقات ونبدأ مع محمد هنية. شاهدوا معي. إذا محمد يقول: بينما كان العالم يطوي صفحة شهداء غزة، كانوا هم يرفعون الركام حجرا حجرا بحثا عنهم، وحين وجدوهم بعد طول انتظار نثروا الورود على نعوشهم، كأن الزمن لم يتأخر وكأن الوفاء لا يعرف موعدا يفوته. ياسر الزعاتر يقول: لنا أكبر الجنازات ولهم النبض والعار وسوء الخاتمة، لن يهنأ الغزاة بهذه الأرض أبدا، تلك حكايتنا معهم والتي نعرف جيدا ختامها كما يعرفونه هم أيضا. علي يقول: لأول مرة ستتحول أرقام المجازر الضخمة إلى نعوش وأكفان وسرادق عزاء، ولأول مرة سيتم تكريم الضحايا بجنازة من آلاف المشيعين في مشهد سيذكر العالم من جديد بحجم الجريمة المرتكبة. أما يونس فيقول: هذه هي إسرائيل التي تفوقت على النازية، لم يعد للكلام معنى أمام هذا المشهد الذي تهتز له الإنسانية وتبكي الضمائر الحية دما لو كان فيها أدنى درجات الإحساس البشري. مقداد يقول: تحولنا إلى بلد الجنازات اليومية وصرنا نسابق الذكريات بحدث أكبر جنازة. خيام لم تعد صالحة للسكن، هذا لسان حال حوالي مليون فلسطيني يعيش ظروفا صعبة في خيام النزوح مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف. شمس حارقة، شح في المياه، وغياب للتيار الكهربائي، غبار وازدحام في الخيام، ونقص في أبسط مقومات الحياة الكريمة، بالإضافة إلى الأمراض التي تضرب القطاع جراء موجة الحر والتي تفاقم الأزمة الإنسانية. فقد سجلت وزارة الصحة أكثر من مئات الإصابات بجدري الماء ومختلف الأمراض الجلدية بسبب الحرارة. يقول الغزيون إن الوضع بات لا يحتمل، وكل الأصوات التي يرفعونها باتت بدون جدوى. لنشاهد.
1: اللي بيحبوا الصيف يعني مش عايشين في غزة ولا دارين باللي بصير في غزة أساسا. احنا متنا من القيام، مش نعمل، أنا مش فاهم شو نعمل.
2: بالأمس الخيام تحولت إلى فران، درجات الحرارة بالأمس كانت عالية.
0: مشاهد مؤلمة، هنا أطفال أنهكهم الحر يحاولون إيصال صوتهم للعالم، فهل من مستجيب؟ لنشاهد.
3: الجو حر كتير كتير، وقررنا أن نجرب هاي التجربة نشوف قديش حرارة الخيمة. درجة الحرارة عندنا في الخيمة 42 ولسه بزيد، مش ملاحق أعرق. أنا شايفين جسمي؟ شايفين رقبتي؟
4: شايفين أنا الثانية؟ شايفين؟
3: الله، الحساسية صارت
4: تطلع فيني. شايفين؟
3: 42.
4: شايفين؟
3: هاي درجة حرارة.
0: وفي الليل هؤلاء الأطفال وجدوا طريقة للحصول على مياه باردة مستغلين أسقف الخيام، كيف؟ شاهدوا معي.
5: بنجيب الجناني وليش بنعبيهم وبنجيبهم ماي، بعدين بنجيبهم وبنحطهم على الخيمة بالشكل هذا.
6: وهينا صحينا من النوم، أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله. صحينا على الساعة 6 قبل ما توصل الشمس للجناني، اجينا لحتى نشيلهم ونحطهم بالخيمة ونتلجهم قدر المستطاع، انه نشرب مية متلجة مش نشرب مية سخنة. وهينا جبنا الجنان وحطناهم بالحرام وهلقيتا بنغطيهم، ولما نعطش بنشرب.
0: كثيرة إذن هي الأساليب التي بات يتبعها الغزيون لمحاولة تخفيف حدة الحر، كهذا الرجل. لنشاهد.
7: يعطيك العافية. ايش بتسوي؟
8: قاعدين بنبرد كل خيام.
2: خش انت بس خش في الخيام ما ساونا قاعدين من برد احالنا شايف
7: طبعا ما حر الخيام والجو الشمس الحاميه بيضطر الاهالي انهم يبردوا الخيام بالميه. طبعا هذه طريقه مجديه ولا بس هيك نفسيا؟
2: لا والله دائما بنعمل زي هيك انت عارف
7: مجديه يعني؟
0: غازي آخر اشتهر بابتكاراته لتسهيل حياة الخيام عليه وعلى أسرته هو المهندس تيسير عبيد. شاهدوا معي.

وكما يقال الحاجة أم الاختراع. ربما النعمة الوحيدة التي ما زال ينعم بها أغلبية أهالي غزة هي البحر الذي يغدو في الصيف متنفسا يلجأ إليه مليوني غزي للهروب من الحر الشديد. رئيس تايه يا أولاد الحلال، أو بالعربية الفصحى رئيس مفقود، ودولته تبحث عنه منذ نحو شهرين. إنه أكبر رئيس في العالم، يبلغ من العمر 93 عاما ويحكم بلاده منذ 44 عاما. إنه الرئيس الكاميروني بول بيا، وهذه صورته. شهد بيا للمرة الأخيرة في 7 يونيو الماضي قبل أن يغادر إلى سويسرا برفقة زوجته في زيارة وصفتها السلطات بأنها خاصة وقصيرة، لكنه لم يعد حتى الآن، ولم يتم إعلان موعد رسمي لعودته منذ نحو شهرين. لا صورة للرئيس ولا خطاب. غيابه عن الظهور العلني طوال هذه الفترة أثار موجة واسعة من التكهنات داخل البلاد بشأن حالته الصحية، خصوصا وأنها أطول فترة غياب له منذ توليه السلطة عام 1982. هناك من يقول أنه قد مات، بينما يقول آخرون أن حالته الصحية خطيرة. الحكومة الكاميرونية دخلت على الخط في محاولة لوقف الجدل، إذ أصدرت تصريحات حول أسباب غياب الرئيس بول بيا، لكن كثيرين رأوها متضاربة. فوزير الاتصال والناطق باسم الحكومة أكد أن الرئيس على قيد الحياة ويتمتع بصحة جيدة ويواصل إدارة شؤون الدولة من جنيف، وعودته قريبة. بينما قال وزير العمل أن الرئيس يقضي إجازته السنوية. أما أحزاب المعارضة فترى أن استمرار غياب الرئيس خلق فراغا مؤسسيا، وأن البلاد لا يمكن أن تدار عن بعد، بل وطالبت بضرورة انعقاد المجلس الدستوري لإعلان شغور منصب الرئيس، وهو ما رفضه الحزب الحاكم طبعا، مؤكدا أن مؤسسات الدولة تواصل عملها على أكمل وجه، وأن وجود الرئيس خارج البلاد لا يمنعه من ممارسة صلاحياته الرئاسية. رجال الأعمال والاقتصاديون هم الآخرون أبدوا قلقهم من حالة الغموض حول غياب الرئيس، وقالوا إنها تضعف ثقة المستثمرين وتضر بالاقتصاد. أما حسابات الرئاسة على المنصات فتواصل نشر رسائل التهنئة والمراسم التي تحمل اسم الرئيس بول بيا، لكن دون أن تنشر صورة حديثة له أو تسجيلا مصورا، الأمر الذي زاد من حالة الغموض بشأن صحة الرئيس وقدرته على إدارة البلاد. وعلى ذكر المراسيم، فقد أصدر الرئيس بول بيا مؤخرا مرسوما بترقية رئيس الحرس الرئاسي من رتبة عقيد إلى عميد، وقام كذلك باستبدال عدد من القادة في 4 مناطق عسكرية، على الرغم من غيابه منذ قرابة شهرين، ما طرح الكثير من التساؤل حول هوية من أصدر هذه المراسيم. الآن أيها الأحبة طبعا إلى منصات التواصل الاجتماعي لنرصد التفاعل حول غياب رئيس الكاميرون، ونقرأ هذا التعليق، شاهدوا معي. هل هو حقا من يوقع هذه المراسيم؟ أشك في ذلك، الرجل إما ميت أو على وشك الموت. تعليق آخر: شكرا لك رئيسنا على كل شيء، ننتظر عودتك بفارغ الصبر، الشعب الكاميروني كله يصلي من أجلك. حمدي شفيق يقول: في دول العالم الثالث لا أحد يترك الكرسي إلا بالخلع أو الموت.

0: محمود أحمد يقول الرجل ده تاريخ أكثر من 40 سنة في الحكم، وواضح أنه عنده مشاريع لسه ما خلصتش، لازم يكمل ما بدأه من إنجازات، أعطوه فرصته. مرحبا بكم في إفريقيا اللي كلها زي بعضها. بالرغم من أن جامعته فصلته بسبب دعمه لفلسطين، فإنه ما زال يصعد من خطابه ضد الصهيونية ونفوذها السياسي في أمريكا. الناشط الأمريكي جاي كريستنسن يتحدى الضغوطات ويتحدث، لنشاهد معا.
1: Global killer of children is the state of Israel. The number one global killer of journalists is the state of Israel. The number one destroyer of hospitals is the state of Israel. Nobody should support Israel. None of it. We in America recognize that has led to the destruction of our rights to free speech. My personal story is I was expelled from my college for speaking out against Zionism. They violated my free speech rights. And why? Because Zionists have bought political power in the United States. They own. They literally own, and it's not some like conspiracy. They pay a supermajority of our sitting Congress members to send state weapons to advance the goal of Zionism, aka Israel. Down with Israel, down with the oppressors, down with the
0: أكثر من 500 ناشط من 20 دولة وصلوا أنقرة على متن قافلة فلسطين. كيف كانت أجواء الاحتفاء قبل متابعة المسير نحو فلسطين المحتلة؟ شاهدوا معي.

0: حفل ختام لمخيم قرآني في أحد مساجد غزة تحول إلى مشهد دمار وحزن بعد تعرض مسجد التقوى للقصف. شاهدوا معي.
1: نزل الجامع، راح الجامع باللي فيه،
2: لو في الشارع بدنا نصلي، لو في الشارع بدنا نصلي.
1: والله كالعادة إحنا بنيجي على الجامع قبل الأذان بنص ساعة عشان نفتح الجامع ونظبط الجامع ونكنس الجامع.
2: صلينا العصر إحنا، صليت النبي، وطبعا هودنا هناك عند الخيم، هنا قعدنا عند الخيم، هنا ما إحنا بالخيم قاعدين، فاهم عليك كيف؟ وصار التحذير نطلع بالمربع هذا كله.
1: بعدها ضربوا الصاروخ، الناس اتدمت،
2: بقولوا وقفوا اطلاق النار، وقفوا مش عارف، كله كذب في نصب يا عم، كله كذب في نصب. قاعدين بصيدوا فينا واحد واحد، قاعدين هنا بصيدوا المدني غير ما فيش مقاومه ولا في شيء، كلهم مدنيين يا عمي، فيش مقاومين، كلهم مدنيين، اللي بقصفوهم كلهم مدنيين.
1: كان عندنا مخيم قراني المفروض انه اليوم يكون حفل اختتام هذا المخيم،
2: ولقيت الاولاد الصغار قاعدين بعيط بياط، هنا الاولاد الصغار بالجامع اللي بحفظوا قران، يعني اولاد صغار هم تعون.
0: موظفة في أحد فروع برجر كينج قالت لأحد الزبائن: الإسرائيليين فلسطين حرة، مما دفعه إلى نشر فيديو يؤكد فيه أن المطعم لم يعد آمنا لليهود. فكيف كان رد إدارة مطاعم هذه السلسلة العالمية؟ شاهدوا معي.
3: Ariana, what did you say to me? What did you say to me, Ariana?
4: I'm sorry. I said free Palestine.
3: Okay. Okay, Ariana.

0: بائع متجول كبير في السن قرر أن يسجل موقفه الداعم للقضية الفلسطينية من خلال بث أدعية لغزة والمسجد الأقصى وفلسطين خلال تجوله بعربته في شوارع الأردن. لنشاهد معا.
1: غزة هي الروح والقلب والنبض لفلسطين، وحكى عنها رسول الله كثيراً.

0: حبي لفلسطين مش من يوم ويومين، من وانا طفل صغير وانا عايش كاني حاسس نفسي عايش لاجل فلسطين.
1: يا رب فتحا قريبا، يا رب تحريرا قريبا، يا رب استحضر الحدود والسدود.
2: بعد أن علم أنه إسرائيلي سأله لماذا تقتلون الناس، مشادة كلامية حادة في أحد شوارع النمسا بين متضامن مع فلسطين ورجل إسرائيلي. لنشاهد معا.
3: That's the problem from the Israeli.
4: 7 October,
3: that's
4: Hamas.
3: Is, no.
4: Hamas.
3: Yeah.
4: 7 October.
3: Oh, it's normal.
4: October,
3: it's okay. Israeli, go home. Go home to your nation. Israeli is no country. Go home. Go home.
4: Israel. 7 October.
3: No.
4: The Germania. The Nazism. The Nazism.
3: Israel.
4: The sex.
3: 9 million
4: Yudim.
3: Yeah.
4: 6 million Yudim.
3: Six million
4: Yudim.
2: بهذا نصل وإياكم مشاهدين الأحباء إلى ختام هذه الحلقة من برنامج تفاعل، على أمل اللقاء بكم جديد. أطبنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى اللقاء.

0: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً، وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه، ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.
1: النماذج مشرفة من ذوي الاحتياجات الخاصة والهمم العالية، تحدوا إعاقاتهم وحولوها إلى نجاحات باهرة.
2: Ama bir de ruhumuz var. Bence sanat bu ihtiyacı karşılıyor.
1: ابدعوا وبثوا الأمل بين أقرانهم.
3: Dans ederken çok daha özgür hissediyorum kendimi. Yüreğimde mi hissediyorum? O ruhumu yansıtıyorum.
4: Sanat duyguyu, düşünceyi, yaratıcılığı, içinden geleni bir şeyler katarak hepsini dışarı aktarmak bana göre sanat. Bunu yapan kişi de sanatçıdır.
1: جمعهم يقين واحد أن الفن للجميع. مواهب خاصة على شاشة ترتي عربي.

0: أصبحت هدفاً للطرفين. فما أسباب التصعيد الأخير في الحرب الروسية الأوكرانية؟ وإلى أين تمضي الأمور بينهما؟ هل بات الحديث عن المفاوضات والوساطات ضرباً من الخيال أو من الماضي؟ هذه الأسئلة وغيرها أناقشها مع ضيفي، ولكن بعد هذا التقرير.
1: تصعيد كبير تشهد الحرب الروسية الأوكرانية مع شن موسكو هجوماً جوياً واسعاً على العاصمة الأوكرانية كييف والمناطق المحيطة بها، استخدمت خلاله عشرات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة. الهجوم الذي وقع خلال ساعات الليل أسفر وفق السلطات الأوكرانية عن مقتل وإصابة العشرة، كما خلف أضراراً كبيرة في مستودعات ومراكز لوجستية ومحطات للقطارات، رافق اندلاع حرائق في عدة المواقع مستهدفة. من جهتها قالت وزارة الدفاع الروسية إن ضرباتها استهدفت مراكز نقل وإمداد قالت إنها تستخدم لأغراض عسكرية، إضافة إلى استهداف 3 سفن في البحر الأسود كانت تحمل بحسب موسكو شحنات عسكرية أوكرانية. الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قال إن الهجوم الروسي أظهر مجدداً حاجة بلاده الملحة إلى مزيد من صواريخ الدفاع الجوي، مؤكداً أن نقص الصواريخ الاعتراضية سمح بوصول الصواريخ الباليستية الروسية، ودعا حلفاء بلاده إلى تسريع إمدادات أنظمة الدفاع خصوصاً صواريخ الباتريوت. وفي المقابل أعلنت السلطات الروسية اعتراض وتدمير عشرات الطائرات المسيرة الأوكرانية فوق عدد من المناطق بينها العاصمة موسكو ومنطقة تولا، مشيرة إلى وقوع أضرار في بعض المنشآت اللوجستية. التصعيد الميداني تزامن مع تحركات سياسية غربية، إذ نادى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالهجمات الروسية، مؤكداً أن الاتحاد الأوروبي سيواصل زيادة الضغوط على موسكو عبر عقوبات جديدة إلى جانب تعزيز الدعم العسكري لأوكرانيا. كما أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية استمرار دعم كييف في وقت تحذر فيه السلطات الأوكرانية من أن تزايد الهجمات الصاروخية الروسية يضع قدرات الدفاع الجوي أمام اختبار صعب. وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار تبادل الضربات بعيدة المدى بين الجانبين، مع تصاعد المخاوف الدولية من اتساع رقعة المواجهة في ظل تعثر الوصول إلى اتفاق ينهي الحرب.
0: أرحب معكم مشاهدين الكرام بضيفي من موسكو، مدير وحدة الدراسات الروسية في مركز الدراسات العربية الأوراسية ديمتري بريجع، ومن بيروت الخبير العسكري والاستراتيجي خالد حمادة. أهلا ومرحبا بكما ضيفي الكريمين. وأبدأ مع ضيفي من موسكو. سيد ديمتري، توتر متصاعد في الحرب الروسية الأوكرانية خلال الفترة الماضية، تصاعد كبير أيضا في أعداد الضحايا من الطرفين، في تقديرك الأسباب الموضوعية لهذا التصعيد ودلالات توقيت التصعيد أيضا؟
2: مساء الخير، تحياتي لكم السادة المشاهدين ولضيفكم الكريم. أعتقد أن اليوم ردة الفعل الروسية على العمق الأوكراني كانت مرتبطة بشكل مباشر على استهداف العمق الروسي واستهداف المنشآت النفطية وطرق الإمداد وأيضا المنشآت الصناعية التابعة لشركة فالبرس وكبار الشركات الروسية في مجال النفط والغاز. ويبدو أنه اليوم الصعيد هو سيد الموقف، يعني أيضا رأينا كيف استهدف الطرف الروسي العمق الأوكراني، أيضا استهدف المنشآت والبنى التحتية الأوكرانية المرتبطة بوزارة الدفاع الأوكرانية، كما أيضا مرتبطة بصناعة المسيرات وقواعد إطلاق المسيرات. فيبدو أن اليوم الطرفان يحاولان استنزاف قدرات الاقتصادية لبعضهم البعض. اليوم أيضا لأوكرانيا هناك نقص في صواريخ الباتريوت، والتي في آخر ليلة يبدو أنه لم تستطيع أوكرانيا إسقاط المسيرات الروسية كما في السابق، والصواريخ التي أيضا وصلت العمق الأوكراني وسيم المرافق الأوكرانية ومدينة ديسا وكييف. فليبدو أنه اليوم يعني بوتين أيضا يعتمد على نفس السيناريو، رئيس روسيا فلاديمير بوتين يعتمد على نفس السيناريو الذي تعتمد عليه أوكرانيا في ضغط على داخل العمق الأوكراني، لأنه اليوم يبدو أنه الطرفان حتى الآن ليس جاهزان للمفاوضات. يبدو أنه أيضا إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هي التي أيضا سوف تقرر مصير الأزمة والصراع بين روسيا وأوكرانيا، لأنه حتى الآن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهتمة أكثر بملفات الشرق الأوسط والملف الإيراني، ولا يوجد هناك اهتمام كبير.

0: كبير بالصراع الروسي الأوكراني. لا ننسى بأن أيضا الصراع بين روسيا وأوكرانيا مرتبط بالاقتصاد، يعني هناك ملف العقوبات التي فرضت على الاقتصاد الروسي منذ عام 2022، كما أيضا ملف الأصول المجمدة الروسية لدى الدول الغربية ما يقارب 300 مليار دولار. ويبدو أنه أيضا ضمن التفاهمات سوف يكون هناك نقاش عن الاقتصاد، عن التغيرات السياسية، عن مسألة
1: يعني يمكن القول
0: تجميد
1: سيد
0: الصراع، لأنه حتى
1: ديمتري
0: الآن
1: أن كل العوامل التي تفضلت بذكرها يعني تعاضدت وتشابكت حتى وصلت إلى ذروة نشهد الآن نتائجها من خلال هذا التصعيد العسكري.
0: بكل تأكيد، يعني أعتقد اليوم لا يوجد هناك مخرج من الأزمة الأوكرانية سوى أن يكون هناك مبادرة أوروبية فعلية. يجب أن يكون هناك أيضا مبادرة تركية، مبادرة من قبل دول الخليج العربي، لكي يكون هناك تفاهم بين روسيا وأوكرانيا. يعني الجمهورية التركية لعبت دورا مهما في الوساطة اتفاقية الحبوب، وحتى
1: أنا
0: الرئيس
1: سآتي
0: الروسي
1: إلى
0: فلاديمير
1: هذه
0: بوتين
1: النقطة
0: تحدث.
1: بشيء من التفصيل معك سيد ديمتري وما يتعلق بمسار العمل الدبلوماسي بشكل عام، ولكن دعني أنتقل إلى ضيفي من بيروت الخبير العسكري والاستراتيجي العميد خالد حمادة. سيادة العميد، أجدد الترحيب بك. من الناحية التقنية، كيف نوصف الوضع الميداني اليوم بين موسكو وكييف؟
2: مساء الخير. طبعا لا شك نحن في هذه الحرب أمام حقل ميدان اختبار للأسلحة، سباق تسلح، مواجهات المقصود بها تعهد الوضع الميداني القائم، تشبث كل فريق من جهة روسيا بمكتسباتها التي تمكنت من احتلالها في شرق أوكرانيا، وكذلك أوكرانيا يعني موقعها كالذي تحاول أن تقول أنها تحمي أوروبا أو تخوض حرب عن أوروبا أو باسم أوروبا في مواجهة روسيا، وبالتالي هذا ما يدفع الدول الأوروبية لكي تقدم دائما التعزيزات والمساعدات لأوكرانيا، ريثما يعني تظهر في الأفق بوادر لعملية سياسية. يظهر لغاية الآن أنه كل يعني الهجمات التي تطال الاقتصاد أو مرافق الاقتصادية الموجودة في البحر الأسود لأوكرانيا، بمعنى وهي ما يؤمن 60% من الصادرات من الطاقة والحبوب والتموين باتجاه أوروبا، يبدو أنه تعطيل هذه الموانئ لغاية الآن لم يطلق جرس إنذار في أوروبا. كذلك يعني تركيا من جهتها التي دخلت بالأمس على الخط لدى تعرض باخرتين سفينتين تموين مدنيتين تركيتين لإصابات أدت إلى طبعا إصابات في طواقم السفن، وقالت تركيا أن ذلك سيؤثر على الأمن الغذائي. ربما بدأنا يعني نشهد بدايات لتحرك دولي أو لإطلاق نوع من الإنذارات بأنه ما يجري في البحر الأسود يجب وقفه، وهذا يمكن أن
1: طيب أنا سآتي أيضا إلى البحر
2: لوقف
1: الأسود
2: إطلاق
1: وما
2: النار.
1: يحدث فيه معك بشيء
2: يعني
1: من التفصيل سيادة العميد، ولكن هناك سؤال يطرح. الطقس الآن ربما يكون الأنسب لعمل بري من الجانب الروسي أو من الجانب الأوكراني، لماذا يتم التركيز اليوم على الضرب في العمق؟ لماذا يتم التركيز على ضرب البنى التحتية للطاقة وللصناعات بشكل عام؟
2: يعني أولا إذا ما عدنا بالذاكرة إلى كل مراحل هذه الحرب وقيمنا يعني الإمكانات وكيف كانت صور المواجهة وما هي الدروس المستفادة من هذه المواجهات، يمكن القول أن روسيا اليوم ليس لديها أي طموح لتحقيق أي تقدم بري، مع الإفادة يعني أنه هي في خلال الأسبوع المنصرم تمكنت من احتلال قريتين في منطقة سومي وزبروتشا، ولكن ذلك طبعا لا يغير كثيرا في الواقع الميداني. روسيا تريد أن تتمسك بالأقاليم التي تعتبر أنه يجب أن يجرى عليها استفتاء شعبي لضمها لروسيا أو لإعطائها نوع من الاستقلال الخاص، تريد التمسك بشبه جزيرة القرم، ليس لديها أي طموحات أخرى لأنها تدرك تماما أنه مزيد من الاحتلال لن يغير في الواقع كثيرا ولن يلزم يعني أوكرانيا على الاستسلام أو الطلب

0: يعني إجراء محادثات بأي
1: نعم
0: ثمن، لأنه اليوم هذه الحرب كما قلنا ليست هي حرب أوكرانية روسية، هي مواجهة روسية أمريكية وأوروبية. من جهتها أوكرانيا طبعا التي اعتمدت منذ البداية أسلوب الدفاعي وأسلوب إدخال الآليات وهذا الجيش الروسي الثقيل في كمائن وفي مناورات جانبية نتيجة اتساع رقعة الاشتباك، هي نجحت طبعا في وقف الهجوم الروسي، وهي تدرك تماما أنه ليس لديها القدرة على شن هجمات، ربما لديها قدرات أكثر على تدمير أي هجوم روسي أو أي تقدم روسي وأحباطه. وبالتالي نحن أمام واقع ميداني لا يمكن تغييره، قد يكون الاقتصاد وتهديد الاقتصاد أحد الدوافع التي قد تطلق عجلة مفاوضات بدفع من أوروبا، بدفع من تركيا أو من أي من دول المنطقة، أو ربما من قبل الولايات المتحدة بعد أن تتفرغ إلى حد ما من مشاغلها مع إيران.
1: سيد ديمتري، أعود إليك. البحر الأسود كان في فترة من الفترات بحيرة للتفاؤل، إذا صح التعبير، بمسار للسلام عبر المبادرة التي قادتها تركيا، مبادرة نقل الحبوب. اليوم هناك ربما من يريد أن يحول هذا البحر إلى ساحة من ساحات المواجهة. كيف تقيم موسكو هذه الجزئية على وجه الخصوص؟
2: يعني من الواضح أن الدول الغربية، دول الاتحاد الأوروبي، هناك تيار يريد أن يكون هناك حربا مواجهة أكبر مع روسيا. هذا التيار ما زال يدعم أوكرانيا، وهذا التيار يدعو لتسليح أوكرانيا بمزيد من الأسلحة. اليوم تحويل المعركة إلى بحر القزوين أو بحر الأسود يدل بأن نحن في سيناريو خطير، بأن تخرج المعركة خارج نطاق المواجهة بين القوات الروسية والقوات الأوكرانية، بأن تم استهداف أيضا السفن الإيرانية في بحر قزوين وتم اتهام فيها أوكرانيا، بأن البحر الأسود أيضا أصبح منطقة غير آمنة للنقل للوجستيات. أيضا يعني من الواضح أن أوكرانيا تعتمد أيضا على استهداف اللوجستيات الروسية، كما أيضا روسيا تستهدف اللوجستيات الأوكرانية لكي لا تستطيع أوكرانيا الحصول على دعم عسكري من دول الغربية. ذلك المواجهة اليوم، المواجهة الاقتصادية، هي أحد أبرز الملفات التي نراها الآن. وأيضا أنه المسيرات دخلت على خط المواجهة، يعني في السابق لم يتم استعمال المسيرات والأقمار الاصطناعية والذكاء الاصطناعي لتحديد أهداف بعيدة المدى كما نرى اليوم. يعني أوكرانيا تستهدف العمق الروسي، تستهدف بشكريستان، تترستان، تستهدف عمق سيبيريا، ووصلت مسيرات باستهداف ضواحي العاصمة الروسية موسكو والمنشآت النفطية لتكرير النفط. يدل أنه هناك مواجهة أكبر إذا لم يكون هناك حلول دبلوماسية. اليوم يجب أن تدخل دول الخليج العربي وجمهورية تركيا على خط المفاوضات. يعني المبادرات الإنسانية وتبادل الأسرى كان ملف مهم، حتى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحدث بأن يجب العودة إلى تفاهمات إسطنبول، لأن كانت أبرز التفاهمات بين روسيا وأوكرانيا.
1: طيب وإذا عاد الطرفين للجلوس على طاولة المفاوضات والحوار الدبلوماسي، الدبلوماسي التركي أن يكون منتجا في الظرف الذي تعيشه الحرب الروسية الأوكرانية اليوم؟
2: يعني أعتقد أنه يجب العودة إلى المفاوضات كما حدث سابقا عبر تفاهمات متعلقة بأمن بحر قزوين وأمن بحر الأسود، لأنه عندما يتم استهداف سفن ليست مرتبطة لا بروسيا لا بأوكرانيا، وهي مرتبطة بالاقتصاد الدولي، هذا يضر بالاقتصاد الدولي ليس فقط في بحر قزوين أو بحر الأسود. اليوم نفس الشيء نراه يعني مثلا في مضيق هرمز، اليوم الاقتصاد الدولي مهدد. اليوم الحروب التي نراها، المواجهات إن كانت بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران في منطقة الشرق الأوسط، أو كان الصراع بين روسيا وأوكرانيا، والفعل اليوم الصراع بين روسيا وأوكرانيا تحول إلى صراع بين روسيا والغرب. يعني فعليا منذ عام 2022، منذ شهر فبراير عندما بدأت أوكرانيا تحصل على دعم مباشر من دول حلف الشمال الأطلسي ونوع من التدريب والتسليح واستعمال الأقمار الاصطناعية وحصول على معلومات استخباراتية من أجهزة المخابرات البريطانية والأوروبية بشكل عام، هذا الشيء تحول خطير. يعني اليوم الأمن القومي الروسي مهدد، هناك محاولة لتفكيك روسيا من الداخل عبر افتعال أزمة اجتماعية ومتحاولة التأثير على المجتمع الروسي، لأنه نقص في المحروقات في عدة من المناطق والمقاطعات الروسية هو موضوع خطير، أو غلاء المحروقات هذا يؤثر على اللوجستيات، استهداف شركة فالبرس ومرافق متعلقة بشركة فالبرس والمنشآت، هذا أيضا موضوع خطير لأنه يهدد القطاع الخاص. إذن هناك محاولة لتفعيل أزمة داخلية.
1: طيب هنا هنا أيضاً يبرز سؤال سيد ديمتري لو تسمح لي، إذا كانت الدول الوسيطة أو التي يمكن أن تقوم بدور الوساطة كتركيا وبعض دول الخليج مطالبة اليوم ببذل جهد دبلوماسي، هل الأطراف المنخرطة في الصراع نفسها اليوم هي معنية بالعودة إلى طاولة المفاوضات وبنفس الجدية التي تدار بها الوساطة؟
2: يعني لننظر إلى الواقع الاقتصادي، أي دولة إذا رأت فائدة اقتصادية لإنهاء الصراع قد تعود المفاوضات. يعني مثلا لو تم الحديث بأن سوف يتم فك التجميد عن الأصول المجمدة الروسية أو إزالة العقوبات على الاقتصاد الروسي مقابل أن يكون هناك ضمانات أيضا بأن يكون هناك تجميد للصراع وعدم تهديد الأمن القومي الروسي وعدم وجود قوات أجنبية على الأراضي الأوكرانية وتغييرات وإصلاحات سياسية، هذا قد يضمن بأن الطرف الروسي قد يذهب للمفاوضات. يعني اليوم الإصلاح الاقتصادي والسياسي يجب أن يحدث في كل من روسيا وأوكرانيا، لأن الاقتصاد الروسي أيضا مهدد بالضربات وبالعقوبات. أيضا حتى هناك حديث في مجلس الدوما الروسي بأن الاقتصاد الروسي يجب أن يسلك طريق العسكرة أو طريق الحرب، يعني المواجهة مع الدول الغربية، لأنه الاقتصاد الروسي اليوم ما زال يعيش حالته الطبيعية، لا يعيش حالة الحرب أو المواجهة مع الغرب. يعني هو فقط يحاول تخطي العقوبات الغربية أو يحاول التكيف مع العقوبات الغربية. فعليا يمكن القول منذ عام 2014 عندما ضمت روسيا لشبه جزيرة القرن وحدثت هناك أزمة دبلوماسية مع دول الاتحاد الأوروبي، ذلك يجب أن يعود الطرفين للمسار الدبلوماسي، يجب على أطراف الوسيطة أن تلعب أدوارا أكبر وأن يكون هناك فائدة اقتصادية لكل الأطراف للخروج من هذه الأزمة بين روسيا وأوكرانيا.
1: نعم، أعود إليك سيادة العميد خالد حمادة ضيفي من بيروت. البحر الأسود، ما الذي يعنيه تحول البحر الأسود إلى ساحة من ساحات المواجهة بين روسيا وأوكرانيا؟ ما الذي يعنيه على المستوى العسكري وما الذي يمكن أن يعنيه لاحقا بنظرة استراتيجية حتى على المستوى الاقتصادي والغذائي على وجه الخصوص؟
0: يعني في البحر الأسود هناك اشتباك لمجموعة من المصالح ومجموعة من الاهتمامات التي تتصل بشكل أو بآخر وإن يكن بأشكال مختلفة لكل من روسيا وأوكرانيا. أوكرانيا تعتبر أن البحر الأسود وأن السفن التي طبعا هو وسيلة أساسية لإمداد شبه جزيرة القرم بالمقدرات اللوجستية التي تمكنها من متابعة الحرب أو من استئناف يعني الحياة، وبالتالي كذلك هناك ما تسميه أوكرانيا بأسطول الظل، بمعنى أنه هناك يعني سفن مدنية تأتي إلى تمر عبر البحر الأسود وتأتي إلى شبه جزيرة القرم، ولكن لتزويد شبه الجزيرة بالمقدرات العسكرية ولتمكين الوحدات العسكرية المنتشرة هناك من القتال ومن ربما شن هجمات باتجاه الأراضي الأوكرانية، في حين يعني أنه أوكرانيا لا تعتمد البحر الأسود كطريق للإمداد، يعني هناك الطرق البرية وتواصلها مع دول أوروبا الشرقية كلها والتي تستخدم عبرها كل المساعدات، ولكن بالنسبة لروسيا هي ترد على الضربات الأوكرانية التي طالت سلاسل الإمداد بالطاقة أو سلاسل الإمداد بالغذاء وكل اللوجستيات وحتى مناطق أو منشآت الطاقة في الداخل وفي العمق الروسي، هي ترد عليها بضرب هذه الموانئ التي ربما تحاول من خلالها ليس فقط تدمير الاقتصاد أو جزء من الاقتصاد الأوكراني، ولكنها كذلك تطلق جرس انذار باتجاه أوروبا أنه يمكن لروسيا أن تقفل هذه الموانئ وبالتالي أن تتسبب بأزمة إمداد لأوروبا ولمجموعة من الدول التي طبعا يعني تستفيد من الصادرات الأوكرانية. لذلك يعني الاقتصاد جزء من هذا الحرب، كما الإمدادات العسكرية واستعمال البحر الأسود كميدان للقتال أصبح يعني ربما يتصدر المشهد، لأنه في النهاية هو الذي يدخل اليوم عاملا جديدا على هذه الحرب بعد هذا التقاصف والتقاذف وحرب المسيرات التي مهما تكثفت لم تؤدي فعلا إلى أي تغيير في واقع الميدان أو في ميزان القوى، وبالتالي البحر الأسود يتصدر اليوم هذا المشهد. طبعا ما صدر عن تركيا والذي حاول أن يعني يلفت النظر لأنه هناك حرب في النهاية في البحر الأسود، إذا ما خرجت عن الضوابط قد تتسبب بأزمات لا علاقة بالأمن الغذائي وبأمن طبعا البحر الأسود، وهذا ما سيجعل الدول المشاطئة للبحر الأسود يعني تكون جزءا من حركة سياسية ما ربما باتجاه أوروبا أو باتجاه الولايات المتحدة لبدء نوع من ما يمكن القول أنه يعني محادثات جانبية قد تؤدي إلى مسار في التفاوض. ولكن كذلك إضافة إلى ما قاله ضيفك الكريم، اليوم طبعا يعني روسيا ندرك ويدرك الجميع تحالفها وعلاقاتها مع إيران التي اليوم تخوض صراع مع الولايات المتحدة الأمريكية، قد يكون يعني في محاولة فصل أو فك الارتباط الروسي الإيراني في كمقدمة لإضعاف إيران أو لإنتاج موقف دولي أكثر نضجا للتفاوض، وإعطاء روسيا نوع من المكاسب أو نوع من ربما مما تطالب به على مثلا استفتاء في الأقاليم الشرقية أو نوع من ضمان أنه أوكرانيا لن تكون طرفا أو عضوا في حلف الناتو.
1: طيب يعني اسمح لي سيادة العميد بالحديث عن تحالفات روسيا، هناك تقارير تتحدث عن تدخل كوري شمالي في هذه الحرب، أريد منك تعليقا سريعا على هذه النقطة وفي أقل من دقيقة لو سمحت.
0: يعني أولا روسيا تستجمع كل قواها وهي لا ترى يعني حرجا في أن تستخدم قوات من كوريا الشمالية، في حين أن أوكرانيا تستخدم قوات من كل أوروبا وأسلحة من كل أوروبا، وبالتالي يعني في الميدان في النهاية من يحسم المعركة هو الأقوى أو من يحافظ على وضع ميداني معين، وبالتالي لا حرج أن تستخدم روسيا مرتزقة أو مقاتلين من كوريا الشمالية كما تحصل أوكرانيا على مجموعة من المتطوعين من كل أوروبا وربما من مناطق أخرى يعني، وبالتالي هذا لا يمكن أن يشكل يعني أي عامل خارج عن المألوف في أي من هذه الحروب يعني.
1: طيب أريد أن أنقل إليك سيد ديمتري نفس الفكرة، ألا يمكن لاستخدام جنود من كوريا الشمالية فيما إذا صحت التقارير أتحدث هنا، استخدام جنود من كوريا الشمالية، استخدام عتاد يتم الحديث عن صواريخ باليستية، ألا يمكن أن يعطي للصراع بعدا دوليا أوسع ربما لا يرغب الأطراف في إطفائه على المواجهة في هذه المرحلة؟
2: هو بالفعل أصبحت المعركة بين روسيا وأوكرانيا لديها بعد دولي، يعني عندما تدخلت دول الاتحاد الأوروبي بشكل مباشر في دعم أوكرانيا في حصول على معلومات استخبارية واستعمال أقمار اصطناعية وتطوير المسيرات والتقنيات العسكرية وتدريب الجيش الأوكراني، هناك تدخل مباشر. اليوم المعركة ليست فقط مرتبطة بين روسيا وأوكرانيا، هناك معركة أكبر تجهز إلى إذا لم يكن هناك ذهاب للمفاوضات ووجود أطراف حيادية بين الطرفين تكون هي الضامن ل السلام بين روسيا وأوكرانيا. روسيا قد تأخذ دعم كوريا الشمالية لطالما كوريا الشمالية هي أيضا تريد أن تقاتل ضد الدول الغربية وتريد أن تطور أسلحتها وتدرب قواتها، وهي أول مواجهة فعليا لكوريا الشمالية خارج أراضيها. لذلك يعني هناك ضمن التفاهمات بين كوريا الشمالية وروسيا الاتحادية يحدث هذا يعني الدور الوجود العسكري لكوريا الشمالية في المعارك ضد القوات الأوكرانية في العملية العسكرية الخاصة الروسية.
1: شكرا جزيلا لك من موسكو مدير وحدة الدراسات الروسية في مركز الدراسات العربية الأوراسية ديمتري بريجا، وأشكر أيضا ضيفي من العاصمة اللبنانية بيروت العميد خالد حمادة الخبير العسكري والاستراتيجي، شكرا جزيلا لكما على مشاركتكما معنا في هذه الحلقة. الشكر دائما موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. إلى اللقاء.

0: كل يوم أحداث تتسارع
1: وصراعات تتفاقم،
2: حروب تتواصل وأزمات تتشابك،
1: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
2: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مسارات
0: في العالم اليوم. نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
2: العالم اليوم

0: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
1: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
0: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
1: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصات، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم،
2: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

0: أدركت اهتمام ألبير بالرسم في عمري 4 سنوات. كان يرسم الألعاب التي نجلبها له على دفتر أو أي ورقة يجدها. كان يعاني الربو وكنا نضطر إلى البقاء في المستشفى كل شهر تقريبا، فكان يطلب دفتر رسم وأقلام تلوين. كان يرسم غرفته في المشفى والممرضات. أذكر أنهن كنا ينتظرنه بصبر نافذ ليرسمهن. بدأ بأخذ دروس خصوصية في عمر 5 سنوات، وكان أساتذته يخصصون زاوية خاصة ينشرون فيها رسوماته كل أسبوع.
1: عندما رأيت رسوم ألبير أعجبت بها على الفور، وشعرت بأن هذا الطفل سيكون له مستقبل عظيم. رسوماته كانت تشهد بذلك. شعرت بتميزه من أقرانه من خلال انطباعاته ومشاعره وأفكاره، وأيضا طريقة نقله لهذه الانطباعات إلى لوحاته.

بين أبي إبن عيب إتب بي بطيب بين إتب بي بطيب أجيب.

بينما كان ألبير يواصل تعليمه في ثانوية الفنون الجميلة، كان يأتي باستمرار إلى ورشة عمل هذه. كان أحد طلابي الذين يأتون كل أسبوع بلا انقطاع. أبدأ ألبير تقدماً يفوق توقعاتنا في الرسم.

ليس لألبير أوقات محددة يرسم بها، فأحياناً يبادر بالرسم في الصباح، وأحياناً يرسم كل يومين أو ثلاثة، وأحياناً لا يرسم أبداً. هذا يعتمد على وضعه ونفسيته.

0: يحب ألبير تصوير البيوت القديمة، وتراه دائماً يحمل معه دفتر الرسم فيرسم البيوت القديمة التي تشد انتباهه، ويصور السيارات التي تعجبه ويرسمها.
1: في بعض الأحيان كان يقوم برسم بعض التدرجات، وهذه التدرجات هي خطوط نابعة من قلبه وعالمه الداخلي، أي أن ألبير كان بحق طالباً يعيش فوضى عالمه الخاص المختلف عن باقي أفراد مجتمعه.

عندما تنظر إلى الصور التي يرسمها تراها وكأنها معقدة، لكنها في الواقع ليست كذلك. فهو فقط يحاول أن ينقل عالمه الداخلي إلى المكان الذي يعيش فيه، أي إنها ببساطة الأمور التي يراها عندما يغمض عينيه. هو يحول الفوضى الداخلية ومشاعره المختلطة إلى كائن، وهذه الخطوط ميزته من بقية أقرانه. عندما يبدأ برسم هذه التفاصيل يبحر في عالم آخر. عندما كنت أسأله ما هذا؟ كان يجيبني: أفعل هذا لأني أريد إبراز الشكل وتوضيحه، وبالتالي أدركت أن إضافة خطوط ونقاط إضافية تعطيني النتيجة المطلوبة.

يحاول افتتاح معرض للرسم كل عام إن استطاع التجهيز له، وإذا لم يستطع فيقوم بتنظيم معرض للرسم في عام ومعرض للصور الفوتوغرافية في العام التالي.

0: ننظمه عادة في مدينة أنطاليا، وفي آخر عامين افتتحناه في مكاننا الخاص. يشهد المعرض حضوراً كبيراً وهذا يفرحه كثيراً. يقول: جاء هؤلاء وهؤلاء، معظم الحضور يعجبون بلوحاته وهذا يسره جداً. عندما نذهب إلى أنطاليا يصطحب معه دفتراً للرسم ويرسم في الحافلة أو القطار. لا يحب الجلوس بلا عمل. إن لم يكن معه دفتر مسودة يرسم على اللوح الرقمي الذي معه.
1: رسوماته السطحية المبسطة تعبر في ثناياها عن كل شيء. فبينما قد يغوص طالب آخر في التفاصيل، تجد ألبير يركز على المشهد الكلي، ربما بسبب حالته الجسدية، ففي بعض الأحيان لا تسمح له بنيته بالتدقيق في التفاصيل. على سبيل المثال، كنا نبدأ في الرسم ويستمر

لأربع ساعات أو خمس أو ست دون انقطاع. فتقول أمه أثناء قدومه يأتي جريا، لكن في ساعة الخروج لا يريد مفارقة المكان. في المعرض الذي افتتح في ورشته في أقصو، ربما كان عدد الأجانب يتجاوز نصف عدد الزوار، حتى إن أمه كانت تقوم بتعليق الإعلان في المناطق المجاورة والفنادق. فيأتي المهتمون لزيارة المعرض، حتى إن اهتمام الزوار الغرباء بمعرضه تجاوز اهتمام الوسط الفني، وكان إقبالهم على شراء لوحاته كبيراً.

رسم ألبير مخرجاً أمريكياً وأرسل الرسمة إليه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فشكره وأبدى إعجابه. وكان يفترض أن يأتي المخرج في العام الماضي إلى تركيا ويلتقي به في كابادوكيا، لكن الجائحة حالت دون ذلك.

بدأت تعلم الرسم قبل 5 أشهر مع أستاذي ألبير. علمني في البداية كيف أمسك القلم بشكل صحيح، علمني بالقلم الأسود، ثم بدأنا شيئا فشيئا نرسم الأشكال المختلفة مع أستاذي.

بدأنا نرسم البيوت، وعلمني أيضا كيف أرسم الأشجار. علمني ألا أضغط بالقلم كثيرا وأن أتركه رخوا. والآن بفضل أستاذي ألبير أعرف كيف أرسم لوحات جميلة.

0: أحياناً لا يعطي نفسه ما يستحقه من التقدير. أقول له: أنت شخص ناجح، كم شخصاً يمكنه أن يفتتح معرضاً مثلك؟ يقول: أنتم تفعلون، فأنا أقول: دعك منه، أريدك أنت وجيل الشباب أن تفعلوا ذلك. وها أنت تعلم الأطفال الصغار وتكون لهم قدوة. يقول: هل أنا أستاذهم؟ أقول: نعم، أنت تعلمهم الآن.
1: قال لي: إذا رسمت الصورة بسرعة تكون الرسمة سيئة، وإذا ضغطت عليها تخطئين. فعلى سبيل المثال، إذا أخطأت في رسم خط ما لن تستطيعي محوه بعد ذلك. ولهذا السبب

0: السبب قال: ارسمي ببطء وهدوء فنحن لسنا في عجلة. نصحني بأن أتحلى بالصبر.
1: انتهى الدرس. حسناً حسناً، يمكنكم جمع أغراضكم.
2: إلى اللقاء.
0: عندما أنظر إلى لوحة أستاذي آلبر أشعر بالطمأنينة، وعندما أنظر إليها أشعر كأنني في لوحاته، فهو يجعلها واقعية.

0: خدع ألبير لعملية المياه البيضاء في عينيه. أخبرنا الطبيب أنه لم يستطع إنقاذ بصره بسبب وجود تمزقات في الشبكية. الرؤية في عينه اليمنى معدومة تماماً، أما اليسرى فيرى بها بشكل ضعيف، لذا توقف عن الرسم.
1: يريد الذهاب لمشاهدة الموناليزا ومعاينة لوحة غورنيكا لبيكاسو عن قرب. كيف قاموا بهذه الرسومات؟ كان بإمكاني أن أرسم مثلهم. يقول كان بإمكاني بسبب ما حدث لعينيه. حتى اليوم ما زال لدى ألبير هذا العزم ولم يفقد من شغفه شيئا، لذا من الضروري جدا أن يواصل مسيرته بطريقة ما.

اشترينا آلة تصوير جديدة لألبير، وكان لديه قبل ذلك أخرى. حالياً يحب التقاط الصور الفوتوغرافية لأنه توقف عن الرسم بسبب بصره. في الحقيقة إنه يرسم بشكل جيد في رأيي، لكنه غير راض عن رسمه، لذا التفت للتصوير. يستمر في التصوير رغم الضعف في بصره.

0: ربما يكون كفاح ألبير واحدا من أشكال تعريف الفن في المستقبل، بمعنى أن الفن هو وسيلة الإنسان للتعبير عن ذاته في البيئة التي يعيش فيها، مع الأخذ بعين الاعتبار بعض المبادئ الطبيعية. فيمكن أن يكون ذلك في الفنون البصرية أو في الفنون الصوتية.
1: الفن ملك للجميع ولمن يستطيع إتقانه. ألبير مثلا ذو إعاقة لكنه يرسم، قد يبدع راعي ماشية في مدينة قلقتيلي بالرسم ويفتتح معارض للوحاته. ألبير أصم منذ الولادة لكنه يرسم ويفتتح المعارض.
0: هذا هو تعريف الفن أحيانا، فبعد النظر إلى أشخاص يعيشون وهم يحملون هدفا مثل ألبير، يقول الذي لا يعرف ما يعنيه الفن: آه، هذا هو الفن إذن، إنه أسلوب حياة في سبيل هدف ما.

0: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغرار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يوميا على شاشة تيرتي عربي في الأوقات التالية.
1: والحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم قوة الله. الحمد لله
2: ربنا خلصنا بين ايديهم، الحمد لله رب العالمين.
3: اليوم فش بعد الحرية، وبتمناها لكل أسير وأسيرة،
4: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله. هانت
1: والله، شعور لا يوصف.
5: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
6: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
7: طبعا أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن، الحمد لله رب العالمين.
8: غزة رفعت روسنا في السماء، إحنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
9: بصمتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل،
10: والفرج القريب إن شاء الله للأسر الباكية، المهبدات، الأشبال.
11: كنا نستنى إنه نتحرر، لأنه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم. هم ناس يا إحنا يا هم في هذا المكان. هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية أرضنا.

0: ومن هدوء ما قبل عواصف الاشتباك، وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل. من بين ركام الأبنية والمنازل وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تيريتي عربي.
1: Targeting شجرة طيبة school was a war crime and a crime against humanity.
2: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
3: وشبعتم شنو اتنا مزاقة بخون.
4: We are a coalition of moderate nations that want to seek peace in the region.
5: No nuclear weapons. That's
6: the Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
7: وعد اللبنانيين بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
8: No ship is allowed to pass through the Strait of Hormuz till next notice.
9: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از این ساختای سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.
10: الله يكتب للأطفال مشان البلد، المرأة من الزور.

إيران تعلن التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان حول مسار جديد في مضيق هرمز، وواشنطن ترفع عقوبات عن 3 شركات مرتبطة بالحرس الثوري. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تلت عربي في اسطنبول، معكم فيها رائد المصري. وفي هذه النشرة أيضا، إدانات من 20 دولة عربية وإسلامية لانتهاكات إسرائيل في القدس، وفيدان يحذر من استمرار السياسات التوسعية لإسرائيل. انفجار مبنى مفخخ جنوب لبنان يوقع قتيلين و7 جرحى في صفوف

0: على الإحداثيات الجغرافية للمسار المتفق عليه، مشيرا إلى أن الاتفاق في المرحلة النهائية من المراجعة والصياغة.
1: ترجيحات أمريكية باقتراب فتح مضيق هرمز على ضوء محادثات تجري في الوقت الحالي مع الإيرانيين، محادثات وصفها ترامب بالجيدة جدا، لكنه أرفقها أيضا بتهديدات مكررة عن ضربة قوية ستوجه لإيران حال تعثر الاتفاق. وزير الخارجية ماركو روبيو عزز بدوره الإشارات الأمريكية إلى قرب التفاهم مع إيران. على الجانب الإيراني، نفى المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي وجود مفاوضات مباشرة مع واشنطن، مؤكداً أنها تجري بشكل ثنائي مع سلطنة عمان فقط بشأن مضيق هرمز. بقائي وصف تلك المحادثات بالإيجابية وأنها تركز على تحديد ممرات آمنة للدخول والخروج في المضيق ضمن مسار يهدف إلى ضمان الحقوق السيادية واعتبارات الأمن الوطني لإيران وعمان. موقع أكسيوس نقل عن مصدرين إقليميين أن الاتفاق مع سلطنة عمان لا يزال بحاجة إلى موافقة المرشد الإيراني حتى يدخل حيز التنفيذ. وبحسب أكسيوس، ينص الاتفاق على ترتيب مؤقت لمدة 60 يوماً في مضيق هرمز قابل للتمديد، اتفاق من شأنه أن يلبي بعض مطالب إيران بزيادة سيطرتها على حركة الملاحة في الممر، في ظل تأكيدات على أن البيت الأبيض كان منخرطاً بشكل فعال في المفاوضات ومطلعاً على تطوراتها. الحرس الثوري الإيراني كان هدد بتأجيل الاتفاق مع عمان ما دامت الولايات المتحدة تواصل تهديداتها، رافضاً فرض أي إملاءات أحادية، مشيراً إلى أن استعادة الاستقرار في مضيق هرمز لن تتأتى تحت وطأة التهديد الأمريكي، في حين تؤكد القيادة المركزية الأمريكية أن المسار الجنوبي لمضيق هرمز لا يزال آمناً ومفتوحاً أمام حركة السفن رغم استمرار الهجمات. سعيد محمود، تيريتي عربي.
0: أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية رفع العقوبات عن 3 كيانات قالت إنها على صلة بالحرس الثوري الإيراني. وأظهرت تفاصيل منشورة على الموقع الإلكتروني للوزارة أن الولايات المتحدة رفعت العقوبات المتعلقة بمكافحة الإرهاب المفروضة على 2 شركات طيران لها صلات بالحرس الثوري الإيراني. أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثيين في اليمن يحيى سريع استهداف ناقلة نفط سعودية قبالة سواحل ينبع في البحر الأحمر. وقال سريع إن العملية تأتي في إطار حظر الملاحة البحرية على ما سماه العدو السعودي وتثبيتا لمعادلة الحصار بالحصار وفق تعبيره.
2: تمكنت القوات المسلحة اليمنية بفضل الله من استهداف سفينة وفاء النفطية السعودية شمالي البحر الأحمر أمام منطقة ينبع، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله. وبهذا الاستهداف يكون إجمالي السفن التي استهدفتها قواتنا 8 سفن نفطية سعودية منذ بدء الحظر البحري في 22 يوليو الماضي، فيما بلغ إجمالي السفن التي تم منعها وإجبارها على التراجع والعودة في البحرين الأحمر والعربي 29 سفينة نفطية سعودية.
0: أدان البيان الختامي للاجتماع الوزاري لدعم القدس في الأردن الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى المبارك، مؤكدا أن الأقصى بكامل مساحته مكان للعبادة خالص للمسلمين. وأكد البيان دعمه لصمود المقدسيين، معتبرا الانتهاكات الإسرائيلية استفزازا سافرا لمشاعر نحو 2 ملياري مسلم وتدفع نحو تأجيج صراع ديني. ودعا المجتمع الدولي إلى وقف الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية في القدس فوراً، رافضاً أي قرار أحادي يخرق المكانة القانونية للمدينة. كما أعلن البيان إطلاق منصة إعلامية لتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية في القدس، ودعا إلى عقد اجتماع عربي إسلامي خلال الأسبوع الجاري.

0: أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن الاجتماع الوزاري بمشاركة نحو 20 دولة إسلامية خصص لبحث الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على المسجد الأقصى، مشددا على ضرورة اتخاذ خطوات جماعية وعملية ودبلوماسية لمواجهتها.
1: نعلم أنه إذا تشتت انتباهنا فستصبح إسرائيل قادرة على مواصلة ما تفعله في غزة والمسجد الأقصى والقدس والضفة الغربية بسهولة أكبر. لذلك خصص الاجتماع الذي شاركت فيه نحو 20 دولة من العالم الإسلامي لمناقشة الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة في المسجد الأقصى والتدابير الجماعية الواجب اتخاذها، وقد عرضت جميع الدول آراءها، وشهد الاجتماع تبادلا جادا للآراء مع طرح الخطوات العملية والدبلوماسية وغيرها من الإجراءات المطلوبة.
0: وأوضح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن الاجتماع الوزاري لمجموعة الاتصال الرباعية التي تضم السعودية وتركيا ومصر وباكستان ناقش تطورات الأوضاع في غزة بالتفصيل وبحث سبل دعم تنفيذ خطة السلام.
1: عقدنا الاجتماع الخامس على المستوى الوزاري بمشاركة مجموعة الأربع السعودية وتركيا ومصر وباكستان، وكان اجتماعا مهما تناولنا فيه عملية غزة بتفصيل كبير، لأن الدول الأربعة تعمل بجد من أجل تنفيذ خطة السلام، فيما تتولى مصر وتركيا دور الوساطة، وبحثنا بشكل خاص كيفية التعامل مع اللاشرعية وعدم الاكتراث بالقواعد التي تظهرها إسرائيل في سير خطة السلام، وكانت لدينا قرارات بهذا الشأن سننقلها إلى قادتنا، وستشهدون الخطوات المتعلقة بذلك في الأيام المقبلة.
0: هذا وحذر وزير الخارجية التركي من أن عدم اتخاذ المجتمع الدولي ودول المنطقة إجراءات دبلوماسية لوقف السياسات التوسعية الإسرائيلية قد يقود إلى أزمة عالمية.
1: إذا لم تتخذ دول المنطقة والمجتمع الدولي التدابير الدبلوماسية اللازمة لمنع السياسات التوسعية لإسرائيل، فلن ينتج عن ذلك أزمة إقليمية فحسب، بل أزمة عالمية. وفي هذا الإطار نرى أن حماس قد وفت بالعديد من الواجبات المترتبة عليها في تنفيذ خطة السلام في غزة، بينما تعمل إسرائيل دائما على إفساد الأمور وإفشال التوافق. الجميع يرى هذا الآن، والمهم هو صياغة رد فعل وتطبيقه على أرض الواقع، وإلا فلن يكون هناك أي معنى للجلوس والحديث مع إسرائيل في هذه الموضوعات.
0: من جهته قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن إسرائيل تستهدف المسجد الأقصى باعتداءات ممنهجة وغير مسبوقة وتدفع الضفة الغربية نحو الانفجار.
2: وتستهدف السياسات الإسرائيلية الاستفزازية المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف باعتداءات ممنهجة غير مسبوقة تزداد كما ونوعا وغطرسة رعناء تحاول تقويض هويته الإسلامية وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد المبارك الذي هو بكل مساحته مكان عبادة خالص للمسلمين. وتنفذ الحكومة الإسرائيلية إجراءاتها اللاشرعية في القدس ومقدساتها في إطار سياسة عامة لتكريس الاحتلال في الضفة الغربية وقتل حل الدولتين الذي لا بديل عنه سبيلا لتحقيق السلام العادل، وتدفع الضفة الغربية نحو الانفجار وتخرق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتعيق تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي لتحقيق الاستقرار في القطاع.
0: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من قطاع غزة قبل نزع سلاح حماس بالكامل. وأضاف نتنياهو أن إسرائيل لم توافق على المسودة الأمريكية الخاصة بتنفيذ اتفاق نزع السلاح والانسحاب وأرسلت ملاحظات عليها. تأتي تصريحات نتنياهو وسط خلاف بشأن ترتيب تنفيذ نزع سلاح قطاع غزة والانسحاب الإسرائيلي من القطاع، بينما تتمسك حماس بتنفيذ التزامات المرحلة الأولى قبل الانتقال إلى بقية الملفات. أكدت حركة حماس تمسكها بما جرى الاتفاق عليه مع الوسطاء ومجلس السلام بشأن خريطة الطريق لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار. وأكد الناطق باسم الحركة حازم قاسم ضرورة أن تمارس الإدارة الأمريكية ومجلس السلام ضغوطا حقيقية لإلزام حكومة الاحتلال الإسرائيلي

0: الإسرائيلي بالاتفاق. من جانبه قال عضو المكتب السياسي للحركة باسم نعيم إن الحركة لا تزال بانتظار رد رسمي من مبعوث مجلس السلام نيكولاي ميلادينوف بشأن خريطة الطريق لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار. شدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي على ضرورة وفاء إسرائيل بجميع التزاماتها وفق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مجددا رفض مصر القاطع لأي محاولات أو مخططات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني.
1: وإذ أسفرت جهود الوسطاء عن تقدم ملموس بدعم كامل من دولة قطر الشقيقة والجمهورية التركية وجمهورية مصر العربية لتحقيق بناء توافق فلسطيني على حصر السلاح ارتباطا بالانسحاب الإسرائيلي من القطاع، يأتي الرد الإسرائيلي ممعنا في سفك دماء المدنيين والأطفال في قطاع غزة، وتشدد مصر على ضرورة وفاء إسرائيل بكافة التزاماتها وفقا لاتفاق إطلاق وقف النار.
0: شدد مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إسماعيل الثوابتي على ضرورة التدخل العاجل لإنقاذ الوضع الإنساني والخدمي في القطاع، وأكد الثوابتي ضرورة دخول اللجنة الوطنية لإدارة غزة لاستلام مهام عملها ومسؤولياتها بشكل فوري، وحذر من تبعات الكارثة الإنسانية على كافة مناحي الحياة في القطاع. لم يعد الوقود في غزة مجرد سلعة نادرة، بل تحول إلى عامل يفاقم الأزمة المعيشية والاقتصادية، فإلى جانب محدودية الكميات التي يسمح بدخولها يقفز سعر الوقود إلى مستويات تفوق نظيرتها في إسرائيل بأضعاف، ما يرفع كلفة السلع والخدمات ويثقل كاهل السكان المحاصرين.
2: حصار وجوع ومعاناة متفاقمة في غزة يزيد حدتها شح الوقود، وتقطير إسرائيل إمداداته وأسعار فاحشة للقليل مما يعرض منه في الأسواق. أسعار جعلت رئيس جمعية النقل الخاص في غزة يحذر من مخاطر الفجوة الكبيرة الحاصلة بين أسعار الوقود الواصل إلى القطاع وأسعاره المتداولة في إسرائيل. فشركة أبناء سيناء المصرية التابعة لرجل أعمال مصري نافذ تبيع لتر السولاري أو الديزل في غزة بنحو 11 دولارا، أي أكثر بأربعة أضعاف ونصف مقارنة بسعره في إسرائيل البالغ أقل من دولارين. كما تبيع الشركة نفسها لتر البنزين بنحو 20 دولارا، أي ما يزيد على 7 أضعاف ونصف مقارنة بسعره في إسرائيل. تلك الأسعار المجحفة تنعكس سلبا وبشدة على مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، فالوقود يعتبر العنصر الأهم في تشغيل المستشفيات والمخابز ومحطات المياه ووسائل النقل، كما أنه مرتبط مباشرة بأسعار السلع والخدمات. وفي ظل محدودية الكميات التي تدخل إلى غزة، تؤثر القفزة الكبيرة في أسعار الوقود على أسعار المنتجات والخدمات والسلع الأساسية بشكل فوري، وتحد قدرة السوق على التكيف، كما تزيد الضغوط على المواطنين والقطاعات الاقتصادية المدمرة في غزة. وحسب رئيس هيئة البترول في غزة، يحتاج القطاع إلى 30 مليون لتر وقود شهرياً، لكن إسرائيل تدخل ما يقارب 7 شاحنات وقود وغاز يوميا مخالفة البروتوكول الإغاثي الذي ينص على 50 شاحنة يوميا. وما بين غلاء أسعار الوقود القادم من مصر ومنع إسرائيل دخول أغلبه، أصبح الوقود أداة تحكم دقيقة في الحياة اليومية للغزيين، وفرض معاناة قسرية على ما يقيم أودهم. حسان محمد، تيرت عربي.
0: شن جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة في مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة، تخللتها حملة اعتقالات واسعة ودهم للمنازل وانتشار مكثف للقوات العسكرية وسط إجراءات مشددة طالت السكان.
3: عملية عسكرية إسرائيلية واسعة في

0: مخيم قلنديا ومنطقة كفر عقب شمال مدينة القدس المحتلة. منذ منتصف الليلة الماضية يواصل الجيش الإسرائيلي اقتحامه لمخيم قلنديا ومنطقة كفر عقب، عمليات تحقيق ميداني متواصلة. الجيش الإسرائيلي أعلن عن هذه العملية العسكرية وقال بأنها تستهدف البنى العسكرية للفصائل الفلسطينية. عمليات تحقيق ميداني واقتحامات متتالية للمنازل وسيطرة على مقر اللجنة الشعبية في مخيم قلنديا كانت أحد أشكال هذه العملية العسكرية. يتخوف الفلسطينيون خاصة في مخيم قلنديا من هذا الاقتحام في ظل التصريحات من مستويات سياسية وأمنية إسرائيلية من وزير الجيش الذي قال بأنه أوعز للجيش الإسرائيلي بالسيطرة على مخيم فلسطيني جديد، وسربت وسائل إعلام إسرائيلية بأن مخيم قلنديا ومخيم الجلزون وربما مخيم بلاطة ستكون من بين الأهداف التي أوعز فيها وزير الجيش لقواته بالسيطرة عليها. إذن عمليات عسكرية إسرائيلية متتالية هنا في مخيم قلنديا ومنطقة كفر عقب وباقي مناطق الضفة الغربية. يقول الفلسطينيون بأنها أحد أشكال التصعيد العسكري الإسرائيلي المتتالي والذي يعيشه الفلسطينيون يوميا. إبراهيم خلف، تراتي عربي، من أمام مخيم قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة.
1: اقتحمت قوة الاحتلال الإسرائيلي بلدة نحالين غرب بيت لحم ترافقها جرافات هدم تمهيدا لهدم منازل في البلدة، فيما واصلت عمليات الاعتقال في مخيم جنين. وأظهرت صور شروع قوات الاحتلال بهدم عدة منازل لفلسطينيين في قرية البعنة بالجليل شمال فلسطين المحتلة تزامنا مع اعتقال فلسطينيين والاعتداء على آخرين أثناء التصدي لعملية الهدم. وفي قرية عربونة شرق جنين اعتقلت قوات الاحتلال شابين خلال اقتحام البلدة، فيما أقدم مستوطنون على تخريب أعمدة الكهرباء وقطع التيار عن قرية بيرين جنوب الخليل.
2: اتصل علي أحد الأصدقاء، كل الجيش والجرافات والإدارة المدنية تتجمع على مدخل نحالين. مباشرة جيت هان لأنه مشان أفتح لهم البوابات ما يخربوش الأراضي الزراعية. فأنا وصلت هان فتحنا البوابة على اعتبار أنه يعني توقع بالهدم هذا. ووصل الجيش حاول يبعدونا من الموقع، قلت له انا صاحب الدار هان، قال لي خليك بعيد، وفتح لنا البوابه وزي ما انت شايف دخلوا بالجرافات بالبواقر هدموا البيت، حتى ان نقيم اي شيء رفضوا، منعوا يعني افك الخزان افصل الكهرباء افصل المياه رفضوا.
1: قتل شخص واصيب 12 اخرون جراء استهداف اسرائيلي طال مصلى مقبره بلده تبنين في قضاء بنت جبيل جنوب لبنان. وأفادت مصادر ميدانية بأن الحصيلة أولية، فيما أكد مصدر في الصليب الأحمر تسجيل 12 إصابة مع احتمال ارتفاع العدد. وعملت فرق الإسعاف على إجلاء المصابين ونقلهم إلى المستشفيات والمراكز الطبية القريبة تزامنا مع استمرار عمليات البحث والإنقاذ في موقع الاستهداف. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل جنديين وإصابة 7 آخرين من لواء 55 في انفجار استهدف قوة عسكرية إسرائيلية في بلدة مجدلزون جنوبي لبنان. وقال الجيش الإسرائيلي إنه بدأ تنفيذ هجمات مركزة في جنوب لبنان ردا على ما وصفه بخرق حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار. وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية وقع الانفجار إثر تفجير عبوة ناسفة داخل مبنى مفخخ كان جيش الاحتلال يسيطر عليه منذ مدة في جنوب لبنان. وبالتزامن مع مفاوضات روما قالت وكالة الأنباء اللبنانية إن الجيش الإسرائيلي ارتكب 6 خروق لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان. وشملت الخروقات تقدم آليات إسرائيلية في قضاء بنت جبيل وقصفا مدفعيا وتمشيطا بالأسلحة الرشاشة وتحليق طيران مسير وحربي فوق مناطق جنوب وشرق ووسط لبنان بينها بيروت والبقاع وعكار والهرمل. قام وزيرا الأشغال العامة والنقل فايز رسامني والدفاع ميشيل منسا في لبنان بجولة ميدانية في مناطق في الجنوب.

0: جنوب في زيارة حملت رسائل تتصل بإعادة الإعمار واستكمال انتشار الجيش. يأتي ذلك بالتزامن مع الجولة السابعة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في روما.
1: من قعقعية الجسر كانت المحطة الأولى للزيارة الوزارية، حيث تفقد وزيرا الأشغال والدفاع الجسر الذي دمرته الاعتداءات الإسرائيلية، واطلعا على أعمال إزالة الردميات التي باشرت بها وزارة الأشغال تمهيدا لإعادة وصله باعتباره شريانا يربط جنوب الليطاني بشماله.
2: ناطرين بس لتوقف الحرب بكل معنى الكلمة ويكون في استقرار حتى نبلش بإعادة الإعمار وفينا نبلش بكرة، ولكن بس أمور الحرب وعدم استقرار اللي ما عم تخلينا. أما اليوم في عنا مرحلة، هلأ قاعدين هون في عنا جسر المؤقت، المعبر المؤقت اللي عم نشتغل عليه، خلال أسابيع بده يكون خالص.
1: ومن إعادة وصل الطرق إلى إعادة وصل القرى بأهلها، انتقل الوزيران بمواكبة من الجيش اللبناني إلى زوطر الغربية، أولى المناطق التجريبية، للاطلاع على حجم الدمار في بلدة لا تزال القوات الإسرائيلية تتمركز عند أطرافها، فيما تبقى ملفات الانسحاب واستكمال انتشار الجيش جزءا من المفاوضات الجارية في روما.
3: الإسرائيلي عم بيعرقل الأمور، ولكن نحن ماشيين. نحن كجيش لبناني يلي منمثل الدولة، أنه كل ذرة تراب من أرض الجنوب بدها ترجع لأهلها. واليوم عم بيصير في مفاوضات بروما تكملة لأهداف أنه نزيد المناطق يلي الجيش بده يفوت عليها ويسردها ويسلمها لأهلها.
1: وفي زوطر الغربية تبدو أثار الحرب حاضرة في كل زاوية، إلا أن بعض الأهالي اختاروا العودة إلى منازلهم المتضررة متمسكين بالبقاء رغم الدمار، على أمل أن تتحول الوعود بإعادة الإعمار واستكمال الانسحاب وتثبيت الاستقرار إلى خطوات عملية تعيد الحياة إلى البلدات الجنوبية.
4: هنا لا تقاس نتائج المفاوضات بعدد الجولات التي تعقد، بل بقدرتها على إعادة الحياة إلى القرى الجنوبية وتحريرها وتمكين الأهالي من العودة إليها بأمان. صباح ياسين تيرت عربي من بلدة زوطر الغربية جنوب لبنان.
0: وجهت الإدارة العسكرية في كراماتورسك بشرق أوكرانيا أوامر إخلاء لمئات العائلات بالتزامن مع الهجمات الروسية التي تستهدف المنطقة. وأكد حاكم منطقة دونيتسك فاديم فيلاتشكين ضرورة الإخلاء بسبب الأوضاع الأمنية، وأشار إلى أن عملية الإجلاء تشمل أكثر من 500 طفل مع أولياء أمورهم. شنت روسيا ضربات جوية عنيفة على العاصمة الأوكرانية، ما أحدث أضرارا كبيرة شملت عشرات المستودعات والمخازن في كييف وضواحيها، كما خلف القصف عشرات القتلى والمصابين.
5: هكذا بدا المشهد في كييف وضواحيها ليلى. حرائق تلتهم مستودعات ضخمة وجهود مضنية للتعامل مع النار والدمار. مشهد يأتي كرد فعل على قصف أوكراني مماثل يستهدف العمق الروسي، يتكرر ولا تعرف نهايته.
6: فتح الروس أبواب جهنم على أنفسهم، هم الذين بدأوا قصف المستودعات في أول أيام الحرب، وأوكرانيا اليوم تفعل ما كانت عاجزة عنه آنذاك بكل بساطة. على الروس أن يشعروا بهذه الحرب كما نفعل، حتى لا يعتقد سكان موسكو وغيرهم أن الحرب تدور في مستعمرة ما ضعيفة وبعيدة عنهم.
5: عشرات الصواريخ البالستية والمسيرات فرضت على السكان ليلا طويلا مخيفا، وواقعا يعيشونه عدة مرات كل أسبوع دون أفق واضح للحل.
7: الدموع واحدة هنا وهناك، ألم الحرب يمسنا كما يمس الروس. لقد وصلنا إلى مرحلة خطيرة تستوجب التسوية، لكنني لا أعتقد أن هذا سيحدث قريبا.
5: تستمر الحياة حتى وإن انحسر الأمل، لكن القصف الروسي الأخير سيبقى في الذاكرة، فقد خلف خلال ليلة واحدة نحو 17 قتيلا وأكثر من 40 مصابا في العاصمة. بعد ليلة صاخبة دامية،
8: كشف النهار حجم الدمار الذي لحق بكييف وضواحيها.

0: فيها، وأدى إلى مقتل وإصابة أعداد قياسية من السكان والعاملين في المواقع المستهدفة. صفوان جولاق، تيرتي عربي، كييف.
1: استقبل مطار دير الزور أول رحلة داخلية قادمة من دمشق بعد انقطاع استمر نحو 14 عاما. وقالت الهيئة العامة للطيران المدني إن الرحلة التي سيرتها الخطوط الجوية السورية تمثل خطوة نحو استعادة شبكة النقل الجوي الداخلي وتسهيل تنقل المواطنين ودعم النشاط الاقتصادي في المنطقة الشرقية. وأضافت أن تشغيل الخط جاء بعد استكمال أعمال تأهيل المطار مع العمل على توسيع شبكة الربط الجوي بين المحافظات خلال المرحلة المقبلة. توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل الاقتصاد السوري نمواً يتجاوز 10% هذا العام، مدفوعاً بتحسن الزراعة والطاقة والتجارة. في المقابل حذر الصندوق من أن التحسن لا يلغي تداعيات استمرار تحديات الفقر والإصلاحات الهيكلية التي تواجه الاقتصاد السوري.
2: توقعات جديدة تعزز مؤشرات تعافي الاقتصاد السوري بعدما رجح صندوق النقد الدولي تسجيل نمو يتجاوز 10% خلال عام 2026 مع استمرار الزخم في العام التالي، مدفوعاً بتعافي الزراعة وزيادة إنتاج النفط والغاز وتحسن إمدادات الكهرباء، إلى جانب توسع التجارة والخدمات وعودة اللاجئين والزوار. تقديرات جاءت عقب زيارة أجراها وفد من صندوق النقد الدولي إلى دمشق أواخر يوليو لبحث التقدم في الإصلاحات الاقتصادية وتوسيع مجالات التعاون الفني مع السلطات السورية. وبحسب الصندوق بدأ الاقتصاد السوري يستعيد زخمه خلال عام 2025 مستفيداً من تحسن ثقة المستهلكين والمستثمرين وعودة نحو 1,500,000 لاجئ، إلى جانب إعادة الاندماج التدريجي في الاقتصادين الإقليمي والعالمي. ورغم توقعات النمو القوية، أشار التقرير إلى استمرار تحديات اقتصادية، إذ ارتفع التضخم خلال عام 2026 نتيجة زيادة أسعار الواردات، لا سيما الوقود والمواد الغذائية بفعل الحرب في الشرق الأوسط، إضافة إلى تحسن الطلب المحلي وارتفاع أجور القطاع العام وأسعار بعض الخدمات، مع توقعات بانحسار الضغوط التضخمية خلال العام المقبل إذا استمرت السياسات المالية والنقدية الحذرة. كما توقع الصندوق تحسن المالية العامة بعد تسجيل موازنة عام 2025 فائضاً محدوداً بدعم من ارتفاع الإيرادات الضريبية والجمركية وإيرادات النفط والغاز، مع التأكيد على ضرورة تسريع إصلاح القطاع المصرفي وتعزيز الرقابة المالية بما يدعم إعادة دمج سوريا في النظام المالي الدولي ويعزز فرص جذب الاستثمارات. أمينة بن دحمان، تيرتي عربي.
1: قبل أن نودعكم، هذا تذكير بالعناوين. إيران تعلن التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان حول مسار جديد في مضيق هرمز، وواشنطن ترفع عقوبات عن 3 شركات مرتبطة بالحرس الثوري. إدانات من 20 دولة عربية وإسلامية لانتهاكات إسرائيل في القدس، وفيدان يحذر من استمرار السياسات التوسعية لإسرائيل. انفجار مبنى مفخخ جنوب لبنان يوقع قتيلين و7 جرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي. ختام هذه النشرة، إلى اللقاء.

الاعلامي وتستطيع كل

ونناقش في برنامجنا اليوم: شح حاد للوقود في قطاع غزة وأسعاره تفوق مثيلاتها في إسرائيل أضعافا مضاعفة. صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد السوري بأكثر من 10% هذا العام،

0: لم يعد الوقود في غزة مجرد سلعة نادرة، بل تحول إلى عامل يفاقم الأزمة المعيشية والاقتصادية. فإلى جانب محدودية الكميات التي يسمح بدخولها، يقفز سعر الوقود إلى مستويات تفوق نظيرتها في إسرائيل بأضعاف، ما يرفع كلفة السلع والخدمات ويثقل كاهل السكان المحاصرين.
1: حصار وجوع ومعاناة متفاقمة في غزة يزيد حدتها شح الوقود، وتقطيع إسرائيل إمداداته وأسعار فاحشة للقليل مما يعرض منه في الأسواق. أسعار جعلت رئيس جمعية النقل الخاص في غزة يحذر من مخاطر الفجوة الكبيرة الحاصلة بين أسعار الوقود الواصل إلى القطاع وأسعاره المتداولة في إسرائيل. فشركة أبناء سيناء المصرية التابعة لرجل أعمال مصري نافذ تبيع لتر السولار أو الديزل في غزة بنحو 11 دولارا، أي أكثر بأربعة أضعاف ونصف مقارنة بسعره في إسرائيل البالغ أقل من دولارين. كما تبيع الشركة نفسها لتر البنزين بنحو 20 دولارا، أي ما يزيد على سبعة أضعاف ونصف مقارنة بسعره في إسرائيل. تلك الأسعار المجحفة تنعكس سلبا وبشدة على مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، فالوقود يعتبر العنصر الأهم في تشغيل المستشفيات والمخابز ومحطات المياه ووسائل النقل، كما أنه مرتبط مباشرة بأسعار السلع والخدمات. وفي ظل محدودية الكميات التي تدخل إلى غزة، تؤثر القفزة الكبيرة في أسعار الوقود على أسعار المنتجات والخدمات والسلع الأساسية بشكل فوري، وتحد قدرة السوق على التكيف، كما تزيد الضغوط على المواطنين والقطاعات الاقتصادية المدمرة في غزة. وحسب رئيس هيئة البترول في غزة، يحتاج القطاع إلى 30 مليون لتر وقود شهرياً، لكن إسرائيل تدخل ما يقارب 7 شاحنات وقود وغاز يوميا، مخالفة البروتوكول الإغاثي الذي ينص على 50 شاحنة يوميا. وما بين غلاء أسعار الوقود القادم من مصر ومنع إسرائيل دخول أغلبه، أصبح الوقود أداة تحكم دقيقة في الحياة اليومية للغزيين، وفرض معاناة قسرية على ما يقيم أودهم. حسان محمد، تيرت عربي.
0: هذا الموضوع نناقشه مع ضيفنا من غزة المحلل الاقتصادي أحمد أبو قمر. أهلا بكم أستاذ أحمد. بداية، لو أردنا فهم المشكلة بشكل أوسع، هل المشكلة اليوم في قطاع غزة هي نقص الوقود، أم أن الوقود متوفر لكن بأسعار لا يستطيع المواطنون ولا حتى الاقتصاديون والقطاعات التجارية شراءه بها؟
2: أسعد الله أوقاتك وأوقات جميع المشاهدين. يعني في البداية هناك نقص حاد في النقطة الأولى في الوقود. بلغة الأرقام وفق البروتوكول الإغاثي كان من المفترض أن يدخل يوميا 50 شاحنة إلى أسواق قطاع غزة، ما بين وقود سولار وبنزين وحتى غاز طهي، في حين أن المتوسط الذي يدخل لا يزيد عن 5 شاحنات يوميا إذا حسبنا المتوسط اليومي، بمعنى أن نسبة ما يدخل للأسواق لا يزيد عن 10% من البروتوكول الإغاثي، مع ضرورة الإشارة إلى أن حاجة سكان قطاع غزة أكثر من الكميات المتفق عليها بالبروتوكول الإغاثي. هذه نقطة أساسية. نقطة أخرى أن أسعار الوقود بالأساس في فلسطين وفي الأراضي الفلسطينية وفي قطاع غزة مرتفعة، بمعنى أن ضريبة البلو التي يتم فرضها على الوقود ما قبل الحرب على قطاع غزة والتي تذهب ضمن أموال المقاصة الفلسطينية كانت تشكل عائق حتى تبقي إسرائيل على أسعار الوقود في الأراضي الفلسطينية قريبة من أسعار الوقود في إسرائيل. هذه كانت مشكلة أساسية. فلك أن تتخيل أن في الوقت الحالي هناك شركة واحدة هي التي تحتكر إدخال الوقود إلى أسواق قطاع غزة وكذلك إدخال الغاز، بمعنى أن شح الكميات مع الاحتكار دفع بالأسعار إلى أن تقفز أكثر من 5 أو 6 أضعاف عن أسعار

0: الوقود والغاز في إسرائيل، مع ضرورة الإشارة إلى أن حتى المقارنة ظالمة حينما نقارن الوضع الاقتصادي ومعدلات الدخول المنخفضة في الأراضي الفلسطينية تماماً. مع معدلات الدخول المرتفعة في إسرائيل.
1: أحمد، هذه نقطة أساسية نتحدث عن أربع أو حتى يصل إلى 7 أضعاف بالنسبة إلى البنزين. كيف يمكن تفسير هذه الفجوة الكبيرة؟ ما مبرراتها؟
0: المبررات واضحة، أن هناك تنسيقات تدفع بشكل مرتفع جدا على شاحنات الوقود التي تدخل وغاز الطهي التي تدخل إلى أسواق قطاع غزة، بمعنى أن الشاحنة ربما شاحنة الوقود الواحدة يدفع عليها تنسيقات تفوق المليون شيكل، لك أن تتخيل هذا المبلغ. هذا بالمحصلة يدفع بالنهاية المواطن أو المستخدم النهائي، هو الذي يدفع هذه الجزئية. نقطة أخرى لها علاقة بالكميات مقننة جدا، كما تحدثنا 10% فقط من الكميات التي تدخل وفق ما هو متفق عليه بالبروتوكول الإغاثي. هذه النقاط هي التي دفعت بالأسعار إلى مستويات جنونية في ظل انعدام القدرة الشرائية أو ضعف شديد في القدرة الشرائية، في ظل انخفاض معدلات الدخل، نسب بطالة تفوق 80%، معدلات فقر تفوق 90%، وبالتالي لك أن تتخيل هذه المفارقة. هذا دفع إلى الكثير من المتاعب، بمعنى أن الوقود دائما وعالميا وليس في قطاع غزة هو المحرك الأساسي للتضخم، بمعنى أن الكثير من السلع والمخرجات النهائية ارتفعت بسبب ارتفاع الوقود وغاز الطهي. على سبيل المثال، حاليا المطاعم تعمل على غاز الطهي، وبالتالي التكلفة النهائية لهذه الوجبة باتت 2 أو 3 أضعاف سعرها الطبيعي.
1: تماما،
0: هذه مشكلة أساسية. المواصلات سعرها يفوق 3-4 أضعاف.
1: أستاذ أحمد، كما تفضلت،
0: على باقي المشاريع والمنشآت الصغيرة،
1: الوقود يدخل في تكلفة كل شيء تقريبا، كيف ينعكس هذا على معيشة المواطن الغزي، على استخدامه للمواصلات، على الخدمات الأساسية، كذلك على أسعار المياه التي تعمل أيضا بالوقود، مضخاتها تعمل بالوقود أقصد؟
0: بكل تأكيد الانعكاسات للوقود ولغاز الطهي انعكاسات على مجمل الحياة اليومية للمواطن البسيط الذي يضطر إلى دفع تكلفة إضافية في ظل استنزاف جيوب المواطنين وعدم وجود قدرة شرائية وعدم وجود أموال. تنعكس على المواصلات، تنعكس حتى على الأسواق، حتى على صعيد الخدمات الإنسانية والصحية تنعكس بشكل كبير جدا. عندما نتحدث أن المستشفيات حاليا تعمل على المولدات ولا يوجد وقود، هم يضطرون إلى تقنين استخدام هذه الكميات من الوقود، وربما شرائها من السوق السوداء بالأسعار التي ذكرناها التي تزيد عن 11 أو 12 دولار للتر، وبالتالي الأسعار مرتفعة جدا تنعكس على جميع الخدمات. حتى حاليا في الوقت الحالي مع تدمير الآبار، جميع المياه يعني يعمل على نظام التحلية أو نظام استخراجها من الآبار الجديدة التي تم تدشينها بالوقود، وفي حال لم يتوفر الوقود لن تصل هذه المياه إلى المواطن، سواء المياه المخصصة للاستخدام الآدمي أو المياه الحلوة المخصصة للشرب، وبالتالي هناك تقنين كبير في استخراج المياه، في تحلية المياه، حتى على صعيد جميع الخدمات. كما يعلم الجميع، الوقود هو سلع استراتيجية تتداخل في أغلبية السلع والمخرجات. حتى يعني في الوقت الحالي هناك الكثير من المحلات والمطاعم والمحلات التجارية التي فتحت مؤخرا تواجه شبح الإغلاق وخطر الإغلاق بسبب ارتفاع التكاليف التشغيلية، ومن أهم هذه التكاليف التشغيلية الكهرباء والوقود. الكهرباء كما يعلم الجميع عبر المولدات الخاصة، لك أن تتخيل أن كيلو الكهرباء ما قبل الحرب كان نصف شيكل يعني بسنتات، حاليا نتحدث أن كيلو الكهرباء يفوق 33 شيكل، بمعنى تقريبا 11 دولار أمريكي. هذه هي المفارقة التي تؤكد مدى الاستنزاف الذي يعاني منه المواطن أو التاجر أو البائع.
1: إلى أي مدى تعتقدون أن الوقود تحول اليوم من سلعة تشغيلية إلى أداة إسرائيلية لإدارة حياة الناس واقتصادهم في قطاع غزة؟
0: بكل تأكيد الوقود كما عدة سلع أخرى لها علاقة بالمواد الخام، وكما حتى العملة الكاش على سبيل المثال، هي أداة ضغط إسرائيلية على المواطن المطحون في قطاع غزة، حتى تبقي إسرائيل على تكاليف التشغيل مرتفعة، تبقي على الأسعار مرتفعة بشكل كبير ضمن الحرب الاقتصادية الدائرة في قطاع غزة. في الوقت الحالي لم تعد الكهرباء متوفرة في كل بيت، هي رفاهية، أو كل خيمة هي رفاهية، هذه نقطة أساسية. حتى أي مواطن يريد أن يوفر ولو إضاءة، يريد أن يوفر ولو أي خدمة لها علاقة بالكهرباء أو بالوقود يعاني بشكل كبير. حتى على صعيد غاز الطهي، إذا ما كنا نعتبره يعني جزء من الشاحنات التي تدخل عبر الوقود، فهناك معاناة كبيرة للمواطنين. المواطن بالكاد يحصل على 8 كيلو من غاز الطهي كل 4 شهور، هذه مفارقة كبيرة، وبالتالي هو يعتمد على الحطب الذي له الكثير من الآثار الصحية والمشاكل الإنسانية. هذه هي المعاناة اليومية التي يعاني منها المواطن بجانب الأضرار الاقتصادية الكبيرة التي تعمل على حلب هذا المواطن اقتصاديا، استنزاف أمواله بشكل كبير جدا، وبالتالي هذه الأموال للأسف يتم تضخ إلى فئة معينة من التجار الذين يحتكرون هذا السوق بتوجيهات إسرائيلية، وإلى شركات بعينها دون غيرها التي تغتني وكونت مليارات، ربما لا نتحدث عن ملايين بعد 3 سنوات، نحن نتحدث عن مليارات الشواكل اغتنت على حساب هذا المواطن في قطاع غزة.
1: عادة في ظل غلاء الأسعار تظهر بعض الظواهر السلبية مثل الاحتكار وكذلك السوق السوداء، هل يشهد قطاع غزة شيئا مثل هذا بخصوص الوقود؟
0: بكل تأكيد السوق السوداء موجودة في قطاع غزة وبأغلبية القطاعات، ليس على صعيد الوقود، وربما الوقود على وجه التحديد من أهم القطاعات التي يعاني منها السوق السوداء. لك أن تتخيل على سبيل المثال أن سعر غاز الطهي مثلا كما ذكرنا يعني كان ما قبل الحرب 5 شواكل للكيلو الواحد، حاليا يباع الكيلو الواحد في السوق السوداء ب80 شيكل، حتى يعني لك أن تتخيل هذه المفارقة. حتى على صعيد السولار والبنزين هناك ارتفاع كبير في السوق السوداء لأن الكميات التي تدخل مقننة، وهناك تسريب للسوق السوداء لهذه الكميات، هذا يضاعف من معاناة المواطنين. أيضا إذا ما احتسبنا زيت السيارات على وجه التحديد بجانب الوقود، هناك معاناة كبيرة أيضا في إدخال زيت السيارات، هذه أيضا مفارقة لها علاقة بالمركبات، لها علاقة بالآلات، بالمعدات، بالمولدات التي تعمل في المستشفيات وللخدمات الإنسانية. لا يمكن أيضا حتى في إدخال الوقود بكميات كبيرة أن نجهل أن الزيوت المعدنية لا تدخل، هذا لتر الزيت الذي كان ما قبل الحرب على غزة لا يزيد سعره عن 3 دولارات أمريكية، نحن نتحدث حاليا سعره يقارب 1000 دولار. هذه هي المفارقة التي يعاني منها المواطن في قطاع غزة، وهو ما أدى إلى توقف الكثير من المولدات الكهربائية، الكثير من المولدات الخاصة بضخ المياه، الكثير من المولدات التي تستخدم يعني إعطاء الإضاءة للخيام.
1: شكرا جزيلا لك الأستاذ أحمد أبو قمر المحلل الاقتصادي، كنت معنا من غزة. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل، وفيه توقعات بنمو قوي للاقتصاد السوري هذا العام،

0: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائماً قصة تستحق أن تروى.
1: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
0: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
1: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
0: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية، خبراً وتحليلاً ونقاشاً.
1: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية، الملعب.

0: من جديد أهلا بكم. توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل الاقتصاد السوري نموا يتجاوز 10% هذا العام، مدفوعا بتحسن الزراعة والطاقة والتجارة. في المقابل حذر الصندوق من أن التحسن لا يلغي تداعيات استمرار تحديات الفقر والإصلاحات الهيكلية التي تواجه الاقتصاد السوري.
1: توقعات جديدة تعزز مؤشرات تعافي الاقتصاد السوري بعدما رجح صندوق النقد الدولي تسجيل نمو يتجاوز 10% خلال عام 2026 مع استمرار الزخم في العام التالي، مدفوعاً بتعافي الزراعة وزيادة إنتاج النفط والغاز وتحسن إمدادات الكهرباء، إلى جانب توسع التجارة والخدمات وعودة اللاجئين والزوار. تقديرات جاءت عقب زيارة أجراها وفد من صندوق النقد الدولي إلى دمشق أواخر يوليو لبحث التقدم في الإصلاحات الاقتصادية وتوسيع مجالات التعاون الفني مع السلطات السورية. وبحسب الصندوق، بدأ الاقتصاد السوري يستعيد زخمه خلال عام 2025 مستفيداً من تحسن ثقة المستهلكين والمستثمرين وعودة نحو 1,500,000 لاجئ، إلى جانب إعادة الاندماج التدريجي في الاقتصادين الإقليمي والعالمي. ورغم توقعات النمو القوية، أشار التقرير إلى استمرار تحديات اقتصادية، إذ ارتفع التضخم خلال عام 2026 نتيجة زيادة أسعار الواردات لا سيما الوقود والمواد الغذائية بفعل الحرب في الشرق الأوسط، إضافة إلى تحسن الطلب المحلي وارتفاع أجور القطاع العام وأسعار بعض الخدمات، مع توقعات بانحسار الضغوط التضخمية خلال العام المقبل إذا استمرت السياسات المالية والنقدية الحذرة. كما توقع الصندوق تحسن المالية العامة بعد تسجيل موازنة عام 2025 فائضاً محدوداً بدعم من ارتفاع الإيرادات الضريبية والجمركية وإيرادات النفط والغاز، مع التأكيد على ضرورة تسريع إصلاح القطاع المصرفي وتعزيز الرقابة المالية بما يدعم إعادة دمج سوريا في النظام المالي الدولي ويعزز فرص جذب الاستثمارات. أمينة بن دحمان، تيرتي عربي.
0: للنقاش معنا من غازي عنتاب الأكاديمي والباحث في العلاقات الاقتصادية الدولية الدكتور عبد المنعم حلبي. أهلا بكم دكتور عبد المنعم. بداية، بعد سنوات متتالية من الانكماش، صندوق النقد يتوقع نموا يتجاوز 10% هذا العام للاقتصاد السوري مع استمرار الأداء القوي خلال العام المقبل. ما معنى ذلك بالنسبة لاقتصاد ناهض من تحت الركام ويعيش مرحلة انتقالية؟
2: نعم، في الواقع اليوم الاقتصاد السوري انطلق من القاعدة المنخفضة، القاعدة الانتاجية، أيضا فيما يتعلق بالوضع الذي كانت عليه الموارد البشرية، كانت هناك انتهاكات كبيرة، نزوح، لجوء، ما إلى ذلك. اليوم وعلى مدار السنة والنصف الماضية جرى إعادة ترتيب أوضاع الاقتصاد السوري بكل ما تعنيه الكلمة. هناك عودة للنازحين إلى مواطنهم الأصلية، محاولة استعادة لمصادر الكسب المعيشي، وأيضا تطورت ولو كان ذلك متأخرا بعض الخدمات العامة، لا سيما موضوع الكهرباء وإن كان بأسعار مرتفعة. أيضا هناك ترتيبات متعلقة بحالة الأمن والاستقرار، ووسائل النقل أصبحت أيضا متاحة. الكثير إذن من مظاهر استعادة النسيج الاقتصادي والاجتماعي تكرست، ولا سيما في المناطق التي خرجت من الحرب الأخيرة مع قسد، وهنا نتحدث عن قطاع الزراعة الذي ساهم مساهمة كبيرة في استعادة الكثير من ما تحدثنا به. أيضا هناك نوع من الترتيبات مع المؤسسات الدولية والإجراءات. أنا لا يعني أريد أن أكون أو أريد أن أقتنع أنها بمستوى إصلاحات اقتصادية، ولكن أعتقد أنها ما زالت في مستوى إجراءات وترتيبات. الإصلاحات الاقتصادية أو ربما المتطلبات التي يفرضها صندوق النقد الدولي فيما يتعلق بإعادة الهيكلية للاقتصاد السوري ما زال مبكرا الوضع أو الحالة للحديث عنها، ولكن هناك مؤشرات مهمة في إطار هذه الترتيبات والإجراءات التزمت بها الحكومة السورية، وهذا طبعا يبشر بالخير.
0: ربما دكتور عبد المنعم، من الأسئلة التي دائما يسألها المواطن السوري هو متى سيشهد وستشهد حياته تحسنا في مستوى المعيشة، في فرص العمل والرواتب. هل هذا النمو يعني أن ذلك سيكون قريبا أم يحتاج إلى بعض السنوات؟
2: نحن في مرحلة تأسيسية بكل ما تعنيه الكلمة. والمواطن من حقه بالتأكيد أن يسأل ويطالب بتحسين واقع الخدمات العامة. لماذا؟ لأننا لسنا فقط في إطار مرحلة انتقالية بمعنى هي انتقال سياسي، هي أيضا مرحلة تأكيد الشرعية. الشرعية اليوم، شرعية أي نظام سياسي، تتكرس بشكل واضح في تحقيق الأمن والاستقرار وسيادة القانون وأيضا الخدمات العامة. الخدمات العامة اليوم معيار مهم يقيس عليه المواطن مدى شرعية حكومته ومدى اقترانها وملازمتها لاحتياجاته. وبالتالي نحن نتحدث هنا عن الأركان الخمسة: التعليم، الصحة، الكهرباء، المياه والنقل. موضوع النقل وتحسين الطرق أصبح حاجة إنسانية حتى، لأن الحوادث اليوم نراها من فترة إلى أخرى تشكل حالة من المأساة المتكررة. إذن الكثير من الأمور يتوجب على الحكومة أن تتصدى لها وأن تقنع المواطن بأننا نعيش مرحلة انتقالية حقيقية تكون اهتماماته واحتياجاته هي الأولوية بالتأكيد.
0: في مقالة سابقة لكم عن موازنة 2026 أشرتم إلى أنها

0: مضمنة الإنفاق الجاري على حساب الإنفاق الاستثماري قد تعيق قدرة الاقتصاد على تحقيق نمو مستدام. إلى أي مدى يمكن أن تؤثر هذه المفارقة على الوصول إلى نسبة النمو التي يتوقعها صندوق النقد؟
1: هلا هناك تطوير لهذه المشكلة التي كانت موجودة، بمعنى أن هناك اقتراحات لمعالجة القصور في الجانب الاستثماري في النشاط الحكومي. هناك فكرة الصناديق السيادية التي تم طرحها من أجل تفعيل المشاركة بين القطاع الخاص والحكومة والقطاع العام، يعني هنا أقصد، وبالتالي تفعيل كثير من المؤسسات الاقتصادية التي أنا أعتقد أن الحكومة فشلت في كثير من المجالات لاستعادة مثلا النشاط الحكومي فيما يتعلق بالصناعات النسيجية، الصناعات الدوائية وغيرها. لا أريد أن أفصل في هذا الأمر. هذه التشاركية الجديدة من الممكن أن تعطي نتائج. أيضا موضوع الفوارق بين الرواتب والأجور بين نوعين من الكوادر التي الآن تتصدى للمهام الإدارية في الإدارة العامة بالدولة، هذه أيضا تم حل الكثير من إشكالاتها، الفجوة الموجودة. وأيضا اليوم هناك محاولة لإعادة هيكلة كاملة حتى على مستوى معايير الانتقاء والارتقاء الوظيفي، نتمنى ذلك. إذن اليوم النشاط الجاري بمعنى الرواتب والأجور وتوزيع المكاسب كان يطغى فعلا خلال السنة الأولى. الآن هناك توجهات جديدة على ما يبدو أنها أيضا استجابة لاحتياجات الاقتصاد السوري والمواطن السوري، وأيضا ناتجة عن خلاصة للتجربة الماضية. إذن نحن الآن ننطلق نحو مجالات استثمارية جديدة نستطيع من خلالها تطوير القدرات الإنتاجية للاقتصاد السوري.
0: وهناك مطالبة أيضا من صندوق النقد نفسه بتخفيض الإنفاق الجاري. هناك قضية مهمة دكتور عبد المنعم، وهي عودة اللاجئين. نريد أن نفهم بشكل أوسع هذا العام اقتصاديا، ما المكاسب التي من الممكن أن تضيفها عودة اللاجئين بأعداد كبيرة، وما التحديات أو الضغوطات التي تفرضها على المالية وعلى الخدمات؟
1: بالتأكيد هذا هو الاختبار وربما المعركة الأهم اليوم فيما يتعلق بالجانب الاجتماعي والاقتصادي وربما السياسي أيضا للسلطة الانتقالية. تحويل سوريا إلى بيئة جاذبة للسكان هذه مهمة عظيمة بكل ما تعنيه الكلمة. اليوم أن يعود السوريون سواء في إطار مناطق النزوح إلى مواطنهم الأصلية أو من خارج الحدود إلى سوريا، هذا يعتبر أنا أعتقد من أهم الإنجازات التي يمكن تحقيقها بالتأكيد خلال المرحلة القادمة. وهنا نتحدث بالتأكيد عن موضوع الخدمات العامة التي تحدثت عن أهميتها وارتباطها بالشرعية السياسية بشكل مباشر، وأيضا فيما يتعلق بإعادة اللحمة الوطنية. اليوم ننظر إلى مناطق السيطرات العسكرية كيف لعبت الكثير من التغييرات الديموغرافية. اليوم عودة أواصر العلاقات بين أفراد الشعب السوري بشرائح المختلفة، هذا جانب جدا مهم في حتى على الصعيد السياسي وفي المراحل القادمة وحتى في موضوع السيادة. لا أريد توسيع الإطار. الشيء المهم هنا يجب أن تدركه الحكومة، وهي تدركه أعتقد، ولكن يجب التأكيد عليه، أن ملف اللاجئين هو من الملفات الأساسية المهمة التي يجري تقييم عمل المرحلة الانتقالية برمتها انطلاقا منها.
0: دكتور عبد المنعم، هناك نقطتين مهمتين أريد سؤالك عنهما. الأولى تحذير الصندوق من عودة التضخم هذه السنة، وكذلك وصف القطاع المصرفي السوري بأنه شديد الاختلال. في أي سياق يمكن فهم هذا الاختلال، وكيف ستتعامل الحكومة مع قضية التضخم وكذلك الاختلال المصرفي؟
1: في الواقع التقرير الذي أصدره صندوق النقد الدولي تقرير شفاف جدا وصادق، وهو ضمن محاور الحديث التي تناولها الكثير من المراقبين، وأيضا هي مثار حديث المواطن السوري. اليوم موضوع فوضى الاستيراد في البحث على زيادة الرسوم والجمارك، بالتأكيد اليوم التضخم عالمي، وبالتالي أنت لديك تضخم مستورد حكما، أيضا زيادة المدخلات الإنتاجية الصناعية وعلى المنتجات الزراعية، أسعار الكهرباء مرتفعة، أسعار الوقود مرتفعة، ليس هناك خطة استراتيجية واضحة تعطي نوع من الاستقرار في حتى في أسعار الوقود، ونحن دولة نفطية إلى حد كبير، ولدينا حتى قدرات في إنتاج المشتقات النفطية، ولدينا تعاونات جديدة حتى مع دول الجوار في ذلك. موضوع استقرار مدخلات الإنتاج وتكاليفها، موضوع أيضا التصدي لبرامج الفقر، الجوانب الاجتماعية المهمة للاقتصاد للحكومة السورية، جوانب كثيرة متعلقة في موضوع الخدمات وفوضى الاستيراد وعدم ضبط سعر صرف الليرة السورية ولا سيما الحقيقي. اسميا هناك نوع من الاستقرار، ولكن اليوم موضوع التسعير والتكليف الحكومة يعني في وادي آخر غير السوق تماما. الذين يقومون بالاستيراد يسعرون الدولار بأسعار أكبر بكثير مما هو عليه اسميا في السوق. إذن كثير من الأمور موجودة، ولكن هناك إن شاء الله نوايا طيبة.
0: الدكتور عبد المنعم حلبي الباحث في العلاقات الاقتصادية الدولية كنت معنا من غازي عنتاب، شكرا جزيلا لك. ختام في الاقتصاد، يسرنا استقبال آرائكم وتعليقاتكم عبر موقعنا وحساباتنا للتواصل الاجتماعي. في أمان الله.

start making a run.

0: في عالم تتسارع فيه الأحداث
1: نقترب أكثر
0: من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى،
1: وسياسة تفهم من داخل المشهد،
0: قصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة.
1: القصة وما فيها.
2: You have to hear this to believe this. The Israeli army, the IDF, is one of the most moral militaries in the world. It takes endless measures to prevent civilian casualties. Measures that no other army takes. You know the truth. You know the truth.
3: إيران تعلن التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان حول مسار جديد في مضيق هرمز. واشنطن ترفع عقوبات عن ثلاث شركات مرتبطة بالحرس الثوري. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تلت عربي في اسطنبول، معكم فيها رائد المصري. وفي هذه النشرة أيضا، إدانات من 20 دولة عربية وإسلامية لانتهاكات إسرائيل في القدس. وفدان يحذر من استمرار السياسات التوسعية لإسرائيل. انفجار مبنى مفخخ جنوب لبنان يوقع قتيلين وسبعة جرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي.

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن إيران وعمان اتفقتا على مسار لعبور السفن في مضيق هرمز، وأنهما تضعان اللمسات الأخيرة على اتفاق لإدارة حركة العبور بصورة مشتركة. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إنه تم الاتفاق على الإحداثيات الجغرافية للمسار المتفق عليه، مشيرا إلى أن الاتفاق في المرحلة النهائية من المراجعة والصياغة. فيما اعتبر نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي عودة

0: التفاوض عليه بين إيران وسلطنة عمان قد يكون قابلا للتطبيق لمدة تتراوح بين شهرين وأربعة أشهر.
1: ترجيحات أمريكية باقتراب فتح مضيق هرمز على ضوء محادثات تجري في الوقت الحالي مع الإيرانيين، محادثات وصفها ترامب بالجيدة جدا، لكنه أرفقها أيضا بتهديدات مكررة عن ضربة قوية ستوجه لإيران حال تعثر الاتفاق. وزير الخارجية ماركو روبيو عزز بدوره الإشارات الأمريكية إلى قرب التفاهم مع إيران. على الجانب الإيراني، نفى المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي وجود مفاوضات مباشرة مع واشنطن، مؤكداً أنها تجري بشكل ثنائي مع سلطنة عمان فقط بشأن مضيق هرمز. بقائي وصف تلك المحادثات بالإيجابية وأنها تركز على تحديد ممرات آمنة للدخول والخروج في المضيق ضمن مسار يهدف إلى ضمان الحقوق السيادية واعتبارات الأمن الوطني لإيران وعمان. موقع أكسيوس نقل عن مصدرين إقليميين أن الاتفاق مع سلطنة عمان لا يزال بحاجة إلى موافقة المرشد الإيراني حتى يدخل حيز التنفيذ. وبحسب أكسيوس ينص الاتفاق على ترتيب مؤقت لمدة 60 يوما في مضيق هرمز قابل للتمديد، اتفاق من شأنه أن يلبي بعض مطالب إيران بزيادة سيطرتها على حركة الملاحة في الممر، في ظل تأكيدات على أن البيت الأبيض كان منخرطا بشكل فعال في المفاوضات ومطلعا على تطوراتها. الحرس الثوري الإيراني كان هدد بتأجيل الاتفاق مع عمان ما دامت الولايات المتحدة تواصل تهديداتها، رافضاً فرض أي إملاءات أحادية، مشيراً إلى أن استعادة الاستقرار في مضيق هرمز لن تتأتى تحت وطأة التهديد الأمريكي، في حين تؤكد القيادة المركزية الأمريكية أن المسار الجنوبي لمضيق هرمز لا يزال آمناً ومفتوحاً أمام حركة السفن رغم استمرار الهجمات. سعيد محمود، تيريتي عربي.
0: أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية رفع العقوبات عن ثلاثة كيانات قالت إنها على صلة بالحرس الثوري الإيراني. وأظهرت تفاصيل منشورة على الموقع الإلكتروني للوزارة أن الولايات المتحدة رفعت العقوبات المتعلقة بمكافحة الإرهاب المفروضة على طائرتين وثلاث شركات طيران لها صلات بالحرس الثوري الإيراني. أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثيين في اليمن يحيى سريع استهداف ناقلة نفط سعودية قبالة سواحل ينبع في البحر الأحمر. وقال سريع إن العملية تأتي في إطار حظر الملاحة البحرية على ما سماه العدو السعودي وتثبيتا لمعادلة الحصار بالحصار وفق تعبيره.
2: تمكنت القوات المسلحة اليمنية بفضل الله من استهداف سفينة وفاء النفطية السعودية شمالي البحر الأحمر أمام منطقة ينبع، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله. وبهذا الاستهداف يكون إجمالي السفن التي استهدفتها قواتنا ثمانية سفن نفطية سعودية منذ بدء الحظر البحري في 22 من يوليو الماضي، فيما بلغ إجمالي السفن التي تم منعها وإجبارها على التراجع والعودة في البحرين الأحمر والعربي 29 سفينة نفطية سعودية.
0: أدان البيان الختامي للاجتماع الوزاري لدعم القدس في الأردن الانتهاكات الإسرائيلية للمسجد الأقصى المبارك، مؤكدا أن الأقصى بكامل مساحته مكان عبادة خالص للمسلمين. وأكد البيان دعمه لصمود المقدسيين معتبرا الانتهاكات الإسرائيلية استفزازا سافرا لمشاعر نحو ملياري مسلم وتدفع نحو تأجيج صراع ديني. ودعا المجتمع الدولي إلى وقف الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية في القدس فورا، رافضا أي قرار أحادي يخرق المكانة القانونية للمدينة. كما أعلن البيان إطلاق منصة إعلامية لتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية في القدس، ودعا إلى عقد اجتماع عربي إسلامي خلال الأسبوع الجاري. أكد وزير الخارجية

0: جهة تركيها كان فيدان أن الاجتماع الوزاري بمشاركة نحو 20 دولة إسلامية خصص لبحث الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على المسجد الأقصى، مشددا على ضرورة اتخاذ خطوات جماعية وعملية ودبلوماسية لمواجهتها.
1: نعلم أنه إذا تشتت انتباهنا فستصبح إسرائيل قادرة على مواصلة ما تفعله في غزة والمسجد الأقصى والقدس والضفة الغربية بسهولة أكبر. لذلك خصص الاجتماع الذي شاركت فيه نحو 20 دولة من العالم الإسلامي لمناقشة الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة في المسجد الأقصى والتدابير الجماعية الواجب اتخاذها. وقد عرضت جميع الدول آراءها، وشهد الاجتماع تبادلا جادا للآراء مع طرح الخطوات العملية والدبلوماسية وغيرها من الإجراءات المطلوبة.
0: كما أوضح وزير الخارجية التركي أن الاجتماع الوزاري لمجموعة الاتصال الرباعية التي تضم السعودية وتركيا ومصر وباكستان ناقش تطورات الأوضاع في غزة بالتفصيل وبحث سبل دعم تنفيذ خطة السلام.
1: عقدنا الاجتماع الخامس على المستوى الوزاري بمشاركة مجموعة الأربع السعودية وتركيا ومصر وباكستان، وكان اجتماعا مهما تناولنا فيه عملية غزة بتفصيل كبير، لأن الدول الأربعة تعمل بجد من أجل تنفيذ خطة السلام، فيما تتولى مصر وتركيا دور الوساطة، وبحثنا بشكل خاص كيفية التعامل مع اللاشرعية وعدم الاكتراث بالقواعد التي تظهرها إسرائيل في سير خطة السلام، وكانت لدينا قرارات بهذا الشأن سننقلها إلى قادتنا، وستشهدون الخطوات المتعلقة بذلك في الأيام المقبلة.
0: حذر وزير الخارجية التركية كان فيدان من أن عدم اتخاذ المجتمع الدولي ودول المنطقة إجراءات دبلوماسية لوقف السياسات التوسعية الإسرائيلية قد يقود إلى أزمة عالمية.
1: إذا لم تتخذ دول المنطقة والمجتمع الدولي التدابير الدبلوماسية اللازمة لمنع السياسات التوسعية لإسرائيل، فلن ينتج عن ذلك أزمة إقليمية فحسب، بل أزمة عالمية. وفي هذا الإطار نرى أن حماس قد وفت بالعديد من الواجبات المترتبة عليها في تنفيذ خطة السلام في غزة، بينما تعمل إسرائيل دائما على إفساد الأمور وإفشال التوافق. الجميع يرى هذا الآن، والمهم هو صياغة رد فعل وتطبيقه على أرض الواقع، وإلا فلن يكون هناك أي معنى للجلوس والحديث مع إسرائيل في هذه الموضوعات.
0: من جهته قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن إسرائيل تستهدف المسجد الأقصى باعتداءات ممنهجة وغير مسبوقة وتدفع الضفة الغربية نحو الانفجار.
2: وتستهدف السياسات الإسرائيلية الاستفزازية المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف باعتداءات ممنهجة غير مسبوقة تزداد كما ونوعا وغطرسة رعناء تحاول تقويض هويته الإسلامية وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد المبارك الذي هو بكل مساحته مكان عبادة خالص للمسلمين. وتنفذ الحكومة الإسرائيلية إجراءاتها اللاشرعية في القدس ومقدساتها في إطار سياسة عامة لتكريس الاحتلال في الضفة الغربية وقتل حل الدولتين الذي لا بديل عنه سبيلا لتحقيق السلام العادل، وتدفع الضفة الغربية نحو الانفجار وتخرق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتعيق تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي لتحقيق الاستقرار في القطاع.
0: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من قطاع غزة قبل نزع سلاح حماس بالكامل. وأضاف نتنياهو أن إسرائيل لم توافق على المسودة الأمريكية الخاصة بتنفيذ اتفاق نزع السلاح والانسحاب وأرسلت ملاحظاتها عليها. تأتي تصريحات نتنياهو وسط خلاف بشأن ترتيب تنفيذ نزع سلاح قطاع غزة والانسحاب الإسرائيلي من القطاع، بينما تتمسك حماس بتنفيذ التزامات المرحلة الأولى قبل الانتقال إلى بقية الملفات. أكدت حركة حماس تمسكها بما جرى الاتفاق عليه مع الوسطاء ومجلس السلام بشأن خريطة الطريق لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار. وأكد الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم ضرورة أن تمارس الإدارة الأمريكية ومجلس السلام ضغوطا حقيقية لإلزام حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالاتفاق. من جانبه قال عضو المكتب السياسي لحماس باسم نعيم

0: إن الحركة لا تزال بانتظار رد رسمي من مبعوث مجلس السلام نيكولاي ميلادينوف بشأن خريطة الطريق لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار. شدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي على ضرورة وفاء إسرائيل بجميع التزاماتها وفق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مجددا رفض مصر القاطع لأي محاولات أو مخططات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني.
1: وإذ أسفرت جهود الوسطاء عن تقدم ملموس بدعم كامل من دولة قطر الشقيقة والجمهورية التركية وجمهورية مصر العربية لتحقيق بناء توافق فلسطيني على حصر السلاح ارتباطا بالانسحاب الإسرائيلي من القطاع، يأتي الرد الإسرائيلي ممعنا في سفك دماء المدنيين والأطفال في قطاع غزة، وتشدد مصر على ضرورة وفاء إسرائيل بكافة التزاماتها وفقا لاتفاق إطلاق وقف النار.
0: شدد مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إسماعيل الثوابتي على ضرورة التدخل العاجل لإنقاذ الوضع الإنساني والخدمي في القطاع، وأكد الثوابتي ضرورة دخول اللجنة الوطنية لإدارة غزة لاستلام مهام عملها ومسؤولياتها بشكل فوري، وحذر من تبعات الكارثة الإنسانية على كافة مناحي الحياة في القطاع. شن جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة في مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة، تخللتها حملة اعتقالات واسعة ودهم للمنازل وانتشار مكثف للقوات العسكرية وسط إجراءات مشددة طالت السكان.
2: عملية عسكرية إسرائيلية واسعة في مخيم قلنديا ومنطقة كفر عقب شمال مدينة القدس المحتلة. منذ منتصف الليلة الماضية يواصل الجيش الإسرائيلي اقتحامه لمخيم قلنديا ومنطقة كفر عقب، عمليات تحقيق ميداني متواصلة. الجيش الإسرائيلي أعلن عن هذه العملية العسكرية وقال بأنها تستهدف البنى العسكرية للفصائل الفلسطينية. عمليات تحقيق ميداني واقتحامات متتالية للمنازل وسيطرة على مقر اللجنة الشعبية في مخيم قلنديا كانت أحد أشكال هذه العملية العسكرية. يتخوف الفلسطينيون خاصة في مخيم قلنديا من هذا الاقتحام في ظل التصريحات من مستويات سياسية وأمنية إسرائيلية من وزير الجيش الذي قال بأنه أوعز للجيش الإسرائيلي بالسيطرة على مخيم فلسطيني جديد، وسربت وسائل إعلام إسرائيلية بأن مخيم قلنديا ومخيم الجلزون وربما مخيم بلاطة ستكون من بين الأهداف التي أوعز فيها وزير الجيش لقواته بالسيطرة عليها. إذن عمليات عسكرية إسرائيلية متتالية هنا في مخيم قلنديا ومنطقة كفر عقب وباقي مناطق الضفة الغربية. يقول الفلسطينيون بأنها أحد أشكال التصعيد العسكري الإسرائيلي المتتالي والذي يعيشه الفلسطينيون يوميا. إبراهيم خلف، تراتي عربي، من أمام مخيم قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة.
0: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة نحالين غرب بيت لحم ترافقها جرافات هدم تمهيدا لهدم منازل في البلدة، فيما واصلت عمليات الاعتقال في مخيم جنين. وأظهرت صور شروع قوات الاحتلال بهدم عدة منازل لفلسطينيين في قرية البعنة بالجليل شمال فلسطين المحتلة، تزامنا مع اعتقال فلسطينيين والاعتداء على آخرين أثناء التصدي لعملية الهدم. وفي قرية عربونة شرق جنين اعتقلت قوات الاحتلال شابين خلال اقتحام البلدة، فيما أقدم مستوطنون على تخريب أعمدة الكهرباء وقطع التيار عن قرية بيرين جنوب الخليل.
3: اتصل علي أحد الأصدقاء، كل الجيش والجرافات والإدارة المدنية تتجمع على مدخل نحالين. مباشرة جيت هان لأنه مشان أفتح لهم البوابات ما يخربوش الأراضي الزراعية. فأنا وصلت هان فتحنا البوابة على اعتبار أنه يعني توقع بالهدم هذا. ووصل الجيش حاول يبعدونا من الموقع، قلت له انا صاحب الدار هان، قال لي خليك بعيد، وفتح لنا البوابه وزي ما انت شايف دخلوا بالجرافات بالبواقر هدموا البيت، حتى انني

0: نقيم أي شيء رفضوا منعوا، يعني أفك الخزان، أفصل الكهرباء، أفصل المية، رفضوا.
1: قتل شخص وأصيب 12 آخرون جراء استهداف إسرائيلي طال مصلى مقبرة بلدة تبنين في قضاء بنت جبيل جنوب لبنان. وأفادت مصادر ميدانية بأن الحصيلة الأولية، فيما أكد مصدر في الصليب الأحمر تسجيل 12 إصابة مع احتمال ارتفاع العدد. وعملت فرق الإسعاف على إجلاء المصابين ونقلهم إلى المستشفيات والمراكز الطبية القريبة تزامنا مع استمرار عمليات البحث والإنقاذ في موقع الاستهداف. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل جنديين وإصابة 7 آخرين من لواء 55 في انفجار استهدف قوة عسكرية إسرائيلية في بلدة مجدل زون جنوبي لبنان. وقال الجيش الإسرائيلي إنه بدأ تنفيذ هجمات مركزة في جنوب لبنان ردا على ما وصفه بخرق حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار. وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، وقع الانفجار أثناء أو إثر تفجير عبوة ناسفة داخل مبنى مفخخ كان جيش الاحتلال يسيطر عليه منذ مدة في جنوب لبنان. وبالتزامن مع مفاوضات روما، قالت وكالة الأنباء اللبنانية إن الجيش الإسرائيلي ارتكب 6 خروق لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان. وشملت الخروقات تقدم آليات إسرائيلية في قضاء بنت جبيل وقصفا مدفعيا وتمشيطا بالأسلحة الرشاشة وتحليق طيران مسير وحربي فوق مناطق جنوب وشرق ووسط لبنان بينها بيروت والبقاع وعكار والهرمل. قام وزيرا الأشغال العامة والنقل فايز رسامني والدفاع ميشيل منسا في لبنان بجولة ميدانية إلى مناطق في الجنوب في زيارة حملت رسائل تتصل بإعادة الإعمار واستكمال انتشار الجيش. يأتي ذلك بالتزامن مع الجولة 7 من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في روما.
2: من قعقعية الجسر كانت المحطة الأولى للزيارة الوزارية، حيث تفقد وزيرا الأشغال والدفاع الجسر الذي دمرته الاعتداءات الإسرائيلية، واطلعا على أعمال إزالة الردميات التي باشرت بها وزارة الأشغال تمهيدا لإعادة وصله باعتباره شريانا يربط جنوب الليطاني بشماله.
3: ناطرين بس لتوقف الحرب بكل معنى الكلمة ويكون في استقرار حتى نبلش بإعادة الإعمار، وفينا نبلش بكرة، ولكن بس أمور الحرب وعدم استقرار ما عم تخلينا. أما اليوم في عنا مرحلة، هلأ قاعدين هون في عنا جسر المؤقت، المعبر المؤقت اللي عم نشتغل عليه، خلال أسابيع بده يكون خالص.
2: ومن إعادة وصل الطرق إلى إعادة وصل القرى بأهلها، انتقل الوزيران بمواكبة من الجيش اللبناني إلى زوطر الغربية، أولى المناطق التجريبية للإطلاع على حجم الدمار في بلدة لا تزال القوات الإسرائيلية تتمركز عند أطرافها، فيما تبقى ملفات الانسحاب واستكمال انتشار الجيش جزءا من المفاوضات الجارية في روما.
4: الإسرائيلي عم بيعرقل الأمور، ولكن نحن ماشيين. نحن كجيش لبناني يلي منمثل الدولة، أنه كل ذرة تراب من أرض الجنوب بدها ترجع لأهلها. واليوم عم بيصير في مفاوضات بروما تكملة لأهداف أنه نزيد المناطق يلي الجيش بده يفوت عليها ويسردها ويسلمها لأهلها.
2: وفي زوطر الغربية تبدو أثار الحرب حاضرة في كل زاوية، إلا أن بعض الأهالي اختاروا العودة إلى منازلهم المتضررة متمسكين بالبقاء رغم الدمار، على أمل أن تتحول الوعود بإعادة الإعمار واستكمال الانسحاب وتثبيت الاستقرار إلى خطوات عملية تعيد الحياة إلى البلدات الجنوبية.
5: هنا لا تقاس نتائج المفاوضات بعدد الجولات التي تعقد، بل بقدرتها على إعادة الحياة إلى القرى الجنوبية وتحريرها وتمكين الأهالي من العودة إليها بأمان. صباح ياسين تيرت عربي من بلدة زوطر الغربية جنوب لبنان.
1: وجهت الإدارة العسكرية في كراماتورسك بشرق أوكرانيا أوامر إخلاء لمئات العائلات بالتزامن مع الهجمات الروسية التي تستهدف المنطقة. وأكد حاكم منطقة دونيتسك فاديم فيلاتشكين ضرورة الإخلاء بسبب الأوضاع الأمنية، وأشار إلى أن عملية الإجلاء تشمل أكثر من 500 طفل مع أولياء أمورهم. أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن أمله في أن يسهم مشروع قانون تعزيز التضامن الوطني والاندماج المجتمعي في تخليص تركيا من تهديد الإرهاب بشكل دائم. وقال أردوغان إن مشروع القانون الذي تم إعداده هو ثمرة مشاورات شاملة، وأنه تم تقديمه إلى البرلمان بتوافق واسع يعكس إرادة الشعب التركي في التوصل إلى حل. وأعرب أردوغان عن أمله في أن تثمر هذه الخطوة نتائج إيجابية تسهم في تخليص تركيا نهائيا من تهديد الإرهاب وتعزيز الوحدة والتضامن الوطني وترسيخ أجواء السلام والاستقرار في تركيا والمنطقة. قال نائب رئيس حزب العدالة والتنمية إفكان آلا إن تقديم مشروع القانون الإطاري إلى البرلمان التركي في إطار مسار تركيا خالية من الإرهاب يمثل محطة مهمة في هذا المسار.
6: بتقديم مشروع القانون الإطاري إلى البرلمان وصلنا إلى مرحلة مهمة في مسيرة تركيا خالية من الإرهاب، ما سيعزز مناخ السلام في بلادنا. وبقيادة رئيسنا رجب طيب أردوغان والمسؤولية التاريخية التي تحملها البرلمان ودعم شعبنا، نمضي قدما في هذه المسيرة، ومن خلالها سنكون أقرب إلى تحقيق أهداف القرن التركي إن شاء الله.
1: أكدت المذكرة التفسيرية لمشروع قانون تعزيز التضامن الوطني والاندماج المجتمعي المعد في إطار مسار تركيا بلا إرهاب أن المشروع لا يلغي الأحكام القضائية الصادرة، ولا يغير الوصف القانونية للجرائم، ولا ينهي المسؤولية الجنائية. وأكدت المذكرة أن تحقيق هدف تركيا خالية تماما من الإرهاب يبشر بمستقبل أكثر قوة على صعيد الأمن والديمقراطية والتنمية الاقتصادية وسيادة القانون. وأشارت المذكرة إلى أن إعادة توجيه الموارد نحو التعليم والتكنولوجيا والإنتاج والبنية التحتية والتنمية الاجتماعية ستعزز الاستقرار في مختلف أنحاء البلاد. وأوضحت المذكرة أن الدولة اعتمدت إلى جانب الإجراءات الأمنية سياسات اقتصادية واجتماعية وديمقراطية لمعالجة القضية وفق مقاربة متكاملة. وأكدت المذكرة أن المشروع يستهدف إنهاء وجود الكيانات المسلحة وتعزيز العمل السياسي الديمقراطي وصون القيم المشتركة للأمة. وأفادت المذكرة بأن إعداد المشروع اعتمد على تجارب دولية إلى جانب الخبرة التركية الطويلة في مكافحة الإرهاب وتطوير النموذج التركي. وأشارت المذكرة إلى أن العملية لا تستهدف السلام داخل تركيا فقط، بل تمتد إلى المنطقة مع دخول التشريعات اللازمة حيز التنفيذ. وأوضحت المذكرة أن تطبيق القانون يرتبط بانتهاء الوجود الفعلي لتنظيم PKK الإرهابي وتسليم جميع الأسلحة والذخائر وفق الآليات القانونية المحددة. ينضم إلينا من أنقرة الباحث المتخصص في الشأن التركي محمد أوزتورك. أستاذ محمد أهلا ومرحبا بك. إذن مشروع إطاري لقانون تعزيز التضامن الوطني والاندماج المجتمعي يقدم إلى البرلمان التركي، هذا القانون ما الذي يمكن أن يقدمه على مسار تركيا خالية من الإرهاب؟
7: شكرا أخي الكريم، مساء الخير. طبعا هذه خطوة أمامية كبيرة، وكما وصفه سيد أفغان آلا محطة كبيرة ومهمة في مسيرة تركيا خالي من الإرهاب، لأن تركيا جربت يعني أظن قبل عشر سنوات أو أقدم من الآن حل مشكلة الإرهاب في تركيا، ولكن بسبب الأوضاع السياسية في تركيا وأمور أخرى لم تنجح المحاولة الأولى، الآن نرى محاولة الثانية للدولة التركية لحل مشكلة الإرهاب في تركيا، لأن تركيا عانت كثيرا من الإرهاب، يعني كاقتصاديا وكذلك إنسانيا وأمور أخرى. إذن الآن يعني كانت هناك مشاورات ومباحثات بين الأطراف السياسية، والآن وصلنا إلى تقديم مشروع قانون أو مسودة لقانون الإتاري في البرلمان، فعندما يصبح قانونا فيقولون إلى غاية 11 أغسطس فيكون يعني يصوت عليه المجلس التركي، فعندئذ يبدأ ممكن نقول صفحة جديدة وكذلك خطوة أمامية كبيرة للتركية في الهدف تركيا خالية من الإرهاب.
1: أستاذ محمد، الرئيس أردوغان قال إن المشروع تم تقديمه إلى البرلمان بتوافق واسع بين الأطراف السياسية، ما الذي يعكسه هذا التوافق؟ إضافة إلى جانب ما قال عنه الرئيس أردوغان بأنه يعكس إرادة قوية من الشعب التركي بكافة أطيافه للتخلص من الإرهاب بشكل نهائي.
7: نعم، لأن تقريبا يعني 360 نائبا في البرلمان يدعمون هذا المشروع القانون في البرلمان، ومن الأحزاب عدة، يعني هناك حزب الحاكم حزب العدالة والتنمية، وكذلك حزب ما نسمي حزب حركة القومية، يعني هذان الحزبان طبعا يمثلان الحكم والحكومة في التركية، وكذلك هناك ما يسمى حزب الكردي دم بارتي، كذلك يعني دعم هذا مشروع قانون، وكذلك حزب الشعب الجمهوري. إذن يعني هناك أرضية واسعة لتأييد هذا الأمر، وهذا يشير إلى أن ليس فقط المجلس التركي، الشعب التركي كذلك يؤيد هذا المشروع قانون تركيا خالي من الإرهاب.
1: شكرا جزيلا لك، من أنقرة الباحث المتخصص في الشأن التركي محمد أوزتورك.
7: شكرا.
1: قبل أن نودعكم، هذا تذكير بالعناوين. إيران تعلن التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان حول مسار جديد في مضيق هرمز، وواشنطن ترفع عقوبات عن 3 شركات مرتبطة بالحرس الثوري. إدانات من 20 دولة عربية وإسلامية لانتهاكات إسرائيل في القدس، وفيدان يحذر من استمرار السياسات التوسعية لإسرائيل. انفجار مبنى مفخخ جنوب لبنان يوقع قتيلين و7 جرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي. إلى اللقاء.
8: النماذج مشرفة من ذوي الاحتياجات الخاصة والهمم العالية، تحدوا إعاقاتهم وحولوها إلى نجاحات باهرة.
9: أما بيدي روحumuz var. Bence sanat bu ihtiyacı karşılıyor.
8: أبدعوا وبثوا الأمل بين أقرانهم.
10: Dans ederken çok daha özgür hissediyorum kendimi. Yüreğimde mi hissediyorum? O ruhumu yansıtıyorum.
11: Sanat duyguyu, düşünceyi, yaratıcılığı, içinden gelene bir şeyler katarak hepsini dışarı aktarmak bana göre sanat. Bunu yapan kişi de sanatçıdır.
8: جمعهم يقين واحد أن الفن للجميع. مواهب خاصة على شاشة تارت عربي. الله أكبر.

0: مرحبا، في هذه الحلقة نواصل جولتنا في أسوس. إن أسوس مدينة تقع شمالية إيجي في منطقة تروات القديمة، وهي منطقة لا تحظى بشهرة واسعة كما هو حال مناطق ليقيا وكاريا وبامفيليا، لكن زوارها يتزايدون في السنوات الأخيرة وبشكل ملحوظ. وبالطبع يأتي هذا الاسم من طروادة. يوجد في منطقة تروات مدن جميلة كطروادة وسيمنثيون واسكندرية وترواس وأسوس، لكن بفضل موقعها الجغرافي وطبيعتها الخلابة ومبانيها فإن مدينة أسوس تتصدر هذه المدن للزيارة. أسوس مدينة قديمة أسست في القرن الثامن قبل الميلاد على يد ميثيمنا المنحدر من ليزبوس بحسب المصادر التاريخية القديمة، ولكن كما أسلفت يعتقد أن أسماء أسوفا وبيداسوس باللغة اللوفية مرتبطة كذلك بهذه المدينة. وفي الحفريات وأعمال التنقيب التي جرت هنا وكما في العديد من مدن الأناضول القديمة نجد أثر اليونانيين فيها. لن أستعمل كلمة الاستعمار اليوناني لأنها خاطئة هنا، فالمستعمر ينقل ثقافته للمكان الذي يستعمره، في حين أن اليونانيين الآتين من اليونان القارية للأناضول هم من دخل تحت تأثير الثقافة المحلية. لذلك وقبل أن يأتي اليونانيون ويستوطنوا المنطقة كانت هناك شعوب متوطنة في المنطقة، وهو ما أثبتته الحفريات هنا.
1: تحتضن أسوس معبداً للإلهة القوية أثينا، فضلاً عن اكتشاف حديث لقربان قدم للإلهة إيزيس. وقد أثبتت مخطوطات المسرح وجود ديانة سيرابيس في المدينة أيضاً، وهذا ما يؤكد عبادة الآلهة المصرية في المنطقة. في المستوطنة آثار تدل على عبادة الأباطرة في العصر الروماني، وتحت تأثير الديانة المسيحية وأوامر الإمبراطورية البيزنطية أغلقت معابد ودمرت بين عامي 381 و390، واستخدمت حجارتها في بناء الكنائس والمساكن. تحليل الجير المستخدم في صنع ملاط البناء أثبت أنه صنع من مواد رخامية جلبت من المدينة وحرقت في حفرة مخصصة لذلك قرب الأجورا.
0: عند ذكر أسوس يتبادر لأذهان الكثيرين معبد أثينا المشهور أثرياً، وهو بالفعل من أشهر مباني المدينة وأجملها، ولا أقول الأجمل على الإطلاق. علماء الآثار يميلون لاستخدام مصطلحات مثل الأول، الأكثر، الأكبر، لكن حين نتحدث عن أسوس نستطيع استخدام بعض هذه المصطلحات. فالمعبد الموجود هنا هو أقدم وأول معبد دوري في الأناضول، يعود تاريخه لنحو 540 عاماً قبل الميلاد، وهذا يعني القرن السادس قبل الميلاد. كما تعلمون متابعينا، للأسف معظم مباني هذه الحقبة لم تعد قائمة اليوم، ولهذا لا نستطيع عرضها في برنامجنا. فمبنى كهذا شيد قبل الميلاد ب540 عاماً لم يعد موجوداً، ولكن وبفضل أعمال التنقيب والترميم أعيدت الكثير من أعمدته وأفاريزه لمكانها، لكن مع الأسف الكثير من أجزائه غير موجودة هنا. فخلال تنقيب الفرنسيين والأمريكيين هنا في القرن التاسع عشر وفي بداية القرن الماضي نقل قسم من هذه الأفاريز إلى متحف اللوفر في فرنسا، وقسم آخر إلى متحف بوسطن في الولايات المتحدة، لكن بعضها يعرض في متحف اسطنبول. لو جلبت كل هذه الأجزاء إلى هنا لكان ممكناً ترميم المعبد.

0: أبدي بشكل جيد ومتقن كما كان في الأصل. في العصر القديم شاع ثلاثة أنماط معمارية أساسية هي الدوري والإيوني والكورنثي. وفي حلقة برغامون حدثناكم عن طراز معماري رابع أيضاً هو الإيولي، وأساساً المنطقة الواقعة بين شمال إيجي أي تروات وإيونيا هي منطقة إيولا، وهو طراز معماري رابع، لكن النماذج التي نراها منه قليلة مقارنة بالنماذج الثلاثة الأخرى. نعرف أن الطراز الأول هو الطراز الدوري، فحين نمعن النظر فيه نرى بوضوح آثار الانتقال من العمارة الخشبية إلى العمارة الحجرية. تخيلوا أنكم قمتم بتشييد بناء. اليوم على سبيل المثال يضعون أمام المنازل جذوع أشجار مثل أعمدة ثم يقومون بسقفها. هذا هو بالضبط الطراز الدوري. دعونا نقول إن هذا الطراز في أبسط أشكاله هو جذع شجرة مجمل قليلاً يعلوه تاج العمود، ومن ثم عنصر معماري يحمل السقف. هذا هو الطراز الدوري. أما الطراز الإيوني فهو محزز ويعتمد على نسب رياضية أكثر من سابقه، فيما الطراز الكورنثي مزين بأوراق الأكانتوس وفيه الجانب الجمالي. وأساساً في الفلسفة يرمز الطراز الدوري للقوة، والطراز الأيوني للعقل والعلم، والكورنثي للجمال.
1: بإطلالة رائعة على بحر إيجا وعلى ارتفاع 240 متراً عن البحر، يتربع معبد أثينا على قمة أكروبول، دالاً على أن العلاقات السياسية الحاسمة في تأسيس المدينة كانت مع أثينا. ويتجلى هذا التقارب بين المدينتين في نقش أثينا معتمرة خوذة ورأس ميدوسا على عملة الفترة المبكرة في أسوس، وعلى الأخص في كون أسوس من الأعضاء المؤسسين لرابطة الحلف الديلي الذي تأسس عام 478 قبل الميلاد لمحاربة الفرس. وكون معبد أسوس أقدم معبد بالطراز الدوري في الأناضول، ولأنه استخدم فيه عناصر معمارية إيونية في منحوتاته النافرة على الأفاريز وفي عناصره التزيينية إلى جانب طراز عمارته الدورية، هو أمر جعله هاماً في تاريخ العمارة. ومن الميزات التي ينفرد بها معبد أثينا في أسوس خلو واجهته من أي نقوش أو منحوتات بارزة، خلافاً للمعابد الدورية الأخرى. أما بالنسبة لعملية تشييد المعبد المبني من حجر الأنديزيت المحلي، فقد تمت تسوية الأرض الصخرية لتلة الأكروبول، وبنيت واجهته على محور شمال غرب جنوب شرق. المعبد مبني على مصطبة ذات درجتين، وهو مستطيل الشكل، مساحته الداخلية غير مقسمة ودون غرفة خلفية منفصلة. أحيط المعبد بصف واحد من الأعمدة الدورية 13 عموداً على الطول وستة على العرض، حيث تقع أعمدته على أرضية بمساحة 30 متراً طولاً و14 متراً عرضاً، أما مساحة المعبد الداخلية ف22 متراً ل8 أمتار.

0: أثينا هي بكل تأكيد من أهم آلهة البانثيين في اليونان آنذاك، وهي ابنة زيوس. وإن كانت أثينا إلهة الحرفيين والتجار، فإنها في الأساس تعتبر وفق اعتقادهم إلهة الحكمة والتعلم. يرمز إليها بطائر البومة التي هي رمز للحكمة كما هو معروف. وهنا في مدينة أسوس أعتقد، ولأنها كانت على علاقات وثيقة مع اليونان، بني فيها معبد أثينا لتصبح المدينة تحت حماية هذه الإلهة وفق معتقدهم آنذاك. قلنا إن معبد أثينا يرجع للقرن السادس قبل الميلاد، لكننا لم نذكر عصره. فهناك مثلاً الفترة الهلنستية والرومانية والكلاسيكية، ونادراً ما نقول الفترة القديمة، لأنه ليس لدينا الكثير من أبنية الفترة القديمة. لكن معبد أسوس يرجع للفترة القديمة والممتدة منذ عام 700 إلى عام 480 قبل الميلاد. في العادة لا نجد من تلك الفترة إلا بعض القطع الفخارية أو المعمارية في المتاحف، لكن أسوس كانت محظوظة، فهي لم تدمر في عصر الإمبراطورية الرومانية وبقيت صامدة نوعاً ما. فلو حصل ذلك لكنا على الأغلب وجدنا في موقع هذا المعبد معبداً ضخماً من الرخام من عصر الإمبراطورية الرومانية الأحدث. يصنف هذا المعبد واحداً من معابد البيري بيتروس. ما معنى بيري بيتروس؟ أي إنه معبد محاط بصف واحد من الأعمدة من كل الجهات المحيطة به، ويمتد من جهة الشرق إلى الغرب، وسبق أن رأينا ذلك في معابد مختلفة. إذا كان المبنى محاطاً بصف مزدوج من الأعمدة فيسمى دي بيتروس، أي ذا صفي بيري بيتروس. أحياناً من أجل توفير المال أو لتوفير الجهد يترك القسم المجاور كما لو سيبنى صفان من الأعمدة، لكنه يحاط بصف واحد، وحينها نسميه بيسيدو دي بيتروس، أي دي بيتروس زائف وليس حقيقياً. يقولون أن المعابد ذات البيري بيتروس، أي المعابد المحاطة بصف من الأعمدة، بنيت لتحاكي أجواء معبد مشيد في وسط غابة أشجار طبيعية. وبالفعل وجود جميع هذه الأعمدة يمكنه أن يعطي إحساس الوجود في غابة أشجار. هناك ميزة أخرى هامة وفريدة لهذا المعبد، ميزة تميزه عن غيره من المعابد، وهي استخدام أسلوب العمارة الدوري والأيوني في وقت واحد لأول مرة. لا نرى ذلك هنا، لكننا نراه في أفاريزه، أي شرائط زخارفه. الأفاريز الدورية بسيطة جداً، هي ثلاثة خطوط نسميها تريغليف، تعقبها مساحة فارغة تدعى ميتوب، دمجت فيها ولأول مرة عناصر أيونية. علم الآثار يعتمد في منطقة الأناضول على مقولة شهيرة مفادها إنه في كل مدينة أثرية قديمة هناك شيء لا يمكنكم رؤيته في مكان آخر. وفي أسوس تفاصيل كثيرة من هذا النوع التي لا نراها في أي مكان آخر، فضلاً عن مناظرها الخلابة.
1: فوق أعمدة المعبد توجد كتل الأرشتراف المعروفة بالقواعد التي تحمل السقف، وخلافاً للنمط المعماري للطراز الدوري المألوف في اليونان القارية، نحتت أسفل شريط التريغليف والميتوب نقوش نافرة تصور مواضيع مختلفة. هذا النوع من الأفاريز استخدم في المباني الفريجية والليدية التي تعتبر نماذج لفترات معمارية أقدم في الأناضول. معظم مواضيع المنحوتات النافرة التزيينية على الجبهتين الضيقتين تتناول صراعات البطل هرقل المذكورة في الأساطير، ومنها صراع هرقل مع القنطور والخيالة وأشخاص يمارسون طقوساً، وصراع هرقل وتريتون. على الجوانب الطويلة للمعبد هناك منحوتات تصور أسوداً تهاجم غزالاً وندوات فكرية وولائم ومواضيع أخرى. وعلى فراغات الميتوب بين خطوط التريغليف العنصر النموذجي للطراز الدوري هناك منحوتات تصور خنازير برية وقنطوراً ورجلين متقابلين وأسداً مجنحاً وخيالة ورياضيين يتنافسون.

0: تحولت أسوس في القرنين الخامس والسادس بعد الميلاد إلى مدينة مسيحية بشكل كامل، وإبان عصر روما الشرقية في العصر البيزنطي كان يوجد هنا حاكم يدعى مكرم، وكلمة بهرام المستخدمة اليوم مأخوذة من اسمه. وفي فترة العصور الوسطى التي تبدأ من القرن السابع للميلاد ولغاية فترة الحكم العثماني لم يسجل في هذه المدينة أي حدث جدير بالذكر، ولكن كانت هناك حركة تجارية نشيطة في الميناء، فأشجار السنديان على الأخص وطوال العصور الوسطى وحتى وقت متأخر جدا كانت تجمع في الميناء أسفل المدينة ليتم تصديرها من هناك، أي إن مدينة أسوس لم تهجر في أي فترة قط. وفي العهد العثماني الباكر أنشئ في أسوس معالم جميلة جدا جديرة بأن ترى، ومن أبرزها جامع مراد هودا فينديغار أو جامع مراد الأول. الجامع من النماذج المبكرة للعمارة العثمانية، وهو صرح جميل لم يتهدم وظل سليماً إلى الآن. جرت بداخله بعض الترميمات الطفيفة، ولكنه ظل بشكله الأصلي بما فيه القبة حتى يومنا هذا. يصعب تحديد تاريخ الجامع بدقة إذ لا يوجد عليه أي نقش، ولكننا نعلم جيداً أن المنطقة بأكملها دخلت تحت الحكم العثماني في القرن الرابع عشر في عهد مراد هودا فينديغار. لذلك يمكننا القول إن المعالم العثمانية الموجودة هنا ترجع لذلك التاريخ على أقرب وجه، أي للنصف الثاني من القرن الرابع عشر. استخدمت خلال بناء المسجد تيجان أعمدة صغيرة أخذت من أطلال المدينة القديمة، بالإضافة لبعض القطع الأثرية الأخرى، لكن الجامع بشكل عام بناء متفرد للغاية. المعلم العثماني الآخر كان يراه القادمون من طريق أيواجيك القديم لأسوس، لكن القادمين اليوم من الطريق الجديد لا يرونه بسهولة، ألا وهو الجسر العثماني. وقد بني أيضا في عهد مراد هودا فينديغار أي مراد الأول، إنه جسر عثماني جميل مشيد على نهر توزلا.
1: أمام البوابات الثلاث الشرقية والغربية والشمالية الموجودة على أسوار المدينة القديمة تقع ثلاث مقابر مختلفة، وكذلك على تل أيازما عثر على غرف دفن منحوتة في الصخور. المقبرة الغربية تقع على المدخل الأهم وهي المقبرة الأبرز للمدينة. توجد في المقبرة غرف دفن وأضرحة وتوابيت حجرية ومقابر مشيدة من القرميد ومقابر الجرار، وهو ما يدل على تنوع تقاليد الدفن. يتخلل المقبرة طريق مرصوف الحجارة يرجع للعصر القديم، تتوزع على جانبيه القبور ويمتد من البوابة الغربية إلى خارج المدينة متجهاً من الشمال نحو الجنوب. شمالية هذه الجادة الرئيسية هناك طريقان آخران متوازيان من العصر الهلنستي والروماني. خلال عمليات تنقيب جرت عام 2006 اكتشف في الصخرة الرئيسية عدد كبير من الجرار التي فيها رماد موتى، فوهاتها مغلقة بوعاء فخاري شبيه بالطبق ومعظمها أوان خزفية بسيطة، تشير وفرتها إلى أنه في الفترتين القديمة والكلاسيكية كانت عادة حرق الجثث ودفنها شائعة في أسوس، رغم الاعتقاد بأن حرق الجثث كان متبعاً في دفن النساء على الأخص، فإن وجود القليل من هدايا الموتى والقليل من الرماد ورفات العظام يجعل التحليل صعباً لمعرفة جنسهم. الدفن في توابيت حجرية وتوابيت الطين المشوي شاع أكثر في المدينة خلال الفترة الكلاسيكية. أثناء عمليات التنقيب تبين أن التوابيت الكلاسيكية والهلستية استخدمت مجدداً خلال العصر الروماني. أثناء التنقيب عام 2007 عثر في مقابر عائلية من العصر الهلستي على توابيت أوستهوتيك، ويدل ذلك وفق مدير التنقيب نور الدين أرسلان على عودة التقليد القديم بحرق الجثث، كما أن العثور على مدافن لها غطاء قرميدي بسيط من نفس الفترة يظهر وفرة الخيارات الشخصية في طرق الدفن.
0: عمليات التنقيب في الجادة الرئيسية المؤدية إلى أسوس كانت جيدة وقد كشفت عنها، لكن يوجد هنا ما يوازي الجادة جمالاً ويفوقها أهمية، وهي النيكروبول، أي المقبرة هنا. نيكروبوليس مؤلفة من نيكروس وبوليس، أي مدينة الموتى. وفي ليقيا على سبيل المثال رأينا أن المقابر تكون دائماً داخل المدن، لكن في العالم اليوناني وبشكل عام يمكنكم أن تجدوا مقابر عند مداخل المدن ومنتشرة على الجانبين. وسبب ذلك بسيط، وهو أن الناس يريدون تخليد ذكراهم بهذه الأضرحة ونقوشها وبتماثيلهم، ليكون الداخلون والخارجون من المدينة وكأنهم يدعون لهم. النيكروبول هي من أهم أماكن اكتشاف القطع الأثرية في مدينة أسوس. بفضل المعلومات التي حصلنا عليها من هنا، عرفنا أن المنطقة من القرن السابع قبل الميلاد وحتى القرن السادس ميلادي كانت مأهولة باستمرار، أي إنها لم تهجر ل1300 عام، وأن منطقة المقابر كانت دائماً في نفس المكان. أحد القبور التي لم تنهب هنا يقدم لنا معلومات هامة عن عادات دفن الموتى. مثلاً في القرنين السابع والسادس قبل الميلاد، أي في الفترة القديمة وحتى منتصف الفترة الكلاسيكية.

0: الملكية كان الأشخاص البالغون على سبيل المثال يدفنون دائما بطريقة حرق الجثث لتوضع عرفاتهم في جرار كبيرة، لأنه لم يكن من الممكن حرقها بدرجات مرتفعة جدا كما هو الحال في يومنا هذا. الأطفال مثلا لم تحرق جثثهم قط، عرفنا ذلك من هذه المقبرة أيضا، ورأينا أنه منذ القرن الرابع قبل الميلاد في الفترة الهلنستية بدأت تطغى عادة الدفن في التوابيت الحجرية. المهم هو أنه في القرن الثالث قبل الميلاد شاع حرق الجثث مجدداً لفترة من الزمن، ثم ولمرة أخرى رجحت كفة التوابيت عموماً. هناك قبور من النوع العائلي وقبور يمكن أن نسميها بالأضرحة. يقدم لنا الكاتب القديم بيلينيوس معلومة مثيرة للاهتمام حول هذا الموضوع، حيث يقول إن صخور أسوس، أي صخور مدينة أسوس وهي صخور الأنديزيت، هي صخور آكلة للحم بحسب تعبيره، حيث نعلم أن كلمة ساركوفاكوس مصدرها أسوس في حقيقة الأمر، ومعنى هذه الكلمة هي التابوت، وهي تتألف من اندماج كلمتين هما ساركوفاكوس أي آكلة اللحم. ويخبرنا بيلينيوس أن مصدر الكلمة هو أسوس، أي إن حجر أسوس يتميز بخاصية من هذا النوع. اشتهرت هذه الحجارة في العالم القديم، لذا انتشرت توابيت أسوس في لبنان وأوروبا وإيطاليا واليونان وصدرت لأماكن عديدة. التنقيب في القبور هنا زودنا بمعلومات قيمة لأبعد الحدود.
1: في الطبقة السفلية من الأجورا مسرح بنيت مرحلته الأولى في القرن الثالث قبل الميلاد، يتسع لقرابة 2500 شخص ورمم في العصر الروماني، وفيه صفان من الدياسوما. صفوف مقاعد الجلوس تقع في موقع مطل على جزيرة ميديلي وهي تتخذ شكل حدوة حصان. وجود قناة مائية محيطة بالأوركسترا يفسر التنوع في مسرحيات العصر الروماني. أعمال التنقيب والترميم التي جرت بعد الثمانينيات في المبنى أعادت إليه رونقه. مبنى المنصة في المسرح لم يتبقى منه غير أساساته، والنقوش التي عثر عليها في المسرح تذكر بأصحاب مهن مختلفة كمشغلي المحاجر ودباغي الجلود.
0: محطتنا الأخيرة في مدينة أسوس ستكون في المسرح القديم، في مسرح أسوس. هو بالفعل مسرح لافت وجميل جدا. عندما نتجول في المدن القديمة نقول عادة إن هذا مسرح من عصر الإمبراطورية الرومانية، ولكن لابد من وجود مسرح من الفترة الهلنستية هنا، أو كما في ميرا نقول إنه تم اكتشاف مسرح هلنستي في هذا المكان، لكن في أماكن قليلة جداً نستطيع أن نرى مسارح بنيت بشكل كامل تقريباً في الفترة الهلنستية القديمة. مثلاً كان هناك مسرح هلنستي في برياني كما تذكرون، وكذلك مسرح في بيرغامون أيضاً، لكن كلما زاد غنى المدن في عصر الإمبراطورية الرومانية وزاد سكانها كانت تعيد بناء مسارحها. فما الفرق إذن؟ المسارح الهلنستية كانت تبنى في تلك الفترة القديمة على تلال طبيعية بحسب إمكانات الهندسة والمعرفة، أي لم تكن صفوف المقاعد توضع على انحناءات اصطناعية تشكلها قمم أسطوانية كما في مسرح سيدا مثلاً، وهو أمر اعتدنا رؤيته في المسارح الرومانية لاحقاً. أما في العصر الهلنستي فكان لابد من أن يكون للمسارح إطلالة جميلة، لذا لم يكن فيها أبنية منصات أو كانت صغيرة إن وجدت، أي إن الأهمية كانت للمناظر الطبيعية. لكن في عصر الإمبراطورية الرومانية وكما في مسرحي سيدا وأسبندوس هناك مبنى منصة ضخم وواجهة يفصلان الجمهور تماماً عن الإطلالة الخارجية، وهو الفرق بين المسرح الروماني والهلنستي. رغم أن المسارح ظهرت لأغراض دينية إذ كانت مرتبطة بطقوس مخصصة للديونيسوس واحتفالات موسم قطاف العنب، لكنها أصبحت لاحقاً المركز الثقافي والترفيهي للمدينة. لكن وبالطبع طقوس ديونيسوس لم تتغير قط. أما بالنسبة لعصر الإمبراطورية الرومانية وعاداتها فقد أحدثت بعض التغييرات في المسارح، ونراها هنا أيضاً في مسرح أسوس. المسرح لم يوسع كثيراً، ولكن كمثال

فقد أزيلت المقاعد القريبة من قسم الأوركسترا التي نسميها كافيا، وأضيفت إليها أسوار قصيرة كما ترون. هيئ المكان الذي ستقام فيه فلنقل الأعمدة التي تحمل هذه الشبكات الحامية، أي من أجل حماية المتفرجين في المقاعد الأولى. في جميع مدن الأناضول القديمة تقريباً يوجد مسرح، لا سيما إذا كان المسرح هلنستياً، يمكنكم اليوم أيضاً الجلوس فيه وإمتاع ناظريكم بإطلالته. علاوة على ذلك، فإن رؤية هذا المنظر في أسوس، رؤية بحر إيجه مع جزيرة ليزبوس أي ميدلي، هو أمر ممتع حقاً.

0: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
1: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
0: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
1: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
0: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية، خبراً وتحليلاً ونقاشاً.
1: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية. الملعب.

أنظر كرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج العالم اليوم وتتابعون فيه الليلة. واشنطن ترفع عقوبات عن 3 كيانات مرتبطة بطهران، والرئيس الأمريكي يؤكد أن مضيق هرمز سيعاد فتحه قريبا. بعد مقتل جنديين إسرائيليين، إسرائيل تنذر بإخلاء بلدة المنصوري وتشن ضربات عنيفة على جنوب لبنان. وبالتزامن مع اجتماع عمان التشاوري، الاحتلال الإسرائيلي يشن عملية واسعة على مخيم قلنديا شمالي القدس.

0: في ملفنا الأول من العالم اليوم، يحذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن إيران ستضرب بقوة ما لم يتم فتح مضيق هرمز في وقت قريب وقريب جدا، وذلك بعد أن أفادت وسائل إعلام أمريكية باقتراب التوصل إلى اتفاق مؤقت لإعادة فتح المضيق، تأمل واشنطن في الإعلان عنه قريبا، في حين هدد الحرس الثوري الإيراني بأن إيران لن تبرم أي اتفاق في ظل التهديدات الأمريكية.
1: ترجيحات أمريكية باقتراب فتح مضيق هرمز على ضوء محادثات تجري في الوقت الحالي مع الإيرانيين، محادثات وصفها ترامب بالجيدة جدا، لكنه أرفق

0: للدخول والخروج في المضيق ضمن مسار يهدف إلى ضمان الحقوق السيادية واعتبارات الأمن الوطني لإيران وعمان. موقع أكسيوس نقل عن مصدرين إقليميين أن الاتفاق مع سلطنة عمان لا يزال بحاجة إلى موافقة المرشد الإيراني حتى يدخل حيز التنفيذ. وبحسب أكسيوس ينص الاتفاق على ترتيب مؤقت لمدة 60 يوماً في مضيق هرمز قابل للتمديد، اتفاق من شأنه أن يلبي بعض مطالب إيران بزيادة سيطرتها على حركة الملاحة في الممر، في ظل تأكيدات على أن البيت الأبيض كان منخرطاً بشكل فعال في المفاوضات ومطلعاً على تطوراتها. الحرس الثوري الإيراني كان هدد بتأجيل الاتفاق مع عمان ما دامت الولايات المتحدة تواصل تهديداتها، رافضاً فرض أي إملاءات أحادية، مشيراً إلى أن استعادة الاستقرار في مضيق هرمز لن تتأتى تحت وطأة التهديد الأمريكي، في حين تؤكد القيادة المركزية الأمريكية أن المسار الجنوبي لمضيق هرمز لا يزال آمناً ومفتوحاً أمام حركة السفن رغم استمرار الهجمات.
1: وللمزيد أكثر من القراءة والتحليل ينضم إلي هنا في الاستوديو الباحث في دراسات الشرق الأوسط الدكتور أحمد عطاونة. دكتور أحمد، أرحب بك في سياق هذه الحلقة من العالم اليوم. دعني أتناول معك خطوة واشنطن والتي من خلالها رفعت 3 عقوبات على 3 كيانات مرتبطة بإيران. ما هي الرسالة التي أرادت إرسالها واشنطن في هذا التوقيت تحديدا؟
2: خير لكم وللمشاهدين الكرام. الحقيقة واضح أن هذه الخطوة تأتي كتعبير عن تطور حقيقي يبدو في مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وهي مؤشر على أن هذه المفاوضات حول مضيق هرمز وربما حول العودة مرة أخرى لمذكرة التفاهم تتطور. لا أعتقد أن هذه الخطوة معزولة أبدا عن ما يجري في عمان وعن ما يتم الحديث عنه من مفاوضات، وإن كان هنالك شكل ما من النفي أحيانا من الطرف الإيراني، ولكن كل المؤشرات تقول بأن هنالك مفاوضات جادة أفضت، ويبدو أنه كمتطلب أولي أو ابتدائي مسبق تم رفع العقوبات عن هذه الكيانات. وأيضا يتم الحديث أيضا عن فكرة أن هذا الاتفاق قد يشمل العودة مرة أخرى للإفراج عن أموال إيرانية مجمدة، والحديث عن بعض العقوبات فيما يتعلق بالنفط. إذن هو واحد من المؤشرات على أننا أقرب من أي وقت مضى للعودة مرة أخرى لتفاهمات وقف إطلاق النار، والعودة مرة أخرى إلى مسار المفاوضات بشكل جاد.
1: يا دكتور أحمد، يصاحب هذه الإعلانات الأمريكية من قبل وسائل إعلام عديدة ومن قبل حتى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن هناك مفاوضات جيدة وإيجابية تجري بين الطرفين، إلا أن إيران ترفض ذلك وتنفي ذلك جملة وتفصيلا. ماذا يفهم من خلال كل هذه التصريحات المتباينة التي كلما ذهبت الولايات المتحدة إليها بصورة إيجابية ترفضها إيران في وسائل إعلام؟
2: أستاذ أحمد، واضح أن الطرفين يلعبان في الموضوع الإعلامي بطريقة لها علاقة بتقدم المفاوضات. الشيء الذي أصبح مؤكد الآن أن هنالك مفاوضات تجري عبر عمان، تجري على اعتبار أنها يعني مفاوضات ثنائية مع عمان، لكن هنالك حديث أيضا عن دعوة باكستانية لرئيس البرلمان ووزير الخارجية الإيراني، الحديث عن فتح مضيق هرمز قريبا، والحديث أيضا عن أن عمان وإيران اتفقت على مسار جديد في مضيق هرمز، ليس المسار الشمالي الذي يقع في المياه الإقليمية العمانية الإيرانية بشكل كامل، ولا الجنوبي الذي يقع في المياه الإقليمية العمانية بشكل كامل. على لسان الخارجية الإيرانية هناك حديث عن ممر ثالث في الوسط، جزء منه في المياه الإقليمية العمانية وجزء آخر في المياه الإقليمية الإيرانية. هذا يعني أن هنالك اتفاقا جديدا، هذا يعني أن هنالك مفاوضات، ولا يمكن أن تكون هذه المفاوضات تسير بمعزل عن الولايات المتحدة الأمريكية لأكثر من اعتبار. أولا، الموقف العماني من مضيق هرمز أقرب إلى الموقف الأمريكي منه للموقف الإيراني، بمعنى الموقف العماني يتحدث عن أن هذا مضيق دولي يجب أن يخضع لقوانين الملاحة الدولية ولا تجبى منه رسوم. الموقف الإيراني كان مختلف تماما، الموقف الإيراني كان يتحدث عن هرمز بوصفه مضيقا أو ممرا مائيا إيرانيا يجب أن يخضع للسيادة وللتنظيم الإيراني، ويجب أن يكون هنالك رسوم تجبى منه. هذا مؤشر قوي على أن هنالك هنالك مفاوضات، لكن أنا أعتقد أن الأداء الإعلامي للطرفين يريد كل طرف أن يثبت مجموعة من القضايا في الصورة.

0: الصورة العامة. ترامب يريد أن يقول أن هذه المفاوضات تجري وفق الرؤية الأمريكية، أن هذه المفاوضات تجري تحت التهديد الأمريكي والضغط الأمريكي والتلويح بالقوة الأمريكية، أن المفاوضات ستفضي إلى فتح مضيق هرمز رغما عن إيران. إيران تريد أن تقول أن هذه المفاوضات لا تسري وفق تحت التهديد الأمريكي، أن هنالك أنه عبارة عن اتفاقية ثنائية مع عمان، أن المصالح الإيرانية في مضيق هرمز قد تم تحقيقه. وبالتالي أنا أعتقد أن هذا الخطاب الإعلامي من الطرفين موجه كل طرف للرأي العام الذي يعنيه، لأنه لا يريد أي طرف، كل طرف يحاول أن يمنع الآخر من أن يسجل المشهد في النهاية وأن يده العليا أو أنه فرض إرادته على.
1: يعني دكتور أحمد، في بداية هذه الحرب كان هناك تعاطف دولي مع إيران ضد الحرب التي قامت بها الولايات المتحدة وإسرائيل في البداية إلى أن جاءت مسألة مضيق هرمز. هذا التعاطف بدأ ينعكس وبدأ يتقلص دوليا في الموقف الإيراني. لماذا ذهبت إيران إلى هذه الورقة تحديدا بعد أن كانت لديها مكاسب دولية عديدة في هذه الحرب الدائرة؟
0: أعتقد أنها ذهبت إلى ذلك مضطرة، لأن الأوراق التي يمكن أن تلعب فيها إيران في هذه المعركة الكبرى محدودة. لدى إيران معضلة مركزية في الحرب، أنها تواجه عدو غير موجود في الجغرافيا، هي تقاتل الولايات المتحدة الأمريكية، الولايات المتحدة الأمريكية ليس لها بر، ليس لها جغرافيا في المنطقة، لذلك هي ذهبت باتجاه ضرب القواعد العسكرية الأمريكية، وأحياناً ذهبت توسعت في ضرب أهداف مدنية في دول الخليج. هي في هذه الحالة تعلم جيداً أنها بهذا السلوك تخسر على المدى الطويل في علاقاتها مع الجيران، لكنها خسرت المضطر، لأنه في النهاية يجب أن ترد على الولايات المتحدة الأمريكية. بالتأكيد لا تستطيع أن ترد على الولايات المتحدة الأمريكية في الأرض الأمريكية، هي سترد على الولايات المتحدة بما هو متاح في الإقليم. المتاح في الإقليم القواعد العسكرية الأمريكية، ولكن المتاح أكثر في الإقليم وأكثر حساسية وأكثر تأثيرا في الولايات على الولايات المتحدة هي إسرائيل. والذي كان يعني يتحدث عنه كثر في الأداء الإيراني الأخير، أنه لماذا تستثنى إسرائيل من الرد، حتى وإن كان يعني كما يتم التعامل مع القواعد العسكرية الأمريكية الأخرى في المنطقة، ولكن يبدو أن حسابات إيران صعبة ودقيقة في ذات الوقت. الاستهداف إسرائيل كرد على القصف الأمريكي الأخير المتواصل خلال 10 ليالي تقريبا قبل أيام توقف فقط، كان يعني أن تفتح جبهة جديدة مع إسرائيل، وإسرائيل لديها إمكانيات عسكرية كبيرة، هذا يعني أن التصعيد سيصبح نوعيا. ويبدو أن إيران كانت كما الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد تصعيدا نوعيا يقضي على فرص المفاوضات، بمعنى أن الولايات المتحدة الأمريكية تصعد بشكل محسوب وعينها على المفاوضات، وإيران أيضا تصعد بشكل محسوب وعينها على المفاوضات.
1: إذا ما تحدثنا عن موقف سلطنة عمان والدول دول الخليج العربي على وجه الخصوص التي تعرضت لعديد الهجمات الإيرانية، كيف يمكن أن يتبلور الموقف دوليا بشأن مضيق هرمز؟
0: أعتقد أن عمان، وهذا أعلن أكثر من مرة ويبدو في المفاوضات قد أثمر ذلك، عمان أعلنت أكثر من مرة أنها ستتعامل مع مضيق هرمز وفق القوانين الدولية والأعراف الدولية والقوانين الناظمة للمضائق والممرات البحرية، وهي تصر على أن هذا الممر ممر دولي لا يجبى منه رسوم، وإنما من حق الدول المشاطئة أن تقوم بعملية تنظيم إدارية. ويبدو أن الاتفاق الذي يتم الحديث عنه الآن هو ضمن هذه الرؤية، بمعنى أن هنالك، وهو مؤقت بالمناسبة، يتم الحديث عن اتفاق ل4 شهور أو ما شابه، ينظم فيه مرور السفن مضيق هرمز بإدارة مشتركة إيرانية عمانية، ولكن وفق القوانين والأعراف الدولية. لذلك أنا أعتقد أن عمان منسجمة أولا مع قناعتها مع ذاتها، مع ما تريده الولايات المتحدة أيضا والمجتمع الدولي، ومع ما تريده بالتأكيد دول الجوار العربي دول الخليج، لأنه دول الخليج لا يمكن أن تقبل أو غير معنية بأن يتحول هذا المضيق إلى مضيق إيراني تجبي إيران من دول الخليج يعني رسوم على الصادرات والواردات، وأنت تعلم أن هذا الممر هو ممر حيوي جدا لكل دول الخليج، بالذات البحرين، قطر، الكويت والإمارات وحتى العراق، هذا المنفذ الوحيد لهذه الدول البحري، أو يكاد يكون الوحيد، الإمارات لديها والسعودية لديها منافذ أخرى. ولذلك أعتقد أن الموقف العماني قد راعى أولا القناعات العمانية، ثانيا موقف الأشقاء العرب ودول الخليج، وثالثا الولايات المتحدة والمجتمع الدولي،
1: وكذلك دول المنتفعة بصادرات هذه البترول والنفط الذي يصدر عبر هذا المضيق. فيما يتعلق

0: بالمطالب الإيرانية لطالما صرحت الولايات المتحدة الأمريكية في أكثر من مرة أن بات قريبا فتح هذا المضيق والعودة إلى سابق عمله، إلا أن الواقع لا يعكس ذلك. هناك قبضة إيرانية على هذا المضيق، فما هي مطالب إيران حتى يعود المضيق مرة أخرى كسابق عهده؟
1: أنا أعتقد أن مضيق هرمز لن يعود إلى سابق عهده ما لم يتم حل الإشكال بشكل أو بآخر بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، لأن إيران تستخدم مضيق هرمز كورقة تفاوضية أكثر منه كقضية بشكل خاص أو ملف بشكل خاص. مضيق هرمز عمليا اكتشفت إيران أنه يكاد يكون الورقة الأهم لها في المواجهة مع الولايات المتحدة، وهي تعلم أنه لا يمكنها أن تحل تحل هذه المشكلة بشكل منفرد، يجب أن يشمل الحل البرنامج النووي، العقوبات المفروضة على إيران، إعادة الإعمار، مستقبل إيران في المنطقة. وبالتالي عندما يكون لديك ورقة قوية لا يمكن أن تقدمها بشكل منفرد وتترك الملفات الأخرى التي سيكون موقف إيران فيها أضعف من موقفها فيما يتعلق مضيق هرمز. وبالتالي أنا أعتقد أن إيران ستبقي مضيق هرمز يعيش أزمة، وحتى لو حدث اتفاق، إن لم يحدث اتفاق في القضايا الكبرى كالملف النووي والعقوبات لن تحل قضية مضيق هرمز، لأنه تحول إلى ورقة إيرانية. وإغلاق مضيق هرمز أو التأثير على الملاحة فيه أمر سهل جدا بالنسبة لإيران، وهذا ليس لا يحتاج إلى تقنية عالية، لا يحتاج إلى أسلحة نوعية. أنت تعرف مضيق ضيق جدا، غالبيته مياه إقليمية، والجزر المنتشرة فيه جزر إيرانية، إذن بأدوات بسيطة جدا يمكن أن تعطل الملاحة، خاصة أنها ملاحة من النوع الحساس جدا، معظمها مشتقات غاز وبترول وأسمدة، وبالتالي أي ضرر يمكن أن يلحق في ناقلة واحدة يمكن أن يغلق هذا المضيق. لذلك أعتقد أستاذ أحمد أن هذا المضيق سيبقى نقطة توتر إلى أن تصل إيران إلى تفاهمات مع الولايات المتحدة الأمريكية حول ملفاتها الكبرى المرتبطة بالملف النووي والعقوبات.
0: بين هذا التهديد والوعيد الأمريكي إلى هذه اللحظة الذي لم يترجم فعليا على أرض الواقع بمآلات تؤدي وتؤسس إلى فتح المضيق، وبين إصرار إيران على سيادة هذا المضيق والأمن القومي لها، ما هو مصير المضيق؟ التضرر ليس لدول الخليج فقط بل حتى للدول المنتفعة من صادرات الخليج، لا سيما دول الاتحاد الأوروبي.
1: لا يبدو في الأفق القريب أن حلا نهائيا لمضيق هرمز على الأبواب، لا يبدو ذلك. المضيق سيبقى إشكالية دولية، سيستمر في الأزمة، قد ينفرج أيام أو أسابيع أو أشهر، وقد يعود للإغلاق مرة أخرى، لأنه لم تنضج حتى اللحظة اتفاقية أو تفاهم كامل بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. ولذلك وأعتقد أن كلا الطرفين وبالذات الولايات المتحدة تشتري وقت لقضايا واضحة. لماذا؟ الولايات المتحدة الأمريكية لديها الانتخابات النصفية، إسرائيل لديها انتخابات في شهر 10، الأزمة الاقتصادية العالمية، إذا ما تغيرت هذه البيئة قد تعود الولايات المتحدة الأمريكية مرة أخرى للتصعيد في الموقف، وقد تعود لمهاجمة إيران. وإيران أيضا تريد أن تستخدم هذه الورقة لكي تنجز قضايا ذات أمد بعيد وطويل.
0: شكرا جزيلا لك، الباحث في دراسات الشرق الأوسط الدكتور أحمد عطاونة عن هذا الكم الوافر من القراءة والتحليل، أشكرك.
1: شكرا.

0: في ملف ثاني من العالم اليوم، ترفع إسرائيل وتيرة الضغوط على الوفد اللبناني المفاوض في روما بإصدار إنذار إخلاء لبلدة المنصور الواقعة شمال الخط الأصفر بجنوب لبنان، وذلك في اليوم الثاني من النقاشات التي لم تحدد فيها قضية المنطقة النموذجية الثانية بذريعة خرق حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار بعد مقتل جنديين إسرائيليين بجنوب لبنان.
1: ردا على ما وصفه بأنه انتهاك صارخ لوقف إطلاق النار من قبل حزب الله، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء شن ضربات دقيقة على جنوب لبنان، وذلك بعد وقت قصير من إصدار الجيش إنذارا بإخلاء قرية المنصوري جنوب لبنان، وهو أول إنذار يصدره منذ نحو شهر ونصف. المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي قالت إن الإنذار جاء في ضوء قيام حزب الله بخرق اتفاق وقف إطلاق النار دون أن تقدم تفاصيل بشأن طبيعة هذا الخرق. يأتي هذا التطور الدراماتيكي في وقت تعقد فيه الجلسة الثانية من

جولة السابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما، والتي من المتوقع أن تناقش انسحاب القوات الإسرائيلية من عدد من مناطق الجنوب اللبناني ووقف الخروقات الإسرائيلية. وبحسب مصدر رسمي لبناني، فقد تناولت الاجتماعات آلية العمل في المنطقتين التجريبيتين وإمكانية توسيعهما، إضافة إلى جدولة مناطق نموذجية جديدة مع طرح الخيام وبنت جبيل، وهو ما ترفضه إسرائيل، كما أنها لم تبدي استجابة لطلب الالتزام بوقف إطلاق النار. المباحثات تتناول أيضاً تحديد طرف ثالث يتولى مهمة التحقق من الانسحاب الإسرائيلي، إضافة إلى تسلل

0: من الجيش اللبناني للمناطق المعنية ومتابعة قيامه بمهامه فيها. وتعد هذه الجولة الثانية التي تستضيفها روما لمدة 3 أيام في أعقاب 5 جولات سابقة في واشنطن ضمن مسار تفاوضي ترعاه الولايات المتحدة لتثبيت وقف إطلاق النار الهش الموقع في واشنطن في 26 يونيو المنصرم.
1: وللمزيد أكثر ينضم إلي هنا في الاستوديو الباحث في العلاقات الدولية الدكتور سمير صالحة. أرحب بك دكتور سمير في العالم اليوم، ودعني أتناول معك في البداية الأبعاد والدوافع الحقيقية لعدم التزامها باتفاق وقف إطلاق النار والذي تسبب في انهياره بالجنوب اللبناني.
2: صحيح، مساء الخير للجميع.
1: أهلا بك.
2: شكرا على الاستضافة مرة أخرى. يعني متى كانت إسرائيل فعلا جادة في مسائل من هذا النوع، سواء كان بشق السياسي أو بشق الأمني؟ دائما إسرائيل تبحث عن وسائل وفرص لفرض نفسها على المشهد السياسي الأمني، أن تكون على الأرض في الميدان وأن تكون في نفس الوقت أمام الطاولة. هي من يفرض ما تريد ما يريد على الأرض في الميدان، ومن يفرض ما يريد أمام الطاولة. تريد الهيمنة على كل المشهد في التعامل مع هذه المسائل. نحن رأينا ذلك ليس فقط في المشهد اللبناني، ربما سندخل في التفاصيل، لكن بشكل عام أخ أحمد أنت أيضا تعرف أن إسرائيل أسلوبها طريقة تعاملها مع ملفات مشابهة، سواء كان في الملف الفلسطيني، في حوار مع الجانب المصري، مع الجانب الأردني، دائما كانت تعمل استراتيجية تحرك ثابتة لها خصوصيات تذهب بهذا الاتجاه. لذلك أنا الآن عندما يعني أتطرق إلى المشهد في لبنان دائما أعطي الأولوية أنه هل إسرائيل جادة فعلا في رغبة إسرائيلية حقيقية بالذهاب إلى طاولة التفاوض، نقطة أولى. نقطة ثانية، هل هي جادة فيما تقوله للطرف الآخر أمام الطاولة؟ يعني مثلا كان في اتفاقية إطار بين الجانبين الإسرائيلي واللبناني، الآن فحوى أو ترجمة مواد هذه الاتفاقية الإطار، هل إسرائيل فعلا راغبة في الالتزام وتبنيها أم لا؟ هذه مشكلة أساسية.
1: إسرائيل في اجتماعات روما رفعت وتيرة الضغوط على الوفد اللبناني بحجة حزب الله لخرقه لهذا الاتفاق. برأيك هل تشكل مسألة سلاح حزب الله ذريعة لإسرائيل لأي اتفاق يبرم بينها وبين الحكومة اللبنانية؟
2: ذريعة نعم، يعني دائما، لأنه الجانب الإسرائيلي ركز على أنه موضوع حزب الله والسلاح بيد حزب الله وتواجد حزب الله العسكري المسلح في جنوب لبنان هو عقبة أساسية. لكن الآن إسرائيل أمامها حقيقة جديدة في التعامل مع الملف اللبناني، في سلطة سياسية الآن معترف بها إقليميا ودوليا، مدعومة إقليميا ودوليا، واللاعب الأمريكي أيضا موجود يعني بثقله باتجاه تسجيل اختراق في التعامل مع هذا الموضوع. هذه هي برأيي الآن المشكلة الأساسية التي تواجه إسرائيل. صحيح أنه حزب الله، سلاح حزب الله دائما ذريعة أو ورقة أو شماعة إذا شئت تلجأ إليها إسرائيل عند اللزوم، لكن في نهاية الأمر الآن التوازنات إذا شئت في التعامل مع الملف اللبناني تغيرت، والجانب الإسرائيلي الآن ما عنده كثير من الخيارات. إما أن يبدل هذه الاستراتيجية أو هذا الأسلوب الذي تحدثنا عنه قبل قليل في التعامل مع مسألة المحادثات والمفاوضات، وإما أن تغادر إسرائيل الطاولة وتقول أنه أنا لا أريد الوصول إلى نتيجة حقيقية في عملية التفاوض مع الجانب اللبناني. الكرة أين برأيي؟ في الملعب الأمريكي. لماذا؟ لأنه كما تعرف أنت أيضا الضامن الأمريكي دائما موجود بثقله ويقول أنه مشرف.
1: يعني أثرت نقطة غاية في الأهمية دكتور سمير، وهي واشنطن الراعية لهذه الاجتماعات التي ترغب من خلالها الإدارة الأمريكية أن يكون هناك اتفاق سلام بين لبنان وتل أبيب. إلى أي مدى يمكن لواشنطن الآن أن تلعب دور الراعي والوسيط معا في تقريب وجهات النظر؟
2: في نقطة أساسية علينا أن ربما نتفق بشأنها، أنه أجواء اليوم، أجواء المحادثات والمفاوضات التي تجري بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي

0: أخ أحمد، تختلف كليا عن أجواء 1983 عندما غزت القوات الإسرائيلية لبنان وحاولت أن تفرض اتفاقية أيضا على الجانب اللبناني في عام 1983، اتفاقية 17 أيار وقتها. الآن نحن نتحدث عن ظروف وأجواء مغايرة تماما، لذلك يعني سأجيب على السؤال الذي طرحته. الآن نحن نقيس الأمور بتوازنات مرتبطة بالمشهد اللبناني، ولكن في نفس الوقت مرتبطة بالمشهد الإقليمي، وهذا الآن ما تعاني وستعاني منه إسرائيل في المرحلة القادمة برأيي. لماذا؟ لأن هذا المشهد الإقليمي، التوازنات الجديدة في الكثير من الخطوات تتعارض مع أهداف وحسابات ومصالح تل أبيب. لماذا؟ لأنه باختصار اللاعب الأمريكي الآن يقرأ المشهد أيضا بطريقة مغايرة. يعني أمريكا التي كانت تقرأ المشهد اللبناني عام 1983 بطريقة، الآن تقرأه بطريقة مغايرة جدا، تأخذ بعين الاعتبار وجود لاعبين مؤثرين في الملفات بشكل إقليمي. مثلا اللاعب التركي موجود بثقله، اللاعب السعودي موجود بكل ثقله، اللاعب المصري أيضا. هذه الدول الإقليمية المؤثرة الآن ترصد كل هذا الحراك وكل هذه المفاوضات عن قرب. لذلك واشنطن كما قلنا قبل قليل وضع حرج هنا، يعني الأمور مختلفة تماما. والكرة برأيي أيضا ليست في الملعب الإسرائيلي، الكرة في الأساس في الملعب الأمريكي.
1: على الصعيد اللبناني، ما الذي يمكن أن يلعبه كل الأطراف، تلعبه كل الأطراف السياسية في لبنان على صعيد المؤسسة الرئاسية والسلطة التنفيذية المتمثلة في حكومة نواف سلام، من تقريب وجهات النظر بينها وبين التباين الراهن الآن لحزب الله؟
0: مسألة صعبة جدا ومعقدة، لأنه يعني قرار حزب الله كما نعرف جميعا ربما في جزئية مرتبطة بالداخل اللبناني، لكن علاقات حزب الله بإيران معروفة، وحزب الله في عندما يتحرك استراتيجيا يتحرك بالتنسيق مع الجانب الإيراني. لذلك الآن المشهد اللبناني فيه انقسام واضح حيال دعم السلطة الشرعية في عملية المسار التفاوضي وتسجيل اختراق حقيقي، وحزب الله مازال يرفض هذا المفاوضات ويحاول بشكل أو بآخر أن يؤثر عليها. بالإجابة على السؤال الذي طرحته في نقطة مهمة، إنه الأمور الآن في الداخل اللبناني برأيي كما أنا أتابع مختلفة أيضا، يعني في دعم واضح للسلطة السياسية الشرعية، دعم واضح للرئاسة اللبنانية، دعم واضح لرئاسة الوزراء، وفي تنسيق وتفاهمات مهمة جدا بين السلطتين الأساسيتين في لبنان. وهذا تحول أو تطور مهم جدا كان لبنان يعاني منه، يعني كان في انقسام بين مؤسسة الرئاسة، تباعد حتى لا نقول انقسام، بين مؤسسة الرئاسة وبين رئاسة الوزراء في العديد من المسائل. لكن اليوم أمام لبنان فرصة تاريخية فعلا حقيقية، أنه هذا التقارب وهذا التنسيق، هذا التناغم السياسي بين الرئاسة اللبنانية وبين رئاسة الوزراء مهم جدا، وكما قلنا في غطاء إقليمي دولي الآن يدعم هذا التناغم.
1: أيضا كيف ستتحرك برأيك المؤسسات الرسمية اللبنانية لحث واشنطن على إحياء هذه المفاوضات ودعمها والوصول إلى حلول دبلوماسية بدلا من هذا التصعيد الذي بدأت به تل أبيب؟
0: يعني برأيي الآن في نقطة أولى أساسية، كما قلنا أنه هذا الدعم الإقليمي والدولي لهذا المسار الجديد مهم جدا، وكيف وصلنا إلى هذا الدعم لدعم الحكومة اللبنانية أقصد والسلطة السياسية اللبنانية؟ من خلال هذا الحراك الإقليمي والدولي. هذا الحراك الآن مستمر ويبدو أنه باق حتى النهاية. لذلك أنا قلت لك الموقف الأمريكي الأوروبي مهم جدا. أنا لا أعول كثيرا أخ أحمد، لنقولها بصراحة، أنا لا أعول كثيرا على الموقف الإسرائيلي، ولا أظن إطلاقا أنه إسرائيل ستذهب خلال بين يوم وآخر باتجاه تغيير مواقفها وتبني سياسات ومواقف جديدة في التعامل مع الملف اللبناني، لأنه كما قلت لك الآن عندها إسرائيل الكثير من المبررات لعرقلة مسار المفاوضات. في عنا نقطة أيضا نرصدها أنا وأنت عن قرب مرتبطة بأجواء الداخل الإسرائيلي، انتخابات

0: الإسرائيلية المرتقبة. هذه قد تكون أيضا ذريعة لنتنياهو ربما لإطالة عمر المحادثات والمفاوضات وربما عرقلتها.
1: يعني سؤال أخير دكتور سمير فيما يتعلق بما تفضلت به بأن الكرة في ملعب واشنطن، أترى أن واشنطن قادرة على مضي هذه المفاوضات والوصول إلى حل سياسي بين البلدين؟
0: الولايات المتحدة
1: عفوا بين الطرفين
0: طرفين. الولايات المتحدة الأمريكية الآن أخ أحمد تقرأ الأمور بطريقة مغايرة لما كانت يعني تفعله قبل سنوات. الآن الرؤية الأمريكية مرتبطة بشرق أوسط جديد، بتوازنات إقليمية جديدة، بمصالح أمريكا لكن بطريقة جديدة. الملف اللبناني جزئية أساسية في هذه الرؤية الأمريكية الإقليمية، نقطة أولى. نقطة ثانية، الرؤية الأمريكية الآن الجديدة في الإقليم مرتبطة بهذا التنسيق الأمريكي مع العديد من اللاعبين المؤثرين في المنطقة. لذلك أنا قبل قليل حدثتك عن أهمية الدور والموقف التركي السعودي والمصري. كل هذه المسائل إذا ما دمجناها نرى أن الولايات المتحدة الأمريكية تراعي الآن هذه التوازنات والحسابات. أنا رأيي الشخصي أنه واشنطن ستواصل عملية الضغط أكثر فأكثر على تل أبيب.
1: أشكرك جزيل الشكر الباحث في العلاقات الدولية دكتور سمير صالحة عن هذا الكم الوافر من القراءة والتحليل. شكرا جزيلا لك.

0: في ملفنا الأخير لهذه الليلة، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية في مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب شمالي مدينة القدس المحتلة، ويدهم منازل فلسطينيين ويحولها إلى ثكنات عسكرية بالتزامن مع احتضان الأردن اجتماعا وزاريا لدول إسلامية لمناقشة الانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة بمشاركة وزير الخارجية التركي السيد هكان فيدان.
1: استمرارا لعمليات التنكيل بالفلسطينيين، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية في مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب شمالي مدينة القدس المحتلة، ويداهم منازل الفلسطينيين ويحول أخرى إلى ثكنات عسكرية ويزيد من أعداد الأسرى في السجون. الجيش الإسرائيلي قال إن العملية تستهدف مسلحين وبنى تحتية وصفها بالمعادية، كما أنها تأتي في إطار مكافحة ظاهرة حيازة الأسلحة والاتجار بها، داعيا سكان مدينة القدس إلى الالتزام بالتعليمات في أثناء سير العملية وتجنب أي احتكاك غير ضروري. من جهتها تؤكد محافظة القدس أن قوات الاحتلال تواصل تنفيذ حملة اعتقالات واسعة داخل المخيم مع وصول تعزيزات عسكرية إلى المنطقة. عملية قلنديا جاءت بالتزامن مع احتضان العاصمة الأردنية اجتماعا وزاريا لدول إسلامية وعربية بشأن القدس بمشاركة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان. الوزراء المجتمعون بالأردن أدانوا الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى، مؤكدين أن القدس الشرقية جزء من الأرض الفلسطينية وعاصمة دولتها المستقلة ولا سيادة لإسرائيل عليها. وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي قال خلال كلمته إن إسرائيل تستهدف المسجد الأقصى باعتداءات ممنهجة غير مسبوقة تدفع الوضع في الضفة الغربية نحو الانفجار.
2: وتستهدف السياسات الإسرائيلية الاستفزازية المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف باعتداءات ممنهجة غير مسبوقة تزداد كماً ونوعاً وغطرسة رعناء تحاول تقويض هويته الإسلامية وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد المبارك الذي هو بكل مساحته مكان عبادة خالص للمسلمين.
1: فيما شدد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال مشاركته في الاجتماع على ضرورة اتخاذ خطوات جماعية وعملية ودبلوماسية لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة في القدس.
3: نعلم أنه إذا تشتت انتباهنا فستصبح إسرائيل قادرة على مواصلة ما تفعله في غزة والمسجد الأقصى والقدس والضفة الغربية بسهولة أكبر. لذلك خصص الاجتماع الذي شاركت فيه نحو 20 دولة من العالم الإسلامي لمناقشة الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة.

0: كبيرة في المسجد الأقصى والتدابير الجماعية الواجب اتخاذها، وقد عرضت جميع الدول آراءها، وشهد الاجتماع تبادلاً جاداً للآراء مع طرح الخطوات العملية والدبلوماسية وغيرها من الإجراءات المطلوبة.
1: وتسعى حكومة اليمين المتطرف منذ صعودها إلى الحكم في إسرائيل لطمس معالم القدس الشريف وتغيير هويته وتهجير الفلسطينيين، فلا يسلم المسجد الأقصى يومياً من الاقتحامات التي يقودها وزراء نتنياهو تحت حماية الشرطة، ولا تسلم الأرض الفلسطينية من الاقتطاع والاستيطان في الضفة والقدس، ناهيك عن القتل الممنهج والاعتقالات التعسفية وهدم المنازل أمام أعين أهلها، وهو ما تدينه الدول العربية والإسلامية وفي مقدمتها تركيا التي لطالما اعتبرت القدس الشريف على رأس سلم أولوياتها.
2: وللمزيد أكثر ينضم إلي هنا في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي في العلاقات الدولية الدكتور محمود الرنتيسي. دكتور محمود، أرحب بك في العالم اليوم، ودعني أتناول معك في البداية عملية قناديا العسكرية التي قامت بها قوات الاحتلال في نفس التوقيت مع الاجتماع التشاوري في الأردن للدول الإسلامية. ما هي الرسائل التي تقرأ برأيك؟
3: بداية تحية طيبة لك أستاذ أحمد والأستاذ المشاهدين. يعني نعلم أن الاحتلال الإسرائيلي له سياسة أساسية للتهويد وتهجير الفلسطينيين تحديدا في منطقة القدس، وهدف تهويد القدس وتفريغ السكان وسياسة تصفية الوجود الفلسطيني ديموغرافيا وجغرافيا قائمة. ولكن تزامن هذه العملية مع وجود اجتماع مهم في عمان يتعلق باللجنة الوزارية العربية لمواجهة سياسات الاحتلال الإسرائيلي في القدس، ومشاركة عدد من الدول الإسلامية فيها هذه المرة على رأسها تركيا، واختيار حكومة نتنياهو لتوقيت هذه العملية، واضح أنه رسالة تحدي ليقول نتنياهو للمجتمعين في عمان بأن السيادة في القدس هي ما تقوله الجرافات الإسرائيلية، ما تقوله الآلات العسكرية الإسرائيلية، وليس ما يعني تقوم به الاجتماعات الدبلوماسية. وواضح أن هذه الاجتماعات تثير استياء وغضب نتنياهو في هذه اللحظة، خاصة أن اليوم هناك ضغط وثقل تحديدا تركي في مواجهة إسرائيل وتعرية الرواية الإسرائيلية، وأيضا وجود تركيا في مثل هذا الاجتماع، هي لجنة وزارية عربية تدعم يعني السياسات، وخاصة نعلم أن الأردن في هناك موضوع الوصاية الهاشمية والأوقاف على القدس، عندما تدعم تركيا هذه السياسات تكرس الوضع الفلسطيني في القدس، خاصة عندما نتحدث أن مخيم قلنديا هو في الجزء في القدس الشرقية، وهذا ما تؤكد عليه تركيا والدول العربية في هذه اللجنة. وبالتالي الرسائل التي أراد نتنياهو أن يرسلها هي رسائل تحدي، وأيضا استمرار لسياسة العربدة الإسرائيلية وفرض الأمر الواقع، ويعني مواجهة هذه الضغوط بمزيد من العجرفة. وحقيقة هذا يرسل إشارة مهمة أن إسرائيل لا تفهم إلا لغة القوة ولغة الضغوط، وهذا يتوقع أن يكون هناك أيضا مزيد من العمل اليوم. هذا يتزامن مع رفض نتنياهو للمرونة التي أبدتها الفصائل الفلسطينية، دعمت تركيا وقطر ومصر الموقف الفلسطيني الذي أبدى مرونة من أجل وقف الحرب ووقف القتل في قطاع غزة. في نفس الوقت هذا يشير إلى أن القضية الفلسطينية اليوم بكافة مكوناتها في غزة، في الضفة الغربية، مخيم قلنديا، في القدس، اليوم باتت يعني الضوء مسلط على سياسة الاحتلال في كل مكان، وحقيقة تركيا تلعب دورا مهما يعني في دعم الفلسطينيين.
2: دكتور محمود، أثرت نقطة غاية في الأهمية، وهو هذا الاجتماع التشاوري أثر غضب دولة الاحتلال الإسرائيلي. إلى أي مدى يمكن لهذا التقارب العربي الإسلامي لا سيما بين الدول الوازنة فيه كتركيا، المملكة العربية السعودية، باكستان ومصر سيشكل ضغطا على حكومة نتنياهو الراديكالية؟
3: يعني هو بالأساس السلوك الإسرائيلي وسلوك دولة الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين وفي المنطقة في سوريا ولبنان وما يجري في وتحريض الولايات المتحدة على الحرب مع إيران، جعل إسرائيل تبدو أكثر من قبل كتهديد للمنطقة والاستقرار المنطقة. يعني سوريا أبرز مثال على ذلك، وما يجري في لبنان وفي غزة. وبالتالي اليوم هذه الدول باتت تستشعر الخطر وتستشعر ضرورة أن تبحث هي عن استقرار المنطقة وفق رؤية المنطقة. وأعتقد مثل هذه الاجتماعات حقيقة اليوم صدر عنها بعض النتائج، يعني مثل دعم الوصاية الهاشمية ودعم حقوق الفلسطينيين والذهاب إلى يعني بعض المشاريع في الأمم المتحدة وفي محكمة العدل الدولية ضد الانتهاكات الإسرائيلية في القدس. هذا العمل الجماعي أعتقد شيء إيجابي ويجب أن

0: يتطور إلى المزيد، ووجود ثقل دولة مثل تركيا في هذه الاجتماعات يعطيها مزيد من الزخم ومزيد من القوة، مع علمنا أن تركيا في الفترة الأخيرة وفي السنوات الأخيرة ازداد نفوذها وقوتها على المستوى الإقليمي والدولي. اليوم تركيا كان هناك لقاء مع في الملف اللبناني مع الرئيس اللبناني، لقاء مع رئيس الوزراء العراقي، اليوم وزير خارجية تركي في عمان، وهذا يجعل تركيا حاضرة في كل ملفات المنطقة. ونعلم أن أحد أهم ملفات المنطقة وأحد قضاياها المركزية هي القضية الفلسطينية، واليوم هذا السلوك الإسرائيلي عندما توجد دول عربية تعمل بشكل إسلامية تعمل بشكل جماعي للضغط على إسرائيل لضمان حقوق الفلسطينيين ومنع إسرائيل من مزيد من الانتهاكات، بالتأكيد يشكل هاجس لدى حكومة الاحتلال ويشكل داعم للشعب الفلسطيني.
1: يعني هذه المساعي التركية بمعية الدول العربية والإسلامية لا سيما الوازنة فيها، وما لتركيا من علاقات قوية مع الولايات المتحدة الأمريكية مجتمعة، برأيك إلى أي مدى ستحد من هذا التوغل والتغول الإسرائيلي على حساب الممتلكات الفلسطينية وعلى حساب الأراضي المقدسة فيها؟
0: يعني أعتقد أن هذا الدور من تركيا والعمل الجماعي مع الدول الأخرى من أجل مواجهة سلوك إسرائيل والضغط عليه يمكن أن يؤدي دور كبير، وهذا ما كيف نفهمه؟ نفهمه من الاستياء الإسرائيلي وحجم التصريحات التي يظهرها المسؤولين الإسرائيليين وعلى رأسهم نتنياهو وزير الدفاع كاتس، وحتى من المعارضة مثل بنت وغيرهم من المرشحين الآخرين ينتقدون سياسة تركيا والرئيس أردوغان ويتجهون إلى بعض السلوكيات الانتقامية وردود الأفعال على تركيا، وهذا يشير إلى أن دور تركيا تحديدا مهم جدا. نعلم أن تركيا لها إرث تاريخي منذ الدولة العثمانية في القدس، ولديها علاقات يعني تاريخية مع الشعب الفلسطيني وتدعم الحق الفلسطيني، وبالتالي اليوم بهذا الثقل ودولة كبيرة لديها علاقات مع الولايات المتحدة تستطيع أن تنقل رواية عكس الرواية الإسرائيلية، تهمس في أذن الرئيس ترامب وتعطيه رواية مختلفة عن الرواية التي يقدمها نتنياهو. لطالما كان الرئيس الأمريكي والبيت الأبيض فقط يستمع إلى الرواية الإسرائيلية. صحيح أن اللوبي الإسرائيلي لا زال موجودا، ولكن وجود علاقات ممتازة بين الرئيس رجب طيب أردوغان والرئيس ترامب يساهم في تعديل هذه الرواية. وأيضا هناك أيضا بعض التحركات الشعبية في الولايات المتحدة وانتخاب ممثلين سواء في الولايات يدعمون الحق الفلسطيني، هذا كله مع الدور التركي يساهم في تغيير وديناميكيات المشهد بشكل عام.
1: يعني أمام كل هذه المعطيات التي تفضلت بها دكتور محمود فيما يتعلق بعلاقات تركيا مع واشنطن، فيما اقتراب دول وازنة من بعضها البعض العربية والإسلامية في ترابط أكثر من ذي قبل، يعني إسرائيل تعمل على توسيع عملياتها العسكرية، تعمل على طمس الهوية الفلسطينية، تعمل على النيل من المقدسات للفلسطينيين لا سيما الأقصى المبارك على وجه الخصوص. ماذا تريد برأيك حكومة نتنياهو من كل هذه الممارسات التي لا تمت حتى للإنسانية لا من بعيد ولا من قريب، ما جعلت دول عديدة أوروبية ومن أمريكا اللاتينية ومن حتى داخل الولايات المتحدة الأمريكية أن تغير الفكرة على تل أبيب التي كانت دائما تسوق للعالم بأنها محاطة بإرهابيين، محاطة بدول لا تريد لها السلام؟ انعكست الأمور كلها.
0: نعم، هذه العملية في مخيم قلنديا والتي يدعي الاحتلال الإسرائيلي أنها مواجهة لبنية الإرهاب الفلسطيني. مخيم قلنديا هو مخيم صغير مساحته لا تتجاوز نصف كيلومتر مربع، فيه 15,000 فلسطيني، ولكن مشكلته بالنسبة لإسرائيل أنه يقع كحارس على البوابة الشمالية للقدس، ومشاريع التهويد ومشاريع تصفية الوجود الفلسطيني تتطلب أن يتم عزل هذا المخيم، وتم عزله منذ عام 2001 من خلال جدار الفصل العنصري، ثم بعد ذلك مشاريع أخرى للتضييق على الفلسطينيين، واليوم هذه العمليات العسكرية مخططات لبناء 9,000 وحدة استيطانية في محيط مخيم قلنديا. وبالتالي المشروع الإسرائيلي يقوم على تصفية الوجود الديمغرافي والجغرافي الفلسطيني ويحاولون أن يغطوا عليه، ولكن اليوم باتت الرواية الإسرائيلية غير شرعية أمام العالم كله حتى في الغرب. وتوقع هذا السلوك الإسرائيلي وزيادة هذه العربدة والظلم للشعب الفلسطيني يعني يثبت للقاصي والداني
1: نعم.
0: سياسة إسرائيل ويكشف زيفها. اليوم لا نتحدث عن 7 أكتوبر وعن غزة، نتحدث عن مخيم في القدس الشرقية.

0: لا لم يعني يوجه لإسرائيل أي عنف أو أي ضربات، بل بالعكس هو إسرائيل تمارس عليه كل أشكال التهجير. حتى مؤسسات الأونروا، الشاهد الدولي الوحيد في المخيم منذ عام 1952، يعني قبل 67، قبل احتلال إسرائيل للقدس، يعني مؤسسات الأونروا موجودة في مخيم قلنديا. اليوم الاحتلال يحاول تدمير هذه المؤسسات لأنها تعني حق العودة للفلسطينيين، وتشير إلى عملية التهجير الذي حصل في 48، وبالتالي عملية الاستهداف لمؤسسات الأونروا للوجود الفلسطيني اللي جعل القدس مستباحة ولا يوجد يعني حائط صد ديموغرافي
1: نعم.
0: وقريب من القدس ومن المسجد الأقصى، يريدون عزل هذه المخيمات من أجل إكمال المشروع التصفوي.
1: أمام هذه السياسة الإسرائيلية التي لا تمت للإنسانية بأي شكل من الأشكال، تواجه ضغطا إسلاميا لا سيما من تركيا في مسارات عديدة متمثلة على الصعيد السياسي والإنساني وكذلك القانوني. الخيارات لدى الداخل الفلسطيني في كل ما يحدث الآن في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
0: نعم، الأول خيار لدى الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي هو الصمود على هذه الأرض ومواجهة آلة الغطرسة والعربدة والقتل الإسرائيلية عبر الوحدة الفلسطينية وعبر الصمود ومواجهتها بكل سبل المواجهة، المقاومة، لأن المقاومة حق مشروع للشعب الفلسطيني، مقاومة بكل أنواعها، الأنواع السياسية والقانونية والإنسانية وحتى العسكرية. الأمر الآخر هو الاستفادة من هذا الدور العربي وهذا التضامن الإنساني والعربي والإسلامي مع الشعب الفلسطيني، ومحاولة تحويل هذا الدور إلى أدوات ضغط على الاحتلال الإسرائيلي، وتحديدا في الجانب السياسي عبر المؤسسات الدولية، وفي الجانب القانوني عبر المؤسسات القانونية وخاصة محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية. وأعتقد وجود دولة مثل تركيا ودول إسلامية وعربية، السعودية ومصر والأردن وحتى دول إسلامية باكستان وماليزيا تدعم هذا الحق، يساهم في دعم الشعب الفلسطيني ودعم حقوقه ودعم أي رؤية فلسطينية لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي في القدس وفي الضفة وفي غزة.
1: الكاتب والباحث في العلاقات الدولية دكتور محمود الرنتيسي، أشكرك جزيل الشكر عن هذا الكم الوافر من القراءة والتحليل. وشكر موصول لكم النظر الكرام في نهاية هذه الحلقة. تحية مني ومن الفريق المصاحب، إلى اللقاء.

0: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
1: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
0: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
1: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصات، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
2: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

0: في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، قصة عذاب وموت بطيء تعيشها عائلة بأكملها وهي تعد الساعات بل الدقائق بانتظار لحظة إبلاغها بأن إسرائيل سمحت لطفليها معاذ ومالك بالسفر لإجراء عملية زراعة نخاع عظمي لإنقاذهما بعد أن تدهورت حالتهما الصحية خلال حرب الإبادة.
1: الحين لما بدت الحرب راحت علينا التحويلة، بطل فيه لنا علاج، بطلنا نروح على المستشفيات لأنه فيش علاج، يعني نروح هناك بس يفحصوا لنا إشي مؤقت، يعني مش هيعملوا لنا إشي، يعني فيش علاجات ولا أكل ولا دواء ولا حاجة في المجاعة كمان. يعني وأجت الحرب زادت علينا
2: المجاعة، كتير كانت صعبة علينا. من أهمها اللي هو اللي أنا كان عشته أنا كمعاهد إنه صار مع كأنه مريض سكري، بقينا كان عندنا فقر شديد جدا من ناحية السكر، من ناحية يعني فيش حتى مش موجود لا في الأسواق ولا، يعني حتى بتذكر كل يوم بقى يصير معي هبوط بالثلاث أربع مرات، يصير معي هبوط، هذا بيأثر كتير جدا وبيعمل مضاعفات في جسمي.
3: الحمد لله اليوم طلعت
0: المستشفى
3: بالسلامة.
0: أمل الطفلين وأحلامهما كبيرة، ولكن واقعهما ألم ومعاناة.
2: طبعا أنا قبل الحرب بقيت اهتماماتي إنه كان عندي شغف كبير إنه لما أكبر وأتعلم وأصير عندي أبدأ أتعلم على البرمجة، أبدأ أتعلم على الألعاب، وأبدأ أتعلم على التكنولوجيا باختصار. وقبل الحرب عملنا أنا وأخوي قناة على اليوتيوب وبدأنا ننزل فيها يومياتنا، فبدأت أبدأ أتعلم شوي على المونتاج وأبدأ أمنتج شوي في هذه القناة.
1: بس يعني متذكر إنه قبل في الحرب نزلنا فيديو وعلى معاناتنا، يعني كيف رحنا نزحنا الخيم والخيم بس.

شقيقان قد يفقدان حياتهما في أي لحظة جراء مضاعفات شديدة تؤثر على وضعهما الصحي، وتحول دون ممارستهما حياتهما اليومية طبيعياً.

ايش هدول ذنبهم؟ هدول الاطفال يتم يعني تقييد علاجهم زي هيك؟ وطبعا كل اطباء قطاع غزه بيفهموا بانه هدول الاطفال بنيجيهم على المستشفيات كل يومين ثلاثه، ما حد بيقدر يعمل لهم شيء. اخر مره قبل 10 ايام كان بايت في المستشفى، قال لي الدكتور محمد بركه بالحرف الواحد، قال لي لو سمحت

احنا في قطاع غزة غير قادرين على التعامل مع هؤلاء الأطفال. هذولا عندهم مشكلة في المصنع تبع الدم في النخاع، هذولا بيحتاجوا لمستشفى عندها إمكانيات كبيرة عشان يقدروا يتعاملوا معاهم.

0: مستشفيات غزة لم تعد قادرة على تقديم الخدمة الطبية لآلاف المرضى والجرحى. العديد من المرضى توفوا نتيجة عدم تلقيهم العلاج في الوقت المناسب.
1: طفلين معاذ ومالك هما بحاجة لإجراء عملية حساسة، هذه العملية لا يمكن إجراءها في قطاع غزة في ظل الظروف التي نعيشها وفي ظل تدمير الممنهج للمنظومة الصحية. هنالك أكثر من 21 ألف مريض قد أتموا إجراء التحويل للعلاج بالخارج وبانتظار فرصة للإجلاء الطبي. هؤلاء المرضى من بينهم كبار السن، من بينهم أطفال، أكثر من 4100 طفل آخرين بحاجة للعلاج الطبي، بحاجة لفرصة للإجلاء والاستشفاء خارج قطاع غزة.
0: ومع استمرار تعطيل جهود الإغاثة وفرض حصار خانق يحول دون تلبية أبسط حاجات المرضى، يهدد الموت حياة آلاف الغزيين الذين يحتاجون إلى إجلاء طبي عاجل من القطاع.
1: معبر رفح منذ إغلاقه من 7 مايو من عام 2024 لأكثر من 18 شهراً أدى إلى تباطؤ شديد جداً في عملية إجلاء المرضى. يعني كل من تم إجلاؤهم خلال أكثر من 20 شهراً وحتى الآن فقط 3000 مريض، بمعنى مريض أو مريضين يتم إجلاؤهم يومياً.

0: مع التطورات المتسارعة في المشهد الإقليمي واندلاع الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، ضيق الاحتلال الخناق على غزة. أعداد شاحنات المساعدات تناقصت بنسبة 80% بفعل الإغلاقات المتكررة للمعابر وفرض قيود ميدانية على عملها، وتوقفت عمليات الإجلاء الطبي للجرحى والمرضى. ممارسات تعكس بوضوح استغلال الحكومة الإسرائيلية التصعيد الإقليمي للتنصل من التزاماتها في المرحلة الثانية من اتفاق غزة.
1: إسرائيل تدخل سلع استهلاكية. القضية تكمن ليس في عدد الشاحنات الواردة إلى قطاع غزة، من المفترض أن يكون هناك عدد ونوع الأصناف الواردة إلى قطاع غزة. نحن لا نحتاج 600 شاحنة من المساعدات، تمام؟ نحن لا نحتاج 600 شاحنة من السكر والرز والسيرج والول. نحن نحتاج إلى كل ما هو مطلوب لعملية إعادة الإعمار. كل هذا نحن بحاجة إليه لتعود حياة المواطن إلى حياة طبيعية في قطاع غزة.
0: قد يكون مشهد الحرب على غزة اختلف ظاهرياً، لكن جوهر المأساة لم يتغير في شيء، فما زال سكان القطاع يعيشون معاناة تتفاقم تبعاتها كل يوم، وما بين إبادة ممنهجة وحرب صامتة، تبقى ممارسة الاحتلال العنصرية واقعاً يعيشه الفلسطينيون في كل زمان ومكان. ربى العجرمي، تراتي عربي، قطاع غزة.

0: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
1: بالموت يا احنا.
2: مو بدي اروح هلا، مين بيطلع فيي؟

0: شو بدك بتحط فيه؟
1: ليش هالحكي؟ دمر صار عليها ليش هالحكي؟
2: إيران تعلن التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان حول مسار جديد في مضيق هرمز، وواشنطن ترفع عقوبات عن 3 شركات مرتبطة بالحرس الثوري. نشرة الأخبار من تلت عرب في اسطنبول، أنا أحمد بن خير وفيها من عناوين. إدانة من 20 دولة عربية وإسلامية لانتهاكات إسرائيل في القدس، ووزير الخارجية التركي يحذر من استمرار السياسات التوسعية لإسرائيل. وانفجار مبنى مفخخ بجنوب لبنان يوقع قتيلين و7 جرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي.

0: النظر الكريم، طيب الله وقتكم. في تفاصيل هذا العرض الإخباري، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن إيران وسلطنة عمان اتفقتا على مسار لعبور السفن في مضيق هرمز، وأنهما تضعان اللمسات الأخيرة على اتفاق لإدارة حركة العبور بصورة مشتركة. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إنه تم الاتفاق على الإحداثيات الجغرافية للمسار المتفق عليه، مشيرا إلى أن الاتفاق في المرحلة النهائية من المراجعة والصياغة. هذا وقال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي إن عودة الولايات المتحدة إلى التزاماتها بموجب مذكرة تفاهم إسلام أباد شرط لكنه غير كاف لفتح مضيق هرمز. أكد أبادي أن طهران لم تجري أي محادثات مع واشنطن خلال الأيام القليلة الماضية، مشيرا إلى أن مسار العبور المحتمل الذي تم التفاوض عليه بين إيران وسلطنة عمان قد يكون قابلا للتطبيق لمدة تراوح بين شهرين وأربعة أشهر.
1: ترجيحات أمريكية باقتراب فتح مضيق هرمز على ضوء محادثات تجري في الوقت الحالي مع الإيرانيين، محادثات وصفها ترامب بالجيدة جدا، لكنه أرفقها أيضا بتهديدات مكررة عن ضربة قوية ستوجه لإيران حال تعثر الاتفاق.

0: الشعبية، وأنها تركز على تحديد ممرات آمنة للدخول والخروج في المضيق ضمن مسار يهدف إلى ضمان الحقوق السيادية واعتبارات الأمن الوطني لإيران وعمان. موقع أكسيوس نقل عن مصدرين إقليميين أن الاتفاق مع سلطنة عمان لا يزال بحاجة إلى موافقة المرشد الإيراني حتى يدخل حيز التنفيذ. وبحسب أكسيوس، ينص الاتفاق على ترتيب مؤقت لمدة 60 يوماً في مضيق هرمز قابل للتمديد، اتفاق من شأنه أن يلبي بعض مطالب إيران بزيادة سيطرتها على حركة الملاحة في الممر، في ظل تأكيدات على أن البيت الأبيض كان منخرطاً بشكل فعال في المفاوضات ومطلعاً على تطوراتها. الحرس الثوري الإيراني كان هدد بتأجيل الاتفاق مع عمان ما دامت الولايات المتحدة تواصل تهديداتها، رافضاً فرض أي إملاءات أحادية، مشيراً إلى أن استعادة الاستقرار في مضيق هرمز لن تتأتى تحت وطأة التهديد الأمريكي، في حين تؤكد القيادة المركزية الأمريكية أن المسار الجنوبي لمضيق هرمز لا يزال آمناً ومفتوحاً أمام حركة السفن رغم استمرار الهجمات. سعيد محمود، تيريتي عربي.
1: أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية رفع العقوبات عن 3 كيانات قالت إنها على صلة بالحرس الثوري الإيراني. وأظهرت تفاصيل منشورة على الموقع الإلكتروني للوزارة أن الولايات المتحدة رفعت العقوبات المتعلقة بمكافحة الإرهاب المفروضة على 2 شركات طيران لها صلات بالحرس الثوري الإيراني. أعلنت جماعة الحوثي أنها هاجمت ناقلة نفط سعودية ثانية خلال يوم واحد في إطار ما وصفته بالحصار البحري على المملكة. وأشار المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع في بيان إلى استهداف سفينة دايسي النفطية السعودية في خليج عدن بصاروخ باليستي. هذا وأعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثيين في اليمن يحيى سريع استهداف ناقلة نفط سعودية قبالة سواحل ينبع في البحر الأحمر. وقال سريع إن العملية تأتي في إطار حظر الملاحة البحرية على ما سماه بالعدو السعودي وتثبيتا لمعادلة الحصار بالحصار وفق تعبيره.
2: القوات المسلحة اليمنية بفضل الله من استهداف سفينة وفاء النفطية السعودية شمالي البحر الأحمر أمام منطقة ينبع، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله. وبهذا الاستهداف يكون إجمالي السفن التي استهدفتها قواتنا 8 سفن نفطية سعودية منذ بدء الحظر البحري في 22 يوليو الماضي، فيما بلغ إجمالي السفن التي تم منعها وإجبارها على التراجع والعودة في البحرين الأحمر والعربي 29 سفينة نفطية سعودية.
1: حذر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان من أن عدم اتخاذ المجتمع الدولي ودول المنطقة إجراءات دبلوماسية لوقف السياسات التوسعية الإسرائيلية قد يقود إلى أزمة عالمية. جاء ذلك في تصريحات لفيدان خلال مشاركته باجتماع وزراء الخارجية العرب والمسلمين لدعم القدس في العاصمة الأردنية عمان، حيث اتفق المجتمعون على بلورة موقف مشترك في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية التصعيدية التي تستهدف هوية القدس ومقدساتها الإسلامية.
3: في ظل انتهاكات إسرائيلية مستمرة وأطماع توسعية، يجتمع وزراء خارجية دول عربية وإسلامية وباستضافة أردنية. القدس والأوضاع في الأراضي الفلسطينية في الضفة وغزة والمخاطر الإسرائيلية بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية، كل ذلك كان موقع نقاش الوزراء الذين التقوا لخطورة الموقف والحالة الفلسطينية.
4: هذا الخطر أكبر من أن يحتوى إذا تفجر، لذلك ندق ناقوس الخطر وندعو المجتمع الدولي إلى التحرك بحزم ووضوح لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في القدس ومقدساتها وإنهاء السياسات التي تكرس الاحتلال في الضفة الغربية وتقتل الأمل بالسلام العادل.
5: وإنما غياب المساءلة.
3: فلسطين وزير خارجيتها شرحت مستوى الخطورة التي وصلت لها الانتهاكات الإسرائيلية.

0: ودعت إلى خطة إنقاذ جماعية تعزز صمود الفلسطينيين على أرضهم.
1: كان في ثلاث محاور أساسية تم الاتفاق عليها، وكانت في خلال نقاشات معظم المتحدثين. أولاً فضح الانتهاكات، أكيد هي إسرائيل متعرية اليوم. الشق الثاني هو تعزيز الصمود، والشق الثالث هو الحراك الدولي.
0: الموقف التركي دعا على لسان وزير خارجيتها هاكان فيدان لاتخاذ التدابير الدبلوماسية لوقف ممارسات إسرائيلية تتسبب بأزمة إقليمية وعالمية، منبها أن الجانب الفلسطيني قام بواجبه بشأن خطة السلام في غزة، ولكن إسرائيل تعمل على إفساد المسار وتعطيله.
2: إذا لم تتخذ دول المنطقة والمجتمع الدولي التدابير الدبلوماسية اللازمة لمنع السياسات التوسعية لإسرائيل، فلن ينتج عن ذلك أزمة إقليمية فحسب، بل أزمة عالمية. وفي هذا الإطار نرى أن حماس قد وفت بالعديد من الواجبات المترتبة عليها في تنفيذ خطة السلام في غزة، بينما تعمل إسرائيل دائما على إفساد الأمور وإفشال التوافق. الجميع يرى هذا الآن، والمهم هو صياغة رد فعل وتطبيقه على أرض الواقع، وإلا فلن يكون هناك أي معنى للجلوس والحديث مع إسرائيل في هذه الموضوعات.
0: البيان الختامي للمشاورات العربية الإسلامية في عمان جاء في 15 نقطة، ففصلت لخطوات جديدة من المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي وفضح انتهاكاته، وجاء به ما يعزز صمود الفلسطينيين بحشد مواقف دولية للتحرك فورا لوقف الانتهاكات في القدس ومقدساتها، وركز على الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة. السيادة على القدس فلسطينية والوصاية على مقدساتها الإسلامية والمسيحية هاشمية، وحمايتها مسؤولية عربية وإسلامية ودولية مشتركة. أما الرفض لتغيير الوضع القائم في القدس وتهجير الفلسطينيين فقاطع حالة من التوافق الوزاري في عمان تؤسس لخطوات وحشد دولي قادم لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في القدس. لينا قرعان، تيرتي عربي، عمان.
3: وأوضح فيدان أن الاجتماع الوزاري لمجموعة الاتصال الرباعية التي تضم السعودية وتركيا ومصر وباكستان ناقش تطورات الأوضاع في غزة بالتفصيل، وبحث سبل دعم تنفيذ خطة السلام.
2: عقدنا الاجتماع الخامس على المستوى الوزاري بمشاركة مجموعة الأربع، السعودية وتركيا ومصر وباكستان، وكان اجتماعا مهما تناولنا فيه عملية غزة بتفصيل كبير، لأن الدول الأربعة تعمل بجد من أجل تنفيذ خطة السلام، فيما تتولى مصر وتركيا دور الوساطة، وبحثنا بشكل خاص كيفية التعامل مع اللاشرعية وعدم الاكتراث بالقواعد التي تظهرها إسرائيل في سير خطة السلام، وكانت لدينا قرارات بهذا الشأن سننقلها إلى قادتنا، وستشهدون الخطوات المتعلقة بذلك في الأيام المقبلة.
3: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من قطاع غزة قبل نزع سلاح حماس بالكامل، وأضاف نتنياهو أن إسرائيل لم توافق على المسودة الأمريكية الخاصة بتنفيذ اتفاق نزع السلاح والانسحاب، وأرسلت ملاحظاتها عليها. وتأتي تصريحات نتنياهو وسط خلاف بشأن ترتيب تنفيذ نزع سلاح قطاع غزة والانسحاب الإسرائيلي من القطاع، بينما تتمسك حماس بتنفيذ التزامات المرحلة الأولى قبل الانتقال إلى بقية الملفات. هذا وأكدت حركة حماس تمسكها بما جرى الاتفاق عليه مع الوسطاء ومجلس السلام بشأن خريطة الطريق لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار. أكد الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم ضرورة أن تمارس الإدارة الأمريكية ومجلس السلام ضغوطا حقيقية لإلزام حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالاتفاق. من جانبه قال عضو المكتب السياسي لحماس باسم نعيم إن الحركة لا تزال بانتظار رد رسمي من مبعوث مجلس السلام نيكولاي ميلادينوفا بشأن خريطة الطريق لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار. وصل 24 عاملا فلسطينيا إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم بعد إفراج السلطات الإسرائيلية عنهم، وروى عدد من العمال تفاصيل ما وصفوه بالمعاملة القاسية التي تعرضوا لها خلال فترة احتجازهم، التي شملت الضرب والتقييد وتعصيب الأعين والإهانات.

0: بعد شهور من الاحتجاز يعود 24 عاملا فلسطينيا إلى قطاع غزة محملين بذاكرة أثقلها الضرب والتعذيب على يد السجانين الإسرائيليين. وصل العمال عبر معبر كرم أبو سالم برفقة طواقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر قبل نقلهم إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس، حيث خضعوا للفحوص والتقوا عائلاتهم بعد انقطاع طويل. العامل زياد موسى وصف فترة احتجازه في سجن عوفر بأنها تجربة قاسية، وأضاف أنهم كانوا يتابعون أخبار القصف في غزة دون معرفة مصير عائلاتهم. أما أحمد السيقلي فاعتقل بعد مداهمة مكان إقامته في الضفة الغربية، حيث بقي يومين مقيد اليدين معصوب العينين قبل نقله إلى السجن في رحلة من الضرب والإهانات المتكررة.
1: أخذونا على موقع جيش اسمه جبارة في تلكرم، بيتونا ليلة غاد ومغميين طبعا ومربطين ليومين بالضبط، يومين وإحنا مربطين ومغميين. كانت وضع سيء جدا، سيء جدا الوضع كان.
0: المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر أمان الناعوق قالت إن اللجنة سهلت منذ عام 2023 نقل أكثر من 2700 فلسطيني بعد الإفراج عنهم.
2: منذ عام 2023 حتى اللحظة سهلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر نقل أكثر من 2700 من المعتقلين الفلسطينيين الذين تم الإفراج عنهم بنفس هذه الطريقة، وعملنا كذلك على تسهيل التواصل بينهم وبين عائلاتهم ولم شملهم مع عائلاتهم.
0: ورغم عودة هؤلاء العمال لا يزال آلاف الفلسطينيين من غزة محتجزين في السجون الإسرائيلية وسط مطالبات بالكشف عن مصيرهم ووقف الانتهاكات التي تطولهم خلف القضبان. عبد اللطيف التميمي، تيريتي عربي.
3: بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية في مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب شمالي مدينة القدس المحتلة، وأدهم منازل فلسطينيين وحولها إلى ثكنات عسكرية. جاء ذلك بالتزامن مع احتضان الأردن اجتماعا وزاريا لدول إسلامية بمشاركة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان.
4: استمرارا لعمليات التنكيل بالفلسطينيين، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية في مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب شمالي مدينة القدس المحتلة، ويداهم منازل الفلسطينيين ويحول أخرى إلى ثكنات عسكرية ويزيد من أعداد الأسرى في السجون. الجيش الإسرائيلي قال إن العملية تستهدف مسلحين وبنى تحتية وصفها بالمعادية، كما أنها تأتي في إطار مكافحة ظاهرة حيازة الأسلحة والاتجار بها، داعيا سكان مدينة القدس إلى الالتزام بالتعليمات في أثناء سير العملية وتجنب أي احتكاك غير ضروري. من جهتها تؤكد محافظة القدس أن قوات الاحتلال تواصل تنفيذ حملة اعتقالات واسعة داخل المخيم مع وصول تعزيزات عسكرية إلى المنطقة. عملية قلنديا جاءت بالتزامن مع احتضان العاصمة الأردنية اجتماعا وزاريا لدول إسلامية وعربية بشأن القدس بمشاركة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان. الوزراء المجتمعون بالأردن أدانوا الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى، مؤكدين أن القدس الشرقية جزء من الأرض الفلسطينية وعاصمة دولتها المستقلة ولا سيادة لإسرائيل عليها. وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي قال خلال كلمته إن إسرائيل تستهدف المسجد الأقصى باعتداءات ممنهجة غير مسبوقة تدفع الوضع في الضفة الغربية نحو الانفجار.
5: وتستهدف السياسات الإسرائيلية الاستفزازية المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف باعتداءات ممنهجة غير مسبوقة تزداد كماً ونوعاً وغطرسة رعناء تحاول تقويض هويته الإسلامية وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد المبارك الذي هو بكل مساحته مكان عبادة خالص للمسلمين.
4: فيما شدد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال مشاركته في الاجتماع على ضرورة اتخاذ خطوات جماعية وعملية ودبلوماسية لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة في القدس.
6: نعلم أنه إذا تشتت انتباهنا

0: فستصبح إسرائيل قادرة على مواصلة ما تفعله في غزة والمسجد الأقصى والقدس والضفة الغربية بسهولة أكبر. لذلك خصص الاجتماع الذي شاركت فيه نحو 20 دولة من العالم الإسلامي لمناقشة الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة في المسجد الأقصى والتدابير الجماعية الواجب اتخاذها، وقد عرضت جميع الدول آراءها، وشهد الاجتماع تبادلاً جاداً للآراء مع طرح الخطوات العملية والدبلوماسية وغيرها من الإجراءات المطلوبة.
1: وتسعى حكومة اليمين المتطرف منذ صعودها إلى الحكم في إسرائيل لطمس معالم القدس الشريف وتغيير هويته وتهجير الفلسطينيين، فلا يسلم المسجد الأقصى يومياً من الاقتحامات التي يقودها وزراء نتنياهو تحت حماية الشرطة، ولا تسلم الأرض الفلسطينية من الاقتطاع والاستيطان في الضفة والقدس، ناهيك عن القتل الممنهج والاعتقالات التعسفية وهدم المنازل أمام أعين أهلها، وهو ما تدينه الدول العربية والإسلامية وفي مقدمتها تركيا التي لطالما اعتبرت القدس الشريف على رأس سلم أولوياتها.
2: قتل شخص وأصيب 12 آخرون جراء استهداف إسرائيلي طال مصلى مقبرة بلدة بنين في قضاء بنت جبيل جنوب لبنان. وأفادت مصادر ميدانية أن الحصيلة أولية، فيما أكد مصدر في الصليب الأحمر تسجيل 12 إصابة مع احتمال ارتفاع العدد، وعملت فرق الإسعاف على إجلاء المصابين ونقلهم إلى المستشفيات والمراكز الطبية القريبة تزامنا مع استمرار عمليات البحث والإنقاذ في موقع الاستهداف. أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بمقتل جنديين وإصابة 7 آخرين من لواء 55 بانفجار استهدف قوة عسكرية إسرائيلية في بلدة مجد الزنون في جنوب لبنان. وقال الجيش الإسرائيلي أنه بدأ بتنفيذ هجمات مركزة في جنوب لبنان ردا على ما وصفه بخرق حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار. وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية وقع الانفجار إثر تفجير عبوة ناسفة داخل مبنى مفخخ كان جيش الاحتلال يسيطر عليه منذ مدة في جنوب لبنان. وبالتزامن مع مفاوضات روما، قالت وكالة الأنباء اللبنانية إن الجيش الإسرائيلي ارتكب 6 خروق لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، وشملت الخروقات تقدم آليات إسرائيلية في قضاء بنت جبيل وقصفا مدفعيا وتمشيطا بالأسلحة والرشاشات وبتحليق طيران مسير وحربي فوق مناطق بجنوب وشرق ووسط لبنان بينها بيروت والبقاع وعكار والهرمل. قام وزيرا الأشغال العامة والنقل فايز رسماني والدفاع ميشيل منسي في لبنان بجولة ميدانية إلى جنوب مناطق في الجنوب بزيارة حملت رسائل تتصل بإعادة الإعمار واستكمال انتشار الجيش. يأتي ذلك بالتزامن مع الجولة 7 من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في روما.
3: من قعقعية الجسر كانت المحطة الأولى للزيارة الوزارية، حيث تفقد وزيرا الأشغال والدفاع الجسر الذي دمرته الاعتداءات الإسرائيلية، واطلع على أعمال إزالة الردميات التي باشرت بها وزارة الأشغال تمهيدا لإعادة وصله باعتباره شريانا يربط جنوب الليطاني بشماله.
4: ناطرين بس لتوقف الحرب بكل معنى الكلمة ويكون في استقرار حتى نبلش بإعادة الإعمار وفينا نبلش بكرة، ولكن بس أمور الحرب وعدم استقرار ما عم تخلينا. أما اليوم في عنا مرحلة، هلأ قاعدين هون في عنا جسر المؤقت، المعبر المؤقت اللي عم نشتغل عليه خلال أسابيع بده يكون خالص.
3: ومن إعادة وصل الطرق إلى إعادة وصل القرى بأهلها، انتقل الوزيران بمواكبة من الجيش اللبناني إلى زوطر الغربية، أولى المناطق التجريبية للإطلاع على حجم الدمار في بلدة لا تزال القوات الإسرائيلية تتمركز عند أطرافها، فيما تبقى ملفات الانسحاب واستكمال انتشار الجيش جزءا من المفاوضات الجارية في روما.
5: الإسرائيلي عم بيعرقل الأمور، ولكن نحن ماشيين. نحن كجيش لبناني يلي منمثل الدولة أنه كل ذرة تراب من أرض الجنوب بدها ترجع لأهلها، واليوم عم بيصير في مفاوضات بروما تكملة لأهداف

0: انه نزيد المناطق يلي الجيش بده يفوت عليها ويسردها ويسلمها لأهلها.
1: وفي زوطر الغربية تبدو أثار الحرب حاضرة في كل زاوية، إلا أن بعض الأهالي اختاروا العودة إلى منازلهم المتضررة متمسكين بالبقاء رغم الدمار، على أمل أن تتحول الوعود بإعادة الإعمار واستكمال الانسحاب وتثبيت الاستقرار إلى خطوات عملية تعيد الحياة إلى البلدات الجنوبية.
2: هنا لا تقاس نتائج المفاوضات بعدد الجولات التي تعقد، بل بقدرتها على إعادة الحياة إلى القرى الجنوبية وتحريرها وتمكين الأهالي من العودة إليها بأمان. صباح ياسين تيرت عربي من بلدة زوطر الغربية جنوب لبنان.
3: أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن أمله في أن يسهم مشروع قانون تعزيز التضامن الوطني والاندماج المجتمعي في تخليص تركيا من تهديد الإرهاب بشكل دائم. وقال أردوغان إن مشروع القانون الذي تم إعداده هو ثمرة مشاورات شاملة، وأنه تم تقديمه إلى البرلمان بتوافق واسع يعكس إرادة الشعب التركي في التوصل إلى حل. وأعرب أيضا عن أمله في أن تثمر هذه الخطوة عن نتائج إيجابية تسهم في تخليص تركيا نهائيا من تهديد الإرهاب وتعزيز الوحدة والتضامن الوطني وترسيخ أجواء السلام والاستقرار في تركيا وفي المنطقة. قال نائب رئيس حزب العدالة والتنمية أفكان آلا إن تقديم مشروع القانون الإطاري إلى البرلمان التركي في إطار مسار تركيا خاليا من الإرهاب يمثل محطة مهمة في هذا المسار.
4: بتقديم مشروع القانون الإطاري إلى البرلمان وصلنا إلى مرحلة مهمة في مسيرة تركيا خالية من الإرهاب، ما سيعزز مناخ السلام في بلادنا. وبقيادة رئيسنا رجب طيب أردوغان والمسؤولية التاريخية التي تحملها البرلمان ودعم شعبنا، نمضي قدما في هذه المسيرة، ومن خلالها سنكون أقرب إلى تحقيق أهداف القرن التركي
5: إن شاء الله.
3: أكدت المذكرة التفسيرية لمشروع قانون تعزيز التضامن الوطني والاندماج المجتمعي المعد في إطار مسار تركيا بلا إرهاب أن المشروع لا يلغي الأحكام القضائية الصادرة ولا يغير الوصف القانوني للجرائم ولا ينهي المسؤولية الجنائية. أكدت المذكرة أن تحقيق هدفه تركيا خالية تماما من الإرهاب يبشر بمستقبل أكثر قوة على صعيد الأمن والديمقراطية والتنمية الاقتصادية وسيادة القانون. أشارت المذكرة أيضا إلى أن إعادة توجيه الموارد نحو التعليم والتكنولوجيا والإنتاج والبنية التحتية والتنمية الاجتماعية ستعزز الاستقرار في مختلف أنحاء البلاد. وأوضحت المذكرة أن الدولة اعتمدت إلى جانب الإجراءات الأمنية سياسات اقتصادية واجتماعية وديمقراطية لمعالجة القضية وفق مقاربة متكاملة. وأكدت أيضا أن المشروع يهدف لإنهاء وجود الكيانات المسلحة وتعزيز العمل السياسي الديمقراطي وصون القيم المشتركة للأمة. وأفادت المذكرة بأن إعداد المشروع اعتمد على تجارب دولية إلى جانب الخبرة التركية الطويلة في مكافحة الإرهاب وتطوير النموذج التركي. وأشارت المذكرة إلى أن المشروع لا يهدف لإحلال السلام داخل تركيا فقط، بل يمتد إلى المنطقة مع دخول التشريعات اللازمة حيز التنفيذ. وأوضحت المذكرة أيضا أن تطبيق القانون يرتبط بانتهاء الوجود الفعلي لتنظيم PKK الإرهابي وبتسليم جميع الأسلحة والذخائر وفق الآليات القانونية المحددة. وجهت الإدارة العسكرية في كراماتورسك بشرق أوكرانيا أوامر إخلاء لمئات العائلات بتزامن مع الهجمات الروسية التي تستهدف المنطقة. وأكد حاكم منطقة دونيتسك فاديم فيلاتشكين ضرورة الإخلاء بسبب الأوضاع الأمنية، وأشار إلى أن عملية الإجلاء تشمل أكثر من 500 طفل مع أولياء أمورهم. شنت روسيا ضربات جوية عنيفة على العاصمة الأوكرانية كييف، ما أحدث أضرارا كبيرة شملت عشرات المستودعات والمخازن في كييف وفي ضواحيها، كما خلف القصف عشرات القتلى والمصابين.
6: هكذا بدا المشهد في كييف وضواحيها ليلى. حرائق تلتهم مستودعات ضخمة وجهود مضنية للتعامل مع النار والدمار. مشهد يأتي كرد فعل على قصف أوكراني مماثل يستهدف العمق الروسي، يتكرر ولا تعرف نهايته.
7: فتح الروس أبواب جهنم على أنفسهم، هم الذين بدأوا قصف المستودعات في أول أيام الحرب، وأوكرانيا اليوم تفعل ما كانت عاجزة عنه آنذاك بكل بساطة. على الروس أن يشعروا بهذه الحرب كما نفعل، حتى لا يعتقد سكان موسكو وغيرهم أن الحرب تدور في مستعمرة ما ضعيفة وبعيدة عنهم.
6: عشرات الصواريخ البالستية والمسيرات فرضت على السكان ليلا طويلا مخيفا، وواقعا يعيشونه عدة مرات كل أسبوع دون أفق واضح للحل.
8: الدموع واحدة هنا وهناك، ألم الحرب يمسنا كما يمس الروس. لقد وصلنا إلى مرحلة خطيرة تستوجب التسوية، لكنني لا أعتقد أن هذا سيحدث قريبا.
6: تستمر الحياة حتى وإن انحسر الأمل، لكن القصف الروسي الأخير سيبقى في الذاكرة، فقد خلف خلال ليلة واحدة نحو 17 قتيلا وأكثر من 40 مصابا في العاصمة. بعد ليلة صاخبة دامية، كشف النهار حجم الدمار الذي لحق بكييف وضواحيها، وأدى إلى مقتل وإصابة أعداد قياسية من السكان والعاملين في المواقع المستهدفة. صفوان جولاق، تي ار تي عربي، كييف.
3: نهاية النشرة، تحية وإلى اللقاء.

0: في كل يوم أحداث تتسارع
1: وصراعات تتفاقم،
2: حروب تتواصل وأزمات تتشابك،
1: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
2: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مسارات
0: في العالم اليوم. نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
2: العالم اليوم.
3: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائماً قصة تستحق أن تروى.
4: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
3: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
4: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
3: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية، خبراً وتحليلاً ونقاشاً.
4: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية. الملعب.

0: عشرات الشهداء في جنازة واحدة، مشهد يفوق الوصف ويختصر مأساة غزة. ليسوا أرقاما في نشرات الأخبار، بل بشر انتشلت رفاتهم من تحت الأنقاض بعد أن ظلت مدفونة هناك منذ 3 سنوات قبل أن تشيع في واحدة من أكبر صلوات الجنازة الجماعية التي شهدها قطاع غزة. فمتى يستيقظ ضمير العالم؟ بهذه الكلمات التي كتبها أحدهم نبدأ حلقة اليوم من تفاعل. فأهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام وتتابعونا معنا. أكبر جنازة في تاريخها غزة تودع شهداء مجزرة الصبرة بعد 2.5 عامين. أفران النزوح، حرارة الصيف تحاصر سكان الخيام في قطاع غزة. بعد حوالي 2 شهر على غيابه، الشعب الكاميروني يبحث عن رئيسه. نبدأ جولتنا أيها الأحبة بهذا الخبر المؤلم. فبين ركام الحزن ومرارة الانتظار لقرابة 2 عامين من الزمن، شيع أهالي قطاع غزة جثامين 112 شهيدا في جنازة جماعية وصفت بأنها الأكبر في تاريخ فلسطين. في موكب طويل من النعوش هز مشاعر الملايين وحمل معه ذاكرة مجزرة بقيت مدفونة تحت الأنقاض لعامين ونصف. التشييع المهيب جرى في حي الصبرة جنوب مدينة غزة لشهداء سقطوا إثر مجزرة استهدفت مربعا سكنيا مأهولا يعود لعائلتي أبو شريعة والحسينة. وعلى منصات التواصل الاجتماعي تداول ناشطون صور النعوش المتراصة التي يلفها العلم الفلسطيني. شاهدوا معي. هذا وظلت رفات الشهداء تحت الأنقاض منذ المجزرة التي وقعت في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة في نوفمبر عام 2023 قبل أن تتمكن طواقم الدفاع المدني من انتشالها، حيث استهدفت حينها غارات إسرائيلية 3 مباني سكنية كانت تضم أفرادا من عائلتين بالإضافة إلى نازحين لجأوا إليها بحثا عن مكان أكثر أمنا. نشاهد كيف علق الناشط محمود العمودي على الجنازة.
1: هنا الشهيد والشاهد، هنا الدليل والثابت، ليس فقط على جريمة هذا المحتل المتواصلة منذ 3 أعوام، لكن شهد على موت آخر ذرة ضمير من هذا العالم المتخاذل الذي رآنا عبر شاشاته نموت صباحا ومساء، نقصف ونحرق أمامه ولم يحرك أي شيء ولم يحرك ساكن. هنا جثامين أطفال صغار وأجنة، هنا نساء، هنا شيوخ، هناك مختار عائلة عشيرة أبو شريعة والحسينة، إحدى العائلات التي قدمت الكثير من أبنائها كحال كثير من عائلات غزة التي أبيدت أمامكم، رأيتموها صباحا ومساء تحرق أمام العالم أجمع، هذا العالم المتخاذل الصامت الذي لم يحرك شيء. علم فلسطين هنا يغطي العشرات من رفات أبنائنا وبناتنا.
0: هذا وسار الفلسطينيون بين المباني المدمرة حاملين النعوش الملفوفة بالأعلام الفلسطينية قبل مواراتها الثرى في مقبرة جماعية وسط مشاهد مؤلمة تفاعل معها الكثيرون. ومن المشاهد المؤثرة في الجنازة وداع نساء غزة الموكب بالورود والدموع. نشاهد.

0: طواقم الدفاع المدني أوضحت أن عمليات البحث والانتشال استغرقت 136 ساعة عمل متواصلة، واستخدمت فيها أدوات بدائية جراء منع دخول المعدات الثقيلة. ولم تكن عملية التعرف إلى الضحايا سهلة، إذ اعتمدت فرق الإنقاذ على الملابس والحلي والعلامات المميزة والإصابات القديمة وغيرها، إضافة إلى شهادات أفراد العائلة الناجين. لكن لماذا ظهرت الأكفان رقيقة؟ نتابع.
1: مش ملاحظين انه في اشي غريب في الفيديو هذا؟ انه الاكفان وكانها فارغه وكانه في داخلها ورقه. انتوا عارفين انه هذه الجنازه هي الاكبر في تاريخ القضيه الفلسطينيه. 112 شهيد من عائله الحسينه وابو شريعه. هؤلاء الشهداء لم يرحلوا جديد، بل قبل 3 سنوات تم استهداف مبنى كامل وهم كانوا في داخل المبنى ورحلوا جميعا. وبعد

0: 3 سنوات الصليب الأحمر بالتعاون مع الدفاع المدني أخرج هؤلاء الجثامين عظمى هان وعظمى هان، آخر جمعوا 112 كفن زي ما أنتم شايفين رقيق لا يحتوي إلا على بعض من العظام أو الملابس. زي ما أنتم شايفين كمان إنه النساء قاعدة بترش الورد، نساء الفلسطينيات الأحرار برش الورد فرحة، لأنه هذه الفرحة في كتير متعطش إلها. هتقولي في ناس متعطشة تعمل جنازة؟ لأنه في ناس أهليها ما زالت تحت الأنقاض، ما زالت تحت الأنقاض وما قدروا.
1: لم تهدأ منصات التواصل الاجتماعي أيها الأحبة بعد مراسم تشييع أكبر جنازة في قطاع غزة، ونقرأ بعض التعليقات ونبدأ مع محمد هنية. شاهدوا معي. إذا محمد يقول: بينما كان العالم يطوي صفحة شهداء غزة، كانوا هم يرفعون الركام حجرا حجرا بحثا عنهم، وحين وجدوهم بعد طول انتظار نثروا الورود على نعوشهم، كأن الزمن لم يتأخر وكأن الوفاء لا يعرف موعدا يفوته. ياسر الزعاتر يقول: لنا أكبر الجنازات ولهم النبض والعار وسوء الخاتمة، لن يهنأ الغزاة بهذه الأرض أبدا، تلك حكايتنا معهم والتي نعرف جيدا ختامها كما يعرفونه هم أيضا. علي يقول: لأول مرة ستتحول أرقام المجازر الضخمة إلى نعوش وأكفان وسرادق عزاء، ولأول مرة سيتم تكريم الضحايا بجنازة من آلاف المشيعين في مشهد سيذكر العالم من جديد بحجم الجريمة المرتكبة. أما يونس فيقول: هذه هي إسرائيل التي تفوقت على النازية، لم يعد للكلام معنى أمام هذا المشهد الذي تهتز له الإنسانية وتبكي الضمائر الحية دما لو كان فيها أدنى درجات الإحساس البشري. مقداد يقول: تحولنا إلى بلد الجنازات اليومية وصرنا نسابق الذكريات بحدث أكبر جنازة. خيام لم تعد صالحة للسكن، هذا لسان حال حوالي 1 مليون فلسطيني يعيش ظروفا صعبة في خيام النزوح مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف. شمس حارقة، شح في المياه، وغياب للتيار الكهربائي، غبار وازدحام في الخيام، ونقص في أبسط مقومات الحياة الكريمة، بالإضافة إلى الأمراض التي تضرب القطاع جراء موجة الحر والتي تفاقم الأزمة الإنسانية. فقد سجلت وزارة الصحة أكثر من 100 أو 200 الإصابات بجدري الماء ومختلف الأمراض الجلدية بسبب الحرارة. يقول الغزيون إن الوضع بات لا يحتمل، وكل الأصوات التي يرفعونها باتت بدون جدوى. لنشاهد.
2: اللي بيحبوا الصيف يعني مش عايشين في غزة ولا دارين باللي بصير في غزة أساسا. احنا متنا من القيام، مش نعمل، أنا مش فاهم شو نعمل.
3: بالأمس الخيام تحولت إلى فران، درجات الحرارة بالأمس كانت عالية.
1: مشاهد مؤلمة، هنا أطفال أنهكهم الحر يحاولون إيصال صوتهم للعالم، فهل من مستجيب؟ لنشاهد.
4: الجو حر كتير كتير، وقررنا أن نجرب هاي التجربة نشوف قديش حرارة الخيمة. درجة الحرارة عندنا في الخيمة 42 ولسه بزيد، مش ملاحق أعرق. أنا شايفين جسمي؟ شايفين رقبتي؟
5: شايفين أنا الثانية؟ شايفين؟
4: الله، الحساسية صارت
5: تطلع فيني. شايفين؟
4: 42.
5: شايفين؟
4: هاي درجة حرارة.
1: وفي الليل هؤلاء الأطفال وجدوا طريقة للحصول على مياه باردة مستغلين أسقف الخيام، كيف؟ شاهدوا معي.
6: بنجيب الجناني وليش بنعبيهم وبنجيبهم ماي، بعدين بنجيبهم وبنحطهم على الخيمة بالشكل هذا.
7: وهينا صحينا من النوم، أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله. صحينا على الساعة 6 قبل ما توصل الشمس للجناني، اجينا لحتى نشيلهم ونحطهم بالخيمة ونتل

0: علاجهم قدر المستطاع، إن نشرب مية تلجة مش نشرب مية سخنة. وهينا جبنا الجنان وحطناهم بالحرام، وهلقيتا بنغطيهم، ولما نعطش بنشرب.
1: كثيرة إذن هي الأساليب التي بات يتبعها الغزيون لمحاولة تخفيف حدة الحر، كهذا الرجل، لنشاهد.
2: يعطيك العافية. إيش بتسوي؟
3: قاعدين بنبرد في الخيام. أنت بس خش في الخيام نار
2: ساونا.
3: قاعدين بنبرد حالنا. شايف
2: فيه؟ طبعاً حر الخيام والجو اللي الشمس الحامية بيضطر الأهالي إنهم يبردوا الخيام بالمية. طبعاً هذه طريقة مجدية ولا بس هيك نفسياً؟
3: لا والله دائماً بنعمل زي هيك، أنت عارف.
2: مجدية يعني؟
1: غزي آخر اشتهر بابتكاراته لتسهيل حياة الخيام.

وكما يقال الحاجة أم الاختراع. ربما النعمة الوحيدة التي ما زال ينعم بها أغلبية أهالي غزة هي البحر الذي يغدو في الصيف متنفسا يلجأ إليه مليوني غزي للهروب من الحر الشديد. رئيس تايه يا أولاد الحلال، أو بالعربية الفصحى رئيس مفقود، ودولته تبحث عنه منذ نحو شهرين. إنه أكبر رئيس في العالم، يبلغ من العمر 93 عاما ويحكم بلاده منذ 44 عاما. إنه الرئيس الكاميروني بول بيا، وهذه صورته. شهد بيا للمرة الأخيرة في 7 يونيو الماضي قبل أن يغادر إلى سويسرا برفقة زوجته في زيارة وصفتها السلطات بأنها خاصة وقصيرة، لكنه لم يعد حتى الآن، ولم يتم إعلان موعد رسمي لعودته منذ نحو شهرين. لا صورة للرئيس ولا خطاب. غيابه عن الظهور العلني طوال هذه الفترة أثار موجة واسعة من التكهنات داخل البلاد بشأن حالته الصحية، خصوصا وأنها أطول فترة غياب له منذ توليه السلطة عام 1982. هناك من يقول أنه قد مات، بينما يقول آخرون أن حالته الصحية خطيرة. الحكومة الكاميرونية دخلت على الخط في محاولة لوقف الجدل، إذ أصدرت تصريحات حول أسباب غياب الرئيس بول بيا، لكن كثيرين رأوها متضاربة. فوزير الاتصال والناطق باسم الحكومة أكد أن الرئيس على قيد الحياة ويتمتع بصحة جيدة ويواصل إدارة شؤون الدولة من جنيف، وعودته قريبة. بينما قال وزير العمل أن الرئيس يقضي إجازته السنوية. أما أحزاب المعارضة فترى أن استمرار غياب الرئيس خلق فراغا مؤسسيا، وأن البلاد لا يمكن أن تدار عن بعد، بل وطالبت بضرورة انعقاد المجلس الدستوري لإعلان شغور منصب الرئيس، وهو ما رفضه الحزب الحاكم طبعا، مؤكدا أن مؤسسات الدولة تواصل عملها على أكمل وجه، وأن وجود الرئيس خارج البلاد لا يمنعه من ممارسة صلاحياته الرئاسية. رجال الأعمال والاقتصاديون هم الآخرون أبدوا قلقهم من حالة الغموض حول غياب الرئيس، وقالوا إنها تضعف ثقة المستثمرين وتضر بالاقتصاد. أما حسابات الرئاسة على المنصات فتواصل نشر رسائل التهنئة والمراسم التي تحمل اسم الرئيس بول بيا، لكن دون أن تنشر صورة حديثة له أو تسجيلا مصورا، الأمر الذي زاد من حالة الغموض بشأن صحة الرئيس وقدرته على إدارة البلاد. وعلى ذكر المراسيم، فقد أصدر الرئيس بول بيا مؤخرا مرسوما بترقية رئيس الحرس الرئاسي من رتبة عقيد إلى عميد، وقام كذلك باستبدال عدد من القادة في 4 مناطق عسكرية، على الرغم من غيابه منذ قرابة شهرين، ما طرح الكثير من التساؤل حول هوية من أصدر هذه المراسيم. الآن أيها الأحبة طبعا إلى منصات التواصل الاجتماعي لنرصد التفاعل حول غياب رئيس الكاميرون، ونقرأ هذا التعليق، شاهدوا معي. هل هو حقا من يوقع هذه المراسيم؟ أشك في ذلك، الرجل إما ميت أو على وشك الموت. تعليق آخر: شكرا لك رئيسنا على كل شيء، ننتظر عودتك بفارغ الصبر، الشعب الكاميروني كله يصلي من أجلك. حمدي شفيق يقول: في دول العالم الثالث لا أحد يترك الكرسي إلا بالخلع أو الموت. محمود أحمد يقول: الرجل ده تاريخ أكثر من 40 سنة في الحكم، وواضح أنه عنده مشاريع لسه ما خلصتش، لازم يكمل ما بدأه من إنجازات، أعطوه فرصته. مرحبا بكم في إفريقيا اللي كلها زي بعضها. بالرغم من أن جامعته فصلته بسبب دعمه لفلسطين، فإنه ما زال يصعد من خطابه ضد الصهيونية ونفوذها السياسي في أمريكا. الناشط الأمريكي جاي كريستنسن يتحدى الضغوطات ويتحدث، لنشاهد معه.

0: حفل ختام لمخيم قرآني في أحد مساجد غزة تحول إلى مشهد دمار وحزن بعد تعرض مسجد التقوى للقصف. شاهدوا معي.
1: نزل الجامع، راح الجامع باللي فيه.
2: لو في الشارع بدنا نصلي، لو في الشارع بدنا نصلي.
1: والله كالعادة إحنا بنيجي على الجامع قبل الأذان بنص ساعة عشان نفتح الجامع ونظبط الجامع ونكنس الجامع.
2: صلينا العصر إحنا، صليت النبي. وطبعا هودنا هناك عند الخيم، هنا قعدنا عند الخيم، هنا ما إحنا بالخيم قاعدين. فاهم علي كيف؟ وصار التحذير نطلع بالمربع هذا كله.
1: بعدها ضربوا صاروخ، الناس انتمت.
2: بقولوا وقفوا اطلاق النار ووقفوا مش عارف، كله كذب في نصب يا عم، كله كذب في نصب. قاعدين بصيدوا فينا واحد واحد، قاعدين هنا بصيدوا المدني غير ما فيش مقاومه ولا في شيء، كلهم مدنيين يا عمي، فيش مقاومين، كلهم مدنيين. اللي بقصفوهم كلهم مدنيين.
1: كان عندنا مخيم قرآني المفروض انه اليوم يكون حفل اختتام هذا المخيم.
2: ولقيت الاولاد الصغار قاعدين بعيط بياط، هنا الاولاد الصغار بالجامع اللي بحفظوا قرآن. يعني اولاد صغار هم تعون.
0: موظفة في أحد فروع برجر كينج قالت لأحد الزبائن الإسرائيليين فلسطين حرة، مما دفعه إلى نشر فيديو يؤكد فيه أن المطعم لم يعد آمنا لليهود. فكيف كان رد إدارة مطاعم هذه السلسلة العالمية؟ شاهدوا معي.
3: أريانا، what did you say to me? What did you say to me, Ariana?
4: I'm sorry. I said free Palestine.
3: Okay. Okay, Ariana.

0: بائع متجول كبير في السن قرر أن يسجل موقفه الداعم للقضية الفلسطينية من خلال بث أدعية لغزة والمسجد الأقصى وفلسطين خلال تجوله بعربته في شوارع الأردن. لنشاهد معا.
1: غزة هي الروح والقلب والنبض لفلسطين، وحكى عنها رسول الله كثيراً.

0: لفلسطين مش من يوم ويومين، من وأنا طفل صغير وأنا عايش كأني حاسس نفسي عايش لأجل فلسطين.
1: يا رب فتحا قريبا، يا رب تحريرا قريبا، يا رب استحلنا الحدود والسدود.
2: بعد أن علم أنه إسرائيلي سأله لماذا تقتلون الناس، مشادة كلامية حادة في أحد شوارع النمسا بين متضامن مع فلسطين ورجل إسرائيلي. لنشاهد معا.
3: That's the problem from the Israeli.
4: 7 October, that's Hamas.
3: No.
4: Hamas.
3: Yeah.
4: 7 October.
3: Oh, it's normal. It's okay. Israeli, go home. Go home to your nation. Israeli is no country. Go home. Go home.
4: Israel, 7 October.
3: No.
4: The Germany, the Nazism, the Nazism.
3: Israel.
4: The sex. Million Yudim.
3: Yeah,
4: 6 million Yudim.
3: Ah, nah.
4: 6 million Yudim.
2: بهذا نصل وإياكم مشاهدين الأحباء إلى ختام هذه الحلقة من برنامج تفاعل، على أمل اللقاء بكم جديد. أطبنا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى اللقاء.

0: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
1: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
2: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
3: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
4: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
5: نعم إذا فهمي.
4: نعم. أسرع وقت ممكن ويعتقدون الآن.
6: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
7: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
2: كرب مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

0: حبيبي يا ماما.
1: يا رب يا رب.
2: قتل الأطفال، قال لك أنت من الأطفال مشان البلد، مراتنا من فوق.

إيران توصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان حول مسار جديد في مضيق هرمز، وواشنطن ترفع عقوبات عن 3 شركات مرتبطة بالحرس الثوري. نشرة الأخبار من تلت عرب في إسطنبول أحمد مخيل، وفيها من عناوين: إدانات من 20 دولة عربية وإسلامية لانتهاكات إسرائيل في القدس، ووزير الخارجية التركي يحذر من استمرار السياسات التوسعية لإسرائيل. انفجار مبنى مفخخ بجنوب لبنان يوقع قتيلين و7 جرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي.

0: النظر الكريم، طيب الله أوقاتكم. وفي تفاصيل هذا العرض الإخباري، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن إيران وسلطنة عمان اتفقتا على مسار لعبور السفن في مضيق هرمز، وأنهما تضعان اللمسات الأخيرة على اتفاق لإدارة حركة العبور بصورة مشتركة. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إنه تم الاتفاق على الإحداثيات الجغرافية للمسار المتفق عليه، مشيرا إلى أن الاتفاق في المرحلة النهائية من المراجعة والصياغة. فيما قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي إن عودة الولايات المتحدة إلى التزاماتها بموجب مذكرة تفاهم إسلام أباد شرط لكنه غير كاف لفتح مضيق هرمز. وأكد أبادي أن طهران لم تجري أي محادثات مع واشنطن خلال الأيام القليلة الماضية، مشيرا إلى أن مسار العبور المحتمل الذي تم التفاوض عليه بين إيران وسلطنة عمان قد يكون قابلا للتطبيق لمدة تراوح بين شهرين وبين 4 أشهر.
1: ترجيحات أمريكية باقتراب فتح مضيق هرمز على ضوء محادثات تجري في الوقت الحالي مع الإيرانيين، محادثات وصفها ترامب بالجيدة جدا، لكنه أرفقها أيضا بتهديدات مكررة عن ضربة قوية ستوجه لإيران حال تعثر الاتفاق. وزير الخارجية ماركو روبيو عزز بدوره الإشارات الأمريكية إلى قرب التفاهم مع إيران. على الجانب الإيراني، نفى المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي وجود مفاوضات مباشرة مع واشنطن، مؤكدا أنها تجري بشكل ثنائي مع سلطنة عمان فقط بشأن مضيق هرمز. بقائي وصف تلك المحادثات بالإيجابية، وأنها تركز على تحديد ممرات آمنة للدخول والخروج في المضيق ضمن مسار يهدف إلى ضمان الحقوق السيادية واعتبارات الأمن الوطني لإيران وعمان. موقع أكسيوس نقل عن مصدرين

0: عال في المفاوضات ومطلعا على تطوراتها. الحرس الثوري الإيراني كان هدد بتأجيل الاتفاق مع عمان ما دامت الولايات المتحدة تواصل تهديداتها، رافضاً فرض أي إملاءات أحادية، مشيراً إلى أن استعادة الاستقرار في مضيق هرمز لن تتأتى تحت وطأة التهديد الأمريكي، في حين تؤكد القيادة المركزية الأمريكية أن المسار الجنوبي لمضيق هرمز لا يزال آمناً ومفتوحاً أمام حركة السفن رغم استمرار الهجمات. سعيد محمود، تيريتي عربي.
1: أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية رفع العقوبات عن 3 كيانات قالت إنها على صلة بالحرس الثوري الإيراني. وأظهرت تفاصيل منشورة على الموقع الإلكتروني للوزارة أن الولايات المتحدة رفعت العقوبات المتعلقة بمكافحة الإرهاب المفروضة على 2 وعلى 3 شركات طيران لها صلات بالحرس الثوري الإيراني. أعلنت جماعة الحوثي أنها هاجمت ناقلة نفط سعودية ثانية خلال يوم واحد في إطار ما وصفته بالحصار البحري على المملكة. وأشار المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع في بيان إلى استهداف سفينة دايسي النفطية السعودية في خليج عدن بصاروخ باليستي. كما أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثيين في اليمن يحيى سريع استهداف ناقلة نفط سعودية قبالة سواحل ينبع في البحر الأحمر، وقال سريع أن العملية تأتي في إطار حظر الملاحة البحرية بما سماه العدو السعودي وتثبيتا لمعادلة الحصار بالحصار وفق تعبيره.
2: مكنت القوات المسلحة اليمنية بفضل الله من استهداف سفينة وفاء النفطية السعودية شمالي البحر الأحمر أمام منطقة ينبع، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله. وبهذا الاستهداف يكون إجمالي السفن التي استهدفتها قواتنا 8 سفن نفطية سعودية منذ بدء الحظر البحري في 22 يوليو الماضي، فيما بلغ إجمالي السفن التي تم منعها وإجبارها على التراجع والعودة في البحرين الأحمر والعربي 29 سفينة نفطية سعودية.
1: حذر وزير الخارجية التركية هاكان فيدان من أن عدم اتخاذ المجتمع الدولي ودول المنطقة لإجراءات دبلوماسية لوقف السياسات التوسعية الإسرائيلية قد يقود إلى أزمة عالمية. جاء ذلك في تصريحات لفيدان خلال مشاركته باجتماع وزراء الخارجية العرب والمسلمين لدعم القدس في العاصمة الأردنية عمان، حيث اتفق المجتمعون على بربرة موقف مشترك في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية التصعيدية التي تستهدف هوية القدس ومقدساتها الإسلامية.
3: في ظل انتهاكات إسرائيلية مستمرة وأطماع توسعية، يجتمع وزراء خارجية دول عربية وإسلامية وباستضافة أردنية. القدس والأوضاع في الأراضي الفلسطينية في الضفة وغزة والمخاطر الإسرائيلية بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية، كل ذلك كان موقع نقاش الوزراء الذين التقوا لخطورة الموقف والحالة الفلسطينية.
4: هذا الخطر أكبر من أن يحتوى إذا تفجر، لذلك ندق ناقوس الخطر وندعو المجتمع الدولي إلى التحرك بحزم ووضوح لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في القدس ومقدساتها وإنهاء السياسات التي تكرس الاحتلال في الضفة الغربية وتقتل الأمل بالسلام العادل.
3: فلسطين وزير خارجيتها شرحت مستوى الخطورة التي وصلت لها الانتهاكات الإسرائيلية ودعت إلى خطة إنقاذ جماعية تعزز صمود الفلسطينيين على أرضهم.
5: كان في 3 محاور أساسية تم الاتفاق عليها وكانت في خلال نقاشات معظم المتحدثين. أولاً فضح الانتهاكات، أكيد هي إسرائيل متعرية اليوم. الشق الثاني هو تعزيز الصمود، والشق الثالث هو الحراك الدولي.
3: الموقف التركي دعا على لسان وزير خارجيتها هاكان فيدان لاتخاذ التدابير الدبلوماسية لوقف ممارسات إسرائيلية تتسبب بأزمة إقليمية وعالمية، منبها أن الجانب الفلسطيني قام بواجبه بشأن خطة السلام في غزة، ولكن إسرائيل تعمل على إفساد المسار وتعطيله.
6: Biz eğer İsrail'in bölgedeki yayılma

0: إذا لم تتخذ دول المنطقة والمجتمع الدولي التدابير الدبلوماسية اللازمة لمنع السياسات التوسعية لإسرائيل، فلن ينتج عن ذلك أزمة إقليمية فحسب، بل أزمة عالمية. وفي هذا الإطار نرى أن حماس قد وفت بالعديد من الواجبات المترتبة عليها في تنفيذ خطة السلام في غزة، بينما تعمل إسرائيل دائما على إفساد الأمور وإفشال التوافق. الجميع يرى هذا الآن، والمهم هو صياغة رد فعل وتطبيقه على أرض الواقع، وإلا فلن يكون هناك أي معنى للجلوس والحديث مع إسرائيل في هذه الموضوعات.
1: البيان الختامي للمشاورات العربية الإسلامية في عمان جاء في 15 نقطة، ففصلت لخطوات جديدة من المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي وفضح انتهاكاته، وجاء به ما يعزز صمود الفلسطينيين بحشد مواقف دولية للتحرك فورا لوقف الانتهاكات في القدس ومقدساتها، وركز على الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة. السيادة على القدس فلسطينية والوصاية على مقدساتها الإسلامية والمسيحية هاشمية، وحمايتها مسؤولية عربية وإسلامية ودولية مشتركة. أما الرفض لتغيير الوضع القائم في القدس وتهجير الفلسطينيين فقاطع حالة من التوافق الوزاري في عمان تؤسس لخطوات وحشد دولي قادم لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في القدس. لينا قرعان، تيرتي عربي، عمان.
2: ووضح في ذهننا الاجتماع الوزاري لمجموعة الاتصال الرباعية التي تضم السعودية وتركيا ومصر وباكستان ناقش تطورات الأوضاع في غزة بالتفصيل وبحث سبل دعم تنفيذ خطة السلام.
0: عقدنا الاجتماع الخامس على المستوى الوزاري بمشاركة مجموعة الأربع، السعودية وتركيا ومصر وباكستان، وكان اجتماعا مهما تناولنا فيه عملية غزة بتفصيل كبير، لأن الدول الأربعة تعمل بجد من أجل تنفيذ خطة السلام، فيما تتولى مصر وتركيا دور الوساطة. وبحثنا بشكل خاص كيفية التعامل مع اللاشرعية وعدم الاكتراث بالقواعد التي تظهرها إسرائيل في سير خطة السلام، وكانت لدينا قرارات بهذا الشأن سننقلها إلى قادتنا، وستشهدون الخطوات المتعلقة بذلك في الأيام المقبلة.
2: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من قطاع غزة قبل نزع سلاح حماس بالكامل. وأضاف نتنياهو أن إسرائيل لم توافق على المسودة الأمريكية الخاصة بتنفيذ اتفاق نزع السلاح والانسحاب، وأرسلت ملاحظاتها عليها. وتأتي تصريحات نتنياهو وسط خلاف بشأن ترتيب تنفيذ نزع سلاح قطاع غزة والانسحاب الإسرائيلي من القطاع، بينما تتمسك حماس بتنفيذ التزامات المرحلة الأولى قبل الانتقال إلى بقية الملفات. هذا أكدت حركة حماس تمسكها بما جرى الاتفاق عليه مع الوسطاء ومجلس السلام بشأن خريطة الطريق لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار. أكد الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم ضرورة أن تمارس الإدارة الأمريكية ومجلس السلام ضغوطا حقيقية لإلزام حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالاتفاق من جانبه. قال عضو المكتب السياسي لحماس باسم نعيم إن الحركة لا تزال بانتظار رد رسمي من مبعوث مجلس السلام نيكولاي ميلادينوف بشأن خريطة الطريق لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار. وصل 24 عاملا فلسطينيا إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم بعد إفراج السلطات الإسرائيلية عنهم، وروى عدد من العمال تفاصيل ما وصفوه بالمعاملات القاسية التي تعرضوا لها خلال فترة احتجازهم، والتي شملت الضرب والتنفيذ والتقييد وتعصيب الأعين والإهانات.
3: بعد شهور من الاحتجاز يعود 24 عاملا فلسطينيا إلى قطاع غزة محملين بذاكرة أثقلها الضرب والتعذيب على يد السجانين الإسرائيليين. وصل العمال عبر معبر كرم أبو سالم برفقة طواقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر قبل نقلهم إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس، حيث خضعوا للفحوص والتقوا عائلاتهم بعد انقطاع طويل. العامل زياد موسى وصف فترة احتجازه في سجن عوفر بأنها تجربة قاسية، وأضاف أنهم كانوا يتابعون أخبار القصف في غزة دون معرفة مصير عائلاتهم. أما أحمد السيقلي فاعتقل بعد مداهمة مكان إقامته في الضفة الغربية حيث بقي يومين مقيد اليدين معصوب العينين قبل نقله إلى السجن في رحلة من الضرب والإهانات المتكررة.
4: أخذونا على موقع جيش اسمه جبارة في تلكرم، بيتونا ليلة غاد ومغميين طبعا ومربطين لا يومين بالضبط، يومين وإحنا مربطين ومغميين. كانت وضع سيء جدا، سيء جدا الوضع كان.
3: المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر أمان النعوق قالت إن اللجنة سهلت منذ عام 2023 نقل أكثر من 2700 فلسطيني بعد الإفراج عنهم.
5: منذ عام 2023 حتى اللحظة سهلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر نقل أكثر من 2700 من المعتقلين الفلسطينيين الذين تم الإفراج عنهم بنفس هذه الطريقة، وعملنا كذلك على تسهيل التواصل بينهم وبين عائلاتهم ولم شملهم مع عائلاتهم.
3: ورغم عودة هؤلاء العمال لا يزال آلاف الفلسطينيين من غزة محتجزين في السجون الإسرائيلية وسط مطالبات بالكشف عن مصيرهم ووقف الانتهاكات التي تطولهم خلف القضبان. عبد اللطيف التميمي، تيريتي عربي.
2: قتل مواطن لبناني وأصيب 12 آخرون بغارة إسرائيلية استهدفت بلدة تبنين في جنوب لبنان. وفي بلدة المنصور غادرت عائلات منازلها عقب إنذار إسرائيلي بالإخلاء وسط قصف مدفعي مكثف استهدف البلدة ووادي العزية وبلدة مجدل زنون بجنوب لبنان، بالإضافة إلى أطراف بلدتي الحنية وزبكين، مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة المتوسطة. وفي سياق متصل أشعل الجيش الإسرائيلي حرائق في منطقة الشميس عند أطراف بلدة كفر شوبة وسط مخاوف من امتدادها بفعل الرياح وارتفاع درجة الحرارة. أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بمقتل جنديين وإصابة 7 آخرين من لواء 55 بانفجار استهدف قوة عسكرية إسرائيلية في بلدة مجدل زون بجنوب لبنان. وقال الجيش الإسرائيلي إنه بدأ بتنفيذ هجمات مركزة في جنوب لبنان ردا على ما وصفه بخرق حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار. وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية وقع الانفجار إثر تفجير عبوة ناسفة داخل مبنى مفخخ كان جيش الاحتلال يسيطر عليه منذ مدة في جنوب لبنان. وبالتزامن مع مفاوضات روما قالت وكالة الأنباء اللبنانية إن الجيش الإسرائيلي ارتكب 6 خروق لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، وشملت الخروقات تقدم آليات إسرائيلية في قضاء بنت جبيل وقصفا مدفعيا وتمشيطا بالأسلحة الرشاشة وتحليق طيران مسير وحربي فوق مناطق بجنوب وشرق ووسط لبنان بينها بيروت والبقاع وعكار والهرمل. قام وزير الدفاع ميشيل منسا والأشغال العامة والنقل فايز راسامني اللبنانيان بجولة ميدانية إلى مناطق بالجنوب في زيارة حملت رسائل تتصل بإعادة الإعمار واستكمال انتشار الجيش. يأتي ذلك بالتزامن مع الجولة 7 من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في روما.
6: من قعقعية الجسر كانت المحطة الأولى للزيارة الوزارية، حيث تفقد وزيرا الأشغال والدفاع الجسر الذي دمرته الاعتداءات الإسرائيلية، واطلعا على أعمال إزالة الردميات التي باشرت بها وزارة الأشغال تمهيدا لإعادة وصله باعتباره شريانا يربط جنوب الليطاني بشماله.
7: ناطرين بس لتوقف الحرب بكل معنى الكلمة ويكون في استقرار حتى نبلش بإعادة الإعمار وفينا نبلش بكرة، ولكن بس أمور الحرب وعدم استقرار اللي ما عم تخلينا. أما اليوم في عنا مرحلة هلأ قاعدين هون، في عنا جسر المؤقت، المعبر المؤقت اللي عم نشتغل عليه خلال أسابيع بده يكون خالص.
6: ومن إعادة وصل الطرق إلى إعادة وصل القرى بأهلها. انتقل الوزيران بمواكبة من الجيش اللبناني إلى زوطر الغربية، أولى المناطق التجريبية، للاطلاع على حجم الدمار في بلدة لا تزال القوات الإسرائيلية تتمركز عند أطرافها، فيما تبقى ملفات الانسحاب واستكمال انتشار الجيش جزءا من المفاوضات الجارية في روما.
8: الإسرائيلي عم بيعرقل الأمور، ولكن نحن ماشيين. نحن كجيش لبناني يلي منمثل الدولة، أنه كل ذرة تراب من أرض الجنوب بدها ترجع لأهلها. واليوم عم بيصير في مفاوضات بروما تكملة لأهداف أنه نزيد المناطق يلي الجيش بده يفوت عليها ويسردها ويسلمها لأهلها.
6: وفي زوطر الغربية تبدو أثار الحرب حاضرة في كل زاوية، إلا أن بعض الأهالي اختاروا العودة إلى منازلهم المتضررة متمسكين بالبقاء رغم الدمار، على أمل أن تتحول الوعود بإعادة الإعمار واستكمال الانسحاب وتثبيت الاستقرار إلى خطوات عملية تعيد الحياة إلى البلدات الجنوبية.
9: هنا لا تقاس نتائج المفاوضات بعدد الجولات التي تعقد، بل بقدرتها على إعادة الحياة إلى القرى الجنوبية وتحريرها وتمكين الأهالي من العودة إليها بأمان. صباح ياسين تيرتي عربي من بلدة زوطر الغربية جنوب لبنان.
2: أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن أمله في أن يسهم مشروع قانون تعزيز التضامن الوطني والاندماج المجتمعي في تخليص تركيا من تهديد الإرهاب بشكل دائم. وقال أردوغان إن مشروع القانون الذي تم إعداده هو ثمرة مشاورات شاملة، وأنه تم تقديمه إلى البرلمان بتوافق واسع يعكس إرادة الشعب التركي في التوصل إلى حل. وأعرب أردوغان عن أمله في أن تثمر هذه الخطوة بنتائج إيجابية تسهم في تخليص تركيا نهائيا من تهديد الإرهاب وتعزيز الوحدة والتضامن الوطني وترسيخ أجواء السلام والاستقرار في تركيا وفي المنطقة. قال نائب رئيس حزب العدالة والتنمية أفكان آلا إن تقديم مشروع القانون الإطاري إلى البرلمان التركي في إطار مسار تركيا خالية من الإرهاب يمثل محطة مهمة في هذا المسار.
10: بتقديم مشروع القانون الإطاري إلى البرلمان وصلنا إلى مرحلة مهمة في مسيرة تركيا خالية من الإرهاب، ما سيعزز مناخ السلام في بلادنا. وبقيادة رئيسنا رجب طيب أردوغان والمسؤولية التاريخية التي تحملها البرلمان ودعم شعبنا، نمضي قدما في هذه المسيرة، ومن خلالها سنكون أقرب إلى تحقيق أهداف القرن التركي
11: إن شاء الله.
2: أكدت المذكرات التفسيرية لمشروع قانون تعزيز التضامن الوطني والاندماج المجتمعي المعد في إطار مسار تركيا بلا إرهاب أن المشروع لا يلغي الأحكام القضائية الصادرة ولا يغير الوصف القانوني للجرائم ولا ينهي المسؤولية الجنائية. أكدت المذكرة أن تحقيق هدف تركيا خالية تماما من الإرهاب يبشر بمستقبل أكثر قوة على صعيد الأمن والديمقراطية والتنمية الاقتصادية وسيادة القانون. وأشارت المذكرة إلى أن إعادة توجيه الموارد نحو التعليم والتكنولوجيا والإنتاج والبنية التحتية والتنمية الاجتماعية ستعزز الاستقرار في مختلف أنحاء البلاد. وضحت المذكرة أن الدولة اعتمدت إلى جانب الإجراءات الأمنية سياسات اقتصادية واجتماعية وديمقراطية لمعالجة القضية وفق مقاربة متكاملة. وأكدت المذكرة أن المشروع يهدف لإنهاء وجود الكيانات المسلحة وتعزيز العمل السياسي الديمقراطي وصون القيم المشتركة للأمة. وأفادت أيضا بأن إعداد المشروع اعتمد على تجارب دولية إلى جانب الخبرة التركية الطويلة في مكافحة الإرهاب وتطوير النموذج التركي. وأشارت المذكرة إلى أن المشروع لا يهدف لإحلال السلام داخل تركيا فقط، بل يمتد إلى المنطقة مع دخول التشريعات اللازمة حيز التنفيذ. وأوضحت المذكرة أيضا أن تطبيق القانون يرتبط بانتهاء الوجود الفعلي لتنظيم بيكيكي الإرهابي وتسليم جميع الأسلحة والذخائر وفق الآليات القانونية المحددة. وجهت الإدارة العسكرية في كراماتورسك بشرق أوكرانيا أوامر بإخلاء لمئات العائلات بالتزامن مع الهجمات الروسية التي تستهدف المنطقة. أكد حاكم منطقة دونيتسك فايديم فيلا تشيكين ضرورة الإخلاء بسبب الأوضاع الأمنية، وأشار إلى أن عملية الإجلاء تشمل أكثر من 500 طفل مع أولياء أمورهم.

0: استقبل مطار دير الزور أول رحلة داخلية قادمة من دمشق بعد انقطاع استمر لنحو 14 عاما. وقالت الهيئة العامة للطيران المدني أن الرحلة التي سيرتها الخطوط الجوية السورية تمثل خطوة نحو استعادة شبكة النقل الجوي الداخلي وتسهيل تنقل المواطنين ودعم النشاط الاقتصادي في المنطقة الشرقية. أضافت أن تشغيل الخط جاء بعد استكمال أعمال تأهيل المطار مع العمل على توسيع شبكة الربط الجوي بين المحطات والمحافظات خلال المرحلة المقبلة. أعلنت المؤسسة السورية للحبوب تحقيق البلاد الاكتفاء الذاتي من القمح لأول مرة منذ سنوات بعد تجاوز الكميات المستلمة من محصول الموسم الحالي احتياجاتها السنوية. ونقلت وكالة الأنباء السورية سانا عن معاون المدير العام للمؤسسة أحمد قضون قوله إن إجمالي كميات القمح المستلمة في مختلف المحافظات بلغ 2,700,000 طن. وأضاف أن الكميات المستلمة تجاوزت حاجة سوريا السنوية من القمح البالغة 2,550,000 طن. فاز المرشح الديمقراطي ذو الأصول المصرية عبد الرحمن السيد بالانتخابات التمهيدية للحزب لمجلس الشيوخ في ولاية ميشيغان. ويعكس هذا الفوز تحولات أعمق داخل المجتمع الأمريكي حيث تتقاطع قضايا الهوية والسياسة الخارجية ومطالب الناخبين الجدد.
1: هكذا نادوا، تجمعوا حوله، فحققت لهم صناديق الاقتراع في ميشيغان ما أرادوا. عالم الأوبئة المصري الأصل عبد الرحمن السيد، أو عبدول كما يطلق عليه هنا، يقطع أولى خطواته نحو الكونغرس مرشحا عن الحزب الديمقراطي. طريق عبد الرحمن الذي تنبأ له الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون بمستقبل في أروقة السياسة لم يكن سهلا في مواجهة لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية إيباك ونظيراتها ممن عملوا على إسقاطه.
2: لقد واجهنا آلة جبارة كان من المفترض ألا تتمكن من التغلب على إنفاق خارجي بقيمة 70 مليون دولار، وهو مبلغ قياسي أنفق في حملة انتخابية ضد مرشح ديمقراطي في الانتخابات التمهيدية. في أي حملة انتخابية كان من المفترض ألا تتمكن من التغلب على ذلك، وما أثبتناه هو أن قوة الجماهير تفوق قوة أموالهم.
1: في مواجهة ذلك لم يمض السيد وحيدا في حملته، فسنده رفاق طريق من تقدمي الحزب الديمقراطي مثل بيرني ساندرز وألكساندريا كورتيز، اللذين قدم السباق بوصفه مواجهة بين حراك شعبي وقوى تقليدية مدعومة بالمال السياسي.
3: نجح عبد الرحمن السيد بفضل برنامجه الانتخابي الذي يركز على مواجهة المال السياسي وأيضا على رعاية صحية للجميع وعلى حقوق المواطنين في حياة أفضل. نجح أيضا بفضل كاريزمته ولأنه متحدث مفوه قادر على جذب الناخبين.
1: وبذلك يستعد عبدول لخوض مواجهة حاسمة في الانتخابات العامة نوفمبر المقبل أمام المرشح الجمهوري مايك روجرز في سباق ينظر إليه كأحد أهم المعارك المفصلية التي قد تحدد مستقبل الأغلبية بمجلس الشيوخ القادم.
4: لم يكن فوز عبد الرحمن السيد مجرد عبور نحو مرحلة انتخابية جديدة بقدر ما هو رسالة بأن أصوات الهامش قادرة على إعادة رسم المشهد السياسي، وأن ما يهمش اليوم قد يصبح غدا رقما يصعب تجاهله في أروقة الحكم والسياسة. أيمن جاد، تيرت عربي، واشنطن.
0: نهاية النشرة إلى عناوينها البارزة. إيران تعلن توصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان حول مسار جديد في مضيق هرمز، وواشنطن ترفع عقوبات عن 3 شركات مرتبطة بالحرس الثوري. إدانة من 20 دولة عربية وإسلامية لانتهاكات إسرائيل في القدس، ووزير الخارجية

التركي يحذر من استمرار السياسات التوسعية لإسرائيل. وانفجار مبنى مفخخ جنوب لبنان يوقع قتيلين وسبعة جرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي. نشرة كاملة تحية مني ومن الفريق المصاحب، إلى اللقاء.

0: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
1: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
0: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
1: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
0: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية، خبراً وتحليلاً ونقاشاً.
1: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية، الملعب.
2: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يومياً على شاشة تي ار تي عربي في الأوقات التالية.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام، معكم أنا أحمد سندس عبر برنامج الملعب، وتتابعونا في حلقة اليوم. محمد صلاح يصل تركيا من أجل الانضمام إلى نادي ترابزونسبور. انضمام محمد صلاح إلى ترابزونسبور يشعل الحديث على منصات التواصل الاجتماعي. وفي قضية اليوم نناقش وصول محمد صلاح إلى تركيا تمهيدا لانضمامه إلى نادي ترابزونسبور، فما الإضافة التي ينظر أن يقدمها أسطورة الكرة المصرية للنادي على المستويات الفنية والإعلامية والجماهيرية والاقتصادية، وكيف يمكن لصفقة بهذا الحجم أن تغير مكانة فريق الكارادينيز داخل تركيا وخارجها.

أعلن نادي ترابزونسبور وصول النجم المصري محمد صلاح إلى تركيا تمهيداً للإعلان رسمياً عن انضمامه إلى صفوف الفريق. وقال النادي أن صلاح وصل إلى مدينة إسطنبول قبل أن يتوجه إلى مدينة ترابزون حيث سيقدم رسمياً. وبحسب وسائل إعلام سيوقع اللاعب عقداً يمتد لعامين مع النادي التركي. عين الاتحاد التركي لكرة القدم الحكم الإنجليزي المعتزل أنتوني تايلور مديرا لحكام النخبة، مسندا إليه مهمة قيادة التطوير الاستراتيجي والفني لمنظومة التحكيم التركية بما ينسجم مع معايير الاتحادين الأوروبي والدولي لكرة القدم، وذلك عقب اعتزاله بعد مسيرة بارزة امتدت 20 عاما. حقق تيغريس أونالا المكسيكي الفوز على ريال سولتيك الأمريكي بركلات الترجيح في مستهل مشوارهما ضمن كأس الدوريات التي تجمع أندية الدوريين الأمريكي والمكسيكي. وسجل خوان برونيتو هدف تيغريس قبل أن يعادل بابلو رويز النتيجة لريال سولتيك. وبعد استمرار التعادل بهدف لمثله لجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح التي حسمها تيغريس لصالحه ب6 ركلات مقابل 5. دعا رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو كبار مسؤولي الفيفا إلى اجتماع في المغرب عقب سلسلة الانتقادات التي واجهها بسبب خطة بيع حقوق البطولات الدولية لمستثمرين خارجيين. وبحسب مصادر إعلامية فإن الاجتماع سيحضره أعضاء في مجلس الفيفا في محاولة لإيجاد مخرج من الجدل الدائر حول الخطة. انسحب نجم التنس الإسباني كارلوس ألكاراز من بطولة سنسيناتي للأساتذة بسبب استمرار معاناته من إصابة في المعصم الأيمن، ليؤجل عودته إلى المنافسات التي يغيب عنها منذ أبريل الماضي. وكان ألكاراز يستعد للدفاع عن لقبه في البطولة قبل أن يقرر فريقه مواصلة مرحلة التأهيل وعدم المجازفة بعودته قبل استعادة جاهزيته الكاملة. توقيع نادي ترابزونسبور التركي مع النجم المصري محمد صلاح أشعل وسائل التواصل الاجتماعي في تركيا وخارجها. البداية مع الحساب الرسمي لنادي ترابزونسبور الذي نشر صورة لصلاح بقميص الفريق وعلق عليها قائلا: مزاج صلاح في أحسن الأحوال. حساب باسم دون بيساكو بدأ في قمة الحماسة من أجل مشاهدة استقبال جماهير ترابزونسبور لمحمد صلاح، فقال: ما نمت للحين، خايف يفوتني استقبال جماهير ترابزونسبور لصلاح. كذلك حساب النادي مجهز تصميم تاريخي لإعلان الصفقة: جماهير ترابزونسبور أكثر جماهير متعصبة في تركيا، بنشوف أعظم استقبال للاعب في تاريخ كرة القدم. مستر إيفرتون أشار إلى أن محمد صلاح سيكون محظوظا بجماهير ترابزونسبور بما أنها من أقوى الجماهير في تركيا، فعلق قائلا: بالمناسبة ترابزونسبور يملك جمهور رائع، الفريق التركي وقت حصوله على الدوري عام 2021-2022 ما نام يومين بسبب أنه كان لقبهم الأول منذ عام 84. أعتقد اختيار محمد صلاح لهم واضح وصريح، الاسم الأول للمدينة، اللاعب الأشهر في ترابزون، مبيعات أكثر وأكثر، ترابزونسبور يملك مواجهة ملحق في دوري الأوروبي. حساب باسم ترابزون 10 نشر صورة لجماهير تهتف لمحمد صلاح وعلق عليها: جماهير ترابزونسبور بالانتظار وتهتف يا الله بسم الله محمد صلاح. ونختم مع حساب ماتش اوف ذا داي الذي نشر صورة لاستقبال صلاح في اسطنبول وعلق عليها قائلا: يا له من استقبال رائع لمحمد صلاح، وصل النجم المصري إلى اسطنبول للانضمام إلى ترابزونسبور.

0: وصل النجم المصري محمد صلاح إلى تركيا للانضمام إلى صفوف ترابزنسبور وسط استقبال جماهيري حاشد بعدما تجمع مئات المشجعين للترحيب بنجم فريقهم الجديد.
1: بعد مسلسل طويل امتدت فصوله على مدى أسابيع، يحط نجم كرة القدم المصرية محمد صلاح رحاله في تركيا بعدما اختار أن تكون محطته الجديدة مع ترابزونسبور على ضفاف البحر الأسود، رحلة بدأت فصولها باقترابه في وقت سابق من الانتقال إلى بشكتاش في إسطنبول، لكن ملامحها النهائية باتت تخط باللونين الأحمر والأزرق. ترابزونسبور لم يكتفي بإعلان بدء المفاوضات بل كشف تفاصيل وصول النجم المصري إلى تركيا تمهيدا لإتمام انتقاله الرسمي محطة أولى في إسطنبول يستكمل فيها الإجراءات المرتبطة بعقده قبل أن يتوجه إلى مدينة ترابزون، حيث ينتظره تقديم رسمي أمام جماهير النادي التي تترقب واحدة من أكبر الصفقات في تاريخ الفريق. رئيس النادي أرطغرل دوغان كشف أن المفاوضات بدأت قبل نحو 10 أيام مؤكدا أنه عقد اجتماعا مع صلاح ووكيله في أجواء احترافية اتسمت بالاحترام والتفاهم، وأن الصورة أصبحت واضحة منذ بداية الأسبوع وهو ما مهد للوصول إلى المرحلة النهائية من الاتفاق. وأضاف دوغان أن ترابزونسبور كان بحاجة إلى لاعب بحجم محمد صلاح، وصفا التعاقد معه بأنه يتجاوز المكسب الفني ليحمل رسالة مفادها أن النادي بات قادرا على استقطاب أكبر الأسماء إلى مدينة ترابزون مستفيدا من النجاحات التي حققها في السنوات الأخيرة والتي عززت مكانته محليا وأوروبيا. وبعد 9 مواسم تاريخية مع ليفربول حقق خلالها ألقابا جماعية وإنجازات فردية صنعت اسمه بين كبار اللعبة، يبدأ صلاح فصلا جديدا في الملاعب التركية وسط أمال بأن يكتب نهاية استثنائية لمسيرة حافلة بالنجاحات. وإذا كان صلاح قد صنع أمجادا في إنجلترا فإن التحدي الجديد لن يكون مجرد ارتداء قميص مختلف بل محاولة كتابة الفصل الأخير من قصة أحد أعظم اللاعبين العرب في مدينة تراهن على أن وجوده سيغير مكانة النادي ويجعل من ترابزون وجهة لا تقل بريقا عن أكبر عواصم كرة القدم.
0: وللمزيد أرحب بضيوفي من القاهرة الصحفي والمحلل الرياضي أحمد مختار، ومن أنقرة الصحفي والمحلل الرياضي إيرين كوجا. مساء الخير للضيوف الكرام. أبدأ معك كابتن أحمد، إذن محمد صلاح ينتقل إلى ترابزونسبور، حالة من الصدمة عاشتها الجماهير سواء في تركيا أو في الوطن العربي سواء في مصر لاختيار ترابزونسبور كمحطة لمحمد صلاح، برأيك لماذا اختار محمد صلاح الانتقال إلى فريق ترابزونسبور على يعني وفضل الفريق على حساب العديد من الأندية سواء في تركيا أو في خارج تركيا؟
2: اهلا، مساء الخير. طبعا في البدايه فعليا يعني انتقال محمد صلاح الى ترابزون كان مفاجاه كبيره وكان حدث مهم جدا سواء لجماهير ترابزون او حتى الجماهير المصريه والعربيه. توقعي واعتقد وده يعني شيء اتكلمت عنه وسائل الاعلام المصريه وحتى التركيه ان محمد صلاح اختار البقاء في اوروبا. محمد صلاح جات له عروض من أندية سعودية، جات له من الدوري السعودي وحتى جات له من الدوري الأمريكي وربما برواتب أعلى مما ستقضاه في تركيا، لكن هو في النهاية اختار البقاء في أوروبا، البقاء في دوري يعتبر برضو يعني بعيدا عن الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا هو دوري جيد وله شعبية وله نجوم وله جماهيرية كبيرة جدا. فبالتالي صلاح اختار ترابزون أولا لأنه فريق بيلعب في أوروبا، تاني حاجة اللي هو فريق أيضا هيشارك في بطولة الدوري الأوروبي خلال الموسم القادم، تالت حاجة ودي بالنسبة لي برضو حاجة مهمة جدا وبالنسبة لصلاح أنه فريق ينافس على بطولة الدوري وليس مجرد فريق يعني أندية الوسط أو أقل في تركيا. وبالتالي كل هذه الأمور الرياضية كانت سبب رئيسي أن صلاح يختار ترابزون، جنبا لجنب طبعا مع الراتب اللي هو اختاره أو يعني اتفق عليه بالتنسيق مع مدير أعماله رامي عباس. كل هذه الأمور الرياضية والاقتصادية كانت عوامل مؤثرة جدا في اختيار محمد صلاح وجهته القادمة في الدوري التركي وبالتحديد ترابزون.
0: نعم أحمد، هل أخطر ما في هذه الصفقة هي أنها سترفع مستوى فريق ترابزونسبور أم أن الأمال ستصبح مرتفعة بالنسبة لترابزون من أجل وجماهير ترابزون من أجل إحراز اللقب وبالتالي أي تعثر سيهدد هذه الأمال الكبيرة؟
2: بالتأكيد طبعا يعني وجود لعيب مثل محمد صلاح مع طرابزون هيرفع جدا آمال الجماهير، سواء جماهير طرابزون أو حتى الجماهير المصرية الكبيرة جدا اللي هي بتنتظر صلاح في أي فريق ليه. فريق طرابزون في السنوات الأخيرة صحيح اللي هو ما كسبش الدوري اخر 4 اعوام، خاصه لجلطة سراي كان يعني شبه مسيطر على بطوله الدوري التركي، لكن ما قبل سيطره جلطة سراي كان فريق طرابزون هو بطل الدوري في موسم 2021 2022، ايضا طرابزون في الموسم الماضي كان هو بطل كاس تركيا. كل هذه الامور بتجعل ان فريق طرابزون صحيح اللي هو مش بطل الدوري، لكن فريق مرشح للفوز بالدوري، فريق مرشح للمنافسة بقوة على لقب الدوري. كمان بوجود محمد صلاح الإدارة طرابزون أيضا عملت تعاقدات جيدة، يعني أكتر من 10 لاعبين تقريبا جدد، في لعيبة كويسة جدا زي سيدني كابرال لعيب منتخب راس الأخضر اللي هو كان من نجوم المونديال، أيضا محمد صلاح، أيضا المدافع. نعم.

0: دولي اوسكاكاز عدد كبير من اللعيبة اللي هي الكويسة مع مدرب يعني عنده قدرة ويعني انضباط تكتيكي زي فاتح طقي. كل هذه الأمور بتخلينا نقول من حق طرابزون ينافس على الدوري ومن حق جماهير طرابزون اللي هي تحلم بالفوز بالدوري في الموسم القادم.
1: نعم تحول إلى إيرن في أنقرة. إيرن يعني محمد صلاح في طرابزون، ما هي الإضافة الفنية المتوقعة بالنسبة للمدرب فاتح طقي وأيضا لجماهير طرابزون من انتقال محمد صلاح؟
2: مرحبا، نحن نتكلم عن لاعب مهم جدا في تاريخ بريطانيا، هو من أكثر اللاعبين الذي أحرز هداف، أصبح الدوري الإنجليزي ممتاز، وهو من أهم اللاعبين في العالم حاليا، وهو أحد أهم اللاعبين الذين جاءوا إلى تركيا. كان هناك أسماء أخرى مثل أندرو سيمان وكارلو وغيرهم، كان هناك بعض الأسماء كان من الصعب قدومها لتركيا. الآن محمد صلاح هو فعلا هناك رغبة بقدومه. فيما يتعلق بعد فوز طرابزون سبور في الفترة الماضية، حاليا يحتاج طرابزون سبور إلى هذه الدفعة من المعنويات، لهذا فإن قدوم محمد صلاح يعطي هذه الدفعة القوية. كل العالم الآن ينظر إلى طرابزون سبور، ما الذي يمكن أن يعطيه خارج ساحة الملعب؟ أنا العام الماضي محمد صلاح في المواسم الأخرى إذا نظرنا إلى أدائه كان أقل من ذلك، لا أعتقد بأن هذا السبب المباشر. هذا ليفربول الذي لم يستطع الوصول إلى القوة المطلوبة، فإن محمد صلاح جاء في مقدمة هذا الطاقم، لذلك فإن أعتقد بأن محمد صلاح حاليا إذا نظرنا إلى السنوات الماضية قبل العام الماضي بل قبله، نستطيع المقارنة. إذا استطاع أن يقدم نفس الأداء الآن في طرابزون سبورت سيكون ذلك رائع. لا يوجد هناك سبب حتى لا يقدم نفس الأداء الذي قدمه في الدوري الإنجليزي الممتاز.
1: نعم.
2: مثلا في كأس العالم في أمريكا، وأيضا تابعنا كل هذه المباريات، وإذا نظرنا إلى أدائه وتجهيزاته قبل المباراة لا يوجد أي هناك، لا نعلم ماذا سيكون مستقبله الأداء التقني، ولكن حاليا هو جاهز.
1: نعم. أتحول إلى أحمد مختار في القاهرة. أحمد، محمد صلاح انتقل إلى الدوري التركي تماما كما فعل كريستيانو رونالدو، وجاءت بعد ذلك موجة كبيرة من اللاعبين الكبار إلى الدوري السعودي كما حصل مع ميسي في الدوري الأمريكي. هل نعتبر أن محمد صلاح يرسخ لمبدأ جديد ولقيمة جديدة في الدوري التركي للاعبين الكبار؟
0: أعتقد طبعا ده هيبقى كلام مؤكد. محمد صلاح كان هو نجم ليفربول التاريخي وأحد الأعمدة الرئيسية في فوزهم ببطولة الدوري الإنجليزي مرتين وببطولة دوري أبطال أوروبا. فكرة قدوم محمد صلاح للدوري التركي أعتقد سيتبعه عدد من النجوم الكبار، وحتى قبل محمد صلاح طبعا فيكتور أوسيمين وفي ماسون جريد وود وفي عدد من اللعيبة اللي هم مهمين. أيضا الفرق التركية أصبحت تلعب بشكل جيد جدا في البطولات الأوروبية. فريق زي جالت سراي في الموسم الماضي عمل نتائج ممتازة، طلع اليوفي، عمل كسب ليفربول في مرحلة الدور الرئيسي. كل هذه الأمور بتجعل الكرة التركية أصبحت على الخريطة الأوروبية بشكل أفضل على مستوى النتائج، وفي نفس الوقت قدوم نجم زي محمد صلاح أعتقد أنه هو هيساهم في تشجيع اللعيبة الأخرى الكبيرة في دوريات أوروبا، سواء الدوري الأسباني أو الإنجليزي أو الإيطالي أو غيره، اللي هم يلعبوا في البطولات التركية.
1: نعم.
0: خاصة أن إحنا لو اتكلمنا بلغة الأرقام هنقول ما قبل الموسم الماضي اللي هو 2024-2025 صلاح كان من ضمن أفضل 3 لعيبة في العالم. صلاح هو كان السبب الرئيسي في فوز ليفربول بدوري الإنجليزي. كان صلاح هو النجم الأول لكتيبة أرن سلوت في الموسم قبل الماضي. صلاح كان مسجل 34 هدف وعامل أكتر من 20 أسيست. كل هذه الإحصاءات والأرقام تؤكد أن صلاح لسه قادر على الأداء بشكل قوي، حتى مستوى في كأس العالم الأخير مع منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن كان مستوى جيد جدا.
1: نعم. أتحول إلى إيرن. إيرن، بشكتاش كان قد دخل سباق التعاقد مع محمد صلاح لكنه انسحب في الأمتار الأخيرة كما يقال، برأيك هل خسر بشكتاش وهذا الفارق بين الطلبات المالية كان يعني سببا في الابتعاد، ابتعاد صلاح عن بشكتاش وبالتالي انتقاله إلى ترابزون؟
2: قبل عدد ساعات تحدث فريق بشكتاش عن هذا الموضوع، قال بأنهم لم يكونوا في سباق لكسب محمد صلاح ولم يكونوا في سباق لذلك، هو محمد صلاح هو الذي اختار تقريبا 12 مليون يورو وإلى جانب عدد من الفوائد الأخرى، فهناك يتم الحديث عن عدد من الامتيازات الأخرى إلى جانب قيمة العقد. إذن محمد صلاح كان هو الذي قرر.
1: نعم.
2: ترابزون سبور قدم تكليف أكبر من بشكتاش. رئيس بشكتاش قال بأنهم لم يكونوا في سباق. قال بأنهم أعطوا أكبر تكليف ممكن لمحمد صلاح، ولكن بالنهاية قرروا بأنهم لن يزيدوا أو يرفعوا التكليف.
1: نعم.
2: هو أكد بأنهم لم يخسروا لأنهم لم يكونوا في سباق. إذن بشكتاش تقدم تقريبا ب 14 أو 15 مليون يورو، ولكن في الآن الوضع هو كالتالي، فإن ترابزونسبور نتحدث عن مبلغ أكثر من 20 مليون يورو تعهد بدفع ذلك، وأيضا إلى مدير أعماله، وأيضا سيستفاد محمد صلاح من بيع القطعة الأخرى مثل الزي. إذن فإن هناك امتيازات كثيرة
1: نعم.
2: تم تقديمها إلى
1: ابقوا معي ضيوفي الكرام، ابقوا معي لنتعرف أكثر على أبرز الإنجازات التي حققها محمد صلاح خلال مشواره الاحترافي.

0: عودة مرة أخرى لضيوفي في أنقرة، الكابتن إيرين كوجا المحلل والناقد الرياضي، وأيضا في القاهرة الكابتن أحمد مختار المحلل الرياضي. أعود إليك إيرين، تكلمت عن أرقام مالية لهذه الصفقة، تصل الرواتب إلى حوالي 20 مليون دولار أو يورو، وأيضا هناك نسبة من بيع القمصان. برأيك هل يستطيع فريق ترابزونسبور أن يوفر مثل هذه السيولة المالية الكبيرة بدون اللجوء إلى أو الوقوع في مشاكل اللعب المالي النظيف؟
1: طيب محمد صلاح،
2: نعم محمد صلاح هو اسم معروف جدا، وهذا الاسم سيجلب الكثير من الراعين، لذلك فإن ترابزونسبور تشجع لدخول في هذا التكليف العالي وأصبح من الممكن دفعه. يعني ترابزونسبور يفكر كالتالي، محمد صلاح يأتي وكل العالم الآن ينظرون إلينا، والآن سنحظى بالكثير من الراعين. البارحة رئيس ترابزونسبور قال بأن رجال الأعمال الذين يعملون مع ترابزون سبور الآن عليهم أن يدفعوا ويقدموا الدعم الكبير لترابزون سبور، إن هذا النقل للانتقال لمحمد صلاح يتطلب إمكانات مالية عالية. نعم هناك دعم راعي كثير من الشركات، أيضا هناك الاعتماد كامل على أو اعتماد كبير على بيع الزي لترابزون سبور، لأن فعلا نحن نتحدث عن أرقام عالية جدا.
0: نعم. نعم أتحول إلى أحمد مختار. أحمد، الكثير من النجوم العرب لعبوا في الدوري التركي، منهم أحمد حسن.

0: الذي كان أحد أبرز النجوم الأتراك وحقق لقب هداف الدوري التركي لرفقة فريق بشكتاش، لكن نتحدث عن قيمة كبيرة مثل محمد صلاح. إلى أي مدى يسهم انتقال محمد صلاح في زيادة شعبية الدوري التركي في الوطن العربي؟
1: طبعا محمد صلاح يعني يعتبر نادي بنفسه. لو اتكلمنا عن ليفربول اللي هو احد الانديه الكبيره، ممكن نعمل مقارنه بسيطه جدا بين ليفر قبل محمد صلاح وبعد محمد صلاح، هنلاقي نسبه المشاهده لمباريات الليفر تضاعفت يعني اكتر من مره، نسبه التشجيع الفريق نفسه ونسبه شعبيته في مصر
0: تتكلم عن الوطن العربي. نعم
1: جدا بالظبط، وفي مصر وفي الوطن العربي بالكامل. وبالتالي لما نتكلم بقى نقول اللي هو راح تركيا وراح طرابزون، اعتقد ايضا ان الدوري التركي هتبقى نسبه مشاهدته بين الجماهير المصريه والعربيه اكبر، نسبه التفاعل عبر منصات التواصل الاجتماعي هتبقى اكبر بكتير. ايضا محمد صلاح شعبيته في مصر تعادل شعبيه فرق كامله، وبالتالي اعتقد بان قمصان طرابزون ومتابعه الفرق التركيه في مصر بالاخص وحتى في الوطن العربي ستكون كبيره جدا. كل هذه الامور تتحول في النهايه الى ارقام، وتتحول في النهايه الى ربح مالي. بالتالي طرابزون كان محقا في تلبيه مطالب محمد صلاح الماليه لسبب بسيط جدا، ان محمد صلاح مش قيمه فقط فنيه داخل الملعب، ولكنه كمان قيمه تسويقيه وتجاريه كبيره جدا جدا خارجه. الفريق ليفربول فريق محمد صلاح السابق، قمصان الفريق كانت بتتباع تقريبا بمعدل 2 مليون او اكتر قميص سنويا. عايز اقول لك ان محمد صلاح كانت تقريبا 50% من القمصان كانت باسم محمد صلاح. نعم. وده بيدل على قيمته الكبيره جدا وشعبيته العملاقه. وبالتالي اعتقد بان طرابزون سيستفيد من مبيعات القمصان، طرابزون والدوري التركي بالكامل سيستفيد من نسبه المشاهده العاليه جدا في مصر والوطن العربي.
0: نعم.
1: لو حتى يعني في كاس العالم الاخير كان من اكتر المباريات اللي كانت ليها شعب يعني نسب مشاهده عاليه في الوطن العربي كان مباريات منتخب مصر، لان بسبب الجمهور المصري الكبير. نعم. جدا المحب لكره القدم، نسبه كبيره من هذا الجمهور سيتحول لمشاهده طرابزون ومشاهده الدوري التركي.
0: نعم.
1: عشان محمد صلاح وعشان شعبيته الكبيره.
0: نعم
1: احمد، ده هيكون امر ايجابي جدا.
0: اتحول الى ايران. ايران، برايك على من سيقع الضغط اكبر، على محمد صلاح بسبب هذه القيمه الكبيره بالتعاقد، ام على طرابزون الذي ضم نجما عالميا كبيرا؟
2: طبعا تركيا هذه تشهد الآن أكبر قيمة نقل لأي لاعب في العالم، إذن هناك ضغط على النادي هل سيتمكن من دفع ما تكليفه لهذا اللاعب. هو أثبت محمد صلاح نفسه في أوروبا ورأيناه، وأيضا ننتظر نفس الأداء في تركيا، خصوصا سيكون هناك على المدرب الفريق سيكون هناك ضغط أيضا ليس فقط على النادي. بالنهاية هذا استثمار ضخم جدا، ويجب على أعتقد أيضا أن على فاتح تكين سيكون هو المدير التقني، سيكون هناك طبعا ضغط كبير عليه، ومع الأيام القادمة سنرى أن ترابزون سبور يجب أن يكون في الدوري الأول.
0: نعم، الناقد والمحلل الرياضي أحمد مختار من القاهرة، والصحفي والمحلل الرياضي إيرين كوجا كنتم معي من أنقرة، شكرا لكما على كل هذه الإضافات. وبهذا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج الملعب. للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني tretarabi.com. كما يسرنا استقبال آرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إكس، وإنستغرام. تحية وإلى اللقاء.

أنقرة حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.

إيران تعلن التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان حول مسار جديد في مضيق هرمز، وواشنطن ترفع عقوبات عن 3 شركات مرتبطة بالحرس الثوري. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تيرتي عربي في اسطنبول، معكم يحيى سالم، وتتابعون في نشرتنا أيضا: إدانات من 20 دولة عربية وإسلامية لانتهاكات إسرائيل في القدس، ووزير الخارجية التركي يحذر من استمرار السياسات التوسعية لإسرائيل. انفجار مبنى مفخخ بجنوب لبنان يوقع قتيلين و7 جرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي.

0: أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن إيران وسلطنة عمان اتفقتا على مسار لعبور السفن في مضيق هرمز، وأنهما تضعان اللمسات الأخيرة على اتفاق لإدارة حركة العبور بصورة مشتركة. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إنه تم الاتفاق على الإحداثيات الجغرافية للمسار المتفق عليه، مشيرا إلى أن الاتفاق في المرحلة النهائية من المراجعة والصياغة. فيما قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي إن عودة الولايات المتحدة إلى التزاماتها بموجب مذكرة تفاهم إسلام آباد شرط، لكنه غير كاف لفتح مضيق هرمز. وأكد آبادي أن طهران لم تجري أي محادثات مع واشنطن خلال الأيام القليلة الماضية، مشيرا إلى أن مسار العبور المحتمل الذي تم التفاوض عليه بين إيران وسلطنة عمان قد يكون قابلا للتطبيق لمدة تتراوح بين شهرين وأربعة أشهر.
1: ترجيحات أمريكية باقتراب فتح مضيق هرمز على ضوء محادثات تجري في الوقت الحالي مع الإيرانيين، محادثات وصفها ترامب بالجيدة جدا، لكنه أرفقها أيضا بتهديدات مكررة عن ضربة قوية ستوجه لإيران حال تعثر الاتفاق. وزير الخارجية ماركو روبيو عزز بدوره الإشارات الأمريكية إلى قرب التفاهم مع إيران. على الجانب الإيراني، نفى المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي وجود مفاوضات مباشرة مع واشنطن، مؤكداً أنها تجري بشكل ثنائي مع سلطنة عمان فقط بشأن مضيق هرمز. بقائي وصف تلك المحادثات بالإيجابية وأنها تركز على تحديد ممرات آمنة للدخول والخروج في المضيق ضمن مسار يهدف إلى ضمان الحقوق السيادية واعتبارات الأمن الوطني لإيران وعمان. موقع أكسيوس نقل عن مصدرين إقليميين أن الاتفاق مع سلطنة عمان لا يزال بحاجة إلى موافقة المرشد الإيراني حتى يدخل حيز التنفيذ. وبحسب أكسيوس ينص الاتفاق على ترتيب مؤقت لمدة 60 يوما في مضيق هرمز قابل للتمديد، اتفاق من شأنه أن يلبي بعض مطالب إيران بزيادة سيطرتها على حركة الملاحة في الممر، في ظل تأكيدات على أن البيت الأبيض كان منخرطا

0: أمام حركة السفن رغم استمرار الهجمات. سعيد محمود، تيريتي عربي.
1: أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية رفع العقوبات عن 3 كيانات قالت إنها على صلة بالحرس الثوري الإيراني. وأظهرت تفاصيل منشورة على الموقع الإلكتروني للوزارة أن الولايات المتحدة رفعت العقوبات المتعلقة بمكافحة الإرهاب المفروضة على طائرتين وثلاث شركات طيران لها صلات بالحرس الثوري الإيراني. أعلنت جماعة الحوثي أنها هاجمت ناقلة نفط سعودية ثانية خلال يوم واحد في إطار ما وصفته بالحصار البحري على المملكة. وأشار المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع في بيان إلى استهداف سفينة دايس النفطية السعودية في خليج عدن بصاروخ باليستي. هذا وأعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثيين في اليمن يحيى سريع استهداف ناقلة نفط سعودية قبالة سواحل ينبع في البحر الأحمر. وقال سريع إن العملية تأتي في إطار حظر الملاحة البحرية على ما سماه العدو السعودي وتثبيتا لمعادلة الحصار بالحصار وفق تعبيره.
2: كانت القوات المسلحة اليمنية بفضل الله من استهداف سفينة وفاء النفطية السعودية شمالي البحر الأحمر أمام منطقة ينبع، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله. وبهذا الاستهداف يكون إجمالي السفن التي استهدفتها قواتنا 8 سفن نفطية سعودية منذ بدء الحظر البحري في 22 من يوليو الماضي، فيما بلغ إجمالي السفن التي تم منعها وإجبارها على التراجع والعودة في البحرين الأحمر والعربي 29 سفينة نفطية سعودية.
1: حذر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان من أن عدم اتخاذ المجتمع الدولي ودول المنطقة إجراءات دبلوماسية لوقف السياسات التوسعية الإسرائيلية قد يقود إلى أزمة عالمية. جاء ذلك في تصريحات لفيدان خلال مشاركته باجتماع وزراء الخارجية العرب والمسلمين لدعم القدس في العاصمة الأردنية عمان، حيث اتفق المجتمعون على بلورة موقف مشترك في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية التصعيدية التي تستهدف هوية القدس ومقدساتها الإسلامية.
3: في ظل انتهاكات إسرائيلية مستمرة وأطماع توسعية، يجتمع وزراء خارجية دول عربية وإسلامية وباستضافة أردنية. القدس والأوضاع في الأراضي الفلسطينية في الضفة وغزة والمخاطر الإسرائيلية بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية، كل ذلك كان موقع نقاش الوزراء الذين التقوا لخطورة الموقف والحالة الفلسطينية.
4: هذا الخطر أكبر من أن يحتوى إذا تفجر، لذلك ندق ناقوس الخطر وندعو المجتمع الدولي إلى التحرك بحزم ووضوح لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في القدس ومقدساتها وإنهاء السياسات التي تكرس الاحتلال في الضفة الغربية وتقتل الأمل بالسلام العادل.
3: فلسطين وزير خارجيتها شرحت مستوى الخطورة التي وصلت لها الانتهاكات الإسرائيلية ودعت إلى خطة إنقاذ جماعية تعزز صمود الفلسطينيين على أرضهم.
5: كان في 3 محاور أساسية تم الاتفاق عليها وكانت في خلال نقاشات معظم المتحدثين. أولاً فضح الانتهاكات، أكيد هي إسرائيل متعرية اليوم. الشق الثاني هو تعزيز الصمود، والشق الثالث هو الحراك الدولي.
3: الموقف التركي دعا على لسان وزير خارجيتها هاكان فيدان لاتخاذ التدابير الدبلوماسية لوقف ممارسات إسرائيلية تتسبب بأزمة إقليمية وعالمية، منبها أن الجانب الفلسطيني قام بواجبه بشأن خطة السلام في غزة، ولكن إسرائيل تعمل على إفساد المسار وتعطيله.
6: إذا لم تتخذ دول المنطقة والمجتمع الدولي التدابير الدبلوماسية اللازمة لمنع السياسات التوسعية لإسرائيل، فلن ينتج عن ذلك أزمة إقليمية فحسب، بل أزمة عالمية. وفي هذا الإطار نرى أن حماس قد وفت بالعديد من الواجبات المترتبة عليها في تنفيذ خطة السلام في غزة، بينما تعمل إسرائيل دائما على إفساد الأمور وإفشال التوافق. الجميع يرى هذا الآن، والمهم هو صياغة

0: ورد فعل وتطبيقه على أرض الواقع، وإلا فلن يكون هناك أي معنى للجلوس والحديث مع إسرائيل في هذه الموضوعات.
1: البيان الختامي للمشاورات العربية الإسلامية في عمان جاء في 15 نقطة، ففصلت لخطوات جديدة من المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي وفضح انتهاكاته، وجاء به ما يعزز صمود الفلسطينيين بحشد مواقف دولية للتحرك فوراً لوقف الانتهاكات في القدس ومقدساتها، وركز على الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة. السيادة على القدس فلسطينية والوصاية على مقدساتها الإسلامية والمسيحية هاشمية، وحمايتها مسؤولية عربية وإسلامية ودولية مشتركة. أما الرفض لتغيير الوضع القائم في القدس وتهجير الفلسطينيين فقاطع حالة من التوافق الوزاري في عمان تؤسس لخطوات وحشد دولي قادم لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في القدس. لينا قرعان، تيرتي عربي، عمان.
2: هذا وشارك وزير الخارجية التركي في الاجتماع الوزاري الخامس لمجموعة الاتصال الرباعية الذي عقد في العاصمة الأردنية عمان، وأوضح فيدان أن اجتماع مجموعة الاتصال التي تضم السعودية وتركيا ومصر وباكستان ناقش تطورات الأوضاع في قطاع غزة بالتفصيل، وبحث سبل دعم تنفيذ خطة السلام في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في القطاع.
0: عقدنا الاجتماع الخامس على المستوى الوزاري بمشاركة مجموعة الأربع، السعودية وتركيا ومصر وباكستان، وكان اجتماعا مهما تناولنا فيه عملية غزة بتفصيل كبير، لأن الدول الأربعة تعمل بجد من أجل تنفيذ خطة السلام، فيما تتولى مصر وتركيا دور الوساطة، وبحثنا بشكل خاص كيفية التعامل مع اللاشرعية وعدم الاكتراث بالقواعد التي تظهرها إسرائيل في سير خطة السلام، وكانت لدينا قرارات بهذا الشأن سننقلها إلى قادتنا، وستشهدون الخطوات المتعلقة بذلك في الأيام المقبلة.
2: أكدت حركة حماس تمسكها بما جرى الاتفاق عليه مع الوسطاء ومجلس السلام بشأن خريطة الطريق لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، وأكد الناطق باسم الحركة حازم قاسم ضرورة أن تمارس الإدارة الأمريكية ومجلس السلام ضغوطا حقيقية لإلزام حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالاتفاق. من جانبه قال عضو المكتب السياسي لحماس باسم نعيم إن الحركة لا تزال بانتظار رد رسمي من مبعوث مجلس السلام نيكولاي ميلادينوف بشأن خريطة الطريق لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار. وصل 24 عاملا فلسطينيا إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم بعد إفراج السلطات الإسرائيلية عنهم، وروى عدد من العمال تفاصيل ما وصفوه بالمعاملة القاسية التي تعرضوا لها خلال فترة احتجازهم، والتي شملت الضرب والتقييد وتعصيب الأعين والإهانات.
3: بعد شهور من الاحتجاز يعود 24 عاملا فلسطينيا إلى قطاع غزة محملين بذاكرة أثقلها الضرب والتعذيب على يد السجانين الإسرائيليين. وصل العمال عبر معبر كرم أبو سالم برفقة طواقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر قبل نقلهم إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس، حيث خضعوا للفحوص والتقوا عائلاتهم بعد انقطاع طويل. العامل زياد موسى وصف فترة احتجازه في سجن عوفر بأنها تجربة قاسية، وأضاف أنهم كانوا يتابعون أخبار القصف في غزة دون معرفة مصير عائلاتهم. أما أحمد السيقلي فاعتقل بعد مداهمة مكان إقامته في الضفة الغربية، حيث بقي يومين مقيد اليدين معصوب العينين قبل نقله إلى السجن في رحلة من الضرب والإهانات المتكررة.
4: أخذونا على موقع جيش اسمه جبارة في تلكرم، بيتونا ليلة غاد ومغميين طبعا ومربطين لا يومين بالضبط، يومين وإحنا مربطين ومغميين. كانت وضع سيء جدا، سيء جدا الوضع كان.
3: المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر أمان الناعوق قالت إن اللجنة سهلت منذ عام 2023 نقل أكثر من 2700 فلسطيني بعد الإفراج عنهم. منذ عام 2000

0: 1923 حتى اللحظة سهلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر نقل أكثر من 2700 من المعتقلين الفلسطينيين الذين تم الإفراج عنهم بنفس هذه الطريقة، وعملنا كذلك على تسهيل التواصل بينهم وبين عائلاتهم ولم شملهم مع عائلاتهم.
1: ورغم عودة هؤلاء العمال، لا يزال آلاف الفلسطينيين من غزة محتجزين في السجون الإسرائيلية وسط مطالبات بالكشف عن مصيرهم ووقف الانتهاكات التي تطولهم خلف القضبان. عبد اللطيف التميمي، تيريتي عربي.
2: أصيب 5 فلسطينيين جراء هجوم لمستوطنين على خربة طوبة بمسافر يطا جنوب الخليل بالضفة الغربية المحتلة، وفق ما أفاد به الهلال الأحمر الفلسطيني. هذا وأقدمت مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين على إحراق 4 مساكن لفلسطينيين في خربة طوبة، مما أسفر عن وقوع إصابات بين المدنيين بينهم أطفال ونساء، وسط اتهامات بتنفيذ اعتداءات متكررة على التجمعات الفلسطينية في المنطقة. نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات هدم استهدفت 3 منازل فلسطينية في محافظة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة، فيما أصيب عدد من الفلسطينيين بحالة اختناق خلال العملية. وقالت مصادر محلية إن القوات الإسرائيلية رافقتها جرافات اقتحمت منطقة قرنة الدعمس في بلدة نحالين غربي بيت لحم، وشرعت بهدم منزلين مكونين من طابقين بذريعة البناء بلا ترخيص. قتل مواطن لبناني وأصيب 12 آخرون بغارة إسرائيلية استهدفت بلدة تبنين في جنوب لبنان. وفي بلدة المنصور غادرت عائلات منازلها عقب إنذار إسرائيلي بالإخلاء، وسط قصف مدفعي مكثف استهدف البلدة ووادي العزية وبلدة مجدلزون بجنوب لبنان، بالإضافة إلى أطراف بلدتي الحنية وزبقين مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة المتوسطة. وفي سياق متصل، أشعل الجيش الإسرائيلي حرائق في منطقة شميس عند أطراف بلدة كفر شوبة، وسط مخاوف من امتدادها بفعل الرياح وارتفاع درجات الحرارة. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل جنديين وإصابة 7 آخرين من لواء 55 بانفجار استهدف قوة عسكرية إسرائيلية في بلدة مجدلزون بجنوب لبنان. وقال الجيش الإسرائيلي إنه بدأ تنفيذ هجمات مركزة في جنوب لبنان ردا على ما وصفه بخرق حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار. وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، وقع الانفجار إثر تفجير عبوة ناسفة داخل مبنى مفخخ كان جيش الاحتلال يسيطر عليه منذ مدة في جنوب لبنان. وبتزامن مع مفاوضات روما، قالت وكالة الأنباء اللبنانية إن الجيش الإسرائيلي ارتكب 6 خروق لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، وشملت الخروقات تقدم آليات إسرائيلية في قضاء بنت جبيل وقصفا مدفعيا وتمشيطا بالأسلحة الرشاشة وتحليق طيران مسير وحربي فوق مناطق جنوب وشرق ووسط لبنان بينها بيروت والبقاع وعكار والهرمل. قام وزير الدفاع ميشيل منسي والأشغال العامة والنقل فايز رسماني اللبنانيان بجولة ميدانية إلى مناطق بالجنوب في زيارة حملت رسائل تتصل بإعادة الإعمار واستكمال انتشار الجيش. يأتي ذلك بالتزامن مع الجولة 7 من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في روما.
3: من قعقعية الجسر كانت المحطة الأولى للزيارة الوزارية، حيث تفقد وزيرا الأشغال والدفاع الجسر الذي دمرته الاعتداءات الإسرائيلية، واطلعا على أعمال إزالة الردميات التي باشرت بها وزارة الأشغال تمهيدا لإعادة وصله باعتباره شريانا يربط جنوب الليطاني بشماله.
4: ناطرين بس توقف الحرب بكل معنى الكلمة ويكون في استقرار حتى نبلش بإعادة الإعمار وفينا نبلش بكرة، ولكن بس أمور الحرب وعدم استقرار ما عم تخلينا. أما اليوم في عنا مرحلة هلأ قاعدين هون، في عنا جسر المؤقت، المعبر المؤقت اللي عم نشتغل عليه، خلال أسابيع بده يكون خالص.
3: ومن إعادة وصل الطرق إلى إعادة وصل القرى بأهلها، انتقل الوزيران بمواكبة من الجيش اللبناني إلى زوطر الغربية، أولى المناطق التجريبية، للاطلاع على حجم الدمار في بلدة لا تزال القوات الإسرائيلية تتمركز عند أطرافها، فيما تبقى ملفات الانسحاب واستكمال انتشار الجيش جزءا من المفاوضات الجارية في روما.
5: الإسرائيلي عم يعرقل الأمور، ولكن نحن ماشيين. نحن كجيش لبناني يلي منمثل الدولة، أنه كل ذرة تراب من أرض الجنوب بدها ترجع لأهلها. واليوم عم بيصير في مفاوضات بروما تكملة لأهداف أنه نزيد المناطق يلي الجيش بده يفوت عليها ويسردها ويسلمها لأهلها.
3: وفي زوطر الغربية تبدو أثار الحرب حاضرة في كل زاوية، إلا أن بعض الأهالي اختاروا العودة إلى منازلهم المتضررة متمسكين بالبقاء رغم الدمار، على أمل أن تتحول الوعود بإعادة الإعمار واستكمال الانسحاب وتثبيت الاستقرار إلى خطوات عملية تعيد الحياة إلى البلدات الجنوبية.
6: هنا لا تقاس نتائج المفاوضات بعدد الجولات التي تعقد، بل بقدرتها على إعادة الحياة إلى القرى الجنوبية وتحريرها وتمكين الأهالي من العودة إليها بأمان. صباح ياسين تيرتي عربي من بلدة زوطر الغربية جنوب لبنان.
2: أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن أمله في أن يسهم مشروع قانون تعزيز التضامن الوطني والاندماج المجتمعي في تخليص تركيا من تهديد الإرهاب بشكل دائم. وقال أردوغان إن مشروع القانون الذي تم إعداده هو ثمرة مشاورات شاملة، وأنه تم تقديمه إلى البرلمان بتوافق واسع يعكس إرادة الشعب التركي في التوصل إلى حل. وأعرب أردوغان عن أمله في أن تثمر هذه الخطوة نتائج إيجابية تسهم في تخليص تركيا نهائيا من تهديد الإرهاب وتعزيز الوحدة والتضامن الوطني وترسيخ أجواء السلام والاستقرار في تركيا والمنطقة. قال نائب رئيس حزب العدالة والتنمية أفكان آلا إن تقديم مشروع القانون الإطاري إلى البرلمان التركي في إطار مسار تركيا خالية من الإرهاب يمثل محطة مهمة في هذا المسار.
7: بتقديم مشروع القانون الإطاري إلى البرلمان وصلنا إلى مرحلة مهمة في مسيرة تركيا خالية من الإرهاب، ما سيعزز مناخ السلام في بلادنا. وبقيادة رئيسنا رجب طيب أردوغان والمسؤولية التاريخية التي تحملها البرلمان ودعم شعبنا، نمضي قدما في هذه المسيرة، ومن خلالها سنكون أقرب إلى تحقيق أهداف القرن التركي
8: إن شاء الله.
2: أكدت المذكرة التفسيرية لمشروع قانون تعزيز التضامن الوطني والاندماج المجتمعي المعد في إطار مسار تركيا بلا إرهاب أن المشروع لا يلغي الأحكام القضائية الصادرة ولا يغير الوصف القانوني للجرائم ولا ينهي المسؤولية الجنائية. وأكدت المذكرة أن تحقيق هدف تركيا خالية تماما من الإرهاب يبشر بمستقبل أكثر قوة على صعيد الأمن والديمقراطية والتنمية الاقتصادية وسيادة القانون. وأشارت المذكرة إلى أن إعادة توجيه الموارد نحو التعليم والتكنولوجيا والإنتاج والبنية التحتية والتنمية الاجتماعية ستعزز الاستقرار في مختلف أنحاء البلاد. وأوضحت المذكرة أن الدولة اعتمدت إلى جانب الإجراءات الأمنية سياسات اقتصادية واجتماعية وديمقراطية لمعالجة القضية وفق مقاربة متكاملة. وأكدت المذكرة أن المشروع يهدف لإنهاء وجود الكيانات المسلحة وتعزيز العمل السياسي الديمقراطي وصون القيم المشتركة للأمة. وأفادت المذكرة بأن إعداد المشروع اعتمد على تجارب دولية إلى جانب الخبرة التركية الطويلة في مكافحة الإرهاب وتطوير النموذج التركي، وأشارت المذكرة إلى أن المشروع لا يهدف لإحلال السلام داخل تركيا.

0: فقط بل يمتد إلى المنطقة مع دخول التشريعات اللازمة حيز التنفيذ. وأوضحت المذكرة أن تطبيق القانون يرتبط بإنهاء الوجود الفعلي لتنظيم PKK الإرهابي وتسليم جميع الأسلحة والذخائر وفق الآليات القانونية المحددة. وجهت الإدارة العسكرية في كراماتورسك بشرق أوكرانيا أوامر إخلاء لمئات العائلات بالتزامن مع الهجمات الروسية التي تستهدف المنطقة. وأكد حاكم منطقة دونيتسك فاديم فيلاتشكين ضرورة الإخلاء بسبب الأوضاع الأمنية، وأشار إلى أن عملية الإجلاء تشمل أكثر من 500 طفل مع أولياء أمورهم. خرجت احتجاجات في مدريد رفضا لقرار إخلاء مقر البيت العربي وسط اتهامات للبلدية باستهداف مؤسسة شكلت على مدى نحو عقدين جسرا للتواصل الثقافي بين إسبانيا والعالم العربي، بينما تؤكد البلدية أن القرار يهدف إلى ترميم المبنى. يرى المحتجون أن القضية تتجاوز الجوانب الإدارية إلى أبعاد سياسية أوسع.
1: لم تكن الهتافة وحدها حاضرة في شوارع مدريد، بل قرع الأواني أيضا في مسيرة احتجاجية شارك فيها ناشطون ومثقفون وجاليات عربية وجمعيات مدنية رفضا لقرار إخلاء مقر البيت العربي. يقول المحتجون والمنظمون إن القضية لا تتعلق بمبنى فقط، بل بمؤسسة يرون أنها أصبحت جزءا من المشهد الثقافي والحضاري في العاصمة الإسبانية.
2: تقول بلدية مدريد إن المبنى يحتاج إلى أعمال ترميم وتأهيل، وتتخذ في ذلك مبررا لقرار الإخلاء، لكننا نرى أن الأمر يعود أيضا إلى سوء في إدارة هذا الملف، ولذلك أصبح الترميم ذريعة لإخلاء مقر البيت العربي.
3: استهداف كلمة هو عربي، يعني في جانب منه استهدافا لما هو إسباني أيضا، ولهذا ندافع عن البيت العربي لأنه يؤدي دورا ثقافيا مهما للغاية، كما يسهم في تعزيز الحوار وبناء الجسور بين الدول العربية وإسبانيا.
1: ويؤكد المحتجون هنا أن اعتراضهم لا يقتصر على قرار الإخلاء، بل يمتد إلى الدوافع التي تقف خلف هذا القرار.
4: مع إصرار بلدية مدريد على إخلاء مقر البيت العربي بحجة الصيانة والترميم، تتصاعد الاحتجاجات ضد القرار باعتباره مسيسا ومدفوعا من الأحزاب اليمينية المناهضة للعرب والمهاجرين وكل المنتفعين من المؤسسة التي قدمت خدماتها الثقافية لهم منذ 20 عاما.
1: الشهر الماضي أبلغت بلدية مدريد إدارة مؤسسة البيت العربي بضرورة الإخلاء بحجة التطوير وعمل إنشاءات في المبنى، وأمهلتهم شهرين لتنفيذ ذلك، الأمر الذي أثار استياء المركز وكل المنتفعين منه، فيما يرى حقوقيون أن الفصل في القضية يبقى مرهونا بما ستؤول إليه الإجراءات القانونية، مشيرين إلى وجود دوافع سياسية مدفوعة من قوى اليمين الذي يسيطر على حكومة إقليم مدريد وبلديتها.
5: مجلس أمناء البيت العربي، هناك مجلس أمناء كان يشكل من أطراف من وزارة الخارجية الإسبانية ومن بعض السفراء العرب ومن الحكومة الإقليمية في مدريد ومن بلدية مدريد. هذا المجلس تقريبا انتهى، غاب عن الوجود، ما يسمى بالباتروناتو باللغة الإسبانية، وهو مجلس أمناء. وكان هناك تمويل من بعض الدول العربية، ولكن مع السنوات الأخيرة انتزع هذا التمويل للنشاطات الثقافية المختلفة في البيت العربي. كل شيء تقوم فيه الحكومة الإسبانية الاشتراكية بزعامة سانشيز، الحزب الشعبي اليميني يقوم بالعكس تماما.
1: وافتتح البيت العربي عام 2006 بمبادرة مشتركة بين الحكومة الإسبانية وعدد من المؤسسات الرسمية ليصبح منصة للحوار بين إسبانيا والعالم العربي، حيث يستضيف على مدار العام فعاليات ثقافية وفنية وأكاديمية ودروسا لتعليم اللغة العربية، بالإضافة إلى نقاشات حول القضية الفلسطينية والقضايا العربية الأخرى. رمز البيروتي، تريتي عربي، مدريد.
0: نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين.

إيران تعلن التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان حول مسار جديد في مضيق هرمز، وواشنطن ترفع عقوبات عن 3 شركات مرتبطة بالحرس الثوري. إدانات من 20 دولة عربية وإسلامية لانتهاكات إسرائيل في القدس. وزير الخارجية التركي يحذر من استمرار السياسات التوسعية لإسرائيل. انفجار مبنى مفخخ جنوب لبنان يوقع قتيلين و7 جرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي. أطيب المنى في أمان الله.

0: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
1: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
0: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
1: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصات، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
2: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة. تدخل الحرب بين الإخوة الأعداء شرق القارة العجوز منعطفا حاسما وخطيرا، مع توسع الضربات المتبادلة بين الجانبين وتزايد أعداد الضحايا في الحرب التي دخلت عامها الخامس. لم يعد مكان في كلا البلدين في مأمن من تساقط المسيرات وانهمار الصواريخ، حتى السفن المدنية العابرة للبحر الأسود أضحت هدفا للطرفين. فما أسباب التصعيد الأخير في الحرب الروسية الأوكرانية؟ وإلى أين تمضي الأمور بينهما؟ هل بات الحديث عن المفاوضات والوساطات ضربا من الخيال أو من الماضي؟ هذه الأسئلة وغيرها أناقشها مع ضيفي، ولكن بعد هذا التقرير.
1: تصعيد كبير تشهده الحرب الروسية الأوكرانية مع شن موسكو هجوما جويا واسعا على العاصمة الأوكرانية كييف والمناطق المحيطة بها، استخدمت خلاله عشرات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة. الهجوم الذي وقع خلال ساعات الليل أسفر وفق السلطات الأوكرانية عن مقتل وإصابة العشرات، كما خلف أضرارا كبيرة في مستودعات ومراكز لوجستية ومحطات للقطارات، رافق اندلاع حرائق في عدة المواقع مستهدفة. من جهتها قالت وزارة الدفاع الروسية إن ضرباتها استهدفت مراكز نقل وإمداد قالت إنها تستخدم لأغراض عسكرية، إضافة إلى استهداف 3 سفن في البحر الأسود كانت تحمل بحسب موسكو شحنات عسكرية أوكرانية. الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قال إن الهجوم الروسي أظهر مجدداً حاجة بلاده الملحة إلى مزيد من صواريخ الدفاع الجوي، مؤكداً أن نقص الصواريخ الاعتراضية سمح بوصول الصواريخ الباليستية الروسية، ودعا حلفاء بلاده إلى تسريع إمدادات أنظمة الدفاع خصوصاً صواريخ الباتريوت. وفي المقابل أعلنت السلطات الروسية

0: إرادة وتدمير عشرات الطائرات المسيرة الأوكرانية فوق عدد من المناطق بينها العاصمة موسكو ومنطقة تولا، مشيرة إلى وقوع أضرار في بعض المنشآت اللوجستية. التصعيد الميداني تزامن مع تحركات سياسية غربية، إذ نادى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالهجمات الروسية، مؤكداً أن الاتحاد الأوروبي سيواصل زيادة الضغوط على موسكو عبر عقوبات جديدة إلى جانب تعزيز الدعم العسكري لأوكرانيا. كما أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية استمرار دعم كييف في وقت تحذر فيه السلطات الأوكرانية من أن تزايد الهجمات الصاروخية الروسية يضع قدرات الدفاع الجوي أمام اختبار صعب. وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار تبادل الضربات بعيدة المدى بين الجانبين، مع تصاعد المخاوف الدولية من اتساع رقعة المواجهة في ظل تعثر الوصول إلى اتفاق ينهي الحرب.
1: أرحب معكم مشاهدينا الكرام بضيفي من موسكو، مدير وحدة الدراسات الروسية في مركز الدراسات العربية الأوراسية ديمتري بريجع، ومن بيروت الخبير العسكري والاستراتيجي خالد حمادة. أهلا ومرحبا بكما ضيفي الكريمين. وأبدأ مع ضيفي من موسكو. سيد ديمتري، توتر متصاعد في الحرب الروسية الأوكرانية خلال الفترة الماضية، تصاعد كبير أيضا في أعداد الضحايا من الطرفين، في تقديرك الأسباب الموضوعية لهذا التصعيد ودلالات توقيت التصعيد أيضا؟
2: مساء الخير، تحياتي لكم السادة المشاهدين ولضيفكم الكريم. أعتقد أن اليوم ردة الفعل الروسية على العمق الأوكراني كانت مرتبطة بشكل مباشر على استهداف العمق الروسي واستهداف المنشآت النفطية وطرق الإمداد وأيضا المنشآت الصناعية التابعة لشركة فالبرس وكبار الشركات الروسية في مجال النفط والغاز. ويبدو أنه اليوم الصعيد هو سيد الموقف، يعني أيضا رأينا كيف استهدف الطرف الروسي العمق الأوكراني، أيضا استهدف المنشآت والبنى التحتية الأوكرانية المرتبطة بوزارة الدفاع الأوكرانية، كما أيضا مرتبطة بصناعة المسيرات وقواعد إطلاق المسيرات. فيبدو أن اليوم الطرفان يحاولان استنزاف قدرات الاقتصادية لبعضهم البعض. اليوم أيضا لأوكرانيا هناك نقص في صواريخ الباتريوت، والتي في آخر ليلة يبدو أنه لم تستطيع أوكرانيا إسقاط المسيرات الروسية كما في السابق، والصواريخ التي أيضا وصلت العمق الأوكراني وسيم المرافق الأوكرانية ومدينة ديسا وكييف. فليبدو أنه اليوم يعني بوتين أيضا يعتمد على نفس السيناريو، رئيس روسيا فلاديمير بوتين يعتمد على نفس السيناريو الذي تعتمد عليه أوكرانيا في ضغط على داخل العمق الأوكراني، لأنه اليوم يبدو أنه الطرفان حتى الآن ليس جاهزان للمفاوضات. يبدو أنه أيضا إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هي التي أيضا سوف تقرر مصير الأزمة والصراع بين روسيا وأوكرانيا، لأنه حتى الآن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهتمة أكثر بملفات الشرق الأوسط والملف الإيراني، ولا يوجد هناك اهتمام كبير بالصراع الروسي الأوكراني. لا ننسى بأن أيضا الصراع بين روسيا وأوكرانيا مرتبط بالاقتصاد، يعني هناك ملف العقوبات التي فرضت على الاقتصاد الروسي منذ عام 2022، كما أيضا ملف الأصول المجمدة الروسية لدى الدول الغربية ما يقرب 300 مليار دولار. ويبدو أنه أيضا ضمن التفاهمات سوف يكون هناك نقاش عن الاقتصاد، عن التغييرات السياسية، عن مسألة
1: يعني يمكن القول سيد ديمتري أن كل العوامل التي تفضلت بذكرها يعني تعاضدت وتشابكت حتى وصلت إلى ذروة نشهد الآن نتائجها من خلال هذا التصعيد العسكري.
2: بكل تأكيد، يعني أعتقد اليوم لا يوجد هناك مخرج من الأزمة الأوكرانية سوى أن يكون هناك مبادرة أوروبية فعلية. يجب أن يكون هناك أيضا مبادرة تركية، مبادرة من قبل دول الخليج العربي، لكي يكون هناك تفاهم بين روسيا وأوكرانيا. يعني الجمهورية التركية لعبت دورا مهما في الوساطة
1: الاتفاقية. أنا سأتي إلى هذه النقطة بشيء من التفصيل معك سيد ديمتري، وما يتعلق بمسار العمل الدبلوماسي بشكل عام، ولكن دعني أنتقل إلى ضيفي من بيروت الخبير العسكري والاستراتيجي العميد خالد حمادة. سيادة العميد، أجدد الترحيب بك. من الناحية التقنية، كيف نوصف الوضع الميداني اليوم بين موسكو وكييف؟
3: طبعا لا شك نحن في هذه الحرب أمام حقل ميدان اختبار للأسلحة سباق

0: تسلح، مواجهات المقصود بها تعهد الوضع الميداني القائم، تشبث كل فريق من جهة روسيا بمكتسباتها التي تمكنت من احتلالها في شرق أوكرانيا، وكذلك أوكرانيا يعني موقعها كالذي تحاول أن تقول أنها تحمي أوروبا أو تخوض حرب عن أوروبا أو باسم أوروبا في مواجهة روسيا، وبالتالي هذا ما يدفع الدول الأوروبية لكي تقدم دائما التعزيزات والمساعدات لأوكرانيا، ريثما يعني تظهر في الأفق بوادر لعملية سياسية. يظهر لغاية الآن أنه كل يعني الهجمات التي تطال الاقتصاد أو مرافق الاقتصادية الموجودة في البحر الأسود لأوكرانيا بمعنى، وهي ما يؤمن 60% من الصادرات من الطاقة والحبوب والتموين باتجاه أوروبا، يبدو أنه تعطيل هذه الموانئ لغاية الآن لم يطلق جرس إنذار في أوروبا. كذلك يعني تركيا من جهتها التي دخلت بالأمس على الخط لدى تعرض باخرتين سفينتين تموين مدنيتين تركيتين لإصابات أدت إلى طبعا إصابات في طواقم السفن، وقالت تركيا أن ذلك سيؤثر على الأمن الغذائي. ربما بدأنا يعني نشهد بدايات لتحرك دولي أو لإطلاق نوع من الإنذارات بأنه ما يجري في البحر الأسود يجب وقفه، وهذا يمكن أن
1: طيب أنا سآتي أيضا إلى البحر الأسود وما يحدث فيه معك بشيء يعني من التفصيل سيادة العميد، ولكن هناك سؤال يطرح. الطقس الآن ربما يكون الأنسب لعمل بري من الجانب الروسي أو من الجانب الأوكراني، لماذا يتم التركيز اليوم على الضرب في العمق؟ لماذا يتم التركيز على ضرب البنى التحتية للطاقة وللصناعات بشكل عام؟
0: يعني اولا اذا ما عدنا بالذاكره الى كل مراحل هذه الحرب وقيمنا يعني الامكانات وكيف كانت صور المواجهه وما هي الدروس المستفاده من هذه المواجهات، يمكن القول انه روسيا اليوم ليس لديها اي طموح لتحقيق اي تقدم بري، مع الافاده يعني انه هي في خلال الاسبوع المنصرم تمكنت من احتلال قريتين في منطقه سومي وزبروتشا، ولكن ذلك طبعا لا يغير كثيرا في الواقع الميداني. روسيا تريد ان تتمسك بالاقاليم التي تعتبر انه يجب ان يجرى عليها استفتاء شعبي لضمها لروسيا او لاعطائها نوع من الاستقلال الخاص، تريد التمسك بشبه جزيره القرم، ليس لديها اي طموحات أخرى لأنها تدرك تماما أنه مزيد من الاحتلال لن يغير في الواقع كثيرا ولن يلزم يعني أوكرانيا على الاستسلام أو الطلب يعني إجراء محادثات بأي ثمن، لأنه اليوم هذه الحرب كما قلنا ليست هي حرب أوكرانية روسية، هي مواجهة روسية أمريكية وأوروبية. من جهتها أوكرانيا طبعا التي اعتمدت منذ البداية أسلوب الدفاعي وأسلوب إدخال الآليات وهذا الجيش الروسي الثقيل في كمائن وفي مناورات جانبية نتيجة اتساع رقعة الاشتباك، هي نجحت طبعا في وقف الهجوم الروسي، وهي تدرك تماما أنه ليس لديها القدرة على شن هجمات، ربما لديها قدرات أكثر على تدمير أي هجوم روسي أو أي تقدم روسي وإحباطه، وبالتالي نحن أمام واقع ميداني لا يمكن تغييره. قد يكون الاقتصاد وتهديد الاقتصاد أحد الدوافع التي قد تطلق عجلة مفاوضات بدفع من أوروبا بدفع من تركيا أو من أي من دول المنطقة، أو ربما من قبل الولايات المتحدة بعد أن تتفرغ إلى حد ما من مشاغلها مع إيران.
1: سيد ديمتري أعود إليك. البحر الأسود كان في فترة من الفترات بحيرة للتفاؤل إذا صح التعبير بمسار للسلام عبر المبادرة التي قادتها تركيا، مبادرة نقل الحبوب. اليوم هناك ربما من يريد أن يحول هذا البحر إلى ساحة من ساحات المواجهة، كيف تقيم موسكو هذه الجزئية على وجه الخصوص؟
2: يعني من الواضح أن الدول الغربية، دول الاتحاد الأوروبي، هناك التيار يريد أن يكون هناك حربا مواجهة أكبر مع روسيا. هذا التيار

0: ما زال يدعم أوكرانيا، وهذا التيار يدعو لتسليح أوكرانيا بمزيد من الأسلحة. اليوم تحويل المعركة إلى بحر القزوين أو بحر الأسود يدل بأن نحن في سيناريو خطير، بأن تخرج المعركة خارج نطاق المواجهة بين القوات الروسية والقوات الأوكرانية، بأن تم استهداف أيضا السفن الإيرانية في بحر قزوين وتم اتهام فيها أوكرانيا، بأن البحر الأسود أيضا أصبح منطقة غير آمنة للنقل للوجستيات. أيضا يعني من الواضح أن أوكرانيا تعتمد أيضا على استهداف اللوجستيات الروسية، كما أيضا روسيا تستهدف اللوجستيات الأوكرانية لكي لا تستطيع أوكرانيا الحصول على دعم عسكري من دول الغربية. ذلك المواجهة اليوم، المواجهة الاقتصادية، هي أحد أبرز الملفات التي نراها الآن. وأيضا أنه المسيرات دخلت على خط المواجهة، يعني في السابق لم يتم استعمال المسيرات والأقمار الاصطناعية والذكاء الاصطناعي لتحديد أهداف بعيدة المدى كما نرى اليوم. يعني أوكرانيا تستهدف العمق الروسي، تستهدف بشكريستان، تترستان، تستهدف عمق سيبيريا، ووصلت مسيرات باستهداف ضواحي العاصمة الروسية موسكو والمنشآت النفطية لتكرير النفط. يدل أنه هناك مواجهة أكبر إذا لم يستمر، لم يكون هناك حلول الدبلوماسية. اليوم يجب أن تدخل دول الخليج العربي وجمهورية تركيا على خط المفاوضات. يعني المبادرات الإنسانية وتبادل الأسرى كان ملف مهم، حتى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحدث بأن يجب العودة إلى تفاهمات إسطنبول، لأنها كانت أبرز التفاهمات بين روسيا وأوكرانيا.
1: طيب
0: وإذا عاد
1: عبر أي
0: الطرفين
1: آلية
0: للجلوس على
1: يمكن
0: طاولة المفاوضات والحوار
1: للجهد
0: الدبلوماسي،
1: الدبلوماسي التركي أن يكون منتجا في الظرف الذي تعيشه الحرب الروسية الأوكرانية اليوم؟
0: يعني أعتقد أنه يجب العودة إلى المفاوضات كما حدث سابقا عبر تفاهمات متعلقة بأمن بحر قزوين وأمن بحر الأسود، لأنه عندما يتم استهداف سفن ليست مرتبطة لا بروسيا لا بأوكرانيا، وهي مرتبطة بالاقتصاد الدولي، هذا يضر بالاقتصاد الدولي، ليس فقط في بحر قزوين أو بحر الأسود. اليوم نفس الشيء نراه يعني مثلا في مضيق هرمز، اليوم الاقتصاد الدولي مهدد. اليوم الحروب التي نراها، المواجهات إن كانت بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران في منطقة الشرق الأوسط، أو كان الصراع بين روسيا وأوكرانيا، وبالفعل اليوم الصراع بين روسيا وأوكرانيا تحول إلى صراع بين روسيا والغرب. يعني فعليا منذ عام 2022، منذ شهر فبراير عندما بدأت أوكرانيا تحصل على دعم مباشر من دول حلف الشمال الأطلسي ونوع من التدريب والتسليح واستعمال الأقمار الاصطناعية وحصول على معلومات استخباراتية من أجهزة المخابرات البريطانية والأوروبية بشكل عام، هذا الشيء تحول خطير. يعني اليوم الأمن القومي الروسي مهدد، هناك محاولة لتفكيك روسيا من الداخل عبر افتعال أزمة اجتماعية ومحاولة للتأثير على المجتمع الروسي، لأنه نقص في المحروقات في عدة من المناطق والمقاطعات الروسية وأمن موضوع خطير، أو غلاء المحروقات، هذا يؤثر على اللوجستيات، استهداف شركة فالبرس ومرافق متعلقة بشركة فالبرس والمنشآت، هذا أيضا موضوع خطير لأنه يهدد القطاع الخاص. إذا هناك محاولة لتفعيل أزمة
1: طيب،
0: داخلية،
1: هنا
0: أيضا
1: يبرز
0: روسيا تزيد من
1: سؤال
0: الضغط على
1: سيد
0: العمق
1: ديمتري
0: الأوكراني.
1: لو تسمح لي. إذا كانت الدول الوسيطة أو التي يمكن أن تقوم بدور الوساطة كتركيا وبعض دول الخليج مطالبة اليوم ببذل جهد دبلوماسي، هل الأطراف المنخرطة في الصراع نفسها اليوم هي معنية بالعودة إلى طاولة المفاوضات وبنفس الجدية التي تدار بها الوساطة؟
0: يعني لننظر إلى الواقع الاقتصادي، أي دولة إذا رأت فائدة اقتصادية لإنهاء الصراع قد تعود المفاوضات. يعني مثلا لو تم الحديث بأن سوف يتم فك التجميد عن الأصول المجمدة الروسية أو إزالة العقوبات على الاقتصاد الروسي مقابل أن يكون هناك ضمانات أيضا بأن يكون هناك تجميد للصراع وعدم تهديد الأمن القومي الروسي وعدم وجود قوات أجنبية على الأراضي الأوكرانية وتغييرات وإصلاحات سياسية، هذا قد يضمن بأن الطرف الروسي قد يذهب للمفاوضات. يعني اليوم الإصلاح الاقتصادي والسياسي يجب أن يحدث في كل من روسيا وأوكرانيا، لأن الاقتصاد الروسي أيضا مهدد بالضربات وبالعقوبات. أيضا حتى هناك حديث في مجلس الدوما الروسي بأن الاقتصاد الروسي يجب أن يسلك طريق العسكرة أو طريق الحرب، يعني المواجهة مع الدول الغربية، لأنه الاقتصاد الروسي اليوم ما زال يعيش حالته الطبيعية، لا يعيش حالة الحرب أو المواجهة مع الغرب. يعني هو فقط يحاول تخطي العقوبات الغربية أو يحاول التكيف مع العقوبات الغربية. فعليا يمكن القول منذ عام 2014 عندما ضمت روسيا لشبه جزيرة القرم وحدثت هناك أزمة دبلوماسية مع دول الاتحاد الأوروبي، ذلك يجب أن يعود الطرفين للمسار الدبلوماسي، يجب على أطراف الوسيطة أن تلعب أدوارا أكبر وأن يكون هناك فائدة اقتصادية لكل الأطراف للخروج من هذه الأزمة بين روسيا وأوكرانيا.
1: نعم، أعود إليك سيادة العميد خالد حمادة ضيفي من بيروت. البحر الأسود، ما الذي يعنيه تحول البحر الأسود إلى ساحة من ساحات المواجهة بين روسيا وأوكرانيا؟ ما الذي يعنيه على المستوى العسكري، وما الذي يمكن أن يعنيه لاحقا بنظرة استراتيجية حتى على المستوى الاقتصادي والغذائي على وجه الخصوص؟
2: يعني في البحر الأسود هناك اشتباك لمجموعة من المصالح ومجموعة من الاهتمامات التي تتصل بشكل أو بآخر وإن يكون بأشكال مختلفة لكل من روسيا وأوكرانيا. أوكرانيا تعتبر أن البحر الأسود وأن السفن التي طبعا هو وسيلة أساسية لإمداد شبه جزيرة القرم بالمقدرات اللوجستية التي تمكنها من متابعة الحرب أو من استئناف يعني الحياة، وبالتالي كذلك هناك ما تسميه أوكرانيا بأسطول الظل، بمعنى أنه هناك يعني سفن مدنية تأتي إلى تمر عبر البحر الأسود وتأتي إلى شبه جزيرة القرم، ولكن لتزويد شبه الجزيرة بالمقدرات العسكرية ولتمكين الوحدات العسكرية المنتشرة هناك من القتال ومن ربما شن هجمات باتجاه الأراضي الأوكرانية، في حين يعني أن أوكرانيا لا تعتمد البحر الأسود كطريق للإمداد، يعني هناك الطرق البرية وتواصلها مع دول أوروبا الشرقية كلها والتي تستخدم عبرها كل المساعدات، ولكن بالنسبة لروسيا هي ترد على الضربات الأوكرانية التي طالت سلاسل الإمداد بالطاقة أو سلاسل الإمداد بالغذاء وكل اللوجستيات وحتى مناطق أو منشآت الطاقة في الداخل وفي العمق الروسي، هي ترد عليها بضرب هذه الموانئ التي ربما تحاول من خلالها ليس فقط تدمير الاقتصاد أو جزء من الاقتصاد الأوكراني، ولكنها كذلك تطلق جرس انذار باتجاه أوروبا أنه يمكن لروسيا أن تقفل هذه الموانئ وبالتالي أن تتسبب بأزمة إمداد لأوروبا ولمجموعة من الدول التي طبعا يعني تستفيد من الصادرات الأوكرانية. لذلك يعني الاقتصاد جزء من هذا الحرب، كما الإمدادات العسكرية واستعمال البحر الأسود كميدان للقتال أصبح يعني ربما يتصدر المشهد، لأنه في النهاية هو الذي يدخل اليوم عاملا جديدا على هذه الحرب بعد هذا التقاصف والتقاذف وحرب المسيرات التي مهما تكثفت لم تؤدي فعلا إلى أي تغيير في واقع الميدان أو في ميزان القوى، وبالتالي البحر الأسود يتصدر اليوم هذا المشهد. طبعا ما صدر عن تركيا والذي حاول أن يعني يلفت النظر لأنه هناك حرب في النهاية في البحر الأسود، إذا ما خرجت عن الضوابط قد تتسبب بأزمات لها علاقة بالأمن الغذائي وبأمن طبعا البحر الأسود، وهذا ما سيجعل الدول المشاطئة للبحر الأسود يعني تكون جزءا من حركة سياسية ما ربما باتجاه أوروبا أو باتجاه الولايات المتحدة لبدء نوع من ما يمكن القول أنه يعني محادثات جانبية قد تؤدي إلى مسار في التفاوض. نعم. ولكن كذلك إضافة إلى ما قاله ضيفك الكريم، اليوم طبعا يعني روسيا ندرك ويدرك الجميع تحالفها وعلاقاتها مع إيران التي اليوم تخوض صراع مع الولايات المتحدة الأمريكية، قد يكون يعني في محاولة فصل أو فك الارتباط الروسي الإيراني في كمقدمة لإضعاف إيران أو لإنتاج موقف دولي أكثر نضجا للتفاوض، وإعطاء روسيا نوع من المكاسب أو نوع من ربما مما تطالب به على مثلا استفتاء في الأقاليم الشرقية أو نوع من ضمان أنه أوكرانيا لن تكون طرفا أو عضوا في حلف الناتو.
1: طيب يعني اسمح لي سيادة العميد بالحديث عن تحالفات روسيا، هناك تقارير تتحدث عن تدخل كوري شمالي في

0: هذه الحرب. أريد منك تعليقا سريعا على هذه النقطة وفي أقل من دقيقة لو سمحت.
1: يعني أولا روسيا تستجمع كل قواها، وهي لا ترى يعني حرجا في أن تستخدم قوات من كوريا الشمالية، في حين أن أوكرانيا تستخدم قوات من كل أوروبا وأسلحة من كل أوروبا، وبالتالي يعني في الميدان في النهاية من يحسم المعركة هو الأقوى أو من يحافظ على وضع ميداني معين، وبالتالي لا حرج أن تستخدم روسيا مرتزقة أو مقاتلين من كوريا الشمالية، كما تحصل أوكرانيا على مجموعة من المتطوعين من كل أوروبا وربما من مناطق أخرى يعني، وبالتالي هذا لا يمكن أن يشكل يعني أي عامل خارج عن المألوف في أي من هذه الحروب يعني.
0: طيب أريد أن أنقل إليك سيد ديمتري نفس الفكرة، ألا يمكن لاستخدام جنود من كوريا الشمالية فيما إذا صحت التقارير أتحدث هنا، استخدام جنود من كوريا الشمالية، استخدام عتاد يتم الحديث عن صواريخ باليستية، ألا يمكن أن يعطي للصراع بعدا دوليا أوسع ربما لا يرغب الأطراف في إطفائه على المواجهة في هذه المرحلة؟
2: هو بالفعل أصبحت المعركة بين روسيا وأوكرانيا لديها بعض دول، يعني عندما تدخلت دول الاتحاد الأوروبي بشكل مباشر في دعم أوكرانيا في حصول على معلومات استخبارية واستعمال أقمار اصطناعية وتطوير المسيرات والتقنيات العسكرية وتدريب الجيش الأوكراني، هناك تدخل مباشر. اليوم المعركة ليست فقط مرتبطة بين روسيا وأوكرانيا، هناك معركة أكبر تجهز إلى إذا لم يكن هناك ذهاب للمفاوضات ووجود أطراف حيادية بين الطرفين تكون هي الضامن ل السلام بين روسيا وأوكرانيا. روسيا قد تأخذ دعم كوريا الشمالية لطالما كوريا الشمالية هي أيضا تريد أن تقاتل ضد الدول الغربية وتريد أن تطور أسلحتها وتدرب قواتها، وهي أول مواجهة فعليا لكوريا الشمالية خارج أراضيها. لذلك يعني هناك ضمن التفاهمات بين كوريا الشمالية وروسيا الاتحادية يحدث هذا يعني الدور الوجود العسكري لكوريا الشمالية في المعارك ضد القوات الأوكرانية في العملية العسكرية الخاصة الروسية.
0: شكرا جزيلا لك من موسكو مدير وحدة الدراسات الروسية في مركز الدراسات العربية الأوراسية ديمتري بريجع، وأشكر أيضا ضيفي من العاصمة اللبنانية بيروت العميد خالد حمادة الخبير العسكري والاستراتيجي. شكرا جزيلا لكما على مشاركتكما معنا في هذه الحلقة. الشكر دائما موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. إلى اللقاء.

0: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
1: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
0: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
1: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
0: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية، خبراً وتحليلاً ونقاشاً.
1: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية، الملعب.

0: لكل يوم أحداث تتسارع
1: وصراعات تتفاقم، حروب تتواصل وأزمات تتشابك، وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
2: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مسارات
0: في العالم اليوم. نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
2: العالم اليوم

وهما يرتديان. السي المميز للعمل الإعلامي وتستطيع طائرات.

أنظر الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج العالم اليوم وتتابعون فيه الليلة. واشنطن ترفع عقوبات عن 3 كيانات مرتبطة بطهران، والرئيس الأمريكي يؤكد أن مضيق هرمز سيعاد فتحه قريبا بعد مقتل جنديين إسرائيليين. إسرائيل تنذر بإخلاء بلدة المنصوري وتشن ضربات عنيفة على جنوب لبنان. وبالتزامن مع اجتماع عمان التشاوري، الاحتلال الإسرائيلي يشن عملية واسعة على مخيم قلنديا شمالي القدس.

0: في ملفنا الأول من العالم اليوم، يحذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن إيران ستضرب بقوة ما لم يتم فتح مضيق هرمز في وقت قريب وقريب جدا، وذلك بعد أن أفادت وسائل إعلام أمريكية باقتراب التوصل إلى اتفاق مؤقت لإعادة فتح المضيق، تأمل واشنطن في الإعلان عنه قريبا، في حين هدد الحرس الثوري الإيراني بأن إيران لن تبرم أي اتفاق في ظل التهديدات الأمريكية.
1: ترجيحات أمريكية باقتراب فتح مضيق هرمز على ضوء محادثات تجري في الوقت الحالي مع الإيرانيين، محادثات وصفها ترامب بالجيدة جدا، لكنه أرفقها أيضا بتهديدات مكررة عن ضربة قوية ستوجه لإيران حالة تعثر الاتفاق. وزير الخارجية ماركو روبيو عزز بدوره الإشارات الأمريكية إلى قرب التفاهم مع إيران. على الجانب الإيراني، نفى المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي وجود مفاوضات مباشرة مع واشنطن، مؤكداً أنها تجري بشكل ثنائي مع سلطنة عمان فقط بشأن مضيق هرمز. بقائي وصف تلك المحادثات بالإيجابية وأنها تركز على تحديد ممرات آمنة للدخول والخروج في المضيق ضمن مسار يهدف إلى ضمان الحقوق السيادية واعتبارات الأمن الوطني لإيران وعمان. موقع أكسيوس نقل عن مصدرين إقليميين أن الاتفاق مع سلطنة عمان لا يزال بحاجة إلى موافقة المرشد الإيراني حتى يدخل حيز التنفيذ. وبحسب أكسيوس، ينص الاتفاق على ترتيب مؤقت لمدة 60 يوما في مضيق هرمز قابل للتمديد، اتفاق من شأنه أن يلبي بعض مطالب إيران بزيادة سيطرتها على حركة الملاحة في الممر، في ظل تأكيدات على أن البيت الأبيض كان منخرطا بشكل فعال في المفاوضات ومطلعا على تطوراتها. الحرس الثوري الإيراني كان هدد بتأجيل الاتفاق مع عمان ما دامت الولايات المتحدة تواصل تهديداتها، رافضاً فرض أي إملاءات أحادية، مشيراً إلى أن استعادة الاستقرار في مضيق هرمز لن تتأتى تحت وطأة التهديد الأمريكي، في حين تؤكد القيادة المركزية الأمريكية أن المسار الجنوبي لمضيق هرمز لا يزال آمناً ومفتوحاً أمام حركة السفن رغم استمرار الهجمات.
0: وللمزيد أكثر من القراءات والتحليل ينضم إلي هنا في الاستوديو الباحث في دراسات الشرق الأوسط الدكتور أحمد عطاونة. دكتور أحمد، أرحب بك في سياق هذه الحلقة من العالم اليوم. دعني أتناول معك خطوة واشنطن والتي من خلالها رفعت 3 عقوبات على 3 كيانات مرتبطة بإيران. ما هي الرسالة التي أرادت إرسالها واشنطن في هذا التوقيت؟